0: بهم بوجه عام، وقال إن الولايات المتحدة لا تعلم من يتخذ القرار النهائي في إيران بشكل حاسم في ظل تعدد المراكز النفوذ في إيران بين المحافظين والمعتدلين والمتشددين ورجال الدين على حد قوله. لكنه أكد بأن الولايات المتحدة لا تحكم على السلوك الداخلي في إيران بقدر ما تحكم على الأفعال وليس الأقوال، وهذا هو مبدأ التفاوض الحالي مع الإيرانيين. في التفاصيل، نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن المحادثات التي عقدت يوم الاثنين بين الإيرانيين والأمريكيين من خلال الوسطاء، هذه المحادثات لم تحقق أي تقدم ملموس حتى اللحظة بسبب تعنت الطرفين في المواقف، وخاصة أن الطرف الأمريكي يرفض مطلب إيران بأن يعود أولا إلى مذكرة التفاهم قبل الانتقال إلى المحادثات النووية، في حين أن الإدارة الأمريكية ترى وفق هذا المصدر بأنها ليست بحاجة حاليا إلى حل وسط في ظل التفوق الأمريكي في مسألة إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر مضيق هرمز. الجانب الإيراني يطالب من الولايات المتحدة برفع الحصار البحري أولا، والولايات المتحدة تطلب من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي تحديدا أولا، والطرفان يتمسكان بهذه المواقف ولا يرغب أي منهما في تقديم أي تنازلات أولا وفق ما يؤكد المصدر. لكنه أيضا يشير إلى أن جهود الوساطة ما زالت متواصلة في محاولة لتقريب وجهات النظر، خاصة وأن الرئيس ترامب يهدد بالعودة إلى العمل العسكري وضرب إيران بقوة بعد انتخابات التجديد النصفي. وبالتالي هذه الجهود التي هي ما زالت مستمرة، لم يصدر أي تعليق من الرئيس الأمريكي يشير إلى انتهاء هذه الجهود أو إلى أن الوساطة أو إلى أن المحادثات لم تعد مستمرة، لكن أيضا التصريحات كانت حذرة للغاية، لم يشر إلى أي تقدم كما كان على غرار الأسبوع الماضي حينما تطرق إلى هذه المحادثات التي بدأت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أيضا في التفاصيل، تبقي إدارة ترامب على الضغوط الاقتصادية. وزارة الخزانة والخارجية أعلنت فرض عقوبات على 13 كيانا في دول عدة تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني. بحسب الوزارتين، قالوا أن هذه الكيانات تقوم بإمداد الحرس الثوري بمعدات عسكرية، وإن جهود قطع شرايين الاقتصاد عن إيران مستمرة. وفي هذا السياق أيضا يقول وزير الخارجية الأمريكي أن إيران وصلت إلى مرحلة الإفلاس الاقتصادي مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وانهيار العملة في إيران، وأن هذا الضغط الاقتصادي مستمر على إيران حتى يحدث الاتفاق الذي يريده الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي تحديدا. أنس.
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد أكد أن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار بحسب تعبيره. وأفاد الجيش الإيراني بأن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تزال بانتظار الرد الأمريكي على مجموعة المقترحات التي قدمتها عبر الوسيط القطري. وأضاف عراقجي أنه اجتمع مع الوفد القطري الوسيط الذي قدم بعض الآراء التي تمت مناقشتها، وكان من المقرر أن يتم مناقشتها أيضا مع الجانب الأمريكي. لذلك شدد عراقجي على إيران لا تزال بانتظار رد أمريكي مكتوب رسمي يصلها عبر الوسيط القطري. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن إيران أبلغت الجانب الأمريكي مقترحاتها لفتح مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار حسب تعبيره، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية توقعت في مستنقع في المنطقة خلال حربها مع إيران، وأنها باتت غير قادرة لا على خوض مفاوضات مع طهران ولا خوض حرب جديدة ضدها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن منطقة لا تتمكن فيها إيران من بيع النفط فإن أحدا أيضا لن يتمكن من بيع النفط، مشددا أن أمن البنية التحتية في المنطقة هو أمر جماعي لإيران ولكافة دول الإقليم. عسكريا،

0: متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني شدد على أن مضيق هرمز مغلق وأن أي سفينة تريد العبور لابد وأن تحصل على إذن من القوات الإيرانية. المتحدث باسم الجيش الإيراني أكد كذلك على أن أمريكا قد تكون قادرة على تمرير بعض السفن الصغيرة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يرقى إلى القول أن المضيق مفتوح، مشددا على أنه أن إيران في حال شعرت واستنتجت بأن هناك هجوم وشيك ضدها فإنها سوف تقوم بشن حرب أو عملية استباقية بحسب تعبيره.
1: من ولاية كنتاكي أرحب بالدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ستيت. ومن طهران أرحب بالدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أبدأ معك أولا دكتور إحسان الخطيب، والسؤال في هذه المرحلة تحديدا من الجمود، ما هي العوامل التي تحدد أي قرار سيتخذه الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على الوضع الراهن أو العودة إلى العمليات العسكرية؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني اليوم ترامب ينظر إلى الأمور أنه جيدة للأمريكي، هناك يتدفق النفط ليس كما يجب ولكن بنسبة أكثر، وأيضا يعتبر أنه ليس هناك خسائر أمريكية، ليس هناك ضرب قتل للأمريكيين أو جرح الأمريكيين، وهناك سياسة الخنق الاقتصادي المتزايد للنظام الإيراني، فهو مرتاح. وإذا احتاج أن يرجع يعود إلى الضربات العسكرية هو مستعد، هناك جهوزية كاملة للقوات الأمريكية، ولكنه يعتبر ليس بحاجة لذلك، وربما يساعد الجمهوريين إذا لم يعني يصعد الأمر، وإذا احتاج إلى الدخول في حرب مرة أخرى يعود بعد الانتخابات. ولكن تقديري أنه هو مرتاح ويعتبر أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. الضغط هو على الجانب الإيراني، وهو ينتظر من الجانب الإيراني أن يكون هناك عرض مقبول للجانب الأمريكي.
1: وبرأيك إلى متى لدى إدارة دونالد ترامب القدرة على الحفاظ على الوقت الراهن؟ نتحدث عن أسابيع أشهر بعد الانتخابات قبل الانتخابات؟
2: صحيح، بالنسبة لترامب أفقه السياسي هو كل فترته الرئاسية، يعتبر هذا الملف أهم ملف يتعامل معه، تفاجأ أنه أخذ وقت أكثر، تفاجأ أنه لم يستطع التفاهم مع الإيرانيين، تفاجأ أن الإيراني خرق الاتفاق معه، هو لا يثق بهم إطلاقا، كان يتمنى أن يستطيع البناء على اتفاق الإطار الاتجاه إلى المواضيع الخلافية الثلاثة، كان متفائلا لأن فريق المفاوضين كان عنده انطباع إيجابي من الفريق المفاوضين الإيرانيين أنه يمكن الوثوق بهم، هم عقلانيين ويمكن التكلم معهم، ولكن تبين أن هناك طرف داخل إيران عنده فيتو باور، عنده قوة الفيتو بالنسبة للاتفاق، لذلك عدنا إلى المربع الأول. واليوم هناك التشدد الإيراني أنه هذا المضيق لهم، يعني كلام المرشد أو الذي قيل أن كلام المرشد أنه مضيق لهم بإدارتهم، وأيضا لا يريدوا الالتزام
1: إلى نهاية العام مثلا. يعني دكتور إحسان من كنتاكي قال إن الرئيس دونالد ترامب مستعد أن يواصل في هذا الوضع حتى نهاية ولايته، بمعنى عامين إضافيين. بالنسبة لإيران ما هو الإطار الزمني لهذا الصبر أو التحمل، وعند أي نقطة ستتحول من الوضع القائم إلى عمليات أو تحركات استباقية؟
3: هذه نقطة مهمة للغاية والسؤال أتصور بأنه مهم، لأن الإيرانيون يتحدثون بأن هناك ما دامت الحرب حرب وجود السعودية، فلا ليست هناك أي طريقة أخرى للصمود، وهذا الصمود يعني المواجهة، ولذلك لا نستطيع أن نعين سقفا زمنيا معينا طالما العدوان مستمر. العدوان عندما يستمر مهما سواء كان في قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، هي ستكون السعودات والاستقامة أو المقاومة متواصلة. هذه النقطة التي تتكي عليها اليوم.
1: طيب، سأعود إليك أيضا فيما يتعلق بهذه المحددات أو العوامل التي تحدد القرار فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الداخلي وشدة العقوبات التي سأتحدث عنها مع دكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، هل الرئيس دونالد ترامب مستعد لأن تكون هذه الحرب جزءا من إرثه السياسي وأن يبقى في هذه الحرب حتى نهاية ولايته، وهو الذي قاد الحملة الانتخابية في مناسبتين على قاعدة

0: قاعدة إنهاء الحروب الخارجية التي استمرت بلا نهاية لأمريكا؟
1: يعني صحيح هو وعد أن لا يدخل الباب بحروب، هو كان يتمنى أن لا يدخل بحرب، هو يعني شخص يكره الدماء والدمار، يحب أن يبني الأشياء، يعني تاريخه كله بناء. والسلام الإبراهيمي هو سلام ترامب والذي بنى عليه بايدن، وأيضا هو كان يريد جائزة نوبل للسلام، فأكيد هو لم يكن يكذب. المشكلة أنه النظام الإيراني تحدى، ونتيجة كانت هذه الحرب التي هي مؤسفة جدا. أنا أعتقد أكثر شخص يعني يأسف لذلك هو ترامب. وأنا أختلف مع ضيفك الدكتور عباس، ليس هناك تهديد وجود لإيران إطلاقا. ترامب لا يكون عداوة للشعب الإيراني أو لإيران كدولة، بالعكس دائما يعني صحيح هو قال أشياء مزعجة في سياق الحرب، ولكن أيضا قال أشياء إيجابية في سياق العلاقة. الكلام عن إيران، قال دولة عظيمة، مستقبل عظيم، ممكن أن تكون من أفضل دول بالعالم، ويريد الاتفاق معهم. واليوم الذي اختلف بالنسبة لإيران، المجتمع الدولي اليوم ضد إيران، كل جميع يقول يعود الماضي كما كان، وعودوا إلى الاتفاقية والتزموا بما وعدتم به، لأنهم يخالفوا اليوم شروط الاتفاقية مع منظمة الطاقة الذرية. فهم اليوم العالم إلى جانب ترامب، ترامب اليوم هو إلى جانب القانون الدولي والمجتمع الدولي إلى جانبه، ليس هناك تهديد وجود لإيران إطلاقا، غير صحيح، وفقط يريد التفاهم معهم على أساس القانون الدولي لا أكثر ولا أقل، لا هزيمة لإيران ولا استسلام لإيران، فقط أن تقوم بواجباتها. وأول هذه الواجبات أن هذا المضيق ليس إيرانيا، ليس بإدارة إيران، ويجب أن يعود كما كان في الماضي ويتفاهموا على الأمور الأخرى. هو منفتح لذلك، ولكن يعني العلاقة الأمريكية الإيرانية سيئة صحيح تاريخيا، ولكن تاريخ حديث مقارنة بالعلاقة السيئة جدا جدا تاريخيا بين إيران مثلا وروسيا، أسوأ بكثير من العلاقة مع الأمريكي. ومع ذلك هناك علاقة معقولة اليوم مع روسيا، لماذا لا يكون هناك صفحة جديدة مع الأمريكي؟ وهو يتمنى ذلك.
0: طيب دكتور عباس، الدكتور إحسان يتحدث عن أن الرئيس دونالد ترامب لم يرد هذه الحرب ولا يريد للإيرانيين سوى السلام، إلى أي حد سيصمد الإيرانيون في مواجهة هذه الضغوط الأمريكية؟ وهل ستكون من استجابة قبل أن تتحول الأمور من الدبلوماسية إلى خيار عسكري؟
2: يعني الرئيس الأمريكي يرتدي الزي العسكري، وكل وزرائي وفريقه يرتدون هذا الزي العسكري لمواجهة إيران وللهجوم ولضرب إيران. هو يقول بأنه يريد أن يستهدف الحضارة الإيرانية، هو الذي قام بقصف. ماذا يقول ضيفك؟ كيف يستطيع أن يبرر هذه الهجوم الوحشي على القيادة الإيرانية، على مدرسة ميناب التي راح ضحيتها أكثر من 170 طالبة تلميذة تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة؟ كيف يستطيع أن يبرر هذا القصف العشوائي على الجامعات وعلى المستشفيات وعلى المتاحف وعلى الأماكن الأثرية والأماكن السكنية في حرب 40 يوما؟ راح الضحية في إيران أكثر من 4000 بريء، هل يستطيع أن يبرر؟ وإيران كانت تتفاوض مع واشنطن في مسقط وفي جنيف وفي إسلام آباد، هذه ادعاءات كاذبة مع الأسف. يعني هذا الكذب عند بعض الأمريكيين والساسة الأمريكيين يبدو كشرب الماء بهذه الأريحية. يعني كيف تستطيع إيران أن تنسى هذه التهديدات عندما يتحدث الرئيس الأمريكي بأن هو قدم الأسلحة للمعارضة الانفصالية وعتب عليها لأنها لن تستطيع أن تقابل وأن تواجه النظام وتنهي النظام؟ الأمور ليست بمشاهدة الجزرة التي يرفعها الرئيس ترامب، وإنما يجب أن نشاهد ونرى على الأرض عملياته العسكرية الإجرامية القذرة التي
0: وصلت الفكرة. طيب أنقل هذه النقطة بعجالة دكتور إحسان الخطيب، هل من تعليق؟ تحدث دكتور عباس عن كل ما حدث منذ بداية هذا الصراع.
1: يعني أكيد حدثت أشياء كثيرة بالحروب، تحصل أشياء كثيرة، يستعمل كلام قاس في سياق معين. ترامب معروف يبالغ، دائما يقال عن ترامب خذوا كلامه بجدية ولكن ليس بحرفية. انظر إلى إيران يوم مع سوريا، النظام السوري الجديد تقول إيران لا نفتح صفحة جديدة، لا داعي للعيش في الماضي، تريد علاقة اليوم مع سوريا مع أن سوريا لم تبني، لم تعيد البناء إلى الآن، ما زالت سوريا مدمرة، فهي تريد فتح صفحة جديدة مع الدولة السورية شديدة، مع أنه كانت حرب وكانت سنوات مش يوم ويومين. وأيضا ألمانيا وأمريكا، أمريكا دمرت ألمانيا بشكل كبير، دريسدن الحلفاء الذي فعلوه بها ألمانيا واليابان، اليابان قنابل نووية، واليوم اليابان من يعني أقوى حلفاء أمريكا اليوم. في الماضي لا يوجد عايش في الماضي، ترامب شخص ينظر إلى المستقبل، مهم جدا عدم ذكر الماضي، لأنه أيضا الإيرانيين استولوا على السفارة الأمريكية واحتجزوا الأمريكيين الدبلوماسيين، حتى يعني أنا اليوم يعني ألتقي بأمريكيين يقولوا يذكروا منتفضاتهم كيف أنه كانوا يتحدثوا عن الخميني وعن الأمريكيين المحتجزين. في الماضي لا يجوز التفكير في الماضي. شكرا. في الماضي المهم طيب. اليوم أن يكون القاعدة القانون الدولي، القانون الدولي يقول افتح المضيق لا تعطلوه وعودوا إلى الاتفاقية الدولية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ستيت، كنت معنا من كنتاكي. والشكر أيضا للدكتور عباس خاميار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية، ونسلط فيها الضوء على انخفاض سعر صرف الريال الإيراني لمستوى جديد مقابل الدولار. التفاصيل الإضافية نتابعها مع رنيم بوخزام.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. منذ اندلاع الحرب والعملة الإيرانية تواصل الانخفاض، مسجلة المرة تلو الأخرى مستويات جديدة. عوامل عدة ساهمت في تعميق هذا الانخفاض وتنوعت ما بين تشديد العقوبات واستمرار الحرب والحصار الأمريكي وتراجع تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض صادرات الطاقة. وحتى قبل اندلاع الحرب ساهمت الظروف الاقتصادية وتعثر المفاوضات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي في الضغط على الريال. ففي يناير الماضي سجل سعر الصرف مستوى 1.5 مليون ريال لكل دولار. وعقب اندلاع الحرب تسارع تراجع العملة مع ارتفاع المخاطر وتراجع الثقة وزيادة الطلب على الدولار، وتجاوز بنهاية فبراير مستوى 1.8 مليون ريال للدولار. استمر سعر صرف الريال في التذبذب أمام الدولار مع تحركات طفيفة، إلى أن وصل في مايو إلى مستوى 1.9 مليون، وبحلول سبتمبر مع تشديد العقوبات والحصار وانخفاض صادرات النفط وتراجع تدفقات العملة الأجنبية، دخل الريال الإيراني مرحلة أكثر حدة، كاسرا حاجز 2 مليوني ريال لكل دولار. واصل الريال خسائره ليسجل مستوى تاريخيا جديدا مع استمرار الضغوط على الاقتصاد الإيراني واحتياطيات النقد الأجنبي، ليسجل بنهاية سبتمبر أكثر من 1.5 مليون ريال للدولار، ما يعني أن الانتقال من مستوى يناير إلى السعر الحالي في سبتمبر تكون العملة الإيرانية قد فقدت نحو 40% من قيمتها خلال أقل من 9 أشهر. ويدخل الاقتصاد الإيراني مرحلة شديدة الهشاشة تحت ضغط الحرب والعقوبات والحصار وتراجع النفط وانهيار الريال، بينما يصبح أي تحسن لاحقا مرتبطا بقدرة طهران وواشنطن على تثبيت تسوية تعيد فتح مضيق هرمز وتخفف القيود على النفط والتمويل والاستثمار. ومع التراجعات التاريخية للعملة الإيرانية، يتوقع صندوق النقد استمرار التضخم عند مستويات شديدة الارتفاع، بما يفاقم تآكل القوى الشرائية للأسر الإيرانية. وبحسب الصندوق، تسببت الحرب والعقوبات وتراجع التجارة والطاقة في انتقال الاقتصاد الإيراني من النمو الضعيف إلى انكماش واضح خلال العام الحالي. وأصبح النفط أكبر نقاط الضغط المالي على طهران بعدما خفض الحصار الأمريكي قدرة إيران على تصدير الخام من 2 مليوني برميل يوميا إلى 250,000 فقط. ويمكن لتخفيف العقوبات أن يعيد صادرات النفط بسرعة نسبية، لكن القيود الفنية والاستثمارية تجعل العودة الكاملة إلى مستويات أعلى غير مضمونة. تحتاج إيران بعد أي تسوية إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء قطاعات الطاقة والنقل والصناعة التي تضررت بالحرب وسنوات العقوبات. وتقول طهران إنها بحاجة إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن رانيا، كيف يؤدي تراجع قيمة العملة الإيرانية على القدرة الشرائية للمواطن الإيراني؟
4: نعم، نحن اليوم هنا في أمام بعض مكاتب الصرافة في شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران. قبل ثلاث ساعات تقريبا بدأت عمليات التداول في السوق الموازية، ومع انطلاق عمليات البيع والشراء التي تحدد أسعار يوم غد، تم تسجيل انهيارا جديدا في سعر العملة الوطنية، سعر صرف العملة الوطنية الإيرانية مقابل الدولار، حيث تم تسجيل مقابل كل دولار أمريكي 2,500,000 ريال إيراني. كانت قد أغلقت عمليات التداول ليلة أمس بالوصول إلى 2,440,000 ريال، وهذا ما يمكن أن تشاهدوه هنا في على شاشات أسعار الصرف لمكاتب الصرافة، وكما تشاهدون أيضا الازدحام الذي تشهده مكاتب الصرافة حيث يقبل المواطنون لشراء العملة الأجنبية لعدة أسباب، بعضها من أجل دواعي السفر وأيضا التجارة، ولكن عدد لا بأس به من المواطنين يسعون من أجل الحفاظ على مدخراتهم، يسعون لشراء الذهب والفضة وأيضا العملات الأجنبية لحفظ قيمة مدخراتهم من الانخفاض، خاصة مع يعني تأثير هذه التغيرات والتقلبات السريعة والمتواصلة لأسعار الصرف في الأسعار بشكل عام.

0: الحكومة الإيرانية على أن هذه التغيرات والتقلبات هي ناجمة عن الحرب النفسية والإعلامية التي تشنها الولايات المتحدة مستخدمة سلاح العقوبات ضدها. اعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن هذه التغيرات سيتم إذا استمرت أكثر من ذلك سيتدخل البنك المركزي من أجل السيطرة على أسواق الصرف. هذا ما كان قد أكده سابقا فيما تقول الحكومة أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأنها تواصل الإجراءات من أجل تخفيف هذه الصعوبات على المواطن الإيراني. وجدير بالذكر أن هذه الأسعار للصرف هي في السوق الموازية، إنما الأسعار الحكومية فهي تختلف، وبعض هذه الأسعار تخصص لشراء السلع الأساسية والدواء وأيضا لدعم الصناعة والإنتاج، ولكن تبقى هذه الأسعار في الأسواق الموازية هي التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع وأيضا التضخم في البلاد. ويتحمل الإيرانيون على محاولة يعني تفادي هذه الارتفاعات بتخزين بعض السلع وأيضا بتحويل مدخراتهم إلى مدخرات من الفضة والذهب وأيضا العملات الأجنبية على اختلافها.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. ودائما حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران محمد إسلامي الخبير الاقتصادي. بداية أهلا بك، وهل أصبح تراجع سعر صرف الريال الإيراني هو انعكاس مباشر للعقوبات والحصار وتراجع صادرات النفط، أم أن المشكلة أعمق وتتعلق بضعف الثقة بالاقتصاد نفسه؟
2: أولا شكرا جزيلا للاستضافة. عندما نتحدث عن سعر الصرف بالنسبة للريال مقابل الدولار، العائدات هنا هي بالريال والإنفاقات هي أيضا بالريال الإيراني وفيما يتعلق أيضا بالمعونات. بالنسبة للبنك المركزي الإيراني فلديه سياسة متعلقة بتثبيت سعر الصرف لإدارة الوضع الاقتصادي، ولكن بعد الحرب كل محافظ البنك المركزي يدعم فكرة عدم تثبيت سعر الصرف، وذلك ليوجد وضعا اقتصاديا متزنا يخدم السوق الحرة وأيضا يخدم سعر الصرف الذي يستخدم الآن في مؤسسات الحكومة أو في القطاع العام أو الخاص. إذن الآن ما نشهده الآن فيما يخص سعر الصرف هو أن البنك المركزي الإيراني يدير هذا الوضع في الاقتصاد الإيراني والسوق الإيرانية. إذن فهناك عوامل كثيرة تؤثر في سعر الصرف، أحدها هو المشكلة المرتبطة بالحرب الاقتصادية وأيضا الحرب العسكرية في ذات الوقت، لأن هناك ضغوطا أمريكية على الاقتصاد الإيراني لخمسة عقود. ولكن ما يحدث الآن هو أن هناك مشكلة مرتبطة بمضيق هرمز، وهناك حصار أمريكي على مضيق هرمز، وهذا له آثاره ووقعه على المدخولات الإيرانية المتعلقة بصادرات النفط أو منتجات أخرى مثل البتروكيماويات، وهذه مهمة للاقتصاد الإيراني. إذن فبالتالي العائدات الإيرانية بالدولار تأثرت بسبب الحصار.
1: إذن ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من الآثار السلبية لهذا الوضع؟
2: أولا هذا ليس أمرا يمكن أن يفسر الوضع برمته فيما يخص الاقتصاد الإيراني. سعر الصرف كمؤشر هو مهم جدا، ولكنه ليس المؤشر الوحيد لتفسير ما يجري والصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإيراني. إذن فالبنك المركزي الآن لديه سياسة وفكرة أولى، وهي أن لا يثبت سعر الصرف وأن يترك للسوق أن يكون فيها قرارات حرة متعلقة بسعر الصرف. والآن الشركات الإيرانية

0: سوف تتعامل بالعائدات بالدولار الأمريكي أو أن تقوم باستبدال الريال بالدولار ولكن ليس حسب البنك المركزي. إذن فهذه قرارات مهمة من البنك المركزي الإيراني. في ذات الوقت ينبغي أن يكون هناك اتخاذ لقرارات متعلقة بالحصار. عندما نتحدث عن الحصار يجب أن ننظر إلى الاقتصاد الإيراني بأن أمامه فرصة الآن لكي يستخدم أكثر من 7000 كيلومتر من الحدود البرية مع البلدان المحيطة. لذلك فهناك الآن القيام بإجراءات تخفف من هذا الوضع الحالي من خلال التعامل مع دول جارة مثل تركيا وأيضا التعامل بالصادرات والواردات عن طريق السكك الحديدية كما يحدث مع الصين وهذا أيضا مهم.
1: سيد محمد في بداية هذا الشهر قال محافظ البنك المركزي وحضرتك ذكرت هذا البنك قال محافظ البنك المركزي الإيراني إنه مستعد لضخ ملياري دولار في أسواق الصرف. برأيك لماذا يستمر الريال في التراجع؟
0: إن التضخم عامل مهم فيما يتعلق بتفسير الظروف الاقتصادية في إيران وبعد عقود من الثورة الإيرانية. إذا ما رأينا الحرب الهائلة على الإيرانيين والهجوم على مصافي البترول ومعامل البتروكيماويات وأيضا شركات الصلب, إذا الآن هذا بسبب إدارة البنك المركزي بأن الأوضاع الآن ليست بذلك السوء. لذلك هناك قدرة الآن على شراء الدولار الأمريكي بطريقة حرة, أي أن البنك المركزي يحاول أن يضيف المزيد من الدولارات الأمريكية وأن يضخها في السوق الحرة. وهذا أيضا تم الحديث عنه من قبل البنك المركزي وتفسيره سابقا.
1: شكرا لك سيد محمد إسلامي الخبير الاقتصادي, كنت معنا من طهران. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية, عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: الآن إلى التطورات في اليمن, حيث قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية, وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. المزيد مع ياسر حسن.
3: القوات الحكومية في محور تعز أوجدت ما دار خلال 24 ساعة ماضية, وقالت إن هناك 8 غارات استهدفت الحوثيين مواقع وآليات الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. أيضا أكدت أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة الأحكوم جنوبية تعز, بالإضافة إلى غارتين استهدفتا الحوثيين في مديرية حيفان جنوبية تعز, وأكدت سقوط قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان هناك هجوم للحوثيين بأربع صواريخ باليستية على مدينة التربة, وأيضا أكد القائمون هناك أن هناك أيضا أضرار لحقت بالمنازل وممتلكات الأهالي في التربة. أيضا كان هناك مقتل شخص وإصابة آخرين في منطقة جبل جراد غربية تعز في هجوم للحوثيين هناك. أيضا أكدت القوات الحكومية أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة كهبوب خاصة في جبهة المنصورة. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أنه أحصى ما دار خلال 24 ساعة, وقال إن القوات الحكومية نفذت 414 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة, وقال إن العمليات نوعية وحققت أهدافها بدقة, وأكد أن العمليات كانت مختلفة وأيضا في جبهات مختلفة وكانت بالطيران المسير وأيضا بالطيران الحربي والمدفعية. وكان أيضا قد صرح أن كل تحركات الحوثيين ومواقع الحوثيين مرصودة من قبل القوات الحكومية وإنها أهداف مشروعة للقوات الحكومية, ودعا الأهداف الأهالي للابتعاد عن مواقع الحوثيين.

0: حفاظا على سلامتهم. أيضا كان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأكد ذلك الاجتماع على ما كان سابقا ما يتعلق بالدفاع، ما يتعلق بالدفاع عن الوطن، ما يتعلق عن النفير العام، وكذلك التعبئة العامة التي أعلن عنها سابقا رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال. ومن بين الشهداء عز الدين البيك، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال في كتائب القسام. هذا وشيع أهالي مخيم النصيرات وسط القطاع رفات نحو 43 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض مبان سكنية دمرتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة.
2: من تحت الركام إلى المقابر، رحلة قطعتها هذه الجثامين قبل أن تصل إلى مثواها الأخير. تتقدم السيدة منى نصار من بين جموع الأهالي لتلقي النظرة الأخيرة على أختها وأبنائها، لكنها لم تستطع ذلك.
3: فتحت علينا بدك الصراحة، فتحت علينا مواد مواجع كثيرة، لقوهم تحت الركام رفات. أسأل الله تعالى لهم الرحمة والجنة وفرح أمهم المعلمة بلقياهم يدفنهم جنبها.
2: ما يقارب 50 شهيدا شيعت جثامينهم من أمام مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع. السيدة أريج فرج الله استعادت جثمان زوجها بعد 2 عامين. تجتمع لديها مشاعر الرضا والحزن، إذ سيتسنى لها وللأبناء زيارة قبر أبيهم.
4: كان الأطفال يومياتي يسألوني يا ماما ليش ما لوش بابا قبر روح نزوره زي أطفال. الآن أصبح لدى أطفالي قبر يستطيع زيارة أبيه لهم.
2: المشكلة الأكبر عند الدفاع المدني هي أن حجم الركام يفوق بكثير الإمكانات المتاحة للبحث تحته.
5: الشباب يعملون بأظافرهم من خلال توفير باقر وحيد، فإن طواقمنا رغم المشقة والتعب، ولكن هذه كرسالة نؤديها وأفراد واجب ديني وأخلاقي قبل كل شيء.
2: وفي تشجيع الشهداء شارك لفيف من ذويهم وأبناء المنطقة وممثلي القوى الوطنية، مطالبين بكشف مصير آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
6: ولنقول أيضا أن ما زال تحت الأنقاض ما يزيد عن 9,000 شهيد. مطلوب من الجميع، مطلوب من المؤسسات الدولية والحقوقية أن تتحرك من أجل إدخال كل ما يلزم من معدات وإمكانيات من أجل إخراجهم من تحت التراب.
7: في كل مرة تشيع عشرات الجثامين دفعة واحدة في صورة تختزل الوجع الإنساني بعد أيام وأسابيع من عملية الانتشال، لكن المشهد لا ينتهي هنا، فآلاف الفلسطينيين لا يزالون تحت ركام البنايات فيما تعرقل إسرائيل دخول المعدات الثقيلة ما يحول دون انتشالهم. رامي أبو طعيمة، الجزيرة، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
1: أرحب من القاهرة بالدكتور حسام الدجني، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور حسام. بينما يشيع الفلسطينيون رفات الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب، أيضا إسرائيل تواصل عمليات الاستهداف، وتواصل أيضا وفقا لتقرير لنيويورك تايمز توسيع نطاق سيطرتها. برأيك في هذه المرحلة ما هو هدف إسرائيل؟
8: يعني هدف إسرائيل في تقديري هو قتل الحياة في قطاع غزة وتمهيد كل الفرص للفلسطينيين بأن يتم تهجيرهم خارج أراضي الفلسطينية. هذا ما يحلم به بنيامين نتنياهو لتتوسع إسرائيل على حساب قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ثم بعد ذلك تتوسع على حساب لبنان وسوريا وربما الأردن ومصر، ليس بعيدة عن فكرة إسرائيل الكبرى. هذا ما يريد أن يحققه الإسرائيلي وسط رفض دولي، ولكن هذا الرفض الدولي لم يترجم حتى اللحظة لخطوات قادرة على تطبيق القانون الدولي وقرار القرارات الشرعية الدولية على إسرائيل، حتى باتت تدرك إسرائيل أنها فوق القانون الدولي وأنها غير مكترثة بأي اتفاق توقعه، وغير مكترثة بكل الجهد الذي يقوم به رئيس ترامب والوسطاء القطري والتركي والمصري فيما يتعلق باتفاق شرم الشيخ أو بخارطة الطريق التي يعني أعدها ميلادروف. إسرائيل الوحيدة التي تتهرب من كل هذه الاتفاقيات وتمارس القتل بشكل يومي سواء في قطاع غزة، وتمارس أيضا قضم الأراضي في الضفة وفي قطاع غزة من خلال زيادة وتيرة الاستيطان وزيادة الخط الأصفر، إضافة إلى جرائم ترتكبها إسرائيل ربما لم يسلط الضوء عليها عندما تسرق الركام بما فيه من جثامين وبما فيه من أدلة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب. هناك بعض التقارير الدولية باتت تتحدث عن ذلك، لذلك غزة ربما طبقت بها كل مفردات الجرائم التي يعني ينص عليها القانون الدولي، طبقتها إسرائيل ونفذتها إسرائيل في قطاع غزة، وما زالت تفلت من العقاب. ما زال نتنياهو يستقبل في الأمم المتحدة في نيويورك في عواصم هنا وهناك. في تقديري هذا يعني هذا انتكاسة للقانون الدولي قبل أن تكون كارثة إنسانية وسياسية بحق الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
1: على المستوى الميداني على الأرض، ما الذي يجري حاليا من خطوات لتحقيق ما تحدثت عنه كهدف فيما يتعلق بالسيطرة على قطاع غزة، توسيع نطاق ما يسمى بالخط الأصفر؟
8: يعني أنا أعيدك إلى ما قبل 7 أكتوبر، هناك تقارير أممية كانت تتحدث في عام 2012 أن إسرائيل أن قطاع غزة غير قابل للحياة في مطلع 22-23 نتيجة شح المياه ونتيجة الأزمة، يعني علاقة الجغرافيا بالديموغرافيا بها اختلال. غزة 360 كيلو بعيش فيها 2 مليون ونيف وسط معدلات خصوبة عالية ومجتمع فتي شاب. هذا بالتأكيد تخيل معي عندما تسيطر إسرائيل على 70% من مساحة قطاع غزة وتترك 2 مليون نسمة في 30%، ويا ريت 30% يعني هناك حالة إنسانية أو اهتمام إنساني بهم. هناك مجاعة، هناك قتل يومي، هناك تضييق على السكان، هناك خوف وقلق، هناك يعني أوبئة وأمراض ويعني وحشرات وغيرها من الأشياء، هناك قطاع صحي مدمر وقطاع تعليمي مدمر، فكيف هو الحال؟ لذلك فقد الأمل، وهذا الأمل عندما يفقد هنا تبدأ المشكلة الحقيقية فيما يتعلق بالمعالجة السياسية. كان هناك أمل بأن مجلس السلام يأخذ دوره، حتى اللحظة مجلس السلام لم يغادر فندق كونتيننتال، خصوصا لجنة التكنوقراط، حتى ربما لو نصبوا خيمة بجوار معبر رفح قد يكون أفضل، يوصل رسالة أن إسرائيل ترفض إدخال هذه اللجنة التكنوقراط وهذا المجلس مجلس السلام. على أقل تقدير يعطي بارقة أمل أنهم يعني بجوار خيام النازحين في خان يونس وفي شمال قطاع غزة ووسط قطاع غزة. هناك حالة من اليأس، حالة من الإحباط، لكن بظل شعبنا الفلسطيني بالتأكيد متمسك بأرضه كونه صاحب حق. هو المشكلة ليس شعبنا الفلسطيني طواق للقتال ولا طواق للدم، لم يكن يوما هذا الشعب إلا هو أنه طواق للحرية.
1: وبرأيك في ظل المشهد الحالي، ما الذي يمكن أن يحرك الولايات المتحدة كراعية بل أكثر من ذلك لهذا الاتفاق للتدخل لإعادة الأمور إلى مسارها، سواء ما يتعلق بمجلس السلام أو حتى بالوضع الميداني والإنساني على الأرض؟
8: هناك خشية لدى الفلسطينيين أن يكون مجلس السلام وما يقوم به رئيس ترامب أن يكون إعطاء شرعية للقتل، يعني بمعنى أن هناك خوف على إسرائيل من إسرائيل، وبذلك خلق مجلس السلام من أجل أن يخفف من وتيرة الضغط الدولي ومن صورة إسرائيل التي تتآكل بشكل كبير خصوصا لدى المجتمعات الغربية. من تتبع تصريحات أمس لوزير خارجية بريطانيا، ومن يتتبع ماذا حدث مع هولندا وكيف فعلت إسرائيل مع السلك الدبلوماسي في رام الله الهولندي بعزل أو بنزع الصفة الدبلوماسية عنه، استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، كل ذلك هذا تحولات كبرى في تقديري. مجلس ما نخشى أن يكون مجلس السلام من أجل أن يبرد هذا التحرك في إطار حرب الرواية والسردية، لكن ما زال هناك أمل. إذا أراد ترامب أن يكون ويقول لنا عكس ذلك عليه أن يفعل، هو الوحيد القادر يعني على أن يوقف هذه الإبادة وأن يضغط على نتنياهو وأن يضغط على إسرائيل. لا ينبغي أن يترك نتنياهو للانتخابات الإسرائيلية، كل يوم غزة تفقد 10 و20، هذا بالتأكيد يعني نحن لسنا أرقام، نحن يعني
1: طيب بالحديث عن يعني الانتخابات الإسرائيلية، عذرا على المقاطعة، هل باعتقادك أن إفراز هذه الانتخابات لشخصيات أخرى أو تحالفات أخرى في الحكومة الإسرائيلية سيغير الواقع في غزة؟
8: يعني في تقديري نعم، الانتخابات الإسرائيلية مهمة والكل يترقب، ولكن يعني هناك تقدير أيضا أن إيزنكوت لن يكون يعني حمامة سلام بالنسبة للغزيين، هذا يجب أن يدرك. ربما إيزنكوت يعني فيما يتعلق بالأمن هناك ثابت، فيما يتعلق بحماس والسلاح هناك ثابت بينه وبين نتنياهو، وبذلك حتى فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين هناك ثابت، وبذلك ماذا ينتظر الفلسطيني؟ الفلسطيني يريد أن ينهي هذا الاحتلال وأن تقام دولة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. فإذا كان إيزنكوت ربما نفس نتنياهو في هذا التوجه، فهذا بالتأكيد محبط للفلسطيني ومحبط للمجتمع الدولي. ما نخشى أن يأتي إيزنكوت فيبدأ السلام الإبراهيمي وتبدأ الدول تطبع مع إسرائيل، وكأن المشكلة متعلقة بشخص نتنياهو، بينما المشكلة في حقيقة الأمر هي متعلقة بالاحتلال الإسرائيلي التي تمثل الأحزاب الإسرائيلية. فإذا قدم إيزنكوت خيار للدولتين بالتأكيد في التقدير هذا إيجابي، ولكن لا أتوقع ذلك.
1: دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة، فمع تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية تتجه الأنظار إلى الدوافع السياسية والدينية والسياق الانتخابي فضلا عن التمويل المنظم لهذه الهجمات. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
9: هجمات تتضاعف، اعتداءات تتكرر، ممتلكات تحرق، وأراض تعزل وتحاصر. كل ذلك يفعله مستوطنون إسرائيليون بالتوازي مع توسع وتسارع مشاريع الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والهدف فرض واقع جديد بلغة القوة والتهديد وتحت حماية جيش الاحتلال. هذا التصعيد يقرأ من زوايا وأبعاد عدة، فمن وراء هذه الهجمات ومن الذي يدعمها سياسياً ودينياً وحتى اقتصادياً؟ حين نقول مجموعات من المستوطنين، فالمقصود كيانات تتحرك في جماعات محلية وسيمتها الرئيسية التطرف، وتعمل على خلق بؤر تؤسس لمشروع استيطاني، أو تتبع سلوكاً يؤدي لتهجير الفلسطينيين، ويزيد الخطر بسبب التسلح والتدريب وحماية الجنود للمستوطنين أو مشاركتهم سوياً في الهجمات. ومن الأمثلة شبيبة التلال وفتية وفتيات التلال الذين يبدأون الاستيطان بتجمعات رعوية على التلال، أو مجموعات تسمى تدفيع الثمن التي تقوم بعمليات انتقامية بهدف جعل الفلسطينيين يدفعون الثمن وتعادي عمليا أي إجراء ضد الاستيطان، أو مثلا ما يسمى فرق الحراسة التي ترتبط بمنظومات أمن إسرائيلية لحراسة المستوطنات وتضم مستوطنين مسلحين وبزي عسكري. يقف خلف هذه المجموعات وأمثالها مراكز ثقل سياسي، وهنا يأتي دور اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يمنح غطاء لأفعال المستوطنين. حزب الصهيونية الدينية المرتبط بوزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسليل سموتريش من أبرز هؤلاء، هو الذي دعا المستوطنين علناً للتعامل كأصحاب للأرض، والغرض هنا ليس توسيع الاستيطان فقط، بل تغيير الوضع الديموغرافي والسياسي برمته في الضفة الغربية. لا يبتعد حزب القوى اليهودية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن هذا الهدف، بل يعمل أيضاً على تعزيز عوامل التهجير والتغاضي عن سياسات المستوطنين الذين أصدر لهم 300 ألف رخصة سلاح في الضفة. يقوم الجناح الديني القومي في معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على توفير الحماية من خلال ضعف المساءلة والمحاسبة. الثقل الديني هو الآخر، يلعب دوراً في عوامل الدعم وإعطاء مشروعية للتحرك، فهناك تيارات ومرجعيات حاخامية ترتبط وتؤثر مباشرة على سلوك المستوطنين، تعطي العنف مشروعية، ما يؤدي إلى تصعيد الهجمات من خلال فتاوى تبيح تصفية غير اليهود، لا بل وتسمح بقتل كل من يراه المستوطنون مصدراً للخطر. وتستند التيارات المتطرفة إلى أن السيطرة على الضفة الغربية فرض ديني، والتنازل عن الأرض خطيئة، وهذا يجعل التهجير واجباً. الأبعاد والدوافع السياسية والدينية لا تكتمل إلا بتمويل ودعم مالي، وهو الذي يأتي من كيانات وأفراد وشبكات. وارتباطاً بعقوبات فرضتها جهات غربية وتصريحات أممية، يمكن فهم وجود جمعيات ومنظمات تقوم بتمويل البؤر وتساعد في تثبيت الواقع الذي يفرضه المستوطنون. بيانات وأرقام تؤكد أيضاً وجود منظمات غير ربحية بصناديق داعمة للاستيطان من خارج إسرائيل. وبحسب هارتس، فهناك نحو 50 منظمة أمريكية حولت ما يقارب 224 مليون دولار إلى الأراضي المحتلة عبر منظمات إسرائيلية. ويقوم الصندوق المركزي الإسرائيلي في نيويورك بدعم أكثر من 500 جمعية، ويذهب جزء كبير من الأموال لبناء المستوطنات وتثبيت واقعها. وبوجود كل هذه العوامل، يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي للكنيسة الإسرائيلي، ولا تعد تحركات المستوطنين بعيداً عن هذه السياقات، إذ يسعى اليمين المتطرف لكسب أصوات الناخبين المتشددين. هو مسعى محفوف بمخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تخشى خروج الأوضاع في الضفة عن السيطرة في ظل وجود سياسات ترمي لتحقيق مكاسب للائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يدين ما يصفه بالشغب. ليس ذلك الممارسة ضد الفلسطينيين، وإنما ضد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة. ولا يرى سياسات التصعيد الممنهجة إلا سلوكاً لقلة قليلة لا تمثل المستوطنين. فتغيب المحاسبة والأبعاد القانونية رغم العقوبات الغربية، وتزيد الهجمات ويزيد معها تقييد الحركة والوصول للمناطق، وكل ذلك يؤدي إلى نزوح فلسطيني بالآلاف منذ عام 2023. وهنا يبرز الهدف الرئيس من كل تلك الأبعاد، فإعادة هندسة الضفة ديموغرافياً وجغرافياً يحقق هدفاً أكبر.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
10: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربي تعز.
11: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
12: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
13: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
14: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
15: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
16: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
17: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.

0: نبدأ بهذا الخبر،
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
2: أحداث تتسارع،
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
4: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
6: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
2: نلاحق ما يستجد.
7: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
2: ونواكب ما يحدث.
8: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
9: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.

0: أهلا بكم مجددا إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره. أضاف ترامب أنه تم إخراج كميات نفط من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق كميات ما قبل الحرب. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. في السياق، نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع بأنه لم يحدث أي تقدم ملموس في محادثات الاثنين بشأن إيران. وفي طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. من ناحيته، قال الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وفي اليمن، قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوية إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. أما في قطاع غزة، فقد أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع الثلاثاء. من جهتها، قالت كتائب القسام إن عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال استشهد في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وهنا أرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. تصريحات لافتة للرئيس دونالد ترامب ولنائبه جي دي فانس، دعنا في سياق هذه التصريحات وأبرز المستجدات في واشنطن.
1: نعم بالفعل، بالفعل كرر الرئيس دونالد ترامب موقفه القائل بأن الولايات المتحدة تتفوق على إيران في هذه الحرب، وإن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وإن أسعار النفط ستنخفض مباشرة بعد انتهائها. الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذه كانت نزهة في إشارة إلى العمليات العسكرية وهذه الحرب ضد إيران، وقال إنه لا يعلم إذا كانت إيران ستستسلم بعد أم لا، مضيفا بأنهم سيستسلم في نهاية المطاف وأنهم في وضع سيء للغاية، في إشارة إلى الحصار الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم في إيران كما يقول الرئيس الأمريكي. أيضا نائب الرئيس جي دي فانس يقول أن هناك فرصة واحتمال للتوصل إلى اتفاق مع إيران إذا ما التزمت إيران بأي تعهد مستقبلي مع الولايات المتحدة، وأيضا أن تقوم بتغيير سلوكها، وأشار إلى الخلافات الداخلية في إيران وما تحيط بهذه الخلافات بمسألة صعوبة التوصل إلى اتفاق وفق ما يقول الرئيس الأمريكي. لكن أيضا في التفاصيل، هذه المحادثات التي كانت قد بدأت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الوسطاء بين الإيرانيين والأمريكيين في نيويورك كانت مستمرة حتى أمس الاثنين، ولم يتضح ما إذا كانت هناك جولة أخرى من تبادل الرسائل عقدت أي الثلاثاء أم لا بين الجانبين. لكن بالحديث عن هذه المحادثات والتي قال الرئيس دونالد ترامب أنها كانت مستمرة يوم الاثنين من خلال تواصل المسؤولين الأمريكيين مع الإيرانيين عبر الوسطاء، كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن هذه المحادثات حتى الآن لم تحرز تقدما كبيرا في ظل رفض الطرفين تقديم تنازلات، وأن الجانب الإيراني يشترط أولا أن تقوم الولايات المتحدة بالعودة إلى مذكرة التفاهم قبل أن

0: تقدم إيران أي تنازلات تتعلق بالملف النووي، في حين أن الإدارة الأمريكية ترفض أيضا أن تقدم تنازلات وأن تقدم على الخطوة الأولى مع إيران، وأنها تعتقد حاليا أنها في موقف قوة فيما يتعلق بإخراج كميات كبيرة من النفط والغاز عبر مضيق هرمز، ولا تحتاج إلى حل وسط في هذه المفاوضات، وإنما تنازلات مباشرة من الجانب الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي تحديدا. هذه المحادثات وفق ما يقول المصدر لموقع أكسيوز، الجهود الوساطة مستمرة وتتواصل من أجل تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بمطلب الطرفين، المطلب الإيراني برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، والمطلب الأمريكي المتعلق بالملف النووي تحديدا، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب يكرر في هذه الأيام مسألة منع امتلاك إيران من سلاح نووي، وهي رسالة للناخبين في الولايات المتحدة مع قرب انتخابات التجديد النصفي، بالقول أيضا بأن ثمن منع إيران من امتلاك هذه الأسلحة النووية هو أكبر بكثير من الارتفاعات في أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، في إشارة إلى ضرورة تحمل الأمريكيين إلى هذه الزيادات مقابل منع إيران من هذه الأسلحة. كما يقول أيضا وزير خارجية ماركو روبيو بأن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح بإنشاء كوريا الشمالية الثانية في الشرق الأوسط، في إشارة إلى إيران وأن هذه الضربات العسكرية والحرب كانت ضرورية لمنع إيران من السلاح النووي، وأشار إلى أن إيران في مرحلة الإفلاس الاقتصادي بسبب الضغوط المفروضة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بحزمة العقوبات وأيضا الحصار البحري الذي تقول إدارة واشنطن أنها تحرم إيران من ملايين الدولارات يوميا بسبب هذا الحصار. أيضا في السياق ذاته وبالحديث عن العقوبات، فرضت وزارة الخزانة والخارجية الأمريكية عقوبات على 13 كيانا وفرضا في عدة دول، تقول إنها تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني، وأن هذه العقوبات ستكون متواصلة على أي طرف يتعامل مع إيران في أي جهة. أنس.
1: نعم إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد أكد أن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار بحسب تعبيره. وأفاد الجيش الإيراني بأن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تزال بانتظار الرد الأمريكي على مجموعة المقترحات التي قدمتها عبر الوسيط القطري. وأضاف عراقجي أنه اجتمع مع الوفد القطري الوسيط الذي قدم بعض الآراء التي تمت مناقشتها، وكان من المقرر أن يتم مناقشتها أيضا مع الجانب الأمريكي. لذلك شدد عراقجي على إيران لا تزال بانتظار رد أمريكي مكتوب رسمي يصلها عبر الوسيط القطري. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن إيران أبلغت الجانب الأمريكي مقترحاتها لفتح مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار حسب تعبيره، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية توقعت في مستنقع في المنطقة خلال حربها مع إيران، وأنها باتت غير قادرة لا على خوض مفاوضات مع طهران ولا خوض حرب جديدة ضدها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن منطقة لا تتمكن فيها إيران من بيع النفط فإن أحدا أيضا لن يتمكن من بيع النفط، مشددا أن أمن البنية التحتية في المنطقة هو أمر جماعي لإيران ولكافة دول الإقليم. عسكريا المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني شدد على أن مضيق هرمز مغلق وأن أي سفينة تريد العبور لابد وأن تحصل على إذن من القوات الإيرانية. المتحدث باسم الجيش الإيراني أكد كذلك على أن أمريكا قد تكون قادرة على تمرير بعض السفن الصغيرة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يرقى إلى القول أن المضيق مفتوح، مشددا على أنه أن إيران في حال شعرت واستنتجت بأن هناك هجوم وشيك ضدها فإنها سوف تقوم بشن حرب أو عملية استباقية بحسب تعبيره.
1: الآن معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أبدأ من طهران، معك سيد حداد. السؤال، ما المتوفر من أدوات لدى إيران لتصر على العودة إلى مذكرة التفاهم وتدفع واشنطن للالتزام بها؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. يعني هناك هذا أمر واضح بأنه أساسا إيران لا تعتقد بأنه تقبل بشيء غير مذكرة التفاهم، فلذلك الشروط التي تعلنها إيران هي تكون وفق مذكرة التفاهم ولم يكن تكون خارج عن إطار مذكرة التفاهم، فلذلك هي الآن تمتلك يعني أوراق قوة كثيرة وأوراق ضغط كثيرة على الولايات المتحدة. نحن نترك تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه يقول أن هناك يقوم بعبور النفط والسفن من مضيق هرمز في الوقت الذي في حقيقة الأمر مضيق هرمز لم يعود إلى حالته العادية، هناك يعني التقارير تؤكد ذلك، وهذا يأتي في إطار البروباغندا ورواية الرئيس الأمريكي. يعني إذا أساسا أصلا موضوع مضيق هرمز ولم يؤلم كان الرئيس الأمريكي وكان لم يتخذ هذا السلوك وكذلك كان لم يقوم بهذه الإجراءات، وهناك يعني صحيح هناك الأخبار لم تنشر ولكن المواجهات العسكرية في مضيق هرمز مستمرة وإيران يعني تسيطر على المضيق بقوة وتغلق المضيق بشكل كامل، هناك لا أحد يجازف يعني من أجل مثلا الرئيس الأمريكي بأن تعبر سفنه ويجازف بأن هناك يتم استهداف السفن أو يتورط في هذه المشكلة التي يخلقها الرئيس الأمريكي. وتعرفون يعني الشركات التجارية عادة تشعر بالخطر الكبير عندما هناك ترى مثل هذه الحالة، فلذلك يعني هذه إحدى أوراق القوة الإيرانية، وكذلك إيران لوحت يعني بأوراق القوة الأخرى في حال اندلعت الحرب، وهناك منها اغلاق المضايق الاخرى الذي يعني هذا سيؤدي الى تفاقم الازمه بشكل اكبر بالنسبه للاداره الامريكيه، الذي هناك نرى يعني اغلاق مضيق هرمز الان ينعكس على الداخل الامريكي من ناحيه اسعار الوقود والديزل، يعني طيب. هذه من الامور التي يمكن ذكرها، فلذلك باعتقادي نعم يعني هناك ايران لديها مثل هذه القدره، ولكن ايران يعني الان لم تطالب بشيء تعجيزي، تقول لامريكا هذا اتفاق او مذكره وقعتم عليه ممكن العوده الى هذه المذكره وهذه شروط ايران وفق هذه المذكره.
1: طيب الا ترى بان اداره الرئيس دونالد ترامب متصالحه مع الوضع القائم سواء لجهه ارتفاع اسعار الوقود او تبعات هذه الحرب على نتائج الانتخابات، وبالتالي لديها نفس أطول للاستمرار فيما عليه الأمور الآن؟
3: نعم هذا السؤال مهم. يعني هناك إيران أولا لا تعول على موضوع الانتخابات الأمريكية، هذه حقيقة لا يهمها ذلك، لا تعرف أن إيران هذا الرئيس الأمريكي أصلا لا يهمه لا انتخابات لا داخل أمريكي ولا الولايات المتحدة، وهذا واضح من خلال عدوان الذي قام به من أجل يعني طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، يعني هذه نقطة مهمة وأساسية والآن هو مستمر في نفس السلوك، فلذلك يعني هناك هو نعم يدعي ذلك وهو يعني هناك داخل الإدارة الأمريكية واضح هناك أشخاص يعني يحثونه بأنه استمر بهذا السلوك.
1: إذا كنت معنا سيد حداد، نعم. طيب إذا النقطة الرئيسية نعم. تتعلق بمضيق هرمز بالأساس، أنقل ذلك للدكتور جابريل في نيو جيرسي. دكتور، على ماذا تراهن واشنطن في الضغط على إيران التي تقول إنها صمدت سابقا وستصمد الآن في وجه العقوبات والضغط الاقتصادي الأمريكي؟
4: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام.
1: أهلا.
4: سياسة الرئيس ترامب تجاه إيران واضحة جدا، إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، الرئيس ترامب يرفض ذلك ويريد من إيران أن تنازلات نووية فعلية وليس مجرد وقف مؤقت، يعني بمعنى أنه لن يسمح لإيران من إنتاج السلاح النووي. بالإضافة إلى ذلك لدى إيران كميات من مخزون اليورانيوم المخصب العالي التخصيب. ترامب يطلب من إيران تسليم هذه المواد للولايات المتحدة أو لطرف آخر. وصلت إيران إلى مستوى عالي من التخصيب، الرئيس ترامب يطلب منها خفض التخصيب إلى درجات منخفضة جدا بحيث لن تتمكن من إنتاج السلاح النووي، وهذا ما صرح به الرئيس ترامب في عدة مناسبات عندما يقول بأنني لن أسمح لإيران بإنتاج السلاح النووي، يعني لا يوجد خيار في الوقت الحاضر لإيران غير الامتثال لمطالب الرئيس ترامب.
1: ولتحقيق ذلك على ماذا يراهن؟ إذا كانت العمليات العسكرية قد تمت في البداية وبعد ذلك ضغط وعقوبات وحصار اقتصادي، على ماذا يراهن الآن؟
4: وكما ذكرت حضرتك، العقوبات الاقتصادية أولا، الحصار البحري. اتصور أن إيران الآن ليس بإمكانها استيراد أي شيء وليس بإمكانها تصدير أي شيء. إيران تعتمد على صادرات النفط في العملات الأجنبية ولكن توقف ذلك. فإذا من الناحية الاقتصادية الاقتصاد الإيراني في انهيار. كذلك انظر إلى قيمة العملة الإيرانية، تراجعت بشكل كبير نتيجة للضغوط الاقتصادية الأمريكية.
1: أضف طيب إلى ذلك هذا ما يقوله الأمريكيون، اعذرني على المقاطعة، هذا ما يقوله الأمريكيون، لكن الإيرانيين يقولون إنهم صامدون وهذه العقوبات لم تغير الكثير، تؤذيهم نعم لكنها لن تغير من موقفهم في هذه المفاوضات. والسؤال مرة أخرى، إلى متى سيستمر الرئيس دونالد ترامب في الحفاظ على الوضع القائم إذا كان لا يقدم النتائج الملموسة على الأقل حتى الآن؟ إلى متى دكتور سومة؟
4: سوف يبقي الحصار قائما على إيران. هناك يعني بالنسبة لإيران هناك أزمات معيشية كبيرة. اتصور أنه إذا أردت أن تشتري ساندويشي من المحل تدفعها بالتقسيط، لأنه لم يعد لديهم المال الأجنبي، ما عندهم عملات أجنبية يمكن استعمالها لاستيراد المواد. فإذا الوضع الاقتصادي سيء جدا. طبعا الرئيس ترامب لا يريد استعمال القوة العسكرية، ولكن يعتقد بأنه الضغوط الاقتصادية من شأنها أن تغير من سياسة إيران.
1: كيف؟
4: وإذا توقف الاستيراد في إيران، إذا توقف تصدير النفط في إيران، فإذا هذه العقوبات من شأنها أن تؤدي إلى انهيار كامل في الاقتصاد الإيراني. يعني عندما لا يجد المشتري الإيراني المال الكافي لشراء المواد الغذائية، الأدوية والمواد الأساسية المعيشية، فإذا هناك مشكلة كبيرة معيشية في إيران في الوقت الحاضر، قد نرى نتائجها في الأسابيع القادمة.
1: نعم، وكيف ستؤثر بعجالة على قرار التنازل عن الخطوط الحمراء الإيرانية التي جاءت في مذكرة التفاهم بعجالة؟
4: وما يريده الرئيس ترامب بأنه إيران في الوقت الحاضر تهدد أمن الدول الحليفة للولايات المتحدة. إيران تدعم المنظمات المسلحة في المنطقة، وهذا ما يرفضه الرئيس ترامب، مثل حزب الله، مثل الحوثيين، مثل فصائل المقاومة. هناك نزاعات حدودية مع دول الخليج العربي حول السيادة على الجزر، مثلا مثل جزر أبو موسى، جزر طنب الكبرى وطنب الصورة. فإذا ما زال يوجد مشاكل رئيسية في المنطقة في الوقت الحاضر.
1: سيد حداد، في طهران الإيرانيون يقولون إنهم قد خبروا العقوبات لسنوات ويدركون كيفية التعامل معها، لكن المستوى الآن مختلف، ومن بين ما قاله الدكتور سوما في نيوجيرسي بأن هذه العقوبات أيضا إلى جانب حصار بحري، إلى أي حد بإمكان إيران أن تحافظ على الموقف ذاته ضمن الوضع القائم دون أن تضطر للتنازل عن بعض خطوطها الحمراء؟
3: أعلق على نقطة يعني قالها السيد جابرييل، ومع احترامي له يعني أستاذ جابرييل، ليس من أجل أنه حضرتك تريد أن تثبت كلامك تقوم بخلق تخيلات. من يشتري في إيران الساندويش بأقساط؟ تعال إلى طهران نشتري لك 100 باليوم 100 ساندويشة. شو هذا الكلام؟ يعني هذه قصص مضحكة لكي تثبت بأنه هناك الإيرانيين مثلا يعاني من مشاكل، وإحنا نشتري الساندويش بالعملة الأجنبية. هنا في إيران الأسعار مستقرة، هناك أحد لا يصرف بالعملة الأجنبية في إيران، هناك المواطنين يعني كل السلع التي تخص حياة المواطنين هي من إنتاج إيراني 100%. وهناك أحد لا يعيش على أساس العملة الأجنبية داخل إيران. العملة الأجنبية تخص التجارة الخارجية. هناك السيارة في إيران تملأ بأقل من دولارين، يعني ممكن تأتي بسيارتك وكل يوم نملي لك السيارة بالوقود. يعني ليس صحيح أن الإنسان من أجل أن يثبت بأنه الإدارة الأمريكية مثلا تقوم بشيء يقول أن المواطن الإيراني يشتري الساندويتش بالتقسيط، أو هناك يوجد أمر آخر. يعني نقطة مهمة يعني أخرى، هناك ليس يوجد في إيران مشردين على غرار ما نشهده في الولايات المتحدة ويعيشون إلى جانب بيت حائط البيت الأبيض. يعني هذا ليس كلام صحيح، يعني لأنه أنا أثبت كلام أو أدخل. يعني الآن مثلا هناك حضرتك تقول أمريكا تريد الجزر الإيرانية الثلاثة وموضوع الصواريخ، هذا حتى هو الرئيس الأمريكي لم يدخل مثل هذه الشروط يعني داخل هذه المفاوضات. المفاوضات واضحة فقط حول برنامج إيران النووي السلمي. فلذلك لا يجب أن نتلاعب بعقول المشاهدين ولكي نثبت يعني الرواية الأمريكية. فهناك توجد حقيقة، يعني في نهاية المطاف إيران يعني تواجه هذه العقوبات. إيران حتما ترغب برفع العقوبات، ولكن ليس بأي ثمن بأنه تستسلم للجانب الأمريكي أو هناك يعني تريد تقبل بكل الشروط الإدارة الأمريكية بشكل أنه الرئيس الأمريكي يريده. إيران واضحة، هناك وضعت مثل هذه الشروط، إيران يعني قدمت مقترحها مستعدة للمفاوضات. إذا أمريكا لم تريد مفاوضات، غير جادة في المفاوضات، هناك هذا يعني أمر بعد يخص الإدارة الأمريكية. أما أن أمريكا تظن بأنه إيران تستسلم، إيران هناك تتنازل، لا، هناك أحد لن يتنازل. وعلى فكرة أنا أقول لكم هناك كذلك في إيران أحد لن يتجاوب مع الرئيس الأمريكي الذي يظن بأنه مثلا يضغط على الإيرانيين، وهناك يخرج إيرانيين يعني من أجل الرئيس الأمريكي. هناك أحد لن يخرج في إيران من أجل هذا الرئيس الأمريكي الذي قام بشتى أنواع الجرائم الإرهابية، من اغتيال القيادة، قائد الثورة، أبناء مدرسة ميناب، نادي الفتيات في لامرد، وهناك ثلاثة
1: طيب وصلت الفكرة
3: إيراني معظمهم نساء وأطفال استشهدوا خلال هذا العدوان.
1: سيد حداد وصلت الفكرة. دكتور سوما، استمعت إلى ما قاله السيد حداد بشأن الوضع الاقتصادي، وتحدث عن ما جئت على ذكره أنت من أن الوضع الاقتصادي أصبح سيئا فيما يتعلق بالمواد الغذائية. لا يبدو أن الإيرانيين على الأقل في الوقت الراهن مستعدين للتنازل من أجل تغيير الوضع القائم.
4: والمشكلة أنه الإيرانيين ليس لديهم القدرات لمواجهة الضغوط الأمريكية الاقتصادية. مثلا العملة تنهار كل يوم في إيران، فإذا القوة الشرائية لدى المستهلك الإيراني انخفضت بشكل كبير، لم يعد بإمكانه شراء المواد الغذائية، المواد الأساسية، لأنه ارتفعت الأسعار بشكل كبير نتيجة لانهيار قيمة العملة الإيرانية، وسوف يبقى هذا الانهيار قائما طالما أن هناك ضغوط اقتصادية. علي أن أشير بأن الرئيس ترامب يفضل هذه الضغوط الاقتصادية بدلا من القيام بعمل عسكري. بإمكانه أن يضرب المواقع العسكرية الأساسية مثل مواقع الطيران، مواقع الجسور، بإمكانه تهديم كل الجسور. لا يريد أن يفعل ذلك، يريد أن يضع ضغوطا اقتصادية على إيران لكي يغير نهج السياسة الإيرانية.
1: طيب شكرا جزيلا لك، وأذكر فقط بأن هذه الرواية التي ذكرها الدكتور جابرييل سوما تأتي من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وجهة النظر الأمريكية. وشكرا جزيلا لك دكتور جابرييل سوما، وأنت مستشار سابق وعضو للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب. الشكر موصول لمختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وقد أطلعنا على وجهة النظر الإيرانية. كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتأخر التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يتحمل طرفا الحرب تكاليف اقتصادية باهظة بسبب الوضع القائم. نستعرض بعض خسائر الطرفين الاقتصادية في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
5: في ظل عسكرة مضيق هرمز وتوتر حركة الملاحة فيه، ثمة فاتورة اقتصادية باهظة يحملها طرفا الحرب كل بطريقته. في إيران قد يكون المؤشر الاقتصادي الأوضح هو ارتفاع سعر الدولار أمام الريال الإيراني من 65,000 قبيل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي إلى نحو 2.5 مليون حالياً. ترى صحيفة وول ستريت جورنال أن مخزون النفط الإيراني الواقع خارج منطقة الحصار سينضب بشكل كامل منتصف شهر أكتوبر. ومع استمرار فائض الإنتاج قد تنتهي خيارات التخزين بما يستدعي إيقاف عمل بعض الآبار، ومن المعلوم أن لذلك أخطاراً فنية واقتصادية كبيرة على المدى الطويل. ينعكس كل ذلك على المواطن الإيراني، حيث تزيد أرقام التضخم الرسمية عن 80%، بينما زاد ارتفاع بعض الأساسيات كالغذاء والنقل بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل تحاول واشنطن التأكيد على سيطرتها العسكرية على المضيق وعلى استمرار حركة عبور النفط فيه. وفقاً لوزير الخزانة الأمريكي، فإن 10 ملايين برميل على الأقل تعبر المضيق في كل يوم. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن شحنات النفط عبر المضيق والطرق البديلة وصلت إلى نحو 80% مما كانت عليه في سابق عهدها. للوهلة الأولى قد يبدو الرقم مغرياً، لكن نفقات باهظة تختفي في ثنايا ذلك الرقم وتنعكس على أسعار النفط التي تحافظ على ارتفاع سعرها فوق مستوياتها. تقع التكاليف الأكبر على عاتق واشنطن، إذ تبلغ الكلفة التشغيلية لحاملة طائرات واحدة مع ما يرافقها من السفن 6 ملايين دولار في كل يوم، وهو ما يرفع الكلفة الإجمالية السنوية لنفقات الحماية إلى 10 مليارات التي ستصرف من جيب دافعي الضرائب الأمريكيين. أضف إلى ذلك نفقات أخرى كعمليات التحميل ونقل النفط بين الناقلات بسبب الوضع القائم، والتي تضاف فواتيرها إلى الفاتورة الإجمالية لكل برميل نفط. كذلك ارتفعت نفقات التأمين أضعافاً مضاعفة، إذ تتراوح كلفة تأمين الناقلة حالياً من 2 إلى 3% من قيمتها، وقد تصل إلى 10% بحسب حالة التوتر، مقارنة بنحو 0.25% قبل الحرب. ينعكس كل ذلك على الأسواق العالمية عامة وعلى جيب المستهلك الأمريكي خاصة، إذ يمثل سعر الوقود المرتفع حلقة أساس في كل العمليات اللوجستية التي تطال النقل والسلع التي تمس حياة الأمريكيين بشكل مباشر. وبين الفاتورتين الباهظتين يبقى الأكثر حسماً عامل الوقت والقدرة على احتواء الوضع القائم في معادلة صعبة بين حكومتي الطرفين وشعبيهما. من هو القادر على تحمل الكلفة الباهظة لوقت أطول؟
1: إلى التطورات في اليمن، حيث قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في محيط منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. المزيد مع ياسر حسن.
6: القوات الحكومية في محور تعز أوجدت مدارة خلال 24 ساعة ماضية، وقالت إن هناك 8 غارات استهدفت الحوثيين مواقع وآليات الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. أيضا أكدت أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة الأحكوم جنوبية تعز، بالإضافة إلى 2 غارات استهدفت الحوثيين في مديرية حيفان جنوبية تعز، وأكدت سقوط قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان هناك هجوم للحوثيين ب4 صواريخ باليستية على مدينة التربة، وأيضا أكد القائمون هناك أن هناك أيضا أضرار لحقت بالمنازل وممتلكات الأهالي في التربة. أيضا كان هناك مقتل شخص وإصابة آخرين في منطقة جبل جراد غربية تعز في هجوم للحوثيين هناك. أيضا أكدت القوات الحكومية أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة كهبوب خاصة في جبهة المنصورة. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أنه أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن القوات الحكومية نفذت 414 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، وقال إن العمليات نوعية وحققت أهدافها بدقة، وأكد أن العمليات كانت مختلفة وأيضا في جبهات مختلفة، وكانت بالطيران المسير وأيضا بالطيران الحربي والمدفعية. وكان أيضا قد صرح أن كل تحركات الحوثيين ومواقع الحوثيين مرصودة من قبل القوات الحكومية.

الحكومية وإنها أهداف مشروعة للقوات الحكومية، ودعا الأهالي للابتعاد عن مواقع الحوثيين حفاظا على سلامتهم. أيضا كان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأكد ذلك الاجتماع على ما كان سابقا ما يتعلق

0: فرح الزمان شوقي.
1: هجمات تتضاعف، اعتداءات تتكرر، ممتلكات تحرق، وأراض تعزل وتحاصر. كل ذلك يفعله مستوطنون إسرائيليون بالتوازي مع توسع وتسارع مشاريع الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والهدف فرض واقع جديد بلغة القوة والتهديد وتحت حماية جيش الاحتلال. هذا التصعيد يقرأ من زوايا وأبعاد عدة، فمن وراء هذه الهجمات ومن الذي يدعمها سياسياً ودينياً وحتى اقتصادياً؟ حين نقول مجموعات من المستوطنين، فالمقصود كيانات تتحرك في جماعات محلية وسيمتها الرئيسية التطرف، وتعمل على خلق بؤر تؤسس لمشروع استيطاني، أو تتبع سلوكاً يؤدي لتهجير الفلسطينيين، ويزيد الخطر بسبب التسلح والتدريب وحماية الجنود للمستوطنين أو مشاركتهم سوياً في الهجمات. ومن الأمثلة شبيبة التلال وفتية وفتيات التلال الذين يبدأون الاستيطان بتجمعات رعوية على التلال، أو مجموعات تسمى تدفيع الثمن التي تقوم بعمليات انتقامية بهدف جعل الفلسطينيين يدفعون الثمن وتعادي عملياً أي إجراء ضد الاستيطان، أو مثلاً ما يسمى فرق الحراسة التي ترتبط بمنظومات أمن إسرائيلية لحراسة المستوطنات وتضم مستوطنين مسلحين وبزي عسكري. يقف خلف هذه المجموعات وأمثالها مراكز ثقل سياسي، وهنا يأتي دور اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يمنح غطاء لأفعال المستوطنين. حزب الصهيونية الدينية المرتبط بوزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسليل سموتريش من أبرز هؤلاء، هو الذي دعا المستوطنين علناً للتعامل كأصحاب للأرض، والغرض هنا ليس توسيع الاستيطان فقط بل تغيير الوضع الديموغرافي والسياسي برمته في الضفة الغربية. لا يبتعد حزب القوى اليهودية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن هذا الهدف، بل يعمل أيضاً على تعزيز عوامل التهجير والتغاضي عن سياسات المستوطنين الذين أصدر لهم 300 ألف رخصة سلاح في الضفة. يقوم الجناح الديني القومي في معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على توفير الحماية من خلال ضعف المساءلة والمحاسبة. الثقل الديني هو الآخر يلعب دوراً في عوامل الدعم وإعطاء مشروعية للتحرك، فهناك تيارات ومرجعيات حاخامية ترتبط وتؤثر مباشرة على سلوك المستوطنين، تعطي العنف مشروعية، ما يؤدي إلى تصعيد الهجمات من خلال فتاوى تبيح تصفية غير اليهود، لا بل وتسمح بقتل كل من يراه المستوطنون مصدراً للخطر. وتستند التيارات المتطرفة إلى أن السيطرة على الضفة الغربية فرض ديني، والتنازل عن الأرض خطيئة، وهذا يجعل التهجير واجباً. الأبعاد والدوافع السياسية والدينية لا تكتمل إلا بتمويل ودعم مالي، وهو الذي يأتي من كيانات وأفراد وشبكات. وارتباطاً بعقوبات فرضتها جهات غربية وتصريحات أممية، يمكن فهم وجود جمعيات ومنظمات تقوم بتمويل البؤر وتساعد في تثبيت الواقع الذي يفرضه المستوطنون. بيانات وأرقام تؤكد أيضاً وجود منظمات غير ربحية بصناديق داعمة للاستيطان من خارج إسرائيل، وبحسب هارتس فهناك نحو 50 منظمة أمريكية حولت ما يقارب 224 مليون دولار إلى الأراضي المحتلة عبر منظمات إسرائيلية. ويقوم الصندوق المركزي الإسرائيلي في نيويورك بدعم أكثر من 500 جمعية، ويذهب جزء كبير من الأموال لبناء المستوطنات وتثبيت واقعها. وبوجود كل هذه العوامل يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي للكنيسة الإسرائيلي، ولا تعد تحركات المستوطنين بعيداً عن هذه السياقات، إذ يسعى اليمين المتطرف لكسب أصوات الناخبين المتشددين. هو مسعى محفوف بمخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تخشى خروج الأوضاع في الضفة عن السيطرة، في ظل وجود سياسات ترمي لتحقيق مكاسب للائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يدين ما يصفه بالشغب. ليس ذلك الممارسة ضد الفلسطينيين، وإنما ضد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة، ولا يرى سياسات التصعيد الممنهجة إلا سلوكاً لقلة قليلة لا تمثل المستوطنين. فتغيب المحاسبة والأبعاد القانونية رغم العقوبات الغربية، وتزيد الهجمات ويزيد معها تقييد الحركة والوصول للمناطق،

0: وكل ذلك يؤدي إلى نزوح فلسطيني بالآلاف منذ عام 2023. وهنا يبرز الهدف الرئيس من كل تلك الأبعاد، فإعادة هندسة الضفة ديموغرافياً وجغرافياً يحقق هدفاً أكبر.
1: الآن نرحب من رام الله بنهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد أبو غوش. إلى أي حد نجحت حكومة نتنياهو خلال السنوات الماضية في تطبيع الاستيطان في الخطاب السياسي الإسرائيلي وحولته إلى موضوع أساسي، والتعامل مع أعراضه جزء من أمر داخلي في الحكومة الإسرائيلية فقط؟
2: صباح الخير أستاذ أنس، تحياتي لك ولمشاهدي الجزيرة. نعم، هذا سؤال مهم جدا في رأيي، لأن تطبيع الاستيطان لم يجري فقط على صعيد الوعي الداخلي أو الخطاب السياسي الإسرائيلي، بل حتى على صعيد العالم، يعني لا سيما أن هناك موقفا أمريكيا واضحا وصريحا يعتبر أن الاستيطان لا يشكل أي عقبة في طريق السلام. والسفير الأمريكي في إسرائيل يقول أنه لا وجود لشيء اسمه ضفة غربية، هناك يهودا والسامرة، بل ذهب إلى حد القول أن من حق إسرائيل وأنه أمر جيد أن تبني إسرائيل أو تتوسع من الميل إلى البراد. فبالتالي هذا الاستيطان حتى لدى الغرب الأوروبي الذي يبدو أكثر نقدا من الأمريكي، يعني هم لا ينتقدون جوهر الاستيطان كفعل خارج القانون ومناقض للشرعية الدولية، هم ينتقدون ممارسات المستوطنين، إنما الاستيطان بحد ذاته لا يحظى بهذا النقد أو الاعتراض. إنما ما يزعج الأوروبيين هو هذا العنف المستشري والمنفلت الذي يمارسه المستوطنون، بينما في إسرائيل أصبح موضوع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريبا محل إجماع. ربما هناك خلافات جزئية بسيطة حول انتشار الاستيطان، حيث أن هناك بعض ما يسمى البؤر الاستيطانية العشوائية تشكل عبئا على الجيش الإسرائيلي في الدفاع عنها، بينما في الكتل الرئيسية الاستيطانية وفي الاستيطان بمناطق سي على سبيل المثال التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية لا خلاف على الاستيطان. وقادة المعارضة سواء أيزنبوت أو حتى نفتالي بنت ويائر لبيد تعهدوا بأنهم لن يفككوا أي مستوطنة إذا ما تسلموا الحكم، وبالتالي شيئا فشيئا يتحول الدفاع عن الاستيطان إلى مهمة قومية، لا سيما أن هذه المسألة صيغت بقانون أساس في الكنيسة في العام 2018، يعني في حينها قيل أن الاستيطان هو أولوية قومية إسرائيلية وأن مهمة الدولة هي تشجيع الاستيطان وأن حق تقرير المصير في أرض إسرائيل الكاملة هو حق حصري لليهود.
1: نعم، كما جاء في تقرير فرح يتناول شبكة أمان اقتصادية على الأقل، وهذه الشبكة تمتد خيوطها إلى الخارج. كيف يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات الإسرائيلية على الشبكة الاقتصادية لتمويل الاستيطان؟
2: نعم، هذا في الحقيقة تقرير مهم يعني بتفاصيله، لا سيما أنه له قناتان شبكة الأمان، قناة أمريكية مباشرة لدعم الاستيطان والمستوطنين، وهذا الدعم يشمل كل مناحي الحياة في الأراضي المحتلة بما يشمل حتى إيجاد أدوات دفاع قانوني عن المستوطنين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين، هناك رواتب تدفع لعائلاتهم، هناك محامون أيضا يوكلون للدفاع عن هؤلاء عند ارتكابهم جرائم، وهناك أيضا شبكات اجتماعية وخيرية وتنفيعية يعني تقيمها هذه الجمعيات لفائدة هؤلاء المستوطنين الذين يجدون حوافز اقتصادية وأدوات تشجيع كثيرة، بعضها من الدولة الإسرائيلية وبعضها من هذه الجمعيات، مثلا إعفاءات من الضرائب، خدمات كهرباء وماء وطاقة وطرق يعني ميسرة، ومناطق ذات أفضلية في المناطق التطوير يسمونها، بالإضافة إلى شبكة الأمان الداخلي الإسرائيلي من موازنات حكومية ومن حماية عسكرية ومن شق طرق وبنى تحتية تنفذها الحكومة. كل وزارات الدولة الإسرائيلية مثل وزارات الأشغال العامة والإسكان والمواصلات والاتصالات كلها تعمل لخدمة المستوطنين بأن توفر لهم كل شروط البنية التحتية لتنمية

0: يعني ريفيه او حضريه في هذه المناطق التي يحرم فيها الفلسطينيون من ابسط مقومات الحياه وتحديدا من المياه ومن الموارد التي يعني تنطوي عليها ارضهم.
1: وكل هذه الخطوات في النهايه تدفع باتجاه توسيع رقعة سيطرة إسرائيل على المناطق في الضفة الغربية وتغيير الواقع الديموغرافي أيضا، لكن كيف يجري ذلك؟ لأن الصورة النمطية لتهجير الفلسطينيين تتعلق بدفعهم بشكل مباشر وصارخ للمغادرة، لكن ما الذي يجري ربما بالعرض البطيء بخطوات بسيطة متتالية مستمرة؟
0: يعني هناك ذراعان رئيسيان لهذه العملية. أولا ذراع الدولة من خلال ما يقوم به الجيش والإدارات الحكومية المختلفة. على سبيل المثال في شهر آب الماضي قطعت إسرائيل ما لا يقل عن 21 ألف شجرة، من بينها 20 ألف شجرة زيتون في القرى التي المستهدفة في هذه الهجمات الاستيطانية. دائما إسرائيل تباهي وتفتخر أنها حولت الصحراء إلى جنات يعني خضراء، لكنها فعلا تقوم باقتلاع كل مصادر الحياة للفلسطينيين بعد السيطرة على المياه، السيطرة على الطرق، وأيضا قطع الأشجار. هذا يحرم الفلسطينيين من الموارد الطبيعية لحياتهم، سواء المحاصيل الزراعية أو الأراضي أو حتى موارد المياه. فهذا ما تفعله الحكومة بهدف يعني جعل الأرض الزراعية وملكيتها عبئا على الفلسطينيين وليست مصدر رزق لهم. أما المستوطنون فهم طبعا يهاجمون القرى الصغيرة والتجمعات البدوية. حتى الآن نجحوا في تهجير حوالي 80 تجمع بدوي رعوي صغير منتشر على امتداد الضفة الغربية وخاصة بالمناطق الشرقية للضفة. يعني هذه التجمعات البدوية هي عمليا يعني المصدر الرئيسي للقطاع الثروة الحيوانية في فلسطين في الضفة الغربية، يعني أكثر من 7000 مواطن. كيف يهجرون؟ يهجرون حين يحاصرون يوميا، يهددون، يرعبون، تهدم مدارسهم، تهدم العيادات، تهدم الطرق التي توصل إليهم، حتى أن المستوطنات تفتح عليهم المياه العادمة يعني لتمثيرهم وتكريههم وتهجيرهم بالقوة وبالرعب. فبالتالي حين يخشى رب الأسرة على أبنائه سواء في طريقهم للمدرسة أو على يعني أهله في طريقهم إلى السوق، يصبح يعني خيار الإنساني الطبيعي هو أن يغادر هذه المنطقة التي باتت تمثل خطرا على حياته وحياة أبنائه. وبالتالي تتكالب هنا كل عوامل التهجير الرسمية الحكومية، من تجريف ومن سيطرة على الأراضي ومن قطع للطرق وحصار واعتقالات وعمليات ترهيب يومية، بالإضافة إلى هجمات متوحشة ينفذها المستوطنون. عادة يعني تحل المستوطنين المهام طيب. الأكثر قسوة ووحشية والتي عادة الجيش لا يتولاها، مثل إحراق المنازل شكراً. وقطع الطرق والهجوم البدني على الناس.
1: شكرا جزيلا لك خبير الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نتابع فيها الضغوط التي تواجهها أوروبا بعد تحذيرات مفوض الطاقة في الاتحاد من شتاء صعب وتوقعاته بارتفاع حاد في الأسعار. تفاصيله أكثر مع محمد مزيمس.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد أزمة الغاز في أوروبا جاء دور الديزل، فأوروبا تطرق أبواب فصل الشتاء بمخزونات من الغاز الطبيعي تقل عن مستوياتها العام الماضي، بينما تتمثل أزمة نقص الديزل في دخوله في مختلف مفاصل الاقتصاد، الأمر الذي يعني معدلات تضخم أعلى نتيجة لارتفاع أسعاره، وهو ما يضاعف صدمة الطاقة على القارة الأوروبية. مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسون قال في رسالة وجهها لأعضاء دول الاتحاد إن الأزمة ليست في الأسعار بقدر ما في الإمدادات. يورغنسون قال إن ارتفاع الأسعار مدفوعا بزيادة الطلب قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء. مفوض الطاقة الأوروبي دعا دول الاتحاد إلى مواصلة اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز مخزونات الغاز أو تخفيض الطلب على الغاز والكهرباء. يأتي هذا في ظل استمرار الاعتماد الأوروبي المرتفع على الطاقة من الخارج، وأيضا مع الاضطرابات في مضيق هرمز، إذ ارتفعت كلفة النفط والغاز، بينما هبطت مخزونات الغازية الأوروبية إلى نحو 70% فقط، أي أقل بنحو 12% عن مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي. ضغط الطاقة على أوروبا لا يظهر حقيقة في الغاز وحده، فالقارة هي الأكثر تعرضا لأزمة الديزل، وهو وقود لا يحرك السيارات فقط بل الشاحنات والمزارع والآلات وسلاسل الإمدادات، ولذلك تنتقل زيادة أسعاره سريعا إلى تكلفة السلع والتضخم. طبقا لمنظمة النقل والبيئة الأوروبية، فإن ما يناهز 38% من سيارات النقل على طرق الاتحاد الأوروبي تعمل بالديزل، بينما يستحوذ النقل البري على نحو 77% من إجمالي استهلاك الديزل وزيت الغاز في الاتحاد الأوروبي. منذ بداية الحرب بلغت الزيادة في تكاليف الوقود في النقل البري نحو 270 مليون يورو يوميا، منها نحو 200 مليون للديزل وحده. ومنذ 28 من فبراير تراكمت على الاتحاد الأوروبي نحو 40 مليار يورو من التكاليف الإضافية المرتبطة مباشرة بديزل النقل البري. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة أصبحت توفر أكثر من ثلث وارداتها للاتحاد الأوروبي من الديزل، وهو ما يعني أن أي حظر أمريكي على الصادرات قد يفتح فجوة جديدة في سوق أوروبية تعاني أصلا شحا في الإمدادات. من ريغا عاصمة لاتفيا ينضم إلينا البروفيسور أندريس بيبالكس، وهو أستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي والمفوض الأوروبي السابق للطاقة والتنمية. مرحبا بك معنا بروفيسور. اجتماعات وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي كانت في دبلن، إلى أي مدى في تقديرك قد تسهم في حل أزمة الطاقة؟
3: إنه اجتماع مهم للغاية، لأنه لدينا قضيتين مهمتين، ولكن قطاع الطاقة الآن يخضع لضغوط. بالنسبة للغاز، المستوى المخزونات الآن هو عند 71%، والمعدل كان مختلفا، إذن فهناك فجوة الآن، ومستوى المخزونات الآن يتم بطريقة بطيئة، ذلك لأن هناك المزيد من الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال تأتي إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن كما قيل من قبل الخبراء، يجب أن يكون هناك إجراءات تتخذ لملء المخزونات. بالنسبة للشعور الآن، فهناك شعور جيد ولكن ليس بما يكفي. بالنسبة للديزل الوضع أكثر صعوبة، فالأسعار مرتفعة للغاية، والولايات المتحدة إذا ما قامت بإجراءات للحد من الصادرات فإن الاتحاد الأوروبي سوف يكون مكشوفا. والواردات هي الآن 8% من الديزل من الولايات المتحدة، ولكن ستؤثر على الأسعار مرة أخرى. والاتحاد الأوروبي لديه اقتصاد بدأ بالتعافي، إذن فهذا سوف يبطئ عملية التعافي هذه. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك ضغوط اجتماعية متزايدة، لذلك عليهم أن يناقشوا كيفية التحرك بالنسبة لهذا الوضع المتعلق بالديزل، وإذا ما كانت هناك حالات أسوأ. إذن القرار الرسمي ينبغي أن يأتي بعد شهر من الآن، إذن فلننظر إلى ماذا سيقرروه، ولا أتوقع أن يسيروا فجريات راديكالية، بل إنهم سوف يستمرون برصد الوضع حاليا، وفي مطلع أكتوبر سيكون هناك تقريران مهمان بشأن المشهد بالنسبة للغاز والكهرباء لفصل الشتاء، ودول سوف تقرر إن كانت سوف تتحرك أو ما هي الإجراءات التي ستتخذها، وهذا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
2: بروفيسور أندرس، أشرت إلى عامل مهم وهو فصل الشتاء، هو على الأبواب وأسعار الغاز مرتفعة مثل ما تعرف. هل ترى بأن خطط الاتحاد المعلنة حتى اللحظة كافية لتخفيف العبء على المستهلك الأوروبي؟
3: ليس هناك نقص في هذه المادة، ولكن هناك أزمة في الأسعار، وفي كثير من البلاد الحكومات تتخذ إجراءات لتقليص وتخفف الأسعار أو أن تقوم بمساعدة الناس الذين يسافرون لمسافات طويلة. إذن فهذه إجراءات قصيرة المدى وليست تعالج القضية بطريقة بنيوية. فهناك تطورات في السوق العالمية، ونأمل أن تخفف الضغوط على الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك عوامل كثيرة في هذا الشأن تؤثر على الوضع، لذلك علينا أن نكون حذرين ويقظين.
2: طيب، في ظل هذا الواقع هناك تراجع في إمدادات الغاز أعلنته الكثير من الدول، خاصة المتعلق عبر مضيق هرمز. الآن ما هي بدائل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل قرار حظر الواردات من الغاز المسالي الروسي الذي يدخل حيز تنفيذ يناير المقبل؟
3: في هذه المرحلة نحن نتحدث عن 6% من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي يأتي إلى الاتحاد الأوروبي. إذن ليس هناك مشكلة حقيقية بالنسبة للغاز الطبيعي، فقط الأسعار، ولذلك ليس هناك قدرة الآن على وضع الغاز في المخزونات. والتصور هو أنه سيكون هناك المزيد من الغاز في السوق العالمية، فالأسعار سوف تقل، وهذا يقلص العبء على المستهلك. ولكن نحن لا نتحدث عن عدم وجود فيزيائي لهذه المادة، ولكن خلال الأعوام الطلب في الاتحاد الأوروبي على الغاز قل، ولذلك كان هناك طلب باتخاذ إجراءات مختلفة تتعلق باستخدام الغاز للتدفئة، وهناك بعض الدول تستخدم الكهرباء أيضا من أجل التدفئة، فهناك تباين.
2: البروفيسور أندريس بيبالكس، أستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي والمفوض الأوروبي السابق للطاقة والتنمية، كنت معنا من ريغا عاصمة لاتفيا، شكرا جزيلا لك. شاهدين نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة قالت إدارته إنها تمثل اتفاقا بشأن الذكاء الاصطناعي. وبحسب الوثيقة ستجتمع شركات الذكاء الاصطناعي بصورة دورية لوضع أفضل المعايير والممارسات لتحسين سلامة أنظمتها، على أن يتم تحويل هذه الإجراءات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية في المستقبل.
4: متوسطاً الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، عقد الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض اجتماعاً موسعاً بمشاركة رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعدد من كبار مسؤولي الإدارة، في وقت يتصاعد فيه النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي دون إبطاء السباق التكنولوجي الأمريكي، خاصة أمام الصين.
5: هؤلاء من أعظم الناس وأكثرهم ذكاء، وربما يكونون الأذكى في العالم. لقد التقيت كثيرين منهم، وما يقومون به أمر لا يصدق. لدينا تقدم كبير جدا في هذا المجال، وسنحافظ على هذا التقدم.
4: فالإدارة والجمهوريون يرفضون فرض قيود على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الذهاب نحو تنظيم واسع قد يضعف برأيهم قدرة الولايات المتحدة على المنافسة، لكن ترامب أكد تحقيق توافق بين الحاضرين.
6: سألخص ما وقعنا عليه اليوم، وهو اتفاق للبيت الأبيض بشأن تطوير هذه التكنولوجيا بشكل آمن. الفكرة الأساسية هي أننا نريد أن نمنح الشعب الأمريكي وعملاءنا الثقة بأن التكنولوجيا تعمل بالطريقة التي نعتزم أن نعمل بها، ولذلك صغنا مجموعة من المبادئ والالتزامات بشأن بناء ضوابط داخلية قوية ورصد ما إذا كانت هناك أي مشكلات في التكنولوجيا.
4: لكن التحذيرات بما فيها من داخل شركات التكنولوجيا نفسها من مخاطر الأنظمة الأكثر تطوراً والمطالبة بمزيد من الشفافية والاختبارات والضمانات قبل طرحها على نطاق واسع ما تزال قائمة. وهنا تحديداً يكمن الخلاف، ليس بخصوص أهمية الذكاء الاصطناعي، بل بخصوص حجم الدور الذي يجب أن تؤديه الحكومة في ضبطها، وما إذا كانت الضوابط طوعية أم ملزمة. لذلك قد لا تكون أهمية الاجتماع في إعلان قرار فوري بقدر ما ستكون في تحديد شكل العلاقة مستقبلاً بين الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي، أو ما بات البيت الأبيض يسميه الذكاء الفائق، وحدود التنظيم الذي يمكن أن يحظى بدعم المشرعين في الكونغرس. أمينة سريريا، الجزيرة، واشنطن.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
7: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
8: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسأل، الله ما يعطيك لينا.
9: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
10: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد منذ النكبة.
11: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التهجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
12: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
13: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأم درمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
12: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
14: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
12: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
15: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
12: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية. للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه تم إخراج كميات نفط من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق كميات ما قبل الحرب. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. في السياق نقل إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب

0: قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع بأنه لم يحدث أي تقدم ملموس في محادثات الاثنين بشأن إيران. وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. وفي الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة القطرية مستمرة في نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في اليمن قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. في العراق نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة بصدد إنهاء عملياتها العسكرية في العراق، لكنها ستحتفظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية يمكن استخدامها هناك، مؤكدا أن واشنطن أوضحت لبغداد أهمية منع هجمات الميليشيات المدعومة من إيران. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال، من بينهم قائد لواء الشمال في كتائب القسام. والبداية من التطورات في ملف التوتر الإيراني الأمريكي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ولازلنا نتابع ومستمرون في يعني تغطية كل التصريحات الأمريكية الجديدة وما يأتي أيضا على الساحة الأمريكية، ما الجديد؟
1: نعم، مرحبا حسين. الجديد هو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما سئل في البيت الأبيض حول ما إذا كان يعتقد بأن إيران ستستسلم قريبا. قال إنه لا يعلم إذا كان ستستسلم بعد، لكنها ستستسلم في نهاية المطاف وإنها في وضع سيء للغاية. يقول الرئيس ترامب إنه تم إخراج كميات من النفط والغاز على مدى اليومين الماضيين من مضيق هرمز تفوق مستويات ما قبل الحرب. وأيضا هذه التصريحات تأتي في ظل الحديث عن جهود الوساطة والمحادثات بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق. يقول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أيضا إن هناك فرصة أو احتمال للتوصل إلى اتفاق مع إيران شريطة أن تلتزم إيران بأي التزام أو أي تعهد في أي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة وأن تغير من سلوكها. وقال نائب الرئيس إن مبدأ حاليا في التفاوض هو الحكم على الأفعال وليس الأقوال، وإن الولايات المتحدة ستراقب سلوك إيران، وأشار إلى مسألة الخلافات الداخلية في نظام الحكم في إيران، وقال أنه يصعب تحديد من يتخذ القرار بشكل حاسم ونهائي في إيران مع تعدد مراكز النفوذ على حد قوله. وأشار أيضا عن مسألة الانتخابات في الولايات المتحدة حول الجمهوريين، قال نائب الرئيس إن الجمهوريين يواجهون رياحا معاكسة في هذه الانتخابات. لكن أيضا وزير الخزانة الأمريكي وبالحديث عن العقوبات يتحدث عن فرض عقوبات، كذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية على 13 فردا وكيانا في عدة دول تتعامل مع إيران وتمد إيران بالأسلحة والإمدادات العسكرية على حد قول الإدارة الأمريكية، محذرة أي جهة أو أي طرف من الاستمرار في التعامل اقتصاديا وماليا وعسكريا مع الجانب الإيراني بالتأكيد. أيضا في الحديث عن التفاصيل أو المحادثات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء وبدأت في على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ينقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن هذه المحادثات لم تحرز أي تقدم حتى اللحظة، خاصة مع تمسك الأطراف الطرف الأمريكي والطرف الإيراني بالمواقف، وأن الولايات المتحدة وإيران لا ترغب أي منهما في تقديم تنازلات أولا على طاولة التفاوض. الولايات المتحدة تقول أنها لا ترغب أو أنها لا تسعى إلى حل وسط وفق هذا المصدر، وتؤكد بأنها تتفوق في مضيق هرمز وترغب في تقديم تنازلات كبيرة من طهران، تنازلات تحديدا في الملف النووي، في حين أن إيران وفق أيضا ما يؤكد المصدر لموقع أكسيوس ترغب في أن تتعهد الولايات المتحدة أو أن تعود إلى الاتفاق بموجب مذاكرة التفاهم أولا قبل أن تقدم طهران أي تنازلات تتعلق بها برنامج

0: النووي وتفكيك البرنامج النووي. هذه لم يتبين في الحقيقة ما إذا كانت هناك محادثات قد عقدت الثلاثاء بين الطرفين أم لا. لم يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن هذا الأمر، كان قد أشار بالأمس يوم الاثنين بتوقيت واشنطن على أنه كانت هناك محادثات بين المسؤولين في إدارته وبين الإيرانيين عبر الوسطاء، وكان الحديث حول أن هذه المحادثات إيجابية وبناء كان هذا يوم الاثنين، لكن لم يتضح هذا اليوم الثلاثاء بتوقيت واشنطن إذا كانت جولة أخرى من تبادل الرسائل قد تمت بالفعل أم لا. لكن الرئيس ترامب أيضا في تصريحاته اليوم لم يتطرق إلى المحادثات، لم يشر إلى انتهاء هذه المحادثات، وبالتالي ما زال حسب ما يفهم من الرئيس من أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا، ولكن بشروط إدارة ترامب التي تعتقد أن مضيق هرمز حاليا لا يجب أن يوضع على طاولة التفاوض من جانب الإيرانيين، وأنه يجب التحدث أكثر عن البرنامج النووي والتقدم بخطوات حقيقية وملموسة في هذا الملف، وليس مطالبة الولايات المتحدة بالتنازل أولا ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة كما تطلب طهران. حسين،
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد أكد أن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ قرار بحسب تعبيره. وأفاد الجيش الإيراني بأن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تزال بانتظار الرد الأمريكي على مجموعة المقترحات التي قدمتها عبر الوسيط القطري. وأضاف عراقجي أنه اجتمع مع الوفد القطري الوسيط الذي قدم بعض الآراء التي تمت مناقشتها، وكان من المقرر أن يتم مناقشتها أيضا مع الجانب الأمريكي. لذلك شدد عراقجي على إيران لا تزال بانتظار رد أمريكي مكتوب رسمي يصلها عبر الوسيط القطري. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن إيران أبلغت الجانب الأمريكي مقترحاتها لفتح مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار حسب تعبيره، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية توقعت في مستنقع في المنطقة خلال حربها مع إيران، وأنها باتت غير قادرة لا على خوض مفاوضات مع طهران ولا خوض حرب جديدة ضدها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن منطقة لا تتمكن فيها إيران من بيع النفط فإن أحدا أيضا لن يتمكن من بيع النفط، مشددا أن أمن البنية التحتية في المنطقة هو أمر جماعي لإيران ولكافة دول الإقليم. عسكريا، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني شدد على أن مضيق هرمز مغلق وأن أي سفينة تريد العبور لابد وأن تحصل على إذن من القوات الإيرانية. المتحدث باسم الجيش الإيراني أكد كذلك على أن أمريكا قد تكون قادرة على تمرير بعض السفن الصغيرة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يرقى إلى القول أن المضيق مفتوح، مشددا على أنه أن إيران في حال شعرت واستنتجت بأن هناك هجوم وشيك ضدها فإنها سوف تقوم بشن حرب أو عملية استباقية بحسب تعبيره.
1: ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أهلا بك. ومعنا من واشنطن السيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، أهلا بكما. وأبدأ معك سيد خالد صفوري، يعني وأنقل ما تحدثت به أكسيوس، لم يحدث تقدم ملموس في محادثات الاثنين والإيرانيون يطالبون بأمور مستحيلة لا تستطيع إدارة الرئيس دونالد ترامب القبول بها، ما هذه الشروط برأيك؟
3: تحيت لك والضيف الكريم من طهران ولجمهور الجزيرة. بالتأكيد ليس هنالك أي شيء قد تعرضه إيران تقبل به أمريكا، وأعتقد أن الرئيس ترامب سعيد في الوضع المجمد الآن لأنه على الأقل لا يثير حفيظة الشارع الأمريكي في وقت يريد فيه هدوء تام قبل الانتخابات الأمريكية، لأنه أي أخبار قد تأتي من المنطقة ومن منطقة الخليج هي أخبار سيئة وتؤثر على الوضع الجمهوري ووضع الانتخابات الأمريكية. فأنا أعتقد أنه الرئيس الأمريكي على الأقل الاستراتيجية الحالية هو ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران على أمل أن يصبح انهيار داخل إيران أو يضعف الموقف الإيراني نتيجة الضغط الداخلي لسوء الوضع الاقتصادي. لكن الرئيس ينسى أنه في تاريخ الحصار في العالم وأمريكا لديها تاريخ في ذلك، هي فرضت حصار طويل على كوبا مستمر منذ الستينات ولم ينجح في إسقاط الحكومة الكوبية، وكذلك على فنزويلا لفترة طويلة، ولهذا اضطر الرئيس الأمريكي أن يغزو فنزويلا من أجل أن يطيح بمادورو، والحصار على كوريا. فليس هنالك تجارب في التاريخ البشري بأن دولة انهارت أو حكومة انهارت نتيجة الضغوط الاقتصادية. فحسابات الرئيس على الأغلب غير صحيحة ولن تحصل، لكن هو يضع في يعني في جعبته موضوع الخيار العسكري، وأعتقد أنه قبل الانتخابات الأمريكية هذا غير موجود. نحن نلاحظ لغة الرئيس الأمريكي تجاه إيران اختلفت خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان باستمرار يتكلم أن هنالك اتفاق على وشك أن يحصل، وأن إيران تترجانا أن نجلس أو نوقع اتفاق. الآن هو يقول ليس هناك اتفاق، أنا لا أقدم تنازلات لإيران، أنا لن أقدم تنازلات، وهذه لغة مختلفة. وهو يعتقد أنه تجاهل الطروحات أو الدعوة الإيرانية في توقيع اتفاق هو أفضل بالنسبة له، لأنه على الأقل لا يخلق أخبار وردود فعل في الشارع الأمريكي. فهذه السياسة طبعا الرئيس الأمريكي يغير استراتيجيته كل أسبوع، فعلينا أن نفاجأ إذا غير اللغة الأسبوع القادم. هو يتصرف بعفوية وبشكل مستمر وبطريقة غير مخططة، قد يقبل بعض الاقتراحات من المحيطين فيه فيسير عليها، وبعد ذلك يحس أنها مملة أو غير منتجة فيغير الاستراتيجية. على الأقل خلال هذا الأسبوع هذا هو خط الإدارة ترامب، أنه ليس هنالك اتفاق ونحن غير مهتمين في توقيع اتفاق الآن.
1: سيد مختار حداد، كما تحدث السيد خالد، في هذه المرحلة الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى اتفاق وهناك رفض للشروط الإيرانية، كيف سترد طهران برأيك؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. حسب الشروط التي طرحتها إيران، يعني هي كانت في إطار مذكرة التفاهم وإيران مصرة على ذلك، ويعني إيران لم تقدم باعتقاد شروط تعجيزية للجانب الأمريكي، بل هذه الشروط هي تأتي وفق تلك المذكرة، ومذكرة وقع عليها أساسا الرئيس الأمريكي، ويعني هذه الآن شروط إيران. ولكن في نهاية المطاف يعني الضيف الكريم أشار إلى نقطة مهمة للغاية، بأنه هذا الرئيس الأمريكي كل لحظة يتخذ يعني قرارا ويتصرف. على سبيل المثال يعني الآن هو صحيح خرج وقال بأنه هناك أنا أرفض المقترح الإيراني، ولكن رسميا عبر الوسيط حتى الآن لم يرسل شيئا إلى الجانب الإيراني، وهذه تعد مشكلة. يعني هو يقول شيء في الإعلام، في المفاوضات يقول شيء آخر، ومن ثم يغير موقفه ممكن بعد ساعات أو بعد دقائق حتى، وليس حتى بعد أيام. وهذا الذي يعني أدى إلى استمرارية هذه الأزمة حتى الآن بسبب يعني هذا الموقف وتأثيره من يعني من حوله ويؤثرون عليه. وهذا اليوم ما قاله السيد محسن رضاي، يعني نعم هو يروج للسردية بأنه أنا لا أعرف أتعامل مع من مثل هذا الكلام حول إيران، ولكن حقيقة يعني إيران الآن تعاني مثل هذه المشكلة مع الجانب الأمريكي. ولكن في نهاية المطاف يعني إيران واضحة، إيران لديها شروط، الشروط هي وفق مذكرة التفاهم. أساساً أصلاً الشروط الإيرانية نفس يعني ما ذكر تقريباً في مذكرة التفاهم، يعني مثلاً على سبيل المثال الآن إيران تركز على موضوع أساسي إنهاء الحرب بشكل نهائي وفي جميع الجبهات. ولماذا إيران تؤكد على جميع الجبهات؟ إيران تقول لا يمكن يعني هناك الادعاء بأنه نحن نريد الأمن والاستقرار وتستمر الحرب في مناطق أخرى وتكون نفس الأزمة مستمرة ونفس المشكلة تكون مستمرة، خاصة كل هذه الأمور أصبحت اليوم مترابطة ببعض. فلذلك يعني باعتقاد إيران لن تقدم شيئا أكثر للجانب الأمريكي. هناك نعم نحن قريبين جدا من الحرب، يعني الآن أكثر من التوصل إلى اتفاق، ولكن عودة الوفد الإيراني من نيويورك ليس معنى وقف الاتفاق يعني أو مفاوضات. المفاوضات حتما يجب أن لا تتم في نيويورك، ممكن المفاوضات بعد يومين تكون في العراق، تكون في تركيا، تكون في الدوحة، تكون في مسقط. وليس مهم مكان المفاوضات أو هنا، لأن المفاوضات غير مباشرة، يأتي الوسيط إلى طهران يأخذ رد من إيران يعطي الرأي يذهب إلى واشنطن وبهذا الشكل.
1: سيد خالد، رئيس البرلمان الإيراني تحدث وقال لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها. هذه التهديدات التي توجهها إيران وفي هذه المرحلة الحساسة، وأنت تحدثت وقلت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة لا يسعى إلى اتفاق، يرغب بتجميد الأوضاع بعد انقضاء الانتخابات التجديد النصفي، من الممكن أن يكون هناك قرار يتخذ، لكن يعني هذه التهديدات سيتم التعامل معها من قبل الإدارة الأمريكية، كيف سيكون ذلك؟
3: ببساطة في أمريكا لديها قدرات عسكرية وقدرات حربية تستطيع أن تؤذي إيران،
1: يعني اللجوء إلى الخيار العسكري، لكن نعم
3: الخيار العسكري، كذلك محاولة الخنق الاقتصادي. لكن نحن نرى كل أسبوع وزارة الخزانة تصدر قرارات ب ما يسمى أوفاك، بحجز ومنع حسابات وتجميد حسابات 10 أشخاص أو 10 شركات. اليوم كان في 10 أشخاص مرتبطين بحسب ما تقول وزارة الخزانة باستيراد وتزويد إيران بمعدات لها علاقة بالصناعات العسكرية الإيرانية. على أغلب معظم هذه القرارات هي قرارات شكلية وليس لها فعالية على الأرض، لأن معظم هؤلاء الأشخاص وهذه المؤسسات ليس لها حسابات في البنوك الأمريكية ولا حتى حسابات في الدولار. هنالك مشكلة ثانية، هو محاولة خنق إيران اقتصاديا بقطع الصادرات والواردات من وإلى إيران، وهذا شبه مستحيل. إيران لديها حدود شاسعة مع 7 دول، هنالك 7 طرق بين إيران وباكستان مزدحمة بالشاحنات، وحتى تناكر التي تنقل النفط إلى باكستان نفس الشيء. التبادل التجاري بين إيران الدولة الثانية في التبادل التجاري بعد الإمارات على الأقل قبل الحرب، الآن تركيا هي الدولة الثانية بعد الصين، والحدود مع تركيا مفتوحة، وهنالك عن طريق البر صادرات إيرانية وواردات تأتي إلى إيران عن طريق تركيا، هنالك بحر قزوين، والخطوط البحرية تمر إلى عدة مناطق من أذربيجان وإلى روسيا وأرمينيا من تلك المناطق. فموضوع فرض حصار اقتصادي كامل على إيران مستحيل جدا في دولة شاسعة ولديها حدود كبيرة وتستطيع أن، ولا ننسى العراق لا زال يستورد 30% من الغاز الطبيعي يأتي من إيران، وإيران هي المصدر الرئيسي للغاز التي تستعمله العراق في توريد الكهرباء. فمن المستحيل على أمريكا أن تقوم بخنق اقتصادي كامل على إيران، لكن بالتأكيد الإجراءات التي تقوم بها تشكل عبء كبير وتضغط على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير. من ناحية أخرى، إيران ضغطت على الاقتصاد العالمي واقتصاد جيرانها، ونحن نرى مثل ما قلتم في أول التقرير أن صادرات النفط رغم أنه شهر سبتمبر ارتفعت قليلا إلا أنها لا زالت تحت المعدل ولمدة 7 أشهر، وهذا خنق للاقتصاد العالمي وله تراكمات على الوضع الاقتصادي في العالم كله وعلى أمريكا كذلك. على سبيل المثال، اليوم احتياط النفط في أمريكا هو أقل ما كان عليه منذ سنة 1982، لأن أمريكا تضخ النفط الاحتياطي في السوق الأمريكي من أجل الحفاظ على السعر من الارتفاع، ورغم ذلك أن سعر البنزين الرخيص هو 4.5 دولار، وذلك رغم ضخ ودعم الحكومة الأمريكية للنفط في السوق الأمريكي. لو لم يكن هنالك دعم حكومي لكانت الأسعار ارتفعت بشكل أكبر من ذلك.
1: سيد مختار، التهديدات الإيرانية، يعني أعود إلى السؤال الذي وجهته إلى السيد خالد، التهديدات الإيرانية ورفض الشروط يعني الإيرانية أيضا من قبل الإدارة الأمريكية، ما الخيارات الموضوعة الآن أمام طهران لاتخاذها؟
4: باعتقاد السيد قاليباف وضح الأمر بشكل واضح، يعني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين المسؤول عن موضوع المفاوضات، يعني إذا أمريكا تريد أن تؤذي إيران، تمنع إيران من تصدير النفط، حتما إيران يعني لا تسمح بفتح مضيق هرمز ولا تسمح بعبور نقطة نفط من مضيق هرمز. يعني هذا أمر باعتقادي الآن يتم أساسا، يعني وهناك نترك يعني رواية الرئيس الأمريكي، يعني رواية الرئيس الأمريكي رد عليها الجيش، لأن تعرفون يعني القوة البحرية للجيش هي مع القوة البحرية لحرس الثورة حاضرين في الآن هذه المنطقة، وهم يسيطروا على تلك المنطقة.
1: يعني سيد مختار،
4: نعم يعني هذا الآن في هذه المرحلة
1: مضيق هرمز، فقط مضيق هرمز، يعني هذه الورقة التي يعني تشهرها طهران في هذه المرحلة لمواجهة الرفض الأمريكي.
4: هذا في هذه المرحلة وحتى هذه الساعة يعني ممكن، نعم هذا كان السؤال مهم، يعني ممكن بعد ساعة أو يوم غد أو ساعة أو أيام قادمة لا، إيران يعني تبرز أوراق أخرى، وهذه الأوراق يعني ممكن إيران تستخدم مضائق أخرى للتأثير على يعني تصدير النفط، وهذا وارد يعني، وإيران تستطيع باعتقادي أن تقوم بذلك. وإيران تحدثت دائما عن موضوع مثلا ورقة مضيق باب المندب وإغلاق يعني باب المندب إذا تطورت الأزمة وتوسعت الأزمة، أو هناك حتى يعني عندما كان يتم الحديث عن عمليات عسكرية واسعة جديدة. فلذلك نعم يعني إيران ممكن كما يعني سألتم، نعم إيران ممكن تستخدم أوراق أخرى، ولكن الآن يعني كذلك ورقة مضيق هرمز تأتي بثمارها بالنسبة لإيران في موضوع الضغط يعني على الرئيس الأمريكي.
1: سيد خالد، أوراق الضغط الأمريكية كثيرة وهي تمارسها الآن، إن كان ضغط عسكري اقتصادي، خنق للاقتصاد الإيراني أيضا، والحصار البحري. إيران إذا ما استخدمت الأوراق التي تمتلكها والتأثير الاقتصادي على الولايات المتحدة أيضا وعلى أمن الطاقة العالمي ككل، كيف سيكون شكل الرد الأمريكي إذا ما استخدمت بالفعل طهران أوراق الضغط التي تمتلكها؟
3: إيران تستخدم أوراق الضغط الآن، ولكن الرد الأمريكي هو أقل حدة مما كان عليه قبل عدة أشهر مثل ما قلت لأسباب انتخابية. أنا رأيي الشخصي أنه بعد الانتخابات الأمريكية أمريكا تكون في حل من أن تكون حريصة على تهدئة الوضع، لأنه ليس هنالك أسباب انتخابية. الرئيس الأمريكي لديه انتخابات بعد سنتين، حتى لو كان الكونغرس بيد الديمقراطيين لا يملك الديمقراطيين صلاحيات تكفيهم، حتى لو لجوا إلى الدستور الأمريكي لوقف الرئيس الأمريكي. الجمهوريين حاولوا أن يقوم بذلك مع الرئيس أوباما عندما شن الحرب في ليبيا من أن يوقفوه، ولم يستطيعوا. الرئيس يملك كالقائد العام للقوات المسلحة في أمريكا حسب الدستور الأمريكي يملك في النهاية القرار الأخير بأن يقوم بالعمليات التي تريدها. فأنا أعتقد أنه أمريكا لديها قدرات عسكرية لم تستخدمها حتى الآن، استخدمتها بقوة في بداية الحرب وستعيد استخدامها، وكذلك إيران لديها أوراق لم تستخدمها حتى الآن.
1: لكن سيد خالد، هنا السؤال تحديدا، إلى أي مدى قد تذهب الإدارة الأمريكية باستخدام يعني القوة العسكرية؟
3: أنا أتصور إلى أبعد مدى، وبالذات الرئيس ترامب يعتقد كل شيء أو يعتبر كل شيء هو موضوع شخصي ويمسه شخصيا وإهانة شخصية له. يعني إذا ظهر بمظهر المهزوم هو لن يسمح بذلك، وتحدث في جلسات خاصة حتى عن استعمال قنبلة نووية، وفي العديد من برامج التلفزة الأمريكية وحتى برنامج تاكر كارلسون قال أنه على الكونغرس أن يعزل هذا الرئيس الذي يهدد باستخدام القنبلة النووية ضد إيران في كل مرة يغضب فيها أو يفشل من الحصول على نصر أو اتفاق مع إيران. فأنا أتصور أنه كل السيناريوهات موجودة، وأمريكا ستستخدم أقصى ما تستطيع أن تقوم به، وقامت بذلك في بداية الحرب، لكن على مدى طويل. إمكانية استمرار أمريكا في عملية القصف بهذا الشكل لفترة طويلة، كل ذلك يعتمد على الضغط الداخلي الأمريكي، على الوضع الاقتصادي، وعلى ردود الفعل الإيرانية. أمريكا علينا نتذكر أنه على الأقل 50% مخزون القنابل الثقيلة التي يستعملها أو استعملتها أمريكا في قصف إيران 50% تم استهلاكه، وفقط المخزون الأمريكي 50% من المخزون الأصلي، وهذا يعني أن أمريكا تستطيع أن تشن حرب بنفس الوتيرة لمدة شهرين أو أقل بكثير، وبعد ذلك لا تستطيع الاستمرار في عملية عسكرية واسعة بنفس الطريقة.
1: شكرا. إذا من واشنطن السيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية، ونسلط فيها الضوء على انخفاض سعر صرف الريال الإيراني لمستوى جديد مقابل الدولار. تفاصيل إضافية نتابعها مع رنيم بوخزام.
5: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. منذ اندلاع الحرب والعملة الإيرانية تواصل الانخفاض مسجلة المرة تلو الأخرى مستويات

0: جديدة. عوامل عدة ساهمت في تعميق هذا الانخفاض وتنوعت ما بين تشديد العقوبات واستمرار الحرب والحصار الأمريكي وتراجع تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض صادرات الطاقة. وحتى قبل اندلاع الحرب ساهمت الظروف الاقتصادية وتعثر المفاوضات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي في الضغط على الريال. ففي يناير الماضي سجل سعر الصرف مستوى 1.5 مليون ريال لكل دولار. وعقب اندلاع الحرب تسارع تراجع العملة مع ارتفاع المخاطر وتراجع الثقة وزيادة الطلب على الدولار، وتجاوز بنهاية فبراير مستوى 1.8 مليون ريال للدولار. استمر سعر صرف الريال في التذبذب أمام الدولار مع تحركات طفيفة، إلى أن وصل في مايو إلى مستوى 1.9 مليون. وبحلول سبتمبر مع تشديد العقوبات والحصار وانخفاض صادرات النفط وتراجع تدفقات العملة الأجنبية، دخل الريال الإيراني مرحلة أكثر حدة، كاسرا حاجز 2 مليوني ريال لكل دولار. وصل الريال خسائره ليسجل مستوى تاريخيا جديدا مع استمرار الضغوط على الاقتصاد الإيراني واحتياطيات النقد الأجنبي، ليسجل بنهاية سبتمبر أكثر من 2.5 مليون ريال للدولار، ما يعني أن الانتقال من مستوى يناير إلى السعر الحالي في سبتمبر تكون العملة الإيرانية قد فقدت نحو 40% من قيمتها خلال أقل من 9 أشهر. ويدخل الاقتصاد الإيراني مرحلة شديدة الهشاشة تحت ضغط الحرب والعقوبات والحصار وتراجع النفط وانهيار الريال، بينما يصبح أي تحسن لاحقاً مرتبطا بقدرة طهران وواشنطن على تثبيت تسوية تعيد فتح مضيق هرمز وتخفف القيود على النفط والتمويل والاستثمار. ومع التراجعات التاريخية للعملة الإيرانية، يتوقع صندوق النقد استمرار التضخم عند مستويات شديدة الارتفاع، بما يفاقم تآكل القوى الشرائية للأسر الإيرانية. وبحسب الصندوق، تسببت الحرب والعقوبات وتراجع التجارة والطاقة في انتقال الاقتصاد الإيراني من النمو الضعيف إلى انكماش واضح خلال العام الحالي. وأصبح النفط أكبر نقاط الضغط المالي على طهران بعدما خفض الحصار الأمريكي قدرة إيران على تصدير الخام من 2 مليوني برميل يوميا إلى 250,000 فقط. ويمكن لتخفيف العقوبات أن يعيد صادرات النفط بسرعة نسبية، لكن القيود الفنية والاستثمارية تجعل العودة الكاملة إلى مستويات أعلى غير مضمونة. تحتاج إيران بعد أي تسوية إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء قطاعات الطاقة والنقل والصناعة التي تضررت بالحرب وسنوات العقوبات. وتقول طهران إنها بحاجة إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن رانيا، كيف يؤدي تراجع قيمة العملة الإيرانية على القدرة الشرائية للمواطن الإيراني؟
1: نحن اليوم هنا في أمام بعض مكاتب الصرافة في شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران. قبل 3 ساعات تقريبا بدأت عمليات التداول في السوق الموازية، ومع انطلاق عمليات البيع والشراء التي تحدد أسعار يوم غد، تم تسجيل انهيارا جديدا في سعر العملة الوطنية، سعر صرف العملة الوطنية الإيرانية مقابل الدولار، حيث تم تسجيل مقابل كل دولار أمريكي 2.5 مليون ريال إيراني. كانت قد أغلقت عمليات التداول ليلة أمس بالوصول إلى 2.44 مليون ريال، وهذا ما يمكن أن تشاهدوه هنا في على شاشات أسعار الصرف لمكاتب الصرافة. وكما تشاهدون أيضا الازدحام الذي تشهده مكاتب الصرافة، حيث يقبل المواطنون لشراء العملة الأجنبية لعدة أسباب، بعضها من أجل دواعي السفر وأيضا التجارة، ولكن عدد لا بأس به من المواطنين يسعون من أجل الحفاظ على مدخراتهم، يسعون لشراء الذهب والفضة وأيضا العملات الأجنبية لحفظ قيمة مدخراتهم من الانخفاض، خاصة مع يعني تأثير هذه التغيرات والتقلبات السريعة والمتواصلة لأسعار الصرف في الأسعار بشكل عام.

عندما ترتفع أسعار الصرف هنا في إيران، عندما يرتفع سعر الدولار، يؤثر هذا الأمر بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة الغذائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والسيارات، وذلك بسبب أن إيران تتعرض لعقوبات شديدة من قبل الولايات المتحدة، ولذلك مع أي ارتفاع ترتفع الأسعار في المقابل. هناك أيضا تأكيدات على أن هذا الأمر يعني يأتي

0: سيتم إذا استمرت أكثر من ذلك سيتدخل البنك المركزي من أجل السيطرة على أسواق الصرف. هذا ما كان قد أكده سابقا، فيما تقول الحكومة أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأنها تواصل الإجراءات من أجل تخفيف هذه الصعوبات على المواطن الإيراني. وجدير بالذكر أن هذه الأسعار للصرف هي في السوق الموازية، إنما الأسعار الحكومية فهي تختلف، وبعض هذه الأسعار تخصص لشراء السلع الأساسية والدواء وأيضا لدعم الصناعة والإنتاج، ولكن تبقى هذه الأسعار في الأسواق الموازية هي التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع وأيضا التضخم في البلاد. ويتحمل الإيرانيون على محاولة يعني تفادي هذه الارتفاعات بتخزين بعض السلع وأيضا بتحويل مدخراتهم إلى مدخرات من الفضة والذهب وأيضا العملات الأجنبية على اختلافها.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. ودائما حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران محمد إسلامي الخبير الاقتصادي. بداية أهلا بك، وهل أصبح تراجع سعر صرف الريال الإيراني هو انعكاس مباشر للعقوبات والحصار وتراجع صادرات النفط، أم أن المشكلة أعمق وتتعلق بضعف الثقة بالاقتصاد نفسه؟
2: أولا شكرا جزيلا للاستضافة. عندما نتحدث عن سعر الصرف بالنسبة للريال مقابل الدولار، العائدات هنا هي بالريال والإنفاقات هي أيضا بالريال الإيراني، وفيما يتعلق أيضا بالمعونات. بالنسبة للبنك المركزي الإيراني فلديه سياسة متعلقة بتثبيت سعر الصرف لإدارة الوضع الاقتصادي، ولكن بعد الحرب كل محافظ البنك المركزي يدعم فكرة عدم تثبيت سعر الصرف، وذلك ليوجد وضعا اقتصاديا متزنا يخدم السوق الحرة وأيضا يخدم سعر الصرف الذي يستخدم الآن في مؤسسات الحكومة أو في القطاع العام أو الخاص. إذن الآن ما نشهده الآن فيما يخص سعر الصرف هو أن البنك المركزي الإيراني يدير هذا الوضع في الاقتصاد الإيراني والسوق الإيرانية. إذن فهناك عوامل كثيرة تؤثر في سعر الصرف، أحدها هو المشكلة المرتبطة بالحرب الاقتصادية وأيضا الحرب العسكرية في ذات الوقت، لأن هناك ضغوطا أمريكية على الاقتصاد الإيراني لخمسة عقود. ولكن ما يحدث الآن هو أن هناك مشكلة مرتبطة بمضيق هرمز، وهناك حصار أمريكي على مضيق هرمز، وهذا له آثاره ووقعه على المدخولات الإيرانية المتعلقة بصادرات النفط أو منتجات أخرى مثل البتروكيماويات، وهذه مهمة للاقتصاد الإيراني. إذن فبالتالي العائدات الإيرانية بالدولار تأثرت بسبب الحصار.
1: إذن ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من الآثار السلبية لهذا الوضع؟
2: أولا هذا ليس أمرا يمكن أن يفسر الوضع برمته فيما يخص الاقتصاد الإيراني. سعر الصرف كمؤشر هو مهم جدا، ولكنه ليس المؤشر الوحيد لتفسير ما يجري والصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإيراني. إذن فالبنك المركزي الآن لديه سياسة وفكرة أولى، وهي أن لا يثبت سعر الصرف وأن يترك للسوق أن يكون فيها قرارات حرة متعلقة بسعر الصرف. والآن الشركات الإيرانية سوف تتعامل بالعائدات بالدولار الأمريكي أو أن تقوم باستبدال الريال بالدولار، ولكن ليس حسب البنك المركزي. إذن فهذه قرارات مهمة من البنك المركزي الإيراني. في ذات الوقت ينبغي

0: ينبغي أن يكون هناك اتخاذ لقرارات متعلقة بالحصار. عندما نتحدث عن الحصار يجب أن ننظر إلى الاقتصاد الإيراني بأن أمامه فرصة الآن لكي يستخدم أكثر من 7000 كيلومتر من الحدود البرية مع البلدان المحيطة. لذلك فهناك الآن القيام بإجراءات تخفف من هذا الوضع الحالي من خلال التعامل مع دول جارة مثل تركيا، وأيضا التعامل بالصادرات والواردات عن طريق السكك الحديدية كما يحدث مع الصين، وهذا أيضا مهم.
1: سيد محمد، في بداية هذا الشهر قال محافظ البنك المركزي، وحضرتك ذكرت هذا البنك، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إنه مستعد لضخ ملياري دولار في أسواق الصرف. برأيك لماذا يستمر الريال في التراجع؟
0: إن التضخم عامل مهم فيما يتعلق بتفسير الظروف الاقتصادية في إيران وبعد عقود من الثورة الإيرانية. إذا ما رأينا الحرب الهائلة على الإيرانيين والهجوم على مصافي البترول ومعامل البتروكيماويات وأيضا شركات الصلب، إذن الآن هذا بسبب إدارة البنك المركزي بأن الأوضاع الآن ليست بذلك السوء. لذلك هناك قدرة الآن على شراء الدولار الأمريكي بطريقة حرة، أي أن البنك المركزي يحاول أن يضيف المزيد من الدولارات الأمريكية وأن يضخها في السوق الحرة، وهذا أيضا تم الحديث عنه من قبل البنك المركزي وتفسيره سابقا.
1: شكرا لك سيد محمد إسلامي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من طهران. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وإلى التطورات في اليمن، قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. المزيد مع ياسر حسن.
3: القوات الحكومية في محور تعز أوجدت ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقالت إن هناك 8 غارات استهدفت الحوثيين مواقع وآليات الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. أيضا أكدت أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة الأحكوم جنوبية تعز، بالإضافة إلى غارتين استهدفتا الحوثيين في مديرية حيفان جنوبية تعز، وأكدت سقوط قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان هناك هجوم للحوثيين بأربع صواريخ باليستية على مدينة التربة، وأيضا أكد القائمون هناك أن هناك أيضا أضرار لحقت بالمنازل وممتلكات الأهالي في التربة. أيضا كان هناك مقتل شخص وإصابة آخرين في منطقة جبل جراد غربية تعز في هجوم للحوثيين هناك. أيضا أكدت القوات الحكومية أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة كهبوب خاصة في جبهة المنصورة. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أنه أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 414 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، وقال إن العمليات نوعية وحققت أهدافها بدقة، وأكد أن العمليات كانت مختلفة وأيضا في جبهات مختلفة، وكانت بالطيران المسير وأيضا بالطيران الحربي والمدفعية. وكان أيضا قد صرح أن كل تحركات الحوثيين ومواقع الحوثيين مرصودة من قبل القوات الحكومية وإنها أهداف مشروعة للقوات الحكومية، ودعا الأهالي للابتعاد عن مواقع الحوثيين حفاظا على سلامتهم. أيضا كان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأكد ذلك الاجتماع على ما كان سابقا ما يتعلق بالدفاع، ما يتعلق بالدفاع عن الوطن، ما يتعلق عن النفير العام، وكذلك التعبئة العامة التي أعلن عنها سابقا رئيس مجلس

0: مجلس القيادة الرئاسي.
1: والآن إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. فمع تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، تتجه الأنظار إلى الدوافع السياسية والدينية والسياق الانتخابي فضلا عن التمويل المنظم لهذه الهجمات. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: هجمات تتضاعف، اعتداءات تتكرر، ممتلكات تحرق، وأراض تعزل وتحاصر. كل ذلك يفعله مستوطنون إسرائيليون بالتوازي مع توسع وتسارع مشاريع الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والهدف فرض واقع جديد بلغة القوة والتهديد وتحت حماية جيش الاحتلال. هذا التصعيد يقرأ من زوايا وأبعاد عدة، فمن وراء هذه الهجمات ومن الذي يدعمها سياسياً ودينياً وحتى اقتصادياً؟ حين نقول مجموعات من المستوطنين، فالمقصود كيانات تتحرك في جماعات محلية وسيمتها الرئيسية التطرف، وتعمل على خلق بؤر تؤسس لمشروع استيطاني أو تتبع سلوكاً يؤدي لتهجير الفلسطينيين، ويزيد الخطر بسبب التسلح والتدريب وحماية الجنود للمستوطنين أو مشاركتهم سوياً في الهجمات. ومن الأمثلة شبيبة التلال وفتية وفتيات التلال الذين يبدأون الاستيطان بتجمعات رعوية على التلال، أو مجموعات تسمى تدفيع الثمن التي تقوم بعمليات انتقامية بهدف جعل الفلسطينيين يدفعون الثمن وتعادي عملياً أي إجراء ضد الاستيطان، أو مثلاً ما يسمى فرق الحراسة التي ترتبط بمنظومات أمن إسرائيلية لحراسة المستوطنات وتضم مستوطنين مسلحين وبزي عسكري. يقف خلف هذه المجموعات وأمثالها مراكز ثقل سياسي، وهنا يأتي دور اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يمنح غطاءً لأفعال المستوطنين. حزب الصهيونية الدينية المرتبط بوزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسليل سموتريش من أبرز هؤلاء، هو الذي دعا المستوطنين علناً للتعامل كأصحاب للأرض، والغرض هنا ليس توسيع الاستيطان فقط بل تغيير الوضع الديموغرافي والسياسي برمته في الضفة الغربية. لا يبتعد حزب القوى اليهودية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن هذا الهدف، بل يعمل أيضاً على تعزيز عوامل التهجير والتغاضي عن سياسات المستوطنين الذين أصدر لهم 300 ألف رخصة سلاح في الضفة. يقوم الجناح الديني القومي في معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على توفير الحماية من خلال ضعف المساءلة والمحاسبة. الثقل الديني هو الآخر يلعب دوراً في عوامل الدعم وإعطاء مشروعية للتحرك، فهناك تيارات ومرجعيات حاخامية ترتبط وتؤثر مباشرة على سلوك المستوطنين، تعطي العنف مشروعية، ما يؤدي إلى تصعيد الهجمات من خلال فتاوى تبيح تصفية غير اليهود، لا بل وتسمح بقتل كل من يراه المستوطنون مصدراً للخطر. وتستند التيارات المتطرفة إلى أن السيطرة على الضفة الغربية فرض ديني، والتنازل عن الأرض خطيئة، وهذا يجعل التهجير واجباً. الأبعاد والدوافع السياسية والدينية لا تكتمل إلا بتمويل ودعم مالي، وهو الذي يأتي من كيانات وأفراد وشبكات. وارتباطاً بعقوبات فرضتها جهات غربية وتصريحات أممية، يمكن فهم وجود جمعيات ومنظمات تقوم بتمويل البؤر وتساعد في تثبيت الواقع الذي يفرضه المستوطنون. بيانات وأرقام تؤكد أيضاً وجود منظمات غير ربحية بصناديق داعمة للاستيطان من خارج إسرائيل، وبحسب هارتس فهناك نحو 50 منظمة أمريكية حولت ما يقارب 224 مليون دولار إلى الأراضي المحتلة عبر منظمات إسرائيلية. ويقوم الصندوق المركزي الإسرائيلي في نيويورك بدعم أكثر من 500 جمعية، ويذهب جزء كبير من الأموال لبناء المستوطنات وتثبيت واقعها. وبوجود كل هذه العوامل يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي للكنيسة الإسرائيلي، ولا تعد تحركات المستوطنين بعيداً عن هذه السياقات، إذ يسعى اليمين المتطرف لكسب أصوات الناخبين المتشددين. هو مسعى محفوف بمخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تخشى خروج الأوضاع في الضفة عن السيطرة في ظل وجود سياسات ترمي لتحقيق مكاسب للائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يدين ما يصفه بالشغب. ليس ذلك الممارسة ضد الفلسطينيين وإنما ضد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة، ولا يرى سياسات التصعيد الممنهجة إلا سلوكاً لقلة قليلة لا تمثل المستوطنين. فتغيب المحاسبة والأبعاد القانونية رغم العقوبات الغربية، وتزيد الهجمات ويزيد معها تقييد الحركة والوصول للمناطق، وكل ذلك يؤدي إلى نزوح فلسطيني بالآلاف منذ عام 2023. وهنا يبرز الهدف الرئيس من كل تلك الأبعاد، فإعادة هندسة الضفة ديموغرافياً وجغرافياً يحقق هدفاً أكبر.
1: ومعنا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد نهاد، وأبدأ معك من السياسة التي يتبعها يعني الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام، فرض واقع جديد، تمويل كبير للاستيطان وغض النظر عن أي انتهاك يمارسه المستوطنون. هذه العجلة التي تدور من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسرعة التنفيذ على الأرض أيضا، كيف تقرأه؟
0: صباح الخير أستاذ حسين، وتحياتي لك ولمشاهدي الجزيرة. هي هذه العجلة تتسارع، هي حالة تسارع. يعني لدينا مثل عربي مشهور هو أن تقيس قبل أن تغيص، يعني بمعنى أن تختبر الأمر قبل تنفيذه. إسرائيل كانت تختبر ما تفعله في الأراضي المحتلة، في كل خطوة كانت تبدو غريبة أو هجينة للوهلة الأولى، لكن طالما أن العالم يصمت ويكتفي بالتمديد اللفظي والكلام فقط لا غير دون إجراءات، هذا شجع الحكومة الإسرائيلية وكل أدواتها بما في ذلك ميليشيات المستوطنين على أن تتمادى أكثر فأكثر فأكثر. يعني مسألة تهجير القرى مثلا، هذه كانت مسألة لا تخطر على البال، لكنها الآن أصبحت واقعا. إحراق البيوت بالصوت والصورة بث مباشر على الهواء، يعني كل العالم يشاهد ذلك. هذا كان الأمر كفيل بأن يهز العالم وأن يغضب مئات الملايين ربما ودول وما إلى ذلك، لكن ما هي ردود الفعل؟ هي كلام، تنديد لفظي، لا إجراءات عملية. وبالتالي هذا شجع الحكومة الإسرائيلية، وخاصة أن هذا يأتي في صلب برامجها. هذه الحكومة من بداية تسلمها السلطة تبنت خطة رسمية عنوانها تكثيف الاستيطان والسيطرة على أوسع مساحات ممكنة من الأراضي والمنع قيام دولة فلسطينية. في ضمن هذه الخطة، يعني بين سطورها، هناك خطة الوزير المتطرف سموتريتش الذي تبنى فكرة حسم الصراع. صحيح أن الحكومة لم تتبناها رسميا، لكنها تعمل على تنفيذها يوميا. حسم الصراع يعني اللجوء للقوة والعنف بديلا عن أي مفاوضات أو اتفاقيات، ولا أمم متحدة ولا أوسلو ولا اتفاقيات دولية ولا قانون دولي. هناك قوة هي التي تحسم الصراع، وهذه الحكومة تجد أنها تملك فرصة.
1: يعني هذه الفرصة التي تمتلكها الحكومة في هذه المرحلة تحديدا، بالنظر للانتخابات الداخلية الإسرائيلية، هل تلعب دور بسرعة الأحداث وتتابعها؟ يعني هل يتم محاولة إنجاز يعني قدر المستطاع قبل الانتخابات وكسب الشارع الإسرائيلي؟
0: هذا جانب له حضور مهم، لكنه ليس الوحيد وربما ليس الرئيسي. الأهم هو تنفيذ الخطة، يعني تصبح النتيجة سبب والسبب نتيجة، بمعنى أي إنجازات تحرزها الحكومة الإسرائيلية في السيطرة على الأرض ستصبح بمثابة رصيد لها للمستقبل، وتنقل الواقع السياسي والجغرافي والديمغرافي في الضفة إلى مستوى جديد لم يكن من قبل. يعني أحيانا نحن نتوه في الإحصائيات اليومية، كذا عدد من الاقتحامات، كذا شهيد وكذا جريح وهدم منازل، لكن خلف هذه الإحصائيات لو تابعنا المسار كاملا منذ 4 سنوات حتى الآن سنجد أن الوضع انتقل إلى صعيد نوعي جديد مختلف عما كان عليه الحال قبل 4 سنوات، من حيث نسبة سيطرة المستوطنين والحكومة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. عدد المستوطنين بالمناسبة منذ اتفاق أوسلو حتى الآن تضاعف عدد المستوطنين 5 مرات، من 170 ألف إلى 850 ألف. أيضا في استباحة مناطق بي وألف، حتى يعني في الماضي كان النشاط يقتصر على المناطق المصنفة جيم، الآن بدأوا يتشجعون استهداف القرى وليس فقط التجمعات البدوية. هم نجحوا حتى الآن في تهجير 80 تجمع بدوي بسكان عددهم حوالي 7000، الآن يطمعون أكثر فأكثر ويستهدفون قرى صغيرة مثل جالود وقصرة والمغير وأبو فلاح. إذا نجحوا في ذلك لا سمح الله سينتقلون إلى الخطوة التالية، وبالتالي إنجازاتهم بين مزدوجين تشجعهم على مزيد من الإجراءات والتغييرات التي ستصبح واقعا هم يراهنون على أن العالم سيعتاد عليه وأنه سيسلم به. صحيح سيندد سيحتاج لكن هم يراهنون على أن الزمن كفيل بتطبيع العالم، أي أن العالم سوف يعتاد على ذلك، وأقصى ما يطالب به العالم هو يعني خفض العنف تجاه الفلسطينيين وتحسين شروط حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال وليس إنهاء الاحتلال.
1: سيد نهاد، خارطة الطريق التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة إلى أين وصلت برأيك؟ يعني هل تم إنجاز 80% منها؟ وباختصار إذا تفضلت.
0: إلى حد كبير نعم، يعني فيما يرتبط بمنع قيام دولة فلسطينية وفيما يتعلق أيضا بمضاعفة الاستيطان وأيضا في تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية وأهمها قضية اللاجئين. يعني حتى الآن دمروا 3 مخيمات في الضفة وحوالي 10 مخيمات في غزة، وأيضا صفوا وكالة الغوث أو يعملون على تصفيتها وهم يستكملون.
1: إذا من رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. وفي قطاع غزة تكشف تحديثات جوجل الأخيرة لصور الأقمار الصناعية للقطاع التي التقطت في فبراير الماضي وجه غزة بعد الحرب، وتحجب جوجل المشاهد الخاصة بمناطق في شمال وشرق القطاع لكنها تظهر المشهد العمراني بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية، إذ لا يكاد أهل غزة يستطيعون تتبع مواقع بيوتهم وأحيائهم بعد التغيير الجغرافي الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية.
3: بعد زمن من الحجب تتيح التحديثات الجديدة لمنصة جوجل مشاهدة قطاع غزة بعد الحرب من مدينة غزة وصولاً إلى خان يونس ورفح جنوباً، لكن شمال القطاع يبقى محجوباً. هكذا كان حي تل السلطان في مايو 2024 قبل الهجوم الإسرائيلي على رفح. كان مأواً لنحو 1 مليون نازح من مختلف أنحاء القطاع، لكن مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية اضطر الجميع إلى الفرار والتوجه صوب مواصي خان يونس ودير البلح في وسط القطاع. تعرض حي تل السلطان الذي كان يوماً ما منطقة مكتظة بالسكان للدمار شبه الكامل. تظهر صور جوجل مساحات شاسعة من الرمال والركام في المواقع التي كانت تقوم عليها بيوت قبل الحرب. المواصي كانت ذات يوم شريطاً ساحلياً من الأراضي الزراعية يمتد على طول ساحل محافظتي رفح وخان يونس. في وقت مبكر من الحرب أعلنتها إسرائيل منطقة إنسانية وطلبت من سكان القطاع النزوح إليها. تظهر صور جوجل المنطقة الآن مغطاة بالخيام ومكتظة بالعائلات التي ليس لها مكان آخر تذهب إليه. أما هذه فمدينة خان يونس، تظهر خرائط جوجل أنها المنطقة الأكثر تدميراً، حي تلو الآخر باتت أكواماً من الركام. طرق المدينة الرئيسية تظهر كخطوط عريضة باهتة، يستحيل على أهل غزة التعرف على ما كانت يوماً ما معالم أو التمييز بين منطقة وأخرى أو حتى معرفة أين كانت منازلهم. ميناء غزة أحد أشهر معالم القطاع، لكن بعد شهور من القصف الإسرائيلي والتدمير تتبدل ملامح المكان الذي أضحى ملاذاً لمئات آلاف النازحين. لا تكاد تجد موطئ قدم من الخيام المتكدسة، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار يمضي الجيش الإسرائيلي في تدمير ما تبقى. يظهر تقييم لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن عدد المباني المدمرة في أنحاء قطاع غزة قد ارتفع بنسبة 9% منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل عام تقريباً. 82% من مباني قطاع غزة دمرت كلياً أو جزئياً. يراقب أهل غزة خرائط جوجل بحثاً عن منازلهم بعد أن أخفت الحرب الإسرائيلية ملامح القطاع كلها. تلتقط الأقمار الصناعية حجم الدمار، لكنها لا تلتقط أشلاء الشهداء الذين سحقتهم سقوف المباني بعد قصفها، ولا الذكريات التي دفنت تحت الأنقاض. فما تنقله صور الأقمار الصناعية ليس سوى جزء بسيط من المأساة، إذ لا يمكنها التقاط المدى الكامل للدمار على الأرض، حيث مسحت

0: عائلات وأحياء بأكملها عن الوجود، وتغيرت معالم غزة الجغرافية والديموغرافية إلى الأبد.
1: مشاهدينا، هذه تغطية مستمرة في قطاع غزة والتطورات هناك والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني وكذلك للوضع في اليمن، مستمر معكم على رأس الساعة القادمة في أمان الله.
2: الآن نسمع
3: ليلة هي الأعنف، هجوم
4: صاروخي واسع، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
5: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
4: وصوت يصنع صداه.
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
4: نرصد البداية.
8: مع أن النار لم تتوقف يوما.
4: نتابع التحول.
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
4: نقرأ الأثر. لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
10: حديثة سقطت.
4: الجزيرة.
11: صاروخ باليستي.
4: نرى العالم من كل زواياه.

0: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
1: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
1: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
1: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
1: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
5: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع بأنه لم يحدث أي تقدم ملموس في محادثات الاثنين بشأن إيران. هذا وقال ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه تم إخراج كميات نفط من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق كميات ما قبل الحرب. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. في اليمن قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. وفي العراق نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين في البنتاغون أن الولايات المتحدة بصدد إنهاء عملياتها العسكرية في العراق، لكنها ستحتفظ بقدرات استخباراتية هناك، مؤكدا أن واشنطن أوضحت لبغداد أهمية منع هجمات الميليشيات المدعومة من إيران. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال، من بينهم قائد لواء الشمال في كتائب القسام. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، نتعرف معك على أحدث التصريحات الأمريكية والسياق الذي جاءت فيه.
1: نعم أنس، أحدث التصريحات جاءت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أنه لا يعلم إذا كانت إيران ستستسلم، لكنه أشار إلى أنها ستستسلم في نهاية المطاف، ربما يتحدث عن هذه المرحلة، وقال إنها في وضع سيء للغاية بالنظر إلى الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. وأيضا أضاف الرئيس دونالد ترامب أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وأن أسعار المحروقات ستنخفض بشدة بعد انتهائها. أيضا النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كانت له تصريحات في السياق ذاته، يقول إن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق مع إيران، شريطة أن تقوم طهران بتغيير سلوكها وأن تتعهد بالالتزام بأي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة. حتى الآن أنس، وعلى الرغم من هذه الأيام من المحادثات غير المباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين عبر الوسطاء، لم تكشف في واشنطن أي بوادر عن إحراز تقدم، وهو أيضا ما أكده موقع أكسيوز نقلا عن مصادر بأن محادثات الاثنين التي عقدت وكشف عنها أيضا الرئيس دونالد ترامب لم تحرز أي تقدم ملموس، مع إصرار الولايات المتحدة على عدم تقديم تنازلات لإيران على الأقل في الخطوة الأولى، ومطالبة إيران أولا بتقديم تنازلات في الملف النووي وتفكيك البرنامج النووي، وأن تكون هذه المطالب قبل التوصل إلى اتفاق. وأيضا من الجانب الإيراني يتمسك بأن تعود الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم قبل التطرق إلى المحادثات النووية. وفق المصدر فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أنها حاليا في موقع قوة من خلال إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز، وهو أيضا ما أشار إليه الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته خلال الساعات الماضية حينما قال إن كميات النفط التي خرجت عبر المضيق خلال اليومين الماضيين تفوق أو تصل إلى مستويات ما قبل الحرب، وربما أيضا تفوق هذه المستويات. وفق المصدر لأكسيوز يقول أن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى حل وسط، وإنما تطالب طهران بتقديم تنازلات في الملف النووي. أنس،
0: إيهاب، أصداء فقط هذه التصريحات المتعلقة بمرور النفط عبر مضيق هرمز وإنعكاسها على الأسواق الأمريكية وأسعار الوقود؟
1: نعم أنس، أسعار الوقود المحلية ما زالت مرتفعة، لم تشهد انخفاضا، لكن بالأمس تم تسجيل انخفاضات في أسعار الخام الدولي، وربما بانخفاض وصل إلى 2.5%. مع هذه التقارير التي هي في الحقيقة ليست فقط بيانات من إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن أيضا من المنصات المستقلة ومن الشركات التي تتابع هذه التدفقات عبر مضيق هرمز مثل جي بي مورغان، التي أشارت إلى أن النفط الذي يخرج عبر المنطقة حاليا سواء عبر مضيق هرمز أو من خطوط الأنابيب البديلة وصل إلى نسبة 98% مقارنة بمستويات قبل الحرب، وهي نسبة مرتفعة للغاية. وأيضا شركة كابلر التي أشارت إلى خروج كميات كبيرة من المضيق هرمز، لكن ما زالت المخاوف تسيطر حول الأسواق أنس بشأن كيف كم حسب ما يقول محللون، خاصة وأن هذه الكميات التي تخرج بأسعار مرتفعة نظرا لارتفاع تكلفة الشحن، وأيضا المخاوف المتعلقة بالخطر الأمني الذي يحيق بالقوات الأمريكية التي ترافق السفن، والتكلفة أيضا على الجيش الأمريكي في مرافقة السفن من مضيق هرمز، وهو ما حسب محللين يضع أيضا عبئا على البيت الأبيض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يوفر الأمن بشكل كامل في مضيق هرمز ويمنع أي مخاطر إيرانية حتى ولو كانت محدودة، وحتى لو كانت القوات الأمريكية تسيطر بشكل كامل حسب ما يقول الرئيس دونالد ترامب على مضيق هرمز حاليا.

0: أيضا الإدارة الأمريكية بالأمس دعت الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى زيادة إخراج كميات من النفط والمواد النفطية المكررة إلى الأسواق لاحتواء الأزمة العالمية فيما يتعلق بنقص إمدادات النفط، وما يشير أيضا إلى أن المخاوف المتعلقة بالنفط ما زالت مستمرة على الرغم من هذه البيانات وارتفاع الأرقام فيما يتعلق بمضيق هرمز. أنس
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد أكد أن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار بحسب تعبيره. وأفاد الجيش الإيراني بأن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تزال بانتظار الرد الأمريكي على مجموعة المقترحات التي قدمتها عبر الوسيط القطري. وأضاف عراقجي أنه اجتمع مع الوفد القطري الوسيط الذي قدم بعض الآراء التي تمت مناقشتها، وكان من المقرر أن يتم مناقشتها أيضا مع الجانب الأمريكي. لذلك شدد عراقجي على إيران لا تزال بانتظار رد أمريكي مكتوب رسمي يصلها عبر الوسيط القطري. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن إيران أبلغت الجانب الأمريكي مقترحاتها لفتح مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار حسب تعبيره، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية توقعت في مستنقع في المنطقة خلال حربها مع إيران، وأنها باتت غير قادرة لا على خوض مفاوضات مع طهران ولا خوض حرب جديدة ضدها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن منطقة لا تتمكن فيها إيران من بيع النفط فإن أحدا أيضا لن يتمكن من بيع النفط، مشددا أن أمن البنية التحتية في المنطقة هو أمر جماعي لإيران ولكافة دول الإقليم. عسكريا، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني شدد على أن مضيق هرمز مغلق وأن أي سفينة تريد العبور لابد وأن تحصل على إذن من القوات الإيرانية. المتحدث باسم الجيش الإيراني أكد كذلك على أن أمريكا قد تكون قادرة على تمرير بعض السفن الصغيرة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يرقى إلى القول أن المضيق مفتوح، مشددا على أنه أن إيران في حال شعرت واستنتجت بأن هناك هجوم وشيك ضدها فإنها سوف تقوم بشن حرب أو عملية استباقية بحسب تعبيره.
1: الآن معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ستيت. أهلا بكما. أبدأ معك سيد حداد، ما الذي تعنيه تصريحات المسؤولين الإيرانيين عندما يتحدثون عن أن لا أحد يجب أن يصدر النفط طالما لا تصدر إيران النفط، والحديث أيضا عن عملية استباقية؟
3: لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة يعني إيران واضحة في هذا الموضوع تماما. يعني الآن إيران تغلق مضيق هرمز لكي يعني تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض حصار على إيران وحصار بحري ومنع يعني إيران من تصدير النفط، فلذلك إيران تقول كذلك إذا نحن نصدر النفط هناك لا يمكن لأحد أن يصدر النفط، وبذلك كذلك تؤثر على الأسواق العالمية وحتى على الداخل الأمريكي في سعر الوقود والديزل. وهذا في هذه المرحلة، يعني ممكن مستقبلا إيران تقوم بتفعيل أوراق أخرى مثل إغلاق يعني مضائق أخرى إذا يعني شاهدنا حرب واسعة وتوسع الأزمة، وحتى إذا دخلنا يعني في حرب واسعة نعم ممكن إيران حتى تستهدف الأصول الاقتصادية الأمريكية، وهناك توجد يعني شركات أمريكية تعمل في المنطقة أو شريكة في مشاريع، وهذا ما قالته يعني إيران ولم يكن خفيا على أحد. من ناحية أخرى نعم يعني إيران خلال المواجهات الأخيرة خاصة في المناوشات التي شاهدناها خلال 17 يوما وقبل ذلك، إيران أحيانا قامت بعمليات استباقية وقامت يعني باستهداف القوات الأمريكية عندما رأت أن هناك كانت تحركات تتم لاستهداف إيران. والآن إيران يعني تتحدث عن ذلك في إطار يعني الحرب الواسعة، يعني إذا هناك شعرت بأن أمريكا تريد أن تفاجئ إيران أو تقوم بعمليات واسعة جديدة نعم يعني هذا وضحه المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن

0: إيران تقوم بمثل هذه العملية، والسبق بأن قامت إيران يعني هناك بمثل هذه العملية. وهناك يعني سابقا كانت تختلف عقيدة إيران الدفاعية، معروفة يعني إيران كانت معروفة مثلا بالصبر الاستراتيجي في الناحية السياسية، وفي موضوع العسكري كانت يعني لديها عقيدة دفاعية. اليوم باعتقادي يعني موضوع الصبر الاستراتيجي هذا لم يكن وارد بعد لدى إيران، موضوع العقيدة الدفاعية تحولت إلى العقيدة الهجومية في ظل مثل هذا التطور ومثل هذا السلوك من جانب أمريكا.
1: طيب ما هي المؤشرات التي من الممكن أن تؤدي إذا ما نظرنا إليها إلى نتيجة مفادها بأن إيران ستصعد كما تحدثت؟
0: حقيقة أساسا يعني أولا إيران يعني على هبة الاستعداد، وإيران تشعر يعني بأن هناك يوجد احتمال كبير خاصة للسلوك الأمريكي، عدم تجاوب حتى الآن الرئيس الأمريكي للمقترحات والجدية في المفاوضات. إيران تشعر بأن الجانب الأمريكي ممكن في أي لحظة يريد أن يقوم بإجراء عسكري، ولديها يعني مثل هذه المعلومات خاصة على أساس التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة. وإيران حقيقة يعني لديها رؤية بأنه يعني هناك الرئيس الأمريكي هذا يعني هو لا يهمه مثلا انتخابات أمريكية، تطورات داخل أمريكا،
1: طيب
0: وممكن أن
1: بدي
0: يقدم
1: عجالة
0: بأي
1: فقط،
0: إجراء.
1: هل استمرار تدفق النفط بالمعدلات التي تتحدث عنها كيبلر والرئيس دونالد ترامب أمر سيدفع إيران للتصعيد؟
0: هذا ليس له علاقة، ولكن باعتقادي يعني هذا كذلك ما يروج له الرئيس الأمريكي، هي رواية أمريكية. وفي الحقيقة أصلا إذا أساسا هو يستطيع أن يخرج مثل هذا النفط، فلماذا ما زال يشعر بالألم من موضوع مضيق هرمز؟ يعني حتما مضيق هرمز هو يشكل له
1: طيب
0: مشكلة، وما يروج له يعني يأتي في هذا الإطار للتأثير
1: وصلت
0: على
1: الفكرة،
0: أسواق النفط.
1: وصلت الفكرة. أنقل هذا السؤال للدكتور إحسان الخطيب في كنتاكي، إذا كان المضيق مفتوح كما يقول الرئيس دونالد ترامب ويصل إلى أرقام تفوق ما كان يمر عبر المضيق قبل الحرب، فلماذا الإصرار على والاستمرار في الحصار البحري والإصرار على نقطة فتح مضيق هرمز قبل التفاوض بشأن الملف النووي؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني هذا المضيق كان مفتوحا، ولكن الذي فعله الإيراني هو عرقل الملاحة في المضيق، وكان تمر السفن الإيرانية، وكانت سفن بقية العالم يتم التعرض لها من قبل الجانب الإيراني. فماذا فعل ترامب؟ قلب الساحر على الساحر، أغلق المضيق بوجه إيران بينما بقية دول العالم تمر سفنها في المضيق. واليوم هو يفعل ذلك، يعني تمر المضيق مغلق فقط بوجه إيران، حصار بحري، ولكن بقية العالم هذا المضيق يؤمنه الأمريكي. ولكن هناك تكلفة كبيرة، الموضوع ليس بسيطا، يعني يكلف الأمريكي. لذلك وضع طبيعي أن لا يحتاج لأحد هذا المضيق، لا للجانب الإيراني ولا للجانب الأمريكي، أن يكون مفتوح كما كان قبل هذه الحرب. الأمريكي أغلقه بوجه الإيران، وهذا هو الواقع اليوم. يريد الأمريكي فقط أن تلتزم إيران بالقانون الدولي، وهو أن تترك هذا المضيق كما كان في وضعه القانوني، لا تعبث به، لا تعطل الملاحة به، لا تحاول تعطيل الملاحة، لا تحاول ابتزاز العالم من خلال هذا المضيق، وتعود إلى المفاوضات بالنسبة للبرنامج النووي الذي هو في مشكلة مع العالم وليس مع الأمريكا. ليس هناك أي دولة بالعالم تقبل المضيق الإيراني وأسلحة نووية أو برنامج نووي عليه علامات استفهام عند الجانب الإيراني.
1: إذن هذه التكلفة هل هي كافية لأن يتحرك الرئيس دونالد ترامب بسرعة أكبر نحو التوصل إلى اتفاق وربما التنازل في بعض النقاط المتعلقة بترتيب من يبدأ أولا بخطوات التهدئة؟
2: هو يريد تنازل إذا كان يصل إلى اتفاق شامل مع الجانب الإيراني. هو كان متفائلا عندما دخل في اتفاق الإطار، لأنه الوفدين الأمريكيين كان عندهم انطباع إيجابي عن الإيرانيين، وكان انطباع يعني هؤلاء الناس تستطيع التفاهم معهم، عقلانيين، يبدو أنهم يعني مستعدين لصفقة كاملة مع الأمريكا. ولكن تبين أن هناك طرف داخل إيران هو الذي أطلق الرصاص بوجه هذه المبادرة. فلذلك الأمريكي اليوم يعني لا يرغب في أن يقدم تنازلات للجانب الإيراني بدون ضمانات أنه المواضيع الخلافية المضيق والبرنامج النووي يتم التعامل معها منذ البداية كي لا يدخل في دوامة المفاوضات المفتوحة والفيتو من داخل إيران من الجماعات المتشددة. أهم ورقة بيد الأمريكان اليوم هي الحصار الاقتصادي واليوم الحصار البحري إضافة

0: الحرب الاقتصادية التي هي تكلف كثيرا، ويعتبر ترامب أنها السياسة ناجحة. هناك من يقول له أنت لست في وضع، يعني أنت تنازل، أنت في وضع قوي جدا، وخذ ما تستطيع من الجانب الإيراني، لأنه إذا تنازلت له ليس هناك ضمانة أن تستطيع أن تتفق معه بالنسبة للمشروع النووي.
1: طيب، في ظل أجواء انعدام الثقة بشأن من سيتخذ الخطوة الأولى ولأجل ماذا سيكون التنازل كما يتحدث الدكتور إحسان، أنتقل إلى السيد مختار حداد. ما دور الوسطاء وإلى أي حد تعول طهران على هؤلاء الوسطاء في تسهيل هذه المرحلة الأولى؟
2: قبل ذلك لدي تعليق يعني صغير حول موضوع الضمانات. إيران يجب أن تقدم ضمانات لأمريكا التي مرتين قلبت طاولة المفاوضات واستغلت المفاوضات من أجل الاستعداد الحربي. يعني إيران يجب أن تقدم ضمانات لأمريكا. إيران
1: نعم،
2: التي
1: وهناك
2: وقعت اتفاق عام
1: روايتين
2: 2015
1: سيد
2: والتزمت به.
1: حداد. نعم، هناك روايتين، والأمريكيون يقولون الأمر ذاته ويتهمون الإيرانيين، وبالتالي هذا يقودنا للسؤال الذي سألت: ما دور الوسطاء والتعويل عليهم في تسهيل المرحلة الأولى حتى يقتنع الجانبان بأن هذه العملية ستستمر ولن يتم انتهاكها من أي طرف؟ تفضل.
2: نعم، فقط هناك يعني تعليق لم ينتهي، لأنه قال نقطة أخرى
1: تفضل.
2: الدكتور إحسان. هناك توجد نقطة مهمة أخرى، وهي أنه يعني هناك حتى هذا الخرق لمذكرة التفاهم، أمريكا هي التي بدأته من خلال استهداف مطار بندر عباس بإرسال مسيرة ومنع تنفيذ البند الخامس من خلال فتح مسارات جديدة وعدم السماح لتنفيذ البند الخامس. هذه نقطة. من ناحية أخرى تحدث عن القانون، أمريكا مسؤولة عن القانون الدولي الذي دعمت الصهاينة في المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والآن هي التي قانون دولي الذي يتم اغتيال قائد بلد في بيته، يتم استهداف مدرسة الفتيات بميناب، يعني الأطفال في ميناب، ويستشهد 168 طفل وعوائلهم والمدرسين ونادي الفتيات في لامرد. وهذه قائمة طويلة. أمريكا تتحدث عن قانون دولي وتصمت، ويتم الحديث عن برنامج إيران النووي السلمي وتصمت على البرنامج النووي العسكري الصهيوني، هذا النظام الإجرامي الإرهابي الذي يمتلك أسلحة نووية. أي قانون دولي يتم الحديث عنه؟ وأمريكا مسؤولة عن هذا القانون الدولي. وحتى بالنسبة للوسطاء الذي سألتموه، من طعن الوسطاء قبل يوم 28 فبراير وقبل حرب ال 12 يوما؟ هذه الإدارة الأمريكية، يعني سلطنة عمان كانت تقوم بالوساطة، تقدم لها وعود أمريكا بأنه نعم هناك سيكون نعم اتفاق يوم الاثنين، ويوم الجمعة يتم مهاجمة إيران. أو قبل يوم 28 فبراير قطر وسلطنة عمان كانوا يلعبون دور في الوساطة، ويتم طعن الوسطاء ويتم طعن إيران ويتم هذا الهجوم على إيران. أما بالنسبة الآن لدور الوسطاء، حتما إيران تدعم دور الوساطة، خاصة الآن الوسيط القطري يلعب الدور الأساسي، وهناك يعني إيران تدعم هذا الدور. إيران تتجاوب مع الوسطاء، المشكلة أن الجانب الأمريكي لن يتجاوب لا مع الوسطاء ولا مع أي مقترح. والمقترح الذي الآن قدمته إيران هذا لم يكن يعني مقترح تعجيزي، ويكون وفق مذكرة التفاهم، يعني حتى الشروط الإيرانية تأتي وفق مذكرة التفاهم، لم تكن خارج إطار مذكرة التفاهم. وما هو شرط إيران أساسي؟ إيران تقول يعني وفق البند الأول إنهاء الحرب بشكل كامل وفي جميع الجبهات، ومن ثم، وهذا ما توعدت به أمريكا، وتقول من ثم هذا يخلق حالة من الثقة ونذهب إلى المفاوضات النهائية من أجل برنامج إيراننا. ولكن هناك يوجد شيء مؤكد، إيران لن تعطي شيء أكثر لترامب أكثر من ما أعطته في اتفاق 2015، بل أنا باعتقاد ترامب في الاتفاق النووي القادم سيحصل على أقل من ذلك.
1: طيب دكتور إحسان، استمعت لما قاله السيد حداد أولا، وثانيا وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن كان قد كتب إن إدارة دونالد ترامب تفاوض عقب تقارير أكسيوس وغيرها، تفاوض للتوصل لاتفاق مشابه لاتفاق 2015. ما الخطوة الأولى التي تتوقعها إدارة دونالد ترامب لاستئناف هذه العملية في ظل الجمود الحالي؟
0: يعني أكيد اليوم أنتوني بلينكن يعني هو جزء من إدارة الديمقراطية، وهم أكيد يعني معترضين على ما يفعله ترامب، ومهما فعل ترامب يعني لن يعجبهم. ولكن في نهاية المطاف ترامب يعتبر أنه يقوم بهذه الحملة وانه يامن مصالح امريكا المدى البعيد. المشكله كانت مع اتفاق اوباما انه كان جزئي ومرحلي، ويريد التعامل مع كل المواضيع الخلافيه وحل هذه المشكله حلا جذريا كي لا يتم العوده اليها في المستقبل من رؤساء اخرين. بالنسبة للجانب الإيراني، المشكلة هي ليست مشكلة ترامب ولا مشكلة أمريكا، هي مشكلة المجتمع الدولي. هي دولة تتصادم مع العالم، يعني بدأت الحرب كان هناك تعاطف عالمي مع إيران على أساس معتدى عليها من أمريكا وإسرائيل، صحيح، ولكن اليوم هناك مشكلة إيرانية تتصادم مع المجتمع الدولي لأنها تعطل الملاحة في المضيق. يعني الكلام الذي يخرج من إيران يريد أن يسيطر على هذا المضيق والعالم يرفض ذلك، إضافة إلى مشروع النووي الإيراني الذي عليه
1: وبالتالي انسداد، وعذرني على المقاطعة دكتور حسان، نعم. وبالتالي انسداد في هذا المسار الدبلوماسي، ولا أنت قريت تتحدث سواء من أكسيوس أو غيرها عن أن هناك دراسة لاستئناف العمليات العسكرية الأمريكية، إلى أي حد هذه التقارير تتطابق مع واقع ما يخطط له البيت الأبيض؟
0: ترامب يتمنى أن يتفاهم معهم ويريد فقط أن يكونوا ملتزمين بالقانون الدولي لا أكثر ولا أقل. المضيق عالمي يجب عدم التعرض له كما كان من قبل الحرب، وأيضا المشروع النووي يجب أن يتعاونوا مع المنظمة الدولية التي اشتكت لهم عليهم لمجلس الأمن.
1: هذا ما يتمنى، لكن ماذا يخطط؟ هذا ما يتمنى، لكن ماذا يخطط بشأن تقارير العمليات العسكرية؟
0: يعني الأمريكي دائما عنده العمليات العسكرية احتمال وارد، ولكن هو لا يفضل ذلك. يوران اليوم على كما تفضلتم في التقرير، يعني هناك تدفق للنفط أكثر مما مضى، يعتبر أنه مع الوقت يزيد تدفق النفط وينخفض سعر النفط ويصبح معقولا، بينما إيران في دائقة اقتصادية استثنائية. طيب. يعني الذي هو في وضع صعب، الأمريكي يعتبر الإيراني في وضع صعب ولن ينقذه بالعودة إلى الحرب إطلاق النار.
1: سيد حداد، ما الذي يغيره الحديث عن الاستعداد للعمليات العسكرية من وجهة نظر إيران؟
2: إيران لديها استعداد تام لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، هي لم ترى بأن الحرب انتهت، وباعتقادك في وقتها يعني إيران تكشف عما لديها، وخاصة ما توصلت إليه في هذه المرحلة وكشفت عن جزء منه مؤخرا، وباعتقادي يعني إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الولايات المتحدة. وإذا أمريكا، وهذا ما يؤكد المسؤولين الإيرانيين باعتقادي، إذا هذه المرة بدأت الحرب وظنا منه الرئيس الأمريكي مثلا بأنه ينهي الحرب يومين ثلاثة أيام أو أسبوع من ثم يعلن النصر، باعتقادي نهاية الحرب سوف لن تكون بيد يعني الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية مختار حداد، كنت معنا من طهران. شكرا للدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميري ستيت، كنت معنا من ولاية كنتاكي. إذن مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتأخر التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يتحمل طرفا الحرب تكاليف اقتصادية باهظة بسبب الوضع القائم. نستعرض بعض خسائر الطرفين الاقتصادية في التقرير التالي لمحمود الزئبق.
3: في ظل عسكرة مضيق هرمز وتوتر حركة الملاحة فيه، ثمة فاتورة اقتصادية باهظة يحملها طرفا الحرب كل بطريقته. في إيران قد يكون المؤشر الاقتصادي الأوضح هو ارتفاع سعر الدولار أمام الريال الإيراني من 65 ألفا قبيل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي إلى نحو 2.5 مليون حاليا. ترى صحيفة وول ستريت جورنال أن مخزون النفط الإيراني الواقع خارج منطقة الحصار سينضب بشكل كامل منتصف شهر أكتوبر. ومع استمرار فائض الإنتاج قد تنتهي خيارات التخزين بما يستدعي إيقاف عمل بعض الآبار، ومن المعلوم أن لذلك أخطاراً فنية واقتصادية كبيرة على المدى الطويل. ينعكس كل ذلك على المواطن الإيراني، حيث تزيد أرقام التضخم الرسمية عن 80%، بينما زاد ارتفاع بعض الأساسيات كالغذاء والنقل بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل تحاول واشنطن التأكيد على سيطرتها العسكرية على المضيق وعلى استمرار حركة عبور النفط فيه. وفقا لوزير الخزانة الأمريكي، فإن 10 ملايين برميل على الأقل تعبر المضيق في كل يوم. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن شحنات النفط عبر المضيق والطرق البديلة وصلت إلى نحو 80% مما كانت عليه في سابق عهدها. للوهلة الأولى قد يبدو الرقم مغرياً، لكن نفقات باهظة تختفي في ثنايا ذلك الرقم وتنعكس على أسعار النفط التي تحافظ على ارتفاع سعرها فوق مستوياتها. تقع التكاليف الأكبر على عاتق واشنطن، إذ تبلغ الكلفة التشغيلية لحاملة طائرات واحدة مع ما يرافقها من السفن 6 ملايين دولار في كل يوم، وهو ما يرفع الكلفة الإجمالية السنوية لنفقات الحماية إلى عشرات المليارات التي ستصرف من جيب دافعي الضرائب الأمريكيين. أضف إلى ذلك نفقات أخرى كعمليات التحميل ونقل النفط بين الناقلات بسبب الوضع القائم، والتي تضاف فواتيرها إلى الفاتورة الإجمالية لكل برميل نفط. كذلك ارتفعت نفقات التأمين أضعافا مضاعفة، إذ تتراوح كلفة تأمين الناقلة حاليا من 2 إلى 3% من قيمتها، وقد تصل إلى 10% بحسب حالة التوتر، مقارنة بنحو 0.25% قبل الحرب. ينعكس كل ذلك على الأسواق العالمية عامة وعلى جيب المستهلك الأمريكي خاصة، إذ يمثل سعر الوقود المرتفع حلقة أساس في كل العمليات اللوجستية التي تطال النقل والسلع التي تمس حياة الأمريكيين بشكل مباشر. وبين الفاتورتين الباهظتين يبقى الأكثر حسما عامل الوقت والقدرة على احتواء الوضع القائم في معادلة صعبة بين حكومتي الطرفين وشعبيهما. من هو القادر على تحمل الكلفة الباهظة لوقت أطول؟
1: إلى التطورات في اليمن، إذ قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. مجلس الدفاع اليمني دعا المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع ميليشيا الحوثي حفاظا على سلامتهم. وميدانيا أعلنت القوات الحكومية شن غارات على تعزيزات للحوثيين في منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرقي المحافظة. المزيد مع ياسر حسن.
4: القوات الحكومية في محور تعز أوجزت مدارها خلال 24 ساعة ماضية، وقالت إن هناك 8 غارات استهدفت الحوثيين مواقع وآليات الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. أيضا أكدت أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة الأحكوم جنوبية تعز، بالإضافة إلى غارتين استهدفتا الحوثيين في مديرية حيفان جنوبية تعز، وأكدت سقوط قتلى وجرحى خلال تلك الغارات. أيضا كان هناك هجوم للحوثيين ب4 صواريخ باليستية على مدينة التربة، وأيضا أكد القائمون هناك على أن هناك أيضا أضرار لحقت بالمنازل وممتلكات الأهالي في التربة. أيضا كان هناك مقتل شخص وإصابة آخرين في منطقة جبل جراد غربية تعز في هجوم للحوثيين هناك. أيضا أكدت القوات الحكومية أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة كهبوب خاصة في جبهة المنصورة. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أنه أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 414 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، وقال إن العمليات نوعية وحققت أهدافها بدقة، وأكد أن العمليات كانت مختلفة وأيضا في جبهات مختلفة، وكانت بالطيران المسير وأيضا بالطيران الحربي والمدفعية. وكان أيضا قد صرح أن كل تحركات الحوثيين ومواقع الحوثيين مرصودة من قبل القوات الحكومية وإنها أهداف مشروعة للقوات الحكومية، ودعا الأهالي للابتعاد عن مواقع الحوثيين حفاظا على سلامتهم. أيضا كان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأكد ذلك الاجتماع على ما كان سابقا ما يتعلق بالدفاع، ما يتعلق بالدفاع عن الوطن، ما يتعلق عن النفير العام وكذلك التعبئة العامة التي أعلن عنها سابقا رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال. ومن بين الشهداء عز الدين البيك عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال في كتائب القسام. هذا وشيع أهالي مخيم النصيرات وسط القطاع رفاتها نحو 43 شهيدة انتشلوا من تحت أنقاض مبان سكنية دمرتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة.
5: من تحت الركام إلى المقابر، رحلة قطعتها هذه الجثامين قبل أن تصل إلى مثواها الأخير. تتقدم السيدة منى نصار من بين جموع الأهالي لتلقي النظرة الأخيرة على أختها وأبنائها، لكنها لم تستطع ذلك.
6: فتحت علينا بدك الزراعة، فتحت علينا مواجع كثيرة، لقوهم تحت الركام رفاء.

0: الديمقراطي وسط القطاع. السيدة أريج فرج الله استعادت جثمان زوجها بعد عامين، تجتمع لديها مشاعر الرضا والحزن، إذ سيتسنى لها وللأبناء زيارة قبر أبيهم.
1: كان الأطفال يومياتي يسألوني يا ماما ليش ما لوش بابا قبر روح نزوره زي أطفال، الآن أصبح لدى أطفالي قبر يستطيع زيارة أبيه لهم.
0: المشكلة الأكبر عند الدفاع المدني هي أن حجم الركام يفوق بكثير الإمكانات المتاحة للبحث تحته.
2: الشباب يعملون بأظافرهم من خلال توفير باقر وحيد، فإن طواقمنا رغم المشقة والتعب ولكن هذه كرسالة نؤديها وأفراد واجب ديني وأخلاقي قبل كل شيء.
0: وفي تشجيع الشهداء شارك لفيف من ذويهم وأبناء المنطقة وممثلي القوى الوطنية مطالبين بكشف مصير آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
3: ولنقول أيضا أن ما زال تحت الأنقاض ما يزيد عن 9000 شهيد، مطلوب من الجميع، مطلوب من المؤسسات الدولية والحقوقية أن تتحرك من أجل إدخال كل ما يلزم من معدات وإمكانيات من أجل إخراجهم من تحت التراب.
0: في كل مرة تشيع عشرات الجثامين دفعة واحدة في صورة تختزل الوجع الإنساني بعد أيام وأسابيع من عملية الانتشال، لكن المشهد لا ينتهي هنا، فآلاف الفلسطينيين لا يزالون تحت ركام البنايات فيما تعرقل إسرائيل دخول المعدات الثقيلة ما يحول دون انتشالهم. رام بطعيم، الجزيرة، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
4: ينضم إلينا من اسطنبول الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا بك دكتور إبراهيم. أولا، هذه الحملة من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بينما يحاول الفلسطينيون جمع رفات الشهداء ودفنها، ما الهدف النهائي الذي يقرأ من وراء هذه الحملة الإسرائيلية؟
5: بلا شك أن الاحتلال الإسرائيلي لديه توجهات وأهداف دعائية، خصوصا القيادة السياسية الإسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو مع قرب الانتخابات، ولكن يبدو أن هناك استراتيجية سياسية، استراتيجية عسكرية أمنية إسرائيلية أيضا باستمرار الضغط والاستهداف على أهالي قطاع غزة وعلى المقاومة الفلسطينية في القطاع. ويبدو أن هناك بنك أهداف متجدد لدى الاحتلال الإسرائيلي يريد من خلاله الاستمرار في الاغتيال والقصف والتدمير، بالإضافة أنه معني بخلق بيئة غير قابلة للحياة في قطاع غزة من أجل دفع الفلسطينيين إلى التهجير. ولهذا ما زال هدف التهجير ماثل في القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وهناك تم استحداث دائرة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية اسمها دائرة تهجير الفلسطينيين. وللعلم هذه الدائرة لا تختص فقط أو لا تستهدف فقط أهالي قطاع غزة، بل أيضا أهالي الضفة الغربية، وهذه دائرة خطيرة يتم من خلال الضغط المباشر العسكري والاقتصادي والسياسي والأمني على قطاع غزة وضرب مقومات الحياة، وأيضا الضغط على أهالي الضفة الغربية من أجل خلق بيئة طاردة وأيضا دفع المواطنين الفلسطينيين إلى النزوح وإلى الهجرة. ولهذا إذا لم يكن هناك أي حسم وحزم إقليمي ودولي، أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي ماضي في هذا الاتجاه.
4: طيب، فيما يتعلق بسياقين تتحدث عن قطاع غزة بعد حرب طويلة والضفة الغربية ب أنشطة مستمرة للمستوطنين، ما المقاربة المؤكدة بالنسبة للجانبين، المقاربة المشتركة في الضفة وغزة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؟
5: ما يتم الآن فعله في قطاع غزة هو بروفة لأجل نقله إلى الضفة الغربية. وللعلم هناك محاولات إسرائيلية استهدفت بعض المخيمات في الضفة الغربية وقامت بتهجير أو بنزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين داخل الضفة الغربية. ولهذا انفلات المستوطنين ليس أمرا عبثيا أو ليس أمرا عشوائيا، هو خطة تم إعدادها وفق الأروقة السياسية الإسرائيلية.

0: وخصوصا أشرف عليها بن غفير وسموتريش، وسموها خطة الحسم، أي حسم الضفة الغربية، كما يحدث الآن في قطاع غزة، وهو دفع الفلسطينيين إلى ترك مناطق الضفة الغربية وإبعادهم عن المدن
1: طيب
0: المركزية.
1: كيف تختلف الأدوات بين الضفة وغزة بالنظر إلى وضع كل منطقة جغرافية منهما؟
0: أنا بعتقد أن ما تم في قطاع غزة ربما يكون مختلف بشكل أو بآخر عن الضفة الغربية، ولكن تدريجيا قد يدفع الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية إلى الاشتعال وإلى الانفجار، وهذا ما يقوم به عبر سلسلة من استهداف السلطة الفلسطينية وتقويض السلطة الفلسطينية وتقييد حركتها. وللعلم، منع حتى الرئيس الفلسطيني من الذهاب إلى الأمم المتحدة وإلقاء خطاب هو بداية في التضييق والحصار على السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى عمليات انفلات المستوطنين، إلى حدوث انفجار واضح في الضفة الغربية. اليوم ما يحدث في الضفة الغربية هو أيضا حدث في قطاع غزة، وهناك حالة من حالات التصاعد ضد استهداف الفلسطينيين في الضفة وغزة من أجل تعزيز أو من أجل أولا ضرب أي فكرة من فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وأيضا من أجل التخلص من أكثر من 5 مليون فلسطيني على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا ما يحتاج إلى تحرك إقليمي وخصوصا عربي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وأيضا حماية المشروع السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة.
1: تتحدث عن الهدف بعيد المدى وهو التهجير في نهاية المطاف كما تقول، لكن كيف يحدث ذلك على المدى القصير، وما نتائجه على الأقل المرئية الآن التي يمكن قياسها؟
0: زيادة القتل والضغط على الشعب الفلسطيني، هناك وتيرة متسارعة في قطاع غزة تستهدف فيها الفلسطينيين، اليوم عدد كبير من الفلسطينيين قد قتل، وأيضا هناك حالة من حالات تقويض الحياة، تقويض حياة الفلسطينيين في القطاع. ولهذا أنا أعتقد أن الهدف الآن المستعجل هو إفشال أي اتفاق، ولهذا الاحتلال الإسرائيلي يرفض الاتفاق في قطاع غزة، وإفشال أي كيانية أو مسار سياسي في الضفة الغربية. وما نراه اليوم من حالة من حالات الضغط الإسرائيلي هو بسبب الفراغ الإقليمي وبسبب الصمت العربي والدولي أمام ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم. وطالما أن هناك صمت، هناك حالة استفراد في الضفة وقطاع غزة من أجل ضرب المسارات السياسية، وأيضا العمل على خلق بيئة طاردة وخلق بيئة ضاغطة للشعب الفلسطيني في القطاع والضفة.
1: هذا فيما يتعلق إقليميا، ما هي خيارات الفلسطينيين داخليا سواء في غزة أو في الضفة؟
0: أنا بعتقد أن الفلسطينيون الآن ذاهبون إلى حوار وطني، وهذا ما يتم الآن حدوثه بين الفصائل الفلسطينية. ولكن قدرة الفلسطينيين بعتقد لمواجهة مثل هذه التحديات تحتاج إلى إسناد عربي وإسلامي، لأن الواقع الآن أكبر بكثير من القدرات الفلسطينية الآنية. ولكن تمسك الفلسطينيين في أرضهم، العمل على رفض سياسة التهجير، محاولة الصبر وتعزيز الإرادة، إرادة المواجهة، كل ذلك يمتلكه الفلسطيني، ولكن هذا يحتاج إلى إرادة إقليمية ودولية تمنع الاحتلال الإسرائيلي من عمليات التوحش، وأيضا تسند الشعب الفلسطيني بمقومات الصمود والبقاء في القطاع.
1: كيف تعزز الفصائل من وجهة نظري؟ كيف تعزز الفصائل صمود الفلسطينيين؟ ما هو الدور الذي من المفترض أن تقوم به في ظل محدودية الخيارات، محدودية القدرة على التحرك، سواء كان الأمر في الضفة أو حتى في قطاع غزة؟
0: الواقع، الفصائل الآن بات مواقع مستهدفة. نحن نعرف أن الفصائل الفلسطينية تستهدف بالاعتقال في الضفة الغربية وبالاغتيال في قطاع غزة، ولهذا تحاول أن تعمل على تعزيز مؤسسات مجتمع مدني يمكن أن تعزز صبر وصمود وإرادة الشعب الفلسطيني. وهناك محاولات دائما من العمل على بث روح والعمل على تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الاستمرار في مواجهة الاحتلال. للعلم، الواقع في قطاع غزة الإنساني نفسه

0: قبل أن يكون السياسي والفصائل الكارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هناك 70% من أهل قطاع غزة في الخيام، هناك 70% من أهل قطاع غزة محشورين في 30% فقط من أرض من مساحة القطاع. في الضفة الغربية أيضا الواقع الفصائلي دائما مستهدف عبر الاعتقال والملاحقة والاستهداف أيضا. كل ذلك يجعل أنه ابتكارات فلسطينية جديدة تقوم بها النخب والمؤسسات المدنية التي أيضا هي ملاحقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يعتبر أنه الآن في حرب واسعة وشاملة على كل ما هو فلسطيني، وفي الدرجة الأولى يتم استهداف النخب والقيادات الفصائلية. ولهذا قدرة الفصائل على حقيقة تعزيز حضورها اليوم مستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أيضا يحتاج إلى معالجات وإلى إسناد خارجي.
1: نعم، في الضفة الغربية أيضا أتحدث عن الأحزاب والسلطة الفلسطينية بعجالة.
0: أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية اليوم أيضا ليست أفضل حال من الفصائل الفلسطينية. اليوم السلطة الفلسطينية مع حكومة نتنياهو التي تعتبر أيضا السلطة الفلسطينية غير مرغوب فيها، ويتم مضايقتها ماليا ويتم استهدافها وملاحقتها سياسيا. كل ذلك يؤدي إلى بلا شك إلى حتمية الصدام في الضفة الغربية، وهذا ما قد نشهده في القريب العاجل، بالإضافة إلى حالة انفلات المستوطنين والعمل على العدوان الواسع على أهالي الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، وكنت معنا من إسطنبول. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نتابع فيها الضغوط التي تواجهها أوروبا بعد تحذيرات مفوض الطاقة في الاتحاد من شتاء صعب وتوقعاته بارتفاع حاد في الأسعار. التفاصيل مع محمد مزيمز.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد أزمة الغاز في أوروبا جاء دور الديزل، فأوروبا تطرق أبواب فصل الشتاء بمخزونات من الغاز الطبيعي تقل عن مستوياتها العام الماضي، بينما تتمثل أزمة نقص الديزل في دخوله في مختلف مفاصل الاقتصاد، الأمر الذي يعني معدلات تضخم أعلى نتيجة لارتفاع أسعاره، وهو ما يضاعف صدمة الطاقة على القارة الأوروبية. مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسون قال في رسالة وجهها لأعضاء دول الاتحاد إن الأزمة ليست في الأسعار بقدر ما في الإمدادات. يورغنسون قال إن ارتفاع الأسعار مدفوعا بزيادة الطلب قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء. مفوض الطاقة الأوروبي دعا دول الاتحاد إلى مواصلة اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز مخزونات الغاز أو تخفيض الطلب على الغاز والكهرباء. يأتي هذا في ظل استمرار الاعتماد الأوروبي المرتفع على الطاقة من الخارج، وأيضا مع الاضطرابات في مضيق هرمز، إذ ارتفعت كلفة النفط والغاز، بينما هبطت مخزونات الغاز الأوروبية إلى نحو 70% فقط، أي أقل بنحو 12% عن مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي. ضغط الطاقة على أوروبا لا يظهر حقيقة في الغاز وحده، فالقارة هي الأكثر تعرضا لأزمة الديزل، وهو وقود لا يحرك السيارة فقط بل الشاحنات والمزارع والآلات وسلاسل الإمدادات، ولذلك تنتقل زيادة أسعاره سريعا إلى تكلفة السلع والتضخم. طبقا لمنظمة النقل والبيئة الأوروبية، فإن ما يناهز 38% من سيارات النقل على طرق الاتحاد الأوروبي تعمل بالديزل، بينما يستحوذ النقل البري على نحو 77% من إجمالي استهلاك الديزل وزيت الغاز في الاتحاد الأوروبي. منذ بداية الحرب بلغت الزيادة في تكاليف الوقود في النقل البري نحو 270 مليون يورو يوميا، منها نحو 200 مليون للديزل وحده. ومنذ 28 من فبراير تراكمت على الاتحاد الأوروبي نحو 40 مليار يورو من التكاليف الإضافية المرتبطة مباشرة بديزل النقل البري. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة أصبحت توفر أكثر من ثلث وارداتها للاتحاد الأوروبي من الديزل، وهو ما يعني أن أي حظر أمريكي على الصادرات قد يفتح فجوة جديدة في سوق أوروبية تعاني أصلا شحا في الإمدادات. من ريغا عاصمة لاتفيا ينضم إلينا البروفيسور أندريس بيبالكس، وهو أستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي والمفوض الأوروبي السابق للطاقة والتنمية. مرحبا بك معنا بروفيسور. اجتماعات وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي كانت في دبلن، إلى أي مدى في تقديرك قد تسهم في حل أزمة الطاقة؟
3: إنه اجتماع مهم للغاية، لأنه لدينا قضيتين مهمتين، ولكن قطاع الطاقة الآن يخضع لضغوط. بالنسبة للغاز، المستوى المخزونات الآن هو عند 71%، والمعدل كان مختلفا، إذن فهناك فجوة الآن، ومستوى المخزونات الآن يتم بطريقة بطيئة، ذلك لأن هناك المزيد من الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال تأتي إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن كما قيل من قبل الخبراء، يجب أن يكون هناك إجراءات تتخذ لملء المخزونات. بالنسبة لي الشعور الآن، فهناك شعور جيد ولكن ليس بما يكفي. بالنسبة للديزل الوضع أكثر صعوبة، فالأسعار مرتفعة للغاية، والولايات المتحدة إذا ما قامت بإجراءات للحد من الصادرات فإن الاتحاد الأوروبي سوف يكون مكشوفا. والواردات هي الآن 8% من الديزل من الولايات المتحدة، ولكن ستؤثر على الأسعار مرة أخرى. والاتحاد الأوروبي لديه اقتصاد بدأ بالتعافي، إذن فهذا سوف يبطئ عملية التعافي هذه. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك ضغوط اجتماعية متزايدة، لذلك عليهم أن يناقشوا كيفية التحرك بالنسبة لهذا الوضع المتعلق بالديزل، وإذا ما كانت هناك حالات أسوأ. إذن القرار الرسمي ينبغي أن يأتي بعد شهر من الآن، إذن فلننظر إلى ماذا سيقرروه، ولا أتوقع أن يسيروا فجريات راديكالية، بل إنهم سوف يستمرون برصد الوضع حاليا. وفي مطلع أكتوبر سيكون هناك تقريران مهمان بشأن المشهد بالنسبة للغاز والكهرباء لفصل الشتاء، ودول سوف تقرر إن كانت سوف تتحرك أو ما هي الإجراءات التي ستتخذها، وهذا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
2: بروفيسور أندريس، أشرت إلى عامل مهم وهو فصل الشتاء، هو على الأبواب وأسعار الغاز مرتفعة مثل ما تعرف. هل ترى بأن خطط الاتحاد المعلنة حتى اللحظة كافية لتخفيف العبء على المستهلك الأوروبي؟
3: ليس هناك نقص في هذه المادة، ولكن هناك أزمة في الأسعار، وفي كثير من البلاد الحكومات تتخذ إجراءات لتقليص وتخفف الأسعار، أو أن تقوم بمساعدة الناس الذين يسافرون لمسافات طويلة. إذن فهذه إجراءات قصيرة المدى وليست تعالج القضية بطريقة بنيوية. فهناك تطورات في السوق العالمية، ونأمل أن تخفف الضغوط على الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك عوامل كثيرة في هذا الشأن تؤثر على الوضع، لذلك علينا أن نكون حذرين ويقظين.
2: طيب، في ظل هذا الواقع هناك تراجع في إمدادات الغاز أعلنته الكثير من الدول، خاصة المتعلق عبر مضيق هرمز. الآن ما هي بدائل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل قرار حظر الواردات من الغاز المسالي الروسي الذي يدخل حيز تنفيذ يناير المقبل؟

0: في هذه المرحلة نحن نتحدث عن 6% من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي يأتي إلى الاتحاد الأوروبي. إذن ليس هناك مشكلة حقيقية بالنسبة للغاز الطبيعي، فقط الأسعار، ولذلك ليس هناك قدرة الآن على وضع الغاز في المخزونات. والتصور هو أنه سيكون هناك المزيد من الغاز في السوق العالمية، فالأسعار سوف تقل، وهذا يقلص العبء على المستهلك. ولكن نحن لا نتحدث عن عدم وجود فيزيائي لهذه المادة، ولكن خلال الأعوام الطلب في الاتحاد الأوروبي على الغاز قل، ولذلك كان هناك طلب باتخاذ إجراءات مختلفة تتعلق باستخدام الغاز للتدفئة، وهناك بعض الدول تستخدم الكهرباء أيضا من أجل التدفئة، فهناك تباين.
1: البروفيسور أندريس بي بالكس، أستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي والمفوض الأوروبي السابق للطاقة والتنمية، كنت معنا من ريغا عاصمة لاتفيا، شكرا جزيلا لك. شاهدين نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة قالت إدارته إنها تمثل اتفاقا بشأن الذكاء الاصطناعي. وبحسب الوثيقة ستجتمع شركات الذكاء الاصطناعي بصورة دورية لوضع أفضل المعايير والممارسات لتحسين سلامة أنظمتها، على أن يتم تحويل هذه الإجراءات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية في المستقبل.
3: متوسطا الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، عقد الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض اجتماعا موسعا بمشاركة رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعدد من كبار مسؤولي الإدارة، في وقت يتصاعد فيه النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي دون إبطاء السباق التكنولوجي الأمريكي، خاصة أمام الصين.
4: هؤلاء من أعظم الناس وأكثرهم ذكاء، وربما يكونون الأذكى في العالم. لقد التقيت كثيرين منهم، وما يقومون به أمر لا يصدق. لدينا تقدم كبير جدا في هذا المجال، وسنحافظ على هذا التقدم.
3: فالإدارة والجمهوريون يرفضون فرض قيود على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الذهاب نحو تنظيم واسع قد يضعف برأيهم قدرة الولايات المتحدة على المنافسة، لكن ترامب أكد تحقيق توافق بين الحاضرين.
5: سألخص ما وقعنا عليه اليوم، وهو اتفاق للبيت الأبيض بشأن تطوير هذه التكنولوجيا بشكل آمن. الفكرة الأساسية هي أننا نريد أن نمنح الشعب الأمريكي وعملاءنا الثقة بأن التكنولوجيا تعمل بالطريقة التي نعتزم أن نعمل بها، ولذلك صغنا مجموعة من المبادئ والالتزامات بشأن بناء ضوابط داخلية قوية ورصد ما إذا كانت هناك أي مشكلات في التكنولوجيا.
3: لكن التحذيرات بما فيها من داخل شركات التكنولوجيا نفسها من مخاطر الأنظمة الأكثر تطوراً والمطالبة بمزيد من الشفافية والاختبارات والضمانات قبل طرحها على نطاق واسع ما تزال قائمة. وهنا تحديداً يكمن الخلاف، ليس بخصوص أهمية الذكاء الاصطناعي، بل بخصوص حجم الدور الذي يجب أن تؤديه الحكومة في ضبطها، وما إذا كانت الضوابط طوعية أم ملزمة. لذلك قد لا تكون أهمية الاجتماع في إعلان قرار فوري بقدر ما ستكون في تحديد شكل العلاقة مستقبلا بين الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي، أو ما بات البيت الأبيض يسميه الذكاء الفائق، وحدود التنظيم الذي يمكن أن يحظى بدعم المشرعين في الكونغرس. أمينة سريريا، الجزيرة، واشنطن.
2: التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
6: فالرومان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
7: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بأولاد.
8: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
9: لما بيت مدار زي هاد، بيت أحلام أطفال.
10: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
11: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
12: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
13: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
14: ارضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
15: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
16: بدون ما يجيجون عن الارض هذا صعب.
17: هذا جزء مما يتعرض له اهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
18: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
19: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
20: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه كلهم بقتلك.
21: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
22: هل يعيد نتنياهو خارطه الطريق للمربع الاول؟
23: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
24: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
25: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. كما نقل إكسيوس عن مصدر مطلع بأنه لم يحدث أي تقدم ملموس في محادثات الاثنين بشأن إيران. هذا وقال ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه تم إخراج كميات نفط من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق كميات ما قبل الحرب. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزاما بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. في اليمن قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. وفي ملف انسحاب قوات التحالف من العراق نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة بصدد إنهاء عملياتها العسكرية هناك، لكنها ستحتفظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية في المنطقة يمكن استخدامها داخل العراق، مؤكدا أن واشنطن أوضحت لبغداد أهمية منع هجمات الميليشيات المدعومة من إيران. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال، من بينهم قائد لواء الشمال في كتائب القسام. والبداية من التطورات في ملف التوتر الإيراني الأمريكي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد، ونبدأ من آخر يعني المستجدات على الساحة الأمريكية وما يأتي من

0: التصريحات.
1: الأخير حسين، هو هذه التأكيدات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وفق تعبيره، كتب ذلك على تروث سوشيال، وكذلك كان يتحدث في البيت الأبيض بأن إيران قد تستسلم قريبا، وشدد على مسألة أنها تعاني بسبب الضغط الاقتصادي المفروض عليها. وبالتالي ترامب ما يزال يعتقد بأن التعويل على الضغط الاقتصادي في هذه المرحلة من شأنه أن يحقق هدفه في أن تغير إيران مواقفها أو حتى تستسلم. قال إنها باتت قريبة من الاستسلام، في لهجة يتحدث فيها ترامب عن ما يصفها بالنجاحات الكبيرة لهذه العمليات العسكرية والضربات التي وجهتها الولايات المتحدة ضد إيران، ووصف ذلك بأنها واحدة من أنجح العمليات خلال ولايته الثانية. هذه التصريحات من قبل ترامب تأتي أيضا وسط تأكيدات بأن المحادثات مستمرة، وإن كانت الجولة الأخيرة وفق ما ينقل موقع أكسيوس لم يحدث فيها اختراق، إلا أن الوسطاء يعملون على تقريب وجهة النظر وتقريب كذلك المواقف بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة وفق التأكيدات ما تزال تتمسك بضرورة أن يبقى الملف النووي أولوية على الطاولة، وأن تقدم إيران تعهدات واضحة تتصل بالملف النووي كتفكيك منشآت التخصيب، التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب لديها، وتعهدات يقول عنها جيري فانس تكون مسنودة بالأفعال وليس فقط من خلال الأقوال كما يقول الأمريكيون في الفترة الأخيرة. جيري فانس يتحدث عن أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، لكنه يطالب إيران بضرورة أن تلتزم بتعهداتها على طاولة المفاوضات. نقطة أخرى يركز عليها الأمريكيون وركز عليها أيضا الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحاته الأخيرة، وهي مسألة تدفقات الغاز والنفط عبر المسار الجنوبي، وهذه المظلة التي توفرها القيادة المركزية الأمريكية والبحرية الأمريكية لتأمين تدفقات النفط والغاز عبر المضيق. ترامب يقول إن المعدلات باتت مقاربة أو مساوية لما كانت عليه قبل الحرب. هذه التأكيدات أيضا تتحدث عنها منصات مستقلة كجي بي مورغان ومنصة كيبلر وغيرها من المنصات الأخرى التي تتابع حركة الملاحة البحرية، تتحدث عن زيادة في تدفقات النفط والغاز عبر المسار الجنوبي أو عبر مضيق هرمز. ولكن اللافت أن هذه الأرقام لم تنعكس حتى الآن على لوحات الأسعار هنا في الولايات المتحدة، إذ ما تزال أسعار الوقود مرتفعة وفي مستويات قياسية هنا في الولايات المتحدة. حسين
0: أحمد، الضغط الاقتصادي الذي تعاني منها الإدارة الأمريكية الآن وردود فعل يعني إن كانت في الشارع الأمريكي إذا ما رصدتموها، وأيضا يعني ما الذي يتم تناقله عبر وسائل الإعلام الرسمية في الولايات المتحدة حول ذلك؟
1: الجدل في معظمه حسين في أروقة الكونغرس. ما يزال الديمقراطيون يعتبرون هذه الحرب بأنها حرب اختيار ولم تكن ضرورية، وما كان على ترامب أن يبدأها، ويطالبونه بسحب القوات وإعادتها إلى الولايات المتحدة، وإذا أراد الدخول في عملية عسكرية أو في حرب عليه أن يأخذ تفويض الكونغرس. الديمقراطيون يحملون الإدارة مسؤولية ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة على الأمريكيين. استطلاعات الرأي أيضا تظهر أن هذه الحرب ما تزال لا تحظى بشعبية وسط الأمريكيين، ولكن اللافت أنها باتت أيضا لا تحظى بشعبية حتى وسط الجمهوريين.
0: شكرا. إذن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، شكرا جزيلا لك. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد أكد أن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار بحسب تعبيره. وأفاد الجيش الإيراني بأن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما على إيران. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تزال بانتظار الرد الأمريكي على مجموعة المقترحات التي قدمتها عبر الوسيط القطري. وأضاف عراقجي أنه اجتمع مع الوفد القطري الوسيط الذي قدم بعض الآراء التي تمت مناقشتها وكان من المقرر أن يتم مناقشتها أيضا مع الجانب الأمريكي. لذلك شدد عرقجي على إيران لا تزال بانتظار رد أمريكي مكتوب رسمي يصلها عبر الوسيط القطري. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن إيران أبلغت الجانب الأمريكي مقترحاتها لفتح مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار حسب تعبيره، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية توقعت في مستنقع في المنطقة خلال حربها مع إيران، وأنها باتت غير قادرة لا على خوض مفاوضات مع طهران ولا خوض حرب جديدة ضدها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن منطقة لا تتمكن فيها إيران من بيع النفط فإن أحدا أيضا لن يتمكن من بيع النفط، مشددا أن أمن البنية التحتية في المنطقة هو أمر جماعي لإيران ولكافة دول الإقليم. عسكريا، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني شدد على أن مضيق هرمز مغلق وأن أي سفينة تريد العبور لابد وأن تحصل على إذن من القوات الإيرانية. المتحدث باسم الجيش الإيراني أكد كذلك على أن أمريكا قد تكون قادرة على تمرير بعض السفن الصغيرة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يرقى إلى القول أن المضيق مفتوح، مشددا على أنه أن إيران في حال شعرت واستنتجت بأن هناك هجوم وشيك ضدها فإنها سوف تقوم بشن حرب أو عملية استباقية بحسب تعبيره.
0: ومعنا من طهران السيد هادي أفقية الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا من واشنطن السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد محمد، يعني ما الذي يعطل التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة؟ ما الذي يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوصل إلى اتفاق مع إيران؟
3: تحية طيبة لك وللضيف والمشاهدين. أتصور أن الرئيس ترامب ما زال مقتنع أنه يمكن أن يحصل على المزيد من الجانب الإيراني، خاصة فيما يتعلق بملف مضيق هرمز والملف النووي. الرئيس ترامب يرى أن الضغط الصارم الاقتصادي والمالي والمفروض على قطاع الطيران والقطاع البنكي وكلها عقوبات جديدة أضيفت إلى العقوبات التقليدية المفروض على إيران منذ عقود خلال الأشهر الأخيرة، من شأنها أن تضغط على النظام الإيراني وتجعله في موقف أكثر صعوبة من الموقف الحالي، بما يجعله يتراجع أكثر وأكثر في مسار التفاوض مع واشنطن إذا استمر الضغط الأمريكي لأسابيع قادمة. وأعتقد أن هذا ما هو ما يعول عليه الرئيس ترامب، أن الضغوط القوية على الجانب الإيراني تدفعه إلى التنازل عما يراه تشددا في الملفات الهامة للتفاوض. وأعتقد أن الرئيس ترامب بعد خبرة يونيو الماضي والذي توصل فيه الطرفان إلى اتفاقية المبادئ المشتركة بينهما، اعتبرها الرئيس ترامب بعد ذلك بمثابة هزيمة دبلوماسية، بعدما رأى الرأي العام الأمريكي وخاصة الجمهوريين منهم القادة في الكونغرس يسخرون ويرون أن ذلك انتصارا إيرانيا. من هنا انسحب عمليا الرئيس ترامب من هذه المذكرة، والآن هو يريد صفقة جديدة تدفع بمصالح الولايات المتحدة ولا تعتبر هزيمة بالنسبة له، ويرى أن الانتصار العسكري كما يراه هو الذي تحقق بالفعل يجب أن يترجم إلى انتصار دبلوماسي وانتصار سياسي، وهذا لا يحدث إلا بإقرار الإيرانيين بالهزيمة، وهذا يحصل عن طريق صفقة تلبي مطالب أمريكا ولا تلبي مطالب إيرانية في هذا الوقت.
0: يعني سيد محمد، تتحدث عن استسلام أم يعني تنازلات جديدة تقدمها طهران؟
3: الرئيس ترامب في ما يتعلق بمضيق هرمز لا يريد استسلامه بالمعنى التقليدي، يريد أن تعود الملاحة كما كانت عليه قبل الحرب. هو يرى أن الحرب انتهت، العمليات العسكرية على أقل تقدير، ولا يجب لإيران أن تستغل هذه النقطة في فرض شروط لها أو أن تدفعها إلى موقف تفاوضي أفضل. ويرى أن كما يدعي أن الآن يمر الغاز والنفط بكل حرية في المضيق، وعليه هذا الكارت يجب نزعه من إيران، وهذا النزع يجب أن يترجم في موقف تفاوضي أضعف لإيران مما هي عليه الآن.
0: سيد هادي أفقهي، الخيارات المطروحة أمام طهران بظل يعني الرفض الأمريكي للشروط الإيرانية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك سيد حسين والضيف الكريم ومشاهديكم الأعزاء. الخيارات باتت واضحة وأعلنتها مرارا وتكرارا إيران حتى في المفاوضات غير المباشرة الأخيرة في نيويورك أعلنت أنه هذه هي خياراتنا، هذه هي مطالبنا، وهذه هي الحلول. ولكن في ظني يعني ترامب كما عبر السيد محسن رضائي أمين مجلس القومي الأعلى الإيراني أنه لا يستطيع اتخاذ القرار، لأن أي قرار يتخذه ترامب هو موت. إن ذهب إلى الحرب في الحقيقة فستكلفه وستفاقم عليه الأوضاع أكثر ما هي الآن، يعني على مستوى أسعار الطاقة، على مستوى يعني عزوف الناخبين الجمهوريين، وعلى مستوى التعارض والتناقض والانشقاق العمودي الذي يحصل في داخل الحزب الجمهوري سواء في داخل الكونغرس أو خارجه. إذا أراد أن يذهب إلى المنبوذ الاقتصادي بدأ يفقد بريقه من خلال فتح ثغرات كبيرة لإيران من خلال دول الجوار، من خلال الاتفاق على هذه العقوبات. وهناك فريق في الحقيقة يعمل كخلية نحل ليل النهار اختصاصي من الخبراء الاقتصاديين لمعالجة هذه العقوبات. إن ذهبنا إلى الحصار الجوي فيعني لم تتفق كثير من دول العالم خصوصا دول الجوار التي لا تعد عدد الأصابع التي اتفقت على هذا، وبدأ العراق يتراجع وأعلن أنه سيرفع الحظر عن بعض المطارات لمدة شهر، وهذا في الحقيقة يدل على أن هناك انتكاسة كبيرة. عدا عن ذلك كثير من الدول العالم وحتى الدول المجاورة أعلنت أنها لا تلتزم بهذه العقوبات لأنها غير قانونية وغير أممية. إذن الخيارات في الحقيقة التي تقدمها إيران لتسهل عملية التفاوض وحلحلة نوعا ما على الأقل على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى فتح مضيق هرمز. ولكن عناد ترامب أنه ما زال يدعي من جهة أنه هو الذي يهيمن ويسيطر على مضيق هرمز، ولكن يلتمس الصينيين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الصيني أنه أضغط على الإيراني ليفتحوا المضيق. إذن فتح المضيق في الحقيقة يلتزم عدة ظروف وعدة شروط أعلنتها إيران، ومنها رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، موضوع تحرير الأصدقاء المجمدة، وهذه في الحقيقة ممكنة. ولكن كيف سيبرر أستاذ حسين ترامب هذه في الحقيقة التنازلات وهذه العروض التي تطالب بها إيران، وهو الآن في حاجة ماسة أن يحقق نصرا ولو وهميا يقنع به الناخب الأمريكي من جهة ويروض حقيقة ويهدئ الشارع الأمريكي المتصاعد بسبب غليان أسعار الطاقة.
0: سيد محمد، السيد هادي تحدث عن خيارات مرة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالنظر لهذه الخيارات، هل يمكن أن يقدم الرئيس الأمريكي بعض التنازل أو بعض المرونة والتوقيع لربما على اتفاق يعني مؤقت يحل مشكلة مضيق هرمز، ومن ثم التوجه إلى الملف النووي الإيراني؟ هل من خطوات من الممكن اتخاذها من قبل الإدارة الأمريكية بالنظر للأوضاع الحالية والاقتصادية التي تمر على الولايات المتحدة؟
3: لا أتصور ذلك. الرئيس ترامب مقتنع هو والدائرة المحيطة به أنهم انتصروا عسكريا على إيران بتدمير قواتها البحرية والجوية والدفاعات الجوية، ولم يعد لديها إلا بعض المسيرات والصواريخ متوسطة المدى. من هنا عليهم أن يتراجعوا ويتنازلوا بعد الانتصار الأمريكي. الرئيس ترامب غير مقتنع أن الارتفاع في أسعار الطاقة هو يسبب الآلام للأمريكيين. الأسعار ارتفعت على الأقل ب30%، وهذا يسبب بالطبع آلام للأمريكيين، لكنه يبرر ذلك لنفسه وللرأي العام الأمريكي أن هذا ثمن ضئيل مقابل ألا تمتلك إيران سلاح نووي يمكن به أن تهدد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وربما تهدد بها الأراضي الأمريكية نفسها. فأعتقد أن هذا هو المنطق الأمريكي الذي يرى أن إيران هزمت، أن ما يدفعه الأمريكيون من ثمن في أسعار المحروق البنزين هو ثمن مناسب لحجم الإنجاز الذي تم تحقيقه. الرئيس ترامب لا يرى أن الوضع الاقتصادي ضعيف في الولايات المتحدة، هو يرى بورصات وول ستريت دائما تحقق أرباح قياسية كل أسبوع أفضل من الأسبوع الذي يسبقه، وهذا بالنسبة له مهم جدا لأنه يرى أن هذا هو المعيار الأهم. الرئيس ترامب لا يكترث كثيرا بارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاع أسعار الطاقة وإن كان يزعجه، لكنه يرى أن الفائدة الأهم والمعيار الأهم للقياس على الاقتصاد بصورة فعلية هو مؤشرات وول ستريت التي أصبحت في أرقام قياسية خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة. من هنا هو غير مكترث كثيرا بهذه السردية أن الأمريكيين يعانون بسبب هذه الحرب. كذلك يرى الرئيس ترامب أن استمرار الضغط حتى على الأقل حتى بدء حتى الانتخابات القادمة في 3 نوفمبر ربما يكون بالطبع وصل الإيرانيون إلى الحد الأقصى من المعاناة وعليهم أو حين ذلك سيتراجعون عن تشددهم. الرئيس ترامب ما زال يريد للمضيق أن يعاد فتحه بلا أي قيود أو شروط أو رسوم تفرضها إيران، ويريد أن يكون هناك تعهد إيراني عملي بلا تمتلك أي أسلحة نووية. إيران تريد في هذه المرحلة كما كان في الاتفاق السابق في يونيو أن يتم بحث الملف النووي في المستقبل. الرئيس ترامب جاء وصمم ويكرر أنه لن يورث هذه القضية وهذا الملف والمعضلة الإيرانية إلى الرئيس القادم. هو يريد أن يحسم ما لم يحسمه الرؤساء من قبله منذ قيام الثورة الإيرانية حتى الآن، ويرى أن ذلك هو أحد مفاتيح دخوله التاريخ من أوسع أبوابه أن ينهي الأزمة الإيرانية مرة واحدة وإلى الأبد دون أن يتركها للإدارة القادمة.
0: سيد هادي أفقهي، الأولوية في المفاوضات اليوم بالنسبة لطهران هل هي العودة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها والبنود، يعني أم أن هناك شروط أخرى تفرضها طهران على الإدارة الأمريكية وما جاء من ثم يعني من رفض؟
5: قلصت إيران في الحقيقة 14 بندا إلى 7 بنود. يعني مذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيسان بيزشكيان وترامب هي من 14 بندا، ولكن من أجل تسهيل التوصل إلى حل هذا الموضوع قلصت هذه البنود إلى 7 بنود، وهذه البنود قابلة للتطبيق ووعدت بها أمريكا. ومن هنا لاحظنا في وسط المفاوضات وفي خضم التفاهمات بعد التوقيع ذهب السيد قالباف وعراقشي ورئيس البنك المركزي همتي إلى قطر يستلموا الأرصدة المجمدة التي وعد بها ترامب، وهي كانت بمبلغ 12 مليار، ثم قلصها إلى 6 مليار، ثم قلصها إلى 3 مليار. وفي النهاية في الحقيقة خدع الإيراني وخدع القطري من أنه لا نعطي أموالا مباشرة للإيرانيين، وإنما نفتح خط ائتمان وعلى الإيرانيين أن يشتروا من الشركات الزراعية والغذائية الأمريكية ونقتطع منهم في الحقيقة هذا الائتمان، وحتى هذا لم يحصل. إذن كيف تتعامل إيران مع الجانب الأمريكي الذي لا يلتزم حتى بالوعود التي هو قطعها على نفسه؟ ومن هنا يؤكد السيد رضاي أنه قبل الذهاب إلى أي تفاوض، وذهبنا فعلا للتفاوض في نيويورك، قال يجب أن تطبق أمريكا نوعا على الأقل من هذه البنود كي تعد الثقة التي خرقها قبل حرب 12 يوما، قبل حرب 40 يوما، وحتى بعد التراشقات التي حصلت لمدة 13 يوما لإخضاع إيران وإجبارها على التنازل، في حين أنه إيران لا تريد أكثر من حقوقها. وهذه عندما تقول أرصدة مجمدة، أرصدة إيرانية وليست الحقيقة أموال أمريكية، أو موضوع رفع الحصار وعملية إجرام، يعني هذه الحقيقة تلامس حياة الناس العاديين. نهاية الحرب هو الذي وقع أول بند وقع عليه نهاية الحرب، وضغط على نتنياهو وأوقف الحرب ضد لبنان، ولكن بعدها عاد ترامب، عاد نتنياهو، وكذلك استحداث الممرات. ما كان لترامب أن يستحدث هذه الممرات، واضطرت القوى الحرس البحري للحرس الثوري أن في الحقيقة يواجه السفن التي تخالف هذه القوانين. إذن في كل أحوال ترامب لا يفسح مجال لا على المستوى الدبلوماسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى العسكري.
0: سيد محمد، يعني ندور في نفس الدوامة، القرار بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم أن هناك من يؤثر على قرار الرئيس الأمريكي؟ طهران تبدي يعني الاستعداد إلى التفاوض والتوصل إلى تفاهمات، الرئيس ترامب يرفض ذلك، هل هو بتأثير خارجي أم أنه قرار الرئيس الأمريكي فقط؟
3: طبعا القرار في النهاية اتخذه الرئيس الأمريكي بصفته الدستورية وبصفته الرئيس المنتخب وبصفته الأهم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ويستطيع أن يأمرها بشن عمليات عسكرية في أي منطقة من العالم في أي وقت يريد دون العودة إلى الكونغرس. فهو اتخذ القرار، لكن كأي رئيس أمريكي سابق في القضايا الكبرى المعقدة مثل القضايا الإيرانية والحرب عليها يستمع إلى كثير من الآراء، بعض هذه الآراء محلي هنا، كبار مستشاري العسكريين، كبار مستشاري الاستخباراتيين، كبار مستشاري الاقتصاديين، هو يستمع لكل هؤلاء في في في غرفة العمليات في البيت الأبيض، وإضافة إلى ذلك يستمع إلى رأي حلفاء واشنطن المهمين. طبعا إسرائيل هي اللاعب الأهم في هذه الحلقة، حيث إنها هي من أقنعت رئيس ترامب بشأن هذه الحرب كما أشارت تقارير وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، ولم ينكرها البيت الأبيض. وبالطبع رئيس ترامب أيضا يستمع إلى حلفاء واشنطن الخارجيين، له علاقة جيدة جدا بحكام السعودية والإمارات وقطر، ويستمع إليهم فيما في ويستمع لنصائحهم واهتماماتهم وهواجسهم في هذه القضية. لكن أعتقد أنه يحاول أن يوافق الآراء المتعارضة، خاصة الآراء الإسرائيلي والآراء الدول الخليجية التي لا تريد الحرب أن تجدد، وإسرائيل طبعا تريد الحرب أن تستمر. فالرئيس ترامب مثل أي رئيس أمريكي يوازن بين كل هذه الخيارات، يوازن بين مصلحة بلاده كما يراها، ويوازن بين مصلحته الشخصية وعنصر الانتخابات القادم بعد 4-5 أسابيع من الآن. وإذا ما كانت إيران ستكون أحد القضايا التي ستحدد نمط التصويت، وهذا سيكون مزعج للرئيس ترامب، لأن الحرب ليست لها شعبية في بين الأمريكيين، شعبية الحرب لا تتخطى 30%، أي أن أكثر من 70% من الأمريكيين من الحزبين ضد هذه الحرب منذ بدايتها وحتى الآن. فأعتقد أن الرئيس ترامب يتخذ القرار، لكن الأطراف عدة وعملية معقدة جدا في هذا القرار. والرئيس ترامب طبعا رئيس استثنائي، هو ليس رئيس سياسي مخضرم خدم في الجيش من قبل أو في الكونغرس أو في لجان مختلفة، هو جاء إلى عالم السياسة قافزا على البيت الأبيض على قمة العملية السياسية الأمريكية، ولم يصعد في درجاتها الأولى. فأعتقد أن ذلك أيضا يجعله رئيس يمكن التأثير عليه بسهولة من القوى الخارجية والقوى الداخلية كذلك. وأعتقد أن نتنياهو هو أكثر الزعماء الخارجيين الذين فهموا مفاتيح رئيس ترامب ونفسيته، ويجمعهم الكثير من الخبرة والتاريخ والمعرفة الشخصية، وأعتقد أن ذلك استغله نتنياهو كثيرا للتأثير على الرئيس ترامب.
0: سيد هادي أفقهي، حالة الجمود هذه كيف يمكن كسرها؟ يعني حالة اللا حرب واللا سلم، يعني كيف يمكن التوصل بالفعل يعني إنهاء هذه الحرب أو التوصل إلى أي تفاهمات قد تفضي إلى إنهاء هذه الحرب؟
5: عادة مثل هذه الحالات سواء على مستوى الجمود السياسي والدبلوماسي أو على مستوى الجمود العسكري بحاجة إلى صدمة، بحاجة إلى شوك. نعم. هل ستقوم إيران إذا أدركت أن هناك استعدادات عسكرية وإلهاء إيران بمفاوضات ثم تنكب في الحقيقة أمريكا وتطعن بإيران من الخلف كما طعنت أثناء المفاوضات قبل حرب الـ 12 يوما، حرب الـ 40 يوما؟ إيران في الحقيقة حسب التصريحات أستاذ حسين، تصريحات خطيرة يبلي بها المسؤولون العسكريون سواء من جيش الجمهورية الإسلامية أو الحرس الثوري، أنه أكيد هناك استعدادات، وخصوصا زيارة نتنياهو إلى الإمارات تدلل على شيء خطير، ويريد أن يفجر الموقف. هو الآن في الحقيقة في موضع لا يحصل عليه في الداخل الإسرائيلي بسبب يعني تراجع أسهمه في احتمالية خسارته في انتخابات الكونغرس، وكذلك هناك في الداخل صقور في الداخل البيت الأبيض مثل وزير الحرب وكذلك وزير الطاقة وزير الخزانة الأمريكية يحرضون ترامب على التصعيد في حين.
0: نعم
5: أنه
0: سيد هادي،
5: هذه
0: نعم.
5: الاستطلاعات كما أشار السيد محمد تدل على أنه الشعب الأمريكي غير راضي بهذه الحرب.
0: شكرا. إذا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية، ونسلط فيها الضوء على انخفاض سعر صرف الريال الإيراني لمستوى جديد مقابل الدولار. تفاصيل إضافية نتابعها مع رنيم بوخزة.
6: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. منذ اندلاع الحرب والعملة الإيرانية تواصل الانخفاض مسجلة المرة تلو الأخرى مستويات جديدة. عوامل عدة ساهمت في تعميق هذا الانخفاض وتنوعت ما بين تشديد العقوبات واستمرار الحرب والحصار الأمريكي وتراجع تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض صادرات الطاقة. وحتى قبل اندلاع الحرب ساهمت الظروف الاقتصادية وتعثر المفاوضات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي في الضغط على الريال. ففي يناير الماضي سجل سعر الصرف مستوى 1.5 مليون ريال لكل دولار. وعقب اندلاع الحرب تسارع تراجع العملة مع ارتفاع المخاطر وتراجع الثقة وزيادة الطلب على الدولار. وتجاوز بنهاية فبراير مستوى 1.8 مليون ريال للدولار. استمر سعر صرف الريال في التذبذب أمام الدولار مع تحركات طفيفة إلى أن وصل في مايو إلى مستوى 1.9 مليون. وبحلول سبتمبر مع تشديد العقوبات والحصار وانخفاض صادرات النفط وتراجع تدفقات العملة الأجنبية دخل الريال الإيراني مرحلة أكثر حدة كاسرا حاجز 2 مليوني ريال لكل دولار. واصل الريال خسائره ليسجل مستوى تاريخيا جديدا مع استمرار الضغوط على الاقتصاد الإيراني واحتياطيات النقد الأجنبي ليسجل بنهاية سبتمبر أكثر من 1.5 مليون ريال للدولار. ما يعني أن الانتقال من مستوى يناير إلى السعر الحالي في سبتمبر تكون العملة الإيرانية قد فقدت نحو 40% من قيمتها خلال أقل من 9 أشهر. ويدخل الاقتصاد الإيراني مرحلة شديدة الهشاشة تحت ضغط الحرب والعقوبات والحصار وتراجع النفط وانهيار الريال، بينما يصبح أي تحسن لاحقا مرتبطا بقدرة طهران وواشنطن على تثبيت تسوية تعيد فتح مضيق هرمز وتخفف القيود على النفط والتمويل والاستثمار. ومع التراجعات التاريخية للعملة الإيرانية يتوقع صندوق النقد استمرار التضخم عند مستويات شديدة الارتفاع بما يفاقم تآكل القوى الشرائية للأسر الإيرانية. وبحسب الصندوق تسببت الحرب والعقوبات وتراجع التجارة والطاقة في انتقال الاقتصاد الإيراني من النمو الضعيف إلى انكماش واضح خلال العام الحالي. وأصبح النفط أكبر نقاط الضغط المالي على طهران بعدما خفض الحصار الأمريكي قدرة إيران على تصدير الخام من 2 مليوني برميل يوميا إلى 250,000 فقط. ويمكن لتخفيف العقوبات أن يعيد صادرات النفط بسرعة نسبية، لكن القيود الفنية والاستثمارية تجعل العودة الكاملة إلى مستويات أعلى غير مضمونة. تحتاج إيران بعد أي تسوية إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء قطاعات الطاقة والنقل والصناعة التي تضررت بالحرب وسنوات العقوبات. وتقول طهران إنها بحاجة إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن رانيا، كيف يؤدي تراجع قيمة العملة الإيرانية على القدرة الشرائية للمواطن الإيراني؟
7: نعم، نحن اليوم هنا في أمام بعض مكاتب الصرافة في شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران. قبل 3 ساعات تقريبا بدأت عمليات التداول في السوق الموازية، ومع انطلاق عمليات البيع والشراء التي تحدد أسعار يوم غد تم تسجيل انهيارا جديدا في سعر العملة الوطنية، سعر صرف العملة الوطنية الإيرانية مقابل الدولار، حيث تم تسجيل مقابل كل دولار أمريكي 2,500,000 ريال إيراني. كانت قد أغلقت عمليات التداول ليلة أمس بالوصول إلى 2,440,000 ريال، وهذا ما يمكن أن تشاهدوه هنا في على شاشات أسعار الصرف لمكاتب الصرافة. وكما تشاهدون أيضا الازدحام الذي تشهده مكاتب الصرافة، حيث يقبل المواطنون لشراء العملة الأجنبية لعدة أسباب، بعضها من أجل دواعي السفر وأيضا التجارة، ولكن عدد لا بأس به من المواطنين يسعون من أجل الحفاظ على مدخراتهم، يسعون لشراء الذهب والفضة وأيضا العملات الأجنبية لحفظ قيمة مدخراتهم من الانخفاض، خاصة مع يعني تأثير هذه التغيرات والتقلبات السريعة والمتواصلة لأسعار الصرف في الأسعار بشكل عام. عندما ترتفع أسعار الصرف هنا في إيران، عندما يرتفع سعر الدولار، يؤثر هذا الأمر بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة الغذائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والسيارات، وذلك بسبب أن إيران تتعرض لعقوبات شديدة من قبل الولايات المتحدة، ولذلك مع أي ارتفاع ترتفع الأسعار في المقابل. هناك أيضا تأكيدات على أن هذا الأمر يعني يأتي رغم تأكيدات من الحكومة الإيرانية على أن هذه التغيرات والتقلبات هي ناجمة عن الحرب النفسية والإعلامية التي تشنها الولايات المتحدة مستخدمة سلاح العقوبات ضدها. اعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن هذه التغيرات سيتم إذا استمرت أكثر من ذلك، سيتدخل البنك المركزي من أجل السيطرة على أسواق الصرف. هذا ما كان قد أكده سابقا، فيما تقول الحكومة أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلا أنها تواصل

0: في البلاد، ويتحمل الإيرانيون على محاولة يعني تفادي هذه الارتفاعات بتخزين بعض السلع وأيضا بتحويل مدخراتهم إلى مدخرات من الفضة والذهب وأيضا العملات الأجنبية على اختلافها.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. ودائما حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران محمد إسلامي الخبير الاقتصادي. بداية أهلا بك، وهل أصبح تراجع سعر صرف الريال الإيراني هو انعكاس مباشر للعقوبات والحصار وتراجع صادرات النفط، أم أن المشكلة أعمق وتتعلق بضعف الثقة بالاقتصاد نفسه؟
2: أولا شكرا جزيلا للاستضافة. عندما نتحدث عن سعر الصرف بالنسبة للريال مقابل الدولار، العائدات هنا هي بالريال والإنفاقات هي أيضا بالريال الإيراني وفيما يتعلق أيضا بالمعونات. بالنسبة للبنك المركزي الإيراني فلديه سياسة متعلقة بتثبيت سعر الصرف لإدارة الوضع الاقتصادي، ولكن بعد الحرب كل محافظ البنك المركزي يدعم فكرة عدم تثبيت سعر الصرف، وذلك ليوجد وضعا اقتصاديا متزنا يخدم السوق الحرة وأيضا يخدم سعر الصرف الذي يستخدم الآن في مؤسسات الحكومة أو في القطاع العام أو الخاص. إذن الآن ما نشهده الآن فيما يخص سعر الصرف هو أن البنك المركزي الإيراني يدير هذا الوضع في الاقتصاد الإيراني والسوق الإيرانية. إذن فهناك عوامل كثيرة تؤثر في سعر الصرف، أحدها هو المشكلة المرتبطة بالحرب الاقتصادية وأيضا الحرب العسكرية في ذات الوقت، لأن هناك ضغوطا أمريكية على الاقتصاد الإيراني لخمسة عقود. ولكن ما يحدث الآن هو أن هناك مشكلة مرتبطة بمضيق هرمز، وهناك حصار أمريكي على مضيق هرمز، وهذا له آثاره ووقعه على المدخولات الإيرانية المتعلقة بصادرات النفط أو منتجات أخرى مثل البتروكيماويات، وهذه مهمة للاقتصاد الإيراني. إذن فبالتالي العائدات الإيرانية بالدولار تأثرت بسبب الحصار.
1: إذن ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من الآثار السلبية لهذا الوضع؟
2: أولا هذا ليس أمرا يمكن أن يفسر الوضع برمته فيما يخص الاقتصاد الإيراني. سعر الصرف كمؤشر هو مهم جدا، ولكنه ليس المؤشر الوحيد لتفسير ما يجري والصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإيراني. إذن فالبنك المركزي الآن لديه سياسة وفكرة أولى، وهي أن لا يثبت سعر الصرف وأن يترك للسوق أن يكون فيها قرارات حرة متعلقة بسعر الصرف. والآن الشركات الإيرانية سوف تتعامل بالعائدات بالدولار الأمريكي أو أن تقوم باستبدال الريال بالدولار، ولكن ليس حسب البنك المركزي. إذن فهذه قرارات مهمة من البنك المركزي الإيراني. في ذات الوقت ينبغي أن يكون هناك اتخاذ لقرارات متعلقة بالحصار. عندما نتحدث عن الحصار يجب أن ننظر إلى الاقتصاد الإيراني بأن أمامه فرصة الآن لكي يستخدم أكثر من 7000 كيلومتر من الحدود البرية مع البلدان المحيطة. لذلك فهناك الآن القيام بإجراءات تخفف من هذا الوضع الحالي من خلال التعامل مع دول جارة مثل تركيا، وأيضا التعامل بالصادرات والواردات عن طريق السكك الحديدية كما يحدث مع الصين، وهذا أيضا مهم.
1: سيد محمد، في بداية هذا الشهر قال محافظ البنك المركزي وحضرتك ذكرت هذا

0: البنك، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إنه مستعد لضخ ملياري دولار في أسواق الصرف. برأيك لماذا يستمر الريال في التراجع؟
1: إن التضخم عامل مهم فيما يتعلق بتفسير الظروف الاقتصادية في إيران وبعد عقود من الثورة الإيرانية. إذا ما رأينا الحرب الهائلة على الإيرانيين والهجوم على مصافي البترول ومعامل البتروكيماويات وأيضا شركات الصلب، إذا الآن هذا بسبب إدارة البنك المركزي بأن الأوضاع الآن ليست بذلك السوء، لذلك هناك قدرة الآن على شراء الدولار الأمريكي بطريقة حرة، أي أن البنك المركزي يحاول أن يضيف المزيد من الدولارات الأمريكية وأن يضخها في السوق الحرة، وهذا أيضا تم الحديث عنه من قبل البنك المركزي وتفسيره سابقا.
0: شكرا لك سيد محمد إسلامي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من طهران. وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وإلى التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطينية وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة فجر اليوم. هذا وشيع أهالي مخيم النصيرات وسط القطاع رفات نحو 43 شهيدا انتشلوا من تحت أنقاض مبان سكنية دمرتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة.
3: من تحت الركام إلى المقابر، رحلة قطعتها هذه الجثامين قبل أن تصل إلى مثواها الأخير. تتقدم السيدة منى نصار من بين جموع الأهالي لتلقي النظرة الأخيرة على أختها وأبنائها، لكنها لم تستطع ذلك.
4: فتحت علينا بدك الصراحة، فتحت علينا مواجهة كثيرة، لقوهم تحت الركام رفات. أسأل الله تعالى لهم الرحمة والجنة وفرح أمهم المعلمة بلقياهم يدفنهم جنبها.
3: ما يقارب 50 شهيداً شيعت جثامينهم من أمام مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع. السيدة أريج فرج الله استعادت جثمان زوجها بعد عامين، تجتمع لديها مشاعر الرضا والحزن إذ سيتسنى لها وللأبناء زيارة قبر أبيهم.
5: كان الأطفال يومياتي يسألوني يا ماما ليش ما لوش بابا قبر روح نزوره زي أطفال، الآن أصبح لدى أطفالي قبر يستطيع زيارة أبيه لهم.
3: المشكلة الأكبر عند الدفاع المدني هي أن حجم الركام يفوق بكثير الإمكانات المتاحة للبحث تحته.
6: الشباب يعملون بأظافرهم من خلال توفير باقر وحيد، فإن طواقمنا رغم المشقة والتعب ولكن هذه كرسالة نؤديها وأفراد واجب ديني وأخلاقي قبل كل شيء.
3: وفي تشجيع الشهداء شارك لفيف من ذويهم وأبناء المنطقة وممثلي القوى الوطنية مطالبين بكشف مصير آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
7: ولنقول أيضا أن ما زال تحت الأنقاض ما يزيد عن 9000 شهيد، مطلوب من الجميع، مطلوب من المؤسسات الدولية والحقوقية أن تتحرك من أجل إدخال كل ما يلزم من معدات وإمكانيات من أجل إخراجهم من تحت التراب.
3: في كل مرة تشيع عشرات الجثامين دفعة واحدة في صورة تختزل الوجع الإنساني بعد أيام وأسابيع من عملية الانتشال، لكن المشهد لا ينتهي هنا، فآلاف الفلسطينيين لا يزالون تحت ركام البنايات فيما تعرقل إسرائيل دخول المعدات الثقيلة ما يحول دون انتشالهم. رامي أبو طعيمة، الجزيرة، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
2: ومعنا من اسطنبول الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا بك دكتور إبراهيم. الاحتلال يعني يخلق بيئة في قطاع غزة غير قابلة للحياة، وأيضا يعني ممارسات جديدة نشهدها في الضفة الغربية. هذه السياسة وبنك الأهداف الذي يمتلك الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة، هل بقي فيه شيء؟
8: أنا بعتقد الاحتلال الإسرائيلي معني بتخريب الاتفاق، وهو غير معني بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وبالخطة التي قدمها مجلس السلام ووافقت عليها الفصائل الفلسطينية وعلى رأس الحرب حماس، وهو ماض في الضغط على شعبنا الفلسطيني والضغط على أهالي القطاع من أجل خلق بيئة طاردة وخلق بيئة تجبرهم على الاستجابة إلى أدواته وإلى أساليبه للتهجير. لهذا بعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في القصف والقتل، ومفهوم بنك الأهداف يجب أن يتحرر، أنه ليست قيادات أو فصائل عسكرية. بنك الأهداف الآن اليوم هي الحياة، وهي التفاصيل اليومية التي يعيش الشعب الفلسطيني، ويضرب كل ما يمكن أن يؤدي إلى التعايش وإلى التمسك وإلى استمرار أهالي قطاع غزة في الحياة. ولهذا بعتقد أن هذه الغارات المستمرة وهذا التضييق الاقتصادي وهذا الحصار ومنع المساعدات ومنع الالتزام بالبروتوكول الإنساني كله يهدف في ذات الوقت إلى خلق بيئة طاردة والاستمرار في عملية تهجير أهالي قطاع غزة.
2: استمرار ذلك وشكل خارطة الطريق التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذها،
8: أنا بعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يسير بعدة مسارات. أولا بالضغط العسكري باستمرار عمليات الاغتيال، الأمر الثاني بضرب مقومات الحياة وبمنع إدخال الحاجات الأساسية. اليوم هناك نقص حاد في الحاجات الأساسية التي يمكن أن يستطيع الإنسان فيها الاستمرار، يعني أنت تتحدث عن حتى المسمار لا يدخل، حتى يعني الخشبة واحدة لا تدخل إلى قطاع غزة. اليوم هناك نقص حاد بالأدوية، نقص حاد بالأساسيات التي يمكن أن يعتاش فيها الإنسان. اليوم هناك نقص كثير في أصناف من الأغذية، هناك حساب للسعرات الحرارية. كل هذا يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحويل قطاع غزة إلى جحيم، وهي بالفعل اليوم الحياة في قطاع غزة قطعة من الجحيم. اليوم يصحى الإنسان باكرا يعني يبحث فقط على كيف سيوفر شربة الماء له ولأبنائه، أو كيف سيوفر لقمة العيش له ولأبنائه، لقمة الخبز. هذا الحال الذي يعيشه أهل قطاع غزة بالإضافة إلى واقعهم، يعني الواقع البنية التحتية المدمرة كليا وواقع الركام الذي ينتشر في كل مكان، وفقدانهم لأبسط المساكن التي يمكن أن يعتاشها الإنسان العادي الطبيعي. اليوم حتى الخيمة التي يمكن أن تأويهم من حر الصيف وبرد الشتاء غير موجودة. هم يحاولون أن يرمموا بعض الأقمشة من أجل ستر أنفسهم فقط، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة من القوارض ومن الأمراض. ولهذا أنا بعتقد أن الواقع في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي معني في تحويله إلى هذه الكتلة من الجحيم، بالإضافة إلى الاستهدافات اليومية وإلى منع إدخال أي من المعدات التي تحاول أن تزيل الركام وأن تعيد الواقع المقبول نسبيا في القطاع. كل ذلك بالإضافة إلى السلوك السياسي الإسرائيلي. أنت تعرف أنه المعابر مغلقة، أنت تعرف أن هناك تحشيد ضد قطاع غزة، وأيضا فرض مخططات تهجير علنية، بالإضافة إلى رفض الاتفاق. كل ذلك أنا أعتقد يعني
2: دكتور إبراهيم الإسرائيلي. نعم دكتور إبراهيم، يعني هذا مصير الاتفاق، مجلس السلام أين الدور الذي يلعبه، وأيضا ردة الفعل المتوقعة؟
8: للأسف مجلس السلام دوره سلبي جدا، وهو بات كأنه أحد المتفرجين ليس أحد المقررين والفاعلين. وحينما استمعنا إلى سيد ميلادنوف وإلى أيضا حديث بعض أعضاء مجلس السلام، وكأنهم استسلموا للواقع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن كانت هناك وعودات أنه في حال وقعت الفصائل وقبلت الفصائل بخطة ميريدانوف وبالاتفاقية التي عرضها الرئيس الولايات المتحدة السيد ترامب، أنه سيكون هناك وقف للعدوان وانسحاب للاحتلال الإسرائيلي وإدخال لقوات حفظ السلام وفض الاشتباك، بالإضافة إلى إدخال اللجنة الإدارية لإعادة ترتيب وتأهيل الواقع في قطاع غزة من أجل إدارته. ومع ذلك الاحتلال الإسرائيلي لم ينفذ أي شيء مما ذكر. واليوم مجلس السلام يقوم بدور المراقب ويقوم بدور المعلق على الأحداث، وليس الذي عليه دور كبير في فرض. وهذا
2: يعني الدكتور إبراهيم يراقب ماذا مجلس السلام؟
8: يراقب فقط، هو يقوم بعملية مراقبة السلوك الإسرائيلي والتعليق عليها، وحتى حينما يعلق عليها لا يعلق عليها بصفة واضحة وبإدانة واضحة، بل يقوم بالحديث كتعليق عام ويحمل جميع الأطراف الفشل، في حين أن طرف واحد وطرف واضح يرفض الاتفاقية ويرفض تنفيذها، في حين أن الطرف الثاني ينفذها بحذافيرها ويقبلها ويوقع عليها. وهذا دليل أن مجلس السلام فشل في مهمته الأولى، وهي تنفيذ الاتفاقية وتنفيذ المرحلة الأولى والانتقال إلى المراحل الثانية. وأنا أعتقد أن هناك الآن شكوك، إن كانت فلسطينية أو إقليمية أو حتى من قبل الوسطاء، في دور مجلس السلام الفاشل اليوم في فرض الاتفاقية وفي فرض وقائع يمكن أن تنقذ 2 مليون فلسطيني تحت الموت والدمار والاستهداف الإسرائيلي.
2: شكرا. إذا من اسطنبول الدكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، شكرا جزيلا لك. ومن غزة إلى الضفة الغربية، فمع تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تتجه الأنظار إلى الدوافع السياسية والدينية والسياق الانتخابي، فضلا عن التمويل المنظم لهذه الهجمات. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
9: هجمات تتضاعف، اعتداءات تتكرر، ممتلكات تحرق، وأراض تعزل وتحاصر. كل ذلك يفعله مستوطنون إسرائيليون بالتوازي مع توسع وتسارع مشاريع الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والهدف فرض واقع جديد بلغة القوة والتهديد وتحت حماية جيش الاحتلال. هذا التصعيد يقرأ من زوايا وأبعاد عدة، فمن وراء هذه الهجمات ومن الذي يدعمها سياسياً ودينياً وحتى اقتصادياً. حين نقول مجموعات من المستوطنين، فالمقصود كيانات تتحرك في جماعات محلية وسيمتها الرئيسية التطرف، وتعمل على خلق بؤر تؤسس لمشروع استيطاني، أو تتبع سلوكاً يؤدي لتهجير الفلسطينيين، ويزيد الخطر بسبب التسلح والتدريب وحماية الجنود للمستوطنين أو مشاركتهم سوياً في الهجمات. ومن الأمثلة شبيبة التلال وفتية وفتيات التلال الذين يبدأون الاستيطان بتجمعات رعوية على التلال، أو مجموعات تسمى تدفيع الثمن التي تقوم بعمليات انتقامية بهدف جعل الفلسطينيين يدفعون الثمن وتعادي عملياً أي إجراء ضد الاستيطان، أو مثلاً ما يسمى فرق الحراسة التي ترتبط بمنظومات أمن إسرائيلية لحراسة المستوطنات وتضم مستوطنين مسلحين وبزي عسكري. يقف خلف هذه المجموعات وأمثالها مراكز ثقل سياسي، وهنا يأتي دور اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يمنح غطاءً لأفعال المستوطنين. حزب الصهيونية الدينية المرتبط بوزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسليل سموتريش من أبرز هؤلاء، هو الذي دعا المستوطنين علناً للتعامل كأصحاب للأرض، والغرض هنا ليس توسيع الاستيطان فقط، بل تغيير الوضع الديموغرافي والسياسي برمته في الضفة الغربية. لا يبتعد حزب القوى اليهودية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن هذا الهدف، بل يعمل أيضا على تعزيز عوامل التهجير والتغاضي عن سياسات المستوطنين الذين أصدر لهم 300 ألف رخصة سلاح في الضفة، يقوم الجناح الديني القومي في معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على توفير الحماية من خلال ضعف المساءلة والمحاسبة. الثقل الديني هو الآخر يلعب دوراً في عوامل الدعم وإعطاء مشروعية للتحرك، فهناك تيارات ومرجعيات حاخامية ترتبط وتؤثر مباشرة على سلوك المستوطنين، تعطي العنف مشروعية، ما يؤدي إلى تصعيد الهجمات من خلال فتاوى تبيح تصفية غير اليهود، لا بل وتسمح بقتل كل من يراه المستوطنون مصدراً للخطر. وتستند التيارات المتطرفة إلى أن السيطرة على الضفة الغربية فرض ديني، والتنازل عن الأرض خطيئة، وهذا يجعل التهجير واجباً. الأبعاد والدوافع السياسية والدينية لا تكتمل إلا بتمويل ودعم مالي، وهو الذي يأتي من كيانات وأفراد وشبكات. وارتباطاً بعقوبات فرضتها جهات غربية وتصريحات أممية، يمكن فهم وجود جمعيات ومنظمات تقوم بتمويل البؤر وتساعد في تثبيت الواقع الذي يفرضه المستوطنون. بيانات وأرقام تؤكد أيضاً وجود منظمات غير ربحية بصناديق داعمة للاستيطان من خارج إسرائيل. وبحسب هارتس، فهناك نحو 50 منظمة أمريكية حولت ما يقارب 224 مليون دولار إلى الأراضي المحتلة عبر منظمات إسرائيلية. ويقوم الصندوق المركزي الإسرائيلي في نيويورك بدعم أكثر من 500 جمعية، ويذهب جزء كبير من الأموال لبناء المستوطنات وتثبيت واقعها. وبوجود كل هذه العوامل، يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي للكنيسة الإسرائيلي، ولا تعد تحركات المستوطنين بعيداً عن هذه السياقات، إذ يسعى اليمين المتطرف لكسب أصوات الناخبين المتشددين. هو مسعى محفوف بمخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تخشى خروج الأوضاع في الضفة عن السيطرة، في ظل وجود سياسات ترمي لتحقيق مكاسب للائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يدين ما يصفه بالشغب. ليس ذلك الممارسة ضد الفلسطينيين، وإنما ضد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة، ولا يرى سياسات التصعيد الممنهجة إلا سلوكاً لقلة قليلة لا تمثل المستوطنين. فتغيب المحاسبة والأبعاد القانونية رغم العقوبات الغربية، وتزيد الهجمات ويزيد معها تقييد الحركة والوصول للمناطق، وكل ذلك يؤدي إلى نزوح فلسطيني بالآلاف منذ عام 2023. وهنا يبرز الهدف الرئيس من كل تلك الأبعاد، فإعادة هندسة الضفة ديموغرافياً وجغرافياً يحقق هدفاً أكبر.
2: مشاهدينا، ننوه إلى ما يأتي من أخبار عاجلة. قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قال: نصل اليوم إلى محطة هامة بإنهاء مهمة التحالف الدولي ووجوده في العراق. وأيضا تحدث عن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة الثنائية ما بين العراق وأيضا التحالف الدولي. ونؤكد أنه تحدث السيد قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، أو أنه نصل اليوم إلى محطة هامة بإنهاء مهمة التحالف ووجود قواته في العراق. مشاهدينا، سنحلل أكثر خلال هذه التغطية المستمرة على رأس الساعة. في أمان الله.
10: قارع الهوى يا جماعة.
11: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
12: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
13: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
14: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
15: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
16: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
17: أمام السلطة تحديات كبيرة.
18: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
19: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
20: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
1: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
1: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
2: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
3: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
4: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
5: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
6: والله نفسي فرغ في الخبز.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية. للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع بأنه لم يحدث أي تقدم ملموس في محادثات الاثنين بشأن إيران. هذا وقال ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه تم إخراج كميات نفط من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق كميات ما قبل الحرب. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزاما بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. في اليمن قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. وفي ملف انسحاب التحالف من العراق، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة ستحتفظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية في المنطقة يمكن استخدامها داخل العراق، مؤكدا أن واشنطن أوضحت لبغداد أهمية منع هجمات الميليشيات المدعومة من إيران. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية في مستشفى شفاء باستشهاد سيدة وإصابة آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة فجر اليوم. والبداية مع التطورات في ملف التوتر الإيراني الأمريكي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكما، وأبدأ معك رانيا قاسمي من طهران، وما الجديد على الساحة الإيرانية وما يأتي أيضا من تصريحات؟
1: نعم، يعني فيما تنتظر إيران الرد الرسمي والنهائي الأمريكي على مقترح الأيام السبعة لحل الأزمة مع الولايات المتحدة، والذي تعتبره طهران من خلال وزير خارجيتها عباس أرقشي بأنه مقترح منطقي وعادل، وأيضا تؤكد على أنه هو الحل لهذه الأزمة وفتح مضيق هرمز. يؤكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي خلال استقباله مسؤول أذربيجاني على أن الولايات المتحدة غير قادرة على اتخاذ القرار، هكذا اعتبر أو وصف الوضع الأمريكي. قال أن الولايات المتحدة غارقة في مستنقع ولا تستطيع اتخاذ قرار سواء بالمفاوضات أو حتى بشأن حرب. أشار إلى أنها بسبب ما وصفه بيأسها من أن تحقق الحرب العسكرية على إيران أي نتيجة بدأت بفرض الحصار الجوي، ولكنه أشار أيضا إلى أن إيران في وضع الدفاع عن النفس قامت بالرد على الهجمات التي تعرضت لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد على أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها في ظل هذه المواقف الأمريكية غير الجيدة والبناءة. تأتي هذه التصريحات لمحسن رضائي فيما أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني على أن القطع العسكرية البحرية الأمريكية تقف على بعد أكثر من 500 كيلو متر عن المياه الإقليمية الإيرانية ومضيق هرمز. أكد على أنه في السابق وقبل الحرب كانت تتوقف عشرات القطع العسكرية الحربية البحرية الأمريكية في الخليج، ولكنها بعد الحرب والضربات التي واجهتها إيران للأسطول الخامس الأمريكي لا تتواجد أي قطع قطع مثل هذه في المنطقة، وأعاد التأكيد على أن مضيقه مستهدف سيطرة القوات الأمريكية، وأشار إلى أن هناك يعني بعض النفط الذي يخرج من المنطقة من خلال سفن وصفها بالصغيرة تقوم في أثناء الليل بما وصفه بتهريب النفط إلى الخارج، ولكنه أشار إلى أن هذه الكميات تعتبر بسيطة جدا بالنسبة للكميات التي كانت تصدر من النفط قبل الحرب وإغلاق مضيق هرمز. هذا أيضا ما أكد عليه المتحدث باسم الجيش الإيراني، والذي أكد أنه في حال يعني تيقنت إيران من أن الولايات المتحدة بصدد شن حملة أو هجوم عسكري على بلاده، فأن إيران قد تقوم بعمل استباقي أو بشن حرب استباقية على الولايات المتحدة. تأتي هذه التطورات حسن في ظل يعني تقديم إيران مقترح كما قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي بشأن فتح مضيق هرمز. قال أن إيران قدمت شروطها للجانب الأمريكي لحل هذه الأزمة. أشار إلى أن المحادثات التي جرت في نيويورك مع الوسيط القطري الذي نقل من جهته الرسائل إلى الجانب الأمريكي كانت بشأن فتح مضيق هرمز وسبل تنفيذ الشروط الإيرانية التي تعتبرها إيران هي السبيل الوحيد أمام إنهاء الأزمة وخفض حدة التصعيد. وفيما تنتظر إيران يعني الرد الأمريكي، يعني هناك وضع غير واضح فيما يتعلق بإذا كانت ستسفر هذه الجهود الدبلوماسية عن تحقيق يعني أي تقدم في المسار الدبلوماسي، أم أن إيران والولايات المتحدة متجهتان نحو حرب جديدة تؤكد فيها إيران أنها تتمتع بالقدرات العسكرية اللازمة، تحذر بأنها ستفتح جبهة جديدة في حال اندلعت الحرب، وأيضا تتحدث عن إدخال واستخدام أسلحة وتكنولوجيات عسكرية جديدة ومختلفة بإمكانها أن تحقق يعني ضربات قوية للجانب الأمريكي.
0: شكرا إذا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى واشنطن وأحمد رهيب من هناك مراسل الجزيرة، وما الجديد أيضا على الساحة الأمريكية وهل من تصريحات جديدة؟
2: الجديد هو هذه التأكيدات التي نقلها موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة حسين بأن الجولة الأخيرة من المحادثات لم يحرز فيها تقدم ملموس، وهناك الاعتقاد بأن الجمود في المحادثات قد يشجع الطرفين أو الجانبين للعودة للعمليات العسكرية. وكذلك ينقل الموقع عن مسؤولين قولهم بأن ترامب قد يستعد لشن حملات أو ضربات عسكرية واسعة النطاق بعد بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر. هذا التأكيد كانت تنقله وسائل إعلام أمريكية أخرى في الأيام الماضية. وول ستريت جورنال كانت تتحدث عن أن ترامب أبلغ معاونيه رغبته في العودة للعمليات العسكرية الكبرى ضد إيران بعد الانتخابات النصفية، ولكن ذلك مرهون أيضا بنتائج الانتخابات وإلى أي كفة ستميل، إلى الديمقراطيين أم إلى الجمهوريين. ترامب في التصريحات الأخيرة التي كان يتحدث فيها من البيت الأبيض كان يقول إن إيران على وشك الاستسلام أو قد تستسلم قريبا حسب قوله، لأنه يعتقد بأن الوضع الاقتصادي سيء للغاية، ووصف نتائج الضربات العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في الأشهر الماضية بأنها ناجحة للغاية، وأن هذه العمليات هي من أنجح ما قام به في فترته الرئاسية هذه. ترامب يتحدث للأمريكيين بأن هذه الحرب بمجرد انتهائها ستنخفض أسعار الوقود بشكل كبير وستعود إلى مستوياتها إلى ما قبل الحرب، ويؤكد بذلك بالقول بأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز باتت تتجاوز ما كانت عليه قبل الحرب ضد إيران. هذه التأكيدات من قبل ترامب تعززها تقارير من جي بي مورغان وكذلك من منصة كيبلر وغيرها، تقول إن تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز أو ما يخرج من منطقة الشرق الأوسط إجمالا عبر مضيق هرمز أو عبر الأنابيب التي تأخذ النفط بعيدا عن مضيق هرمز هي باتت في مستويات مقاربة إلى مستويات قبل الحرب. في الأثناء تركز وزارة الخزانة الأمريكية على تشديد العقوبات على الجهات التي قالت إنها تتعامل مع القوات المسلحة الإيرانية، وحذرتها بأن هذه العقوبات ستستمر لتطال كل الدول والجهات التي تتعامل مع إيران. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت شدد في منشور على هذه النقطة، ووزارة الخزانة كانت قد أعلنت عن تطبيقها جملة من العقوبات على 10 كيانات في هذا الأسبوع. أيضا هذه التأكيدات من قبل ترامب ومن المسؤولين الأمريكيين تأتي بالتزامن مع تصريحات أخرى لنائب الرئيس جيري فانس، يقول فيها إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولكن هذه الفرصة مرهونة بمدى إيفاء إيران بالتزاماتها وتعهداتها على طاولة المفاوضات. وأيضا أشار إلى أولوية الملف النووي والتعهدات المرتبطة بالملف النووي. تأكيدات المصادر لموقع أكسيوس تقول إن الجانبين الإيراني والأمريكي ما يزالان يتمسكان بشروطهما ولا يقدمان تنازلات. لا الجانب الأمريكي يقدم تنازلات فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن المواني الإيرانية، أو كذلك ما يتصل بالأموال الإيرانية المجمدة. بالمقابل إيران تشترط تقديم أي تعهدات تتعلق بالملف النووي بخطوات ترتبط برفع العقوبات ورفع الحصار المفروض على موانئها، وبالتالي ما تزال المواقف متباعدة. حسين،
0: شكرا. إذن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيش، شكرا جزيلا لك. ومعنا من واشنطن الدكتور ريتشارد ويتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، أهلا بك. ومعنا من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية الإيرانية السابق، أهلا بك. وأبدأ معك دكتور ريتشارد ويتس، يعني أكسيوس نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يذهب باتجاه عودة العمليات العسكرية واسعة النطاق ما بعد الانتخابات الأمريكية. إذا ما ذهب بالفعل الرئيس الأمريكي إلى توسيع العمليات العسكرية، كيف سيكون شكلها وما هي الاستراتيجية الأمريكية؟
3: Right. I think
4: في تصوري أعتقد أن هذا ممكن بعد الانتخابات النصفية، لأن الرئيس الأمريكي ستكون يده مطلقة، وذلك سيمكنه من التصعيد أو العدول عن التصعيد. بالتالي فهو سيراقب كيف سيكون سلوكنا إذا ما اختار أن يصعد. من غير الواضح ما هي أهداف هذا التصعيد. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قامتا بأزيد من 20,000 ضربة عسكرية ضد إيران في هذه الحرب، ولا ندري هل مئات من الضربات الإضافية تقضي على ما تبقى من الأهداف. لا ندري هل أمريكا ستستهدف مثلا الرادارات البحرية التي قامتها إيران خلال هذه الفترة، فترة الهدنة حول مضيق هرمز. ربما قد يتم قصف منطقة جبل الفأس أو بعض المنشآت النووية الأخرى، ولكن أعتقد أن الضربات ستكون ربما محدودة كما شهدناه في هذا العام. وأعتقد أن معظم الأهداف تم قصفها في بداية هذه الحرب.
0: دكتور محمد حسين هاشمي، الحديث الآن عن عودة التصعيد العسكري والتهديدات أيضا التي أطلقتها طهران بالضربات الاستباقية إذا ما كان هناك يعني ضربة سيقوم بها العدو كما تحدثت، وأيضا يعني استخدام الأسلحة الجديدة، يعني الآن الذهاب باتجاه التهديدات المتبادلة إن كانت من الولايات المتحدة أو من قبل طهران، لماذا الابتعاد عن الجانب الدبلوماسي؟
5: تحية لك وللمشاهدين وشكرا للاستضافة. الواقع كان الحوار والتفاوض قد وصل أيضا كما يعني نعلم إلى طريق مسدود في الولايات المتحدة ومن خلال اجتماعات الأمم المتحدة التي حصلت أخيرا. فلذلك طبيعي عندما تغلق باب الدبلوماسية وعندما لم يصل الطرفان إلى نتيجة في الدبلوماسية ووقوف إيران وثباتها على شروطها، طبيعي أن يكون باب التصعيد مفتوح أيضا للجانبين. الواقع أن إيران تعلن كل يوم في مقابل التهديد الذي يصدر عن الرئيس ترامب والمسؤولين في الولايات المتحدة، تعلن عن جهوزيتها واستعدادها الكامل للمواجهة. ولذلك هي تعبر عبر قائد الجيش أو عبر قائد الحرس الثوري أننا على استعداد لهذه المواجهة. وهناك أيضا معلومات هنا الآن في الأوساط الإيرانية، لا سيما الأوساط العسكرية، أنه من الممكن أن تبدأ في كل لحظة هذه المواجهات، وإنما يعلن عن موضوع أنه ستكون هذه بعد الانتخابات وكذا، قد يكون هذا النوع فيه من الخداع. قد تحصل هذه قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. ولذلك
0: دكتور محمد، يعني أعتذر على المقاطعة. نعم أعتذر على المقاطعة، لكن في هذه المرحلة وبالنظر للجهد الدبلوماسي الذي يبذل وما يعني حدث خلال الأيام المنصرمة، لماذا العودة يعني بالحديث إلى التهديد بالعودة للعمل العسكري؟ وما الذي يوقف بالفعل الجهد الدبلوماسي؟ يعني مسار المفاوضات لماذا حتى هذه اللحظة لم يجد انفراجه برأيك؟
5: برأيي وبتقديري أن الرئيس ترامب الذي يمسك بهذه الأمور يعني هو الآن عالق تماما، عالق بين هذا الداخل الأمريكي الضاغط عليه سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا، وبين القبول بشروط إيران التي لم تتغير وتدعو إلى العودة إلى مذكرة التفاهم التي وقعت أو إلى البنود السبعة التي أعلنتها أخيرا إيران والطرح الذي أعلنت. الرئيس عالق بين هذين ولا يستطيع اتخاذ القرار، كما أشار أمين العام للمجلس الأمن القومي الإيراني، لم يستطع اتخاذ القرار. إيران واضحة في موقفها، وهي أيضا تعتقد أنها تمسك بزمام المبادرة وقوية في موقفها، ولذلك الأمور وصلت إلى هذه النتيجة، وهذا نعم طبيعي دكتور. أن يكون هناك تصعيد في نهاية هذا الموقف.
0: أعود إلى الدكتور ويتس، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هل بالفعل هو اليوم أمام خيارين صعبين؟ يعني كما تحدث الدكتور حسين، هل هناك مشكلة فعلية يعاني يعني منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيار، إن كان الذهاب إلى التصعيد العسكري أم الذهاب نحو التفاوض والتوصل إلى حل يعني دبلوماسي؟
4: ليس بالضرورة، لأن هناك خيار ثالث، أي الاعتماد على العقوبات الاقتصادية والانتظار. لكن حسب تقارير إعلامية، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الخليجيين نجحوا في توسيع نسبة النفط والغاز الذي يتم نقله عبر مضيق هرمز بنفس المطاف. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تمنع تصدير النفط الإيراني، بالتالي الإيرانيون ربما يريدون تقديم بعض التنازلات في المستقبل، ورئيس دونالد ترامب يقول أن هناك إمكانية لتوجيه ضربات بعد الانتخابات، لكن هناك خيار ثالث وهو الانتظار، لأن أمريكا لها أو يعامل الوقت بجانبها وإن كانت تنتظر، وأم إيران تعاني من العقوبات والحصار وضغوطات اقتصادية كبيرة.
0: دكتور محمد حسين، عامل الوقت يعني تمتلكها الإدارة الأمريكية، وهي يعني ليست مستعجلة بإنهاء هذه التوتر وهذه الحرب تحديدا، هل تمتلك طهران عامل الوقت أيضا؟
5: باعتقادي أن إيران طبيعي أن تكون هي تعاني الآن اقتصاديا داخل إيران، وموضوع التضخم وموضوع الحصار المفروض عليها، كل هذا موجود، ولكن لم يبلغ ذلك الشأن أو لم يبلغ ذلك المستوى بحيث تضطر إيران إلى أن تتعامل إن كان سياسيا أو عسكريا مع هذا الملف. لم تبلغ هذه الأزمة إلى مراحل خانقة كما يعبر عنها الأمريكيون. باعتقادي أن إيران أيضا لها فرصة، وهذه الفرصة تريد أن تستثمرها في إما أن تفرض شروطها الحق على الجانب الأمريكي أو أن تدخل في المواجهة. يعني إيران تعتقد، والكثير من القادة العسكريين هنا يعتقدون أن نتائج هذا التصعيد العسكري يمكن أن يكون لصالح إيران، لأنه هي تحارب في جغرافيتها وفي بلدها ودفاعا عن بلدها، وهؤلاء جاءوا من وراء المحيطات ويحشدون، وإن يكن هم على بعد من الموقع الإيراني، ولكن باعتقادها أنها تستطيع أن تحقق نصرا وتحقق إنجازا في المواجهة العسكرية أكثر مما يمكن.
0: دكتور محمد، يعني هنا السؤال تحديدا وسأكون واضح، الضغط الأمريكي على طهران وعلى إيران ككل، يعني إن كان حصارا بحريا أو يعني خنق اقتصادي أو منع لتصدير النفط، وأيضا الضغط العسكري الذي تشكلها الولايات المتحدة اليوم على إيران، هذه العوامل تلعب مع عامل الوقت أيضا بالضغط على المواطن الإيراني. هل من الممكن أن تذهب يعني الإدارة في طهران إلى بعض التنازلات التي قد تقدمها إلى الولايات المتحدة بعيدا عن مذكرة التفاهم؟
5: بتقديري، أولا هؤلاء يعني الإدارة الأمريكية وترامب والكثير من أعداء إيران يراهنون على الداخل الإيراني، والآن يمضي أكثر من شهر على الحصار الخانق كما يعبرون عنه، الحصار من كل ناحية، هذا الحصار الذي انتهى في آخر حلقاته في حصار الملاحة الجوية أيضا. الآن لم يحصل أي شيء في إيران، والحكومة والدولة في إيران استطاعت أن تحصن إلى حد كبير الداخل الإيراني من الناحية الاقتصادية، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذوا إجراءات مهمة جدا في الداخل الإيراني لأجل الحيلولة دون أن يكون هناك أي تأثير.
0: يعني دكتور محمد، على قدرة إيران اليوم على مواجهة هذه الضغوط هي حاضرة. أعود إلى الدكتور ويتس. دكتور، يعني إيران قادرة على تحمل كل الضغط الأمريكي الذي تمارسها الإدارة الأمريكية على طهران، ما الخيار الآخر؟ هل الذهاب إلى الخيار العسكري؟
4: كلا، الرئيس دونالد ترامب بإمكانه أن ينتظر عامين إلى حين مغادرته البيت الأبيض، وكلما استمر هذا الوضع كلما تمكنت المزيد من الدول التأقلم مع الوضع الراهن. أتحدث هنا عن أسعار النفط والغاز والبحث عن طرق بديلة للتصدير. أعتقد أن هذا الوضع لا أمن ولا سلم، أعتقد أنه مفيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه طبعا ليس وضعا مستداما، قد يمتد لبضعة سنوات.
0: شكرا. إذن من واشنطن الدكتور ريتشارد ويت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا للدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية الإيرانية السابق، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتأخر التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يتحمل طرفا الحرب تكاليفا اقتصادية باهظة بسبب الوضع القائم. نستعرض بعض خسائر الطرفين الاقتصادية في التقرير التالي لمحمود الزيبق.
6: في ظل عسكرة مضيق هرمز وتوتر حركة الملاحة فيه، ثمة فاتورة اقتصادية باهظة يحملها طرفا الحرب كل بطريقته. في إيران قد يكون المؤشر الاقتصادي الأوضح هو ارتفاع سعر الدولار أمام الريال الإيراني من 65,000 قبيل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي إلى نحو 2.5 مليون حالياً. ترى صحيفة وول ستريت جورنال أن مخزون النفط الإيراني الواقع خارج منطقة الحصار سينضب بشكل كامل منتصف شهر أكتوبر. ومع استمرار فائض الإنتاج قد تنتهي خيارات التخزين بما يستدعي إيقاف عمل بعض الآبار، ومن المعلوم أن لذلك أخطاراً فنية واقتصادية كبيرة على المدى الطويل. ينعكس كل ذلك على المواطن الإيراني، حيث تزيد أرقام التضخم الرسمية عن 80%، بينما زاد ارتفاع بعض الأساسيات كالغذاء والنقل بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل تحاول واشنطن التأكيد على سيطرتها العسكرية على المضيق وعلى استمرار حركة عبور النفط فيه. وفقا لوزير الخزانة الأمريكي، فإن 10 ملايين برميل على الأقل تعبر المضيق في كل يوم. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن شحنات النفط عبر المضيق والطرق البديلة وصلت إلى نحو 80% مما كانت عليه في سابق عهدها. للوهلة الأولى قد يبدو الرقم مغرياً، لكن نفقات باهظة تختفي في ثنايا ذلك الرقم وتنعكس على أسعار النفط التي تحافظ على ارتفاع سعرها فوق مستوياتها. تقع التكاليف الأكبر على عاتق واشنطن، إذ تبلغ الكلفة التشغيلية لحاملة طائرات واحدة مع ما يرافقها من السفن 6 ملايين دولار في كل يوم، وهو ما يرفع الكلفة الإجمالية السنوية لنفقات الحماية إلى عشرات المليارات التي ستصرف من جيب دافعي الضرائب الأمريكيين. أضف إلى ذلك نفقات أخرى كعمليات التحميل ونقل النفط بين الناقلات بسبب الوضع القائم، والتي تضاف فواتيرها إلى الفاتورة الإجمالية لكل برميل نفط. كذلك ارتفعت نفقات التأمين أضعافاً مضاعفة، إذ تتراوح كلفة تأمين الناقلة حالياً من 2 إلى 3% من قيمتها، وقد تصل إلى 10% بحسب حالة التوتر، مقارنة بنحو 0.25% قبل الحرب. ينعكس كل ذلك على الأسواق العالمية عامة وعلى جيب المستهلك الأمريكي خاصة، إذ يمثل سعر الوقود المرتفع حلقة أساس في كل العمليات اللوجستية التي تطال النقل والسلع التي تمس حياة الأمريكيين بشكل مباشر. وبين الفاتورتين الباهظتين يبقى الأكثر حسماً عامل الوقت والقدرة على احتواء الوضع القائم. في معادلة صعبة بين حكومتي الطرفين وشعبيهما، من هو القادر على تحمل الكلفة الباهظة لوقت أطول؟
0: وإلى التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، حيث أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطينية وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة فجر اليوم. كما أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. أهلا بك شادي. إذن نبدأ من ما جاء على

0: رئيسة مجمع الشفاء الطبي شهيد ومصاب في قصف إسرائيلي لشقة سكنية غربية مدينة غزة فجر اليوم. تفاصيل ما حدث اليوم.
1: بالفعل حسين، هي غارة من مروحية إسرائيلية غارت على شقة سكنية في شارع الوحدة هنا بالقرب من مجمع الشفاء الطبي، وأسفر ذلك عن استشهاد سيدة فلسطينية، وأصيب أيضا زوجها في القصف الإسرائيلي بحالة حرجة الآن، وهو يتلقى العلاج داخل غرف العمليات والعناية المكثفة داخل مجمع الشفاء الطبي. القصف جاء عند الساعة 3 قبل الفجر من قبل المروحيات الإسرائيلية التي حلقت بشكل مكثف في أجواء مدينة غزة قبل عملية القصف وعملية الاغتيال التي ربما كان سينفذها طيران المروحي في هذه المنطقة، وأغارت على شقة سكنية ودمرت هذه الشقة، وأسفرت عن استشهاد سيدة فلسطينية في انتظار تشييعها بعد قليل من مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى إصابة زوجها بجروح خطيرة نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. في جنوب القطاع أيضا أصيبت فتاة خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال داخل خيمتها بطلق من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار بكثافة صباح هذا اليوم على الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس، بالإضافة إلى القصف المدفعي المكثف الذي تعرضت له الأحياء الشرقية من مدينة غزة، تحديدا أحياء الزيتون والشجاعية منذ ساعات الصباح، والقصف المدفعي لم يتوقف، بالإضافة إلى إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية والمسيرات التي أطلقت أيضا القنابل باتجاه الفلسطينيين خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال، وهذا ما يحدث بالعادة في إطار توسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وتضييق المساحة أكثر على الفلسطينيين في المناطق الغربية التي يتواجد فيها أكثر من 1 مليون نازح فلسطيني هنا في مدينة غزة وحدها، عدا عن باقي محافظات القطاع وحالة الأوضاع المعيشية لكثير من العائلات الفلسطينية النازحة في تلك المناطق في ظل افتقارها لأدنى مقومات الحياة. المسيرات الإسرائيلية لازالت تحلق في أجواء قطاع غزة بالعموم ومدينة غزة بالتحديد. يرفع حصيلة الشهداء خلال 24 ساعة الماضية نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 10 شهداء بعد عمليات قصف متواصلة منذ صباح أمس وحتى صباح هذا اليوم في مناطق مختلفة من قطاع غزة. تركز القصف الإسرائيلي أكثر على مدينة غزة في استهداف شقة سكنية وعملية اغتيال لقائد لواء القسام في كتائب في حركة حماس في شمال قطاع غزة عز الدين البيك ومرافقه، وما تبعه أيضا من غارات إسرائيلية استهدفت منازل فلسطينيين وخيام ومجموعات فلسطينية في مناطق مختلفة في القطاع. منذ ساعات ونحن نتابع وتيرة التصعيد الإسرائيلي وارتفاع هذه الوتيرة حسين بما تبعناه في الأيام الماضية، نتحدث عن 10 شهداء وهي الحصيلة الأكبر خلال الأسبوع الماضي في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
0: شادي، تحدثنا الاحتلال الإسرائيلي يركز على مدينة غزة في القصف، أيضا باقي المناطق التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها بالقصف المدفعي أيضا.
1: بالفعل حسين، مدينة غزة هي الاحتلال يركز عليها في عملية القصف المدفعي تحديدا وإطلاق النار في مناطق في المناطق الشرقية والمناطق الشمالية، نتحدث عن أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، هذه المناطق التي ينشط فيها الجيش الإسرائيلي يقوم بتكثيف القصف المدفعي وإطلاق النار، وهو يقوم بتقدم لعدد من آلياته في إطار توسيع هذه المنطقة ونزوح عدد من العائلات الفلسطينية، وهذا ما يحدث أيضا في شمالي قطاع غزة في مدينة بيت لاهيا وجباليا تحديدا وعملية القصف المدفعي منذ ساعات الصباح، بالإضافة إلى الزوارق الحربية أيضا تشارك في عملية القصف وأطلاق القذائف وأطلاق النار باتجاه خيام النازحين على شاطئ بحر مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وهذا ينسحب أيضا على باقي محافظات القطاع. مدينة خان يونس أيضا تتعرض منذ أيام إلى عملية قصف مدفعي وأطلاق نار في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وفي وسط قطاع غزة في مدينة دير البلح تحديدا تشهد عمليات نسف لمنازل الفلسطينيين وقصف مدفعي متواصل. هذه الأعمال التي باتت أعمال اعتيادية بالنسبة للفلسطينيين في كل يوم هي عملية توسيع للمنطقة الصفراء، عملية تهجير للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.
0: شكرا، إذن من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، شكرا جزيلا لك. ومن غزة إلى التصعيد في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال في اليوم الخامس لعيد العرش اليهودي، ومع تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.

0: ممتلكاتهم في الضفة، تتجه الأنظار إلى الدوافع السياسية والدينية والسياق الانتخابي فضلا عن التمويل المنظم لهذه الهجمات. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
1: هجمات تتضاعف، اعتداءات

0: اقتصاديا حين نقول مجموعات من المستوطنين، فالمقصود كيانات تتحرك في جماعات محلية وسيمتها الرئيسية التطرف، وتعمل على خلق بؤر تؤسس لمشروع استيطاني أو تتبع سلوكاً يؤدي لتهجير الفلسطينيين، ويزيد الخطر بسبب التسلح وتدريب وحماية الجنود للمستوطنين أو مشاركتهم سوياً في الهجمات. ومن الأمثلة شبيبة التلال وفتية وفتيات التلال الذين يبدأون الاستيطان بتجمعات رعوية على التلال، أو مجموعات تسمى تدفيع الثمن التي تقوم بعمليات انتقامية بهدف جعل الفلسطينيين يدفعون الثمن وتعادي عملياً أي إجراء ضد الاستيطان، أو مثلاً ما يسمى فرق الحراسة التي ترتبط بمنظومات أمن إسرائيلية لحراسة المستوطنات وتضم مستوطنين مسلحين وبزي عسكري. يقف خلف هذه المجموعات وأمثالها مراكز ثقل سياسي، وهنا يأتي دور اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يمنح غطاء لأفعال المستوطنين. حزب الصهيونية الدينية المرتبط بوزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسليل سموتريتش من أبرز هؤلاء، هو الذي دعا المستوطنين علناً للتعامل كأصحاب للأرض، والغرض هنا ليس توسيع الاستيطان فقط بل تغيير الوضع الديموغرافي والسياسي برمته في الضفة الغربية. لا يبتعد حزب القوى اليهودية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن هذا الهدف، بل يعمل أيضا على تعزيز عوامل التهجير والتغاضي عن سياسات المستوطنين الذين أصدر لهم 300 ألف رخصة سلاح في الضفة. يقوم الجناح الديني القومي في معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على توفير الحماية من خلال ضعف المساءلة والمحاسبة. الثقل الديني هو الآخر يلعب دوراً في عوامل الدعم وإعطاء مشروعية للتحرك، فهناك تيارات ومرجعيات حاخامية ترتبط وتؤثر مباشرة على سلوك المستوطنين، تعطي العنف مشروعية ما يؤدي إلى تصعيد الهجمات من خلال فتاوى تبيح تصفية غير اليهود، لا بل وتسمح بقتل كل من يراه المستوطنون مصدراً للخطر. وتستند التيارات المتطرفة إلى أن السيطرة على الضفة الغربية فرض ديني والتنازل عن الأرض خطيئة، وهذا يجعل التهجير واجباً. الأبعاد والدوافع السياسية والدينية لا تكتمل إلا بتمويل ودعم مالي، وهو الذي يأتي من كيانات وأفراد وشبكات. وارتباطاً بعقوبات فرضتها جهات غربية وتصريحات أممية، يمكن فهم وجود جمعيات ومنظمات تقوم بتمويل البؤر وتساعد في تثبيت الواقع الذي يفرضه المستوطنون. بيانات وأرقام تؤكد أيضاً وجود منظمات غير ربحية بصناديق داعمة للاستيطان من خارج إسرائيل، وبحسب هارتس فهناك نحو 50 منظمة أمريكية حولت ما يقارب 224 مليون دولار إلى الأراضي المحتلة عبر منظمات إسرائيلية. ويقوم الصندوق المركزي الإسرائيلي في نيويورك بدعم أكثر من 500 جمعية، ويذهب جزء كبير من الأموال لبناء المستوطنات وتثبيت واقعها. وبوجود كل هذه العوامل يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي للكنيسة الإسرائيلي، ولا تعد تحركات المستوطنين بعيداً عن هذه السياقات، إذ يسعى اليمين المتطرف لكسب أصوات الناخبين المتشددين. هو مسعى محفوف بمخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تخشى خروج الأوضاع في الضفة عن السيطرة في ظل وجود سياسات ترمي لتحقيق مكاسب للائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يدين ما يصفه بالشغب. ليس ذلك الممارسة ضد الفلسطينيين، وإنما ضد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة، ولا يرى سياسات التصعيد الممنهجة إلا سلوكاً لقلة قليلة لا تمثل المستوطنين. فتغيب المحاسبة والأبعاد القانونية رغم العقوبات الغربية، وتزيد الهجمات ويزيد معها تقييد الحركة والوصول للمناطق، وكل ذلك يؤدي إلى نزوح فلسطيني بالآلاف منذ عام 2023. وهنا يبرز الهدف الرئيس من كل تلك الأبعاد، فإعادة هندسة الضفة ديموغرافيا وجغرافيا يحقق هدفا أكبر.
1: ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. دكتور، يعني مستوطنون يمتلكون الضوء الأخضر لفعل ما يريدون في الضفة الغربية، تمويل كبير

0: جدا لدعم الاستيطان وخارطة الطريق الإسرائيلية لقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وتحقيق المكاسب ماضي فيها الاحتلال الإسرائيلي، ما القادم برأيك أيضا؟
1: التحية لك وللسادة المشاهدين. إن أردت أن أوجز المشهد أضيف إلى ما أشار إليه تقريركم قبل قليل بالقول بأن الدولة الرسمية، الحكومة الرسمية التي تعتمد سياسة الحسم مع الضفة الغربية وصلت إلى قناعة بأنها لن تستطيع أن تفعل ذلك عبر الأدوات الرسمية، الأجهزة التنفيذية للدولة، الشرطة والجيش والمؤسسات المختلفة، ولذلك يعني أوكلت المهمة لقطعان المستوطنين، وكأن هذا يعني تفويض ضمني من الدولة لقطعان المستوطنين ليحقق لها الإنجاز السريع. لن تستطيع الدولة مثلا عبر الجيش والشرطة، وإن كانت تمارس هذا لكن بحدود معينة، أن تحرق مثلا أو أن تقتل أو أن تعتدي أو أن تجرف. يجب أن تخلق أداة أو ذراعا تنفيذيا آخر يستطيع أن يقفز قفزات نوعية متقدمة إلى الأمام في سبيل تحقيق المشروع الصهيوني، وهو الحسم مع الضفة الغربية وإعادة هندسة الواقع الجغرافي والديمغرافي بما يرضي اليمين الصهيوني الحاكم، الذي أعتقد بأن ظروف مواتية لفعل هذا الأمر. ولذلك اليوم أوكلت هذه المهمة لجيش المستوطنين، وفرت له الدولة الأدوات، المال والتغطية القضائية السياسية، سوقت رواية بأن هؤلاء بضعة مشاغبين ليس أكثر. فيما يجري على الأرض هو عمليا سياسة رسمية حكومية تحظى بتغطية سياسية حكومية، الهدف الوصول السريع إلى إنجاز تحقيق الأهداف الحكومية الرسمية بضم الضفة الغربية. حينما يحرق مستوطن وتبيع الدولة رواية بأن هؤلاء بضعة مشاغبين، إسرائيل تأتي إلى المنطقة، الجيش يسيطر على المنطقة، يبني المستوطنون بؤرة في المكان الذي حدث فيه الحدث، تتوسع الاستيطان بوتيرة أكبر، الذريعة دائما قصة الاحتكاك والقضايا الأمنية. أسوق مثلا، اليوم نحن في موسم قطاف الزيتون، مئات الآلاف عشرات الآلاف من العائلات حرمت من الوصول إلى رزق أساسي لها، كانت تنتظر على امتداد العام الوصول إلى قطاف الزيتون بحجة أن هذا يخلق احتكاكا ما بين المستوطنين والفلسطينيين، وبالتالي سيطرة على مساحة أوسع من الأرض. القادم هو مزيد من استخدام المستوطنين لفرض هذه الرواية على الأرض، سيطرة أكثر على الأرض إسرائيلية استيطانية بالاستيطان الرعوي، السيطرة الأمنية، الوجود العسكري الإسرائيلي لمنع الاحتكاك.
0: دكتور محمد،
1: وهلما جرى يعني، وهكذا كلما اقترب موعد الانتخابات كلما تصاعدت هذه الإجراءات.
0: دكتور محمد، هذه السرعة بالتنفيذ من قبل الاحتلال الإسرائيلي جانب الانتخابات، هل يلعب دور فيها أم هو فقط لتحقيق المكاسب أكثر وأكثر بغض النظر إذا ما كانت هذه الانتخابات مهمة بالنسبة لهم أم لا؟
1: هذه الإجراءات تحدث منذ تولت هذه الحكومة زمام الأمور في إسرائيل، حتى قبل ذلك لكن وتيرتها كانت أقل. الانتخابات بالتأكيد تؤججها، تزيد من اندفاع اليمين نحو تحقيق الهدف، تزيد من استثمار اليمين لهذه المشهدية في محاولة لأن يسيلها مكاسب انتخابية في صندوق الاقتراع أمام جمهور يميني. وبالتالي نعم، الانتخابات تضيف مزيدا من الوقود على هذه الإجراءات التي تجري. وفكرة اليمين الصهيوني الذي يحكم اليوم بأن ما يفعله في الضفة الغربية إما أنه سيؤسس لواقع لا يمكن تغييره مستقبلا في حال لم يأتي هذا اليمين الحكم مرة أخرى، أو أنه سيؤسس للمراكمة عليه من قبل ذات اليمين إن عاد إلى الحكم مستقبلا. ولذلك سيقف مثلا نتنياهو وائتلافه في المعارضة إن كانوا لن يستطيعوا بناء حكومة ليشدوا العصا الغليظة لأي طرف سيحكم في إسرائيل لمنعه من التنازل أو التراجع عن كل الخطوات التي اتخذتها إسرائيل في موضوع السيطرة العسكرية، في موضوع الأرض، في موضوع الأسرى، وفي موضوع المسجد الأقصى. إن عادهم هم سيؤسسون على الواقع الذي خلقوه وسيبنوا عليه مزيدا من تصعيد الهجمات الاستيطانية. ولذلك نعم، ما يجري من
0: دكتور محمد
1: انفلات استيطاني، من انفلات حكومي،
0: لكن هنا السؤال تحديدا، الواقع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي اليوم في الضفة الغربية هل أصبح واقعا فعليا؟
1: طبعا هو واقع فعلي، والتجربة علمتنا في العلاقة مع إسرائيل حتى حينما يفتح الباب أمام مسار سياسي، إسرائيل لم تتراجع بسهولة.

0: وهي تفاوض يعني شارع في منطقة الخليل، فاوضت عليه سنوات طويلة حتى أعادت افتتاحه، فما بالك بمعاودة إخلاء المستوطنات، معاودة التنازل عن السيطرة العسكرية، إخلاء البؤر التي تسميها غير شرعية. هذا سيأخذ وقتا طويلا، ولا أعتقد بأن أحدا يراهن على أنه حتى لو تغير النظام السياسي في إسرائيل أن الطرف القادم في إسرائيل يمكن أن يقدم تسويات. وهذا مرتبط بأمرين: الأمر الأول أن المجتمع الإسرائيلي بمجمله اليوم يرفض فكرة التصالح والتسويات وتقديم تنازلات. الأمر الآخر هو أنه إن كان نتنياهو في المعارضة فإنه سيكون ند قوي لهذا الائتلاف، وبالتالي سيضطر الذي يحكم إسرائيل إما أن يثبت الواقع كما هو أو أن يأتي بسقوف أعلى فيما يتعلق باستعداء الفلسطيني للموقف من القضية الفلسطينية في قضايا الاستيطان، في قضايا الأمن، وفي قضايا المسجد الأقصى، وفي قضايا الأرض، وفي غيرها من القضايا. ولذلك أعتقد مع شديد الأسف بأن الواقع الذي يفرض اليوم حتى وإن أتت حكومة غير
1: دكتور
0: حكومة نتنياهو لا يمكن بسهولة تغييره،
1: دكتور
0: ولذلك
1: محمد،
0: هذا يعني جزء من مقاربة اليمين.
1: بما تبقى من وقت فلسطينيا، هل يعول على ردة الفعل الدولية والعربية أيضا حيال رفض الاستيطان والتنديد يعني بالانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وقطع المستوطنين؟
0: يعني أنا أقول مع كل المرارة، لو كان يعول على الموقف الدولي والعربي لكان عول عليه في وقف المقتلة التي حدثت أمام مرأى العالم ومسمعه على امتداد 3 سنوات، ولم يستطع العالم أن يوقفها، والذي أوقفها كما تعلم هو الولايات المتحدة، ليس حبا بالفلسطينيين إنما رأفة بإسرائيل التي باتت يعني تنتقد وتعزل. ولذلك قال ترامب لنتنياهو أنك لا تستطيع أن تحارب العالم منفردا، وقدم له مقاربة اليوم انتشلت إسرائيل من ورطتها وقدم لها صورة يعني التي تريد السلام والتي تريد المحافظة على الهدوء فيما هي تفعل ما تفعل من انتهاكات يومية، وتسكت الولايات المتحدة عليها. هذا الأمر قس عليه ما يحدث في الضفة الغربية. الولايات
1: لكن
0: المتحدة
1: دكتور،
0: تقول أنها ضد
1: نعم
0: الضم،
1: دكتور
0: لكن ما
1: محمد،
0: يجري
1: يعني وأنت
0: عمليا في
1: خبير
0: الضفة.
1: بالشؤون الإسرائيلية يعني، وأعتذر على المقاطعة، وباختصار إذا تفضلت، الدول الأوروبية اليوم ومنها بريطانيا تفرض أمر واقع جديد على الاحتلال الإسرائيلي، هل يؤثر ذلك؟
0: الواقع الذي تفرضه أوروبا وبريطانيا مثلا وبعض الدول الأوروبية من فوق الطاولة انتقادات كلامية انتقائية في معاقبة بعض المستوطنين فيما تترك للدولة الرسمية أن تبقى دون المساءلة ومحاسبة، الذي يحدث ليس يعني مسألة شخصية مع بعض المستوطنين، الذي يحدث هو يأتي نتاج سياسة لمنظومة رسمية، الدولة الرسمية.
1: شكرا.
0: ومن تحت الطاولة تستمر هذه الدول في علاقاتها التجارية والاقتصادية
1: دكتور.
0: والاستخبارية مع إسرائيل مع شديد الأسف.
1: إذا كنت معنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نتابع فيها الضغوط التي تواجهها أوروبا بعد تحذيرات مفوض الطاقة في الاتحاد من شتاء صعب وتوقعاته بارتفاع حاد في الأسعار. تفاصيل أكثر مع محمد مزيمس.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد أزمة الغاز في أوروبا جاء دور الديزل، فأوروبا تطرق أبواب فصل الشتاء بمخزونات من الغاز الطبيعي تقل عن مستوياتها العام الماضي، بينما تتمثل أزمة نقص الديزل في دخوله في مختلف مفاصل الاقتصاد، الأمر الذي يعني معدلات تضخم أعلى نتيجة لارتفاع أسعاره، وهو ما يضاعف صدمة الطاقة على القارة الأوروبية. مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسون قال في رسالة وجهها لأعضاء دول الاتحاد إن الأزمة ليست في الأسعار بقدر ما في الإمدادات. يورغنسون قال إن ارتفاع الأسعار مدفوعا بزيادة الطلب قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء. مفوض الطاقة الأوروبي دعا دول الاتحاد إلى مواصلة اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز مخزونات الغاز أو تخفيض الطلب على الغاز والكهرباء. يأتي هذا في ظل استمرار الاعتماد الأوروبي المرتفع على الطاقة من الخارج، وأيضا مع الاضطرابات في مضيق هرمز، إذ ارتفعت كلفة النفط والغاز بينما هبطت مخزونات الغاز الأوروبية إلى نحو 70% فقط، أي أقل بنحو 12% عن مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي. ضغط الطاقة على أوروبا لا يظهر حقيقة في الغاز وحده، فالقارة هي الأكثر تعرضا لأزمة الديزل، وهو وقود لا يحرك السيارة.

0: السيارات فقط بل الشاحنات والمزارع والآلات وسلاسل الإمدادات، ولذلك تنتقل زيادة أسعاره سريعا إلى تكلفة السلع والتضخم. طبقا لمنظمة النقل والبيئة الأوروبية، فإن ما يناهز 38% من سيارات النقل على طرق الاتحاد الأوروبي تعمل بالديزل، بينما يستحوذ النقل البري على نحو 77% من إجمالي استهلاك الديزل وزيت الغاز في الاتحاد الأوروبي. منذ بداية الحرب بلغت الزيادة في تكاليف الوقود في النقل البري نحو 270 مليون يورو يوميا، منها نحو 200 مليون للديزل وحده. ومنذ 28 من فبراير تراكمت على الاتحاد الأوروبي نحو 40 مليار يورو من التكاليف الإضافية المرتبطة مباشرة بديزل النقل البري. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة أصبحت توفر أكثر من ثلث وارداتها للاتحاد الأوروبي من الديزل، وهو ما يعني أن أي حظر أمريكي على الصادرات قد يفتح فجوة جديدة في سوق أوروبية تعاني أصلا شحا في الإمدادات. من ريغا عاصمة لاتفيا ينضم إلينا البروفيسور أندريس بيبالكس، وهو أستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي والمفوض الأوروبي السابق للطاقة والتنمية. مرحبا بك معنا بروفيسور. اجتماعات وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي كانت في دبلن، إلى أي مدى في تقديرك قد تسهم في حل أزمة الطاقة؟
1: إنه اجتماع مهم للغاية، لأنه لدينا قضيتين مهمتين، ولكن قطاع الطاقة الآن يخضع لضغوط. بالنسبة للغاز، المستوى المخزونات الآن هو عند 71%، والمعدل كان مختلفا، إذن فهناك فجوة الآن، ومستوى المخزونات الآن يتم بطريقة بطيئة، ذلك لأن هناك المزيد من الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال تأتي إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن كما قيل من قبل الخبراء، يجب أن يكون هناك إجراءات تتخذ لملء المخزونات. بالنسبة للشعور الآن، فهناك شعور جيد ولكن ليس بما يكفي. بالنسبة للديزل الوضع أكثر صعوبة، فالأسعار مرتفعة للغاية، والولايات المتحدة إذا ما قامت بإجراءات للحد من الصادرات فإن الاتحاد الأوروبي سوف يكون مكشوفا. والواردات هي الآن 8% من الديزل من الولايات المتحدة، ولكن ستؤثر على الأسعار مرة أخرى. والاتحاد الأوروبي لديه اقتصاد بدأ بالتعافي، إذن فهذا سوف يبطئ عملية التعافي هذه. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك ضغوط اجتماعية متزايدة، لذلك عليهم أن يناقشوا كيفية التحرك بالنسبة لهذا الوضع المتعلق بالديزل، وإذا ما كانت هناك حالات أسوأ. إذن القرار الرسمي ينبغي أن يأتي بعد شهر من الآن، إذن فلننظر إلى ماذا سيقرروه، ولا أتوقع أن يسيروا في جريئات راديكالية، بل إنهم سوف يستمرون برصد الوضع حاليا، وفي مطلع أكتوبر سيكون هناك تقريران مهمان بشأن المشهد بالنسبة للغاز والكهرباء لفصل الشتاء، ودول سوف تقرر إن كانت سوف تتحرك أو ما هي الإجراءات التي ستتخذها، وهذا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
0: بروفيسور أندرس، أشرت إلى عامل مهم وهو فصل الشتاء، هو على الأبواب وأسعار الغاز مرتفعة مثلما تعرف. هل ترى بأن خطط الاتحاد المعلنة حتى اللحظة كافية لتخفيف العبء على المستهلك الأوروبي؟

0: ليس هناك نقص في هذه المادة، ولكن هناك أزمة في الأسعار، وفي كثير من البلاد الحكومات تتخذ إجراءات لتقليص وتخفف الأسعار أو أن تقوم بمساعدة الناس الذين يسافرون لمسافات طويلة. إذن فهذه إجراءات قصيرة المدى وليست تعالج القضية بطريقة بنيوية. فهناك تطورات في السوق العالمية، ونأمل أن تخفف الضغوط على الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك عوامل كثيرة في هذا الشأن تؤثر على الوضع، لذلك علينا أن نكون حذرين ويقظين.
1: طيب، في ظل هذا الواقع هناك تراجع في إمدادات الغاز أعلنته الكثير من الدول، خاصة المتعلق عبر مضيق هرمز. الآن ما هي بدائل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل قرار حظر الواردات من الغاز المسالي الروسي الذي يدخل حيز تنفيذ يناير المقبل؟
0: في هذه المرحلة نحن نتحدث عن 6% من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي يأتي إلى الاتحاد الأوروبي. إذن ليس هناك مشكلة حقيقية بالنسبة للغاز الطبيعي، فقط الأسعار، ولذلك ليس هناك قدرة الآن على وضع الغاز في المخزونات. والتصور هو أنه سيكون هناك المزيد من الغاز في السوق العالمية، فالأسعار سوف تقل، وهذا يقلص العبء على المستهلك. ولكن نحن لا نتحدث عن عدم وجود فيزيائي لهذه المادة، ولكن خلال الأعوام الطلب في الاتحاد الأوروبي على الغاز قل، ولذلك كان هناك طلب باتخاذ إجراءات مختلفة تتعلق باستخدام الغاز للتدفئة، وهناك بعض الدول تستخدم الكهرباء أيضا من أجل التدفئة، فهناك تباين.
1: البروفيسور أندريس بيبالكس، أستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي والمفوض الأوروبي السابق للطاقة والتنمية، كنت معنا من ريغا عاصمة لاتفيا، شكرا جزيلا لك. شاهدين نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة القادمة، في أمان الله.
3: نبدأ بهذا الخبر،
4: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
5: أحداث تتسارع،
6: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
7: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
8: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
5: إذا ما مشهد يتغير
9: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
5: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
10: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
5: نلاحق ما يستجد.
11: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
5: ونواكب ما يحدث،
12: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
5: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
13: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب،
5: نبقى مع كل تطور.
14: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأم درمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة، ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا، الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: الماء هو شريان الحياة، ولكن في المجتمعات المهمشة وفي مناطق الصراعات يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. أنت أملهم الآن، تبرع لهم.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات ونبدأها من القدس، حيث قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين واصلوا اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال في اليوم الخامس لعيد العرش اليهودي. وفي قطاع غزة أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد سيدة وإصابة آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة فجر اليوم. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع بأنه لم يحدث أي تقدم ملموس في محادثات الاثنين بشأن إيران. هذا وقال ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية. وأضاف ترامب أنه تم إخراج كميات نفط من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق كميات ما قبل الحرب. وفي طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت واشنطن بالشروط الإيرانية، لكن ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. في اليمن، قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. وفي ملف انسحاب التحالف من العراق، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة ستحتفظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية في المنطقة يمكن استخدامها داخل العراق. هذه الساعة نبدأها بالتصعيد في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال، وهو اليوم الخامس لعيد العرش اليهودي. من رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة جيفارا البديري. جيفارا، كيف يبدو المشهد في هذا الصباح؟
1: فصل الخط.
0: جيفارا لا تسمعنا حتى هذه اللحظة، سنعيد ربط الاتصال بها. نتحدث عن التطورات في القدس، حيث ما تزال الاقتحامات متواصلة، وقد تابعناها خلال الأيام الماضية منذ بداية احتفالات الأعياد اليهودية أو عيد العرش تحديدا، حيث يواصل المستوطنون اقتحامات لباحات المسجد الأقصى، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. رصدنا مع شبكة مراسلينا خلال الأيام الماضية واقتحامات شارك فيها حتى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. نشاهد هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل، وهي تبرز جانبا من هذه الاقتحامات، عدد من المستوطنين داخل محيط المسجد الأقصى. هذا الوضع نود أن نستطلعه الآن مع مراسلتنا من رام الله جيفارا البديري. جيفارا، كيف يبدو المشهد خلال ساعات الصباح الأولى في خامس أيام عيد العرش؟
1: في داخل باحات المسجد الأقصى المبارك ارتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد إلى ما يقارب من 500 مستوطن، وفق ما أكدته مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية للجزيرة. بالطبع أعداد المقتحمين يتوقع أن تزداد خلال ساعات هذا اليوم، تحديدا في فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية. ولكن حتى الآن نتحدث عن ما يقارب من 500 مستوطن اقتحموا الباحات تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. بالطبع من بين المقتحمين عدد من أعضاء الكنيسة، اليمين الإسرائيلي المتطرف، تقام الطقوس التلمودية وطقوس خاصة بما يعرف بعيد العرش اليهودي. ولكن بالطبع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لم يكن بعيدا عن هذا المشهد قبل قليل، أدلى بعدد من التصريحات من بينها بأنه بسبب سياسته حسب وصفه يتمكن اليهود من السجود والدخول إلى المسجد الأقصى، ولكن يجب بذل الجهود لأن يصل عدد ساعات الاقتحامات وفتح المسجد الأقصى المبارك أمام اليهود ل24 ساعة. إذن لا يكتفي بن غفير في هذه الأوقات بالساعات التي فرضت على دائرة الأوقاف الإسلامية وعلى الفلسطينيين وعلى الأردن تحديدا صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ب3 ساعات إلى 4 ساعات صباحية وساعتين مسائية، ولكن الآن هو يريد فتح المسجد ل24 ساعة. أي واضح أننا نتحدث أننا أمام مشهد قد يتسع من خلال التغيير أيضا ليس فقط الزماني ولكن المكاني أيضا. ويقول بن غفير بأنه بذلت جهود كبيرة وأنه بذل هو تحديدا جهود كبيرة واجتمع مع نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية مرات عدة من أجل عمل على تغيير الوضع في المسجد الأقصى المبارك. كما يضيف بن غفير بأنه يخشى أنه في الحكومة القادمة أن تفقد إسرائيل ما تم تحقيقه من تغييرات في الأقصى، لذلك سيحرص على الحفاظ أو استلام حقيبة وزارة الدفاع في حال تولي منصبه وأيضا الفوز في هذه الانتخابات. إذن الأقصى يضاف إلى الملفات الأبرز في الدعايات الانتخابية الإسرائيلية، بمعنى حديث بن غفير يدلل على أنه يرسل رسالة للمتطرفين للأحزاب اليمينية اليهودية والمتطرفة بأنه إن فاز في هذه الانتخابات فإنه سيعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. إذن هو يشجعهم إن كنتم تريدون أن يتغير الوضع إلى 24 ساعة تبقون فيها في داخل المسجد الأقصى المبارك فيجب أن تنتخبوا هذه الأحزاب الموجودة في هذه الحكومة. ولكن بالطبع في إطار تصريحات بن غفير بأنه يقول بأن نتنياهو سعيد من السياسة التي يقودها بن غفير خاصة تلك التي يمارسها في السجون الإسرائيلية أي في تهديد الأسرى داخل سجون الاحتلال الأسرى الفلسطينيون سواء بالتهديد بالتعذيب الأكبر والتهديد بالإعدام والقتل، ورأينا ذلك قبل يومين خلال ما بثه بن غفير من صور لقيامه بتهديد السير القيادي حسن سلامة في داخل زنزانته في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ولكن واضح أن الساعات القادمة ستشهد المزيد من الاقتحامات. إذا كما ذكرنا مصادر للأوقاف الإسلامية تؤكد أن العدد ارتفع على الأقل خلال ساعتين إلى ما يقارب من 500 مستوطن يقتحمون الباحات يؤدون الطقوس التلمودية. ولكن الوضع الذي يزداد سوء هو ليس داخل المسجد الأقصى المبارك بمساحته 140 دنما، ولكن الوضع أيضا في خارج الأسوار أسوار المسجد الأقصى أي في البلدة القديمة وفي مدينة القدس المحاصرة بالكامل سواء بالجدار العازل بالأشرطة الاستيطانية بالمستوطنات في داخل المدينة بالحواجز العسكرية بالإجراءات التنكيلية

0: من اقتحامات للأحياء والبلدات في المدينة بالترهيب بفرض ضرائب باهظة لا يمكن لأي مقدسي أن يدفعها، ولكن تزداد هذه العقوبات وهذه التجديدات خلال الأعياد اليهودية التي وفق محافظة القدس لن تعد مجرد أعياد يهودية فردية يتم الاحتفال بها، ولكن أصبحت يعني تصعيد ممنهج يزداد سوءا يوما بعد يوم بحق المقدسيين. ورأينا خلال اليومين الماضيين كيف قام مستوطنون بالاعتداء على مسنين كبار السن نساء في داخل المسجد الأقصى المبارك. ولكن يتوقع فقط شيء أخير جعفر، أنه تبقى أمامنا ما يقارب من الساعتين للفترة الصباحية يغلق بعدها المسجد أمام المستوطنين ليدخل مجددا الفلسطينيون ويؤدون صلاة الظهر، من ثم يعاد فتحه لساعتين قبل ساعات صلاة العصر لهذا اليوم.
1: شكرا لك جفارة البديري مراسلة الجزيرة من رام الله على كل هذه التفاصيل. من رام الله معنا الآن الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور إبراهيم مرحبا بكم ضيفي. دكتور إبراهيم أبدأ معك، هذا النسق من الاقتحامات الذي كما أشارت مراسلتنا يشارك فيه أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، هل هو نسق مختلف عن ما شهدته الأعياد اليهودية خلال السنوات الماضية؟
2: لك وللضيف الكريم والسادة المشاهدين، يعني بداية هنالك نسق تصاعدي، وهذا التصاعد جاء خلال السنوات الفائتة، لكن بهذه المرحلة باعتقادي أنه يصل الذروة، مختلف عما سبق من حيث أولا الكم، من حيث هذا الحضور المتتالي والمكثف، ومن حيث أيضا الضغط باتجاه إنجاز المشروع المتصل بالمسجد الأقصى بعد هذا التقسيم الزماني، البحث عن فرصة للتقسيم المكاني. وباعتقادي أن هذا كله يستفيد من هذه الحكومة وتركيبتها، وهذا التسابق المحموم بين عناصر الحكومة وفواعلها على إظهار اليمينية وإظهار مستوى الضغط باتجاه مثل هذه القضايا. يضاف إلى ذلك أيضا وجود الضوء الأخضر من رئيس الحكومة وغياب أي روادع من الفواعل الدولية التي كانت بالعادة تظهر الامتعاض أو الاعتراض على مثل هذا المستوى من التصعيد. يعني هذا يأتي أيضا بلحظة يتسابق فيها أعضاء الحكومة اليمينيين على أصوات الناخبين، ويحاولون حشد هذا اليمين خلفهم من أجل الاستمرار بإنجاز مشروعهم الإقصائي الشامل.
1: سيد سليمان بشارات، إلى أي مدى يحقق اليمين الإسرائيلي المتطرف نقاط إضافية قبيل الانتخابات بهذا التصعيد؟
3: تحياتي أستاذ جعفر ولضيفك وللمشاهدين. ربما يرى اليمين الإسرائيلي المتطرف في هذه الفسحة الزمنية أنها الأكثر قدرة على تحقيق بعدين أساسيين، بعدا مرتبطا في الولوج والدخول إلى المعادلة السياسية الإسرائيلية، وبالتالي من خلال التمسك بالبعد الأيديولوجي والخطاب الديني وكذلك الأمر الممارسات على الأرض وفرض واقع جديد على حساب الفلسطينيين، يعتبر ذلك تذكرة دخول للأحزاب اليمينية إلى الحاضنة المجتمعية الإسرائيلية. وربما دليل ذلك أن على سبيل المثال بيتسائيل سموتريتش لم تعطيه استطلاعات الرأي في السابق إمكانية الحسم في الانتخابات المقبلة، لكن عندما بدأ يتحدث بشدة فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، وعندما بدأت الموازنات تنهمر بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالاستيطان في شمال الضفة الغربية بالتحديد، بدأت الاستطلاعات تعطي مؤشرات أفضل بالنسبة لبيتسائيل سموتريتش. ويبدو أن بن غفير هو الآخر يحاول من خلال هذه الكثافة من الاقتحامات للمسجد الأقصى وبالأمس للمسجد الإبراهيمي في الخليل، هي كنوع من محاولة تعزيز القاعدة الشعبية الإسرائيلية فيما يتعلق بالبعد السياسي، لكن هناك أيضا بعدا مرتبطا في كيفية تحقيق البعد المرتبط في الرؤية الإسرائيلية وبالتحديد في الهيمنة والسيطرة ليس فقط على الأراضي الفلسطينية وإنما على الأماكن الدينية. وهنا ربما إسرائيل بالتحديد ومفهوم الدولة اليهودية يحاول أن يؤسس لهوية جديدة أو يرسخ الهوية الدينية اليهودية للأماكن المقدسة في فلسطين على اعتبار أن ذلك هو يعزز من بنية مفهوم الدولة اليهودية، وهذا الأمر هو مرتبط في عملية التهويد المتدرج التي بدأتها إسرائيل فيما يتعلق بالأماكن الدينية، وكذلك الأمر في تحويل المناطق التاريخية في الأراضي الفلسطينية إلى مناطق ومزارات يؤمها آلاف المستوطنين بشكل متكامل. هذا الأمر باعتقادي هو مهم من الناحية السياسية والأيديولوجية الإسرائيلية، ولكن واضح جدا أن الأحزاب الدينية ومن خلفها المؤسسة الإسرائيلية الرسمية تعمل ضمن نسقين متتابعين. النسق الأول وهو التدرج في محاولة فرض هذا الواقع، وهذا التدرج هو واحدة من السمات التي ذهبت إليها إسرائيل، إما لخلق بيئة جديدة يمكن القبول بها وعدم الذهاب إلى حالة من التصادم أكان ذلك مرتبطا بحالة تصعيد الأوضاع الميدانية مع الفلسطينيين، أو حتى في الانتقادات التي كانت توجه من قبل المجتمع الدولي أو حتى الأطراف الإقليمية والعربية للسياسات الإسرائيلية وخصوصا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى. ثم ذهبت إلى النسق الثاني إسرائيل وهو أن تربط هذا الواقع وكأنه كنوع من ردود الأفعال، بمعنى تحاول أن تستغل المناسبات الدينية والأعياد وغير ذلك وتوصل أو ترسل مؤشرات إلى أن هذا الأمر هو مرتبط بفترة زمنية بينما هي في في في في في في في رؤيتها تعمل على تعزيز واقع مترابط.
1: سيد سليمان، دعني الآن أسأل دكتور ربيع، هذا المسعى لترسيخ الهوية اليهودية للمقدسات إلى كيف يمكن التصدي لها؟ ما خيارات الفلسطينيين للتصدي لها؟
2: أولا نحن لا نتحدث عن مسعى جديد، هو مسعى متصاعد تراكمي متدرج وأحدث اختراقات خلال السنوات الفائتة، ولكنه استثمر السنوات الثلاثة الأخيرة من أجل أولا تغييب الحضور الإسلامي عن هذه المقدسات بشكل كبير ولفترات واسعة، والضغط من أجل يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المقدسات تحديدا المسجد الأقصى. ففي شهر رمضان على سبيل المثال في العام الحالي والأعوام الفائتة كان هنالك تقييد هائل جدا على وصول الفلسطينيين الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى على عكس السنوات التي سبقت، وبالتوازي تصعيد الحضور الاستيطاني هناك. بهذه المساحة لدينا أولا عدة أدوات دعب الفلسطينيون وأيضا المحيط العربي والإسلامي من أجل الضغط عبرها. أولى هذه الأدوات الحضور الدائم والمكثف، وهذا كان يبرز بشهر رمضان، يبرز بالأحداث التي يحدث فيها احتكاك واصطدام أو محاولة تمرير مجموعة من المشاريع مثل حالة البوابات في السنوات السابقة. والبعد الآخر أيضا هو استثمار الوصاية الهاشمية والدور الأردني بهذا الاتجاه، وهنالك إحباط شديد من قبل الأردن بسبب هذه المواقف الإسرائيلية وهذا السلوك الإسرائيلي الذي يتجاوز الوصاية الهاشمية ويعني لا يرتدع بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى غياب دور مهم جدا وهو دور الفاعل الوسيط الذي كان الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت بالعادة هي التي تطفئ النيران عندما يؤججها المستوطنون. وبالتالي كل هذه العوامل باعتقادي عملت إسرائيل على تقييدها وتجاوزها لمحاولة تجفيف كل مساحات منع تغيير الواقع وبالتالي الذهاب بهذا المشروع في خطوات متصاعدة.
1: نعم. طيب أستاذ سليمان، هل تعتقد أن كل وسائل الضغط على إسرائيل قد استنفذت؟
3: لا أعتقد ذلك، ولكن إسرائيل هي تتعامل الآن بواقع ربما مختلف ومغاير عن تلك التي كانت بالسابق. بمعنى آخر، هي الآن تقرأ البيئة السياسية الإقليمية والدولية على أنها بيئة أكثر ضعفا مما كان عليه بالسابق، حتى وإن كان هناك ارتفاعا بشكل وطبيعة التحركات والتنديدات الدولية، ولكن لم تتحول المواقف الدولية حتى هذه اللحظة إلى قرارات ضاغطة أو رادعة للسلوك الإسرائيلي، وأن إسرائيل ما زالت قادرة على الذهاب في مساحات يمكن أن تشكل من خلالها الواقع الذي تقول أنه واقع مرتبط بالحالة الأمنية. وهذه ربما واحدة من القضايا الجوهرية التي تحاول إسرائيل دائما أن تتلاعب فيها وأن تفسر السلوك الذي تذهب إليه إسرائيل. دائما ما تذهب إلى المساحة الأمنية على أنها هي الدافع الأساسي لكل التحرك. الأمر الثاني والذي هو ربما مهم جدا، أنه حتى على مستوى المؤسسة السياسية الإسرائيلية الرسمية، عندما كان يكون هناك عملية تغيير للواقع، وعندما كانت هناك اقتحامات في المسجد الأقصى بالتحديد، كان يخرج بنيامين نتنياهو ويقول أن إسرائيل ملتزمة بالواقع موجود في في في في في المسجد الأقصى. ولكن اليوم هناك حالة صمت من قبل المؤسسة السياسية الرسمية الإسرائيلية، وهذا واضح جدا أن هناك دعما رسميا إسرائيليا لكل الخطوات التي يقوم بها المستوطنون. الأمر الثالث وهو أنا باعتقادي المهم جدا الآن، وهو أن المجموعات الدينية والجماعات الدينية والمستوطنون باتوا يشكلون الأداة التنفيذية للسياسات الإسرائيلية الرسمية. ولهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل ماضية أبعد بكثير، حتى وإن كانت هناك تصاعد في المواقف الدولية والإقليمية المنتقدة للسلوك الإسرائيلي.
1: من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن رام الله الدكتور إبراهيم ربايع الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما. الآن نذهب إلى جنين، حيث ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار للوقوف عند التطورات الأخيرة في مختلف مناطق الضفة الغربية والتصعيد الإسرائيلي. مرحبا بك ليث، ضعنا في صورة أحدث ما يجري هناك.
4: جعفر، هي تطورات متلاحقة في مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع مسيرات المستوطنين والدعوات التي خرجت للخروج بمسيرات في مناطق عدة من الضفة الغربية والقدس، من بينها تحديدا في شمال الضفة الغربية ما أطلق عليها وكشفت عنه مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية باسم مسيرة السامرة، هنا على بعد مئات الأمتار فقط عن مستوطنة نوعاء التي أعيد بناؤها مؤخرا، والتي بدأ المستوطنون بالاستيطان بداخلها ووصول العائلات الإسرائيلية للاستيطان بها. هذه هي مستوطنة نوعاء، بدأ التجمع تحديدا في هذا المكان ضمن المخطط الذي أعلنه وكشفت عنه مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، فإن صلوات تلمودية ستنطلق في هذا المكان. هي مستوطنة نوعاء التي تقع ما بين بلدات الزبابدة وكذلك باطية إلى الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث سيبدأ تجمع آلاف المستوطنين كما تحدثت وقالت مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، بأن هذه المسيرة ستكون مسيرة كبيرة جدا في شمال الضفة الغربية تيمنا وابتهاجا بعودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية وتحديدا إلى مدينة جنين التي شهدت خلال 20 سنة الماضية أو لم تشهد تحديدا أي مستوطنات في محيطها. نتحدث عن بدء لقدوم المركبات والحافلات التي تقل هؤلاء المستوطنين إلى هذه المنطقة، وهنا نرصد تجمع كبير لربما عبر كاميرا الجزيرة لتوافد هؤلاء المستوطنين الذين سيبدأون بعد قليل بصلوات تلمودية في هذا المكان، ومن ثم سيتم الانطلاق باتجاه مستوطنتي جانيم وكاديم. هذه المستوطنات التي أعيد بناؤها مؤخرا بعد أن كانت قد أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. أكثر من 40 عائلة إسرائيلية استوطنت في هذا المكان، أقامت كرفانات ومنازل متنقلة، ثم بدأ بالعودة إليها بمشاركة من رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داجان، إضافة أيضا إلى أعضاء من الكنيست وأحزاب يمينية متطرفة متطرفة تشارك في عيد العرش اليهودي، حيث يواصل هؤلاء المستوطنون الدفع باتجاه هذه المنطقة. على ما يبدو بأن هذه المسيرة ستكون هي مسيرة مركزية لهم في الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن الدعوات التي خرجت للمشاركة في هذه المسيرة التي قيل عنها بأنها ستكون مشيا على الأقدام من مستوطنة نوعا باتجاه كاديم باتجاه جانيم، هذه المستوطنات الثلاثة التي أطبقت الخناق على الفلسطينيين في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدا في التخوم الشرقية لمدينة جنين شمال الضفة الغربية. في طريقنا إلى هذا المكان قطعنا جعفر أكثر من 16 بلدة عربية، كل هذه البلدات هي يتواجد بها الآن الجيش الإسرائيلي ينتشر بداخلها، ينفذ عمليات اقتحام واعتقالات، في بعضها هناك إغلاق للبلدات، فبالتالي اضطررنا لسلك مسالك ترابية حتى وصلنا إلى هذه المنطقة، وعلى بعد مئات الأمتار فقط من هذه المستوطنة التي بدأ المستوطنون بالوصول إليها من كافة مناطق الضفة الغربية للبدء بهذه المسيرة التي أطلق عليها بمسيرة السامرة.
1: وسنتابع مزيدا من التطورات في شمال الضفة ليث معك خلال الساعات المقبلة. شكرا لك حتى هذه اللحظة ليث جعار من جنين. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطينية وإصابة فلسطيني آخر في قصف إسرائيلي استهدف شقة غربية مدينة غزة فجر اليوم. كما أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها جنوب مدينة خان يونس في جنوب القطاع. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، ما أحدث التطورات والتصعيد الإسرائيلي؟
5: نعم جعفر، ودعني أبدأ بالتطور الميداني الأخير، حيث غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة قبل قليل، بالإضافة إلى إصابة فتاة فلسطينية بطلق نار من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار باتجاه منطقة قزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس. داخل خيمتها أصيبت بهذه الطلقات التي لا زال الجيش الإسرائيلي يطلقها باتجاه الفلسطينيين داخل خيامهم في المناطق القريبة من الخط الأصفر. كذلك أيضا في مدينة غزة غارت مسيرات إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، وأيضا أصيب صياد فلسطيني بنيران زورق إسرائيلي صباح هذا اليوم في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. لكن الحدث الأبرز كان هذا اليوم فجر اليوم تحديدا عندما استهدفت مروحية إسرائيلية شقة سكنية في شارع الوحدة القريبة من مجمع الشفاء الطبي، وأسفر ذلك عن استشهاد سيدة فلسطينية بالإضافة إلى إصابة زوجها إصابة خطيرة، والآن يتلقى العلاج داخل مجمع الشفاء الطبي، ووصفت المصادر الطبية في المستشفى إصابته بالخطيرة جدا نتيجة الاستهداف المباشر لهذه الشقة دون أي تحذير أو سابق إنذار من قبل الجيش الإسرائيلي. غارات إسرائيلية لازالت مستمرة على الفلسطينيين في مناطق تواجدهم في المناطق الشمالية من مدينة غزة، تحديدا بيت لاهيا وجباليا التي لازالت تتعرض أيضا إلى إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف باتجاه الفلسطينيين في محاولة لتوسيع هذه المناطق وتقدم المكعبات الصفراء التي لازال يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من مدينة غزة، أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح أيضا منذ ساعات الصباح، وهي تتعرض إلى قصف مدفعي مكثف باتجاه الفلسطينيين. إذا ما تحدثنا أيضا عن حصيلة الشهداء خلال 24 ساعة الماضية، فقد ارتفعت إلى 10 شهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وربما هي الوتيرة الأعلى خلال الأسبوع الماضي في إطار متابعة القصف الإسرائيلي ووتيرة الاستهدافات التي لا زالت تستهدف الفلسطينيين في المساحات الضيقة التي يتواجدون فيها في المناطق الغربية من قطاع غزة. كل ذلك يأتي على وقع استمرار الوضع الإنساني وهو الأخطر في قطاع غزة، مع استمرار القيود الإسرائيلية المتواصلة على المعابر ومنع دخول مستلزمات الحياة والأدوية وكذلك المستلزمات الطبية داخل مستشفيات قطاع غزة التي تعاني من انهيار كامل في المنظومة الصحية، في ظل نقص أيضا في الوقود وقطع الغيار والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الصغيرة التي تعمل من خلالها هذه المستشفيات، في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، ونحن على اعتاب العام الرابع للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا زالت وتيرة الحرب تتصاعد في كل يوم جعفر مع استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع.
1: شادي، إلى أي مدى يبدو الوضع مشابها في مناطق وسط وجنوب القطاع من حيث العمليات الإسرائيلية خاصة في خارج مناطق سيطرة قوات الاحتلال؟
5: شباب الاتصال انقطع.
1: شادي شامية لا يسمعنا، انقطع الاتصال. إذن كنا نتحدث عن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الذي أشار إليه مراسلنا شادي شامية، حيث أصيب فلسطينيان خلال هذا التصعيد، واستشهدت فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف شقة في مدينة غزة. أعود إليك شادي، كنت قد طرحت عليك سؤال عن إلى أي مدى الوضع مماثل في مناطق وسط وجنوب القطاع من حيث العمليات الإسرائيلية في خارج مناطق سيطرتها.
5: نعم جعفر، القصف الإسرائيلي يتركز في العادة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من القطاع. الوضع في جنوب ووسط قطاع غزة لا يختلف عن مدينة غزة، وإن كانت كثافة الغارات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة في مدينة غزة، لكن الوضع في جنوب القطاع تحديدا خان يونس التي تتعرض إلى قصف مدفعي وإطلاق نار وغارات إسرائيلية كثيرة على منطقة المواصي، المنطقة الإنسانية المفروض أن تكون إنسانية. قبل قليل غارة إسرائيلية على منطقة المواصي، وعلى ما يبدو استهداف خيمة، وهناك إصابات كما علمنا من المصادر هناك في مواصي خان يونس تحديدا، غارت مسيرة إسرائيلية على خيمة وهناك عدد من الإصابات. إذن هذه المناطق تتعرض إلى غارات إسرائيلية، وهي منطقة مكتظة بخيام النازحين، والاحتلال الإسرائيلي منذ فترة يستهدف هذه المنطقة، أقصد منطقة مواصي خان يونس، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على مدينة رفح. فيما يتعلق بمواصي مدينة رفح أيضا تتعرض لإطلاق نار، استشهدت فلسطينية أمس نتيجة إطلاق النار على مواصي مدينة رفح. في وسط القطاع في دير البلح تحديدا ومخيم البريج والمغازي أيضا تتعرض إلى عملية قصف مدفعي وإطلاق نار وعملية نسف، وهذا هو الجديد في منطقة نعم وسط شديد. قطاع غزة، عملية النسف التي بدأها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من مدينة دير البلح تحديدا.
1: أشكرك جزيلا شادي شامية من مدينة غزة. ننتقل الآن إلى التطورات في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، نتوقف معك عند مجمل أحدث التصريحات الإيرانية بخصوص المساعي الدبلوماسية وبخصوص ما صدر عن واشنطن حتى الآن.
6: نعم جعفر، يعني تتواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تقريب وجهات النظر ما بين إيران والولايات المتحدة، خاصة مع استمرار الخلاف بشأن مضيق هرمز، فيما يبدو أن طهران ما زالت منتظرة الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة والتي قدمها الجانب الإيراني للولايات المتحدة عبر الوسطاء، وتم التأكيد من قبل الجانب الإيراني على أن هذا هو الحل الذي بالفعل إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لحل الخلافات وفتح مضيق هرمز فإن عليها أن تنفذ الإجراءات التي تم يعني نص عليها خلال المقترح الإيراني، واعتبرت طهران أن هذا المقترح هو منطقي وعادل ويحقق المصالح. هذا الموقف الإيراني يأتي في ظل تأكيد من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي على أن الولايات المتحدة عالقة في مستنقع. اعتبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع أو غير قادر على اتخاذ القرار سواء فيما يتعلق ب المفاوضات أو حتى بشن الحرب. اعتبر أن الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على بلاده هي مخالفة بشكل صريح للقوانين الدولية، وقال أن القوات المسلحة الإيرانية في المقابل ردت وقامت بالدفاع عن البلاد والشعب الإيراني. أكد على أن إيران أبلغت شروطها بشكل واضح وأن على الولايات المتحدة اتخاذ القرار، إذا وذلك بالإضافة إلى تأكيده على أنه لا مكان للولايات المتحدة في المنطقة. هذه التصريحات لأعلى يعني مسؤول أمني في البلاد تأتي في ظل تأكيد من قبل القوات المسلحة الإيرانية، نتحدث عن الجيش والحرس الثوري، تأكيده على أن الولايات المتحدة الآن تعاني من ضعف عسكري. تمت الإشارة إلى أن القطع البحرية الأمريكية تقف على بعد 500 كيلومتر من مضيق هرمز والمياه الإقليمية الإيرانية. تم التأكيد على أن إيران مستعدة في حال تم شن حرب جديدة. تم التأكيد من قبل المتحدث باسم الجيش الإيراني أنه في حال تيقنت إيران من أن الولايات المتحدة تستعد لشن حرب، فقد تقوم إيران في بحرب استباقية أو بشن عمليات استباقية للدفاع عن البلاد. هناك تأكيدات على أن إيران استعدت خلال الفترة الماضية وتواصل إنتاج الأسلحة بشكل ضخم. تم التحذير من أنه في حال شنت حرب جديدة فأن إيران ستفتح في المقابل جبهة جديدة، وتمت الإشارة إلى أنه سيكون هناك تغيير في ساحة الحرب وجغرافيتها، سيكون هناك ربط وربما

اتصال بباب المندب والبحر الأحمر. هناك أيضا تأكيدات على أن إيران ستدخل تكنولوجيا عسكرية جديدة إلى الحرب، وأنها تعمل على تطوير أسلحتها بما يتناسب مع التحديات والظروف الراهنة. هناك أيضا تأكيدات من قبل الحرس الثوري على أن مضيق هرمز ما زال مغلقا أمام حركة السفن. إيران لا تنفي تحرك بعض السفن التي وصفتها بالصغيرة وقيامها بما

0: القاسمي. ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، نتوقف معك عند التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن التصعيد، والتي كان من أبرزها التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي.
1: بالفعل جعفر، ترامب تحدث من البيت الأبيض في الساعات الماضية اليوم الماضي، وقال في هذه التصريحات إن إيران قد تستسلم قريبا، يستند بذلك على الوضع الاقتصادي في إيران، ويقول إن الوضع الاقتصادي فيها سيء للغاية، وبالتالي هو يعتقد بأن إيران على وشك الاستسلام وفق تعبيره، ويصف نتائج الضربات العسكرية التي كانت قد نفذتها القوات الأمريكية خلال أشهر هذه الحرب بأنها كانت ناجحة للغاية. قال إن هذه العمليات وهذا القرار كان من أنجح القرارات التي اتخذها في فترته الرئاسية هذه. ترامب أيضا يستمر في التأكيد على أن مضيق هرمز مفتوح لتدفقات النفط والغاز، وكذلك أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر عليه ولن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ترامب يتحدث في الأثناء كانت هناك تسريبات ينقلها موقع أكسيوس، يقول إن ترامب قد يعود للضربات العسكرية ضد إيران بعد الانتخابات النصفية. أيضا موقع أكسيوس ينقل عن مصادر مطلعة بأن جلسة المحادثات أو جولة المحادثات التي جرت يوم الاثنين لم يسفر عنها أي تقدم ملموس على طاولة المفاوضات، ويبدو أن الطرفين ما يزالان يتمسكان بشروطهما فيما يتعلق بالعودة إلى طاولة المفاوضات. الولايات المتحدة وفق تأكيدات المسؤولين تتمسك بأن تقدم إيران تعهدات واضحة تتعلق بالملف النووي، وأن يظل هذا الملف أولوية على طاولة المفاوضات وليس البداية بمضيق هرمز، كما يقول ترامب بذلك في تصريحات سابقة. كان يقول بأن إيران تريد أن يفتح المضيق لها بشكل فوري، ولكن هذا لن يحدث يقول ترامب. ترامب أيضا يتمسك باستمرار هذا الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وكذلك على الضغط الاقتصادي الذي يعتقد بأنه سيغير المواقف الإيرانية في نهاية المطاف. جادي فانس نائب الرئيس الأمريكي كان يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولكنه يطالب إيران بالالتزام بتعهداتها على طاولة المفاوضات وفق تعبيره، ويشدد أيضا على أهمية وأولوية التعهدات المتصلة بالملف النووي وأن تترجم هذه التعهدات إلى أفعال. لدينا أيضا هذه التأكيدات التي كان قد تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، وأن الولايات المتحدة هدفها الرئيس هو منع إيران من حيازة سلاح نووي. لدينا كذلك ما ينقل على وسائل الإعلام الأمريكية بشأن تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز أو عبر الأنابيب التي تأخذ النفط بعيدا عن مضيق هرمز. تقول آخر الإحصاءات إن ما يخرج من منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة بات بمستويات مقاربة لمستويات ما قبل الحرب، ولكن نعم. الأسئلة أيضا تطرح بشأن التكلفة والمخاطر الأمنية المرتبطة بعمليات النقل والشحن، والمرتبطة أيضا بعمليات تأمين خروج هذه الكميات من منطقة الشرق الأوسط. جعفر،
0: أشكرك جزيلا. من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ونشير إلى هذا الخبر العاجل الذي برز أسفل الشاشة قبل قليل نقلا عن القناة 12، بلاغ عن حدث أمني على متن طائرة لشركة طيران فلاي دبي أقلعت من دبي باتجاه تل أبيب وغيرت مسارها، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية. ووفقا لموقع ولا، فإن الطائرة عادت إلى دبي ويجري التحقق مما إذا كان الحدث أمنيا أم تقنيا. سنتوقف على عند تفاصيل هذا الخبر حال ولودها. طبعا نعود إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ونرحب بضيوفنا الآن من طهران الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أبدأ معك سيد أدولفو، يقول ترامب إن إيران على وشك الاستسلام، هل هناك مؤشرات حقيقية لذلك؟
2: Good evening and thank you for the invitation.
3: صباحكم وشكرا على الدعوة.

0: أنا لا أعتقد أن هذا هو الشيك. بالطبع الرئيس قال ذلك في الماضي، وبما يعنيه بالاستسلام هو القبول بالشروط حول الملف النووي والعودة إلى المفاوضات. لا أدري إن كان هذا وشيكا أم لا، سنعرف بمرور الوقت. لكن هذا التصريح أيضا أطلق من حيث المبدأ، لأننا بقي أمامنا حوالي 18 مليون برميل من النفط التي ما زالت لدى إيران، وهي تعوم على سطح البحر في ناقلات لبيعها لتحصل على عائدات منها. إذن في الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة هي المدى الزمني الحقيقي الذي يتيح لإيران قدرة بيع النفط والحصول على موارد. إذن تصريح الرئيس يعتمد على أن الريال الإيراني بات عديم القيمة، وأيضا أسعار النفط تراجعت. إذا مستقبل الاقتصاد الإيراني قاتم حقيقة وخطير حقيقة، مما يجعل الرئيس يقول إن الانهيار بات مسألة وقت. هذا ما قصده الرئيس، هو ليس استسلاما بالمعنى الرسمي للكلمة.
1: دكتور عباس، إلى أي حد تعتقد أن تعديل مقترح وقف الحرب ما زال ممكنا؟
2: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. بالفعل أنا أتفق مع الضيف الأمريكي، يعني أو ربما أزيد بأن ما يقوله الرئيس ترامب كنا نسمعه على مدى 47 عاما. فرضت الحرب على إيران لمدة 8 سنوات وبدعم أمريكي واضح. بولتون قبل يعني في أربعينية انتصار الثورة الإيرانية كان يقول بأن الإيرانيون لن يرون العام 41 لانتصار ثورتهم ولن يحتفلون بذلك. الاحتفالات استمرت لـ7 سنوات ولا نعرف بولتون أين هو الآن. فالإيرانيون يقولون بأنه في مزبلة التاريخ. لذلك هذه أحلام وهذه يعني أوهام، وهذه الأحلام لن تتحقق. هناك صمود إيراني واضح. الإيرانيون قبل قليل أعلنت إحدى الوكالات الأجنبية بأن طهران استلمت أو الوسيط استلم الرد الأمريكي على ما الاقتراحات الأخيرة الإيرانية التي قدمها الوزير عراقشي في مجلس الأمن الدولي. الوسطاء يبدو أنهم يؤدون دورا أكثر كحامي يعني الرسائل، وإنما لهم نوع أو يفرضون نوع من الاجتهاد، وهذا يعني بأن المسار التفاوضي أصبح أكثر تعقيدا وبحاجة إلى أفكار جديدة وإلى رؤى جديدة وإلى تقريب جديد بين الطرفان، وهذا ما تقوم به الوساطة القطرية في الأيام أو الأسابيع الأخيرة الماضية. نعم. على هذا الأساس لا أعرف كيف ستكون الردود الإيرانية على الرد الأمريكي الأخير، والذي كما أشارت رويترز قبل ساعات وصل إلى الوسط.
1: نعم دكتور عباس،
2: لن تتحدث طهران لحد الآن عن رد فعلها وعن هذا الحدث الذي أعتبره بأنه ربما سيكون مصيري للطرفان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس خامير، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، والشكر لأدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري من واشنطن. نعود الآن إلى الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، بلاغ عن حدث أمني على متن طائرة لشركة طيران فلاي دبي أقلعت من دبي باتجاه تل أبيب وغيرت مسارها. وفقا لموقع والا الإسرائيلي فإن الطائرة عادت أدراجها إلى دبي، ويجري التحقق مما إذا كان الحدث أمنيا أم تقنيا. الآن معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بك فاطمة، هل من تفاصيل إضافية؟
3: نعم جعفر، حالة من الضبابية، حالة من التخبط، وكل هذا يرافقه استنفار أمني واستنفار جوي حتى على مستوى سلاح الجو الإسرائيلي. التفاصيل ليست واضحة وهنالك العديد من الاحتماليات والسيناريوهات التي باتت تطرح على المستوى الإسرائيلي أمنيا، خاصة بعد أن تم فقدان الاتصال مع إحدى الطائرات التي كانت متجهة إلى تل أبيب وأقلعت من دبي صباح هذا اليوم. وبحسب المعلومات الأولية فإن هذه الطائرة أيضا اختفت عن موقع تتبع الرحلات الجوية المعروف باسم فلايت رادار، وهو ما أدى إلى استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي. بحسب المعلومات المتداولة فإن هذه الطائرة أقلعت وكانت متجهة نحو تل أبيب، ولكنها لسبب غير معروف حتى هذه اللحظة حولت مسارها واتجهت نحو السعودية، حلقت بعلو منخفض، وكما أشرت فقد الاتصال معها. طاقم الطائرة أيضا فقد التواصل مع أبراج المراقبة سواء في السعودية في الإمارات وأيضا في إسرائيل، ولكن المعلومات الأخيرة باتت تتحدث بأن هنالك مؤشرات إيجابية. من بين الترجيحات التي وضعت بطبيعة الحال أن تكون هذه الطائرة اختفت بسبب تنفيذ عملية خطف، ولكن حتى هذه اللحظة كما أشرت من غير المعروف هل بالفعل هذا التحول في مسار هذه الطائرة واختفائها عن تطبيق متابعة الرحلات الجوية بسبب احتمالية عملية خطف أو بسبب خلل تقني. ولكن الآن ما يتم تداوله من معلومات إسرائيلية باتت تفيد بأن هذه الطائرة من المتوقع أن تهبط خلال الدقائق القليلة في السعودية. إذن هذه آخر التطورات فيما يتعلق بهذا الحدث، وحدث استثنائي، وأيضا استدعى أن يتم إجراء مشاورات على المستوى الأمني بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مع كبار القادة في المؤسسة الأمنية. إذن الآن باتت المؤشرات في إسرائيل تتحدث عن وجود نفي لاحتمالية أن تكون هذه الطائرة تعرضت لمحاولة خطف بعد أن تم فقدان الاتصال فيها خلال الدقائق القليلة الماضية. جعفر، هذه الطائرة كانت تقل أكثر من 150 إسرائيليا على متنها، لذلك كان هنالك حالة من الاستنفار. وطبعا خلال الدقائق القليلة المقبلة أيضا من المتوقع أن يدلي بتصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للتعليق على حالة الضبابية والغموض هذه. كما أشرت هنالك العديد من السيناريوهات التي باتت تتناقل على المستوى الإسرائيلي حيال مصير هذه الطائرة، ولكن الآن بعد أن كانت الخشية والتخوف تسيطران على الحالة في إسرائيل، باتت الآن المؤشرات تتحدث بأن هذه الطائرة على ما يبدو ستهبط في السعودية خلال الدقائق القليلة المقبلة، ولا يوجد هنالك خشية لحدث أمني على ما يبدو. إذن الآن باتت الصورة أوضح على الأقل، لأن هذه الطائرة ستصل قريبا السعودية وستهبط فيها، والطاقم بحسب صحيفة إسرائيل هيوم يتواصل مع السعودية من أجل تنفيذ عملية الهبوط خلال الدقائق القليلة المقبلة. وباتت الخشية أن تكون خلفية هذه الأحداث هي أحداث أمنية باتت تتلاشى، وبأنه لا يوجد هنالك خشية لتنفيذ عملية خطف، وعلى ما يبدو بأن هذا الحدث كان نتيجة إما شجار بحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أو بسبب خلل تقني. طبعا لا نستطيع الجزم ومعرفة ما السبب وراء تدهور مسار هذه الرحلة حتى هذه اللحظة، فقط عندما تهبط هذه الطائرة وتتضح الصورة. ولكن بلا شك هذا الأمر ينعكس على حالة الاستنفار. كما أشرنا، نتنياهو كاتس اجتمعا مع كبار القادة في المؤسسة العسكرية لتقييم الوضع. أيضا سلاح الجو استنفر الطائرات الحربية المقاتلة، وهذه آخر التطورات حتى اللحظة.
1: سنتابعها معك بالتأكيد فاطمة، مزيد من التفاصيل حال ورودها خلال الساعات المقبلة بإذن الله. شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، مراسلة الجزيرة من رام الله. إلى العراق، حيث تستكمل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انسحابها من البلاد في خطوة تنهي المهمة العسكرية للتحالف التي بدأت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة. من مقر هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي سابقا ببغداد، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح، هذا يوم مهم بالنسبة للعراق، كيف تعيشه بغداد؟
4: بالفعل جعفر، يوم مهم للغاية، يطلق عليه العراقيون يوم السيادة الوطنية، يوم الجلاء الوطني كما يقول كثير من المسؤولين العراقيين. وكما أشرت جعفر، نحن نقف في هذا المكان الذي كان صعبا على كثير من العراقيين أنفسهم أن يلجوا إليه قبل أيام قليلة. هذا هو مقر هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي الذي رفعت وأسقطت لافتته من على الشارع العام، ووضعت مكانها لافتة مقر القائد العام للقوات المسلحة العراقية. وربما تشاهدون من خلفي أيضا هذه اللافتة التي وضعت على مقر القاعة الرئيسية للاحتفالات في هذا المقر، وكتب مكانها سيادة العراق بدلا من مقر هيئة العمليات المشتركة. تشاهدون الحشود التي تدخل إلى مقر قاعة الاجتماعات التي ستشهد هذا الاحتفال بجلاء آخر جندي أجنبي من على أرض العراق وفقا لما هو معلن. هذا يوم مهم بالتأكيد لكثير من العراقيين. سيحضر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي القائد العام للقوات المسلحة العراقية، والذي كان قبل أيام قليلة يعرف كذلك بأنه قائد أيضا لهيئة الأركان أو هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة داعش هنا في العراق، والتي تعمل منذ عام 2014 حتى الآن. بالتأكيد هذا يوم مهم، هناك احتفال كثيرة لا تقتصر على الجانب الرسمي، لكن ستكون هناك احتفالات شعبية، احتفالات سياسية تشارك فيها قوى كثيرة مثل قوات الحشد الشعبي، فصائل سياسية وعراقية مسلحة تعتبر نفسها أحد أهم الأطراف التي ساهمت في الوصول إلى هذه اللحظة بما قامت به من عمليات ضد هذه القوات الأجنبية على أرض العراق، وفقا لبيان أصدرته باسم المقاومة الإسلامية في العراق صباح هذا اليوم. كذلك هناك احتفالات لنقابات مثل نقابة الصحفيين، كثير من الاحتفالات الشعبية، احتفالات لقوى سياسية وفصائل سياسية. بالتأكيد هذا لا ينفي أن هناك بعض المخاوف لدى بعض الأطراف العراقية خاصة في إقليم كردستان العراق، لكن تحدثنا إلى كثير من المصادر العسكرية والأمنية العراقية التي أكدت بأن الانسحاب يشمل كل الأراضي العراقية، وبأن هذا الانسحاب أيضا سيتم ملئه بقوات عراقية، وأن القوات العراقية باتت جاهزة لتأمين كل الأراضي العراقية بما في ذلك البادية العراقية أو الصحراء العراقية، وهي نقطة مهمة حيث علمنا بتأسيس قوة داخل الجيش العراقي تعرف باسم قوات البادية العراقية لتأمين الصحراء. هناك أيضا تفاوضات وتفاهمات مع إقليم كردستان يتولى الجيش العراقي القيام بالمهام التي كانت تقوم بها قوات التحالف الدولي في إقليم كردستان بتأمين سمائه وأرضه وكل أجوائه، وبالتالي هي أيضا مهمة كبيرة تقوم بها القوات المسلحة العراقية التي تقول بأنها جاهزة. طبعا بالتأكيد سيكون لهذا اليوم تداعيات كبيرة على أرض الواقع العراقي محليا وأيضا إقليميا ودوليا. أول هذه الانعكاسات ستكون حصر السلاح في يد الدولة، تسليم الفصائل المسلحة لسلاحها. ثلاث من هذه الفصائل سلمت سلاحها بالفعل طوعية حتى قبل حلول هذا اليوم 30 سبتمبر. ثلاث أخرى كبرى هي النجباء وكتائب حزب الله، كتائب سيد الشهداء تتفاعل.
1: نعم عبد الفتاح، هذه التفاصيل طبعا سنتابعها بعد ما خلال ما تبقى من برنامج الاحتفالات في العراق بهذه المناسبة. أشكرك جزيلا حتى هذه اللحظة عبد الفتاح فايد من بغداد. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية إنه نفذ 400 عملية استهداف خلال 24 ساعة ضد تعزيزات الحوثيين في مختلف الجبهات. من مأرب ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد القاضي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. لنبدأ معك محمد وتطورات الوضع الميداني في مأرب وحواليها حيث أنت.
5: جعفر، تطورات في محافظتي تعز ولاحق تفرض نفسها خصوصا في مديريتي الوازعية والمضاربة، حيث تدور هناك اشتباكات عنيفة منذ ظهر أمس وحتى ربما هذه الساعات التي نتحدث فيها ما زالت هذه الاشتباكات متواصلة. هناك تضارب للأنباء في الحقيقة، مصادر ميدانية تتحدث عن تقدم كبير للحوثيين، وأخرى تقول إن قوات الحكومة اليمنية صدت هجمات الحوثيين، وهناك هناك من يتحدث عن تعزيزات كبيرة اتجهت إلى هذه المنطقة. في الحقيقة أهمية هذه المنطقة تكمن في سيطرتها وإطلالتها على مضيق باب المندب ومديرية المخا وكذلك على المديريات المجاورة. نتحدث عن الوازعية، من يسيطر على الوازعية فإنه يطل إطلالة كاملة على مديرية المخا، على مديرية المخا وميناء المخا القريب جدا من باب المندب، وكذلك بالنسبة للمضاربة والجبال والسلسلة الجبلية في تلك المنطقة. إذا ما تحدثنا عن كهبوب وكذلك عن جبل المنصورة وعقبة المنصورة، لا نستطيع الجزم أن هناك تقدم لطرف دون آخر حتى الآن. ما زالت الأنباء تأتي من هناك، مصادر محلية تتحدث عن احتدام هذه الاشتباكات منذ ظهر أمس، ولا نستطيع أن نجزم على أن الطرف تقدم دون طرف، رغم أن الأنباء ما زالت متضاربة من هناك. نتحدث عن اشتباكات كذلك مشتعلة تشهدها ربما معظم جبهات التماس والاشتباكات في محافظة تعز وكذلك في باقي مناطق محافظة لحج. أما إذا ما انتقلنا إلى هنا إلى مأرب فالجبهات لا تتوقف، نحن نتحدث عن عشرات الجبهات التي تدور فيها اشتباكات، إما اشتباكات وجها لوجه أو عبر تبادل القصف المدفعي وقذائف الهاون وكذلك صواريخ الكاتوشا. إلى ذلك كان مجلس الدفاع الوطني اليمني قد دعا المواطنين في عموم اليمن إلى الابتعاد عن مراكز الحوثيين ومعسكرات الحوثيين ونقاط تجمع الحوثيين، وكذلك تحدث المتحدث باسم القوات الحكومية عن استهداف أكثر من 400 هدف للحوثيين خلال 24 ساعة. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من شمال مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. وأتحول إلى صنعاء ومراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، نتوقف معك عند أحدث ما صدر من بيانات عن جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الوضع في مختلف الجبهات.
6: نعم جعفر، هذا الصباح كانت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت عن قصف صاروخي بستة صواريخ، وهو قصف صاروخي سعودي استهدف مناطق أو منطقة مران على الحدود مع المملكة العربية السعودية. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية نحو 35 غارة جوية وقصف صاروخي، وأكد بأن هذه الغارات قد انطلقت من طائرات F-15 وطائرات تايفون، وكان انطلاق هذه الطائرات من قاعدتي خميس مشيط والطائف الجويتين في المملكة العربية السعودية. وأكد أيضا بأنها استهدفت محافظة الجوف بالإضافة إلى محافظة عمران وصعدة وحجة ومحافظة تعز. كما أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة عن سقوط ضحايا جراء هذه الغارات واستهداف أبراج اتصالات كان قد تم التجديد على هذه بحسب القوات المسلحة، التجديد على محافظة الحديدة وأبراج الاتصالات في منطقة الدريهمي واللحية بعدة غارات جوية، لكن كانت أكثر الغارات بحسب القوات المسلحة بصنعاء قد تركزت على مديرية سحاب وهي تابعة لمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. إجمالي الغارات بحسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء ومنذ نحو 26 يوما بلغت 1158 غارة جوية وقصف صاروخي. وأكد الناطق العسكري بأن الرد سيكون قاسيا على هذه الغارات والضربات، سواء باستهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال في اليمن أو بتوسيع العملية العسكرية الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية باتجاه العمق السعودي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. نعم جعفر،
1: ماذا عن الوضع الإنساني حسب ما يدلي به أنصار الله الحوثيين؟
6: الوضع الإنساني أكثر ما تتحدث عنه المنظمات الدولية أو منظمة الهجرة الدولية التي أكدت بأن أكثر من 145 ألف شخص قد نزحوا من مناطق التماس وبالذات باتجاه محافظة تعز وكذلك باتجاه المناطق في محافظة الحديدة، هذا حسب منظمة الهجرة الدولية. غير أن السلطات المحلية في صنعاء أكدت بأنها قد قامت بتأمين المناطق التي سيطرت عليها في الساحل الغربي والتي بلغت مساحتها حسب القوات المسلحة 5400 300 كيلو متر مربع لتسع مديريات تابعة لمحافظة تعز ومحافظة الحديدة، وأكدت بأن الأمور تسير بصورة طبيعية في هذه المناطق وباتجاه كذلك مضيق الباب المندب، التي أكدت بأن السفن تمر بشكل آمن، ومرت خلال الأيام الخمس الماضية نحو 200 سفينة عبر مضيق باب المندب.
1: شكرا لك. نعم. شكرا جزيلا نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء على كل هذه التفاصيل. رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسطاء رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة وسيناقشه اليوم في طهران. وقال المسؤول لرويترز إن الوثيقة تشرح خطة السبعة أيام لبناء الثقة والعودة لنسخة معززة من اتفاق مذكرة التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران في يونيو، مضيفا أن الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة. في التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، قالت الأوقاف الإسلامية إن نحو 500 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد سيدة وإصابة آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة فجر اليوم. من جانب آخر، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المستوى السياسي وافق على الدفع بخطط إعادة الإعمار لإقامة حي رفح الخضراء مخصص لاستيعاب الآلاف من سكان القطاع. وفي لبنان، أفاد الجيش بإصابة 4 أشخاص بينهم عسكري في استهداف إسرائيلي لآلية للجيش في النبطية الفوقى جنوبي البلاد. أما في اليمن، فقال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. في ملف انسحاب التحالف من العراق، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة ستحتفظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية في المنطقة يمكن استخدامها داخل العراق. نبدأ هذه الساعة إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. لنبدأ من طهران معك رانيا، لنتوقف عند أبرز ما يقال في إيران، لا سيما ونحن نتابع هذا الخبر عن استلام رد واشنطن عبر الوسطاء.
3: جعفر، حتى الآن فيما يتعلق بخبر رويترز لم يتم تأكيد أو نفي هذا الخبر من الجهات الرسمية الإيرانية، ولكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد أكد أن بلاده تنتظر الرد النهائي والرسمي الأمريكي على مقترح الأيام السبعة من الولايات المتحدة عبر الوسطاء. كان قد أكد على أن هذا المقترح هو مقترح منطقي وعادل ويحقق المصالح الإيرانية، واعتبر أنه الحل المناسب إذا كانت بالفعل تسعى الولايات المتحدة من أجل حل التوتر القائم وفتح مضيق هرمز. أكد على أن الشروط التي يتضمنها هذا المقترح هي الشروط المعلنة من قبل المرشد الإيراني، واعتبر أنها هي السبيل الوحيد أمام فتح مضيق هرمز. وفيما يتعلق بترتيب الأولويات كما يقول الخبر، وفقا للمقترح الإيراني ووفقا للموقف الإيراني بشكل عام والذي كان قد أكد عليه أكبر مسؤول أمني في البلاد، تحدث عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كان قد حدد سبعة شروط من بينها وأهمها قالها للجزيرة تتعلق بوقف القتال على جميع الجبهات، رفع الحصار البحري المفروض على السواحل الجنوبية الإيرانية بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا رفع الحصار والعقوبات المفروضة على إيران وخاصة العقوبات
7: المخزونات النفطية. إذن هذا هو ما تطالب به طهران. وفي المقابل ستقوم إيران برفع أو بفتح مضيق هرمز. بحسب وزير الخارجية عباس عراقشي كان قد أوضح أن بالإمكان أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال 4 أو 5 أيام من قبل الولايات المتحدة، خاصة وأنه كان قد تمت مناقشة هذه الموضوعات خلال المحادثات المتعلقة بمذكرة التفاهم مذكرة إسلام أباد. ولذلك قال أنه يعني ليس هناك دليل لأن تطول المدة، قال أن 4 أو 5 أيام كافية لتقوم الولايات المتحدة بتنفيذ هذا الأمر. وفي اليوم السادس ستقوم طهران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. وفي اليوم السابع ستبدأ المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. وإذا كان الخلاف على الترتيبات، فيما يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى فتح مضيق هرمز وبالتالي تنفيذ الشروط الإيرانية كما يقول الخبر حتى الآن على الأقل. ويمكن القول أن هذا ما قد ترفضه إيران إذا ما تحقق الخبر وتم تأكيده، لأن إيران ترى أنها لا تثق في الولايات المتحدة. هذا ما أكده الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، أكد على أن هناك حالة انعدام ثقة كبيرة في الجانب الأمريكي بسبب التجارب الماضية ما بين البلدين. كان قد أشار إلى أن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق النووي في الفترة الأولى من عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا قامت باستهداف إيران وشن حربين بعد مفاوضات كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة. هذا بالإضافة إلى عدم التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه. ولذلك إيران تؤكد أن انعدام الثقة يتم الرد عليه ويتم حله فقط من خلال قيام الولايات المتحدة بإجراءات عملية. تؤكد طهران أن على الولايات المتحدة أن تأخذ الخطوة الأولى لتنفيذ الشروط، ومن ثم ستقوم إيران باتخاذ الخطوات المتعلقة بفتح مضيق هرمز. تؤكد طهران أنه لا حل سوى المقترح الذي قدمته إلى الجانب الأمريكي. تؤكد على أن ما يتم تداوله أيضا في وسائل الإعلام الأجنبية فيما يتعلق بتطورات المحادثات التي جرت ما بين عراقشي والوسيط القطري وكل ما يعني تم تداوله بهذا الأمر، كان قد أكد عراقشي على أنها غير صحيحة. أكد على أن بلاده لم تبدي أي مرونة في المحادثات. أكد أيضا على أن المحادثات والمقترح الإيراني متعلق فقط بمضيق هرمز، ولا لم يذكر موضوع الملف النووي الإيراني في هذا الشأن. أكد على أن إيران متمسكة بشروطها لن تتراجع عنها. هذا ما أكده أيضا مرة أخرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، الذي قال أن بلاده قدمت بوضوح شروطها للجانب الأمريكي، واعتبر أن الجانب الأمريكي وتحديدا الرئيس دونالد ترامب عالق في مستنقع وغير قادر على اتخاذ القرار سواء بالمفاوضات أو حتى باستئناف الحرب. وأكد على أن بلاده دفعت عن نفسها في مواجهة ما وصفه بهجمات عسكرية مخالفة تماما للقانون الدولي، وأنها ستواصل هذا الأمر، وأنه لن يكون للولايات المتحدة مكان في المنطقة كما يقول محسن رضائي.
1: شكرا لك من طهران رانيا قاسم. إلى واشنطن وأحمد الهيد. أحمد، ما التفاعلات هناك وإن كانت ثمة أي إشارة إلى الرد الأمريكي لطهران عبر الوسطاء؟
8: حتى الآن لا تطورات جديدة هنا في العاصمة واشنطن بشأن هذه الأخبار الواردة من إيران، ولكن ما يمكن أن نشير إليه هو المواقف الأمريكية في اليومين الماضيين. كان الرئيس ترامب يقول إن المقترح الإيراني مرفوض وإن إيران تريد أن يفتح المضيق أمامها بشكل فوري، وهو يعتقد بأن المضيق تعتمد عليه إيران بشكل كبير. ترامب رفض هذا الطلب الإيراني، وهذا أيضا أثار تفاعلات هنا في الولايات المتحدة بشأن جدية هذه المفاوضات وإلى أي مدى يمكن أن تنقل الطرفين إلى جولة من المفاوضات المباشرة. هذه الأسئلة تطرح في الأوساط الأمريكية، لا سيما وأن تداعيات هذه الحرب واستمرارها تؤثر على الأمريكيين. استطلاعات الرأي تظهر أن أغلب الأمريكيين لا يؤيدون الاستمرار فيها، ويعتقدون أن الطريقة التي تتعامل بها إدارة ترامب تفتقر للاستراتيجية. ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن ترامب في الساعات الماضية كان يتحدث للصحفيين من البيت الأبيض ويقول إن الضغط الاقتصادي على إيران يحقق تحقق نتائج كبيرة، ويقول إن إيران ستستسلم قريبا أو أنها على وشك الاستسلام وفق تعبيره، ويستند على ذلك بالقول بأن إيران تعيش وضعا اقتصاديا سيئا، وأن التدفقات عبر مضيق هرمز من النفط والغاز باتت في مستويات تتجاوز أحيانا مستويات ما قبل الحرب التي قال إنها حرب من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ويقول أيضا إن هذه الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران هي من أكبر إنجازاته في ولاياته الثانية هذه. وبالتالي ترامب يستمر في الدفاع عن قرار الحرب، ويقول إن الضغط الاقتصادي سيحقق نتائجه، وسيعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بمواقف مختلفة. هناك أيضا فرصة للتوصل إلى اتفاق يقول نائبه جيدي فانس، ولكن هذه الفرصة يقول مرهونة بمدى إيفاء إيران بالتزاماتها على طاولة المفاوضات. وقال إنهم يريدون من إيران أفعالا لا أقوالا فيما يتعلق بتعهداتها على طاولة المفاوضات، لا سيما المتصلة بالملف النووي الذي يقول ترامب إنه أولوية تفوق مضيق هرمز. جيري فانس أيضا في تصريحاته هذه قال إن الطريقة التي تتعاطى بها إيران خلال الشهرين المقبلين ستحدد الخطوات التالية بالنسبة للإدارة الأمريكية. موقع أكسيوس في الأثناء يشير إلى أن هناك احتمال لأن يعود ترامب إلى الضربات العسكرية واسعة النطاق بعد الانتخابات النصفية. قبل يومين وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر بأن ترامب أبلغ معاونيه بأنه سيعود لهذه الضربات العسكرية بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر، ولكن ذلك مرهون إلى أي كفة ستميل هذه الانتخابات، إلى الجمهوريين أم إلى الديمقراطيين الرافضين للاستمرار في هذه الحرب. وحكيم جيفريز زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب قال إنه إذا أصبح رئيسا لمجلس النواب، أي في حال فاز الديمقراطيون بالأغلبية في هذه الانتخابات في الكونغرس، فإنهم سيعملون على إنهاء هذه الحرب، وكذلك سيقيدون صلاحيات الرئيس ترامب فيها، ويلزموه بأن يأخذ تفويضا من الكونغرس حتى يستأنف هذه العمليات. وبالتالي فالأشهر والأسابيع القليلة حاسمة على الصعيد الداخلي هنا في الولايات المتحدة، وأيضا على صعيد هذه المفاوضات التي تقول آخر التسريبات والتي تنقلها أيضا وسائل إعلام أمريكية بأن المواقف ما تزال متباعدة بين إيران والولايات المتحدة.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، شكرا جزيلا لك. الآن معنا في الاستوديو الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. دكتور عباس، الأحدث لدينا الآن هذا الخبر عن رويترز بأن عراقجي تلقى الرد الأمريكي عبر الوسطاء. ما المتوقع الآن في طهران؟ هل سيتم مراجعة المقترح؟
9: Well, you know, Iranian Foreign Minister was traveling from New York back to Iran. So
10: وزير الخارجية الإيراني كان في طريق العودة من نيويورك إلى طهران، وقال الوزير إذا ما كان هناك رد من أمريكا فسيتم دراسته ويتخذ قرار على أساس ذلك. لكن عندما تم تبادل الأفكار ما بين أو عبر الوسطاء، نزلنا نرى بأن هناك فجوة وفارق كبير ما بين الأطراف. بالتالي أعتقد أن من المهم جدا أن نعتمد على هذا الرد بغية تحديد الاستراتيجية القادمة والتوجه العام لهذه الأزمة. لكن قد نشهد أيضا خيبة أمل من جانب إيران، وهذا ما قد يقود أيضا إلى تصعيد. لكن لم يكن هناك أمل كبير للوصول إلى حل دبلوماسي بعد المقترح الذي تم تقديمه.
1: دكتور جيمس، من بين ما نقلته رويترز بأن الخلاف لا يتعلق بعناصر الخطة وإنما بترتيب الخطوات، ما الذي يعنيه ذلك؟ التوضيح الذي نقلته رويترز نقلا عن مسؤول بأن الاعتراض الأمريكي على خطة الأيام السبعة لا يتعلق بالعناصر التي تضمنها المقترح الإيراني، وإنما يتعلق بترتيب الخطوات الواردة في هذا المقترح.
10: نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الرد الذي تم توجيهه لإيران يمكن أن نصفها بالطريقة التالية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تود ربما توضيح بعض النقاط أو تحسين هذا المقترح من أجل تحفيز الأطراف للانخراط في نقاشات ومحادثات إضافية. إذن الأرجح أن يكون هذا عبارة عن دعوة لتحسين هذا المقترح وليس رفضا نهائيا للمقترح الذي تم تقديمه من قبل إيران. بالتالي قد نشهد بحثا إضافيا في هذا المقترح من أجل الوصول إلى حل مرضي للطرفين من أجل تجاوز هذا المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات. وأعتقد أن هذا هو الشيء الأهم الآن. من الضروري أن تتقدم المحادثات نحو الأمام من أجل الوصول إلى اتفاق استراتيجي حول البرنامج النووي وحول فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، وحتى لا تتمكن إيران أو لا تقوم إيران في المستقبل بوقف الملاحة في المضيق. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي وما يقوم به هو في خدمة السياسة الخارجية الأمريكية من خلال الوصول إلى اتفاق، لكن الآن هناك عقبات ينبغي تجاوزها، وهنا بالضرورة حاجة لعمل كبير للقيام به. أعتقد أن هذا الرد أيضا يظهر بأن هناك عمل كبير ينبغي القيام به.
1: دكتور عباس، شاهدنا كيف انتقل الخطاب الأمريكي من الحديث عن مضيق هرمز إلى التركيز على الملف النووي. هل يمكن أن يتضمن مقترح إيراني محدث عناصر تتعلق بالملف النووي؟
10: المهم هنا جعفر هو أن إيران تحاول أن تضع مقترحا واضحا يتم تطبيقه خلال 7 أيام. وأعتقد أن هذا شيء جيد من أجل الوصول إلى اتفاق سريع، لكن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تريد أن تطيل أمد هذه المحادثات حتى تتجاوز فترة الانتخابات النصفية. طبعا إذا ما كانت هناك أي محادثات فنية مرتبطة بالملف النووي فهذا بالتأكيد سيأخذ وقتا طويلا، ويبدو أن أمريكا تلعب على الوقت. وأعتقد أننا شهدنا نفس الوضع قبل مذكرة التفاهم، لذلك إيران قالت دعونا نفصل العنصرين، بداية نصل إلى اتفاق السلام، وأيضا من أجل أن نعمل على بناء الثقة، ومن ثم يمكن الانتقال للبرنامج النووي. عندما لا يمكن حل مشكل صغير فلا يمكن حل مشكل أكبر، وبالتالي هذا يجعل الوضع أكثر صعوبة، خاصة عندما يكون هناك غياب أو نقص على مستوى الثقة ما بين الطرفين. إذا ما كان هناك أي اتفاق، بل لنسميه مذكرة تفاهم أو نسميه أي شيء، المهم هو أن يكون هناك اتفاق قابل للتطبيق على الأرض. وإيران تنظر أنه من الأفضل أن ننظر إلى الاتفاق وتتم صياغته بمراحل حتى نتقدم نحو الأمام. الآن أمريكا تريد أن تسوق أي اتفاق كنصر لترامب.
1: نعم دكتور جيمس، يشير الدكتور عباس إلى أن إدارة ترامب ربما هي تماطل لتمدد فترة المفاوضات وصولا إلى الانتخابات النصفية، هل تعتقد أن هذا واقعي؟
10: رئيس دونالد ترامب قال في مرات متعددة بأن الانتخابات النصفية لا تدخل في حساباته عندما يعالج الملف الإيراني، ويقول بأنه أن الأمرين منفصلين. وعندما نراه يتحدث فالرئيس يتحدث بأريحية ولا يشعر بأي ضغط بخصوص الملف الإيراني، لديه فريق من الخبراء مبعوث البعوث الخاص بالسلام كوشنر وأيضا ويتكوف يعملنا أيضا مع روبيو وأيضا وزير الخزانة كلهم يعملون من أجل الوصول إلى حل لهذه الأزمة. نعم المفاوضات ستأخذ وقتا طويلا ولكن لا نتوقع أن يتم حل هذه المشكلة بشكل سريع لأن الولايات المتحدة الأمريكية سبق ووقعت مذكرة تفاهم مع إيران لكن إيران لم توقعها ولم تنفذها ولم تمضي لتطبيقها بكل حذافيرها بالتالي أعتقد أن ما تقوم به إيران هو أمر غير مشروع من السيطرة على مضيق هرمز ومنع حركة الملاحة البحرية بالتالي هذا يجعل من المفاوضات تطول وبالعودة لقضية الانتخابات فهي غير مرتبطة بملف إيران بالنسبة لرئيس ترامب.
1: أشكرك.

0: جزيلا الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، كما أشكر الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إلى التطورات في اليمن الآن، حيث أفاد المتحدث باسم القوات الحكومية بتنفيذ 400 عملية استهداف خلال 24 ساعة ضد تعزيزات للحوثيين في مختلف الجبهات. هذا وتتواصل الاشتباكات والقصف المتبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية في عدد من الجبهات، أشدها في محافظات تعز ولحج ومأرب. من تعز تنضم إلينا الآن مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، ما أحدث التطورات الميدانية كما ترصدينها في مختلف الجبهات؟
1: نعم، قبل أن نتحدث عن أبرز التطورات الميدانية، لدينا حاليا ما يحدث بشأن التعبئة السياسية والدعوات العامة والنفير العام. هناك يبدو أنها سلسلة من الاجتماعات التي تقوم بها السلطات على مستوى الدولة من أجل تنظيم كيفية أن تكون هذه التعبئة العامة والنفير الوطني للاستجابة للمحددات وما يجري على الأرض. أما ميدانيا جعفر، هنا في محافظة تعز وفي المدينة تحديدا نسمع صوت انفجارات متواصلة من الحين إلى من الوقت إلى الآخر، خاصة في الجبهة الشمالية الغربية وفي أيضا الجبهة الشرقية. هناك اشتباكات أيضا منقطعة، نسمع صوت الانفجارات بشكل مستمر وبشكل أيضا متقطع منذ البارحة حتى هذا اليوم. إذا ما انتقلنا قليلا إلى جبهة الكدحة الوازعية وهذه السلسلة الجبلية، هناك معارك محتدمة للغاية. تندلع هذه المعارك بعد أن تحاول جماعة الحوثي بحسب المصادر الحكومية بإحداث تسلل واختراق للجبهات والمواقع التي تنتظم فيها، لكن تقوم هذه القوات الحكومية بحسب البيانات الصادرة بصد هذا الهجوم، ثم تندلع اشتباكات العنيفة. الاشتباكات توزعت ليلة البارحة ما بين جبهة في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية أيضا لمحافظة تعز. نتحدث عن جرداد، نتحدث عن بني بوكاري، نتحدث أيضا عن قصف طالة مدينة التربة وهي مناطق مأهولة بالسكان بشكل كبير. نتحدث اليوم نحن عن صواريخ باليستية تتساقط في أرجاء مختلفة من هذه المحافظة، لا سيما في المناطق الغربية، في المناطق الجنوبية الغربية أيضا. هناك أيضا سقوط لقتلى من المدنيين وأيضا جرحى. الأسلحة التي استخدمت في هذه الاشتباكات حقيقة هي الصواريخ البالستية، الكاتيوشا، أيضا لدينا الهاون وقذائف أخرى، خاصة القذائف المدفعية. القوات الحكومية تقول حتى هذه اللحظة أنها تحاول السيطرة على مواقعها بدعم من القوات الحكومية التي تشغل أيضا الطيران الحربي لصد التعزيزات القادمة من اتجاه المناطق الشمالية، خاصة تلك المناطق بريمة وغيرها من المحافظات. الجيش الوطني أو الحكومة اليمنية تتحدث عن اتساع رقعة هذه المواجهات لا سيما في الأيام الأخيرة، ونحن نشهد هنا انقطاع للاتصالات بشكل مستمر، وهناك ضعف لشبكات الاتصالات، وهناك أيضا أعداد كبيرة من النازحين يصلون إلى مديريات مختلفة خاصة بهذه المحافظة، لا سيما وأن شبكة المعارك يعني كبيرة ومفتوحة بشكل كبير على مستوى 6 جبهات، تبدأ من بداية السلسلة الجبلية في الكدحة وتنتهي في لحج والوازعية، وهي مناطق مطلة على باب المندب، على ميناء المخا، وأيضا على عدن وتهددها، كما لاحظنا أمس أن كان هناك قصف باتجاه معسكر العمالقة وهناك كان قتلى منهم تقريبا 9 قتلى وهناك أيضا جرحى. يعني هذه التطورات الميدانية تتسارع بشكل كبير، القوات الحكومية تشن ضربات عنيفة باتجاه مواقع الحوثيين، وأيضا تندلع اشتباكات على ميدانيا على مستوى الأرض، وترتفع بهذا حجم موجات النزوح بشكل كبير. جعفر،
0: أشكرك جزيلا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هذا ويواصل سكان مدينة مأرب شرقي اليمن ومعظمهم من النازحين حياتهم بشكل شبه معتاد، رغم اشتداد الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في مختلف جبهات القتال.
2: كانت قبل اندلاع الحرب مدينة صغيرة يختفي فيها الضجيج مع غروب شمس كل يوم. في هذا المقهى يلتقي أناس من مختلف المحافظات يتحدثون في السياسة والحرب والاقتصاد والنزوح وقضايا المجتمع المختلفة.
3: بدأت بالمشروع لما عدت من السعودية بكشك صغير، وأحب هذا النشاط.

0: القهوة لأنه مرتبط بتاريخنا وثقافتنا، وطورت المشروع الحمد لله إلينا أصبح الآن عندي 2 فروع. والمشروع يشوفوها الشباب إنه رسالة إيمان بالمستقبل مهما كانت الظروف، إن إحنا ما يتحول الحلم إلى واقع.
1: نتمنى أن تنتهي الحرب في اليمن ونعيش مثل باقي الشعوب في حياة واطمئنان وحياة مستقرة بدون حرب وبدون نزوح.
2: في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد بشكل عام والتصعيد الأخير التي شمل البلاد بشكل عام ومارب بشكل خاص، إلا أن الوضع مستقر والخدمات مستمرة من ناحية التعليم، الخدمات الأساسية.
3: احنا عايشين في مارب في أمن وأمان واستقرار، وبنكمل تعليمنا في الجامعة وبندرس.
4: يعكس المقهى حكاية مدينة تغيرت ملامحها وتوسعت حياتها تحت تأثير سنوات الحرب والنزوح. فكلما توسعت مدينة مأربة تعددت اهتمامات الناس فيها. ترقب كبير لأخبار جبهات القتال وما ستؤول إليه هذه الجولة من الحرب.
5: بالنسبة للتصعيد الأخير ونحن بعد هدنة 2022، بالرغم أننا تعودنا على الحرب منذ 12 عاما، إلا أن هذه المرة اختلفت. بعد أن شعرنا بالأمان وشعرنا بوجود أهلنا بيننا بدون خطر، أشعر أن هذه المرة الحرب أصعب من ذي قبلها، وخاصة أن محافظة مأرب صامدة بالرغم ما شهدناه في التصعيد الأخير.
6: هكذا تبدو الحياة في مدينة مأرب رغم التوتر المحيط بها. أسواق مكتظة وشوارع مزدحمة وأسر تحرص على حماية ما تبقى من استقرارها. وخلف هذا المشهد يظل أمل السكان واحدا، أن يتلاشى شبح الحرب وتنتهي معاناة النزوح. محمد القاضي، الجزيرة، مأرب.
7: في جديد تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قالت الأوقاف الإسلامية إن نحو 500 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى في خامس أيام عيد العرش اليهودي. نربط الاتصال بشبكة مراسلين في الضفة من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل. معنا مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن جنين مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن رام الله مراسلة الجزيرة جفارة البديري. لنبدأ الآن نرصد الوضع معك في محيط الحرم الإبراهيمي منتصر، لنتوقف عند ما يجري هناك وأين وصلت عمليات الاقتحام الإسرائيلية ومحيط الحرم القدسي من أحياء فلسطينية.
8: تحية لك جعفر. قبل الحديث عن الحرم دعني أبدأ بآخر التطورات والمستجدات. قبل قليل فقط اقتحمت قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مقر الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في مدينة يطا جنوب الخليل. داخل مقر هذه الجمعية مدرسة أيضا، والطلب الآن يفترض أنهم في ساعات الدوام. حتى هذه اللحظة لا تعرف طبيعة هذا الاقتحام والهدف منه. نتابع بالتأكيد هذه التطورات ونكون في آخر المستجدات. أما على صعيد الحرم والاقتحامات، الحرم مغلق لليوم الثالث على التوالي ويفتح بكافة أقسامه وأروقته وساحاته للمستوطنين للاقتحام ولأداء الطقوس والصلوات التلمودية في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وإن كانت هذه الصورة تظهر خلفنا، وإن كانت وتيرة وحجم الاقتحامات هذا اليوم مقارنة بيوم أمس وأول أمس أقل وتيرة، لكن نشاهد في هذه الصورة تواجد المستوطنين، ويترافق مع ذلك أيضا قوات الاحتلال التي تتواجد وقوات الشرطة الإسرائيلية التي توفر الأمن والحماية للمستوطنين خلال عملية الاقتحام للمستوطنين. وهذا يتزامن أيضا مع اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى. نحن نتحدث وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عن حوالي 500 مستوطن حتى اللحظة اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح في خامس أيام عيد العرش اليهودي. ويترافق مع هذه الاقتحامات في الأقصى كما الصورة هنا في الحرم الإبراهيمي، يترافق مع كل ذلك عمليات التأمين والحماية والتشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط الحرم أو حتى في محيط المسجد الأقصى. وهذا طبعا صورة أو هذه صورة نتابعها منذ أيام، منذ أن بدأت أيام عيد العرش اليهودي. المستوطنون في المسجد الأقصى أدوا طقوس صلاة بركة الكهنة التلمودية خلال عمليات الاقتحام المستمرة والمتواصلة، أيضا أزمات مرورية خانقة على الحواجز المؤدية إلى القدس وإلى المسجد الأقصى بفعل التشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى أو حتى في كافة مناطق الضفة الغربية. بالتزامن بالعودة إلى الحرم، بالتزامن مع عملية الاقتحام هذه التي تتم في هذه اللحظات، تشدد أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها في الحارات والمناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف. أمس شاهدنا ما جرى في منطقة حارة الجعبري وهي المنطقة القريبة من الحرم، كيف نكل جنود الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الشبان الفلسطينيين بينهم أطفال، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجازهم لساعات، إضافة إلى اقتحام عدد من المنازل في منطقة حارة الجعبري في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين بالتجول بأريحية، وباقتحام الحرم الإبراهيمي يسجن الفلسطينيون في بيوتهم ويمنعون من الحركة، وتشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها. المنطقة التي تظهر أمامنا في هذه الصورة وفق أحدث وآخر الإحصائيات، عدد العوائق المرورية والبوابات والحواجز التي تحيط في منطقة الحرم والحارات المحيطة فاق 100 بوابة وعائق وحاجز، وهذه جميعها تحول دون أن يتحرك الفلسطينيون الذين يسكنون هذه المناطق بأريحية، إضافة إلى أن هذه المنطقة منذ سنوات طويلة لا يتمكن الفلسطينيون من التحرك بمركباتهم، هم فقط يتحركون مشا على الأقدام في وقت يسمح فيه للمستوطنين بالتحرك بمركباتهم بأريحية. إليك جعفر.
7: من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل منتصر نصار، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى ليث جعار في جنين. ليث، كنا نتابع معك في الساعة الماضية المسيرة التي نظمها المسيرة الاستيطانية في شمال الضفة التي نظمها مستوطنون، ضعنا في صورة المشهد الآن.
9: جعفر، لا تزال الأوضاع هنا في مناطق شمال الضفة الغربية على ما هو عليه منذ ساعات الصباح، عمليات إغلاق تنفذ من قبل القوات الإسرائيلية التي تحاصر القرى والبلدات الفلسطينية لتنظيم مسيرة للمستوطنين تعتبر مسيرة كبرى حقيقة، وهناك آلاف المستوطنين الذين لا يزالون يتوافدون باتجاه مستوطنة النعال التي أعيد بناؤها وإقامتها مؤخرا على أراضي قرى قباطية وكذلك الزبائن. هنا على بعد مئات الأمتار نسمع أهازيج وأناشيد هؤلاء المستوطنين الذين يحتفلون في اليوم الخامس لعيد العرش اليهودي وسط انتشار لقوات الجيش الإسرائيلي عند المداخل ومفارق الطرق في شمال الضفة الغربية وتحديدا في مناطق التخوم الشرقي لمدينة جنين. هذه المسيرة أطلق عليها بمسيرة السامرة، وهناك دعوات لهذه المسيرة من قبل المستوطنات والهيئات الاستيطانية في مناطق شمال الضفة الغربية، لا سيما مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية الذي دعا إلى هذه المستوطنة وقال بأنها من المسيرات الكبرى التي تنطلق في مناطق الضفة الغربية لهؤلاء المستوطنين من مستوطنة النعاء هنا في التخوم الجنوبية والجنوبية الشرقية باتجاه مستوطنتي كاديم وجانيم التي أيضا أعيد بناؤهما بعد أن كانتا قد أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. هؤلاء المستوطنون بدأوا بالتوافد لأداء صلوات تلمودية عند قمة هذا الجبل، ومن ثم ستنطلق المسيرة مشيا على الأقدام ما بين الطرق وسط حراسة مشددة من قبل القوات الإسرائيلية، أكثر من 16 بلدة فلسطينية.
7: ليث جعار، سنعود إليك بمزيد من التفاصيل خلال سياق هذه التغطية. نتحول الآن إلى العراق، حيث تستكمل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انسحابها من البلاد في خطوة تنهي المهمة العسكرية للتحالف التي بدأت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة. البنتاغون نقل بأن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون رسمياً عملية العزم الصلب في العراق كما تتابعون في هذا الخبر العاجل. وقال البنتاغون إنه سيواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائه في العراق. وذكر البنتاغون بأن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية. أشار البنتاغون أيضا إلى أنه من المتوقع أن تقود قوات الأمن العراقية الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول تنظيم الدولة. وقال أيضا إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون بذلك رسميا ما سميت بعملية العزم الصلب في العراق. هذه تفاصيل نتوقف عندها مع مراسلنا من بغداد عبد الفتاح فايد. التفاصيل عبد الفتاح.

بدأت بالفعل الآن مراسم الاحتفال بحد دولي لمحاربة تنظيم الدولة داعش، وكذلك كما أشرت بالتأكيد جعفر وكما أكد البنتاغون في بيانه قبل قليل أن آخر قاعدة تم الانسحاب منها هي القاعدة العسكرية في إقليم كردستان العراق، قاعدة حرير، وكذلك أيضا قوات التحالف الدولي في مطار أربيل، والتي كانت تتولى تأمين أجواء أربيل وإقليم كردستان ضد الهجمات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية. وبالتأكيد هذا الانسحاب جاء أيضا بعد تفاهمات مكثفة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، وأكدت حكومة بغداد أنها ستتولى تأمين الإقليم برا وبحرا وجوا، وستكون مسؤولة عن تأمين كل الأراضي العراقية حتى بما في ذلك الصحراء العراقية، حيث أعلنت القوات المسلحة العراقية عن تشكيل فرقة جديدة أو قوة جديدة في الجيش العراقي هي قوات البادية. ولعل ذلك جعفر يأتي في أعقاب ما تردد عن ربما اكتشاف قواعد عسكرية لبعض الدول الأجنبية دون علم القيادة العراقية وما تردد عن ذلك. ولهذا تبسط القوات المسلحة العراقية الآن مظلتها على كل الأراضي العراقية، وكما قال لنا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأن العراق الآن والقوات العراقية تمتلك زمام المبادرة تماما، ستوفر أجهزة وقوات دفاع جوي في كل أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق. سفراء الدول الأعضاء في التحالف يحضرون الاحتفال الآن، الاحتفالات تشمل احتفالات شعبية سياسية وأيضا احتفالات عسكرية أيضا تقوم بها القوات المسلحة العراقية، قوات الحشد الشعبي التي أيضا ستنظم احتفالا عصر هذا اليوم في بغداد، وكذلك ستكون هناك احتفالات شعبية أعلن عنها قبل قليل في ساحة التحرير بقلب العاصمة العراقية بغداد على مدى الأيام التالية وليس هذا اليوم فقط، حيث عطلت الحكومة، عطلت الأعمال وسجلت الأيام القادمة منذ هذا اليوم كعطلة وطنية بمناسبة هذا اليوم الذي يطلق عليه السيادة الوطنية. طبعا هناك كثير من التداعيات الأخرى التي ستترتب على ذلك، أهمها بالتأكيد هو تسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة العراقية بحيث يكون قرار السلم والحرب هو قرار الدولة العراقية وحدها، وأن كثير من هذه الفصائل قد سلم سلاحه طوعية بالفعل مثل سرايا السلام التابعة للطيار الصدري وكذلك عصائب أهل الحق. وهناك أيضا التفاهمات تجري مع فصائل أخرى من بينها كتائب سيد الشهداء والنجباء كذلك، وكذلك هذه الفصائل أكدت أنها تعمل على تسليم سلاحها للدولة الوطنية وستحترم قرار الدولة العراقية لتبسط سيادتها على كل أرض العراق. بالتأكيد أيضا هناك الحديث حول الانسحاب التركي من قاعدة بعشيقة أيضا، وهناك أيضا تصريحات رسمية ومصادر عراقية تتحدث لنا عن أن هذا الأمر قد بدأ بالفعل خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى تركيا والتقى فيها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هناك أيضا ما أشار إليه البنتاغون جعفر أن وأكدته أيضا القوات المسلحة العراقية في تصريحات خاصة للجزيرة أكثر من مرة بأن هذا الانسحاب وهذا الجلاء كما يصفه كثيرون لا يعني انقطاع العلاقة مع الدول الأعضاء في التحالف، ولكن يعني بالتأكيد بأن هناك ستكون علاقات ثنائية تقوم على الاحترام المتبادل، تقوم على المصالح المتبادلة، وأن التعاون الأمني والاستخبارات سيتواصل، وأن التعاون أيضا في مجال تسليح القوات العراقية سوف يتواصل. سيكون هناك أيضا تزويد لإقليم كردستان بأنظمة الدفاع الجوي المتطورة التي تمكن قوات البشمرجة، وهي قوات تابعة للجيش العراقي وللقوات المسلحة العراقية وجزء من الجيش العراقي، لتمكنها من التصدي لأي هجمات قد يتعرض لها الإقليم. بالتأكيد البشمرجة والمكون الكردي كان لديه تحفظات لأن قوات التحالف كانت هي التي تتولى تأمين أجواء الإقليم ضد الهجمات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية وحتى قبل أيام قليلة، وبالتالي هذه المهمة تقوم بها الآن القوات المسلحة العراقية. طبعا نحن نتحدث أيضا جعفر من مكان له رمزية كبيرة، هو مقر هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي الذي كان قبل أيام قليلة فقط ربما لا يستطيع كثير من العراقيين أنفسهم

0: أن يلجوا إليه. الآن نحن نقف في داخله، أنزلت اللافتة التي كانت تصفه بمقر هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي، وأصبح الآن مقر القائد العام للقوات المسلحة العراقية بالتأكيد.
1: كيف تتفاعل أو تفاعلت الأحزاب السياسية والفعاليات المختلفة مع هذا الحدث؟
0: تفاعل واسع النطاق في الحقيقة جعفر. يعني قبل قليل كان هناك بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية في العراق، وهو يعبر عن مجموعة من الفصائل التي تعتبر هذا المنجز الذي أطلقت عليه وصفته بالجلاء الصاغر أو الجلاء والانسحاب الصاغر، إنما تم بضربات مجاهديها وبضربات مسيراتها وضرباتها الصاروخية التي جعلت أرض العراق نارا تحت أقدام هؤلاء محتلين، وجعلتهم ينسحبون صاغرين، وبالتالي هي تعتبر أن هذا منجزا لها قبل أن يكون لغيرها، حيث أن هذه الفصائل كانت تعتبر الانسحاب شرطا لتسليم سلاحها ولحصر السلاح بيد الدولة، وأن هذا السلاح هو سلاح مقاوم ضد قوات أجنبية ولا يمكنها أن تسلمه دون أن تنسحب هذه القوات من أرض العراق. أيضا هناك احتفالات على المستويات الشعبية، كثير من القوى السياسية حتى التي لا تمتلك فصائل مسلحة أعلنت عن تنظيم احتفالات شعبية في بعض الميادين مثل تيار الحكمة الذي سينظم أيضا احتفالا اليوم. هناك أيضا نقابات مهنية مثل نقابة الصحفيين التي تنظم احتفالا اليوم، وبالتالي يمكن أن نقول أن هناك احتفاء شعبيا كبيرا. حتى أولئك الذين يتحفظون على أن الانسحاب ولديهم مخاوف من أن الانسحاب قد يهدد أمنهم ويزعزع ويزيد مخاوفهم الأمنية من المكونات الأخرى، لا باتت لديهم تطمينات، وهم يؤكدون بأنهم يؤيدون الانسحاب، لكنهم ربما يريدون بعض التطمينات والتي تقدمها لهم بالفعل القوات المسلحة العراقية والدولة العراقية. جعفر نعم،
1: ابقى معنا عبد الفتاح. دعني أتحول إلى واشنطن ومراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، نتوقف معك عند هذا البيان الصادر عن البنتاغون.
2: نعم جعفر، رسميا البنتاغون يعلن مغادرة القوات الأمريكية العراق، هذه القوات التي كانت بشكل أساسي تعمل في مهمة في هذه المهمة، مهمة عملية العزم الصلب، والتي كانت قد بدأت في العام 2014، تقودها الدول التي تعمل في هذا التحالف والولايات المتحدة على رأس هذا التحالف. هذا اليوم هو يأتي بعد ترتيبات أمنية وتنسيق امتد لنحو عامين، يكتمل بهذا الانسحاب الذي أعلن عنه البنتاغون خلال هذه الساعات، وبذلك تخرج القوات الأمريكية التي كان قوامها نحو 2500 جندي أمريكي من العراق وكذلك المعدات. ولكن أيضا يؤكد البنتاغون في ذات الوقت بأن التعاون سيكون مستمرا بين الولايات المتحدة والعراق أمنيا، وأن القوات العراقية ستتولى مهمة مواجهة تنظيم الدولة، لأن هذه العملية بشكل أساسي عندما بدأت كانت قد بدأت بطلب من العراق في عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة. الآن البنتاغون في هذا البيان يقول: سنواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائنا العراقيين. وذلك يعكس أن العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة وإيران وفق ما نقرأ هي تتغير في شكلها، وليست نهاية لشكل التعاون بين الولايات المتحدة والعراق بحسب ما نقرأ أيضا من تقارير هنا في واشنطن بشأن هذا الانسحاب الأمريكي من العراق. أيضا هناك المسائل المرتبطة بالمخاوف الأمنية، لا سيما المتصلة بالفراغ الذي قد يحدثه خروج منظومات الدفاع الجوي تحديدا من شمال العراق، والتي تقول تقارير هنا في واشنطن بأنها لعبت دورا مهما في صد المسيرات الإيرانية خلال هذه الحرب. أيضا هناك التأكيدات الأخرى المتصلة بأن هذا الانسحاب الأمريكي يمثل ختام المهمة العسكرية التي كان يقودها التحالف في العراق. وهناك أيضا المسائل المرتبطة بعلاقة ذلك بحصر السلاح في العراق لدى أجهزة الدولة الرسمية.
1: أحمد، ألا يثير هذا الحدث أي تفاعلات سياسية في واشنطن بين الديمقراطيين والجمهوريين؟
2: هو قد يفتح الجدل بشكل كبير بشأن مستقبل أمن العراق وكذلك مستقبل أمن المنطقة، لا سيما وأن المنطقة هي في أتون صراع لم ينتهي بعد بين الولايات المتحدة وإيران، وهناك مخاوف الديمقراطيين من أن يستمر هذا الصراع لفترة طويلة لعدة أسباب، من بينها إشاعة عدم الاستقرار في المنطقة، ولكن أيضا لأسباب داخلية تتصل بالأوضاع الاقتصادية هنا في الولايات المتحدة، وبما مدى قدرة الولايات المتحدة في تحقيق هدفها بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي من خلال توسيع الصراع أو من خلال إحداث أي فراغ أمني في المنطقة. حتى الآن لا تفاعلات رسمية من قبل قادة الديمقراطيين أو الجمهوريين بشأن هذا الإعلان الكبير للبنتاغون حول انسحاب الولايات المتحدة من العراق وإنهاء عملية العزم الصلب. ولكن أيضا هناك التأكيدات الأخرى بأن هذه العملية قد تصب في صالح حصر السلاح في العراق بيد الأجهزة الرسمية، وهناك أيضا ما كنا نتابعه من تصريحات سابقة لوزير الحرب ولغيره من المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب بأن المهمة الأساسية للقوات الأمريكية يجب أن تظل حماية المصالح الأمريكية وليس التدخل بشكل مباشر في الأوضاع الأمنية الداخلية أو محاولة التأثير على الأنظمة في المنطقة. هذه المقاربة يقول عسكريون إنها باتت غير ذات جدوى، وإن الولايات المتحدة تغير من طريقتها وتعاطيها الأمني فيما يتعلق بهذه الملفات.
1: أشكرك حتى هذه اللحظة مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد. إذن ما زلنا مشاهدين في متابعة هذا الحدث الذي تشهده العراق اليوم، الذي أعلن خلاله البنتاغون الانسحاب الرسمي لقوات التحالف من العراق بعد مهمة استمرت سنوات. يقول البنتاغون إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف يختتمون بذلك هذه العملية التي سميت بعملية العزم الصلب، وأكدوا بأنهم رغم هذا الانسحاب سيستمرون في تقديم دعم موجه أو مخابراتي لشركائهم في العراق. نواصل رصد الأوضاع مع شبكة مراسلينا لنتوقف عند هذا الحدث بكل أبعاده. سنتابع بعد قليل من إقليم كردستان العراق لنتوقف عند التفاعلات هناك مع مراسلة الجزيرة ستير حكيم. ستير، إن كنت معنا، كيف يعيش إقليم كردستان العراق هذا الحدث اليوم؟
3: نعم، هو حدث مهم بالنسبة لإقليم كردستان وأيضا للعراق، لكن هنا في إقليم كردستان لا مراسيم رسمية معلنة حتى الآن بالتزامن مع إنهاء مهلة التحالف الدولي أو الانسحاب الكامل لقوات التحالف من إقليم كردستان. لكن تصريحات البنتاغون قالت بأن الانسحاب بالأسلحة والقوة قد انتهى في أربيل، بالتالي يمكن القول أن إقليم كردستان الآن لا يضم أي قوات من التحالف الدولي لا سيما القوات الأمريكية. أبرز المناطق التي انسحبت منها هذه القوات هي قاعدة حرير وأيضا قاعدة التحالف الدولي الواقعة ضمن مطار أربيل، لكن عمليا على الأرض لا مراسيم رسمية حول هذه العملية. أما المواقف الرسمية هنا في إقليم كردستان فهي تدعو إلى الحذر والقلق من هذا الانسحاب. وزارة البشمركة قالت في بيان لها قبل يومين بأن هذا الانسحاب يأتي في وقت حساس، لا تزال المنطقة فيها تعاني من توترات إقليمية. وقال أيضا بأن إقليم كردستان تعرض في الفترة الماضية لنحو أو لأكثر من 1000 هجوم بالطائرات والصواريخ، بالتالي هذا الانسحاب هو مكان قلق بالنسبة للحكومة الرسمية أو الجهات الرسمية في إقليم كردستان. لكنها أيضا قالت بأن بأنها تعمل بالتعاون مع القوات قوات التحالف لإكمال عملية الانسحاب من إقليم كردستان ضمن الفترة المحددة أو الموعد المحدد. وقالت بأن مهمة حفظ الأجواء في إقليم كردستان هي من مهام الحكومة العراقية، وطالبت الحكومة العراقية بالتعاون لسبيل حماية إقليم كردستان. أيضا إقليم كردستان لديه مخاوف متزايدة مع هذا الانسحاب، باعتبار أن إقليم كردستان لا يضم منظومات الدفاع الجوية. المنظومات التي كانت في إقليم كردستان كانت تابعة لقوات التحالف، سواء في المطار كما ذكرنا أو في القنصلية الأمريكية وأيضا بعض المواقع الحساسة. الآن هناك خشية من إقليم كردستان لعودة الهجمات في ظل عدم وجود منظومات دفاع جوية. هذا بالنسبة للمواقف الرسمية، هناك خشية وقلق. أيضا هذا الأمر يعكس على الشارع في إقليم كردستان، بالتالي أيضا هناك قلق بين المواطنين. لكن هناك بشكل عام تعاون على المستوى الرسمي في إقليم كردستان مع الجهات الرسمية الأمريكية وأيضا لقوات التحالف لإنهاء هذه العملية. وأيضا صباح اليوم كان هناك ظهور لطائرة أمريكية من أربيل كانت تتحرك، يبدو أنها كانت آخر القوات أو آخر الطائرات العسكرية الأمريكية التي انسحبت من إقليم كردستان تباعا. طبعا نحن نعلم أن عملية الانسحاب لم تتم اليوم، كانت تتم في فترات سابقة تباعا، واليوم هو الموعد الأخير لانسحاب أو استكمال عملية الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات التحالف بعد طلب وضغط من جهات رسمية. كانت القوات الأمريكية قد ازدادت عددها كما نعلم في عموم العراق، كان العدد يبلغ نحو 5000 عنصر أمريكي، وتم خفض هذا طبعا في فترة وجود تنظيم الدولة، هذا العدد تم خفضه لاحقا في السنوات الماضية. وبالتالي قرر البرلمان العراقي فيما بعد إنهاء مهمة هذا التحالف الدولي وخروج جميع القوات في الموعد المحدد، وهو اليوم 30 سبتمبر.
1: أشكرك جزيلا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. الآن معنا من بغداد المحلل السياسي حمزة مصطفى. مرحبا بك سيد حمزة، ما الذي تمثله هذه اللحظة بالنسبة إليك عراقي؟
4: نعم، أولا شكرا جزيلا لك ولمشاهدي الجزيرة الكرام. طبعا أي مواطن عراقي يشعر أن يوم السيادة هو يمثل حالة الاستقرار السياسي والسيادي في البلاد بعد مرحلة من الاضطرابات التي شهدها العراق طوال العقدين الماضيين منذ سقوط النظام السابق عام 2003 إلى الاضطرابات التي حصلت الطائفية في البلاد أو الأمر إلى 2007، ثم دخول تنظيم داعش ما بعد عام 2014 بعد أن خرج الأمريكان من العراق بترتيب أمني وسياسي في ذلك الوقت عام 2011. الدخول داعش إلى العراق مثل الحقيقة مسألة كانت في غاية الخطورة، باعتبار أن هذا التنظيم تمكن من احتلال حوالي ثلث الأراضي العراقية، وبالتالي جعل الدولة العراقية تستعين بأمريكا والتي شكلت التحالف الدولي الذي يمثل حوالي أكثر من 80 دولة، ثم أنهى هذا التحالف المهمة بعد انتصار العراق على تنظيم داعش عام 2018. لكن استمرت عمليات التدريب والتنسيق الأمني المشترك إلى الآن تقريبا إلى هذا اليوم. لكن عمليات المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة على صعيد إنهاء مهمة العزم الصلب بدأت في زمن الحكومة السابقة، حكومة محمد الشاع السوداني عام 2024، واستكملت اليوم. اليوم العراقيين يحتفلون بهذا اليوم على أمل أن يتعزز مفهوم السيادة بشكل حقيقي في البلاد دون أي تدخلات من أي طرف ومن أي جانب، لأن لدينا إشكالية داخل العراق على صعيد التداخل العلاقات بين العراق وبين دول الجوار خصوصا إيران، بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك رؤى مختلفة على هذا الصعيد. العراق الرسمي الدولة الاتحادية اليوم تحتفل على نطاق واسع لمدة 4 أيام، باعتبار أنها أنهت مهمة كانت تمثل نوع من الانتقاص من السيادة الوطنية بوجود تحالف دولي كبير. لكن هناك أجزاء في الوطن ومنهم إقليم كردستان المكون الكردي لا يزالون يشعرون بالقلق من هذا الانسحاب باعتبار أنهم لا يزالون يتعرضون إلى هجمات من قوى خارج الدولة، من فصائل مسلحة ومن سواها، بالإضافة إلى أنه إلى أن مناطق الرخوة بين الإقليم وبين الدولة الاتحادية لا تزال غير مسيطر عليها إلى حد كبير برغم تشكيل فرقة عسكرية جديدة، وبالتالي يخشون من احتمال إعادة تنظيم داعش لقواته لغرض استئناف الهجوم. كل هذه المخاوف موجودة الآن، لكن مع ذلك الدولة الاتحادية تشعر أنها باتت قادرة على مواجهة كل هذه التحديات.
1: سيد حمزة، دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل الوارد في شاشتنا الآن نقلا عن رئيس الوزراء العراقي الذي يقول إن أجهزتنا الأمنية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني في البلاد، وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. وكنت سأسألك تحديدا عن إلى أي مدى القوات الأمنية العراقية بكامل الجاهزية من كل الناحية، من كل النواحي، من حيث القدرات، من حيث العمل الاستخباراتي للسيطرة الأمنية على مختلف مناطق البلاد بعد سنوات شهدت فيها العراق كل هذه التوترات الأمنية.
4: نعم، استطيع القول ان العراق الان قادر فعلا، لانه قواتنا العسكريه والامنيه والمخابراتيه والاستخباراتيه تمكنت خلال السنوات الماضيه الخمس الماضيه من احداث تحول نوعي على صعيد مهامها وقدراتها وتقنياتها، الامر الذي جعلها اولا تستهدف تنظيم داعش في أخطر حواضنه في البلاد بين الجبال والصحارى، يضاف إلى ذلك أنها قتلت كل قادة الخط الأول من تنظيم داعش، طبعا بمساعدة بعضهم، بمساعدة أمريكية بالتأكيد، ولاحقت بعضهم حتى خارج العراق، تمكنت من اغتيالهم في سوريا وفي مناطق أخرى، وبالتالي لا يوجد الآن أي مخاطر جدية من احتمالية أن يكون لتنظيم داعش وجود ممكن أن يمثل ويهدد العراق مثل ما حصل عام 2014. لكن مع ذلك العراق الآن في بيئة دولية مضطربة وإقليمية مضطربة، وبالتالي لا يزال يحتاج خصوصا على الصعيد السماء، يعني صعيد الدفاعات الجوية، الرادارات، الطائرات، لا زال العراق يحتاج إلى هذا الأمر. عندما حصلت الحرب بين أمريكا وإيران، حربي 2025-2026، كانت السماء العراقية مفتوحة للصواريخ الإسرائيلية إلى إيران، والطائرات الإسرائيلية إلى إيران، والصواريخ الإيرانية إلى تل أبيب، ودون رقيب ولا حسيب. الآن العراق يحتاج إلى هذا الأمر، وسيستكمله مع الولايات المتحدة الأمريكية بشراكات ثنائية. والآن حتى بيان البنتاغون يقول انه ستستمر هذه الشراكه على بعد التدريب والعمل المخابراتي. طبعا هذا الامر الذي ذكره البنتاغون سيثير ايضا اشكاليه داخل العراق، باعتبار ان الفصائل المسلحه التي ترى ان الامريكان خرجوا بسبب ضرباتها،
1: سيد حمزة،
4: سوف يقولون ان هذا يعني ان هناك استمرار للوجود الامريكي،
1: سيد
4: لكن
1: حمزة
4: بطرق موازيه.
1: اود ان اسالك الان، الى اي مدى تعتقد بان مساله تسليم سلاح جميع الفصائل ما زال يشكل تحديا بالنسبة للحكومة؟
4: بصراحة لا يزال يشكل تحدي. صحيح هناك فصائل مهمة سلمت أسلحتها، لكن هناك عدة فصائل رفضت وتذرعت بأن أولا هذا السلاح عقائدي وأنه جزء من منظومة يعني إقليمية أو محور المقاومة كما يسمى أو شيء من هذا القبيل، ثم جرى تفاهم معها. هذا التفاهم أفضى إلى يعني اتفاقيتين ضمنيتين، هما أولا عدم تبادل أي ضربات، يعني الفصائل المسلحة لن توجه أي ضربات إلى أي قواعد أمريكية في المنطقة، أو حتى إذا أمريكان هناك سفارة أو سواها، مقابل أن لا تقوم الولايات المتحدة باستهدافها. والمهلة الثانية تنتهي نهاية حزيران يونيو عام 2027، وهي سيتم خلالها تسليم السلاح إلى الدولة. ولكن الفصائل المسلحة لا تزال لم تعط رأي نهائي بهذا الموضوع، باعتبار أنها دائما تجد هناك مسوغات. وأعتقد أن ما البيان الذي صدر الآن عن البنتاغون سيعطيها الذريعة بأنه لا يزال هناك تواصل سواء تدريب أو مخابرات.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل التي سنظل في متابعتها خلال الساعات المقبلة.
5: إذن مستمرون معكم في هذه التغطية، حيث أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف يختتمون رسميا عملية العزم الصلب في العراق. وأضاف البنتاغون أنه سيواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي للشركاء العراقيين، مشيرا إلى أن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية. من جهته قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني في البلاد، وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. وللمزيد حول هذا الموضوع وحول هذا الملف العراقي الذي يشكل تحولا أساسيا، علما أن الحكومة العراقية أعلنت منذ انتخابها ومنذ تسميتها أنها في نهاية شهر أيلول سبتمبر سينسحب التحالف رسميا من الأراضي العراقية، وتعمل الحكومة العراقية على حصر السلاح بيدها. وإشارة إلى هذه الأخبار العاجلة، رئيس الوزراء العراقي يقول لا سلاح خارج مظلة الدولة ومؤسسات الدولة وفقا للدستور وما تريده المرجعية وما يطلبه الشعب. إذن هذه ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لبسط سلطتها على كامل الأراضي العراقية. وإشارة أيضا إلى هذا الخبر العاجل، رئيس الوزراء العراقي الدول الصديقة مدت يد العون للعراق في مواجهته الحاسمة ضد الإرهاب، وأيضا يقول مرحلة جديدة بدأت عنوانها سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته وشركاته مع أصدقائه. إذن هذه الأخبار العاجلة التي ترد نقلا عن رئيس الوزراء العراقي. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من مقر هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي سابقا في بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد، ومن أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. إذن نبدأ معك عبد الفتاح ومع هذا المشهد، مع الإعلان الرسمي عن انسحاب قوات التحالف من العراق، كل التفاصيل معك.
0: نعم رنيم، بالفعل كما ذكرت رنيم فإن هذا هو يوم السيادة الوطنية كما يقول المسؤولون العراقيون، وكما أشرت نحن نقف في مكان مهم للغاية له رمزية كبيرة، ربما نكون الكاميرا الوحيدة التي تقف في هذا المكان الآن في صور حصرية من داخل مقر هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي سابقا الذي أنزلت لافتته وأقيم مكانها لافتة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ليصبح هذا المكان الذي كان قبل أيام قليلة محرما على كثير حتى من العراقيين يصبح مكانا ورمزية للقوات المسلحة العراقية لأول مرة منذ 12 عاما. إذن هي رمزية كبيرة، هو احتفال كبير. رئيس الوزراء العراقي علي فلاح الزيدي يتحدث في هذه القاعة التي تشاهدونها عن يساري والتي وضع على بابها يوم السيادة الوطنية، يتحدث يؤكد على أن قوات التحالف الدولي قد انسحبت تماما من العراق، يؤكد على جاهزية القوات المسلحة العراقية التامة لتأمين العراق جوا وبحرا وبرا وجميع مناطق وأقاليم العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق، وإزالة المخاوف التي يشعر بها أكراد العراق من أن قوات التحالف التي كانت تصد الهجمات ضد الإقليم ستكون مكانها القوات المسلحة العراقية وأجهزة وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة العراقية، وأنه لن يكون هناك مخاوف لدى أي طرف أو أي مكون داخل العراق من عدم وجود القوات الأجنبية. هناك أيضا حديث حول أهم موضوع يخص ويهم العراقيين الآن، وهو حصر السلاح بيد الدولة وأن تقوم الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للدولة العراقية. بالفعل بدرت ثلاث من كبريات تلك الفصائل بتسليم سلاحها طوعية قبل حلول هذا اليوم يوم 30 من سبتمبر، بينما تجري التفاهمات مع الفصائل الأخرى وأهم أهمها الفصائل الثلاثة الكبرى، النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله العراقي لتسليم سلاحها، وأبدت جميعها استعدادها لتسليم ذلك السلاح بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. طبعا الرئيس الوزراء العراقي في كلمته يؤكد على أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انقطاع العلاقة أو التعاون العسكري مع دول التحالف، لكن ستكون هناك علاقات ثنائية مع هذه الدول تقوم على الاحترام المتبادل، على المصالح المتبادلة. ستكون هناك أيضا علاقات تعاون عسكري، ستكون هناك تعاون استخباراتي وتعاون عسكري. ربما يطلبون مني إفساح الطريق قليلا لخروج بعض ربما المسؤولين الذين سيغادرون القاعة الآن، ربما رئيس البرلمان العراقي سيخرج وعدد من المسؤولين. طبعا يشارك رنيم في هذه، نعم الآن يخرج رئيس البرلمان هيبة نعم من القاعة. طبعا رنيم يشارك في هذه الاحتفالية عدد من سفراء الدول الأجنبية خاصة دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، في إشارة رمزية إلى أن هذه الدول جميعها قد أبدت استعدادها ورغبتها في الانسحاب من العراق، وأنه لم يعد لدولها وجود ضمن مظلة التحالف الدولي. وبالتالي نحن الآن بالتأكيد أمام حدث كبير، هناك احتفالات شعبية وسياسية وعسكرية واسعة النطاق تشمل كل العراق، هناك احتفالات ستكون مساء هذا اليوم في ساحة التحرير برمزيتها الشعبية الكبيرة، في ويتوقع أن يكون هناك حضور شعبي كبير في هذه الاحتفالات. هناك أيضا احتفالات من جانب بعض القوى الأمنية العراقية على رأسها بالتأكيد قوات الحشد الشعبي العراقي التي أعلنت أيضا عن تنظيم احتفال بهذه المناسبة، نظرا للدور الذي تعتبر قوات الحشد الشعبي أنها قامت به في تحقيق هذا المنجز. هناك أيضا بعض الفصائل المسلحة التي أصدرت بيانات وأعلنت عن ترحيبها بهذه الخطوة واستعدادها لتسليم سلاحها. هناك بيان أيضا صدر صباح هذا اليوم موقعا باسم المقاومة الإسلامية في العراق التي تعتبر أن جهودها وما قالت أنها ضرباتها ضد هذه القوات في الداخل العراقي على مدار السنوات الماضية قد دفعته إلى الجلاء والانسحاب الصاغر كما قالت، تحت ضربات مجاهديها ومسيراتها وضرباتها الصاروخية التي حولت أرض العراق نارا تحت أقدامهم كما قالت في هذا البيان. وبالتالي نحن أمام حتى احتفالات على مستوى النقابات المهنية، على مستوى الآن ربما أيضا علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي أيضا ربما يغادر كذلك قاعة الاحتفالات الآن، وبالتالي هذا ربما يعني انتهاء هذا الاحتفال الرسمي السياسي رفيع المستوى الذي حظي أيضا بحضور دولي وبحضور لممثلي دول التحالف. وبالتالي الاحتفال الرسمي يمكن أن انتهى لتبدأ الاحتفالات الشعبية في مجموعة أو عدة أيام متتالية، 4 أيام أعلن عنها كعطلة رسمية بهذه المناسبة احتفالا بما يقول العراقيون ويقول المسؤولون العراقيون عنه يوم السيادة الوطنية ويوم الجلاء الوطني. وبالتالي هناك احتفالات بالفعل كبيرة. طبعا يتبقى عدد من النقاط التي يستدعيها هذا الانسحاب أو ما يمكن أن نقول عنه انعكاسات وتداعيات هذا الانسحاب. أولا على أرض الواقع المحلي العراقي باستعادة الثقة بين مكونات المجتمع العراقي وخاصة في إقليم كردستان العراق، بإدخال إزالة المخاوف وطمأنة مخاوف الأطراف الأخرى في المجتمع العراقي من أن انسحاب القوات الأجنبية لا يعني تهديد لهم من المكونات العراقية الأخرى، وبالتالي بناء لحمة وطنية تكون أساس لسيادة حقيقية لدى العراق. أيضا هناك حصر السلاح بيد الدولة، وهناك كذلك ما يترتب على ذلك من أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة العراقية، بمعنى أنه لا تنطلق أي هجمات من داخل الأراضي العراقية إلى دول الجوار أو إلى أي دول أخرى، وأيضا ألا تستهدف أراضي العراق بأي هجمات من الخارج بحجة أو تحت ذريعة مهاجمة مقرات أو قوات أو قواعد أجنبية في الداخل العراقي، بمعنى ألا يصبح العراق بعد اليوم ساحة لتصفية الصراعات الدولية والإقليمية، وهي نقطة غاية في الأهمية ينتظرها كثير من العراقيين، أن تخرج بلادهم من دائرة تصفية الحسابات وتصفية الصراعات الإقليمية والدولية، وأن يصبح العراق مستقلا استقلالا حقيقيا في قرار السلم والحرب، وأيضا في قراره الوطني وفي قراره بعيدا عن أي استقطابات إقليمية أو استقطابات دولية. هي لحظة مهمة بالتأكيد ناضل كثير من العراقيين من أجلها على مدار السنوات الماضية. أيضا هناك عدد من النقاط الأخرى المهمة التي تعمل عليها القوات المسلحة العراقية الآن، هي تزويد مناطق العراق المختلفة بأنظمة الدفاع الجوي. أول هذه المناطق بالتأكيد سيكون إقليم كردستان العراق، حيث كانت أنظمة سيرم الدفاع الجوي التابعة للتحالف في مطار أربيل أو في بعض القواعد العسكرية الأخرى في إقليم كردستان تتولى التصدي للهجمات التي يتعرض لها الإقليم، سواء كانت من الخارج أو أيضا من الفصائل المسلحة في الداخل العراقي. الآن سيتم تزويد الإقليم بهذه الأنظمة، وبالتالي هناك كما قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيكون هناك تعاون عسكري مع دول التحالف، الذي في الحقيقة أيضا في كلمته أشاد بدورها في محاربة تنظيم الدولة، وقال إن الدول الصديقة ساعدت العراق في التصدي لتنظيم الدولة داعش وساعدت في مواجهة الحرب على الإرهاب، وبالتالي سيستمر هذا التعاون لكن عبر علاقات ثنائية، عبر تعاون عسكري، عبر عمليات تسليح وتطوير لقدرات القوات المسلحة العراقية، التي أعلنت عن تأسيس هيئة جديدة أو قوات جديدة أو سلاح جديد يمكن أن نقول عنه داخل الجيش العراقي، هي قوات البادية العراقية. هذه القوات التي أعلن عن إنشاؤها فقط اليوم هي قوات ستكون مخصصة لملء الفراغ في الصحراء العراقية

0: الشاسعة مترامية الأطراف، وبحيث تتصدى لجهتين أو عملين معاديين في نفس الوقت. العمل الأول أو العدو الأول الذي تتصدى له هو عودة فلول تنظيم الدولة مرة أخرى، الذي عادة ما يلوذ بالصحراء وبالبادية العراقية الشاسعة المترامية الأطراف، وكذلك لأي تسلل لأي قوات أجنبية إلى هذه الصحراء لاستغلال الأراضي العراقية لشن ضربات ضد دول صديقة أو دول مجاورة. وهذا بالتأكيد يأتي في سياق ما كان قد تكشف أو أعلن عنه وإن لم يؤكد رسميا عن ربما وجود بعض القواعد الأجنبية لدول أخرى لم يعلن عنها أو لم تخطر بها الدولة العراقية رنيم. نعم،
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من بغداد عبد الفتاح الفايد، وبطبيعة الحال بقونا معك لموافاتنا بكل جديد فور وروده، وإشارة إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. التحالف الدولي في العراق يقول أنجزت مهمتنا وتمت آخر عملية انسحاب من أربيل. كذلك الأمر، هناك أخبار عاجلة ترد عن التحالف الدولي في العراق الذي يقول لم يعد هناك أي مبرر لوجود الجماعات المسلحة في ظل انسحابنا. أيضا هناك خبر عاجل نقلا عن التحالف الدولي في العراق الذي يقول العلاقة بين جيوش التحالف ستنتقل إلى مرحلة أخرى من التعاون. إذن هذه التصريحات الصادرة عن التحالف الدولي في العراق الذي اختتم اليوم مهمته بشكل رسمي. ومن أربيل تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ستير حكيم. إذن ما هي آخر التفاصيل لديك وكيف يبدو المشهد؟
2: بالفعل المشهد في إقليم كردستان يبدو مختلفا عما عليه في باقي مناطق العراق لا سيما بغداد. هنا تبدو الصورة أكثر هدوءا، لا مراسيم لا احتفالات بهذا اليوم، يبدو يوم عادي كما أي يوم في الدولة أو في البلاد. لكن هناك تصريحات رسمية من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قال بأن انتهاء مهمة التحالف بالعراق ينقل العلاقات لأفضل ثنائية، وأكد بأن قوات البيشمركة وأيضا القوات العراقية جاهزة للتصدي وتحدي أي هجمات قد تعترض البلاد. طبعا هذه المواقف الرسمية تأتي بالتزامن مع انتهاء مهلة التحالف الدولي من عموم العراق، وأيضا الحكومة الرسمية أكدت في بيانها بأنها شكرت القوات الأمريكية وأيضا التحالف الدولي لدعمه ومساندته لقوات البيشمركة وأيضا لإقليم كردستان لا سيما في دحر موضوع تنظيم الدولة. اليوم بحسب البيان الرسمي أو التصريح الرسمي بأن مهلة التحالف الدولي قد انتهت في إقليم كردستان ولم يبقى أي وجود لقوات التحالف في إقليم كردستان. نحن نعلم أن قوات التحالف كانت تضم عدة قوات أجنبية منها قوات أمريكية وأيضا إيطالية وألمانية فرنسية، هذه القوات وأيضا بريطانية كانت تشكل تحالف دولي. هذا التحالف تشكل للتصدي لتنظيم الدولة واتخذت عدة مواقع في إقليم كردستان كقاعدة لها، أهمها كانت قاعدة حرير وأيضا قاعدة داخل مطار أربيل الدولي. اليوم يمكن أن نقول لا يوجد أي قوات تابعة للتحالف الدولي في إقليم كردستان، لكن الجهات الرسمية تقول بأن المهمة العسكرية أو انسحاب قوات التحالف لا تعني انتهاء العلاقة بين إقليم كردستان والجانب الأمريكي. سوف يكون هناك عمليات تعاون مستمرة على كافة الأصعدة بين إقليم كردستان وأيضا الجانب الأمريكي لا سيما موضوع الاستشارات، وأيضا قد يكون هناك تدريب للقوات في الفترات اللاحقة. لكن الخشية الآن من عودة تنظيم الدولة بحسب ما تقوله الجهات الرسمية، من عودة تنظيم الدولة لشن هجمات لا سيما في ظل وجود مواقع توصف بالفراغ الأمني بين القوات العراقية وأيضا قوات البيشمركة تمتد لمساحات واسعة. أيضا الخشية الأخرى هي من موضوع الاستهدافات التي كانت تتعرض لها إقليم كردستان بالطائرات المسيرة. رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزان

0: قال قبل يومين في حديث بأنه يحذر ويخشى من عودة تنظيم الدولة وتكرار سيناريو تنظيم الدولة مع الانسحاب الكامل لقوات التحالف من إقليم كردستان، وأيضا موضوع عدم امتلاك إقليم كردستان لأي منظومات دفاع جوية. أيضا الآن يضع إقليم كردستان أمام اعتبارات أمنية وتحديات جديدة. إقليم كردستان كان يضم عدة دفاعات جوية لكنها كانت جميعا تابعة لقوات التحالف الدولي، لذلك الآن إقليم كردستان يطالب من بغداد وأيضا تحدث مع عدة جهات أجنبية لدعم ومد إقليم كردستان بدفاعات جوية للتصدي للهجمات التي قد تعود مجددا إلى إقليم كردستان. هناك يمكن القول هناك موقف حذر وقلق من هذا الانسحاب الذي اكتمل اليوم في عموم العراق وفي إقليم كردستان. كما ذكرنا لا مراسم رسمية أو احتفالات في إقليم كردستان، هناك شيء من القلق والخشية من هذا الانسحاب الذي تم تباعا وانتهى اليوم. رصدنا اليوم خروج آخر طائرة تابعة للقوات الأمريكية من إقليم كردستان من أربيل، ويبدو أن هذا الانسحاب قد اكتمل من جميع المواقع التي كانت تتواجد فيها قوات التحالف في إقليم كردستان. أما عدد قوات التحالف بشكل دقيق فهو غير معروف، لكن كان هناك حديث بأن العدد تم تقليصه في السنوات الأخيرة وكان حوالي 1500 جندي أو عنصر أمريكي في عموم العراق، معظمهم كانوا في إقليم كردستان خلال الفترات الأخيرة. لكن إقليم كردستان يؤكد بأن هذا الانسحاب لا يعني انتهاء العلاقة الدبلوماسية وأيضا العلاقات الوطيدة بين إقليم كردستان والجانب الأمريكي، لا سيما وأن إقليم كردستان يضم أكبر قنصلية أمريكية في العالم وهي تتواجد في إقليم كردستان وافتتحت قبل فترة. وبالتالي هذه المواقع التي انسحبت منها قوات التحالف سلمت لقوات البشمركة، لكن طبيعة العلاقة في المرحلة القادمة ستكون مختلفة بين الجانب الأمريكي وأيضا إقليم كردستان على الصعيد الرسمي.
1: نعم، شكرا لك أستير على كل هذه الإحاطة، وأيضا للمزيد حول هذه الخطوة ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. إذن أحمد، ما هي التعليقات والمواقف الأمريكية حول هذه الخطوة؟
2: نعم رنيم، هذه الخطوة هي نتاج لعمل استمر لأكثر من عامين واجتماعات بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. تم الاتفاق في سبتمبر من عام 2024 على الجدول الزمني لعملية انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وهذه القوات كانت بشكل أساسي تعمل على مهمة مواجهة تنظيم الدولة في العراق. الرئيس ترامب في تصريحاته الأخيرة دائما ما يشير إلى أن هذه القوات استطاعت إلحاق هزيمة كبيرة بقوات أو بتنظيم الدولة في العراق، وكذلك التأكيدات بأن التنسيق بين الولايات المتحدة والعراق سيستمر. البنتاغون في بيانه قبل قليل كان يشير إلى انتهاء عملية الانسحاب من آخر المواقع في شمال العراق، ويؤكد في الوقت ذاته بأن التنسيق سيستمر، ولكن من ناحية إسناد تدريبي ومخابراتي للقوات الأمنية العراقية حتى تستمر كما يقول بيان البنتاغون في كبح تنظيم الدولة في العراق. أيضا هناك التأكيدات التي كان يشير إليها المسؤولون الأمريكيون في الفترة الماضية وربط هذه الخطوة بخطوة ومطالب أمريكية أخرى تتصل بحصر سلاح الفصائل والميليشيات العراقية بيد القوات الرسمية الرسمية في العراق. هذه المواقف أيضا كان قد عبر عنها مسؤولون في إدارة الرئيس ترامب، وقبل قليل أيضا تابعناها في بيان التحالف الدولي. هناك أيضا التأكيدات والمخاوف التي تشير إليها تقارير هنا في واشنطن تتصل بالمخاوف المتصلة بأي فراغ أمني قد يحدثه غياب منظومات للدفاع الجوي تحديدا في مناطق شمال العراق، لا سيما وأن هذه المناطق كانت قد تعرضت لضربات في الفترة الأخيرة من مسيرات إيرانية ومن غيرها، وهذا يثير مخاوف أمريكية هنا. ولكن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية كان قد أشار في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل على مواجهة هذه التهديدات التي تواجه العراق وتواجه إقليم كردستان. كانت هناك لقاءات لعلي الزيدي رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الأمريكي هنا في البيت الأبيض في يوليو الماضي، ناقش هذه القضية أو مسألة انسحاب قوات التحالف من العراق، وكذلك مسألة حصر السلاح في العراق، بالإضافة أيضا إلى لقاءات أخرى جمعت الزيدي بوزير الحرب بيت هكسس وكذلك ببراد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية. كان هذا اللقاء في بغداد تناول أيضا مسألة إنهاء هذه المهمة وإكمال عملية الانسحاب، وكذلك الجدول الزمني الذي كان معدا لهذه العملية والذي كما أشرنا كان قد بدأ قبل نحو عامين. بكل أحوال هذه الخطوة بالنسبة للبنتاغون هي خطوة كبيرة وتأتي كثمرة لتنسيق استمر لسنوات طويلة بين الولايات المتحدة والعراق وكذلك بين الدول التي كانت تشارك في هذا التحالف.
1: نعم، شكرا لك أحمد الرهيد، كنت معنا من واشنطن حول التطورات التي يشهدها العراق اليوم والمتمثلة بانسحاب قوات التحالف الدولي. إذن وللمزيد حول انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق ينضم إلينا على الخارطة أو على الخريطة التفاعلية محمد رمال. إذن محمد كل التفاصيل معك.
3: في الواقع رنيم أربعة مراحل شهدتها أو شهدها الوجود الأمريكي أو التحالف الدولي في العراق يمكن اختصارها على الخريطة على الشكل التالي من أربعة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الغزو، وما بعد مرحلة الغزو لغاية عام 2010 وصل عدد الجنود الأمريكيين والدوليين إلى أكثر من 170 ألفا. تناقص هذا العدد قليلا، لكن مع حلول العام 2010 ولغاية عام 2011 تناقص العدد بنحو 90 ألفا، وتوزعت القواعد الجوية الأساسية في العراق على بضعة قواعد ولا سيما قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار هنا في هذه المنطقة، كذلك قاعدة الحبانية أيضا كقاعدة دعم لوجستي في محافظة الأنبار، بالإضافة إلى قاعدة بغداد الأساسية والمسماة قاعدة النصر أو فيكتوري، بالإضافة إلى قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، وكذلك القاعدة الجوية في إقليم كردستان في أربيل وهي تسمى قاعدة حرير. هذه الفترة في هذه المرحلة كان بدأت في عام 2010 بداية الانسحاب الأمريكي والتي نسميها بالمرحلة الثانية. تقلص الوجود الأمريكي، تقلصت المراكز العسكرية الأمريكية في العراق وتناقصت إلى بضعة قواعد جوية مع بدء عملية الانسحاب التي استمرت نحو عام تقريبا. هذه القواعد استقرت على الشكل التالي: قاعدة الأسد الجوية في الأنبار، و قاعدة فيكتوري في بغداد، وقاعدة بلد في محافظة صلاح الدين، في حين هناك قاعدة دعم لوجستي قريبة من الكويت وهي قاعدة أم قصر في محافظة البصرة. هذه الفترة شهدت نوع من الاستقرار في الوجود العسكري الأمريكي لغاية عام 2014، وهي الفترة الثالثة من عمر الوجود الدولي في العراق. هذه الفترة شهدت نوع من عودة القوات الأمريكية بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية من العراق، مرحلة مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، لكن عدد القواعد الأمريكية كان لا يزال على حاله تقريبا. عندما نتحدث عن هذه القواعد أيضا قاعدة الأسد الجوية في الأنبار، ومركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، وكذلك عودة إلى قاعدة حرير الجوية في إقليم كردستان في أربيل في شمال العراق. في حين أن المرحلة الرابعة بدأ التناقص عدد القوات الأمريكية والدولية بضمن قوات التحالف ليصل إلى 5000 جندي فقط، ثم بدأت عمليات التناقص التدريجي أيضا لحتى وصل إلى 2500 جندي في المرحلة الأخيرة، وتوزعت هذه على قواعد ثلاث: قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار، مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، وقاعدة حرير الجوية في أربيل، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة مع إعلان نهاية الوجود للتحالف الدولي في العراق.
1: شكرا لك محمد على هذا العرض. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من بغداد دكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي. معنا أيضا من بغداد حمزة مصطفى المحلل السياسي. وفي الاستوديو ينضم إلينا دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. ومعنا في الاستوديو دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. أبدأ معك دكتور سيف، بداية كيف تنظر إلى هذه الخطوة وما هي انعكاساتها على العراق في الفترة المقبلة برأيك؟
4: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية طيبة لك ولمتابعيك الكرام وإلى ضيوفك الأكارم. يعني بلا شك نحن أمام عاملين، الأول رمزي والثاني هو اختبار. الرمزي يعني إذا ما بقى السلاح خارج إطار الدولة ولم يحصر على اعتبار أن يعني السيادة في العلوم ومفهوم العلوم السياسية سيادة داخلية وسيادة خارجية، نتحدث عن السيادة الداخلية، ما لم يحصر السلاح بيد الدولة تبقى للاحتفال والبيانات. أما إذا حصر السلاح فنتحول بصراحة من المرحلة الاحتفال والبيانات إلى المرحلة التأسيسية التي تبدأ بتجهيز القوات المسلحة العراقية بالدفاع الجوي، وأيضا تمكين القوات المسلحة العراقية من بسط سلطتها وسيطرتها على كافة ربوع الوطن وأراضي الوطن. أما موضوعة يعني بصراحة موضوعة الاختبار أيضا يتعلق في جانب النان ستيت أكترز والفواعل خارج إطار الدولة، لذلك هناك بصراحة الذي يؤرق الحكومة العراقية والدولة العراقية هو السلاح خارج إطار الدولة، ولذلك تم وضع سقوف زمنية 30 أيلول من ثم 30 حزيران. ما بين هذين السقفين الزمنيين الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي لفرض سيادتها وفرض مؤسسات الدولة سطوتها بصراحة. ومثل ما قال ماكس فيبر يعني السلطة والدولة هي من تحتكر العنف، على الحكومة العراقية أن تحتكر هذا العنف. الجانب الآخر بصراحة لدينا أيضا يعني ازدواجية في الخطابات في موضوعات السيادة. هل السيادة التي نحتفل بها عام 2011 بخروج آخر جندي أمريكي، أم السيادة التي نحتفل بها 30 أيلول أيضا خروج قوات التحالف الدولية؟ لدينا خطابين مزدوجين. الخطاب الأول، الحكومة تعتبر هذه القوات هي قوات صديقة وقوات شريكة وقوات تحالف دولي قدمت المشورة وقدمت الإسناد للقوات العراقية. والخطاب الآخر هو خطاب الفصائل المسلحة التي تعتبر القوات الأمريكية قوات احتلال، أمام يعني خطابين مزدوجين. ولذلك على الحكومة العراقية بصراحة والدولة العراقية بشكل عام أن تستثمر هذا الموضوع لتحويله من رمز واحتفال وبيانات وبروتوكولات وتقديم التهاني إلى تأسيس على أرض الواقع من أجل الشروع بعملية يعني دمج هذه الفصائل ضمن إطار القيادة العامة للقوات المسلحة. لأن إذا ما رجعنا للدستور العراقي في المادة 9 باء أشار يحظر تكوين الميليشيات خارج إطار القوات المسلحة العراقية. إذن يجب أن يكون لدينا جيش واحد وأجهزة أمنية واحدة متمثلة بالشرطة، المخابرات، جهاز الأمن الوطني وبقية التشكيلات وكافة التشكيلات الأخرى تحت إطار القائد العام للقوات المسلحة. لماذا؟ لأن في الدستور العراقي المادة 78 من الدستور تقول رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي عن تنفيذ السياسات العامة للبلد وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية. لغاية الآن بصراحة العراق يفتقر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، يفترض يتم تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة حتى يتم تضمين كافة التشكيلات تحت إطار القائد العام للقوات المسلحة ابتداء من الجيش الجيش والشرطة ويعني حتى يعني حرس الإقليم المسمى يعني البيش مرقة، على اعتبار أن المادة 121 من الدستور خامسا أشارت أنه للإقليم قوة يعني قوات حرس إقليم. من أجل تنظيم هذا الموضوع بحاجة إلى دعم الفواعل السياسية الداخلية المتمثلة بالإطار التنسيقي، وأيضا دعم باقي مكونات الشعب العراقي للسيد الزيدي لاستكمال يعني هذا الموضوع واستكمال يوم السيادة. أيضا في العلوم السياسية سيدة الكريمة، السيادة لا تتجزأ، يعني السيادة غير منقوصة، لا يمكن الحديث عن سيادة في الجانب السياسي والجانب الأمني ولدينا يعني لا يوجد لدينا سيادة اقتصادية. لماذا؟ لأن نتحدث عن العراق بلد ريعي ويودع أمواله لدى البنك الفيدرالي، وبالتالي أي عقوبات يعني سكوت بينسيت يعني تحدث عن جملة من العقوبات إذا ما تم خرقها من قبل العراق أو أي دولة أخرى. نتحدث بالتحديد عن العراق، خصوصا أن هناك أمر تنفيذي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية يجدد كل سنة، هو 13,303 ما يتعلق بحماية الأموال العراقية من ديون نادي باريس أو مطالبة الدول الأخرى. لذلك لا يجب أن نتحدث فقط عن مفهوم السيادة بالجانب السياسي أو الجانب الأمني، لا يمكن أن نغفل الجانب الاقتصادي، وهذا ينسحب على البقية. نعم سيدة الكريمة.
1: نعم دكتور، سنعود إليك. أذهب إلى السيد حمزة. إذن السؤال اليوم، هل فعلا الحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية أصبحت بمستوى يسمح لها بالسيطرة على الأرض؟ وهذا قبل الحديث عن موضوع حصر السلاح، نتحدث أمنيا.
5: نعم، شكرا جزيلا لك وللضيوف الكرام ولمشاهديكم الكرام. نعم، من الناحية التقنية الفنية الاعتماد الكامل على الذات وعلى القدرات، استطيع القول أن القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها أصبحت قادرة على بسط كل سيطرتها على أراضي البلاد، إذا تحدثنا عن مواجهتها لتنظيم مسلح مثل تنظيم داعش. القوات العراقية تمكنت من 2014 إلى 2018 إلى تدمير هذا التنظيم بشكل واسع وكبير، ثم لاحقته من ذلك التاريخ إلى فترة قريبة، لاحقت قياداته وخصوصا قيادات الخط الأول، وتمكنت من اغتيالها جميعا سواء كانت داخل العراق أم خارج العراق في سوريا. حصل تعاون استخباراتي ومخابراتي على هذا الصعيد بين العراق وسوريا في هذا السياق. داخل العراق لم تتبقى الآن سوى حواضن لداعش، ممكن تستفيد قد تستفيد هذه الحواضن من الفراغ الذي حصل الآن بسبب خروج الأمريكان لأسيما ما زلنا نحن في العراق لم نستكمل السيادة على السماء، يعني على مستوى الدفاعات الجوية، وحتى الطائرات الاف 16 التي استوردناها من الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تستخدم، ما تستخدم إلا بإعاز أو بتوافق أو بتقنيات أمريكية، هذه الأمور معروفة. ولكن على الأرض أستطيع القول أن العراق تمكن الآن من بسط سيطرته، الآن تشكلت قوات جديدة لملء الفراغ المناطق اللي تمثل اختلال أمني بين إقليم كردستان والحكومة أو الأراضي الحكومة الاتحادية، تم تشكيل قيادة اسمها قيادة البادية ستتولى هذه المناطق، باعتبار أن تنظيم داعش جيوبه تمتد من الجبال إلى الصحارى وهو يتواجد في مناطق معينة داخل العراق، ولكن لن يعود قادرا على قلب المعادلة مثل ما حصل عام 2014. ولكن استكمال السيادة كما قال الدكتور سيف يحتاج إلى فواعل وطنية، وهذه للأسف في العراق فيها اختلال كبير، يعني الفصائل المسلحة سيكون لها رأي مختلف الآن على صعيد الترتيبات الجديدة التي سوف يجريها العراق مع نفس دول التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي عقد شراكة معها، سواء كان بنفس الاتفاق الذي حصل في زمن الحكومة السابقة عام 2024 واستكمل اليوم 2026، هو عقد شراكة ثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، يضاف إلى ذلك العودة إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت بين العراق وأمريكا عام 2009، وتتضمن كل ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية واللوجستية. العودة إلى هذه الأمور مختلف عليها داخليا في العراق للأسباب الأسباب المعروفة، أسباب السياسية والخلافات اللي تتعلق بقضايا كثيرة، عدم التوافق أو غيرها، الولاءات الخارجية، كل هذه الأمور ستلقي بظلالها في الفترة القادمة التي سيواجهها رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي، برغم أنه امتلك القدرة الكاملة على أن يضبط إيقاع التحولات التي حصلت خلال هذه الفترة، سواء بتوافق داخلي مع كل الأطراف ما عدا إقليم كردستان الذي يؤيده بقوة، لكن يرى أن عملية الانسحاب الأمريكي في هذا الوقت هي ليست في الوقت المناسب، باعتبار أن الإقليم لا يزال بحاجة إلى الكثير من الدفاعات الجوية، وسواء خصوصا أن أراضي الإقليم لا تزال تتعرض إلى قصف من من من قبل فصائل مسلحة وأطراف مختلفة، ويخشى استمرار مثل هذه العمليات دون القدرة على التصدي لها أو صدها.
1: نعم، أذهب إلى دكتور جيمس باترسون. دكتور، هذا القرار بانسحاب قوات التحالف

0: الطرفين طبعا انسحاب القوات الأجنبية من العراق أمر مهم وأساسي، لكن في المرحلة الماضية نتذكر أن أحد الميليشيات أطلقت صواريخ من العراق تجاه السعودية، وأعتقد أن هذه الهجمات تم الرد عليها، وأعتقد أن قرار جورج بوش بالدخول إلى العراق كان شيء غير مفهوم في ذلك الوقت، لكن ربما كانت لديه أسباب. وحتى أيضا الرئيس كلينتون في ذلك الوقت اختار أيضا أن يهاجم العراق، إذن لم تكن هناك أي أسباب. إذا ما عدنا لما كتبته بيلوسي في كتابها أي قوة الحرب، قالت بأن هناك دائما أسباب غير مفهومة لدخول في حروب ومواجهات. طبعا كانت أوقاتا صعبة في واشنطن في تلك المرحلة، ونحن سعداء بأن القوات سحبت، وبإمكان العراق الآن اتخاذ القرارات الخاصة به ومن دون أي تدخل من قبل واشنطن في سياساته.
1: هل ما حصل اليوم يعني بأن الملف العراقي بالنسبة لواشنطن أصبح ملفا سياسيا واقتصاديا وليس ملفا أمنيا؟
0: أعتقد أن الخطة هو أن العراق سيقوم بتدبير أموره بنفسه. في السابق كان هناك تدخل أمريكي كبير حول كيفية دفاع العراق عن سيادته. الآن لدينا حكومة جديدة وقائد جديد، وهو ينظر إلى واشنطن وإلى رئيس ترامب كشريك. هناك بالتأكيد أخذ بمشورات، وهناك أيضا مساعدة وشراكة. نتحدث عن علاقة مختلفة ما بين واشنطن والعراق، وهذا بالتأكيد يساعد على بناء علاقة صحية أفضل من تلك التي كانت في السابق.
1: دكتور محمد، تسوية الصراعات تكون أيضا داخلية وهي حساسة للغاية. برأيك للفترة المقبلة ما هي طرق التعامل مع الملفات الداخلية العراقية من أجل تسيير الأمور من دون أي نوع من تصعيد أو نوع من سلبية معينة؟
2: أولا، هذا القرار بسحب قوات التحالف الدولي بمن فيهم الجنود الأمريكيون يجسد نتيجة جدلية مركبة من ثلاثة عناصر. هناك القناعة لدى التحالف الدولي بأن الحرب انتهت مع تنظيم الدولة، والتي كانت سببا في رفع وجود قوة هذا التحالف بين 2014 و 2017. العنصر الثاني هو مسعى بغداد على مر 20 عاما الماضية لكي تظهر بأنها هي صاحبة الفعل السياسي وتكتمل لها السيادة. وهنا سأجيبك على التحديات المهمة في هذا المجال. وأيضا العنصر الثالث أيضا أن الولايات المتحدة خاصة في ضوء استراتيجية الأمن القومي التي تبناها البنتاغون في 23 من يناير الماضي، كانت تركز على أساس أن أمريكا لم تعد متورطة أو أن ليس لديها الرغبة في أن تبقى ضمن هذه المناطق المضطربة لفترات طويلة. فهناك تحول استراتيجي أمريكي لم يعد يركز على العراق. لكن وإن احتفل اليوم رئيس الوزراء علي الزيدي بهذا النصر وبرمزيته وأن هناك استكمال للسيادة، إلا أن ما يحدث اليوم هو أيضا ينطوي على تحديات مهمة في الداخل العراقي وأيضا في الجوار الإقليمي. على الصعيد الداخلي، التحدي الأساسي أن هذا القرار لسحب القوات التحالف يتزامن أيضا مع قرار بغداد المضي قدما إلى أبعد مدى ممكن لنزع سلاح الجماعات المتشددة. وهذا يعكس حقيقة أن المعركة لن تكون سهلة. لماذا؟ لأن ما كان ينظر إليه على أن هناك غطاء عسكري، غطاء دفاعي من قبل التحالف، يغيب الآن عن الصورة. فبعض هذه الفواعل غير الدولتية نون ستيت أكتر قد تكبر لديها الحماسة أنها تستطيع أن تشكل المعارضة الجديدة دون رادع. هذا من ناحية. على الصعيد الإقليمي هناك تحدي أساسي، أن خروج قوات التحالف يجعل العراق الآن أمام تيارات سياسية واستراتيجية لا تفهم

0: الإقليم. ينبغي أن نستحضر الآن القراءة الإيرانية. لا شك أن أهل الحل والعقد في طهران سيروجون لخطاب نحن بسبب موقفنا ساهمنا أو دفعنا الوجود الأمريكي للانسحاب من العراق. يعني هناك نوع من الاستثمار في مثل هذا الخطاب. هناك أيضا إسرائيل التي تحضر وتسعى دائما لأن تستغل كل هذه المراحل الانتقالية لتعزز وجودها الاستخباراتي، وربما لديها بعض الأتباع. أيضا ينبغي أن لا ننسى أيضا الرؤية التركية في هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الكردية ووضع إقليم كردستان. فبالتالي أرى أن حكومة الزايد الآن تعيش النشوة لأسبوع، ولكن عليها أن تحمل الهم لأسابيع ولأشهر قادمة من حيث كيفية التعامل مع هذه التحديات الداخلية. بمعنى، هل تكتمل فعلا عملية نزع السلاح وأن تصبح الدولة المركزية هي صاحبة الشرعية فيما يتعلق بما هو أمني وما هو عسكري؟ وأيضا كيف سترد العراق، حكومة بغداد بالتحديد، كيف سترد على المحاور الثلاثة التي ستحاول بأي شكل أن تستفيد من هذا التحول؟ ولا شك أن بعض هذه المحاور قد يعتبر أن هناك فراغا دفاعيا في العراق تريد أن تستثمره لمصالحها في المستقبل.
1: عميد، فيما يتعلق بالشق العسكري، إذا عندما وقرأنا التصريحات التي تؤكد أن القوات المسلحة العراقية قادرة على الإمساك بزمام الأمور، إذا ما هي العناصر التي تدخل في التدريب والتي تحتاجها القوات المسلحة من أجل فعلا الإمساك بزمام الأمور؟
2: يعني فعلا هناك تحديات يتركها الانسحاب الأمريكي من العراق، تحديات أمنية وعسكرية دون شك. رغم جهوزية القوات العراقية لتسلم الأمن بشكل كامل في العراق واستعداد القوات العراقية منذ فترة طويلة، نحن نتحدث هنا عن انسحاب تدريجي كان بدأ منذ بداية العام وما قبل ذلك بكثير. يعني هناك مرحلة طويلة من الانسحابات الأمريكية وغير الأمريكية أيضا ضمن التحالف، وبالتالي هذا الانسحاب التدريجي منذ وقت طويل يخفف من وطأة تأثيره عسكريا وأمنيا في اللحظة الراهنة. هذه نحن أمام الحلقة الأخيرة، أمام انتهاء يعني الوجود الأمريكي، وليس هو انسحابا بشكل مفاجئ، وليس انسحابا بشكل كامل في لحظة واحدة. فإذا العبء الأمني الذي سيلقى على عاتق العراقيين كان قد ألقي تدريجيا منذ وقت طويل. طبعا القوات العراقية والدولة العراقية استعدت لهذا الأمر وبدأت منذ فترة طويلة بتعزيز الأمور الفراغ الذي يمكن أن يترك، وخاصة بما يتعلق بالاستعداد لمواجهة أي تحرك ممكن أن يظهر من قبل داعش وخلايا داعش من خلال التركيز الأمني العراقي على المناطق التي يحتمل أن تتحرك فيها هذه الخلايا التي باتت ضعيفة جدا. على كل حال هذا أتحدث إذا كان هناك يعني احتمال، بالإضافة إلى استعداد القوات العراقية أيضا أو تنسيق القوى الأمنية العراقية مع بعضها ومع أربيل تحديدا، لأن كما هو واضح أن القلق الأكبر هو في أربيل. طبعا هناك تحديات أخرى تحتاج إلى وقت طويل وستترك أثرا، وخاصة بما يتعلق بالحماية الجوية والقدرات الصاروخية الدفاعية الصاروخية التي سحبتها الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة من أربيل مؤخرا. نتحدث عن منظومات دفاعية متطورة كالباتريوت وغيرها، هذه لن يتم ملء فراغها بهذه البساطة وبهذه السهولة. فإذا هناك بعض التحديات أيضا التي تتعلق بالعمل الاستخباري والأمني والاستطلاعي الذي كانت توفره القوات الأمريكية وهي موجودة ضمن الأراضي العراقية. العمل الاستخباري يبقى فعالا من خارج الأراضي العراقية، ولكن طبعا بمستوى أقل من أن تكون موجودة داخل العراق.
1: فعلا هذا هو السؤال، كيف يمكن بالعالم العسكري والاستخباراتي كيف يمكن أن تتم هذه المشاركة بشكل فعال مع الابتعاد فيما يتعلق بالمسافات والمكاني؟
2: نعم، يعني العمل الأمني والاستخباري هو عمل يتحرك في فضاءات واسعة جدا بدون الوجود الحسي. طبعا في ظل التطور التكنولوجي الآن نبدأ يعني من الأقمار الصناعية والتجسس عن بعد والاستطلاع ومسيرات الاستطلاع التي تراقب من السماوات البعيدة وكل هذه واستقاء المعلومات، كل هذا يشكل منظومة أمنية يمكن أن تشمل وتغطي مساحات بعيدة وأن لم يكن هناك وجود فيزيائي يعني عسكري مباشر. الشهر، وهناك تعاون أمني أيضا مع السلطات في العراق، وهذا أمر له دور أساسي في استمرار الجهد المخابراتي. إنما يبقى الوجود العسكري للقوات الأمريكية في العراق يبقى له تأثيره الأكبر في موضوع استقاء المعلومات والسيطرة الأمنية على المكان.
1: شكرا لك عميد، وشكرا لضيوفنا من بغداد وأيضا لضيوفنا في الاستوديو. إشارة إلى هذه الأخبار العاجلة، شركة فلاي دبي تقول رحلة من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث، وتضيف أن الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك وجميع الركاب بخير، وفرقنا تنسق مع الجهات المختصة. وهيئة البث نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله أنه لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الحادث الذي وقع على متن الطائرة هجوما إرهابيا. وللمزيد حول هذه التطورات تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. إذن فاطمة، ما هي آخر المعطيات المتوفرة حول ما حصل مع طائرة فلاي دبي؟ إذن أعيد وأذكر بهذه الأخبار العاجلة، هيئة البث نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الحادث الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي هجوما إرهابيا، وكانت إشارة إلى التصريحات التي صدرت عن شركة فلاي دبي التي قالت بأن رحلة من مطار دبي الدولي كانت متجهة إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث، والطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك. وتقول شركة فلاي دبي أن جميع الركاب بخير، وفرقنا تنسق مع الجهات المختصة. ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله أنه لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الحادث الذي وقع على متن الطائرة هجوما إرهابيا، وإشارة إلى أن أولى الأخبار التي صدرت بخصوص هذه الطائرة كانت نقلا عن القناة 12 التي قالت بأن هناك بلاغ عن حدث أمني على متن طائرة لشركة طيران فلاي دبي أقلعت من دبي باتجاه تل أبيب وغيرت مسارها. إذن هذا كان الخبر الأولي فيما يتعلق بهذه الطائرة قبل أن تصدر هذه المواقف والبيانات عن شركة فلاي دبي التي قالت بأن رحلة كانت انطلقت من مطار دبي الدولي لهذه الشركة وكانت متجهة إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث. إذن ولآخر التفاصيل حول هذا الملف تنضم إلينا فاطمة خميسي من رام الله. إذن ما هي المعلومات التي توفرت لديك فاطمة حتى هذه اللحظة حول هذا الحادث الذي لم تتضح تفاصيله بعد؟
3: نعم رنيم، بداية على المستوى الرسمي تم نفي التقارير التي كانت ترجح بأن ما حصل بخصوص مصير هذه الطائرة كان على خلفية تنفيذ محاولة اختطاف، ولكن الآن يتم جمع المعلومات من أجل معرفة تفاصيل وملابسات هذا الحدث. لماذا غيرت هذه الطائرة مسارها وهبطت في السعودية؟ نحن نتحدث عن طائرة فلاي دبي كانت مقلعة من دبي ومتجهة نحو مطار تل أبيب، ولكن لسبب حتى اللحظة غير محدد قامت بتغيير مسارها ونفذت هبوطا في السعودية. كانت تقل أكثر من 150 إسرائيليا على متنها. الآن باتت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجمع المعلومات بناء على شهادات صادرة عن المسافرين الذين كانوا على متن هذه الطائرة. وبحسب المعلومات المتداولة فإن ما وقع في الطائرة كان شجارا ما بين الطيار وما بين مساعد الطيار، وهذا الشجار تخلله أيضا طعن. وباتت الآن الترجيحات الإسرائيلية المتداولة تفيد بأنه لربما كان هنالك محاولات من قبل الطيار لتحطيم هذه الطائرة والسيطرة عليها، وهو ما يفسر لربما لماذا تم تنفيذ عملية هبوط حادة تطال نحو 4000 متر في الهواء خلال دقيقة واحدة، وهذا الشجار تخلله عراق وتدخل عدد من المسافرين للسيطرة على الشجار الذي اندلع في قمرة قيادة الطائرة. الآن في إسرائيل يتم دراسة جميع الاحتماليات، هل ما حدث هو بالفعل شجار ما بين الطيار ومساعده، هل هذا الشجار كان على خلفية محاولة الطيار السيطرة على الطيارة وتحطيمها بركابها وعلى خلفية قومية. لذلك حتى هذه اللحظة جميع السيناريوهات تطرح في إسرائيل، يتم تقييم الوضع على المستوى الأمني بحضور بنيامين نتنياهو رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، وأيضا قيادات كبيرة في المؤسسة العسكرية من بينها بطبيعة الحال أيضا وزير الدفاع. الآن الخطوة التي تدرس في إسرائيل، هل سيتم إرسال طائرة لإجلاء المسافرين الإسرائيليين وإعادتهم بشكل فوري من السعودية إلى إسرائيل؟ هذه هي مجمل التطورات. لذلك حتى هذه اللحظة لا تزال الصورة غير واضحة بشكل قاطع، هنالك العديد من الروايات المتداولة التي تتغير بين الحين والآخر. رنين، في البداية كان هنالك استنفار كبير في إسرائيل على اعتبار أن ما حصل مع هذه الطائرة كان على خلفية محاولة تنفيذ عملية اختطاف، لأنه تم انقطاع الاتصال معها على مدار نصف ساعة تقريبا. ومن ثم عندما هبطت في السعودية كان الحديث يدور بأن السبب وراء هذا التحول في مسارها كان على خلفية شجار اندلع ما بين الطيار وما بين مساعده تخلله عراق في الأيدي. الآن بتنا نتحدث بأن هنالك كان على ما يبدو شجار تخلله عمليات طعن وتدخل المسافرين بسبب محاولة الطيار تنفيذ عملية لربما على خلفية قومية بهذه الطائرة والهبوط فيها بشكل حاد. لذلك هذه مجمل التطورات. طبعا كما أشرنا هذا الأمر ينعكس على مستوى حالة الاستنفار، تم استدعاء طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي حيال ورود هذه المعلومات بطبيعة الحال، ولكن الآن عادت المياه إلى مجاريها من حيث حالة الاستنفار، تم إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي، الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا عادت أدراجها، ولكن حتى هذه اللحظة لا تزال تفاصيل هذا الحدث قيد جمع المعلومات وقيد البحث والتحقيق. حتى هذه اللحظة لم تخرج إسرائيل برواية واحدة متماسكة حتى اللحظة.
1: فاطمة، بعد صدور الخبر الأولي عما حصل مع هذه الطائرة، كان هناك نوع من تخفيف من وطأة ما حصل، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ وإلى أي مدى كان التخفيف من وطأة ما حصل مرتبطا بنقص المعطيات حول الذي جار على متن هذه الطائرة، حول الذي دار على متن هذه الطائرة؟
3: بالفعل رنيم، كان هنالك دالة تصاعدية من حيث وتيرة الاستنفار والتعاطي مع هذا الحدث في البداية. كان هنالك احتمال كبير بأن ما حصل هو عملية خطف لهذه الطائرة، خاصة في ظل حالة الاستنفار الأمنية في المنطقة، وفي ظل أيضا التحذيرات التي أشار إليها بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة، وقال بأن إسرائيل على أعتاب انتخابات ومن المحتمل أن يقدم أعداء إسرائيل على تنفيذ عمليات تمس بأمنها وتمس بأمن مواطنيها. فبالتالي حدثت هذه الحادثة، وهنالك من يربط ما بين هذه التصريحات وما بين ما حصل من استنفار حيال حادثة الطائرة. إذا ما أردنا أن نرصد تسلسل الأحداث بالضبط ما الذي جرى رنيم، في البداية الترجيحات كانت بالفعل تشير إلى احتمالية اختطاف هذه الطائرة نظرا لانقطاع التواصل مع طاقمها ونظرا لاختفائها عن تطبيق تعقب الرحلات الجوية فلايت رادار. ومن ثم تغير الحديث، باتت المؤشرات إيجابية خاصة مع بدء وصول معلومات تفيد بأنها ستهبط خلال وقت قصير في الأراضي السعودية، وبالفعل هبطت هذه الطائرة. ومن ثم بدأت تتكشف المزيد من المعطيات، بات الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ما حصل كان على خلفية شجار اندلع داخل قمرة القيادة ما بين الطيار وما بين مساعده. بعد ذلك ذلك بدأت المخاوف الأمنية تعود من جديد، والترجيحات بأن ما حصل على خلفية قومية أو على ما يسمى بخلفية إرهابية لا زال احتمالا واردا، خاصة مع بدء وصول صور تفيد بوجود دماء على بعض المسافرين الذين كانوا على متن هذه الطائرة. من حيث المعلومات التي بدأت تصل تباعا رنيم، بات الحديث الآن يغير مساره على اعتبار أن ما حصل هو محاولة من قبل الطيار لربما لتنفيذ عملية ولتحطيم هذه الطائرة بركابها، نظرا لوجود معطى آخر ألا وهو الهبوط خلال دقيقة واحدة إلى مسافة تصل نحو 4000 متر. لذلك حتى هذه اللحظة هذه تسلسل المعطيات، تسلسل الأحداث المتعلقة بمصير هذه الطائرة، ولكن حتى الآن لم تصدر رواية واحدة متماسكة تفيد بشكل دقيق وبشكل واضح وقاطع ما الذي جرى. حتى اللحظة أيضا لم يتم إجلاء المسافرين، لم يصلوا إلى مطار تل أبيب الدولي، لذلك هنالك احتمالية أن ترسل أيضا إسرائيل طائرة لإجلائهم في أسرع وقت.
1: بما أنك تتحدثين عن المسافرين، هل هناك أي معطيات عن تواصل بين هؤلاء المسافرين وعائلاتهم لمعرفة ربما بعض التفاصيل، أم أنه ما من حديث حول هكذا تواصل حتى اللحظة؟
3: هناك حالة من الترقب، الاتصال والتواصل منقطع في حقيقة الأمر. هناك بعض المقابلات التي أجراها بعض المسافرين من على متن هذه الطائرة مع وسائل إعلام إسرائيلية، ولكنها لا تزال محدودة، لا تزال الروايات أيضا متضاربة. بناء على هذه الشهادات، فإن إحدى المسافرات قالت بأن كان هنالك تدخل للركاب من أجل الحد من الشجار الذي اندلع ما بين الطيار وما بين مساعده، كان هنالك عراك، كان هنالك محاولات لتنفيذ طعن ما بينهما خلال هذا الشجار، وهو ما أدى إلى تدخل بعض ركاب هذه الطائرة للحد من هذا الشجار. وبالتالي الصور أيضا الواردة تفيد بأنه كان هنالك شجار، كان هنالك دماء، ولكن حتى هذه اللحظة لا نعلم ما هي خلفية هذا الحدث. هل بالفعل احتدم هذا الشجار ما بين الطيار وما بين مساعده وأدى إلى هذا العراك وإلى استخدام لربما
1: فاطمة عذرا على المقاطعة، سنستمر معك، ولكن دعيني أشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن يديعوت أحرونوت التي تقول بأن تقديرات تتزايد بأن الحادث على متن طائرة فلاي دبي هو عمل إرهابي. إذن نعود إليك فاطمة لاستكمال ما الذي يحكى حتى اللحظة حول هذا الحدث، وهل من المتوقع أن يتم الحديث عن تفاصيل أكثر حول ما حصل بعد الاجتماع الأمني المنعقد الآن؟
3: بالفعل هذه الحادثة تطلبت اجتماعات أمنية على أعلى المستويات. رنيم بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير وأيضا قادة آخرين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اجتمعوا لتقييم الوضع الأمني ولتعقب هذه الطائرة. صدر أيضا بيان عن مكتب بنيامين نتنياهو يتحدث من خلاله بأنه تم السيطرة على الوضع
1: وتم
3: بذل كل الجهود من أجل إعادة هؤلاء.
1: شكرا لك فاطمة خميسي، كنت معنا من رام الله، وهذه التغطية مستمرة مع الزميل جعفر لكل الملفات المطروحة اليوم.
4: شكرا لك رنيم. رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية. لانسحاب التحالف من العراق وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلن البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق، وقال إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق. كما قال البنتاغون إنه سيواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائه العراقيين. بدوره قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. وأضاف أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. هذا وقال ترامب إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنها في وضع سيء للغاية. في موضوع آخر، قالت شركة فلاي دبي إن رحلة من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أنه لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الحادث الذي وقع على متن الطائرة هجوما إرهابيا. وفي التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، قالت الأوقاف الإسلامية إن نحو 700 مستوطن

0: اقتحموا اليوم المسجد الأقصى في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد سيدة وإصابة فلسطيني آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربية مدينة غزة فجر اليوم. وفي لبنان، أفاد الجيش بإصابة 4 أشخاص بينهم عسكري في استهداف إسرائيلي لآلية للجيش في النبطية الفوق جنوبي البلاد. أما في اليمن، فقال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. نبدأ هذه الساعة بالتطورات في العراق. ينضم إلينا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، ومن أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. والبداية من بغداد مع سامر يوسف، لنرصد معك مجريات هذا الحدث اليوم في بغداد وكيف هي التفاعلات هناك.
1: هذا اليوم تعكسه صورة واضحة صراحة هو ما شاهدناه يوم أمس في مطار بغداد، تحديدا في المركز الدبلوماسي أو مركز الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية، وهو ما كان يعرف في السابق بقاعدة فيكتوري الخاصة بالقوات الأمريكية في بغداد. مشهد مغادرة الطائرات الأمريكية محملة بمعداتها من داخل هذه القاعدة، وإشارة إلى انتهاء هذه المهمة العسكرية في العراق، وهو ما أعلنه اليوم رئيس الحكومة وكبار المسؤولين العراقيين خلال الأيام الماضية وصولا إلى هذا اليوم 30 سبتمبر. هو يوم إعلان السيادة وفق ما قالته وأكدته الحكومة العراقية، يوم السيادة العراقي، وهو اليوم الذي لا يوجد فيه أي جندي أجنبي إن كان أمريكيا أو من بقية دول التحالف في الأراضي العراقية بما فيها إقليم كردستان العراق. ما تحدث به الزيدي اليوم في كلمته واضح وصريح على الرغم من أنه مكرر، ولكن هو تأكيد على أن القوات الأمنية قادرة على حفظ الأمن، وأن لا حاجة لوجود سلاح خارج إطار الدولة، وأن العلاقة مع الدول الصديقة التي وصفها بالصديقة هي دول التحالف الدولي بطبيعة الحال، وهي كانت حاضرة في هذا المؤتمر اليوم صباح اليوم، انتقلت إلى مرحلة أخرى من الشراكة. هذا ما تفسره العلاقة والزيارات إلى فرنسا وألمانيا وواشنطن خلال فترة تسلمه هذا المنصب وعقد شراكات أمنية وحتى سياسية مع دول التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة. بكل الأحوال اليوم هو يوم عطلة رسمية في البلاد، هذا ما أعلنته الحكومة العراقية لتؤكد أن البلاد خالية من أي جندي عسكري أجنبي على أراضيها في مختلف المحافظات والمدن العراقية، ما يؤيد هذا الاحتفال وهذه الخطوات حتى ما جاء من الفصائل العراقية التي باركت هذا اليوم وقالت أنه ثمرة لجهودها وشروطها لإخراج القوات الأجنبية. ما تبقى الآن أو ما بدأ الآن هي مرحلة ما بعد القوات الأجنبية في العراق، على رأسها ما يتم مناقشته بين السلطات العراقية إن كانت رسمية أو حتى أحزاب السلطة مع الفصائل العراقية بشأن موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وهو الموعد الذي حدده رئيس الحكومة وينتهي في 30 حزيران من العام المقبل.
0: شكرا لك سامر يوسف من بغداد. وأتحول الآن إلى أربيل ومراسلة الجزيرة ستير حكيم. ستير، كيف هي التفاعلات في إقليم كردستان العراق مع موعد انسحاب قوات التحالف؟
2: أبرز التفاعلات هو كان حديث لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني، حيث أتت تصريحاته منسجمة تماما مع الجانب العراقي. أكد خلال تصريحاته طبعا حول الانسحاب الأمريكي بأنه يطمئن المواطنين بأن قوات البيشمركة وأيضا القوات العراقية لديها الأهلية والإمكانيات لتحدي وتصدي لأي تهديدات قد تطلق

0: الأراضي العراقية. هذه الرسالة هي يمكن تفسيرها بأنها رسالة طمأنة من رئيس حكومة إقليم كردستان إلى المواطنين في ظل انتهاء المهلة المحددة لانسحاب قوات التحالف بشكل كامل من إقليم كردستان وأيضا من الأراضي العراقية بشكل كامل بعد سنوات من عمليات عسكرية وأيضا تنسيقات أمنية وتدريب لقوات البيشمركة. اليوم انتهت هذه المهمة بالكامل على الأرض. هذا الأمر يدعي بمؤسسات أمنية في إقليم كردستان كوزارة البيشمركة وغيرها بأن يكون لديها بعض الهواجس من هذا الانسحاب الذي تم اليوم، لا سيما وأن تصريحات وزارة البيشمركة تؤكد بأن الوضع في الإقليم وأيضا في عموم المنطقة ما زال حساسا وغير مستقر، بالتالي لديها مخاوف وخشية من هذا الانسحاب. أيضا هناك رسائل طمأنة من الجانب الرسمي لحكومة إقليم كردستان للمواطنين وأيضا تأكيدات رسمية على استمرار التعاون مع الجانب الأمريكي حتى مع انسحاب قوات التحالف. المهمة العسكرية تنتهي، لكن صيغة العلاقة بين إقليم كردستان والجانب الأمريكي تتحول وتنتقل من طور إلى آخر. مسرور بارزاني قال اليوم بشكل واضح بأن انتهاء مهمة التحالف لا تعني القطيعة مع قوات التحالف، وسيكون هناك استمرار للعلاقة بين إقليم كردستان والتحالف بحسب ما تتطلبه المرحلة وبحسب التطورات في العراق. وأكد بأن القوات العراقية والبيشمركة لديها المؤهلات للدفاع والتصدي لأي هجمات، لكن كما أشرنا هناك بعض القلق من المؤسسات الأمنية وأيضا لدى المواطنين وجهات رسمية بهذا الانسحاب، لا سيما وأننا شاهدنا في الأشهر الماضية شن هجمات أكثر من 1000 هجوم بحسب ما صرح به الجانب الرسمي في إقليم كردستان، تعرض له إقليم كردستان بالطائرات المسيرة وأيضا الصواريخ، ناهيك عن موضوع عودة خلايا تنظيم الدولة للتحرك. اليوم أيضا أشار لذلك مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، قال بأن تهديد الإرهاب ما زال مستمرا في المنطقة. وأيضا كان هناك حديث لسيروان بارزاني قائد المحور السادس لقوات البيشمركة يوم أمس، قال بأن انسحاب التحالف سيترك تأثيرا سلبيا على مستوى التنسيق وأيضا تبادل المعلومات، وقال بأنه رصد أكثر من 5 مفارز تابعة لتنظيم الدولة في هذه المنطقة. بالتالي الآن هناك أكثر من خشية وهاجس بالنسبة لحكومة إقليم كردستان أو لعموم إقليم كردستان، وهو موضوع تحركات أو احتمالية تحركات لخلايا تنظيم الدولة، لا سيما في المناطق التي تشهد فراغا بين القوات العراقية وأيضا قوات البيشمركة. كان هناك تصريحات رسمية من الجانب العراقي قال بأن بعض المواقع هناك فراغ أمني قد يصل إلى 5 كيلومترات بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، بالتالي هناك خشية من أن يستغل تنظيم الدولة هذا الفراغ، إضافة إلى عودة أو خشية عودة الهجمات بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان، لا سيما وأن إقليم كردستان الآن لا يملك دفاعات جوية مضادة لهذه الطائرات المسيرة. مع انسحاب قوات التحالف أيضا سحبت معها معداتها وأسلحتها، الدفاعات الجوية التي كانت في إقليم كردستان التي كانت تتصدى لجميع الهجمات في إقليم كردستان كانت تتبع لقوات التحالف الدولي في قاعدة حرير وأيضا في مطار أربيل. بالتالي هناك بعض الخشية من جانب الرسمي، إضافة إلى رسائل طمأنة واستمرار التعاون. هذه هي الرسائل التي يمكن اختصارها في إقليم كردستان مع بالتزامن مع انسحاب قوات التحالف.
1: أشكرك جزيلا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. أتحول الآن إلى واشنطن ومراسل الجزيرة أحمد رهيد. أحمد، نرصد معك ما ورد في إعلان البنتاغون بخصوص انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.
2: نعم، والقيادة المركزية الأمريكية أيضا قبل قليل نشرت بيانا جعفر

0: يتصل بذات الخبر الذي كان البنتاغون قد أعلنه قبل ساعات قليلة بانتهاء مهمة التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وهذا الإعلان الذي يراه كثيرون هنا بأنه إعلان كبير بالنسبة للجانب الأمريكي، أكد ذلك قبل قليل الأدميرال براد كوبر وهو قائد القيادة المركزية الأمريكية في هذا البيان للقيادة المركزية قبل قليل. هو يقول إن هذا الإعلان يعني انتهاء هذه المهمة بنجاح. عبر عن شكره لعشرات آلاف الجنود الذين شاركوا في العمليات العسكرية في العراق لمواجهة تنظيم الدولة وفق تعبيره. وكذلك يستمر الجانب الأمريكي في التأكيد في هذا البيان على أن التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة والعراق سيظل مستمرا ولكن بشكل مختلف هذه المرة. البنتاغون في بيانه الذي أعلن فيه انتهاء هذه المهمة كان يقول إن الدعم سيكون في إطار تدريبي وكذلك مخابراتي للعراق ليستمر العراق في الأخذ بهذه المهمة. هناك أيضا التأكيدات التي أشارت إليها القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل في بيانها بأن الوحدة الموجودة في الأردن ستستمر في مهمتها لمواجهة تنظيم الدولة في سوريا وفق البيان. هناك أيضا ما أشارت إليه تقارير أخرى هنا في واشنطن بشأن المخاوف التي قد تبرز بسبب هذه الخطوة والمتصلة بأي فراغ أمني قد يحدث تحديدا في مناطق شمال العراق بسبب غياب منظومات الدفاع الجوي. ولكن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع كان يشير إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع العراق لمواجهة أي تهديدات تتعلق بهذا الشأن. هذه الخطوة اليوم هي نتاج لتنسيق استمر لأكثر من عامين بين الولايات المتحدة والعراق وجملة من الاجتماعات التي كانت قد عقدت منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن وامتدت حتى الأشهر القليلة الماضية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب يرى في هذه الخطوة بأنها إعلان لكذلك ما يقول إنها هزيمة لتنظيم الدولة في العراق. وكذلك هناك المطالب الأمريكية الأخرى المتصلة بهذه الخطوة والمتعلقة بحصر السلاح في العراق بيد الدولة. آخر الاجتماعات التي كانت متعلقة بالجدول الزمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق كان قد عقدها علي الزيدي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر. قبلها كان قد التقى هنا في واشنطن بالرئيس ترامب في البيت الأبيض وكذلك التقى في تلك الزيارة بوزير الحرب بيت هاكسس في البنتاغون. وهذه اللقاءات ناقشت أيضا هذا الجدول الزمني المتعلق بانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.
1: من واشنطن أحمد الهيد مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من بغداد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هاني عاشور، ومعنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وأبدأ معك دكتور هاني، هل تعتقد بأن هذه اللحظة جاءت بعدما اكتمل النضج في القوات الأمنية العراقية لتسلم كل المهام الأمنية في العراق؟
2: شكرا لكم. بداية الفرح واضح في الشوارع العراقية هذا اليوم ومن خلال بث الفضائيات العراقية بأن هذا هو يوم السيادة، يوم لم يعد هناك جندي أجنبي على الأرض العراقية بعد أن ظل هذا الوجود منذ عام 2003 حتى هذا اليوم، سواء عن طريق قوات أو مستشارين أو خبراء أو مدربين وغير ذلك. الآن تغير هذا النمط، وحقيقة هذا التغيير الجديد الذي حدث هو نتيجة مباحثات طويلة بين الجانبين وبعد تقوية القوات العراقية. نحن سمعنا وراقبنا تصريحات قادة الأسلحة العراقية، السلاح الجوي والبحري والدفاع الجوي والبري، بأنهم على أتم الاستعداد للحفاظ على أمن العراق اتجاه أي محاولة كانت خارجية أو داخلية. وحقيقة بدأت القوات العراقية

0: بإعادة الانتشار في بعض المناطق لسد الثغرات إذا ما كان هناك محاولة من أي جهة خارجية أو داخلية لخلخلة الأمن في العراق. يضاف إلى ذلك العراق وخلال زيارة السيد رئيس الوزراء إلى فرنسا وقع اتفاقا مع الجانب الفرنسي لتحديث أسلحة الدفاع الجوي في العراق، الرادارات وأسلحة الدفاع الجوي. وحقيقة هذه نقطة ضعف كبيرة كانت في العراق، ربما كانت توفر هذه الحماية القوات الأمريكية بما لديها من معدات متطورة في مجال الدفاع الجوي، ولكن الآن العراق يسعى إلى عقد صفقات جديدة مع فرنسا ومع كوريا الجنوبية لتحديث أسلحته من أجل تقوية الجيش العراقي. الآن انتشار الجيش العراقي موجود في كل مكان على أرض العراق، وفي كردستان أيضا ستكون هناك عمليات تطوير لقوات البيشمركة للدفاع عن مناطق كردستان بعد أن خرجت القاعدة الأمريكية، قاعدة حرير ومن مطار أربيل. حتى هذه اللحظة حقيقة العراقيون مطمئنون نتيجة تصريحات الحكومة العراقية وقادة الجيش، وفي نفس الوقت يشعر العراقيون أن هذا الانسحاب سيشكل علامة فارقة في حصر سلاح الفصائل المسلحة.
1: هذه مسألة سنتطرق إليها بعد قليل دكتور هاني، سنتطرق إلى تفاصيلها. نعم. لكن دعني أرحب هنا مع ضيفنا من بغداد محمد حسن الساعدي الكاتب والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا إلى هذا النقاش، مرحبا بك. أنقل السؤال الآن إلى سيد حسن جوني، إلى أي مدى البيئة الأمنية التي تشكلت في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة تجعل مهمة القوات الأمنية العراقية أشد حساسية؟
2: إذا كنت تتحدث عن البيئة الأمنية الإقليمية
1: بالضبط،
2: فهذا أمر معقد طبعا، لأننا نعيش حالة لا استقرار وهي حالة حرب أساسا يعني، والعراق وساحة العراق كانت بشكل أو بآخر جزءا ثانويا من هذه الحرب، حيث كانت تتعرض وتستهدف وتنطلق منها أيضا الأسلحة أحيانا والمسيرات. فإذا البيئة الأمنية معقدة، ولكن أنا أعتقد الآن أن انسحاب الأمريكي من العراق ربما يخفف من يعني حساسية هذه تأثير البيئة الأمنية الإقليمية على العراق كساحة داخلية وطنية بعد انسحاب الأمريكيين منها، باعتبار أنها أخرجت من دائرة الصراع الأمريكي الإيراني والحرب الأمريكية الإيرانية لناحية الاستهداف الجانبي أو لناحية المشاركة من قبل بعض الفصائل العراقية التي كانت تشارك في هذه الحرب وتستهدف إما قواعد أمريكية داخل العراق أو أحيانا باتجاه خارج العراق. فإذا خروج القوات الأمريكية من الساحة العراقية لابد من أن يكون له انعكاس إيجابي أو يساهم على الأقل بإبعاد الساحة العراقية عن تداعيات هذا الصراع المستمر حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران. يبقى طبعا لإقليم كردستان بعض الحساسية التي تنطلق من موقعه الجغرافي القريب من إيران ومن حساسية وضعه والمعارضة الكردية وكل ذلك.
1: دعني أذهب إلى محمد حسن الساعدي من بغداد. سيد محمد حسن، الآن إلى أي مدى مسألة سلاح الفصائل ما زال يشكل تحديا في ظل البيئة الإقليمية التي تحدث عنها العميد حسن جوني الآن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيوفك مشاهديك الأكارم. حقيقة يعني بصراحة احنا تجاوزنا مرحلة يعني عمليات حصر السلاح بيد الدولة، وبدأنا فعلا بهذا التفاهم وبهذا الطريق نحو حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما انعكس فعلا باستلام عدد من الفصائل المسلحة لسلاحها. لم يتبقى لدينا سوى 3 أو 4 فصائل. الاجتماع الأخير لقوى الإطار كان حاضرين أحد قيادات الفصائل وأعلن فعلا موقفه الصريح والإيجابي من عمليات حصر السلاح بيد الدولة، وأنهم فعلا لديهم قرار بأنهم ماضون. نعم نسمع بيانات، نسمع تصريحات، لكن بالتالي اليوم القرار السياسي والقرار الأمني يبقى بيد القوى السياسية وتحديدا الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة وكذلك الحكومة العراقية التي هي ماضية باتجاه حصره. نعم هناك قرار اليوم سوف يعلن، هناك بيان للحكومة العراقية، سوف يكون هناك دعوة للحكومة العراقية للبدء بعملية حصر السلاح، وسوف تمضي الإجراءات بعمليات حصر السلاح بيد الدولة. نعم هناك من اقترح أنه نحتاج إلى وقت في هذه العملية من 6 أشهر إلى سنة، لكن القرار وصل إلى 6 أشهر. الولايات المتحدة الأمريكية تفهمت هذا الوضع وقبلت 6 أشهر، يعني تدريجيا يتم استلام الأسلحة من قبل الفصائل المسلحة. إلى من يسلم؟ سوف يكون هناك هيئة الحج الشعبي هي المسؤولة عن تسليم السلاح، استلام السلاح من قبل الفصائل، وكذلك إعادة تنظيم هذه الفصائل تحت غطاء هيئة الحج الشعبي، وبالتالي تحت غطاء القائد العام للقوات المسلحة. بالتالي اليوم الجميع مستعد لهذا الأمر، ماضون بهذا الأمر، تجاوزنا مرحلة الاستعدادات، التهيئة كلها تجاوزناها، وبدأنا بعملية تنفيذ هذا الأمر وهذا القرار الوطني الذي نابع من حرص القوى الوطنية وفي مقدمة هذا الفصائل على أن يكون القرار السياسي والقرار الأمني بيد القائد العام للقوات المسلحة وبيد الحكومة العراقية.
1: دكتور هاني، الآن كيف يمكن أن ينعكس هذا الحدث الذي نعيشه اليوم على شكل العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان في المسائل الأمنية؟
0: أولا على الحكومة العراقية أن تحافظ على ما اتفق عليه بأنه حد فاصل بين إقليم كردستان وبين المناطق التابعة للحكومة، وأن تضع قوات. هناك مناطق فراغ حقيقية تركت منذ فترة طويلة، الآن يجب أن تملأ هذه بالاتفاق، سواء تملأ من البيشمركة أو من القوات العراقية، بالاتفاق بين المركز والإقليم. يضاف إلى ذلك في أي جانب استيراد أسلحة أو معدات عسكرية من الحكومة العراقية من دول أخرى حسب الاتفاقيات التي ذكرناها آنفا، لابد أن تكون لإقليم كردستان حصة من هذه الأسلحة، وأن يدخل عناصر من البيشمركة دورات للممارسة دورهم في استخدام هذه الأسلحة، وتنشر أيضا في إقليم كردستان. هذا حقيقة القلق موجود لدى الحكومة العراقية ولدى حكومة إقليم كردستان من احتمالات عودة تنظيم الدولة، ولكن حتى هذه اللحظة جميع المؤشرات لا تشكل خطر كبير في هذا المجال. هناك طلعات جوية عراقية يومية، تنفيذ عمليات، معلومات استخبارية دقيقة يتبادلها الإقليم مع المركز، إضافة إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق لا يعني قطع تبادل المعلومات الاستخبارية بين الطرفين. القوات الأمريكية سواء الموجودة في دول محيطة بالعراق لديها معلومات جيدة استخبارية ممكن أن تغذي بها القيادة المسلحة العراقية عن أي تحرك تشعر به عن داعش، ولكن تبقى عملية استيراد الأسلحة. العراق يمر بأزمة اقتصادية حقيقة حاليا، ولا بد أن تتعاون معه الدول ولو على شكل تقسيط مبالغ شراء الأسلحة من أجل إكمال كل الفراغ الذي تركته القوات الأمريكية في العراق. وهذا ما يعني أن الحكومة ستتخذ خطوات سريعة. هذه الخطوات حقيقة ستساعد الحكومة في حصر السلاح في أقرب وقت. أنا لا أعتقد أن العملية ستنتهي في 30/6/2027 حسب الاتفاق، وإنما ستكون قبل ذلك كما ذكرت قبل قليل. سقوط الذريعة، هذه الفصائل قامت بواجبها اتجاه العراق واتجاه تنظيم الدولة، وهذه الفصائل عليها أن تلتزم الآن. وحقيقة إذا ما تم إقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان خلال الأيام القادمة، وقد تم رفعه إلى مجلس الوزراء لتحويله للتصويت البرلماني، سيكون هناك حل لهذه الأزمة في تقبل أفراد تلك الفصائل مع أسلحتهم ضمن قيادة الجيش الشعبي التابع للقائد العام للقوات المسلحة. نعم.
1: سيد محمد حسن الساعدي، مسألة تأمين الحدود أيضا من المهام الكبيرة الآن الملقاة على عاتق القوات الأمنية العراقية والجيش العراقي، إلى أي مدى ترى بأن القوات الأمنية تتوفر لديها من القدرات اللوجستية ما يمكنها من إنجاز هذه المهمة بنجاح؟
3: أنا باعتقادي يعني سوف يبقى الجهد الاستخباري حاضر، خصوصا بين العراق وبين يعني الحكومة الاتحادية وبين إقليم كردستان وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما انعكس في كثير من الحالات. العمليات الاستباقية التي قام بها الجيش العراقي البطل، قوات مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي في المناطق المتنازع عليها. أنا لدي إذا تسمح لي بنص دقيقة، أكو مناطق متنازع عليها بين الإقليم وبين يعني الحكومة الاتحادية بين باقي المناطق، هذه المناطق مشغولة تماما بالجهد الاستخباري بين الطرفين، بين إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، فهذا قد ملئ تماما، ما انعكس فعلا على العمليات الاستباقية التي يقوم بها قوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وكذلك الجيش العراقي. لذلك نحن نؤمن ونأمن بهذه القوات بسيطرتها مع البيشمركة في سيطرتها على هذه المناطق المتنازع عليها، كما هو الحال في المناطق الحدودية الشرقية وحتى الشمالية. هناك جهد كبير مهم استخباراتي يقوم به الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب، وهذا ما انعكس على العمليات الكبيرة والاستباقية في قصف مواقع دواعش، عصابات داعش في المناطق هذه اسموها الرخوة، هذه جدا مهم. وحقق يعني الجيش العراقي والقوات الأخرى حققت انتصارات كبيرة في هذا المجال. باعتقادي نعم ربما هناك بعض العصابات، بعض المضافات، بعض الجيوب، لكن باعتقادي خلال الفترة القادمة سوف يكثف الجهد الاستخباري عليها بالتعاون مع الجهد الاستخباري في إقليم كردستان، مما يؤدي إلى القضاء تماما على هذه الأراضي الرخوة والسيطرة عليها تماما من قبل الطرفين، بالتعاون بالتأكيد مع الجهد الاستخباري الأمريكي. يبقى تعاون الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال من خلال إكمال تدريب القوات، قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى، ويبقى التبادل المعلومات والجهد الاستخباري متاح مع هذه الأطراف للحفاظ على أمن المنطقة والحفاظ على أمن الحدود العراقية مع باقي جيرانه.
1: دعني الآن أعود إلى السيد حسن جوني، هل تعتقد أن وصولنا إلى هذه المرحلة سيحد إلى حد ما من النفوذ العراقي، خاصة وأن ضيوفنا يتحدثون على أن مسألة الفصائل تقترب من الحسم؟
2: أنت تتحدث عن النفوذ العراقي داخل الدولة؟
1: لا، أتحدث عن النفوذ الإيراني أعتقد.
2: الإيراني نعم. ذكرت طبعا الآن يعني موضوع النفوذ الإيراني هو محط إشكالي في هذه في هذا المستجد الذي يتعلق بالانسحاب الأمريكي. هو ليس مستجدا مفاجئا، إنما الآن يعني اكتمل الانسحاب والخروج الأمريكي من المشهد العراقي. هناك عدة يعني تأثيرات لهذا الأمر على الوجود أو الحضور الإيراني داخل العراق. الآن الفصائل العراقية الأقرب إلى إيران يعني ستجد نفسها ربما لديها مساحة أوسع من التحرك داخل العراق بعد انسحاب الأمريكيين، ولكن بنفس الوقت ستفقد ذريعة بقائها ضمن هذه الدولة، لأن كما تحدث الزملاء ومنطق الأمور أن الدولة العراقية الآن يعني كانوا يتذرعون دائما بالوجود الأمريكي من أجل عدم تسليم أسلحتهم والتحاقهم بالدولة. الآن أعتقد أنهم فقدوا هذا العذر، وبالتالي بات هناك إمكانية زخم للدولة العراقية المركزية في يعني احتكار السلاح، في تطبيق عمليات احتكار السلاح، وهذا أيضا طبعا سيحد من النفوذ الإيراني بشكل أو بآخر لصالح الدولة المركزية في العراق من خلال تطبيق عمليات احتكار السلاح. يبقى أن نراقب مدى مرونة تنفيذ هذا الأمر ويعني قدرة الدولة العراقية على إقناع هذه الفصائل أو تطبيق القرارات المتخذة مع هذه الفصائل، وأن نراقب كيف ستواجه هذه الفصائل يعني هذه المسألة ومدى تجاوبها مع وحدة عملية احتكار السلاح.
1: أشكرك جزيلا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، كما أشكر ضيفانا من بغداد محمد حسن الساعدي الكاتب والمحلل السياسي، والأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هاني عاشور. إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، حيث قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري، وأنه نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس بزشكيان خلال اجتماع الحكومة. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، ما التفاصيل بعد إعلان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية.
4: نعم جعفر، يعني أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن إيران تلقت الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، وقالت أن وزير الخارجية الإيراني خلال اجتماع للحكومة اليوم في طهران نقل إلى الرئيس مسعود بزشكيان الرد الأمريكي الذي وصل عبر الوسطاء، هذا بالإضافة إلى تقديمه تقرير حول زيارته لنيويورك واللقاءات التي أجراها وعملية توضيح الشروط الإيرانية للوسيط القطري. تأتي هذه أو هذا الإعلان في ظل تأكيد من الرئيس مسعود بزشكيان اليوم أيضا على أن بلاده وحكومته متمسكة باستكمال تنفيذ مذكرات التفاهم. قال أن بلاده أيضا لم تتنازل ولم تتراجع عن أي من مبادئها في بنود مذكرة التفاهم، وأنها مصممة على الدفاع بقوة عن مصالح الشعب الإيراني. أشار إلى أن هناك إجماع في المجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني على مسألة المفاوضات ويعني حل هذه المسألة. أكد أيضا على أن بلاده متمسكة بالدفاع عن نفسها وأنه يجب حل هذه القضية على أساس رابح، وأنه يعني إيران تسعى من أجل إعادة الأمن والاستقرار للمجتمع الإيراني والمنطقة ووضع حل لهذه الأزمة القائمة. تأتي تصريحات مسعود بزشكيان في ظل تأكيد أيضا من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي ليلة أمس بأن بلاده قدمت بوضوح شروطها للجانب الأمريكي لحل هذه الأزمة، ولكنه قال أن الجانب الأمريكي يعني عالق في مستنقع وليس لديه القدرة على اتخاذ القرار سواء بالمفاوضات أو حتى بشن حرب على إيران، وأكد أن بلاده تقف بقوة أمام الهجمات والاعتداءات الأمريكية، واعتبر أنه لم يعد للولايات المتحدة وقواتها أي مكان في المنطقة. هذه المواقف السياسية تتزامن أيضا مع استعداد عسكري لأي هجمات أمريكية محتملة، يؤكد الحرس الثوري وتحديدا المتحدث باسمه العميد حسين محبي على أن القطع البحرية الأمريكية تتواجد على مسافة تبعد 500 كيلومتر عن المياه الإقليمية الإيرانية ومضيق هرمز. يقول أيضا أن إيران تعمل بشكل يومي على إيقاف السفن التي تعتبرها طهران مخالفة عندما تسلك المسار الجنوبي من المضيق، وقال أن الولايات المتحدة منذ فترة توقفت حتى عن الدفاع عن هذه السفن. قال أن إيران تعمل على إيقاف السفن ولكن لا يوجد رد حتى من الجانب الأمريكي. هناك تأكيدات على أن في حال فتحت الحرب مرة أخرى فإن إيران ستفتح جبهة جديدة.
1: أشكرك جزيلا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. الآن معنا في الاستوديو الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ مع دكتور جيمس، ما شكل التنازل الذي تريده واشنطن الآن من إيران حتى توافق على المضي قدما؟
5: المفاوضات الآن وصلت مرحلة تجعل كلا الطرفين يبحث في ما هو مطلوب منه وما هو متوقع، والعملية بطيئة وتتطلب الكثير من الجهد والنظر وإعادة النظر، وأفهم أن العملية ستستغرق بعض الوقت. هناك عدد من القضايا التي ينبغي أن يتم التعامل معها، والأصل هو تجاوز العقبات الأساسية للوصول إلى أمور أكثر جوهرية مثل الملف النووي، وبعد التعامل مع هذه الأمور بشكل جاد بحيث يتم التوصل إلى اتفاق على المدى البعيد الذي يزيل تهديد السلاح النووي ويضمن أن مضيق هرمز لن يتعرض للتهديد مرة أخرى من جانب الإيرانيين.
1: دكتور عباس، هذا الوقت الذي ستستغرقه عملية التمهيد للتفاوض، ما الذي يمكن أن يغير في المقترح الذي قدمته إيران؟
5: إيران حاولت أن تخرج بفكرة مفادها الاستناد إلى أفكار سياسية تستند إلى مذكرة التفاهم لكن بمزيد من الإيضاحات والتي هدفها إنهاء النزاع في عموم المنطقة وليس في إيران، إضافة إلى رفع الحصار من جانب الطرفين وأيضا تخفيف العقوبات. إذن هي 7 أيام و7 شروط. عنصر التطبيق وأيضا التسلسل الزمني هو الذي يضبب الأجواء.

0: الانتخابات النصفية، وأيضا فقط التركيز على مضيق قرمز لن يكون نصرا استراتيجيا يسوقه الرئيس الأمريكي، لأن المضيق كان مفتوحا قبل الحرب ثم أغلق وثم يعاد فتحه الآن. إذا لا مكسب هنا للولايات المتحدة. لهذا السبب الولايات المتحدة تريد تضمين الملف النووي. لكن هناك مسألة غياب الثقة. الإيرانيون لا يثقون بالجانب الأمريكي، وبإمكاننا أن ننظر إلى المسألة بشكل هامشي أو أن نأخذ بعين الاعتبار قضايا أخرى مثل انتشار القوات وما إلى ذلك، وهذا كله يؤثر في الماضي. لذا إيران تريد فصل هذه الملفات والتعامل خطوة بخطوة، لكن علينا أن نرى ما هو الرد الأمريكي. إيران أكدت تسلمها الرد الأمريكي اليوم.
1: دكتور جيمس، تصر إيران على أن الملف النووي يجب أن يناقش لاحقا، بينما الولايات المتحدة تريد على ما يبدو تنازلات من الآن. هل سيقودنا هذا إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، ثم بعد ذلك تصبح كل الخيارات مطروحة بما فيها الخيار العسكري؟
0: نعم، هناك مسألة ومشكلة ثقة بين إيران والولايات المتحدة. لهذا السبب هناك ضرورة وأهمية أن يكون هناك وسيط يمكن الثقة به من قبل الطرفين. لكن على ما يبدو أن باكستان لم تكن محل ثقة، وكان هناك معلومات أعطيت لباكستان قبل توقيع مذكرة التفاهم، وبعد أن تنفيذها مباشرة بدأت إيران بإطلاق النار على السفن، مما اعتبرت واشنطن ذلك انتهاكا لها ورفضت الاستمرار بها. وإذا هناك عدد من المشكلات هناك لا يمكن التعامل معها، فتم إنهاء مذكرة التفاهم. ما يحدث كخطوة تالية، لدينا وسطاء جدد أو مختلفين، وهل هؤلاء الوسطاء سيحصلون على ثقة إيران؟ أنا أعرف أن قطر تحظى بثقة الولايات المتحدة، لكن هل سيتعامل الإيرانيون بنزاهة مع الوسطاء في هذه اللحظة؟ هذا سؤال مطروح، لأننا لا نعرف. بالماضي لم تتعامل إيران بنزاهة مع الوسطاء، وإذا ما حصل ذلك وتم استعادة الثقة بين الوسطاء، إذن من الممكن التعامل وإزالة العقبات الحالية وهي وقف إطلاق النار والعودة إلى مفاوضات جادة حول كيفية التباحث حول الملف النووي. إيران إن لم تكن مستعدة الآن لتقديم التنازلات بسبب العقوبات وبواعث القتل الأمريكية، عليهم أن يصلوا إلى نقطة مثل ذلك في المستقبل، لكي يوافقوا مثلا على أننا في حالة انسداد للأفق، وعلينا أن نفعل شيئا لإزالة تلك العقبة. حتى الآن لم يتم ذلك، وعلى واشنطن وإيران أو على أحد الطرفين أن يتنازل أولا لإزالة هذه العقبات، وهذا ما عقد الأمور واستنادا إلى ما مررنا به حتى الآن.
1: دكتور عباس، تعتقد الآن بأن الوسطاء قادرون على حلحلة الأمور وتحريكها قبل حتى موعد الانتخابات النصفية؟
0: أعتقد أن ما كان يحاول الوسطاء عمله هي أولا إحياء عملية تبادل الرسائل لإعادة النقاش، وهذا مهم. لكن أعتقد أن المشكلة ليست في الوسطاء أو في عملية الوساطة. المشكلة أن لدينا حكومة أمريكية غير مستقلة، غير قابلة للتوقع، وتغير مطالبها باستمرار. حتى في لحظات معينة الرئيس الأمريكي هدد الوسطاء بشكل علني. إذن الملف النووي أيضا كانت أزمة خلقها الرئيس الأمريكي. إيران كانت ملتزمة بالاتفاق العام 2015، ثم انسحب الرئيس الأمريكي منها. عندما قدمت إيران تنازلات حول الملف النووي، تعرض

0: الهجوم، وأيضا في العام 2025 أيضا هجمت مرة أخرى. لهذا السبب إيران مترددة ولا تثق بالولايات المتحدة بأنهم حتى الآن إذا وضعوا الملف النووي في مقدمة الأمور قد يتعرض البلد للهجوم مرة أخرى، لأن الولايات المتحدة تريد أخذ أوراق الضغط من إيران ثم ضربها مرة أخرى. لهذا السبب هذا يجعل من مهمة الوسطاء صعبة للغاية، لأنهم لا يستطيعون السيطرة على الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية وكيف تتصرف. المواقف الأمريكية حتى مع كندا مع أوروبا كلها تتغير، وهذا كله يضيف تعقيدات على الوضع.
1: أشكرك جزيلا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كما أشكر الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. قالت شركة فلاي دبي إن رحلة من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث ثم هبطت بسلام في مطار تبوك وأن جميع الركاب بخير. وقالت صحيفة ديعوت أحرنوت إن التقديرات تتزايد بأن الحادث على متن طائرة فلاي دبي هو عمل إرهابي. من رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة، ما أحدث التفاصيل بشأن هذه الحادثة؟
2: أحدث التفاصيل جعفر تتمحور حول ترجيحات أمنية مرتفعة في إسرائيل بأن تكون خلفية ما حصل مع هذه الطائرة التي كانت مقلعة من دبي ومتجهة نحو مطار بن غوريون في تل أبيب هو خلفية قومية أو فيما يسمى بالمصطلح الإسرائيلي خلفية على عمليات إرهابية، على اعتبار أن بناء على التفاصيل التي تتكشف تباعا ما حصل، وكالتالي شجار اندلع ما بين الطيار وما بين مساعد الطيار تخلله عراك، ومن ثم كان هنالك تدخل لبعض الركاب الذين كانوا على متن هذه الطائرة، وأيضا كان هنالك طاقم آخر على متن هذه الطائرة في إطار دورة تدريبية، وهذا الطاقم هو من تدخل في نهاية المطاف وسيطر على الأمور وأدى إلى أن تهبط هذه الطائرة في السعودية بسلام. كما أشرت التقديرات تتزايد في إسرائيل بأن ما حصل هو على خلفية أمنية نظرا لوجود ترجيحات تفيد بأن مساعد الطيار أقدم على طعن الطيار من أجل تنفيذ عملية سيطرة على هذه الطائرة، وعلى ما يبدو كان ينوي تحطيم هذه الطائرة بركابها، ولكن لا يوجد هنالك رواية تقطع الشك باليقين، بمعنى هل هذا الطيار مساعد الطيار تحديدا كان يعاني من اضطرابات نفسية وكان يعمل على تنفيذ عملية على خلفية قومية، أو بأنه كان يحاول الانتحار. لذلك السيناريوهات متضاربة، السيناريوهات كثيرة في إسرائيل التي تضعها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قيد التقييم. وطبعا هذا الأمر أدى إلى حالة استنفار في مختلف القطاعات العسكرية. بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية كان ينوي زيارة قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة فرقة غزة، ولكنه نظرا لهذه التطورات حول جدول أعماله ليركز على حادثة الطائرة. إيال زمير كذلك الأمر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس قائد سلاح الجو، جميعهم يجتمعون من أجل تقييم الأوضاع المتعلقة بهذه الطائرة. من بين الإجراءات التي تدرس إسرائيل اتخاذها في الوقت الراهن هو إرسال طائرة عسكرية إلى السعودية من أجل إجلاء المسافرين الإسرائيليين. نتحدث عن نحو 150 مسافرا إسرائيليا على متن هذه الطائرة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تحصل إسرائيل على الموافقة المطلوبة من أجل تسيير مثل هكذا رحلة. هنالك عمل أيضا على إجلاء المسافرين عن طريق إرسال طائرة تابعة لشركة فلاي دبي وإعادتهم إلى تل أبيب، ولكن
1: لك.
2: حتى هذه اللحظة لا تزال الأمور عالقة، وكما أشرت هنالك العديد من السيناريوهات ولا تزال الصورة غير مكتملة حتى اللحظة.
1: سنتابع هذه السيناريوهات والتفاصيل حال ورودها. شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله. في جديد تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قالت الأوقاف الإسلامية إن نحو 700 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى في خامس أيام عيد العرش اليهودي. من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، نود أن نتعرف على تفاصيل أحدث ما جرى اليوم.
3: تحية لك جعفر، دعني أبدأ قبل الحديث عن الحرم واقتحاماته المستمرة والمتواصلة. هناك تطور مهم له علاقة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي رياض أطفال، هي روضة تابعة للجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في مدينة يطا جنوب الخليل. كانت قوات الاحتلال في وقت سابق أصدرت قرارا بإغلاق الجمعية الواقعة في وسط المدينة. اليوم قوة كبيرة اقتحمت الروضة واحتجزت أكثر من 200 طفل مع المعلمات، وقامت بالاعتداء على مديرة الروضة قبل أن تقوم بمصادرة مقتنيات وأقساط الأطفال وأموال تبرع وإغلاق مبنى الإدارة في رياض الأطفال في هذه المنطقة، وتقوم باعتقال 3 موظفين يعملون في الجمعية وتنسحب من المكان. على صعيد الاقتحامات المتعلقة هنا بالحرم الإبراهيمي، لا تزال حتى هذه اللحظة وفود ومجموعات المستوطنين تواصل اقتحامها في خامس أيام عيد العرش اليهودي، وهذه الصورة التي تظهر أمامكم حيث تتوالى هذه الاقتحامات وسط تعزيزات أمنية إسرائيلية تترافق مع عمليات الاقتحام في المنطقة. كما ذكرت، نحن في خامس أيام عيد العرش اليهودي، وهذا هو اليوم الثالث لإغلاق الحرم، وحسب قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي ينتهي إغلاق الحرم مساء هذا اليوم بعد أن كانت أصدرت قرارا بإغلاقه لثلاثة أيام، وذلك لإتاحة المجال للمستوطنين لاقتحام الحرم. لما أعد أسمع صوت جعفر انفصل الاتصال، لكن أكمل هذه الرسالة. نحن نتحدث بطبيعة الحال كما ذكرت عن تعزيزات وإجراءات أمنية مشددة، وكذلك نتحدث أيضا عن إغلاق للحارات والمناطق القريبة من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حارة جابر والسلام وواد الحصين. بالأمس كنا وثقنا تنكيل جنود الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الفلسطينيين في منطقة حارة الجعبري بمدينة الخليل، قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على عدد من الشبان والأطفال واحتجازهم، إضافة إلى اعتقال فلسطيني وشقيقته من هنا من هذا المكان القريب من الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى التواجد المكثف لشرطة الاحتلال ولقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد في محيط الحرم وحتى داخل هذه الأحياء والحارات التي تظهر في هذه الصورة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين للمنطقة. أشير إلى أنه أمس أيضا كان على رأس المقتحمين للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير، الذي كان قد اقتحم المسجد الأقصى أول أمس، هو وزير الدفاع إسرائيل كاتس و عدد من أعضاء الكنيسة والحاخامات الكبار الذين اقتحموا المسجد الأقصى. وكما ذكرت، بالتزامن مع الاقتحام الذي يجري هنا في منطقة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، تتم أيضا عملية الاقتحام للمسجد الأقصى بأعداد كبيرة من قبل المستوطنين. إليك جعفر.
1: أشكرك جزيلا منتصر نصار، مراسل الجزيرة من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل. ومن رام الله تنضم إلينا الآن مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. جيفارا، كيف يتطور المشهد في القدس وسائر مناطق الضفة الغربية في خامس أيام عيد العرش؟
4: بعد أقل من ساعة جعفر، سيعاد فتح المسجد الأقصى المبارك أمام اقتحامات المستوطنين فيما تعرف بالفترة المسائية، ولكن الفترة الصباحية التي انتهت قبل حوالي الساعة ونصف أي قبيل صلاة الظهر، اقتحم أكثر من 1317 مستوطنا تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال. من بين المقتحمين كان عضو الكنيسة فيجلن، الذي قام هو وكثير من المستوطنين بإدخال ما تعرف بالقرابين النباتية، أدوا طقوس تلمودية، غناء ورقصات اعتبرت وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بأنها منافية لكل الاتفاقيات فيما يتعلق بالعمل داخل المسجد الأقصى المبارك. ولكن أيضا وفق محافظة القدس، فإنه تم اقتحام المسجد الأقصى منذ بداية هذا العام من قبل أكثر من 52 ألف مستوطن، وهذا رقم قياسي بالقياس مع السنوات الماضية، وهذا ما يدلل ما أكده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي اقتحم بالأمس الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وقبله بيوم المسجد الأقصى المبارك. خرج بن غفير ليعلن أن ما يحدث اليوم بالمسجد الأقصى هو نتيجة السياسة التي يتبعها، بمعنى السماح وتمكن اليهود من السجود في داخل باحات المسجد الأقصى، وبأنه يعمل ولا زال يعمل وسيعمل إن انتخب وزيرا للدفاع الإسرائيلي وفاز في هذه الانتخابات، أي في الانتخابات التي ستعقد في نهاية هذا الشهر، وعين وزيرا للدفاع بأنه سيعمل على فتح المسجد الأقصى ل24 ساعة في الأيام الأسبوع بالكامل، وهذا يعتبر وفق كثير من المراقبين تطور خطير، بمعنى فرض التقسيم أيضا المكاني إضافة إلى التقسيم الزماني، ولكن فعليا على الأرض. وكما ذكر بن غفير فإنه تواصل خلال الفترة الماضية بشكل مطول جدا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في محاولة لفرض هذا الواقع الجديد على الأرض. إذن أيضا المسجد الأقصى المبارك إضافة إلى التنكيل بالفلسطينيين يضاف إلى مادة دسمة جدا في الانتخابات الإسرائيلية والدعاية الانتخابية، إضافة إلى ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك في داخل الساحات، نتحدث عن 144 دنما، فإنه أيضا قبل قليل قامت شرطة الاحتلال بإغلاق الطرق المؤدية إلى باب الأصباط، وهو أحد الأبواب المركزية المؤدية من القدس إلى داخل البلدة القديمة وصولا إلى داخل المسجد الأقصى المبارك، وأيضا الطرق المؤدية إلى بلدة سلوان المحادية للمسجد الأقصى لتأمين وصول المستوطنين إلى حائط البراق لإكمال طقوسهم الدينية.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري من رام الله. وأنوه إلى هذا الخبر العاجل عن نقلا عن مجمع الشفاء الطبي، يتحدث عن 4 شهداء وعن مصابين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة. من مدينة غزة الآن ينضم إلينا مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، ما الذي يتوفر من تفاصيل؟
5: نعم جعفر، مسيرة إسرائيلية قبل قليل قصفت حافلة نقل ركاب صغيرة في حي تل الهوى غربي مدينة غزة، وما أسفرت عنه حتى هذه اللحظة عن وصول 4 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي وعدد كبير جدا من الإصابات، نظرا لأن المنطقة المستهدفة هي منطقة مكتظة بالفلسطينيين وبالعائلات النازحة، وكذلك أيضا الحافلة التي كانت تقل ركاب مدنيين في تلك المنطقة كانت بداخلها أعداد كبيرة من الفلسطينيين بينهم عائلات فلسطينية أطفال ونساء، وصلوا بحالات حرجة جدا إلى مجمع الشفاء الطبي، وهذا يعني أن أعداد الشهداء ربما والحصيلة ترتفع إلى أكثر من 4 شهداء نظرا لعدد الإصابات الكبير الذي وصل إلى مستشفى الشفاء قبل قليل، ومن بين هذه الإصابات إصابات حرجة جدا. لازالت طواقم الإسعاف والطوارئ داخل مجمع الشفاء الطبي تتعامل مع هذه الحالات في ظل ظروف إنسانية صعبة وقاسية، ونفاذ كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستشفيات قطاع غزة. حتى هذه اللحظة الحصيلة 4 شهداء وهي قابلة للزيادة في ظل الغارات الإسرائيلية وحجم الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حافلة النقل التي كانت تقل عدد كبير من العائلات الفلسطينية في طريقها ربما إلى محافظات جنوب قطاع غزة، وما أسفر عنه حتى هذه اللحظة من وصول شهداء وإصابات، بالإضافة إلى وصول أيضا شهيد نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في ساعات الصباح في مدينة غزة. وتيرة الغارات جعفر باتت كبيرة جدا وباتت تستهدف المدنيين بشكل أكبر، معنى ذلك أن الاحتلال استهدف اليوم وربما هذه هي المرة الأولى يستهدف حافلة نقل ركاب مدنية في مدينة غزة، وما أسفرت عنه حتى هذه اللحظة من وصول أعداد كبيرة من الإصابات والشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، وسيارات الإسعاف لا زالت تتعامل مع هذا الحادث في وصول أعداد جديدة من الإصابات قبل قليل إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى التحليق المكثف منذ ساعات الصباح للطائرات المسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة غزة، وما يرافقه أيضا من قصف مدفعي وإطلاق نار على منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية والشمالية من مدينة غزة. الأوضاع تتدهور تدريجيا في القطاع على وقع هذا التصعيد جعفر.
1: في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي وهذه العمليات المتتالية التي نرصدها معكم منذ ساعات الصباح، ما التحديات الآن التي تواجهها الطواقم الإسعاف والطواقم الطبية بارتفاع عدد المصابين؟
5: هي ليست تحديات جعفر، هو عجز تام للطواقم الطبية في مواصلة الخدمة العلاجية منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبات الأمر أصعب في هذه الفترة مع قيود إسرائيلية مشددة على منع دخول عديد من الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية. هناك كثير من الإصابات تفارق الحياة نتيجة عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديمها لآلاف الجرحى والمصابين في قطاع غزة، ومنع كثير من الجرحى من السفر خارج حدود قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات العربية والأوروبية خارج حدود القطاع. الآن الطواقم الطبية تتعامل مع هذه الإصابات في ظل ظروف علاجية صعبة، نفاذ عديد من الأدوية والمستلزمات الطبية، نتحدث عن 70% من الأدوية بات رصيدها صفر في مستودعات وزارة الصحة نظرا لمنع دخول هذه الأدوية والمستلزمات إلى مستشفيات قطاع غزة. الآن الطواقم الطبية تتعامل بحرج كبير أمام هذه الإصابات التي تطلب النجدة لإنقاذها من الموت نتيجة الإصابات الحرجة التي تصل بها من خلال الاستهداف المباشر من المسيرات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، وما حدث قبل قليل من استهداف مركبة وحافلة نقل صغيرة تنقل ركاب مدنيين. هناك أطفال ونساء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية ولا يجدون العلاج والأدوية التي يمكن أن تقدم لهم داخل مستشفيات قطاع غزة. انهيار كامل جعفر في المنظومة الطبية والعلاجية في مستشفيات قطاع غزة نظرا بعدم توفر كذلك أيضا الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل المولدات الصغيرة التي تعمل من خلالها المستشفيات. معنى ذلك توقف هذه المولدات، توقف الخدمة بشكل كامل، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن هذه المستشفيات في ظل وتيرة التصعيد الكبيرة التي لا زالت مستمرة في قطاع غزة على وقع الخروقات الإسرائيلية التي تزداد في كل يوم، وبات واضحا منذ أمس وحتى هذه اللحظة ارتفعت الآن حصيلة الشهداء إلى أكثر من 14 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة جعفر.
1: وسنظل في متابعة هذه التطورات معك في غزة خلال الساعات الإخبارية اللاحقة. حتى هذه اللحظة أشكرك مراسل الجزيرة شادي شامية من مدينة غزة. الآن تستكمل معكم التغطية الزميلة رنيم بوخزام.
6: نعم شكرا لك جعفر، وبطبيعة الحال هذه التغطية مستمرة ورأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية. لانسحاب التحالف الدولي من العراق وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات أعلن البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق، وقال إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق. كما قال البنتاغون إنه سيواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائه العراقيين. بدوره قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيد إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنهي مهمة التحالف الدولي. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية الواسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وفي السياق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن استهداف نقلة نفط بقذيفة مجهولة أثناء عبورها هرمز يوم الثلاثاء. وفي موضوع آخر، قالت شركة فلاي دبي إن رحلة من مطار دبي الدولي كانت متجهة إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أنه لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الحادث الذي وقع على متن الطائرة هجوما إرهابيا. في تصعيد الإسرائيلي بالضفة، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس للجزيرة إن 1371 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وفي قطاع غزة، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى في مدينة غزة. في اليمن، قال مجلس الدفاع الوطني اليمني إنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. البداية من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. إذن آخر فصول هذا التصعيد الإسرائيلي ضد الغزاويين معك شادي، تفضل.
5: شكرا رنيم. وحصيلة الشهداء ارتفعت قبل قليل إلى 5 شهداء في الغارة الإسرائيلية من المسيرة التي استهدفت حافلة نقل ركاب صغيرة في حي تل الهوى غربي جنوب مدينة غزة قبل قليل، وإصابة أكثر من 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وصلوا بحالات حرجة نتيجة القصف المباشر من قبل المسيرات الإسرائيلية على حافلة النقل التي كانت تنقل عدد كبير من الركاب الفلسطينيين في طريقهم إلى ربما المحافظات الجنوبية في مدينة غزة، وما نتج عنه حتى هذه اللحظة 5 شهداء و13 إصابة، وعدد الشهداء مرشحة للارتفاع نظرا لعدد الإصابات الحرجة التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي ولازالت تتعامل معها الطواقم الطبية في داخل مستشفى الشفاء في ظل نقص حاد في الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية وحرج كبير لدى الطواقم الطبية في إنقاذ حياة المصابين الذين وصلوا من هذا الاستهداف الذي وقع قبل قليل في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وأيضا بالتزامن أعلنت مصادر طبية أيضا صباح هذا اليوم عن استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، عدا عن الإصابات الكبيرة التي لازالت تصل من مناطق مختلفة من قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع. استهدفت مسيرة إسرائيلية أيضا مجموعة من الفلسطينيين وخيمة كانت تأوي فلسطينيين في مواصي خان يونس وما أسفر عنه من إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان، بالإضافة إلى إصابة 3 فلسطينيين شرق مدينة دير البلح برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار صباح هذا اليوم بشكل مكثف باتجاه الفلسطينيين على شارع صلاح الدين في منطقة دير البلح في وسط قطاع غزة. والآن القصف المدفعي أيضا وإطلاق النار مستمران من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق تواجده باتجاه مناطق الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر في إطار عملية توسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وتيرة الغارات منذ ساعات مساء أمس رنيم وحتى صباح هذا اليوم وظهر اليوم لازالت ترتفع، وحصيلة الشهداء خلال 24 ساعة نتحدث عن 15 شهيدا وعشرات الإصابات في غارات إسرائيلية متفرقة صباح هذا اليوم. كذلك تم تشييع 4 شهداء استشهدوا مساء أمس في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مخيم نازحين في جباليا شمالي قطاع غزة. والآن نتحدث عن 5 شهداء جدد في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت حافلة نقل ركاب في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. وحتى هذه اللحظة سيارات الإسعاف لازالت تنقل الإصابات من مكان الاستهداف إلى مجمع الشفاء الطبي، ووصول أعداد كبيرة من الأطفال والنساء بحالات حرجة. نتحدث عن عائلات فلسطينية كانت داخل هذه الحافلة التي استهدفتها المسيرات الإسرائيلية، وما نتج عنه حتى هذه اللحظة من وصول هذه الإصابات بحالات حرجة، وطواقم الإسعاف لازالت تتعامل مع هذه الحالات داخل المجمع وغرف العمليات في ظل هذا النقص الكبير في الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية. المسيرات الإسرائيلية أيضا لازالت تحلق في أجواء وعموم قطاع غزة منذ ساعات الصباح، وهذا يبعث بحالة من القلق والخوف لدى الفلسطينيين من تحليق هذه المسيرات وعلى ارتفاعات منخفضة جدا يسمع صوتها وممكن مشاهدتها عن قرب نتيجة التحليق المكثف لهذه المسيرات، وما ينتج عنه بعد ساعات من غارات واستهدافات متواصلة وعمليات اغتيال تنفذها المسيرات الإسرائيلية في قطاع غزة. الأوضاع معقدة في القطاع على وقع استمرار الخروقات الإنسانية والتصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
6: نعم، شكرا لك شادي شمية، كنت معنا من مدينة غزة لإطلاعنا على آخر التفاصيل المتعلقة بما يحصل في غزة. ولكن أيضا شادي، ربطا بهذا الموضوع وكنت ذكرت الصعوبات التي تعاني منها مستشفيات غزة، إذن اليوم كيف يبدو هذا المشهد مع ازدياد أعداد الشهداء وازدياد أعداد الجرحى الذين يتوجهون إلى هذه المستشفيات، لاسيما في ظل نقص في المحروقات والتجهيزات الطبية؟
5: بالفعل رنيم، المنظومة الصحية في قطاع غزة هي منهارة بشكل كامل نتيجة نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية، واليوم نتحدث عن أزمة وهي الأخطر، أزمة الوقود والزيوت وقطع الغيار الغير متوفرة في قطاع غزة، وإسرائيل زالت تفرض عليها قيود مشددة، وهذا يعني أن مولدات كثيرة داخل هذه المستشفيات قد توقفت بالفعل عن العمل، وهناك مراكز أولية صحية توقفت وأغلقت أبوابها أمام المرضى نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات، وإذا توفر الوقود لا يمكن تشغيلها في ظل غياب قطع الغيار والزيوت اللازمة لتشغيل هذه المولدات الصغيرة. التيار الكهربائي منقطع منذ 3 أعوام عن قطاع غزة، والآن هذه المستشفيات تعمل بمولدات صغيرة من خلال الوقود ومن خلال الزيوت وقطع الغيار. هذا سبب عجز كبير لدى الطواقم الطبية في استمرار تقديم الخدمة العلاجية، والآن كم الإصابات الكبير الذي لا زال يصل تباعا من هذه الاستهدافات إلى مستشفيات قطاع غزة يضع أيضا الطواقم الطبية والأطباء أمام حرج كبير في استمرار تقديم الخدمة العلاجية وإنقاذ حياة المصابين. المستشفيات تحدثت سابقا عن وفاة واستشهاد كثير من الإصابات التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة نظرا لعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية ومنها المنقذة للحياة كما تحدثت وزارة الصحة، واليوم تتجدد أزمة هذه الأدوية بمرافقة أزمة الوقود والزيوت وقطع الغيار، نظرا عن المسافات الطويلة التي تقطعها سيارات الإسعاف في وصول الإصابات من شمال قطاع غزة مثلا الذي لا يتواجد فيه مستشفيات، ويمنع الاحتلال إقامة مستشفيات ميدانية في شمال قطاع غزة نظرا لأنه قريب من الخط الأصفر، عندما تأتي هذه الإصابات إلى مدينة غزة وإلى مجمع الشفاء تحديدا هذا يستغرق وقت طويل ويستغرق لساعات لتصل هذه السيارات إلى مجمع الشفاء الطبي، وبالتالي تتدهور صحة المصاب الذي يصل إلى مجمع الشفاء الطبي ويصل في ظل نقص حاد في الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية. وسجلت فعلا وزارة الصحة كثير من الإصابات قد استشهدت نتيجة هذه الحوادث التي لا زالت تتعرض لها سيارات الإسعاف، وأذكر هنا حادثة قبل أيام كانت هناك سيارة إسعاف كانت تنقل عدد من الإصابات من جباليا شمال قطاع غزة وفي طريقها إلى مستشفى الشفاء قد تعطلت وتوقفت لساعات ولم تتمكن من الاستمرار في وصولها إلى مستشفى الشفاء وتم إرسال سيارة أخرى، وهذه العملية استغرقت وقت طويل وأيضا تدهورت حالة المصابين داخل هذه المركبة ووصلوا بحالات حرجة يمكن أن تنقذ حياتهم، لكن ما حدث تدهور حالتهم الصحية وزاد وفاقم من هذه المعاناة أكثر داخل المستشفيات.
6: شادي، أيضا وربطا بما تفضلت به بخصوص فرق الإسعاف نلاحظ وملاحظ أنه هناك عدد ليس بقليل من الأهالي يضطرون لنقل جرحاهم إلى المستشفيات بأنفسهم، ما هو وضع النقص أيضا في سيارات الإسعاف في القطاع؟
5: بالفعل رنيم، وهذا ما حدث وسجلناه في الحوادث السابقة من نقل عديد من الإصابات من خلال المركبات المدنية التابعة للمواطنين أو من خلال العربات التي تجرها الدواب أعزكم الله ونقلها إلى مستشفيات مدينة غزة، وخلال النقل هناك طرق وعرة في شوارع مدينة غزة يصعب استمرارها في الوصول إلى مستشفيات قطاع غزة نظرا للنقص الكبير في السيارات الإسعاف والطواقم الطبية، عندما يحدث أو تحدث غارة إسرائيلية تتوجه مركبة أو مركبتين نظرا لتوقف العديد من المركبات وخروجها عن الخدمة وتنقل هذه الإصابات من خلال السيارات المدنية أو من خلال العربات تنقل من خلال المواطنين إلى مستشفيات قطاع غزة في ظل ظروف قاسية ومعاناة لا يمكن وصفها، عندما تنقل هذه الإصابة بسيارة مدنية أو من خلال مركبة أو من خلال عربة يحدث هناك مضاعفات لدى المصاب في وصوله إلى مستشفيات قطاع غزة بالتعاون مع سيارات الإسعاف التي أيضا تقوم بنقل هذه الإصابات وتعجز أحيانا عن وصولها بالسرعة المطلوبة إلى مستشفيات القطاع.
6: نعم، شكرا لك مراسل الجزيرة شادي شمي، كنت معنا من مدينة غزة. وفي جديد تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قالت الأوقاف الإسلامية في القدس للجزيرة إن 1371 مستوطنا اقتحموا اليوم المسجد الأقصى في فترة الاقتحامات الصباحية في 5 أيام عيد العرش اليهودي. وللمزيد ينضم إلينا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن جنين ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. نبدأ معك منتصر ومع المشهد في 5 أيام عيد العرش اليهودي وخامس أيام الاقتحامات للنقاط وللمرافق الدينية.
3: تحية لك يا رنيم. بالفعل هي اقتحامات مستمرة ومتواصلة، سواء تلك التي تظهر خلفنا في هذه الصورة الحرم الإبراهيمي، أو حتى الاقتحامات المتعلقة بالمسجد الأقصى في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وسأتيح المجال لعدسة الكاميرا كي تتحرك أكثر وترصد وتنقل المشهد من هنا من محيط وساحات الحرم الإبراهيمي الشريف. لا تزال وفود ومجموعات المستوطنين تتوالى في اقتحاماتها وسط حماية وتأمين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تظهر في هذه الصورة قوات شرطية وقوات من جيش الاحتلال توفر الأمن والحماية للمستوطنين الذين يصلون تباعا إلى هذه المنطقة ويؤدون طقوسا وصلوات تلمودية. كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير على رأس المقتحمين يوم أمس هنا في الحرم الإبراهيمي وأول أمس في المسجد الأقصى. وعلى ذكر الاقتحامات، الصورة ليست فقط هنا في الحرم الإبراهيمي، في المسجد الأقصى وفق دائرة الأوقاف الإسلامية أكثر من 1371 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة الصباحية من هذه الاقتحامات قبيل إغلاق باب المغاربة وإنهاء فترة الاقتحامات الصباحية، على أن يفتح المجال لاقتحامات الفترة المسائية بعد ربما أقل من ساعة من الآن. الاقتحامات كما تعلم في المسجد الأقصى تأتي على فترتين صباحية ومسائية. خلال هذه الاقتحامات هنالك مظاهر لأداء الطقوس التلمودية الدينية والعلنية وأيضا حفلات الغناء والرقص وكل هذه التفاصيل التي تابعناها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير كان له جملة من التصريحات التي تحدث بها وقال أنه بسبب سياسته الحالية يسمح للمستوطنين بالدخول للمسجد الأقصى 24 ساعة، وأضاف أنه اجتمع كثيرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليغير الواقع في المسجد الأقصى وليتيح المجال أمام المستوطنين للاقتحامات بهذه الساعات الطويلة. ويكرر بن غفير في الآونة الأخيرة مرارا وتكرارا بأنه لو عين وزيرا للدفاع في الحكومة المقبلة قال بأنه سيحرص على أن يحافظ على الإنجازات، ويسميها إنجازات، القائمة في المسجد الأقصى. محافظة القدس أكدت أيضا بأنه منذ بداية العام اقتحم المسجد الأقصى المبارك قرابة 52 ألف مستوطن، وهذا يأتي في إطار وفي سياق بالفعل تغيير الأمر الواقع على الأرض في المسجد الأقصى وهنا في الحرم الإبراهيمي. الحرم مغلق لليوم الثالث على التوالي حسب دائرة الأوقاف الإسلامية، هنا سينتهي الإغلاق مساء هذا اليوم. الأذان يمنع من الرفع في الحرم الإبراهيمي لليوم 101 على التوالي، وهذا يعني رقم كبير نتحدث عنه. نعم. بهذه الأيام المتتالية يمنع رفع الأذان، إضافة إلى سلسلة من القرارات التي سلمت لسدنة وموظفي الحرم ولمدير الحرم بإبعادهم عن الحرم الإبراهيمي بين الفينة والأخرى. إليك رني.
6: شكرا لك مراسل الجزيرة منتصر نصار. ومن محيط الحرم الإبراهيمي ننتقل إلى جنين مع مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن ليث، لديك أيضا هناك اقتحامات مستمرة، هلا وضعتنا بصورة ما يحصل.
7: رنيم، المسيرة في شمال الضفة الغربية وتحديدا ما أطلق عليها بمسيرة السامرة لا تزال تتواصل هنا في التخومة الشرقية لمدينة جنين. قبيل خروجنا على الهواء مباشرة هنا وصلت آليات عسكرية إسرائيلية إلى محيط تواجدنا على ما يبدو لإبعادنا وطردنا من هذه المنطقة ضمن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ومنع الصورة أن تخرج في مناطق عدة من الضفة الغربية خلال مسيرات المستوطنين المتصاعدة في مناطق الضفة الغربية. على الناحية الأخرى وتحديدا قرب موقع كاديم أو جانيم العسكري الإسرائيلي الذي أقيم واستحدث مؤخرا، هنا نشاهد عشرات الآليات العسكرية والعربات والحافلات أيضا التي أقلت المستوطنين حتى وصلوا إلى هذه المنطقة ضمن مسيرة أطلق عليها بمسيرة السامرة التي دعت لها مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية للخروج بالاحتفال في العيد أو عيد العرش اليهودي هنا في شمال الضفة الغربية ضمن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة. على امتداد هذا الطريق نرصد عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والتي تتحرك ما بين الفينة والأخرى وتصل تباعا وتقل مئات المستوطنين بل ربما آلاف المستوطنين الذين وصلوا من هذه المنطقة وبدأوا بركن مركباتهم ثم سيرا على الأقدام في الاتجاه الآخر باتجاه مستوطنة الأكاديم الأخرى المقامة على المناطق الشرقية من مدينة جنين. هنا لربما نرصد تحرك هؤلاء المستوطنين الذين يسيرون على الأرض اتباعا باتجاه تلك المستوطنة للاحتفال ولأيضا إقامة شعائر دينية، كما قالت أو قال في بيان مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية. خلال الساعات القليلة الفائتة تابعنا وصول موقب لا نعلم بعد من هو، لكن على ما يبدو أنه شخصية إسرائيلية كبيرة قد وصلت إلى هذه المنطقة للمشاركة في هذا المسير وهذا المسار الذي يصل

من مستوطنة جانيم ومعسكر جانيم باتجاه مستوطنة كاديم التي لربما نستدير مع الزميل المصور لنصل إليها في نهاية المطاف في هذا المكان، حيث يواصل المستوطنون احتفالاتهم، وما بين الفينة والأخرى نسمع أصوات صاخبة من داخل هذه المنطقة بالتزامن مع استمرار التحرك العسكري الإسرائيلي الذي يفرض في التخوم الشرقية لمدينة جنين شمال الضفة الغربية. مدينة جنين وتحديدا عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، يمكن القول أكثر من 14 بلدة وقرية فلسطينية فقط في جنين يتواجد عليها جيش الاحتلال، وتتواجد عليها الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تعرقل من حركة الفلسطينيين أثناء تحركاتهم وتنقلاتهم ما بين الخروج أو الدخول إلى تلك القرى والبلدات الفلسطينية، بالتزامن مع تأمين تحرك هؤلاء المستوطنين وإمكانية وصولهم إلى هذه المناطق لأداء الصلوات التلمودية في مستوطنة نوعاء في ساعات الصباح، والتي أقيمت أيضا مؤخرا في التخوم الشرقية لمدينة جنين حتى وصل الأمر إلى هذه المنطقة. حتى اللحظة هناك عدد كبير من هؤلاء المستوطنين، نتحدث عن لربما آلاف المستوطنين الذين وصلوا، لا سيما ونحن نتحدث عن خاصية هذه المنطقة بالنسبة للهيئات والمستوطنين وكبار قادة المستوطنين والجمعيات الاستيطانية التي ترى في العودة إلى جنين استحداث للاستيطان، وهذا بطبيعة الحال يدفع هؤلاء المستوطنين إلى الوصول إلى هذه المناطق احتفالا وابتهاجا في هذا الحدث الذي يجري اليوم. هنا نشاهد عدد كبير آخر يصل في هذه اللحظات ضمن هذا المسير، بعضهم يحمل الأعلام الإسرائيلية، يسيرون باتجاه مستوطنة كاديم من الموقع العسكري أكثر من 4 كيلومترات، يمشون سيرا على الأقدام من الموقع العسكري تحديدا وفي محيط موقف إركان هذه المركبات حتى يصلون إلى مستوطنة كاديم في آخر التخوم الشمالية الشرقية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. هذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع دعوات لصلوات تلمودية أيضا في قبر يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة، إضافة إلى اقتحام عدد من المواقع الدينية والأثرية سواء في سباستيا سواء في بلدة كفل حارس إلى الغرب من مدينة سلفيت، وتحديدا مقام العزير مقام ذي الكفل. هذه المقامات الدينية المستوطنون جاءوا إليها بحماية جيش الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية، إضافة أيضا إلى الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين خلال مشاركة وخلال الاحتفال بأعيادهم في مناطق الضفة الغربية، والأمر لم يقتصر فقط على مناطق الشمال وإنما أيضا في وسط وجنوب الضفة الغربية، ناهيك عما تحدث عنه الزميل منتصر قبل قليل عن الحرم الإبراهيمي وكذلك مدينة القدس، حيث تتواصل هذه الاعتداءات الاستيطانية التي تفرض على الفلسطينيين بالحواجز العسكرية والإغلاقات وإغلاق البوابات تحديدا، أكثر من 1000 بوابة حديدية أغلقت في مناطق الضفة الغربية تمهيدا للسماح للمستوطنين بالتحرك بكل أريحية باتجاه هذه المناطق ولأداء صلوات تلمودية مع ما ينظر إليه توراتيا وينظر إليه هؤلاء الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بأن هذه المقامات هي مقامات دينية خالصة لبني إسرائيل، فبالتالي يسعون إلى اقتحامها بشكل متواصل وتحقيق وضع ديموغرافي وجغرافي كامل عليها عبر الاستيطان والتهويد المتواصل. مدينة جنين تحديدا رنيم، نتحدث عن 20 سنة الماضية لم يكن بها أي مستوطنة، على مدار سنة واحدة فقط تم وضع وإقرار أكثر من 18 مستوطنة وبؤرة استيطانية وضعت في مدينة جنين وحدها، من بينها 4 مستوطنات أعيد بنائها بعد أن أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط، من بينها مستوطنتي كاديم وجانيم التي نتواجد عندها في هذه اللحظات، إضافة إلى مستوطنة صانور ومستوطنة حومش في الأجزاء الشمالية من المدينة. نتحدث حتى هذه اللحظة عن استمرار التحرك الاستيطاني، استمرار تحرك هؤلاء المستوطنين، الجيش الإسرائيلي وصل إلى هذه المنطقة التي نتواجد في محيطها ضمن الاعتداءات المتواصلة لربما التي تفرض على الفلسطينيين ويمنع حتى الصحافة من الوصول إلى هذه المناطق لرصد الصورة ولنقل ما يحدث حقيقة من اعتداءات وهجمات وكذلك

0: عمليات اقتحام للقرى والبلدات الفلسطينية. جاء ذلك نعم. أيضا رنيم بالتزامن مع تنفيذ عمليات نعم اقتحام واسعة طالت عددا من القرى والبلدات الفلسطينية سواء في مدينة طول كرم أو حتى في مدينة جنين نعم منذ ساعات الصباح بالتزامن مع هذه المسيرة التي أطلق عليها بمسيرة السامرة.
1: شكرا لك ليث جعار، كنت معنا من جنين. ونعيد ونشير إلى هذا الخبر نقلا عن مجمع الشفاء الطبي، 5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة. إذن واستكمالا لهذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، ينضم إلينا مجددا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية للاطلاع على آخر التفاصيل التي توفرت حول هذا الاستهداف الجديد. تفضل شادي.
2: نعم رنيم، يعني حتى هذه اللحظة التفاصيل هي وصول 5 شهداء عبارة عن أشلاء ممزقة، بالإضافة إلى وصول أكثر من 14 إصابة بينهم أطفال ونساء في استهداف حافلة ناقل ركاب صغيرة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. المسيرات الإسرائيلية التي أطلقت أكثر من صاروخ باتجاه هذه الحافلة التي كانت تقل عدد كبير من الفلسطينيين ومن الأطفال ومن النساء، استهدفت بأكثر من صاروخ من هذه المسيرة باتجاه هذه الحافلة. وحتى هذه اللحظة وصول 5 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، والعدد كما قلنا سابقا مرشح للزيادة نظرا لعدد الإصابات الكبيرة الذي وصل نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية والحالات الصعبة التي وصفتها المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي. من بين الشهداء 5 الشهيد عمار الشرافي، وهو شقيق الزميل مؤمن الشرافي مراسل الجزيرة في قطاع غزة، استشهد في هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العائلة الفلسطينية استهدفت حافلة النقل في حي تل الهوى، وما رافقه من تحليق مستمر ومكثف في هذه الأثناء للطائرات المسيرة الإسرائيلية وعلى ارتفاعات منخفضة جدا. ولازالت حالة القلق والتخوف والترقب لدى الشارع الفلسطيني من تصاعد وتيرة هذه الغارات والاستهدافات في الشارع الفلسطيني منذ ساعات مساء أمس، والغارات الإسرائيلية متواصلة ودون توقف. صباح هذا اليوم أيضا استهدفت المسيرات الإسرائيلية شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة زوجها إصابة خطيرة، ولازالت الطواقم الطبية تتعامل مع هذه الإصابات داخل مجمع الشفاء الطبي. كل ذلك أيضا يترافق مع قصف مدفعي وإطلاق نار متواصل حتى هذه اللحظة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك أيضا المناطق الشمالية في بيت لاهيا وجباليا، وما نتج عنها من وصول إصابات أيضا نتيجة إطلاق النار من الآليات الإسرائيلية التي تتقدم باتجاه المنطقة الصفراء التي تسيطر عليها في المناطق الشمالية وكذلك الشرقية من قطاع غزة. في جنوب القطاع أيضا استشهد فلسطيني في غارات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى وصول عدد من الإصابات حينما استهدفت مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وإطلاق النار على المنطقة الشرقية لدير البلح، وكذلك أيضا وصول 3 إصابات نتيجة إطلاق النار المستمر على المنطقة الوسطى في قطاع غزة. الجديد في الأمر رنيم هو الوضع داخل مستشفيات قطاع غزة الآن وما تعانيه الطواقم الطبية من حرج في تقديم الخدمة العلاجية. هناك نفاذ شبه كامل لعدد من الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، نتحدث عن 70% من هذه الأرصدة قد نفذت في مستودعات وزارة الصحة نظرا للقيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع دخولها إلى سكان قطاع غزة، وهذا بالتالي يرفع كلفة حصيلة الضحايا التي تنتج عنها الاستهدافات الإسرائيلية. نتحدث في هذه الغارة قبل قليل 5 شهداء والعدد مرشح للزيادة نظرا لوصول إصابات حرجة، والطواقم الطبية تتعامل معها بصعوبة بالغة داخل قسم الاستقبال والطوارئ وفي غرف العمليات التي أيضا نفذ العديد منها ومن المستلزمات الطبية التي اللازمة لإنقاذ حياة المصابين الذين يصلون تباعا إلى مستشفيات قطاع غزة، وأزمة الوقود التي تحدثنا عنها وكذلك قطع الغيار والزيوت اللازمة لتشغيل هذه المولدات التي باتت تهدد توقفها وتوقف عمل المستشفيات في قطاع غزة نظرا للتصعيد الإسرائيلي.
1: شادي، تتحدث عن الصعوبات التي تعيشها المشافي في غزة، إذن كيف يتم التعامل مع هذه الإصابات؟ وأيضا ذكرت بأن هناك إصابات حرجة، هل من معطيات توفرت من مجمع الشفاء حول طبيعة هذه الإصابات؟
2: ربما لا، مرة أخرى السؤال رنيم لم أسمعه جيدا.
1: هل من معلومات من مجمع شفاء حول طبيعة الإصابات التي وصلت لديهم، وأيضا كيف يتعامل المجمع مع هذه الإصابات وغيرها في ظل كل النقص في التجهيزات وفي المعدات؟
2: الإصابات التي تصل إلى مستشفى الشفاء تحديدا هي إصابات بالغة الخطورة، يتركز القصف باتجاه المدنيين بصورة مباشرة، يصل منهم كثير من هذه الإصابات مبتوري الأطراف سواء الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية من الجسد، وكذلك أيضا هناك إصابات في الرأس مباشرة يعاني منها المصابون. هناك حرج كبير في تقديم هذه الخدمة العلاجية داخل مستشفى الشفاء، نتحدث عن النقص الكبير في الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية وعدم توفر هذه الأدوية والمستلزمات داخل غرف العمليات. ومستشفى الشفاء تحديدا يقوم بعملية نقل لهذه الإصابات إلى المستشفيات الخاصة ربما أحيانا لتتعامل معها في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعاني منها مستشفيات قطاع غزة. مجمع الشفاء الطبي الذي نتواجد فيه الآن هو من أكبر مجمعات في قطاع غزة، يعاني من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وكان مهدد في الأيام الماضية من توقف أقسام حيوية داخل هذا المجمع نظرا لنفاذ الوقود وقطع الغيار والزيوت، كذلك العيادات الخارجية التي تتلقى في اليوم الواحد أكثر من 400 مريض في قطاع غزة بات أيضا مغلق في وجه هؤلاء المرضى، وهناك صعوبة في تقديم العلاج داخل العيادات الخارجية، وقد توقفت بالفعل داخل مستشفى الشهداء الأقصى داخل مجمع الشفاء في مستشفى حمد في شمال قطاع غزة، هذه العيادات قد توقفت وباتت لا تقدم الخدمة العلاجية لكثير من المرضى في مستشفيات قطاع غزة في ظل قيود إسرائيلية غير مسبوقة وحصار مشدد على المعابر ومنع دخول هذه المساعدات بالشكل الكافي. وزارة الصحة بغزة حذرت مرارا وتكرارا عبر بياناتها وعبر مؤتمراتها بضرورة دخول الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل هذا التصعيد الكبير على قطاع غزة والغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف وما ينتج عنها من وصول شهداء وإصابات كثيرة. الإصابات تصل بشكل أعداد كبيرة جدا، صعوبة في تقديم الخدمة العلاجية وإنقاذ حياة المصابين والمرضى داخل مستشفيات قطاع غزة، ومنع هؤلاء المرضى أيضا والجرحى من السفر خارج حدود قطاع غزة وما يسمح به الاحتلال أعداد قليلة جدا، نتحدث عن 30 إلى 40 مريض في اليوم الواحد في ظل انتظار أكثر من 20,000 مريض على قوائم الانتظار لدى مسجلين لدى وزارة الصحة في انتظار السماح لهم من قبل سلطات الاحتلال من الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج خارج القطاع. مرضى الأورام، أمراض الكلى، كل هؤلاء الأمراض لا زالوا يعانون من نقص هذه الأدوية والمستلزمات الطبية، ووزارة الصحة لا زالت تسجل لديها في كل يوم أعداد وفيات كثيرة نتيجة هذا النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقص أيضا الكوادر الطبية التي استشهد كثير منها واعتقل أثناء الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة. رني
1: شادي، هل من معطيات واضحة حول عدد المستشفيات التي مستمرة في العمل في قطاع غزة وأيضا عدد المشافي الأصغر حجما من المستشفيات أيضا التي لا تزال قادرة على تقديم خدمة الاستشفاء للجرحى؟
2: ربما رنيم نتحدث عن ثلاث مستشفيات رئيسة في قطاع غزة هي التي تعمل الآن وتقدم الخدمة العلاجية لسكان قطاع غزة. في مدينة غزة تحديدا مجمع الشفاء الطبي هنا في المدينة في وسط القطاع مستشفى شهداء الأقصى، في جنوب القطاع مستشفى أو مجمع ناصر الطبي، هذه هي المستشفيات الرئيسة التي تقدم الخدمة العلاجية لآلاف المرضى والجرحى في قطاع غزة، عدا عن المستشفيات الصغيرة كمستشفى العودة في مخيم النصيرات أو المستشفيات الميدانية الصغيرة التي وجدت من خلال المؤسسات الأهلية والدولية في قطاع غزة. كل هذه المستشفيات والمراكز الصغيرة هي تعاني بالأصل من النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، نتحدث عن إغلاق كذلك أكثر من 13 مركز أهلي ومركز يقدم رعاية أولية للأطفال وللنساء في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب نفاذ الوقود وقطع الغيار والزيوت اللازمة. كانت هناك مناشدات عدة لتدخل عاجل وفتح ممرات إنسانية لهذه المستشفيات بضرورة دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن لم تلقى أي استجابة من قبل المؤسسات الدولية أو المجتمع الدولي. دفع بوزارة الصحة للإعلان الرسمي عن توقف هذه المراكز الأهلية في قطاع غزة، نتحدث عن 13 مركز على الأقل، بالإضافة إلى إغلاق أقسام حيوية داخل هذه المستشفيات كالعيادات الخارجية أو العمليات المجدولة لدى وزارة الصحة قد توقفت عن العمل نتيجة نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية ونفاذ الوقود. الوضع الوضع داخل مستشفيات قطاع غزة نستطيع قوله أنه وضع منهار تماما، منظومة صحية متهالكة منهارة لا يمكن أن تصمد أمام حجم الإصابات الذي لا زال يصل إلى مستشفيات قطاع غزة في ظل هذا التصعيد الكبير.
1: نعم شادي، أيضا ربطا بما تفضلت به، ما هي الجهود التي تبذلها الجهات الأممية لمساعدة المستشفيات، وهل هناك ما هي يعني باستطاعتها أن تقدمه لهذه المستشفيات، أم أن محدودية الموارد أيضا يعني تفرض وطأتها على هذا الموضوع؟
2: بالفعل رنيم، هذه الجهود التي تحاول أن تقوم بها المؤسسات الدولية تصطدم بجدار القيود الإسرائيلية على المعابر. هناك طلبات لا زالت معلقة لدى الجانب الإسرائيلي بدخول أدوات ومستلزمات هامة ومنقذة للحياة إلى مستشفيات قطاع غزة، وتقابل هذه الطلبات بكثير من الرفض من الجانب الإسرائيلي لدخولها إلى مستشفيات قطاع غزة، وبالتالي المستشفيات لا زالت تعاني من هذه الأزمة وتتفاقم على وقع منعها من الجانب الإسرائيلي. والرد الذي يأتي من هذه المؤسسات الدولية التي تقوم بنقل هذه المستلزمات إلى وزارة الصحة تقول بأن الجانب الإسرائيلي يرفض ويحظر الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية من دخولها إلى قطاع غزة، وبالتالي تواجه هذه المستشفيات صعوبة في استمرار تقديمها للخدمة العلاجية، وباتت تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمات المتراكمة.
1: نعم شكرا لك شادي شامي، كنت معنا من مدينة غزة. وأيضا من مدينة غزة ينضم إلينا دكتور إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي. إذن دكتور، في وقت هناك أطراف تتحدث عن الاستمرار بعملية السلام في غزة، الجانب الإسرائيلي مستمر بهذه الاعتداءات والاغتيالات، برأيك ما هي السيناريوهات المطروحة للفترة المقبلة؟
3: تحياتي لكم. لم يعد هناك أي سيناريوهات للتعامل مع هذه الحالة. إسرائيل عمليا أصبحت بحل من كل هذه التفاهمات السابقة، ويبدو أن عملية التصعيد خلال الأيام الأخيرة هي ليست جديدة، لكن تصاعد خلال هذه الأيام بالعودة إلى سياسة استهداف الشقق السكنية، استهداف تجمعات المواطنين بأشكال عدة كما حدث قبل ساعات. كل هذا عمليا ضمن السياسه المتبعه لدى اسرائيل، وهي سياسه استهداف كل شيء في قطاع غزه، استهداف كل مناحي الحياه. نحن نتحدث عن عمليات تصعيد على مدار الساعه، الطائرات الاسرائيليه لا تغادر سماء قطاع غزه بهدف استهداف اي شخص او استهداف اي تجمع بهذه الطريقه التي تتحدثون عنها خلال الساعات الماضيه. بالنسبة للاتفاقيات والتفاهم، إسرائيل عمليا تملصت من كل بنود الاتفاق، حتى التي كان يمكن أن نسميها تطبيق على استحياء إذا ما صلح التعبير، مثل ما يتعلق بإدخال المساعدات، هي في حدها الأدنى. حينما نتحدث عن المنطقة الصفراء شهدت خلال الأيام الماضية عمليات توسيع في أكثر من
1: نعم إذن هناك تقطع بالصوت دكتور إياد، كنت تتحدث
3: لمواطنين في خيل قتل بالأمس.
1: تفضل دكتور إياد، نسمعك الآن.
3: أسمع. إذن نتحدث عن الآلة لاستهداف الشقق. الليلة الماضية استهدفت شقة سكنية وقتلت أم فلسطينية، بالأمس أيضا استشهد شابين، أيضا عمليات الاغتيال على صعيد استهدافات عناصر وقيادات من المقاومة، بالأمس اغتيل قائد لواء شمال قطاع غزة عز الدين البيك. بمعنى أنه كل أوجه الحرب هي عمليا كأنها في ذروتها في عام 2023 و24، ولم يعد أي التزام إسرائيلي بهذا الاتجاه. للأسف هذا مرتبط بعدم وجود ضغوط حقيقية فعلية على إسرائيل. أيضا مجلس السلام تجرد من دوره، كل الهيئات التي شكلت بعد أكتوبر الماضي، ونحن نتحدث عن مرور عام على اتفاق أكتوبر الماضي الذي تمر بعد عدة أيام، هذا يعني عمليا لم يعد هناك اتفاق فعلي بهذا الاتجاه. يزيد من هذه الدائرة
1: دكتور إياد، عندما تقول لم يعد هذا يعني دكتور إياد، عندما تقول أن هذا يعني أنه لم يعد هناك من اتفاق فعلي، ما هي الخيارات أمام الجهات الفلسطينية في هذا الوضع؟
3: لا يوجد خيارات، لا يوجد خيارات فعلية، وكل من يتحدث عن إمكانية الذهاب إلى خيارات أصعب هي أكثر صعوبة بالنسبة للفلسطينيين. الخيار الوحيد الذي كانوا يملكونه هو خيار الضغط على الوسطاء، لكن يبدو أن هناك تفهم أمريكي حتى إقليمي بشكل أو بآخر إلى تمرير هذه المرحلة خلال فترة الانتخابات خلال شهر أكتوبر، بمعنى كيف ستتضح خريطة الانتخابات الإسرائيلية ويتم البناء عليها. الكل، مجلس السلام والولايات المتحدة أصبحت متواطئة مع ما يحدث بقطاع

0: الفصائل الفلسطينية إلى مثل هذا الرد، هو أصلا يتدرع بذرائع غير صحيحة وكاذبة لتبرير بعض الجرائم التي يقوم بها. فما بالنا حينما يحدث أن
1: نعم، إذا هناك تقطع في الصوت وفي الاتصال مع دكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، وهو كان معنا من مدينة غزة، لا سيما بعد التطورات التي شهدها القطاع اليوم وإعلان مجمع الشفاء الطبي عن أنه وصل إلى المستشفى 5 شهداء وأكثر من 13 إصابة باستهداف إسرائيلي، إشارة إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. مطار تبوك في السعودية يعلن أنه تلقى نداء استغاثة من رحلة لطيران فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري صباح اليوم. إذن وهذا البيان الذي صدر عن المطار ورد فيه بأنهم أعلنوا حالة الطوارئ في المطار، وطائرة فلاي دبي هبطت بسلام في مطار تبوك. هذا ربطا بالأخبار التي تحدثت عن حدث أمني معين على متن هذه الطائرة، ويضيف مطار تبوك إصابة كابتن الطائرة ومساعد الكابتن، وتم نقلهما إلى المستشفى وقدمنا الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين، ونسقنا مع شركة فلاي دبي لتأمين طائرة بديلة. وأضاف المطار مطار تبوك في بيانه بأنهم ملتزمون بأنظمة وتعليمات هيئة الطيران المدني والاتفاقات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية. وللمزيد حول ما حصل مع طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. إذن فاطمة، ما هي آخر التطورات والمعطيات المتعلقة بما حصل على متن هذه الطائرة واضطرها للهبوط الاضطراري في مطار تبوك في السعودية؟
2: نعم رنيم، بداية ما يتم تداوله بشكل متزايد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حيال هذه الحادثة هو بأن تكون الترجيحات على خلفية قومية، وبأن مساعد الطيار كان ينوي السيطرة على هذه الطائرة وتحطيمها بركابها، وهذا الأمر يأتي على دافع خلفية قومية بحسب ما هو متداول إسرائيليا. وبحسب هذه المعلومات أيضا المتوفرة والمتداولة، فإننا نستطيع القول بأن ما حصل هو كالتالي: هذه الطائرة أقلعت صباحا من دبي باتجاه تل أبيب، تحديدا مطار بن غوريون، ولكن في منتصف الطريق اضطرت لتغيير مسارها وبإرسال إشارة طوارئ بعد أن اندلع شجار ما بين الطيار وما بين مساعد الطيار، ليتضح لاحقا بحسب المعلومات الأمنية الإسرائيلية المتداولة بأن مساعد الطيار طعن الطيار من أجل السيطرة على الطائرة وتحطيم هذه الطائرة بركابها. طبعا من بين السيناريوهات المطروحة الآن بأن يكون هذا الطيار يعاني إما من مشاكل صحية وكان يريد الانتحار، أو بأن هذا الطيار كان يريد السيطرة على هذه الطائرة وتحطيمها بركابها على خلفية قومية، وما حصل هو إحباط لهذه المحاولات، فبالتالي تم منع سيناريو كارثي بحسب التوصيف الإسرائيلي، لأن هذه الطائرة كانت تقل نحو 180 مسافرا إسرائيليا. الآن ما يتم دراسته من خطوات على المستوى الإسرائيلي الأمني: إرسال طائرة عسكرية لإجلاء المسافرين الإسرائيليين، ولكن حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تحظى بالموافقة والتصاريح اللازمة من أجل تنفيذ مثل هكذا عملية. هنالك حالة من الاستنفار على مستوى سلاح الجو الإسرائيلي، حالة من التأهب في حال كان هنالك موافقة بأن يتم تسيير هذه الرحلة فورا من أجل إعادة المسافرين الإسرائيليين. هنالك تقييم للوضع الأمني على مدار الساعة بحضور بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزير دفاع إسرائيل كاتس، رئيس الأركان إيال زمير، بالإضافة إلى عدد آخر من قيادات المؤسسة العسكرية. ومن المتوقع فور هبوط الركاب ووصولهم إلى إسرائيل أن يحقق معهم جهاز الأمن العام الشباك من أجل فحص ملابسات هذا الحدث ومن أجل بلورة رواية متماسكة رنيم، لأنه حتى هذه اللحظة لا تزال السيناريوهات متضاربة، لا تزال أيضا الرواية الإسرائيلية تتغير بين حين وآخر وغير متماسكة وغير واضحة بشكل قاطع. بالإضافة إلى ذلك هنالك ترجيحات باتت تتهم إيران بأنها تقف وراء هذه المحاولة على اعتبار أن خلفية هذا الحدث هي خلفية قومية، وبالإضافة

0: إلى ذلك كان هنالك مؤشرات في المؤسسة الأمنية، وبنيامين نتنياهو كان قد تحدث عنها خلال الأيام الأخيرة وربطها بالانتخابات على اعتبار أن هنالك محاولات من قبل من وصفهم بأعداء إسرائيل بتنفيذ عمليات تستهدف إسرائيل أو مواطنيها. لذلك هذه هي مجمل التطورات حتى هذه اللحظة بخصوص حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت تقلع من دبي وكان من المفترض أن تصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. كما أشرنا حتى هذه اللحظة لا يزال هنالك تضارب، ولكن الترجيحات متزايدة بأن ما حصل هو على خلفية قومية وبأن مساعد الطيار كان يحاول السيطرة على هذه الطائرة وتحطيم هذه الطائرة بركابها. والآن أيضا المؤسسة العسكرية منشغلة بتحديد هوية مساعد الطيار والطيار أيضا من أي جنسية ينتمون إلى أي دولة، كيف حصلوا على التصاريح اللازمة للعمل والانتساب إلى شركة فلاي دبي. لذلك كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن حتى هذه اللحظة لا تزال إسرائيل تنتظر بأن يصل المسافرون إلى تل أبيب، ومن ثم سوف يتم التحقيق معهم من أجل فحص جميع ملابسات هذا الحدث على يد جهاز الأمن العام الشباك الرانين.
1: نعم فاطمة، إذن لا تزال هذه المعطيات غير محسومة، خصوصا أن التحقيقات مستمرة، وأيضا هذا ما أشار إليه مطار تبوك بأن التحقيقات مستمرة، ولكن ما هي أو هل من معطيات توفرت حول الاجتماع الأمني الذي عقد بخصوص موضوع هذه الطائرة الذي عقد في تل أبيب؟
0: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معطيات أو أي مخرجات بخصوص هذه الاجتماعات، هي اجتماعات متلاحقة متتالية. بنيامين نتنياهو كان من المفترض أن يزور منطقة غلاف غزة تحديدا قيادة المنطقة الجنوبية، ولكن نظرا لهذا الحدث هو غير جدول أعماله واستبدل هذه الزيارة بسلسلة من الاجتماعات الأمنية التي يجريها مع كبار الشخصيات إيال زمير وزير الدفاع إسرائيل كاتس وغيرهم من الشخصيات الأمنية لتقييم الوضع على مدار الساعة، خاصة وأنه حتى اللحظة لم يتم إجلاء المسافرين من الأراضي السعودية وإعادتهم إلى إسرائيل. من بين الخطوات التي تدرس بشكل مكثف ألا وهي إرسال طائرة عسكرية إسرائيلية من أجل إعادة المسافرين الإسرائيليين، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي موافقة صادرة من السعودية. بدلا من ذلك فلاي دبي طرحت بأن ترسل طائرة بديلة لإعادة هؤلاء الركاب رنين. بالإضافة إلى ذلك هنالك وسائل إعلام إسرائيلية باتت تتحدث بأن إسرائيل طلبت وأطلعت حتى الإدارة الأمريكية على مجريات هذا الحدث، وبأن الإدارة الأمريكية باتت تتواصل الآن وتتحدث ما بين إسرائيل وما بين السعودية، علما بأنه لا يوجد هنالك أي علاقات تجمع السعودية بإسرائيل، وهنالك عدد كبير من المسافرين الإسرائيليين على الأراضي السعودية. فهذا الأمر أيضا يحظى باهتمام كبير سواء على المستوى الأمني وأيضا على المستوى الداخلي الإسرائيلي. لذلك حتى هذه اللحظة هنالك خطوات تدرس من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لكيفية التعامل مع هذا الحدث، وكافة السيناريوهات لا تزال مطروحة على الطاولة. في البداية كانت الترجيحات تدل على أن احتمالية ما حصل مع هذه الطائرة هو محاولة لاختطافها، من ثم تغيرت الرواية لتتمحور حول شجار اندلع ما بين الطيار وما بين مساعده. الآن الرواية باتت تتحدث بأن مساعد الطيار أقدم على طعن الطيار من أجل السيطرة على هذه الطائرة وتحطيمها بركابها، وبأن هناك طاقم بديل كان يتواجد في إطار دورة تدريبية حال دون ذلك سيطرة على هذا الحدث، بالإضافة إلى تدخل بعض المسافرين
1: الإسرائيليين. فاطمة عذرا على المقاطعة، ولكن إشارة على إلى هذه الصورة لطائرة فلاي دبي، ويبدو أن الجزء الخلفي من هذه الطائرة قد يكون متضررا كما يبدو في هذه الصورة. إذن إشارة إلى هذه الصورة التي نتابعها مباشرة فاطمة، في ظل عدم وضوح.
0: صحيح رنيم، هي صورة نعم. متداولة.
1: تفضلي فاطمة.
0: هي صورة أولية متداولة بالفعل للطائرة التي هبطت في مطار تبوك في السعودية، وبناء على هذه الصور المتداولة والأولية يظهر بأن ذيل هذه الطائرة قد تضرر بشكل كبير، وهنالك أجزاء منه محطمة حتى، وهذا الأمر يعود إلى عملية الهبوط الحادة التي نفذتها هذه الطائرة من أجل أن تهبط بشكل نهائي في المطار. ومن بين المعلومات والمعطيات حيال عملية الهبوط الحادة التي نفذت، نتحدث عن هبوط نحو 4000 متر في الهواء خلال دقيقة واحدة، وهو ما أدى أيضا إلى اختفاء هذه الطائرة عن تطبيق تتبع الرحلات الجوية. نعم. المعروف باسم فلايت رادار، وتسبب بحالة ذعر. نعم. بطبيعة الحال بسبب هذا الانخفاض الحاد.
1: نعم، شكرا لك فاطمة خميسي، كنت معنا من رام الله. والآن إلى نافذة اقتصادية تسلط الضوء على تمديد موسكو حظر تصدير الديزل وتداعيات على الأسعار في بريطانيا. التفاصيل مع جعفر سلامات.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. تشهد سوق المنتجات النفطية اضطرابا أشد في الإمدادات مقارنة بسوق النفط الخام. زادت حدة هذه الاضطرابات مع تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط وتصاعد استهداف مصافي التكرير في روسيا، أحد أبرز مصدري الديزل، حيث قررت موسكو تمديد حظر تصديره حتى أواخر أكتوبر المقبل. نبدأ بمتابعة لصدى قرار تمديد الحظر. معنا من العاصمة الروسية مراسل الجزيرة أمين درغامي. أمين، ماذا بعد قرار الحظر وكيف تبدو الإمدادات في السوق؟
3: نعم جعفر، في الحقيقة الحكومة الروسية مددت حظر تصدير الديزل بشكل كامل بعد أن كانت قد فرضت هذا الحظر مطلع الصيف الماضي، والآن الحديث عن 31 من أكتوبر المقبل كتاريخ لانتهاء هذا الحظر، لكن يرجح أن يستمر بحكم أن روسيا تتحدث عن طلبات متزايدة داخل السوق الروسية، إضافة إلى مشاكل تواجهها عمليات الإمداد وعمليات التصدير، أيضا إضافة إلى عملية الإنتاج، وذلك بسبب الضربات التي تعرضت لها عدد من المصافي، مصافي النفط الروسية. روسيا ثاني أكبر مصدر لمادة الديزل في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الحديث عن أكثر من 781 ألف برميل يوميا كانت تصدرها روسيا، وهو ما يمثل 10% من صادرات الديزل العالمية. هذا طبعا بحسب مراقبين سيرخي بظلاله وسيؤثر بشكل أو بآخر على احتياجات الأسواق العالمية. أيضا روسيا ترجع هذا الحظر إلى موسم الحصاد وزيادة الطلب على الديزل داخليا، وهي سياسة تتبع الحكومة تعطي الأولوية للسوق الداخلية على حساب التصدير. ونعلم أن روسيا تصدر تقريبا ضعفي ما تصدر من الديزل، طبعا ضعفي ما تنتجه من البنزين، الحديث عن 81 مليون طن تنتجها روسيا سنويا من هذه المادة، وطبعا كل ذلك سيؤدي إلى احتياجات كبيرة في الأسواق الخارجية، خاصة وأن موسم الحصاد في روسيا ما زال متواصلا، وأيضا الطلب على الديزل. على سبيل المثال هذه المحطة خلفي، وبسبب ضعف الإمدادات، إمدادات البنزين ونقصها في المحطات الروسية في عدد من المناطق، فقط مادة الديزل هي الوحيدة المتوفرة في معظم المحطات، محطات الوقود الروسية، وهذا إن دل على شيء يدل على أن هناك إمدادات متوفرة داخليا مقابل حظر تصديرها إلى الخارج.
2: شكرا جزيلا لك أمين درغامي من موسكو. وفي بريطانيا سجلت أسعار الديزل مستوى غير مسبوق نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا. لمعرفة التداعيات بشكل أوسع على المستهلك البريطاني معنا من لندن مراسل الجزيرة حافظ مريبح. حافظ، هل ما زالت أسعار الديزل عند أعلى مستوياتها؟
4: نعم جعفر، أسعار الديزل الآن في بريطانيا في أعلى مستوياتها، ولعل أبرز دليل على ذلك الأسعار التي نراها هنا خلفي في هذه المحطة، محطة البنزين هنا وسط لندن، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد من مادة الديزل 2 باوند أو الجنيهين، وهو في الحقيقة مستوى قياسي يفوق حتى المعدلات الوطنية التي تم تسجيلها خلال الأيام والمرحلة الماضية، والذي قدر بنحو 1 باوند فاصل 99 طبعا بالنسبة للمعدل الوطني. هذه المستويات هي قياسية لم تشهدها بريطانيا منذ عام 2022 منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا. أنذاك كان لتر الديزل في حدود 1.5 باوند تقريبا، ومنذ ذلك الوقت قفزت الأسعار. لكن ما زاد الطين بلة هي المتغيرات الجيوسياسية خلال الفترة الأخيرة، إغلاق مضيق هرمز، تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بأنه قد يحظر تصدير الديزل الأمريكي الذي تعتمد عليه بشكل كبير بريطانيا ودول أوروبية أخرى. في الحقيقة ثمة تأثيرات كبيرة على الاقتصاد البريطاني لهذه الزيادات، لا سيما على المصانع وعلى حركة النقل وغير ذلك.
2: شكرا جزيلا لك. نعم حافظ مريبح مراسل الجزيرة من لندن. ولمزيد من التحليل معنا من لندن ديفيد إلمس، أستاذ الاقتصاد وإدارة الطاقة في كلية وارويك للأعمال. سيد ديفيد، كيف أصبحت بريطانيا وهي دولة نفطية في بحر الشمال عاجزة عن إنتاج ما يكفي من الديزل؟
5: مصدر القلق في المرحلة الراهنة بخصوص الديزل فهو مرتبط بالتوريد وأيضا الثمن. هناك حوالي 60 مليون باوند جنيه استرليني أو جنيه استرليني يتم إنفاقه يوميا حول هذا الأمر، بالتالي هذا هو القلق الأساسي. و 15 من الديزل البريطاني يأتي من أمريكا، إذن هناك مشكلتين، أولهما الحرب المستمرة في الشرق الأوسط التي تدفع الأسعار نحو الأعلى بالنسبة للجميع، والمشكل الثاني مرتبط بالاعتماد على بعض الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية. وقال مؤخرا دونالد ترامب بأنه يفكر بحظر تصدير الديزل الأمريكي.
2: بعد تراجع عدد المصافي العاملة، هل أصبحت المشكلة في نقص النفط الخام أم في نقص القدرة على تكريره؟
5: إذا ما نظرنا إلى قدرات المصافي عبر العالم، نعم هناك تراجع مقارنة مع ما كان عليه العدد في السابق، لكن المشكل الأساسي هو مرتبط بالنفط القادم من الشرق الأوسط مع تعثر سلاسل التوريد من خلال مضيق هرمز، وأعتقد أن هناك تراجع ملحوظ في نسب النفط التي تتدفق عبر مضيق هرمز. هناك نسبة معينة يتم نقلها من أنابيب في السعودية، أنابيب شرق غرب، ومع ذلك فالأسعار ما زالت مرتفعة لأن هذه الأنابيب قد يتم استهدافها أيضا من خلال المسيرات. وهذه رسالة إلى السياسيين، يمكن القيام بكل ما هو ممكن من أجل حل هذه القضية، لكن استمرار الأسعار المرتفعة فهذا يضر بشكل كبير بالمستهلكين.
2: سيد ديفيد، هل وصول الديزل إلى نحو جنيهين للتر الواحد بات مشكلة تضخم وطنية تتجاوز سائقي السيارات إلى مجالات الشحن والغذاء والصناعة؟
4: So
5: إذا ما نظرنا إلى المملكة المتحدة، نعم سعر الديزل ارتفع بشكل كبير وهو يوازي ارتفاع سعر النفط بشكل عام على المستوى الدولي. الآن الإجراءات التي يمكن للحكومة أن تقوم بها، حكومة تفرض مجموعة من الضرائب على النفط وقالت بأنها تقوم بتجميد رفع الضرائب أو فرض الضرائب على بعض مستخرجات النفط إلى غاية العام القادم. إذن هذا خبر جيد، لكن هل بالإمكان تخفيض الضرائب على منتجات نفطية أخرى؟ هذه قضية أخرى مرتبطة بإجراءات الحكومة البريطانية، لكن المشكل في بريطانيا.
2: سيد ديفيد، إلى أي مدى تستطيع بريطانيا الصمود إذا كانت مخزونات الطوارئ لا تغطي سوى نحو 42 يوما من الواردات؟
5: بريطانيا كما هو شأن بالنسبة لأي دول أخرى في العالم مرتبطة بأسعار الطاقة في السوق الدولية. في الأوضاع العادية فأنت لست بحاجة لاحتياطيات كبيرة، لكن عندما تكون الظروف استثنائية كما هي الآن فينبغي اتخاذ إجراءات استباقية.
2: أشكرك جزيلا الدكتور ديفيد، الأستاذ ديفيد إلمس، أستاذ الاقتصاد وإدارة الطاقة في كلية ويرويك للأعمال، على كل هذه التفاصيل. عرجنا خلال هذه النافذة إلى امتدادات هذه الأزمة، أزمة الديزل والمنتجات النفطية العابرة للحدود ما بين دول مصدرة ودول مستهلكة. فشكرا جزيلا لضيفنا من لندن. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: إذن شكرا لك جعفر ولضيوفك على هذه النافذة الاقتصادية رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية لانسحاب التحالف الدولي من العراق وللتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلن البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق، وقال إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق. كما قال البنتاغون أنه سيواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائه العراقيين. بدوره قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من بغداد دكتور حيدر العبودي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية. أهلا بك دكتور حيدر. بداية، من الناحية العملية، ماذا يعني اختتام مهمة التحالف الدولي في العراق بالنسبة للحكومة العراقية؟
6: شكرا لكم ومساءكم خير سيدة الكريمة. طبعا هذا المشهد اليوم هو يمثل نتيجة لاشتغال دؤوب وتنسيق يعني مسبق مع مهمة وممثلي التحالف الدولي. العراق والدولة العراقية ثبتت هذا الموعد منذ يعني 24 أيلول 24، وعملت الحكومة العراقية منذ أن تسلمت مسؤوليتها في 14/5/26 على تعزيز الوصول الآمن إلى هذا اليوم السيادي الشاخص، حيث اليوم وثق العراقيون وأصدقائهم في التحالف الدولي إتمام مهمة بعثة التحالف الدولي الذي تشكلت منذ عام 2014 والتحق تحت مظلتها يعني 90 دولة لدعم العراق وإسناده في حربه ضد الإرهاب. اليوم استكملت هذه المهمة، وسيبقى مسار التنسيق المشترك مفتوحا على مستوى التعاون الأمني بعد أن طويت صفحة المشهد العسكري الصريح. اليوم الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة أعلن بكل وضوح في مقر قيادة العمليات المشتركة التي يعني انتهت هذه التسمية وتحولت تفاصيلها إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن هذه التفصيلة وهذه الجزئية تستند إلى جاهزية القوات العراقية جيشا وشرطة وكافة صنوف القوات المسلحة العراقية، وكونها تمسك زمام الأرض وتوزعت مسؤولياتها بشكل منظم مدروس، جعلها تستأهل بأن تمتلك قرارها مجددا، والدولة العراقية تعلن 30 أيلول يوما سياديا في العراق.
1: ذكرت دكتور حيدر جاهزية القوات العراقية، وهذا سؤال مطروح اليوم، ما مدى أو ما هو تقييم هذه الجهوزية للقوات العراقية لتسلم زمام الأمور بشكل تام على الأرض؟
6: أنا أبحث مع حضرتك يعني ربما أو نضع في حوارنا عدد من المؤشرات أو الشواخص التي تجعل يعني قرائن الكلام يسير بالاتجاه الصحيح. من ضمنها يعني اليوم أتم التحالف الدولي هذه المهمة، وهم يعني كانوا جنب إلى جنب مع القوات العراقية منذ 2014، اليوم أتموا يعني 12 عاما من التعاون المشترك. أيضا ما تم الإعلان عنه هو الاتفاق مع جمهورية تركيا بالانسحاب من الأراضي العراقية من جبل سنجار من معسكر بعشيقة، هذا الاتفاق الإيجابي بين البلدين وتولي القوات العراقية مسؤولية الأمنية في تلك المنطقة، توحيد تشكيلات حرس الإقليم أو البيشمركة في إقليم كردستان، كل هذه المؤشرات سيدتي الكريمة تدل بشكل واضح صريح على هذه الجاهزية التي نتحدث عنها، ويعني قوة القرار الأمني الذي دفع هذه باتجاه هذه التفاصيل أن يستكمل العراق قراره وسيادته بالتعاون مع الأصدقاء.
1: دكتور حيدر، أيضا ربطا بهذا الموضوع، الحكومة العراقية ربطت أيضا بين انسحاب قوات التحالف وكذلك استعادة زمام الأمور على كامل الأراضي العراقية، إذا ما هي الخطوات المقبلة فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الحكومة؟
6: نعم، هو هذا واحد من الـ يعني ضمن خطة التنفيذ بعد 30 أيلول. كل القوى في هذا المجال وفي هذا المشهد، الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة خاض حوارا على مدى الأشهر التي مضت، يعني لم يكن الشهر الذي يسبق أيلول أو في شهر سبتمبر هو كان نقطة الشروع أو خط الشروع. الحكومة العراقية منذ يوم 14/5/26 كان خط الشروع لديها باتجاه الحوار وتحديد يعني اتفاق المبادئ في هذا الملف مع القوى التي تمتلك فصائل مسلحة، وانخرط عدد من هذه القوى بدعوة الحكومة واستجابت إلى منهجية الدولة في هذا الموضوع. ما تبقى من هذه الفصائل استكملت الحكومة اتفاقها، وعزز هذا الاتفاق بتفاهم بأن يندرج الجميع تحت مظلة الدولة، ووضعت شواخص زمنية تمتد إلى 30 حزيران 2027 لاستكمال هذه الإجراءات وسحب ووضع هذا السلاح تحت طائلة الدولة وتنظيم الأفراد على وفق المنهجية التي طبقت منذ بداية هذا المعالجة.
1: دكتور، ما هي السيناريوهات التي وضعتها الحكومة العراقية أمامها للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بموضوع التواصل مع الفصائل التي لا يزال سلاحها خارج الشرعية؟
6: سيدتي الكريمة، هذا الملف أستطيع القول بكل ثقة يعني أتمه القائد العام للقوات المسلحة بعد أن فتح المجال ووضع نقاط الحوار مع ممثلي هذه القوى والفصائل واستمع إليهم، وأيضا حدد منطلقات الحوار معهم، وبدون شك هذه المنطلقات هي تستند إلى المبادئ الدستور التي تحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة الرسمية. فهذا من جهة. من جهة أخرى، اليوم في 30 من أيلول انتهت معه الأسباب التي استدعت في ربما في ظروف 2014 أن يكون لدى البعض توجه لحمل السلاح والاحتفاظ به حتى هذه اللحظة. اليوم هذه المبررات انتهت. العراق يتجه إلى استقرار داخلي، وهذا الاستقرار الداخلي منظور له باهتمام كبير من المجتمع الدولي، وأعتقد السيادة ويوم السيادة من أهم

0: المؤشرات المهمة التي تحيط بهذا الملف هو اعتراف المجتمع الدولي والثقة التي يحظى بها العراق من خلال أداء الحكومة ومن خلال علاقاتها الخارجية المتوازنة التي اكتسبت ثقة وانعكس إيجابا حقيقة على الاستقرار الداخلي الذي يمهد الطريق ويكون بوابة إلى جذب الاستثمارات ومعالجة التحديات الاقتصادية في ضوء المتغيرات المنطقة والعالم.
1: هل من التزامات حصلتم عليها ضمن إطار هذا الحوار المتواصل مع الفصائل والذي تحدثت عنه دكتور؟
0: سيدتي الكريمة، سأعلي سقف الوضوح مع جنابك. نعم، تم الاتفاق على هذا الملف وإتمامه على وفق الشواخص الزمنية والمحددات الزمنية التي أعلنت، التي تمتد إلى حزيران عام 2027، والأمور ماضية باتجاه ما تقتضيه مصلحة الدولة وما يقتضيه الدستور العراقي وكل ما يطمح إليه الشارع العراقي.
1: نعم، في ظل عدم وضوح المشهد الإقليمي، هل هناك أي خشية لدى الحكومة العراقية من انعكاس أي توتر في المنطقة مجددا على الداخل العراقي؟
0: التوتر ليس جديدا في المنطقة، يعني أزمة مضيق هرمز وحالة اللا حرب واللا سلم المستمرة والتي ترجع ربما ذروتها منذ شباط إلى الآن. العراق ينأى بنفسه عن أن يكون جزءا من محاور الصراع. معنيتنا الحكومة العراقية بتأمين اقتصاد الدولة وتغذية الأسواق العالمية بالنفط العراقي، لأن واردات هذا النفط وهي المسؤولة عن إنعاش الدورة الاقتصادية للدولة العراقية. نعم، العراق كان أكثر تضررا وما يزال بسبب الانخفاض الحاد لصادراته النفطية. العراق متمسك وسياسة الخارجية تسير باتجاه التوازن في هذه الأيام وفي هذه المرحلة من أجل إبعاد العراق وإبعاد اقتصاده عن أي ضرر أو مخاطر تنال الدولة العراقية.
1: إذن وضمن الحديث عن هذا التوازن، كان البنتاغون تحدث عن استمرار العلاقة الإيجابية مع القوات المسلحة العراقية. كيف سيكون شكل التعاون في الفترة المقبلة؟ وأين تضع الحكومة العراقية خط الحدود لجميع الأطراف في التعامل معها ومع قواها المسلحة؟
0: نعم، علاقة العراق مع دول التحالف الدولي التي دعمت العراق وقدمت له إسنادا في حربه ضد الإرهاب، سيبقى مسار التعاون مفتوحا مع الأصدقاء، وستوظف التقنيات الرقمية والتكنولوجيا لدعم الاستقرار الأمني داخل العراق، هذا الاستقرار الذي صنعه العراقيون. تعرفين الآن التحديات وحرب المنطقة لم يعد تحديات من النوع التقليدي، وحتى الحروب اليوم باتت هذه الحروب من النوع الهجين ولا تستخدم فيه الأدوات التقليدية المعتادة. العراق متجه إلى تطوير إمكاناته، تعزيز قدراته الدفاعية واستثمار كل التقنيات المتطورة بالتعاون مع أصدقائه الدوليين.
1: وأيضا فيما يتعلق بتعزيز أمن الحدود، ما هي الاستراتيجية التي سيعتمدها العراق للفترة المقبلة؟
0: نعم، بدون شك أمن الحدود والمنافذ الحدودية تستند ابتداء إلى المستوى الاستخباري أولا، وإلى التعاون أيضا بتبادل المعلومات مع الدول الجوار. العراق تربطه جغرافيا مع 6 دول تختلف امتداداتها، لكن القوات الحدود ويعني القوات المسؤولة عن توفير هذه المعلومات اليوم في اجتماع من المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي ترأسه القائد العام للقوات المسلحة، طرحت كل هذه الملفات ووضعت شواخص التأمين والمحددات التي ينطلق منها العراقيون في تأمين حدودهم أولا، وبالتعاون مع الدول المجاورة للعراق ثانيا.
1: وأيضا فيما يتعلق بالعمل على بصر

0: السيادة التي تحدثت عنها الحكومة العراقية، هل هناك من سيناريو موضوع في حال كان هناك عدم تجاوب من قبل القوى التي لا تزال تحمل السلاح خارج إطار الشرعية؟
1: أكرر، لم يعد هناك من أي طرف كان هناك، يعني لا يوجد عدم تجاوب، وإنما الجميع تفهم واتفقت جميع الأطراف على مراعاة مصلحة الدولة وحماية سيادتها ابتداء، لأن حماية هذه السيادة هي مسؤولية الجميع، ولأنها ترتبط بجميع عناصر الدولة العراقية، وهم ماضون باتجاه استكمال وتنفيذ على أرض الواقع على وفق التوقيتات المتفق عليها والتي أشرت إليها قبل قليل مع جنابك. وهذه الأمور إن شاء الله ستعزز سيادة الدولة التي اختار أن أو قرر العراقيون منذ عام 2005 أن يكون بلدهم كامل السيادة. نعم هناك تحديات، ظروف تفرض أو تحديات فرضت على الدولة وعلى الشعب العراقي، لكن البلدان الحية طالما وهي سريعة أن تستعيد عافيتها وتستعيد ثقة العالم بها من جديد.
0: أيضا العراق كان أكد منذ فترة أنه يرفض أن تكون أراضيه منطلقا لأي عمل أمني يستهدف أي دولة أخرى. ما هي الخطة الموضوعة للمستقبل فيما يتعلق بهذا الموضوع والاستمرار بهذا الحرص؟
1: نعم، هذا التوجه حقيقة هو ليس وجهة نظر أو يعني قرارا وليد اللحظة، هو يمثل مبدأ دستوريا. العراق يتبنى مبدأ حسن الجوار ولا يتدخل في شؤون الدول، والعكس كذلك صحيح. وهذا يعزز حقيقة تجربة العراق بعد 2003، بعد أن ضاق ذرعا بالسياسات المتخبطة قبل 2003. لكن هناك تحديات فرضت على العراق، وهو يصر في هذه المرحلة من خلال منهاج وزاري نال ثقة مجلس النواب وبرنامج حكومي تعمل عليه الحكومة العراقية، بأن يكون العراق يعني يمثل يعني جهة آمنة لدول الجوار ودولة لا تتبنى الاعتداء على أي دولة مجاورة ولا تسمح بأن تستخدم أراضيها منطلقا أو ممرا للاعتداء على دول الجوار.
0: جزيل الشكر لك دكتور حيدر العبودي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، كنت معنا من بغداد. إذن بعد 12 عاما من الشراكة مع القوات الأمنية العراقية في محاربة تنظيم الدولة، سلم التحالف الدولي جميع القواعد والمقرات التي كان يشغلها إلى السلطات العراقية بعد انتهاء مهامه وسحب قواته من البلاد وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
2: في هذه الساحة قبل نحو عقدين ونصف أسقطت القوات الأمريكية تمثال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، معلنة نهاية نظامه وبدء مرحلة جديدة من مراحل التحولات العديدة في العراق. امتلاك العراق أسلحة دمار شامل كان الحجة التي جاءت بها الولايات المتحدة وبريطانيا لغزو العراق، وسط رفض دولي تمثل في روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وانقسام في مجلس الأمن. لكن جميع المواقف السياسية هذه لم تفلح بإيقاف زحف الدبابات الأمريكية التي واصلت مسيرها بسرعة إلى قلب العاصمة بغداد، لتعلن من ساحة الفردوس انتهاء حقبة صدام حسين، ولتزف للعراقيين ما قالت إنها بداية النظام الديمقراطي. لم تكتفي القوات الأمريكية التي قدر عددها في بداية عام 2003 ب140,000 جندي بإعلان نفسها قوات احتلال، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك بحل الجيش العراقي لتدخل البلاد في فراغ أمني مع حدود مفتوحة على مصراعيها، ما تسبب في نزاعات طائفية وتفجيرات انتحارية في الأسواق والمزارات الدينية حصدت أرواح آلاف العراقيين. ومع هذا الانفلات الأمني ظهرت جماعات وتنظيمات تحت مسمى المقاومة دخلت في مواجهة شرسة مع القوات الأمريكية في الفلوجة والنجف وبعض مناطق بغداد. ليرتفع معها عديد القوات الأمريكية إلى نحو 165 ألف جندي في عموم البلاد. 5 سنوات من العنف وآلاف الضحايا من المدنيين العراقيين، تلا ذلك استقرار نسبي وسيطرة أكبر للقوات الأمنية على الأرض وتنام لقدرات الجيش العراقي، عوامل كانت كفيلة ببلورة الوجود الأمريكي في البلاد، ليشهد عام 2008 توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن التي انسحبت بموجبها القوات الأمريكية من البلاد عام 2011.
3: أنا في اعتقادي طلب انسحاب القوات الأمريكية في 2011 لم يكن موفقا، لم يكن مدروسا. لو كانت هذه القوات موجودة لما حدث سيناريو حزيران 2014. أعتقد أن هناك كان انفعال سياسي وكان هناك توجه سياسي غير دقيق غير مدروس، أنا أعتقد هو السبب الرئيسي بسقوط مدن وسقوط مساحات واسعة من العراق.
2: لم يدم هذا الانسحاب أكثر من 3 سنوات، تخللتها تفجيرات انتحارية وخروق أمنية وخلافات سياسية انتهت بسيطرة تنظيم الدولة على 3 محافظات، لتعود تلك القوات هذه المرة بطلب حكومي وتحت مسمى جديد هو التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة. بقاء التحالف الدولي بعد إعلان استعادة الأراضي من سيطرة تنظيم الدولة شكل عقدة سياسية وأمنية في العراق، خصوصا بعد اختيار قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي بداية عام 2020. ليعلن البرلمان العراقي بعد 2 يوم على حادثة الاغتيال قرارا يقضي بخروج هذه القوات من البلاد. بدأت معه سلسلة من الهجمات على المصالح الأمريكية في بغداد وأربيل من قبل فصائل مسلحة، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لتقليص قواتها تدريجيا.
4: قدرة القوات الأمنية العراقية تغيرت بشكل كبير جدا، لا يمكن المقارنة بين ما كانت عليه في العام 2014 واليوم، من ناحية المهارات، من ناحية التدريب، من ناحية العدة، العدد، الأسلحة، الأمور الفنية والتقنية، كلها اليوم أصبحت في مراحل متقدمة تعطي رسالة واضحة للجميع أنه القوة الأمنية العراقية قادرة على تحمل الملف الأمني 100%.
2: من المشاركة في قتال تنظيم الدولة عام 2014 إلى الإسناد ودعم القوات العراقية في تثبيت الاستقرار إلى التدريب، وأخيرا الانسحاب الكامل وتسليم القواعد للسلطات العراقية في 2026. هكذا بدأ التحالف الدولي في العراق وهكذا انتهى. سامر الكبيسي، الجزيرة، بغداد.
0: وإلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، حيث قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح عبر الوسيط القطري، وأنه نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس بيزشكيان خلال اجتماع الحكومة. في الأثناء نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وللمزيد من المعطيات حول هذا الملف ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. نبدأ معك بابا ولد حرمة ومع آخر المعطيات من العاصمة الإيرانية، تفضل.
5: أما رنيم، بالفعل الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أكدت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تلقى الرد الأمريكي على شروط بلاده لفتح مضيق هرمز من قبل الوسطاء القطريين. وتضيف مهاجراني الناطقة باسم الحكومة الإيرانية أن عرقجي قدم هذا الرد بالإضافة إلى تفاصيل زيارته ومشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدمها اليوم للرئيس مسعود بزشكيان الاسكان خلال هذا الاجتماع الحكومي لم تفصح السلطات الايرانيه الناطقه باسم الحكومه الايرانيه المهاجراني لم تفصح عن تفاصيل تلك الردود، ما اذا كانت رفضا قبولا غير ذلك، تحفظا على بعض النقاط الوارده في المقترح الايراني قبولا لبعضها او غير ذلك ومطالبه بتعديل. تقول ان الايرانيين بالفعل تلقوا ذلك الرد، وكان الوزير عباس عراقچي قد اكد قبيل مغادرته نيويورك انه سلم المقترح الايراني الشروط الايرانيه التي قال انها جرت خلال ذلك الاجتماع مع الوسطاء القطريين، وانه ناقش معهم افكارا بشان سبل تلبيه الشروط الايرانيه لفتح مضيق هرمز، ووصفها بان الشروط الوارده التي وردت على لسان المرشد الايراني والتي تطالب بلاده بتلبيتها قبل فتح مضيق هرمز، وشدد على ان تلك المشاورات مع الوسطاء القطريين كانت تنحصر في تلك المرحله في ذلك الوقت في شروط ايران لفتح مضيق هرمز دون ان تكون ان يكون الملف النووي متضمنا في تلك المقترحات وذلك النقاش، وفق ما يقول واكد ان موقف بلاده من الملف النووي لم يتغير في انتظار ربما ان تفصح القياده الايرانيه عن موقفها ان تعرب عن موقفها ازاء هذا الرد الامريكي. هناك هذه التاكيدات وهذه التهديدات والتلويحات من طرف المسؤولين الايرانيين لا سيما العسكريين منهم من الحرس الثوري ومن الجيش الايراني التي شاهدناها خلال اليوم الماضي بشان هذه السيطره على مضيق هرمز والتاكيد على هذه القدرات العسكريه الايرانيه والاستعداد ايضا لدى ايران للرد على اي هجمات قد تشنها الولايات المتحده الامريكيه ضد طهران. هناك هذه التأكيدات على أن من طرف المسؤولين العسكريين على أن ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية وما يسوقه الرئيس ترامب بشأن عبور النفط ونقلات النفط من مضيق هرمز غير دقيق وفق هؤلاء المسؤولين.
0: شكرا لك بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد رهيد وآخر المعطيات من واشنطن، تفضل.
6: نعم رنيم، الأخير هو هذه التأكيدات التي جاءت مرة أخرى في تسريبات نقلها موقع أكسيوس بأن الرئيس ترامب قد يتجه للعودة للعمليات العسكرية الكبرى واسعة النطاق ضد إيران بعد الانتخابات النصفية. هذا الأمر كان مسؤولون قد تحدثوا به لوول ستريت جورنال قبل أيام قليلة، ولكن ذلك كان مرهونا بنتائج الانتخابات النصفية وإلى أي كفة ستميل، إلى الجمهوريين أم إلى الديمقراطيين الرافضين للاستمرار في هذه الحرب. أيضا كانت هناك تصريحات لافتة لترامب في البيت الأبيض للصحفيين ليلة اليوم الماضي، كان يقول فيها إن إيران تواجه وضعا سيئا، وهو يعتقد بأن إيران قد تستسلم بسبب هذا الوضع، وأشار أيضا إلى أن تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز باتت تتجاوز في بعض الأحيان وفق قوله المستويات ما قبل الحرب، وقال إن هذه الحرب هدفها منع إيران من امتلاك السلاح النووي. موقع أكسيوس أيضا أشار إلى جانب من كواليس المحادثات، قال إن جولة يوم الاثنين لم يحدث فيها تقدم ملموس، ولكن المحادثات مستمرة وتبادل الرسائل أيضا مستمر. ما تزال واشنطن وفق التأكيدات ترفض المقترح الإيراني، وترامب كان يقول إن إيران تريد أن تفتح مضيق هرمز بشكل فوري ولكنه لن يفعل ذلك، وقال إن إيران تعتمد عليه بشكل كبير في تجارتها وصادراتها وإن الحصار يمنعها من ذلك. في الأثناء تستمر وزارة الخزانة الأمريكية في تحذير الجهات التي تتعامل مع إيران وتوفر لها منصات مالية أو توفر لها أي شكل من أشكال المساعدة المالية أو حتى العسكرية بالقول بأن هذه الكيانات ستطالها عقوبات. في آخر حزمة كانت قد أعلنت أنها استهدفت 10 كيانات قالت إنها تتعاون مع القوات المسلحة الإيرانية، وحذرت كذلك الدول والجهات الأخرى من التعامل مع إيران، وقالت إن ذلك يأتي ضمن عملية المنبوذ اقتصاديا. نائب الرئيس جيدي فانس كان يقول أيضا إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولكنه يقول إن إيران مطالبة بأن تتبع الأقوال بالأفعال، وقال إن الطريقة التي ستتعامل بها إيران مع الولايات المتحدة خلال الشهرين القادمين ستحدد الخطوات التالية بالنسبة للولايات المتحدة.
0: شكرا لك مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد. وللمزيد حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني ينضم إلينا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. معنا في الاستوديو أيضا دكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق. وأيضا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أبدأ معك دكتور جيمس بداية. إذن من ناحية هناك هذه المعلومات التي أوردها موقع أكسيوس، ومن ناحية أخرى هناك رد أمريكي وصل إلى طهران ما يشي بأن العملية الدبلوماسية مستمرة. إذن هل صوت الدبلوماسية اليوم أعلى من الصوت العسكري أم العكس؟
7: أعتقد أن هذا خيار رائع من جانب الطرفين. طالما يكون هناك حديث قد يكون هناك تقدم يحرز، وفي خاتمة المطاف الهدف الأعلى يجب أن يكون التعامل مع البرنامج النووي الإيراني والتقليص التهديد النووي للمنطقة وإعادة الأمور إلى نصابها. هذا كان هدف الرئيس ترامب في عهدته الرئاسية الأولى والثانية. هو يعتقد أنه يريد التوصل إلى حل استراتيجي طويل الأمد بحيث لا تعود المشكلة لتثار مرة أخرى، وأيضا أن لا يسمح لإيران بأن تسيطر على مضيق هرمز. لهذا السبب هناك حديث عن إحراز تقدم بين الطرفين، وهذا جيد وهو لصالح الوساطة. يبدو أن الطرفين يثقان بالوسطاء الآن ودورهم مهم، وبسبب العلاقة بين قطر وبين البلدان الأخرى، وربما هناك أمل يساور الطرفين الآن بأنهما في النهاية سيتقرر المسار الذي سنمضي عليه للتعامل مع هذه العملية الصعبة للغاية. وطبعا الرئيس ترامب رئيس يبذل جهده قصارى جهده لصالح الشعب الأمريكي ولن يتخلى عن مواقفه.
0: دكتور عباس، إيران سلمت مقترحا وتسلمت ردا، ما هو السيناريو المنطقي لما قد يكون الاتفاق إذا ما حصل عليه بين الطرفين؟
7: الرنين كما تعلمين أنه كان هناك مسألة العجز في الثقة في الأجواء، وماذا يكون الأفضل عمله؟ الأفضل هو الفصل بين الملفات وتطبيق أي اتفاق بحيث يتم إعادة ولو الحد الأدنى من الثقة بين الطرفين لنحقق تقدما في ملفات أخرى مثل ملف النووي. هذا هو نص ينبغي أن يوضع في سياق الأمور. ما زال الرئيس ترامب يتحدث عن الاستسلام، وهناك أحداث أخرى تجري بالتوازي مثل عقد لقاءات، مثل نشر قوات في المنطقة، مثل لقاءات مع الإسرائيليين في أوروبا. لا ينبغي فصل كل ذلك عن مجريات الأمور، لكن لو كان للرغبة أن تكون هناك رغبة لتحقيق شيء مع إيران، المجال موجود. إيران وضعت 7 شروط استنادا إلى مذكرة التفاهم، ويتم تعديلها لتسهيل التطبيق. بالنسبة لإيران تطبيق أي اتفاق لا يقل أهمية عن شروط الاتفاق نفسه، لأن طبعا إيران قد حقق شيئا يساعد ترامب على أن يقول إنه هو حقق مكاسب أيضا. ومثل هذه الأمور الأمور يتم تحقيقها لتعزيز الثقة، ومن ثم نستطيع المضي قدما. في المشكلة في الماضي مع مذكرة التفاهم حصلت عدم فصل الأمور. هذه المرة يمكن أن تسير الأمور بسرعة حتى قبل الانتخابات النصفية إذا ما أراد ترامب ذلك، نحقق تقدما. وبعد 7 أيام يمكن أن نتحدث عن الملف النووي أمور أخرى، لكن هناك أسئلة جادة ما تزال تنتظر الأجوبة، وسنرى في الأيام والأسابيع المقبلة ما يحدث.
0: دكتور محجوب، هل ظروف المواقف للطرفين تتيح التوصل إلى اتفاق، علما أن طهران تستعمل كلمة شروط والجانب الأمريكي يقول أنا الذي أضع شروطي وليس طهران؟
8: هو لا شك هناك مستوى من عدم الثقة كبير بين الطرفين، ولكن لأجل ذلك توجد الوساطة، ولأجل ذلك توجد الجهود لحل هذه المعضلات. الطرفان تمسكا وتمترسا خلف مواقفهما طوال، نحن الآن بالشهر الثامن، طوال هذه الشهور، ونحن بالتالي أمام معضلة كبيرة. ما أعتقده الآن أن هناك توجها جديدا إلى محاولة الإجابة على سؤال أساسي، هل يريد الطرف الإيراني والأمريكي أن يستمر في هذا الصراع، أم يريد أن ما يسمى وضع فاصلة والبدء بمرحلة جديدة؟ ما هو جلي أنهما قد تعبا من الحرب، لم يستطيع أن يحقق أهدافهما، لم يستطيع أي منهما أن يكسر الآخر وإرادة الآخر، وبالتالي لابد من أن يبدأ جملة جديدة. هذه الجملة عنوانها الأساسي باعتقادي التزامن. التزامن بمعنى ماذا يريد الرئيس الأمريكي؟ الرئيس الأمريكي يريد شيئا عن البرنامج النووي، ويريد فتح المضيق. إيران ماذا تريد؟ إيران تريد حزمة اقتصادية تعينها على التماسك، تعينها على الوقوف على قدميها ومواجهة الضغوط الاقتصادية. إذا كان المقترح الذي يتم تعديله الآن، أو الذي تم تعديله أمريكيا وتم نقله للإيراني، يحتوي على هذه القضايا، الإيرانيون قالوا سيفتح المضيق. إذا كان الأمريكي قد قدم تصورات وقبلها الإيراني، يمكننا أن نقول أن نحن أمام بداية جملة جديدة أو مرحلة جديدة قد يكون فيها نوعا من فتح المضيق، وبالتالي التخفيف من التوتر. لكن هذا لا ينفي عمليا رنيم بأن التوتر هو سيد الموقف. الذهاب إلى التصعيد يكاد يكون الأمر الأسهل للطرفين، لأنهما عاجزين عجزا كاملا عن اتخاذ ما يسمى القرارات المؤلمة. عادة في عالم حل الصراعات صانعو القرار يحتاجوا قرارات مؤلمة، بمعنى آخر تتجاوز ما يسمونه مواقفهم الثابتة. لا مواقف ثابتة، عندما تريد أن تنهي صراعا عليك أن تتحرك مما يسمى الموقف الثابت.
0: دكتور جيمس، تحدث دكتور محجوب عن القرارات المؤلمة، برأيك ما الذي قد تفعله واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق؟
7: أعتقد أن حقيقة أننا نرى أن هناك تفاوض عبر الوسطاء هو أمر تفاوض غير مباشر، هو أمر جيد، لكن الأفضل أن يكون هناك تفاوض مباشر بين طهران وواشنطن. في آخر مرة كان هناك لقاء في عهد أوباما بينه وبين روحاني، أعتقد أن وزراء خارجيتي البلدين كان على اتصال مستمر قبل التوصل الاتفاق النووي، وتم التوصل الاتفاق في النهاية. المفاوضات بدأت بشكل غير مباشر في عهد بايدن، وبعد سنوات لم يكن هناك أي إنجاز، ولم يتم إعادة إيران إلى الاتفاق النووي لأنها استمرت في رفع سقف المطالب، وهذا الوضع استمر واستمرت المطالب ضد الولايات المتحدة. إيران تقول هي قادرة على مقاومة هذه العقوبات لأنها مفروضة منذ 80s، والآن تطالب بالتحرر من العقوبات الاقتصادية. إذن محاججتهم غير متساوقة، ولهذا السبب نجد أنفسنا في الوضع الذي نحن فيه الآن، والتي تعقدها أسباب كثيرة. نأمل أن الوسطاء وقدراتهم تغيرت لتسمح بالتوصل إلى نتائج إيجابية.
0: دكتور عباس، في نفس السياق، ما الذي قد تكون اليوم طهران مستعدة لإعطائه كتنازل من أجل إنهاء الوضع الحالي؟
7: أعتقد أن إيران تحاول التكيف مع الوضع من أجل وبشكل ما أن تستطيع. طبعا الرئيس ترامب يريد شيئا قبل الانتخابات وإيران تريد التسريع وتيرة ذلك. أيضا هناك مسألة مضيق هرمز وإيران تفاوضت بشأنه مع عمان للتوصل إلى ترتيبات مؤقتة لإعادة فتح. إيران تريد تسريع ذلك لأنها تعاني من العقوبات اقتصادية. وكلما أسرعت إيران في التخلص من العقوبات ومن الحصار الأمر سيكون أفضل لصالح البلد. بعد ذلك يمكن الانتقال إلى الملف النووي وقد تكون هناك حلول تقنية لو أن النوايا موجودة. ورغم صعوبة المفاوضات التقنية قد يتسهل الأمر. الحلول التقنية موجودة لكن هناك حاجة لقرارات سياسية لإنفاذها.

0: اعتقادي ما سيجري العمل عليه يركز على قضية أساسية، نقطة البدء. ونقطة البدء معناها أن تقدم إيران شيئا فيما يتعلق بالمضيق عمليا ودون تأخير، وأن يقدم لها شيئا يتعلق بالوضع الاقتصادي. إذا حصل ذلك فإننا أمام مرحلة جديدة بالتأكيد، يمكن أن تكون نقطة البدء للحديث عن كل القضايا وبشكل متسارع.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أيضا شكرا لك دكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق. وشكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في جديد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال مجمع الشفاء الطبي إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى في مدينة غزة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية. إذن ما الذي حصل تحديدا شادي، وما هي المعطيات المتوفرة حتى الساعة؟
2: نعم رنيم، ما يحدث الآن في قطاع غزة هو تكثيف للغارات الإسرائيلية من قبل الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي كان آخر تلك الغارات استهداف حافلة نقل ركاب صغيرة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وما أسفر عنه من استشهاد 5 فلسطينيين وأكثر من 10 إصابات وصلت إلى مستشفيات مدينة غزة. في مجمع الشفاء الطبي وصل 4 شهداء و10 إصابات، بالإضافة إلى وصول أيضا شهيد آخر طرف الهلال الأحمر الفلسطيني. 5 شهداء و10 إصابات نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذه المركبة. من بين الإصابات أطفال ونساء وصلوا بحالات حرجة كما تحدثت المصادر الطبية، ولازالت الطواقم الطبية في غرف العملية تتعامل مع هذه الحالات الحرجة في ظل ظروف إنسانية صعبة مع استمرار نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية الهامة والمنقذة للحياة. على غرار هذه الغارة الإسرائيلية أيضا سبقها غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي النصر غربي بمدينة غزة، وأسفرت ذلك عن استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة زوجها بجروح خطيرة. أيضا نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة. في جنوب القطاع في مواصي مدينة خان يونس أيضا أغارت مسيرة إسرائيلية على خيمة توي نازحين، وأسفرت عن إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان، والإصابات أيضا وصلت بجروح خطيرة إلى مجمع نصر الطبي في جنوب قطاع غزة. في وسط القطاع في دير البلح أصيب أيضا فلسطينيان بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه الفلسطينيين على شارع صلاح الدين شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. عملية القصف المدفعي وإطلاق النار لازالت مستمرة منذ ساعات الصباح ولم تتوقف على مناطق انتشار جيش الاحتلال في المواقع التي يسيطر عليها في الأحياء الشرقية من مدينة غزة، أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، وكذلك أيضا في شمال قطاع غزة جباليا وبيت لاهيا، والتي تعرضت أيضا إلى قصف مدفعي وغارات إسرائيلية وما حدث أمس في إحدى مخيمات النزوح في جباليا واستشهاد 4 فلسطينيين، وتم تشييعهم أيضا صباح هذا اليوم من مجمع الشفاء الطبي. التحليق مستمر ومكثف في جنوب قطاع غزة وفي مدينة غزة، تحليق مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة جدا في أجواء المدينة، وهذا يبعث بحالة من القلق والخوف والترقب لدى الشارع الفلسطيني من تصاعد وتيرة هذه الغارات والاستهدافات التي تطال المدنيين في المناطق الضيقة من مساحة قطاع غزة. واستمرار هذه الغارات من قبل الجيش الإسرائيلي يرفع حصيلة الشهداء منذ توقيع هذا الاتفاق إلى أكثر من 1400 شهيد في قطاع غزة وأكثر من 3000 جريح نتيجة الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة وتتصاعد في هذه الأيام أكثر من ذلك.
1: شادي، تحدثت عن موضوع طيران الاستطلاع ونحن نسمع الصوت بينما تراسلنا من مدينة غزة. السؤال هو، هل هذا الواقع هو يحصل بشكل دائم؟ أم أن طيران الاستطلاع يتواجد بالتزامن مع هذه الاعتداءات التي تنفذ بحق الغزاويين؟
2: رنيم، طائرات الاستطلاع بكل أنواعها وهي طائرات مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء في قطاع غزة بشكل مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة جدا، هي بشكل يومي وبشكل مكثف لا تفارق أجواء قطاع غزة وتحديدا مدينة غزة وتكون على ارتفاعات منخفضة، وهنا يبدأ التخوف لدى الفلسطينيين من استهدافهم من قبل هذه المسيرات التي تحلق على ارتفاعات ويمكن مشاهدتها وسمع صوتها الآن في أجواء مدينة غزة. هناك حالة من الخوف، حالة من القلق لدى الشارع الفلسطيني من استمرار تحليق هذه المسيرات،

0: التي تحلق بشكل متواصل في قطاع غزة، ولا يمكن لها أن تفارق أجواء القطاع بشكل عام، لكنها تكون بكثافة وعلى ارتفاعات منخفضة، ومن ثم تغير على الفلسطينيين وتستهدفهم بصواريخها التي تحملها.
1: وكيف أيضا فيما يتعلق بالوضع الطبي والإنساني، كيف تتعامل المستشفيات مع ازدياد أعداد الشهداء، وكيف تتعامل مع ازدياد أعداد الجرحى والمرضى؟
0: وربما رنيم هذا هو الأصعب والأخطر الآن في ظل هذه الموجة من التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وأعداد الإصابات الكبيرة التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة، التي أعلنت عنها وزارة الصحة بأنها تواجه أزمة كبيرة في الأدوية والمستلزمات الطبية، تواجه أزمة الوقود وقطع الغيار وكذلك الزيوت التي عملت عليها من خلالها المولدات الصغيرة في مستشفيات قطاع غزة، وقد توقفت معظمها عن العمل وتعمل بعض هذه المولدات بشكل متقطع ولساعات بسيطة في قطاع غزة في ظل هذا النقص الكبير في الوقود والمستلزمات اللازمة لتشغيل هذه المولدات، عدا عن نفاذ أكثر من 70% من أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية الهامة والمنقذة للحياة. هناك حرج كبير لازال يواجهه الأطباء داخل مستشفيات قطاع غزة من استمرار تقديم هذه الخدمة العلاجية غير المناسبة داخل مستشفيات قطاع غزة، وهي لازالت تودي بحياة الكثير من الجرحى والمصابين في مستشفيات قطاع غزة، ولا زالت تطلق مناشدات عاجلة ونداءات استغاثة عاجلة بضرورة فتح ممرات إنسانية لمد هذه المستشفيات بالأدوية وكذلك المستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المصابين.
1: شكرا لك شادي شمي مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. وفي تطورات حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي أنه لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الحادث الذي وقع على متن الطائرة هجوما إرهابيا. وقال مطار تبوك أنه تلقى نداء استغاثة من رحلة لطيران فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري صباح اليوم، وأنه يجري التحقيق من قبل الجهات المختصة. وأضاف أن قائد الطائرة ومساعده أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. نبدأ معك فاطمة ومع آخر المعطيات المتوفرة حول حقيقة ما حصل مع طائرة فلاي دبي.
2: نعم رنيم، بداية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعقد الآن جلسة أخرى للمشاورات الأمنية ولتقييم الوضع المتعلق بحادثة الطائرة التي كانت قد أقلعت صباح هذا اليوم من دبي واضطرت إلى الهبوط في السعودية بدلا من أن تصل إلى وجهتها الأخيرة ألا وهي مطار بن غوريون في تل أبيب. بناء على ذلك بنيامين نتنياهو يجتمع الآن مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مع رئيس الأركان إيال زامير، مع رئيس الشباك دافيد زيني، وأيضا عن شخصيات تمثل هيئة الطيران، وأيضا وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف حاضرة في هذه الجلسة. وبحسب المعلومات والتسريبات التي يتم تداولها إسرائيليا فإن هذه الجلسة صاخبة محتدمة، لأن على إسرائيل أن تقرر ما الذي ستفعله حيال هذه الحادثة، وأيضا هي تجمع المعلومات لمعرفة ملابسات الحدث. ووزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف تصعد من خطابها تطالب بنيامين نتنياهو بقطع وبوقف الرحلات الخاصة بشركة الطيران فلاي دبي إلى إسرائيل، على اعتبار أن الشركة انتهكت الاتفاقات التي تنص على عدم توظيف أي شخصية تحمل جنسية لا تطبع هذه الدولة علاقاتها مع إسرائيل، أي بأن هذا الطيار بحسب المعلومات الإسرائيلية الواردة تباعا يحمل الجنسية العمانية. وبحسب ما هو متداول إسرائيليا بناء على المعلومات فإن ما حصل في هذه الطائرة وبعد تداول العديد من السيناريوهات يفيد بأن مساعد الطيار الذي يحمل الجنسية العمانية بحسب المعلومات الإسرائيلية المتداولة طعن الطيار من أجل السيطرة على هذه الطائرة وتحطيمها بركابها، وبالتالي الترجيحات متزايدة جدا في إسرائيل بأن خلفية هذا العمل هو عمل يوصف بالإرهابي، عمل على خلفية قومية، فبالتالي إسرائيل تتعامل مع هذا الحدث على هذا النحو. من بين الخطوات التي تستعد لها إسرائيل ألا وهي إرسال طائرات عسكرية إلى السعودية من أجل إجلاء الركاب الإسرائيليين، نتحدث عن نحو 180 إسرائيليا على متن هذه الطائرة، ولكن حتى هذه اللحظة السلطات السعودية لا تسمح بذلك، وهنالك محاولات من قبل الولايات المتحدة للتدخل والتوصل إلى تفاهمات. في المقابل شركة فلاي دبي أعلنت بأنها مستعدة على إرسال طائرة بديلة من أجل إعادة الركاب الإسرائيليين إلى تل أبيب، ولكن حتى هذه اللحظة لا تزال هذه المسألة قيد الفحص إسرائيلية.
1: شكرا لك فاطمة. وينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. إذن جامع، ما هي المعطيات المتوفرة لديك من قبل الجهات السعودية، لا سيما أن مطار تبوك أعلن بأن تحقيقات مستمرة لمعرفة ما الذي حصل تحديدا مع الطائرة؟ جماعة هل تسمعوني؟ إذن نحن نتابع ملف طائرة فلاي دبي التي هبطت في مطار تبوك بعد ما حكي عن حادث ذات طابع أمني وقع على متن هذه الطائرة، ولا تزال الرواية النهائية غير واضحة، علما أن هناك عدد من الروايات التي تم تداولها في الإعلام، وهناك اجتماع أمني يعقد في تل أبيب بخصوص ما الذي حصل، بالإضافة إلى إرسال طائرة لإجلاء المسافرين. نعود إلى الزميل جامع نور الموجود في الرياض لسؤاله حول آخر المعطيات المتوفرة من قبل الجهات الرسمية السعودية وتحديدا من قبل مطار تبوك. تفضل جامع.
3: مطار سلطان بن عبد العزيز في الدولة في تبوك أصدر بيانا تحدث فيه أنه في الساعة 8:44 تلقى نداء استغاثة من الرحلة رقم FZ1073 التابعة لشركة فلاي دبي، وأن الأجهزة المطار استعدت لهذا الاستغاثة وهبطت الطائرة في الساعة 9:45 بسلام. ذكر البيان مطار تبوك بأنه إصابة كابتن ومساعد الكابتن في داخل في الطائرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. أيضا ذكر أن سلطات المطار قدمت التسهيلات لكل الراكبي هذه الرحلة، وأنها على تواصل مع شركة نقل فلاي دبي.
1: إذن نواجه مشكلة في تقطع الصوت مع الزميل جامع، شكرا لك. وفي جديد، تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قالت الأوقاف الإسلامية في القدس للجزيرة إن 1371 مستوطنا اقتحموا اليوم المسجد الأقصى في فترة الاقتحامات الصباحية في خامس أيام عيد العرج اليهودي. وللمزيد حول ما يحصل في الضفة الغربية ينضم إلينا من جنين مراسل الجزيرة ليث جعار، ومعنا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذن نبدأ معك منتصر في للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة باقتحامات المواقع الدينية الإسلامية.
4: الاقتحامات مستمرة رنيم على فترتين الصباحية والمسائية، سواء في المسجد الأقصى أو حتى هنا في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، ونلاحظ على الأقل خلال الساعة الأخيرة تزايد أعداد المستوطنين المقتحمين للحرم الإبراهيمي في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وسأتيح المجال لعدسة الكاميرا كي تقرب المشهد أكثر. هنا يظهر في هذه الصورة تزايد أعداد المستوطنين مقارنة بالفترة الصباحية، وكما ذكرت هذه الاقتحامات تأتي في سياق وفي إطار خامس أيام عيد العرش اليهودي، يترافق مع ذلك كما نؤكد دائما التعزيزات العسكرية الإسرائيلية الموجودة في محيط الحرم وعند كافة الطرق والبوابات المؤدية إلى الحرم، والتنكيل أيضا بالسكان الفلسطينيين في المناطق القريبة وتحديدا المناطق الواقعة في الجهة الشرقية من الحرم الإبراهيمي، سواء حارة جابر وحارة السلام وحتى في الجهة المقابلة منطقة تل رميدي. كذلك الأمر تشديدات وإغلاقات عسكرية تفرضها قوات الاحتلال في المنطقة. هذا يأتي بالتزامن مع اقتحامات للمستوطنين في القدس، حيث وفقا لآخر التحديثات الواردة من دائرة الأوقاف الإسلامية ومحافظة القدس، وصل عدد المقتحمين في الفترة الصباحية في الأقصى هذا اليوم 1317 مقتحما. وأيضا يتواصل مع هذه الاقتحامات مظاهر التصعيد والطقوس الدينية، إضافة أيضا إلى ارتفاع عدد المقتحمين من بداية العام إلى حوالي 52 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وذلك في إطار تصعيد مستمر ومتواصل، وأيضا تشديدات على المعابر المؤدية إلى القدس والجيب جبع وقلنديا وغيرها. إليك راني.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة منتصر نصار. ونتحول إلى جنين مع مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن ليث، ما هي آخر الأخبار المتعلقة بالمسيرة التي تشهدها المنطقة حيث أنت؟
5: رنيم، هي صورة أخرى لما يحدث في مناطق الضفة الغربية والمسيرات التي خرجت بالتزامن مع خامس أيام عيد العرش اليهودي هنا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وصلنا إلى مستوطنة كاديم، هذه المستوطنة التي أعيد بناؤها مؤخرا بعد أن كانت قد أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. لربما نرصد في هذه الصورة القريبة لعدد المستوطنين الذين وصلوا من كافة مناطق الضفة الغربية إلى هذه المنطقة ضمن مسيرة أطلق عليها بمسيرة السامرة، وهي مسيرة مركزية في الضفة الغربية. هنا تستهدف وتبدأ من موقع جانيم العسكري وصولا إلى مستوطنة كاديم التي تظهر في هذه الصورة، حيث تتواصل الاحتفالات والأهازيج منذ ساعات الظهر هذا اليوم. وحتى هذه اللحظة لا تزال الوفود الاستيطانية تصل تباعا من كافة المستوطنات المتاخمة والمحاذية لهذه المنطقة، إضافة إلى مناطق عدة من الضفة الغربية. حافلات تقل المستوطنين، إضافة إلى مركبات وبرفقة آليات عسكرية إسرائيلية تؤمن الحماية لهؤلاء المستوطنين في هذه المنطقة. نرصد عدد كبير من المستوطنين الذين وصلوا إلى هذه المنطقة للبدء بالاحتفالات بعد أن أدوا صلوات تلمودية، تحديدا في منطقة ما تسمى بمستوطنة نعاه القريبة من هذه المنطقة، والتي أعيد بناؤها رفقة أربع مستوطنات أخرى مجددا في مدينة جنين. نعم. ضمن 18 مستوطنة وموقعا استيطانيا، على إثر ذلك حصار متواصل يفرض على القرى والبلدات الفلسطينية.
1: شكرا
5: في
1: لك الشرقية لجنين ليث جعار على كل هذه التفاصيل، وتغطيتنا مستمرة على رأس الساعة.
6: الوضع اليوم خطير وخطير جدا، أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
7: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
8: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
9: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
10: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
11: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: رأس الساعة وأهلا بكم إلى هذه التغطية لانسحاب التحالف الدولي من العراق وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلن البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق، وقال إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق. بدوره قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة إن السلطات العراقية جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية، وأن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. وفي جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري. وكذلك نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وفي السياق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن استهداف ناقلة نفط بقذيفة مجهولة أثناء عبورها هرمز يوم الثلاثاء. وفي قطاع غزة، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة. وفي الضفة الغربية، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس للجزيرة إن أكثر من 1300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في 5 أيام عيد العرش اليهودي. وفي موضوع آخر، قالت شركة فلاي دبي إن رحلة من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أنه لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الحادث الذي وقع على متن الطائرة هجوما إرهابيا. في اليمن، قال مجلس الدفاع الوطني اليمني أنه يحذر من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية متقدمة تهدد الطائرات المدنية، وطالب بموقف دولي حازم لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى جماعة الحوثي. وبداية الملفات تكون من انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي، من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. نبدأ معك سامر ومع آخر المعطيات المتعلقة بانسحاب قوات التحالف من العراق، تفضل.
1: نعم، أعلن اليوم في بغداد رسميا انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق بعد مهمة استمرت 12 يوما. شكر رئيس الوزراء التحالف الدولي على ما قدمه من دعم وإسناد للقوات العراقية. أيضا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أكد أن القوات العراقية قادرة على حفظ أمن واستقرار البلاد حتى مع انسحاب التحالف الدولي. أيضا حتى مع انسحاب التحالف الدولي، تؤكد الحكومة العراقية على وجود شراكات ثنائية مع الدول التي شكل منها التحالف الدولي، تحديدا فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. ستقوم الحكومة العراقية بعقد اتفاقيات أخرى لمعرفة ما تحتاجه الحكومة العراقية والقوات العراقية، إن كان على مستوى التدريب أو التسليح أو حتى المعلومات الاستخباراتية التي تحتاجها القوات العراقية لملاحظة

0: حقت بقايا تنظيم الدولة كما تتحدث الحكومة. إذا ما استعرضنا بشكل سريع مسار التحالف الدولي الذي تشكل عام 2014 بمشاركة أكثر من 80 دولة. في 2014 جاء هذا التحالف لمساندة القوات العراقية بالضربات الجوية وكذلك بالتسليح والمشاركة في بعض المهمات القتالية على مستوى محافظة صلاح الدين ومحافظة نينوى. بعد 3 سنوات أعلنت الحكومة العراقية سيطرتها على جميع الأراضي واستعادتها من تنظيم الدولة. في عام 2020 البرلمان العراقي قام بالتصويت على سحب هذه القوات خاصة بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي، ليبدأ التحالف الدولي انسحابه تدريجيا من بغداد ومن الأنبار قاعدة عين الأسد ومن صلاح الدين وأخيرا من كردستان من محافظة أربيل، لتنتهي علاقة العراق بالتحالف الدولي على مستوى مقاتلة تنظيم الدولة، لتتحول هذه العلاقة إلى علاقة شراكة مع دول التحالف الدولي كما تتحدث الحكومة.
1: نعم، إذن شكرا لك سامر على موافاتنا بهذه التفاصيل، ونتحول إلى أربيل مع مراسلة الجزيرة ستير حكيم أيضا لاستطلاع المشهد من أربيل بعد هذه الخطوة من قبل قوات التحالف. تفضل ستير.
2: رنيم، انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لا تعني انتهاء العلاقة بين أقليم كردستان ودول التحالف، هذا ما تؤكده التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة من أقليم كردستان. فرئيس حكومة أقليم كردستان مسرور بارزاني كان واضحا اليوم في حديثه، حيث قال بأن انتهاء أو انسحاب انتهاء مهام التحالف الدولي من العراق لا يعني انتهاء العلاقة مع هذه الدول، وقال بأن هذه العلاقات قد انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى مبنية على متطلبات المرحلة. أيضا مسرور بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قال اليوم في بيان بأن على بغداد وأربيل الآن إبرام اتفاقيات جديدة مع دول التحالف الدولي بحسب ما تفرضه المتطلبات الوضع في عموم العراق وبما يخدم الحفاظ على الاستقرار. بالتالي المواقف الرسمية تؤكد على استمرار العلاقات مع دول التحالف لا سيما واشنطن. نحن نعلم أن الولايات المتحدة لعبت دور كبير في تدريب وتسليح قوات البيشمركة خلال سنوات عديدة، كان آخرها الدفع حول إلى إصلاح المؤسسة العسكرية. نحن نتحدث عن وزارة البيشمركة، كان هناك اتفاقية تم التوصل إليها قبل أيام وهي موضوع توحيد قوات البيشمركة الذي كان يعتبر أحد أهم الملفات الشائكة في إقليم كردستان. شهدنا طوال سنوات ماضية كانت قوات البيشمركة تتوزع بين تشكيلات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا الاتحاد الوطني الكردستاني. أخيرا وبرعاية أمريكية وإشراف أمريكي تم التوصل إلى توحيد لهذه القوات تحت مظلة وزارة البيشمركة. بالتالي هذه الخطوة تقرأ بأنها خطوة مهمة ولعبت فيها الولايات المتحدة دور كبير ومهم في هذا الملف. طبعا الولايات المتحدة وأيضا إقليم كردستان يؤكدان على استمرار العلاقات في المرحلة القادمة، ويقول كلا الطرفين بأن العلاقات اتخذت شكلا جديدا، ولكن هناك تأكيدات بأنها مستمرة، قد تكون في مجال الاستشارات وأيضا التدريبات، لكن المجال العسكري بحسب ما تم التصريح به قد انتهى. نحن نعلم أيضا أن حكومة إقليم كردستان تربطها علاقات جيدة مع كل دول التحالف. نحن نتحدث عن عدة دول كانت مشاركة في إطار التحالف الدولي الذي تشكل مع دخول تنظيم الدولة إلى العراق. هناك دولة فرنسا وألمانيا وأيضا بريطانيا وإيطاليا، جميعها كانت مظلة واحدة تشكل تحتها اسم التحالف الدولي. هذا التحالف طبعا كان بإشراف من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الأنظار تتجه إلى المرحلة المقبلة بعد انسحاب قوات التحالف من إقليم كردستان حول شكل هذا هذه العلاقة بين إقليم كردستان وأيضا التحالف الدولي وطبيعة هذه العلاقات التي يتم الحديث عنها أو وصفها بعلاقات ثنائية أمنية بين الطرفين.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة ستير حكيم، كنت معنا من أربيل. ودائما حول هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم لإطلاعنا على المواقف الصادرة من العاصمة الأمريكية حول هذه الخطوة اليوم. تفضل أحمد.
3: رنيم، ليس هناك سوى بيان للقيادة المركزية الأمريكية الذي أعلن فيه إنهاء تواجد قوات التحالف والقوات الأمريكية في قاعدة إربيل ونقل هذه القوات إلى الأردن لتواصل مهمة مكافحة تنظيم الدولة من هناك، وخصوصا تواجد هذا التنظيم على الأراضي السورية. البيان أيضا أشار إلى أن هذه المهمة وهذا الإنهاء بدأ منذ سبتمبر العام الماضي عندما اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على إنهاء المهمة القتالية لقوات التحالف الدولي وبقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، وبدأ سحب الأفراد والمعدات اكتمل هذا اليوم من قاعدة إربيل، وأن هذه القوات وهذه المهام ستتكل إلى تواجد العسكري في الأردن للتركيز على مكافحة تنظيم الدولة في الأراضي السورية. وأشار أيضا قائد القيادة المركزية براد كوبر من أن تنظيم الدولة لم يعد يشكل تهديدا للأمن القومي العراقي، وأن القوات الأمنية العراقية والقوات الأمنية في كردستان قادرة ولديها القدرة والاستقلالية والتدريب اللازم للتعامل مع أي تهديد لهذا التنظيم قد ينشأ على الأراضي العراقية. كما أضاف أن القوات الأمريكية وقوات التحالف المتواجدة في المنطقة ستبقى على أهبة الاستعداد لأي خطر يشكله تنظيم الدولة في حال نشوئه سواء في العراق أو في أي منطقة أخرى. رنيم،
1: شكرا لك أحمد هزيم، كنت معنا من واشنطن. المراحل التي مر فيها الوجود العسكري للتحالف في العراق يستعرضها لنا الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. تفضل محمد.
4: في الواقع هي أربع مراحل ابتدأت من عام 2003 عام الغزو الأمريكي للعراق. هناك وصل إلى العراق أكثر من 130 ألف جندي إلى العراق في العمليات الحربية التي كانت تجري والسيطرة الأمريكية على العراق. هذا الوجود العسكري وصل إلى ذروته بنحو أكثر من 170 ألف جندي أمريكي كانوا منتشرين على مساحة العراق بشكل عام، لكن القواعد الأساسية له في هذه المنطقة كانت أيضا منتشرة، ولا سيما إذا انطلقنا من الجنوب من الناصرية في الناصرية إلى بغداد قاعدة فيكتوري، كذلك قاعدة الحبانية في الأنبار، إضافة إلى قاعدة الأسد الجوية في أيضا الأنبار، إضافة إلى قاعدة كركوك وقاعدة حرير. هذه المنطقة كانت أساسية بالنسبة للقواعد الجوية الأمريكية والعمليات العسكرية. المرحلة الثانية هي مرحلة عام 2010 و2011، مرحلة الانسحاب الأمريكي وخروج أكثر من 90 ألفا من الجنود الأمريكيين من المنطقة العراقية بشكل عام، وتقلص مساحة القواعد الأمريكية بأربعة قواعد أساسية: قاعدة الأسد الجوية في الأنبار كما هو معروف، قاعدة الأسد ظلت عين الأسد ظلت حاضرة في التاريخ العسكري الأمريكي في العراق، إضافة إلى قاعدة بلد الجوية، قاعدة التاجي، قاعدة فيكتوري في بغداد، وكذلك تقلص الحضور العسكري باعتماد على قاعدة أم قصر القريبة من الكويت، باعتبار أن هذه القوات كانت تنتقل من العراق إلى الكويت لمغادرة في تلك الفترة. المرحلة الثالثة هي مرحلة عام 2014 وهو عام تنظيم الدولة الإسلامية. عاد إلى العراق أكثر من 5000 جندي أمريكي لمساعدة القوات العراقية على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. هذا الحضور كان في ثلاث قواعد عسكرية أساسية، أيضا قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار، قاعدة الدعم اللوجستي قرب بغداد، وكذلك قاعدة حرير في أربيل في إقليم كردستان العراق. في هذه المرحلة انتقلنا بعد عام 2020 إلى مرحلة مغادرة القوات الأمريكية التي حضرت لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي اقتصر الحضور الأمريكي على 5000 ثم عادت فتقلصت إلى 3000 جندي أمريكي ووصل

0: وصلت إلى 2500 جندي في المرحلة قبل عام 2026، والحضور أيضا ظل في هذه القواعد: قاعدة حرير الجوية في أربيل، قاعدة عين الأسد الجوية، ومركز الدعم اللوجستي، لتتقلص هذه إلى بضع مئات من الجنود الأمريكيين. والخلاصة بشكل عام على الشكل التالي: 130 ألف جندي عام 2003، عام الذروة هو 2007 ب 170 ألف جندي، تقلصت إلى 150 مستشارا عسكريا بعد عام 2011 ليصل إلى 5000 لمواجهة تنظيم الدولة، و2500 عسكري خلال الفترة من 2023 إلى 2024. علما أن قوات التحالف، كان هناك دول أوروبية ومثل فرنسا، مثل إيطاليا، مثل إسبانيا وكذلك كندا، يقارب العدد ب4000، كانوا يشكلون التحالف الدولي، ومعظم هذه القوات كانت لمساعدة الجيش العراقي في التدريب والاستشارات العسكرية.
1: شكرا لك محمد على هذا العرض. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد. بداية، هكذا خطوة لا تتم بشكل مفاجئ، إذا كيف يتم سحب قوات وتسليم زمام الأمور للقوات العراقية لتتمكن من تسلم الأرض؟
2: يعني طبعا هناك عمل تدريجي حصل منذ فترة طويلة، وكما لاحظنا الآن الأرقام التي عرضها محمد تدل على نوعية المهمة التي كانت تقوم بها القوات الأمريكية في العراق، وهي مهمة متبدلة أو متغيرة وفقا للظروف. يعني هي كانت في فترة من الأوقات مهمات قتالية في العراق، تحولت لاحقا إلى مهمات دعم أمني ومخابراتي، خاصة في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة. في كل هذه الفترة كان هناك تعاون أمني عراقي أمريكي تحت عنوان الإطار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، وهو إطار اتفاق، نوع من الشراكة الأمنية، أسس إلى شراكة أمنية عراقية أمريكية منذ العام 2009 بدأ العمل به، وهو يحدد كيفية التعاون على جميع الأصعدة، من الأمنية إلى الاقتصادية إلى الصحية إلى غيره، والتربوية وكل ذلك، ولكن ما يهم هو الأمور الأمنية. منذ ذلك الإطار، توقيع الإطار الاستراتيجي عام 2009، وهو الإطار القانوني والسياسي الذي يؤسس لهذه الشراكة الأمنية، بدأ التعاون الأمني بشكل يؤدي إلى إعداد القوات العراقية لاستلام الأمن في العراق بعد رحيل القوات الأمريكية، الأمر الذي أيضا قرروه في العام 2025 أو 2024، في سبتمبر 2024 تقرر أن يتم الانسحاب في هذه الفترة. فإذا هناك الكثير من الإجراءات التي حصلت، إعداد القوات العراقية، التبادل الاستخباراتي الذي ناشط والذي بقي مستمرا ويبقى مستمرا الآن.
1: كيف يستمر هذا التبادل في ظل عدم وجود نوع من العناصر لقوات التحالف على الأرض؟ كيف يستمر وكيف يكون فعالا للفترة المقبلة؟
2: نعم، يعني هو على كل حال الأمن، عمل المخابراتي هو سياق متصل من العمليات والإجراءات والتدابير والجهود، يعني على امتداد طويل منذ أن بدأ تأسس هذا العمل. طبعا العمليات الأمنية والمخابراتية التي ترتكز الآن بشكل كبير على التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والعمليات السيبرانية، كل هذه يمكن تفعيلها والاستمرار بها انطلاقا من الأصول الإلكترونية المتطورة، بدءا بالأقمار الصناعية وإمكانية الرصد والمتابعة والمراقبة، المسيرات الموجودة التي تقوم بعمليات استطلاع دقيقة جدا، بالإضافة إلى منظومات أخرى أمنية تعمل على عدة يعني اتجاهات تتعلق بالاتصالات ونظم الاتصالات ومراقبة الاتصالات، ليس بالضرورة أن تكون موجودة داخل الإقليم أو داخل المنطقة، تستطيع من بعيد أن تراقب فضاء واسعا من الأنشطة، بالإضافة طبعا إلى التبادل الاستخباري، وهو أيضا تأسس له في هذا الإطار الاستراتيجي الذي تحدثت عنه كنوع من الشراكة الأمنية. يعني نحن نتحدث عن انسحاب أمريكي وليس انسحاب للشراكة الأمنية مع العراق، تبقى هذه قائمة، وبالتالي تفعيل العمل المخابراتي أيضا يتعزز ويستمد يعني عناصر الدفع من خلال تبادل المعلومات مع القوات العراقية الموجودة في العراق والتي تقوم بهذا الجهد الأمني بنفس الوقت طبعا، وهي معنية بشكل مباشر في العمل الأمني الذي يهدف بالنهاية إلى تحقيق الأمن على مستوى كل الوطن العراقي.
1: عميد سريعا، هل هناك نوع من آلية أو بروتوكول معين يعتمد للتنسيق، أم أنه تتبدل هذه الآلية بتبدل الدول وبتبدل الظروف العسكرية والأمنية؟
2: هناك أسس للتنسيق العسكري والأمني لابد من مراعاتها، وهي تقع بأساس العلاقات الأمنية. يعني ما هي المعلومات التي يجب أن يتم التبادل بينها؟ هذه يعني هناك
1: تحدد أساسية
2: محددة طبعا، يعني تبادل المعلومات، ولكن يمكن تطويرها هذه لتذهب إلى أكثر دقة أكثر اتساعا حسب طبيعة الاتفاقات التي تحصل بين الجهتين أو البلدين أو الفريقين.
1: شكرا لك العميد حسن جوني. وإلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، حيث قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح الإيراني عبر الوسيط القطري، وأنه نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس بازشكيان خلال اجتماع الحكومة. في الأثناء نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية الواسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. إذن ما هي المعطيات الأخيرة المتعلقة بتسلم إيران الرد الأمريكي؟
3: نعم رنيم، بالفعل الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن وزير الخارجية عباس عراقجي قد تلقى من الأمريكيين عبر الوسيط القطري رد واشنطن على ذلك المقترح الذي كانت طهران قد قدمته بتحديد بيد وزير الخارجية عباس عراقجي خلال مشاركته في الجمعية العامة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كانت الساعات الأخيرة من حضوره هناك يوم الاثنين، جرت خلال تلك الساعات الأخيرة من حضوره من وجوده في نيويورك تلك المشاورات مع الوسيط القطري، حيث أكد عراقجي أنه ناقش مع القطريين الوسطاء القطريين شروط إيران أفكارا بشأن تربية شروط إيران لفتح مضيق هرمز وسلمها لتقل الأمريكيين. واليوم يأتي الرد، تقول فاطمة مهاجراني أن الرد الأمريكي جاء إلى الإيرانيين. لا تفصح فاطمة مهاجراني عن أي تفصيل، ولا تقدم السلطات هنا للخارجية الإيرانية ولا غيرها من الجهات الإيرانية هي تفصيل بشأن طبيعة ذلك الرد الأمريكي، رفضا كان قبولا تحفظا أو غير ذلك من الاحتمالات القائمة. حتى الآن تتزم طهران الصمت إزاء ذلك الرد الذي وصلها، وفي انتظار الكشف عن طبيعة ذلك الرد وتصرف وسلوك إيران إزاء هناك تأكيدات من الرئيس الإيراني من مسؤولين عسكريين أيضا بشأن هذه المكانة المحورية لمضيق هرمز في الاستراتيجية الإيرانية. يقول مسعود بازشكيان إن أمن المضيق وأمن المستدامة في المضيق وفي الممرات البحرية يقوم على التعاون والمسؤولية لدول وأنه مسؤولية الدول المنطقة، ويؤكد أن بلاده تلتزم بتفي بالتزاماتها فيما يتعلق بأمن أمن مضيق هرمز وأمن الممرات البحرية. يؤكد أيضا الحرس الثوري بحريته بالتحديد تؤكد هذه المكانة الاستراتيجية لمضيق هرمز في التصور وفق التصور الإيراني، وتقول إن قواتها تسيطر عليه، وهي تأكيدات كان مسؤول عسكريون إيرانيون قد أكدوها. كما أكدوا أيضا هذه الاستعدادات القائمة الدائمة لدى طهران بشأن التصدي لأي هجمات لأي ضربات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على بلادهم. يؤكد الحرس الثوري هذه السيطرة، ويقول إن قواته تبقي بحرية الأمريكا البحرية الأمريكية بعيدة جدا عن مدخل مضيق هرمز على بعد نحو 500 كيلومتر، يقول الحرس الثوري الإيراني. ويؤكد أيضا مسؤولون عسكريون بينهم مثلا الناطق باسم الجيش الإيراني هذه القدرات العسكرية الإيرانية، وأن مكينة التصنيع العسكري في إيران مستمرة في إنتاج الأسلحة والذخيرة وتعويض ما تطرقه إيران من مسيرات ومن صواريخ. إذن في انتظار تبلور تلك الصورة، صورة ذلك الرد ومدى تقبل الإيرانيين له، هناك هذه الإعلانات عن هذه الاستعدادات العسكرية و عزم إيران وتصميمها على التصدي على أي مغامرة وفق القاموس الإيراني، على أي مغامرة أو خطأ في حسابات من تصفهم إيران بالأعداء.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو دكتور جي

0: جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، أهلا بك دكتور جيمس. بداية، هناك هذه المواقف المتباعدة، هناك الجانب الأمريكي الذي يقول لأكسيوس بأنه مستعد للعودة إلى الحرب، وأيضا هناك هذا التعويل على الدبلوماسية. إذن ما هي الاحتمالات المطروحة للفترة المقبلة؟ هل هي تصعيدية أكثر أم دبلوماسية أكثر؟
1: أعتقد أن الخيار يكمن بيد إيران. إدارة ترامب تريد الدبلوماسية، لكن الخيارات العسكرية موجودة على الطاولة. إذا ما قررت إيران أن تضرب أي سفينة أمريكية أو موجودات عسكرية في المنطقة، الإدارة تقول أنها سترد بضربات انتقامية متتالية. ولو كان ذلك ما زال مطروحا، وإذا كانت هذه الخطة، أأمل أن لا تصل الأمور إلى ذلك الحد. ويقولون أن بما أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، خطوتها التالية قد تكون نوعا من التصعيد العسكري، لكن ربما هذا قد لا يتم بسبب ما تصل إليه المفاوضات الحالية بين إيران والوسطاء، ولا ندري، قد يكون هناك خطأ وسوء فهم يؤدي إلى تصعيد وثم تأخذ الأمور مجرى مختلفة. الأفضل وضع الخيارات العسكرية جانبا، وأن تكون هناك مفاوضات لاجتياز عراقيل المرحلة الحالية وبحث الأمور اللاحقة، ونأمل في أن يكون هناك حل دبلوماسي ويصل في النهاية إلى حل أكبر وحل ذي طبيعة استراتيجية حول الملف النووي، بحيث يجعل المضيق مفتوحا وأن لا تكون هناك أي محاولات لإغلاقه في المستقبل.
0: دكتور جيمس، هاي كيف يمكن بعالم الدبلوماسية حل مشكلة تتعلق بالاختلاف على الأولويات وتراتبية الخطوات، من يبدأ ومن يستمر ومن يكمل؟
2: It's tough work.
1: نعم، عمل صعب، وسيستغرق الأمر وقتا، وعليهم أن يبحثوا كيف يمكن إنجاز وإتمام كل ذلك. لا يمكن أن تكون العملية عملية معادلة صفرية، طرف يخسر وطرف يربح. علينا أن ننظر إلى المأزق الحالي ونصل إلى ما يشبه حالة رابح رابح لكلا الطرفين، بحيث يحصل كل طرف على ما يرضيه، ومن ثم ننتقل إلى القضايا الأكبر لاحقا. كيف نصل إلى حالة الرابح رابح هو أيضا مهمة شاقة، وربما قد لا يعرف بأنه حالة رابح رابح، قد يعبر عنه بطريقة أخرى. عادة اللغة المستخدمة ستقول بأن كلا الطرفين توصلا إلى ما فيه منفعة مشتركة أو متبادلة، ومن ثم ينطلقان إلى مراحل أخرى. وهنا ممكن أن نقول إن هناك ما يشبه التبادل أو المقايضة بين الطرفين لكي نتجاوز العراقيل. هذا توصيف بسيط لما قد يحدث أو ما يتم بحثه، لكن لو تم ذلك يجب أن يكون هناك تفسير شفوي يقدم لما يحدث، وأن يكون مفهوما لدى الرأي العام.
0: شكرا لك دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. إلى التطورات في اليمن، حيث أفاد المتحدث باسم القوات الحكومية بتنفيذ 400 عملية استهداف خلال 24 ساعة ضد تعزيزات للحوثيين في مختلف الجبهات. هذا وتتواصل الاشتباكات والقصف المتبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية في عدد من الجبهات، أشدها في محافظات تعز ولحج ومأرب. وللمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن نبيل، ما هي المعطيات من جهة صنعاء؟
3: نعم، قبل قليل أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات

0: صنعاء بأن غارات جوية قد استهدفت أبراج الاتصالات في جبل ضي في محافظة عمران شمال اليمن، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت منطقة قرن الأعجم في مديرية ريدة وهي أيضا تابعة لمحافظة عمران، فضلا عن 3 غارات جوية استهدفت منطقة حرف سفيان وهي أيضا في محافظة عمران على بعد 50 كيلومتر شمال العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا عن إعلانها عن صواريخ 6 صواريخ قالت بأنها سعودية أيضا واستهدفت منطقة مران، وكذلك 3 غارات قالت بأنها للطيران السعودي واستهدفت أيضا منطقة سحار في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية نحو 35 غارة جوية قال بأنها من طائرات سعودية نوع F-15 وتايفون، وانطلقت من قاعدتين في السعودية هي الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الطائف أيضا، واستهدفت محافظات يمنية مختلفة. وأعلن سريع بأن هناك ثمة ضحايا جراء هذه الغارات فضلا عن استهداف أبراج اتصالات في محافظات الحديدة وأيضا عمران ومحافظة صعدة، وأكد أيضا بأن عدد الغارات بلغت منذ نحو 26 يوما وحتى الآن الغارات السعودية والقصف الصاروخي بلغت 1158 غارة جوية وقصفا صاروخي، متوعدا بأن الرد سيكون قاسيا على هذه الغارات. على الصعيد الداخلي أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأنها ستكثف من عملياتها وسوف تستهدف مصادر التهديد باستهدافها أو باستهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال في تعز أو في مناطق كهبوب باتجاه مضيق باب المندب أو باتجاه محافظتي مأرب والجوف. وفي سياق مضيق باب المندب قالت وزارة النقل التابعة لسلطات صنعاء بأن نحو 200 سفينة مرت خلال نحو 5 أيام بمعدل نحو 40 سفينة يوميا، ما عدا الجمعة الماضية فقد مرت بحسب وزارة النقل بصنعاء نحو 50 سفينة، مؤكدة بأن العبور عبر باب المندب عبور السفن يمر بشكل آمن. نعم.
1: نعم. شكرا لك نبيل، وأيضا إضافة إلى ما تحدثت عنه عندما تقول قوات صنعاء بأنها ستكثف من عملياتها، هل تم التطرق إلى ما هو المخطط الذي تضعه لتكثيف هذه العمليات؟
0: نعم، بحسب وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان التابعة لسلطات صنعاء فقد أكدت بأنها سوف توسع من عملياتها العسكرية بالصواريخ الباليستية والمجنحة وكذلك الطائرات المسيرة باتجاه العمق السعودي، مستهدفة القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات المقاتلة وتستهدف مناطق ومواقع مختلفة تابعة لسلطات صنعاء حسب وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بصنعاء. وأكدت أيضا بأنها سوف تستهدف أيضا شركات النفط باتجاه العمق السعودي ردا على الغارات التي تستهدف مواقع مختلفة أو مناطق مختلفة تابعة لسيطرة سلطات صنعاء في المناطق في اليمن.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء. ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة هديل اليماني، وآخر التطورات معك هديل، تفضلي.
2: نعم رنيم، نبدأ من التطورات في هذه المدينة، حيث قصفت جماعة الحوثي قبل قليل منطقة في شرق المدينة تدعى صالة. نتيجة لذلك القصف قالت مصادر طبية أن هناك طفل قتل نتيجة لذلك الاستهداف، كما أصيبت امرأة بشظايا مختلفة في جسدها. لنعد قليلا إلى الوراء، نتحدث عن عمليات عسكرية مستمرة بالنسبة للقوات الحكومية لا سيما في الوازعية وأيضا في المضاربة في محافظة لحج. هذه المنطقة تتعرض لقصف عنيف وأيضا عمليات عسكرية مستمرة تحاول جماعة الحوثي السيطرة عليها، لكن قالت القوات الحكومية أنها تصد تلك الهجمات. قبلها بعدة ساعات خلال ساعات الفجر وصباح اليوم باكرا كان هناك استهداف بالصواريخ الباليستية وفق القوات الحكومية، قامت بإطلاقها جماعة الحوثي نحو مديرية الشمايتين، ثم اندلعت بعد ذلك معارك عنيفة ما بين القوات الحكومية والحوثيين. كانت تحاول جماعة الحوثي التقدم نحو المواقع الحكومية، لكن القوات الحكومية قالت أنها صدتها كما أعادتها وقامت بتحييد الكثير من المخازن الأسلحة وأيضا المدرعات والآليات العسكرية التي تستخدمها هذه الجماعة. طبعا هناك القصف الشديد وأيضا القوات الحكومية والمعارك العنيفة قد زادت وتصاعدت تقريبا منذ 3 أيام بشكل كبير جدا رنيم في هذه المناطق. وقالت الحكومة اليمنية أنها تراقب الوضع وتراقب تحركات جماعة الحوثي والتحشيدات التي يقومون بها طيلة 3 أيام باتجاه نقاط المواجهة والاشتباكات، سواء كانت في محافظة تعز أم في مأرب أم في لحج أو في محافظات أخرى، وحذرت السكان الاقتراب من أي مناطق قد تكون فيها نشاطات عسكرية تابعة لهذه الجماعة. أما سياسيا والسلطة وأعلى رأس هرم في الدولة يتحدث عن النفير والتعبئة العامة وكذلك الحشد العسكري، والذي قالوا أنه بادئ لمعارك ربما ستستمر وتصعيد أكبر. يتحدث رشاد العليمي وهو رأس السلطة عن معارك ستستمر خلال الساعات القادمة، وأن هذه الجماعة لابد أن تتوقف ولابد أن يتم تحييدها في محافظات يمنية عدة، لا سيما لأنها تستهدف السكان والمدنيين وأيضا ترفع من الكلفة البشرية من خلال المعارك العسكرية التي تقوم بها في مناطق بعيدة عنها ولا تلقى لها حاضنة شعبية مثل محافظة تعز. إذا ما انتقلنا إلى النازحين، يوما عن يوم تشتد المعارك وتتسع، بذلك تشتد الكلفة البشرية، وهناك نازحين بالآلاف يتجهون نحو محافظة تعز ومحافظات أخرى كلحج وعدن ومأرب ومحافظات أخرى، وهناك مناشدات عاجلة لمساعدة هؤلاء النازحين، لا سيما وأنهم لا يجدون أبسط الأشياء سواء مراكز الإيواء أو حتى الطعام أو حتى الرعاية الطبية. هناك تقريبا 60% من هؤلاء النازحين هم أطفال، وهؤلاء الأطفال يبيتون في العراء تحت أدنى مستويات سوء التغذية وأيضا الرعاية الطبية الشاملة.
1: نعم، شكرا لك هديل اليماني مراسلة الجزيرة، نقلت لنا آخر المستجدات المتعلقة بالمعارك الدائرة في اليمن، كنت معنا من تعز. وفي تطورات حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله أنه لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الحادث الذي وقع على متن الطائرة هجوما إرهابيا. وقال مطار تبوك أنه تلقى نداء استغاثة من رحلة لطيران فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري صباح اليوم، وأنه يجري التحقيق من قبل الجهات المختصة. وأضاف أن قائد الطائرة ومساعده أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى. وللمزيد حول الذي حصل على متن هذه الطائرة لفلاي دبي، تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. إذن فاطمة، هل اتضحت صورة حقيقة ما حصل على متن هذه الطائرة؟
3: حتى هذه اللحظة رنيم لا يوجد أي رواية متماسكة وواضحة بخصوص ما جرى، لا يزال هنالك العديد من التكهنات والسيناريوهات، ولكن بخصوص هذه التطورات الأخيرة المتعلقة بحادثة طائرة فلاي دبي، وصلت طائرة بديلة إلى السعودية، ومن المفترض أن يتم صعود الركاب عليها ليصلوا بعد نحو 3 ساعات إلى مطار تل أبيب في بن غوريون. بخصوص السيناريوهات المرجحة والمحتملة لأسباب ما حصل على هذه الطائرة، فإن المعلومات الإسرائيلية باتت ترجح بأن السبب الرئيسي وراء تحويل مسارها بشكل مفاجئ وهبوطها بالسعودية هو محاولة مساعد الطيار الاستيلاء والسيطرة على هذه الطائرة وتحطيمها بركابها. حتى هذه اللحظة لم يتم قطع الشك باليقين حول الدافع وخلفية هذا العمل، لماذا أقدم مساعد يساعد الطيار على طعن الطيار والمحاولة الاستيلاء على هذه الطائرة؟ هل يعاني من مشاكل نفسية وكان يريد أن يقدم على الانتحار، أم أن الخلفية هي خلفية قومية وكان يسعى إلى اختطاف الطائرة والسيطرة عليها وتحطيمها، علما بأن هنالك ترويج في وسائل الإعلام الإسرائيلية يفيد بأن جنسية مساعد الطيار هي جنسية عمانية، وهنالك ربط ما بين عدم وجود أي علاقة على مستوى العلاقات الدولية بين إسرائيل وما بين عمان وعلى خلفية هذا الحدث؟ فبالتالي الترجيحات متزايدة جدا في إسرائيل بأن خلفية ما حصل هي خلفية قومية، وبأن كان هنالك بالفعل تخطيط للاستيلاء على هذه الطائرة من قبل مساعد الطيار، خاصة وأنها تقل أكثر من 150 مسافرا إسرائيليا، وكان هنالك كما أشرت العديد من التكهنات، العديد من السيناريوهات، وهو ما استدعى إلى إجراء سلسلة من المشاورات الأمنية على أعلى المستويات شارك بها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بحضور وزير دفاعه إسرائيل كاتس وبحضور

0: إسرائيل بمنأى عنها مع الإمارات، لذلك تقرر في نهاية المطاف إرسال هذه الطائرة البديلة، علما بأن إسرائيل أيضا كانت تتأهب وتستعد لإرسال طائرات عسكرية من أجل إجلاء المسافرين الإسرائيليين، ولكنها لم تحظى بموافقة ولم تحظى بالتصاريح اللازمة. أيضا تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بهذا الحدث، وكان هنالك اتصالات تتم بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تدخلت من خلالها الإدارة الأمريكية، لأنه أيضا لا يوجد هنالك علاقات مباشرة ما بين السعودية وما بين إسرائيل. بخصوص ما حدث كما أشرت، إذا أردنا أن نلخص المشهد، رنيم مساعد طيار أقدم على طعن الطيار، كان هنالك حالة من فقدان السيطرة على الطائرة، طاقم بديل كان يتواجد على هذه الطائرة في إطار دورة تدريبية، بالإضافة إلى عدد من المسافرين سيطروا على مساعد الطيار، وبالتالي هبطت هذه الطائرة في مطار تبوك. هنالك حالة من الاستنفار، وأيضا إذا ما أردنا أن نربطها في سياق التصريحات الإسرائيلية، هنالك أيضا استثمار من قبل اليمين الإسرائيلي لهذا الحدث، ومطالب بتدفيع الثمن للجهة التي تقف خلف هذا الحدث. رنيم،
1: شكرا لك فاطمة خميسي. وننتقل إلى الرياض مع مراسل الجزيرة جامع نور لاستطلاع آخر المعطيات المتوفرة من الجهة السعودية التي تقوم بالتحقيقات لمعرفة ما الذي حصل على متن الطائرة. تفضل جامع.
2: نعم، المتوفر حتى اللحظة هو هذا البيان الذي أصدرته سلطات مطار سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة في تبوك، الذي ذكر أنه في الساعة 8:44 تلقى نداء استغاثة من طائرة فلاي دبي FZ1073، وأن أجهزة المطار أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال هذه الطائرة التي هبطت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة. أكد بيان مطار تبوك بأن إصابة كابتن الطائرة ومساعد الطيار وأنهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذكر أيضا أن سلطات المطار قدمت المساعدات والدعم للمسافرين، وأنها في مع تنسيق مع شركة فلاي دبي لتوفير طائرة بديلة لنقل المسافرين. سلطات المطار أكدت أنها ملتزمة بتعليمات والقوانين هيئة الطيران المدني في تقديم الدعم اللازم لطواقم الطيران وأيضا للمسافرين في حالات مثل هذه الحالات، لكنها لم تعطي أي تفاصيل أخرى حول عن إصابة مثلا هذا الكابتن والمساعد الطيار، إلى أي درجة إصابتهم تصل، وأيضا إلى هل تم حالة الشخص الطيار المساعد الطيار الذي هاجم زملائه في هذه الطائرة. يبدو أن السلطات المطار تبوك على تنسيق مع شركة نقل فلاي دبي، وأنها كما قالت تجري تحقيقات معها، والتنسيق لنقل المسافرين الأولوية في هذه اللحظة هو نقل المسافرين الذين كانوا على متن هذه الطائرة إلى وجهتهم النهائية بسلام.
1: نعم، شكرا لك مراسل الجزيرة جامع نور، كنت معنا من الرياض. في جديد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال مجمع الشفاء الطبي إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى في مدينة غزة. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. إذن شادي، ما الذي حصل تحديدا وكيف تتعامل الطواقم الطبية مع كل هذه التطورات؟
3: الإسرائيلية التي استهدفت حافلة لنقل الركاب في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، مسيرات إسرائيلية وبعد تحليق مكثف لها في أجواء المدينة أغارت على هذه المركبة بصاروخ على الأقل، وأسفر ذلك عن استشهاد 5 فلسطينيين، بالإضافة إلى وصول 13 إصابة من بينهم إصابات لأطفال ونساء وصلوا بحالات حرجة. والطواقم الطبية الآن لازالت تتعامل مع هذه الحالات في ظل ظروف إنسانية صعبة داخل مستشفيات قطاع غزة، مع نفاذ كثير من الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية ونفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات التي تعمل من خلالها المستشفيات في قطاع غزة، وغارات إسرائيلية أخرى كثفتها من

0: خلال المسيرات الإسرائيلية في هذا اليوم. وقبل قليل أيضا أغارت مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين بعد أن هاجمت المسيرة مجموعة من الفلسطينيين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى إطلاق نار أيضا جنوب مدينة خان يونس وما أسفر عنه من إصابة فتاة كانت داخل خيمة في منطقة قزان رشوان جنوب مدينة خان يونس، بالإضافة إلى استشهاد أيضا سيدة فلسطينية وإصابة زوجها في قصف من الطيران المروحي الإسرائيلي فجر هذا اليوم عندما استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، وإطلاق نار مستمر في كل مناطق قطاع غزة وقصف مدفعي متواصل في وتيرة الغارات الإسرائيلية المتصاعدة في هذا اليوم. ومنذ أمس أيضا الغارات لازالت متواصلة، رفعت حصيلة الشهداء في هذا اليوم إلى 7 شهداء منذ فجر هذا اليوم، وحصيلة الشهداء خلال ال 24 ساعة 17 شهيدا، وهي الحصيلة ربما الأكبر منذ وتيرة التصعيد الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي التي لازالت مستمرة في قطاع غزة على وقع استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية بكل أنواعها في أجواء وعموم قطاع غزة، وهذا كما قلنا يبعث بمزيد من القلق والخوف لدى الفلسطينيين من ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي والاستهدافات التي طالت ولازالت تطال المدنيين في المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيين في المناطق الضيقة بعد أن سيطر الاحتلال على أكثر من 60% من مساحة القطاع، ولازال يستهدف الفلسطينيين بالمسيرات الإسرائيلية، وهذا كان واضحا في الأيام والأسابيع الماضية من خلال استهداف المدنيين في منطقة المواصي الإنسانية جنوب قطاع غزة أو في المناطق الغربية هنا في مدينة غزة، وما حدث هذا اليوم في حي تل الهوى في المناطق الغربية الجنوبية من المدينة، واستهداف حافلة تقل عدد كبير من الركاب كانت في طريقها واستشهد على إثرها 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 10 فلسطينيين لا زالوا يتلقون العلاج وسط عجز من الطواقم الطبية في تقديم الخدمة العلاجية المناسبة لهؤلاء المصابين.
1: شادي، ذكرت عدد الجرحى، إذن هل من معطيات حول طبيعة الإصابات ومدى خطورة هذه الإصابات؟
0: شدة القصف الإسرائيلي رنيم، في البداية الشهداء الذين وصلوا عبارة عن أشلاء ممزقة نتيجة القصف الإسرائيلي المباشر من المسيرات الإسرائيلية التي تمزق أجساد الشهداء. فيما يتعلق بالإصابات، إصابات حرجة أيضا وصلت إلى مستشفى الشفاء، وربما ترفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 5 شهداء. الإصابات وصلت بحالات حرجة، هناك حالات بتر في الأجساد في الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية، والطواقم الطبية عاجزة عن واصلت تقديم هذه الخدمة في ظل عجز كامل لدى الطواقم الطبية في غرف العمليات التي تعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المصابين. وهناك إصابات أيضا وصلت، إصابات في الرأس وفي الرقبة وكامل أجساد المصابين الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وبالتالي الإصابات وصلت إصابات حرجة لا يمكن لها أن تتلقى الخدمة العلاجية داخل مجمع الشفاء الطبي في ظل ما يعانيه من نقص حاد في الأدوية وانهيار كامل في المنظومة الصحية، وهناك إغلاق لعدد من المراكز الأولية التي يمكن أن تنقذ حياة المصابين بدلا من أن تقطع هذه الإصابات من خلال سيارات الإسعاف مسافات طويلة في شمال قطاع غزة وهو الذي يتعرض إلى القصف المستمر إلى مدينة غزة، وهذا يستغرق وقت طويل الطرقات الوعرة والسيارات المتهالكة وتوقفها أحيانا في نقل المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي.
1: شكرا لك شادي شمي، كنت معنا من مدينة غزة. وفي جديد تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قالت الأوقاف الإسلامية في القدس للجزيرة إن نحو 1300 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى في فترة الاقتحامات الصباحية في 5 أيام عيد العرش اليهودي. للمزيد ينضم إلينا من جنين مراسل الجزيرة ليث جعار، ومعنا من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. نبدأ معك منتصر، وكيف يبدو المشهد الآن؟
2: رنيم، آخر التحديثات الواردة فيما يتعلق بإعداد المقتحمين هذا اليوم للمسجد الأقصى وفق محافظة القدس ودائرة الأوقاف، وصل عدد المقتحمين في الفترتين الصباحية والمسائية إلى 2468 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى وسط حراسة وتشديدات أمنية من قبل قوات الاحتلال. والصورة مشابهة هنا لما يجري في الحرم الإبراهيمي الشريف. نلاحظ أيضا منذ حوالي ساعتين ازدياد أعداد المستوطنين المقتحمين في الفترة المسائية في الحرم الإبراهيمي.

0: الشريف. هذه الاقتحامات تأتي في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل اليوم الثالث على التوالي وفق قرار جيش الاحتلال. ينتهي قرار الإغلاق مساء هذا اليوم في الحرم الإبراهيمي، لكن تبقى التشديدات في محيط الحرم وعند البوابات المؤدي إليه، لا سيما أن بوابة وحيدة فقط هي التي يسمح من خلالها للفلسطينيين بالدخول إلى الحرم في الأيام التي يكون فيها مفتوحا، ويتعرض الفلسطينيون عبر هذه البوابات إلى التفتيش والتدقيق في هوياتهم والتنكيل، وأحيانا تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإرجاع الفلسطينيين الذين يصلون هنا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. وهذا يتزامن أيضا مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي لليوم 101 على التوالي. أيضا على صعيد التطورات الميدانية، الأمر لا يتعلق فقط هنا في الحرم الإبراهيمي وفي المسجد الأقصى. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها عند كافة الحواجز والمعابر المؤدية إلى مدينة القدس، تحديدا حاجز قلنديا وحاجز جبع والجيب وغيرها من المناطق التي تشهد منذ أن بدأ عيد العرش اليهودي ونحن في خامس أيامه تشديدات عسكرية إسرائيلية وتضييق الخناق على الفلسطينيين من خلال هذه الحواجز، وهي مشابهة للصورة التي نرصدها الآن كما تشاهدون في هذه الصورة. قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية لم تغادر المكان أبدا، هي توفر الأمن والحماية لهؤلاء المستوطنين في وقت تمنع فيها الفلسطينيين من التحرك في منازلهم وخلال أو في هذه الحارات والأحياء الواقعة إلى الجهة الشرقية من الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. بالأمس مثلا كان هناك تنكيل بالفلسطينيين في حارة الجعبري، شاهدنا كيف نكلت قوات الاحتلال بعدد من الشبان والأطفال وقامت باحتجازهم، إضافة أيضا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمنت الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا اليوم منطقة باب الزاوية في وسط مدينة الخليل، وهي المنطقة المؤدية إلى حيث المكان الذي يظهر في هذه الصورة، ساحات ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف. وذلك أيضا تخلله قيام قوات الاحتلال بإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاق محلاتهم التجارية في منطقة البلدة القديمة في الخليل جنوبية الضفة الغربية، وهذا ما يجري في كل يوم سبت عندما ينظم المستوطنون جولات استيطانية في محيط البلدة القديمة، تجبر قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاق محلهم، إضافة إلى التضييقات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المنطقة. ولا يقتصر الموضوع على فقط إغلاق محلات تجارية وتضييق خناق على الفلسطينيين، يصل الحال بالفعل إلى أن هنالك حالات مرضية تتأثر طلبة المدارس والجامعات، كافة مناحي الحياة حقيقة الرنيم تتأثر بفعل هذه الإغلاقات. نعم. ونستطيع القول أن الحياة شبه متوقفة في هذه المناطق المحيطة بالحرم بفعل إجراءات الاحتلال المستمرة، والتي بالمناسبة لا تقتصر على الأعياد فقط، هي حالة دائمة يعيشها الفلسطينيون في هذه المناطق المغلقة. إليك رنيم.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة منتصر نصار. ونتحول إلى الخليل مع أيضا نتحول إلى جنين مع الزميل ليث جعار، أيضا لاستطلاع آخر التفاصيل المتعلقة بالمسيرة التي تشهدها المنطقة. إذن ما هي هذه المسيرة للمستوطنين ليث، وما هو الهدف منها؟
2: ربما تسمعين رنيم أصوات الأهازيج حتى هذه اللحظة لا تزال متواصلة من مستوطنة كاديم إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث يواصل هؤلاء المستوطنون احتفالاتهم في خامس أيام عيد العرش اليهودي. هنا أصوات الأهازيج تكاد تكون مرتفعة للغاية، هناك مئات المستوطنين الذين وصلوا إلى هذه المستوطنة من كافة مستوطنات الضفة الغربية للمشاركة بما أطلق عليه وأعلنت عنه أو أعلن عنه تحديدا مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، الذي قال بأن هناك مسيرة أطلق عليها بمسيرة السامرة تأتي بالتزامن وللاحتفال بعيد العرش اليهودي في هذه المنطقة ضمن الإجراءات الاستيطانية والإسرائيلية المتواصلة في مناطق الضفة الغربية. خاصية هذا الاحتفال تحديدا هو من حيث المكان، حيث أقيمت هذه المستوطنة مؤخرا وكان كانت قد أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط رفقة أربع مستوطنات أخرى في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدا في منطقة جنين. الآن الاستيطان عاد إلى هذه المنطقة، الاحتفالات وفق رؤية الجماعات الاستيطانية والجمعيات الاستيطانية القائمة على هذه الاحتفالات تسعى إلى الفرح ورفع أصوات الأهازيج تحديدا في هذه المنطقة للتضييق على الفلسطينيين أولا، ثانيا للتأكيد على عودة هؤلاء المستوطنين إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين التي باتت اليوم تشكل تكتلات استيطانية واسعة النطاق. أكثر من 18 مستوطنة وبؤرة استيطانية أقرت من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى إلى تقطيع أوصال القرى والبلدات الفلسطينية. على بموجب هذا الحفل وعلى ارتدادات أفعال هذا الحفل تحديدا، هناك إغلاق كامل لعدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أكثر من 14 بلدة وقرية فلسطينية شرق مدينة جنين محاصرة مغلقة، يوجد عليها جيش الاحتلال ويوجد عليها آليات عسكرية، يحظر على الفلسطينيين التحرك إضافة إلى تواصل الاعتداءات على الفلسطينيين عبر تنفيذ وإفراغ ما يزيد على 30 منزلا في مدينة جنين وحدها، تمهيدا لهذا الحفل ولهذه المسيرة التي انطلقت من مستوطنة نوعاء بإقامة صلوات تلمودية وصولا بعدها إلى مستوطنة جانيم وموقع عسكري جانيم الذي استحدث أيضا مؤخرا، ومن ثم بدأوا سيرا على الأقدام لأكثر من 7 كيلومترات حتى وصلوا إلى هذه المستوطنة وهي مستوطنة كاديم من ضمن المستوطنات التي اليوم باتت تشكل خطرا وجوديا على كثير من العائلات الفلسطينية. ولم يقتصر فقط على هذه المستوطنة وإنما هناك أكثر من 18 مستوطنة فقط في جنين تحاصر العائلات الفلسطينية وتزيد معاناتها.
1: لك الزميل ليث جعار، كنت معنا من جنين وهذه التغطية مستمرة، إلى اللقاء.
0: الآن نسمع
3: ليلة هي الأعنف.
4: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
5: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
4: وصوت يصنع صداه.
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
4: نرصد البداية
8: مع أن النار لم تتوقف يوما.
4: نتابع التحول،
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
4: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
10: حديثة سقطت.
4: الجزيرة،
11: صاروخ باليستي.
4: نرى العالم من كل زوايا.
12: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
13: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
14: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
5: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
2: العاجلة

0: الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، أعلن البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق، وقال إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق. بدوره قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة إن السلطات العراقية جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية، وإن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وفي السياق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن استهداف ناقلة نفط بقذيفة مجهولة أثناء عبورها هرمز يوم الثلاثاء. في قطاع غزة، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة. كما أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد صحفي بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصل قرارة شمالي مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 2468 مستوطنا اقتحموا اليوم المسجد الأقصى في القدس المحتلة. في موضوع آخر، قالت شركة فلاي دبي إن رحلة من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أنه لم يتم استبعاد احتمال أن يكون الحادث الذي وقع على متن الطائرة هجوما إرهابيا. إذا نبدأ في هذه المتابعة وفي هذه الساعة بانسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق. معنا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. إذا أهلا بك ستير، وأيضا كيف تتابعين وآخر المستجدات مع عملية الانسحاب هذه والخروج؟
1: الآن في أربيل يمكن القول أن الأنظار تتجه إلى ما بعد انسحاب القوات الأمريكية وأيضا قوات التحالف اليوم، حيث أكد أيضا الجانب الرسمي في إقليم كردستان انسحاب قوات التحالف، لكن ينظر الآن إلى ما بعد هذا الانسحاب وتداعياته في ظل وجود بعض المخاوف لدى الجهات الرسمية. نحن نعلم أن قوات البشمركة كانت تعتمد على القوات الأمريكية في معظم عملياتها العسكرية سواء في التدريب أو الاستخبارات طوال سنوات. الآن هناك خشية بمغادرة هذه القوات، لا سيما وأن هذه القوات تغادر إقليم كردستان التي كانت تشكل أحد أهم مراكز تواجدها. بهذا الانسحاب أيضا ورحيل هذه القوات، ترحل أيضا معظم أنظمة الدفاع الجوي التي كانت تحمي مواقع ومنشآت في إقليم كردستان. لذلك هناك قلق بين الأوساط الرسمية من هذا الانسحاب وما قد يتركه من فراغ وأيضا تداعيات. أيضا على صعيد آخر، هناك قلق من استغلال هذا الفراغ الأمني من قبل خلايا تنظيم الدولة والقيام بأي تحركات، لا سيما في مناطق الفراغ الأمني بين القوات العراقية وأيضا بيشمركة. هذا يأتي طبعا في ظل تأكيدات أيضا رسمية سواء من وزارة البشمركة أو من رئيس حكومة إقليم كردستان أن قوات البشمركة تمتلك الإمكانيات والجاهزية للتصدي لأي تهديد ربما تتعرض له إقليم كردستان بالتنسيق مع القوات العراقية، لكنها تحمل الحكومة العراقية مسؤولية حماية الأجواء العراقية بما فيها إقليم كردستان، لا سيما أمام الهجمات بالطائرات المسيرة التي كانت تستهدف البلاد طوال الأشهر الماضية. أكثر من من 1000 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ تعرض له إقليم كردستان بحسب المعلومات الرسمية، استهدفت مواقع مختلفة. لذلك الآن ورغم الحديث عن أن انتهاء مهلة التحالف الدولي لا تعني انتهاء العلاقة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، سيكون هناك بحسب تأكيدات رسمية استمرار لهذه العلاقة بين واشنطن وأربيل على أصعدة أمنية مختلفة. وتؤكد المصادر الرسمية بأن شكل هذه العلاقة هو ما سيتغير في المرحلة المقبلة من تواجد عسكري لقوات أمريكية ضمن مظلة التحالف الدولي إلى علاقة ثنائية أمنية وربما استخباراتية في المرحلة القادمة. وأيضا هذا الكلام يؤكده بيان لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، حيث قال في بيانه بأن على بغداد وأربيل الآن إبرام اتفاقيات جديدة مع دول التحالف بما يتناسب ويتوافق مع احتياجات المرحلة و بما يضمن الحفاظ على الاستقرار. بالتالي الآن الجوانب الرسمية تؤكد انتهاء مهلة التحالف، لكنها تطمئن الرأي العام وأيضا المواطنين بأن قوات البشمركة بالتنسيق مع القوات العراقية قادرة على حماية الأراضي العراقية وأيضا أراضي إقليم كردستان من أي تهديدات أو هجمات. لكن الهواجس ما تزال مستمرة من احتمالية شن هجمات من قبل تنظيم الدولة أو استغلال الفراغات، وأيضا شن هجمات بالطائرات المسيرة. لذلك إقليم كردستان يطالب بغداد بمده بدفاعات جوية، لا سيما وأن تجربته السابقة كانت غير إيجابية، تعرض لعدة استهدافات. بالتالي هو الآن لا يملك دفاعات جوية ويطالب حكومة بغداد بتكثيف جهودها. شكرا. في هذا المجال.
0: شكرا لك أستاذ حكيم من أربيل. إذن انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومعها قوات التحالف الدولي جاء بعد محطات وتحولات استراتيجية عصفت بهذا الوجود العسكري خلال السنين الماضية.
2: بعد أكثر من عقدين يسدل الستار على حضور قوات التحالف بالعراق الذي بدأ بالغزو وانتهى بالمغادرة. 23 عاما مرت منذ أن دخلت قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية إلى العراق عام 2003. في بداية غزو العراق انتشر على أراضيه أكثر من 136,500 جندي من 35 دولة ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة وشارك في اجتياح العراق. هذا التحالف لم يدم طويلا، وتقلصت المشاركة العسكرية لدوله على مدى العامين التاليين، وكان الانتشار الأبرز للقوات الأمريكية التي قدرت في عام 2003 بنحو 130 ألف جندي، وظل العدد يتأرجح لسنوات بين 100 و150 ألفا. في عام 2007 اشتد العنف الطائفي في العراق، ما دفع واشنطن لتعزيز وجودها بثلاثين ألف جندي إضافي، ليرتفع العدد إلى نحو 170 ألف عسكري. عام 2008 أبرم العراق مع الولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ووضع جدول زمني لخروج القوات الأمريكية بحلول ديسمبر عام 2011. بدأ الانسحاب الفعلي عام 2010، فنحو 90 ألف جندي غادروا العراق، فيما بقي 50 ألفا قبل أن ينتهي الوجود القتالي الواسع في ديسمبر 2011. في عهد الرئيس باراك أوباما أنهت الولايات المتحدة الأمريكية غزوها للعراق وسحبت قواتها من البلاد وأبقت فقط على عدد من المستشارين العسكريين. رحيل القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق لم يدم طويلا، ففي عام 2014 فتحت صفحة العودة من جديد، ومع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من البلاد دفعت واشنطن بأكثر من 5000 جندي من قواتها. ثم بدأ العدد يتراجع مجددا بضغط من البرلمان العراقي، نحو 3000 في عام 2021، ونحو 2500 جندي غادروا بين 2023 و2024. 2500 عسكري يشكلون قوات التحالف بقيادة أمريكية لمحاربة تنظيم الدولة، هم من بقي في العراق منذ 2024. أعلن وزير الدفاع العراقي وقتها أنهم سيرحلون بحلول العام الحالي.
0: وعن هذا الانسحاب أيضا معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، هل من متابعات من واشنطن لهذا الانسحاب؟ وهل هناك إجابات على ما طرحته قبل قليل وطرحت جانبا منه الزميلة ستير حكيم من أسئلة في العراق وفي أربيل فيما يتعلق ماذا بعد هذا الانسحاب لقوات التحالف على رأسها الولايات المتحدة؟
3: عبد القادر، ما لدينا هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن هو بيان للقيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه إتمام انسحاب القوات الأمريكية والمعدات من قاعدة أربيل الجوية، وبذلك تنتهي حسب البيان مهمة التحالف وتبدأ مرحلة من علاقة ثنائية دفاعية بين الولايات المتحدة والعراق. قائد القيادة المركزية كان قد صرح أيضا من أن ليس هناك تهديد من قبل تنظيم الدولة للعراق، وأن القوات الأمنية العراقية وأجهزة الأمن في كردستان قادرة ولديها الإمكانيات للتعامل مع أي تهديد ينشأ من تنظيم الدولة في العراق. البيان أيضا أشار إلى أن مهمة التحالف لا تزال قائمة، وتم نقل مقرها إلى الأردن، وأن قوة المهام المشتركة لا تزال تحاول التصدي لتنظيم الدولة في الأراضي السورية بالتعاون مع الحكومة السورية، وأن هذا الانسحاب يشكل نهاية عملية العزم الصلب الذي بدأت منذ عام 2014 للتصدي لتنظيم الدولة آنذاك في العراق وفي سوريا وغيرها من مناطق الشرق الأوسط، وأن هذه المهام والقوات الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط وقوات الدول الشريكة في التحالف ضد تنظيم الدولة ستبقى على أهبة الاستعداد للتصدي والانخراط مجددا ضد أي تهديد ينشأ في العراق أو غيره من دول المنطقة يشكله تنظيم الدولة الإسلامية. عبد القادر،
0: شكرا لك. أحمد هزيم من واشنطن. نذهب إلى بغداد مع هناك مدير مكتب الجزيرة في بغداد سامر يوسف. سامر، أيضا ماذا عن أهم ما رصدته حتى الآن من الجانب العراقي وقوات التحالف وعلى رأسها الولايات المتحدة تتم عملية الانسحاب؟
4: أبرزه بطبيعة الحال عبد القادر هو ما تحدث به رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هنا في العراق، والحديث عن أن هذه المهمة انتهت وأن القوات العراقية قادرة على مسك زمام الأمور في عموم العراق، في عموم مناطق العراق بما في ذلك إقليم كردستان كما تحدث. وأيضا أشار إلى ملف حصر السلاح بيد الدولة وقال أنه يعمل على إنهاء هذا الأمر وفق المدة المحددة من قبله في 30 من حزيران من العام المقبل. هناك مواقف عدة وتصريحات عدة لا تختلف كثيرا هي تؤيد هذا العمل وما جرى هذا اليوم من مغادرة القوات الأجنبية بشكل تام الأراضي العراقية. أبرز ما رصدناه هو ما وقع يوم أمس في قاعدة فيكتوري سابقا الدعم اللوجستي أو مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد، هو كان مقرا لقوات أمريكية على مدار سنوات طويلة حتى تحول إلى مركزا دبلوماسيا للدعم اللوجستي خاص بالسفارة الأمريكية، وكان يضم أيضا قوات أمريكية. ما شاهدناه يوم أمس هو مغادرة طائرات أمريكية بطبيعة الحال هذا المطار محملة بمعدات القوات الأمريكية، وبالتالي هي على رأس قوات التحالف الدولي في العراق. ما ينتظر العراقيون في المرحلة المقبلة تحدث أيضا به رئيس الوزراء ومسؤولون عراقيون عدة هو الحوار المستمر مع الفصائل العراقية لتنظيم سلاحها لوضع هذا الملف تحت سيطرة الدولة بشكل كامل، وهذا ما يقتضيه الدستور وفقا لقول الزيدي رئيس الوزراء العراقي. هناك مخاوف بطبيعة الحال من بعض الأطراف السياسية في مقدمتها الكرد في إقليم كردستان العراق، ولكن الحكومة العراقية هنا تتحدث يبدو بثقة أكثر من أي وقت مضى أنها قادرة على الحوار مع مختلف أو قيادة الحوار مع مختلف الأطراف، والتأكيد على أن القوات الأمنية كافية وقادرة على مسك زمام الأمور إن كان في الداخل أو حتى عند الحدود العراقية مع الدول المجاورة بطبيعة الحال. هذا الملف انتهى والعلاقة تحولت وفقا للسلطات الرسمية والرواية الرسمية إلى علاقة ثنائية منفردة مع مختلف دول التحالف الدولي، وهذا ما شاهدناه خلال الزيارات الأخيرة لوفود حكومية إلى فرنسا وألمانيا وحتى الولايات المتحدة، وعقد اتفاقات معها بشأن ملفات أمنية خاصة بالتدريب والتجهيز.
0: سامر يوسف من بغداد، شكرا جزيلا لك.

0: إذن أنهى التحالف بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة مهمة في العراق اليوم الأربعاء بعد 12 عاما. وقد ساعد التحالف من خلال عمليات سميت بالعزم الصلب القوات الكردية والعراقية والسورية في القتال ضد تنظيم الدولة. وبدأ انسحاب القوات الأجنبية والأمريكية الفعلي من القواعد والمواقع العسكرية في بغداد وفقا للاتفاق المعلن في سبتمبر من العام 2024. أبرز القواعد التي اتخذها التحالف في العراق والمهمات التي اطلع بها في هذا التقرير لرانيا حلبي.
1: في سبتمبر 2014 ومع التهديد الذي شكله تنظيم الدولة، تكون تحالف دولي ضم أكثر من 90 دولة وضع كهدف استراتيجي هزيمة تنظيم الدولة عبر التصدي عسكريا لتهديداته. وكان نطاق عملياته الأساسي في سوريا والعراق، حيث وفر غطاء جويا ونفذ ضربات مباشرة ضد مقرات التنظيم وتحركاته، واطلع بدور استطلاعي في جمع المعلومات وتحديد الأهداف. شملت مهمته أيضا تدريب القوات العراقية والتصدي لتدفق مقاتلين أجانب عبر الحدود وصولا إلى مواجهة البنية التحتية المالية والاقتصادية للتنظيم. أبرز قواعد التحالف في العراق كانت قاعدة عين الأسد بالأنبار غرب العاصمة بغداد. موقعها الجغرافي الاستراتيجي أتاح لها التحكم بمساحات واسعة تمتد حتى الحدود السورية. تحولت القاعدة بين 2014 و2017 إلى مركز لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وباتت أكثر القواعد نشاطا على الجبهة الغربية. تعرضت لهجمات من تنظيم الدولة بين 2015 و2016، وفي يناير 2020 استهدفها الحرس الثوري الإيراني بصواريخ باليستية ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس قاسم سليماني. كما تعرضت لضربات بين الأعوام 2021 و2024 دون أن تسفر عن أضرار بشرية أو مادية كبيرة. قاعدة حرير الجوية الأمريكية في مدينة أربيل، وهي قاعدة جوية للعمليات الخاصة للقوات الأمريكية، استخدمت بشكل رسمي بداية من عام 2015 في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة. قاعدة فيكتوري بمحيط مطار بغداد الدولي، وتضم 12 مبنى رئيسيا ومهابط للمروحيات وغرفا لتحليل المعلومات الاستخباراتية ومنشآت لوجستية وغرف عمليات وقاعات تدريب وملاجئ. تعرضت لهجمات متكررة من فصائل عراقية مسلحة منذ بدء الحرب على إيران. القرار بانسحاب قوات التحالف يترك المجال لشكل جديد من العلاقة مع العراق، حيث نص بيان مشترك على الانتقال إلى نموذج شراكات أمنية ثنائية. كما تحدثت بغداد عن تشكيل لجنة لتحديد طبيعة العلاقة مستقبلا مع التحالف.
0: إذن هو مشهد سياسي أمني بهذه الخطوة، انسحاب أو تتمام انسحاب قوات التحالف، إلى نظرة أخرى هذه المرة على المشهد الاقتصادي العراقي خلال المرحلة المقبلة. معك عمار.
2: أهلا عبد القادر. بالفعل هي خطوة سياسية لكن لديها الكثير من التحديات والأمال الاقتصادية. شكرا عبد القادر. إذن انسحاب ما تبقى من قوات التحالف الدولي في العراق يأتي في وقت يواجه فيه اقتصاد البلاد تحديات كبيرة في ظل التوتر المستمر في المنطقة التي تشهد منذ اندلاع الحرب تحولات في خارطة الطاقة إنتاجا ونقلا وتصديرا. فوفقا لصندوق النقد الدولي، كان العراق من بين الدول الأكثر تأثرا باضطراب إنتاج الطاقة والنقل، حيث توقع في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمية الصادر في أبريل الماضي أن يكون العراق من أكثر البلدان تأثرا باضطرابات إنتاج الطاقة والنقل، متوقعا انكماشا حادا في النمو الاقتصادي في العام الحالي بما يصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي الحقيقي. لكنه توقع يعاود الاقتصاد النمو إلى مستوى يصل إلى أكثر من 11% في العام المقبل، لكن ذلك يعتمد على سيناريو عودة إنتاج الطاقة وانتظام شبكات النقل كما كانت قبل الحرب. وفي ظل اضطراب صادرات العراق من النفط نتيجة تعطل حركة الملاحة عبر هرمز، تظهر بيانات وزارة النفط العراقية تصدير نحو 2.5 مليون برميل يوميا. لكن هذا الرقم يقل كثيرا عن مستوى ما قبل الحرب البالغ 3.5 مليون برميل يوميا في بلد يعتمد على النفط مصدرا رئيسيا للدخل يصل إلى نحو 90% من إيرادات موازنة البلاد. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني. دكتور مرحبا بك. إذن حدث أمني سياسي، كيف سينعكس على واقع ومستقبل الاقتصاد العراقي؟
3: شكرا جزيلا. الحقيقة يعني أنا أيضا كنت أتابع التقارير العالمية حول تواجد القوات الأمريكية، وأشاروا إلى معلومة كلش مهمة أن القوات الأمريكية أنفقت باحتلال العراق منذ عام 2003 إلى عام 26 تريليون و700. طبعا جل الإنفاق اللي كان ممكن أن يضخ للسوق العراقية انتهت في عام 2010 بعد الانسحاب الأمريكي، ثم بعد ذلك أصبحت محدودة هذه التأثيرات. اليوم بعد الانسحاب لابد أن تكون هناك صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أعتقد أن العلاقات الاقتصادية ستكون هي الغالبة على هذه الصفحة الجديدة. السيد رئيس الوزراء بزيارته إلى واشنطن الأولى وقع مذكرات تفاهم مع أكثر من 50 جهة لغرض الاستثمار بالعراق في مواقع مختلفة. نتوقع ونتطلع إلى أنه تأتي هذه الشركات للاستثمار.
2: على ذكر رئيس الوزراء قال تعليقا على هذا الحدث بأن المرحلة المقبلة عنوانها السيادة السياسية. برأيك هل يمكن الحديث كذلك عن السيادة الاقتصادية الآن بعد اكتمال الانسحاب؟
3: لا، أنا أعتقد أنه الحديث عن السيادة الاقتصادية أمر مبكر، لأنه لحد هذه اللحظة أنا أعتقد أنه العراق بحاجة ماسة إلى استمرار توقيع الرئيس الأمريكي لحماية الأموال العراقية، لأن هناك الكثير من المطالبات اللي تعود إلى قطاع خاص، إلى شركات عالمية في دول العالم المختلفة، أنه لديها حتى أوامر قضائية بالاستيلاء على الأموال العراقية، ولكن من يوقف عملية الاستيلاء هو توقيع الرئيس الأمريكي المستمر من عام 2003 إلى اليوم بحماية الأموال العراقية. فأعتقد لحد هذه اللحظة لم يكتمل البناء الاقتصادي ولم تحسم مثل هذه الملفات حتى ممكن أن نتحرر ونحرر نصل إلى مرحلة السيادة الاقتصادية. الأمر الآخر أنه لا تزال الأموال العراقية تودع في الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، هو المسؤول عن عملية التحويل، وأيضا لا يمتلك العراق حرية بنقل الأموال إلى جهات إلا بموافقة البنك الاحتياطي الفيدرالي. فأعتقد الآن موضوع دكتور الحديث عن السيادة أمر مبكر، السيادة الاقتصادية نعم.
2: لكن ماذا عن الاستثمار؟ هذه الخطوة مع انسحاب التحالف الدولي، الانسحاب العسكري الآن وحصر السلاح في يد الحكومة، هل هذه رسالة قوية بأن البيئة الاستثمارية للعراق الآن تغيرت وأصبحت ربما محفزة للاستثمار المحلي والدولي؟
3: هو هذه بالحقيقة هي هذه واحدة من الأركان المهمة في جذب الاستثمار، أنه العراق أصبح بلد تحت سيطرة كل السلاح، تحت سيطرة الدولة، ولكن ليس العنوان الأبرز، لأنه لحد هذه اللحظة البيئة الاستثمارية لا تزال غير مناسبة، باعتبار أنه هناك الكثير من القوانين تحتاج إلى مراجعة وإلى تعديل، الإجراءات الروتينية لابد أن يتم القضاء عليها. مسألة الفساد لحد هذه اللحظة العراق الحكومة بدأت بما سمت بصولة الفجر، ولكن لم تستمر، واللي هي الحقيقة واحدة من المعرقلات. يعني أنا أعتقد أنه هذه من السهل جدا معالجتها، لكن أيضا تحتاج وقت، يعني على الأقل 3 أو 4 سنوات قادمة حتى ممكن نصل إلى البيئة المناسبة باتجاه استقطاب الاستثمارات. إحنا نتحدث عن نوعين من الاستثمارات هنا، الاستثمارات مع الحكومة هي محمية من الحكومة نفسها، يعني مثلا الاستثمار الشركات الأجنبية بحقول النفط هذه بحماية الحكومة. أنا أعتقد أنه الأمر المهم أنه نسمح الاستثمار في القطاع الخاص حتى ينشئ معامل ومصانع، ويعني هذا ممكن انه يدخل بشكل واسع ويخلق لنا عشرات الاف الفرص. هذا غير محمي، هذا يحتاج الى ايضا طمأنة وحماية، سواء كانت حماية بالقوانين، حماية بالاجراءات، هذا المهم. فالشركات لا يمكن ان تدخل في ظل بيئة استثمارية غير مضطربة وغير مستقرة. نعم،
2: هذه البيئة الاستثمارية والوضع الاقتصادي عموما في العراق الان، كيف تقرأ المشهد الان بعد هذا الحدث السياسي وفي ظل توترات سياسية ما زالت في المنطقة ولها تداعيات على قطاع الطاقة وعلى قطاعات كثيرة تصل هذه التداعيات إلى الداخل الاقتصادي العراقي؟
3: هو أكيد وإحنا منذ اللحظة الأولى تحدثنا على أنه العراق أكثر البلدان تضررا حتى من إيران نفسها، وهذا واضح لأنه لا تزال يعني طبيعة الصراع تنعكس سلبا على العراق. واحدة من هذه الأمور اللي حصلت قبل يومين أو ثلاثة أيام عندما بدأ تطبيق الحظر على الطيران الإيراني بالهبوط بالمطارات العراقية، أعتقد أنه شل حركة الطيران تقريبا في مطارات في العراق، لأنه 50 رحلة يوميا تأتي من إيران قادمة تحمل مسافرين تحمل زائرين، هؤلاء أيضا لهم تبعات أخرى، فنادق ويعني مطاعم وسيارة وقطاع نقل، فأيضا متأثر بالصراع ومتأثر بشكل كبير. عدا عن ذلك أنه لحد هذه اللحظة لم يستطيع العراق أن نصدر كامل الحصته من النفط اللي هي 3.5 ملايين، احنا نتحدث عن مليونين، اقل من مليونين، وباسعار مخفضه. اليوم تتحدث شركه سومو عن الخصومات السعريه تنطي من 34 الى 37 دولار عن كل برميل نفط، وانا اعتقد انه هذا رقم كبير جدا. وايضا مشكله الكهرباء لحد هذه اللحظه لم تحل، لانه احنا نستورد الغاز الايراني من لتشغيل محطات الكهرباء، فبالحقيقه الوضع غير مطمئن من الناحيه الاستثماريه. نعم،
2: من بغداد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، شكرا جزيلا لك. ختام هذه الفقره الان عوده الى عبد القادر.
0: شكرا لك عمار. الان الى ملف التوتر الايراني الامريكي، حيث قالت المتحدثه باسم الحكومه الايرانيه إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح عبر الوسيط القطري، وأنه نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس بيزشكيان خلال اجتماع الحكومة. في الأثناء نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. معنا للمتابعة من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك بابا ولد حرمة، باعتبار أن الرسالة الرد قد وصل إلى الجانب الإيراني، ما أهم ما رصدته من مؤشرات حتى الآن؟
4: نعم عبد القادر، الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تؤكد أن بلادها بالتحديد وزير خارجية إيران عباس عراقجي قد تلقى ذلك الرد الأمريكي من طرف الوسيط القطري. وكان عباس عراقجي قد ناقش خلال الساعات الأخيرة له في نيويورك مع الوسطاء القطريين ما وصفه بشروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن تلك المشاورات تضمنت حصرا النقاط والإشكاليات المتعلقة بمضيق هرمز وشروط إيران لإعادة فتحه. لا تضيف فاطمة مهاجراني الناطقة باسم الحكومة الإيرانية أي تفاصيل عن طبيعة ذلك الرد الأمريكي، إذا كان رفضا قبولا أو تحفظا أو غير ذلك. وتؤكد أن وزير الخارجية عرضه خلال ذلك الاجتماع الحكومي على الرئيس مسعود بزشكيان، وحتى الآن لم تصدر أي جهات إيرانية سواء تعلق الأمر بوزارة الخارجية أو غيرها أي تفاصيل بشأن ذلك الرد الأمريكي والمقترح الأمريكي وطبيعته. في انتظار ذلك هناك هذه التأكيدة من طرف المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين. مسعود بزشكيان يقول إن بلاده تواصل الاطلاع بدورها في أمن الملاحة وأمن الممرات المائية، ويؤكد أن الأمن المستدام في مضيق هرمز وفي الممرات المائية رهن ومسؤولية تقع على عاتق دول المنطقة ويتم حلها واستدامتها عبر التعاون بين دول المنطقة. المسؤولون العسكريون في إيران لديهم هذه التصريحات التي تتعلق بهذه الاستعدادات للرد على أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران. الحرس الثوري يؤكد أن مضيق هرمز يشهد يوميا هذه المواجهات التي تشنها البحرية الحرس الثوري الإيراني ضد السفن الصغيرة التي تحاول العبور دون التنسيق مع طهران. ويؤكد الحرس الثوري أن الحرب ما تزال قائمة وأن حالة الحرب قائمة وأنها لم تنتهي، ويؤكد أيضا هذا الانسجام وهذا التعاون والتشاور المستمر بين المستويين بين الجهاز الدبلوماسي في إيران والأجهزة العسكرية. هناك تأكيدات أيضا من الجيش الإيراني على أن إيران تستعد وبشكل دائم للرد على أي عدوان، وأن هناك هذه ماكينة التصنيع العسكري المستمرة في إنتاج الصواريخ والمسيرات لتعويض ما تطلقه إيران ودفعا لأي استنزاف فيما يتعلق بالذخيرة والأسلحة التي تمتلكها طهران.
0: شكرا لك بابا أمينة من البيت الأبيض. إذن رد رسمي أمريكي وصل إلى طهران، وأيضا مقترح وتسريبات عن استعداد واشنطن ربما لعمل عسكري واسع ربما بعد الانتخابات النصفية.
5: نعم بالفعل عبد القادر، وفي انتظار اتضاح الصورة بخصوص هذا الرد الأمريكي بشكل رسمي، ننتظر ردا من البيت الأبيض على هذه المسألة. ما تسرب على الأقل لوسائل الإعلام الأمريكية هي أن الولايات المتحدة الأمريكية أمينة لا تريد حاليا أمينة أي أعتذر اتفاق منك لا يتضمن
0: أعتذر
5: تعهدات
0: منك فقط أمينة، ربما نعود لك فقط لمتابعة هذه الأخبار العاجلة. نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول: نتابع بشكل متواصل مع السلطات المعنية للتأكد من سلامة ركاب طائرة فلاي دبي وغالبيتهم من الإسرائيليين. وكان هناك أيضا خبر أيضا نقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول فيما يتعلق بحادث طائرة فلاي دبي كان خطيرا جدا بحسب ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأمرت المنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتملة. أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول: أحد الطيارين طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. بحسب ما يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالتداعيات التي كانت غامضة حتى اللحظات الأخيرة فيما يتعلق بما جرى في هذه الطائرة، طائرة فلاي دبي، إذا رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول بأن أحد الطيارين طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. لكن حتى الآن التوصيف الرسمي لما قاله رئيس الوزراء فيما يتعلق بهذه الطائرة بأنه حادث خطير جدا، في انتظار توصيف ما جرى من قبل الجانب الإسرائيلي لما جرى فيما يتعلق بهذه الطائرة، طائرة فلاي دبي. أعود أو أذهب إلى الزميلة فاطمة خميس لمتابعة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا التطور. فاطمة.
6: نعم عبد القادر، هو أول تعليق رسمي وصريح وواضح من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية حيال حادثة طائرة فلاي دبي التي أقلعت صباح هذا اليوم من دبي، وكان من المفترض أن تهبط في إسرائيل كوجهة نهائية، ولكن بسبب طعن أحد الطيارين للطيار الآخر فإن هذه الطائرة اضطرت لأن تهبط في السعودية. ويتحدث بنيامين نتنياهو نقلا عن شاهد عيان كان منخرطا في السيطرة على هذا الحدث عن احتواء هذا الموقف، وبأن غالبية الركاب على متن هذه الطائرة كانوا من الإسرائيليين، وأوعز أيضا للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن تستعد لمثل هكذا حوادث أمنية. وهو يتحدث بأن هذه الطائرة هبطت ويتم الآن التحقيق من قبل السلطات السعودية مع مساعد الطيار الذي قام بطعن الطيار من أجل السيطرة على هذه الطائرة، ومن أجل أيضا تحطيمها بركابها عمدا بحسب وجهة النظر الإسرائيلية. وبنيامين نتنياهو يتطرق أيضا نقلا عن شهادة أحد الركاب بأن هذا المساعد بعد أن أقدم على طعن الطيار كان يحاول تخريب محركات وأجهزة عمل الطائرة من أجل تحطيمها بركابها، ولكن نظرا لوجود طاقم كان في إطار دورة تدريبية على متن هذه الطائرة تم احتواء الموقف وتم السيطرة على هذا الطيار الذي أقدم على طعن الطيار الآخر. لذلك هذه هي الصورة الآن باتت بشكل أوضح نوعا ما بعد أن كان هنالك العديد من السيناريوهات، العديد من التكهنات التي جرى تداولها على مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية. الآن باتت الصورة أوضح، إسرائيل تستعد أيضا لوصول طائرة بديلة كانت قد أرسلتها شركة فلاي دبي إلى الأراضي السعودية. جزء من الركاب الإسرائيليين توجهوا نحو هذه الطائرة بينما يعارض بعض هؤلاء الركاب من الدخول إليها على اعتبار أنهم يفضلون طائرة إسرائيلية تعيدهم إلى إسرائيل، ولكن حتى هذه اللحظة ما تم السماح به هو وصول طائرة بديلة تابعة لشركة فلاي دبي، ومن المتوقع أن تصل بعد نحو 3 ساعات من الآن بحسب التقديرات الإسرائيلية. هنالك حالة من الاستنفار، جرى أيضا عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية على مختلف الأصعدة، على مختلف أيضا الشخصيات الأمنية. بنيامين نتنياهو اليوم ألغى جميع الزيارات التي كان من المقرر أن يجريها إلى قيادة المنطقة الجنوبية قطاع غزة، واستبدل كل هذه الزيارات وأجرى هذه التقييمات الأمنية. عبد القادر،

0: أيضا استتباعا لما نتابعه الآن، نقلا عن هذه المرة عن الشركة الراعية لهذه الرحلة لرحلة فلاي دبي، تقول من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة، وهي تخضع لتحقيق رسمي. وأيضا في ذات البيان ربما أيضا كررت فلاي دبي ما جرى كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها مشادة بين الطيارين. لأعود معك فاطمة للتدقيق فيما قاله تحديدا رئيس الوزراء، لأنه في الساعات الماضية كان هناك حديث عن ما وصف باحتمال أو شبهة الإرهاب بحسب ما يقول الجانب الإسرائيلي. ما تحدث عنه نتنياهو قال بأنه أمر خطير، وحذرنا الأجهزة الأمنية بأنه من الوارد في المرحلة القادمة أن يكون أمر من هذا القبيل. وبالتالي من خلال متابعتك لما قاله رئيس الوزراء، الأمور تتجه في أي مسار لفهم ما جرى في هذه الطائرة؟
1: طبعا هو وصف هذا الحدث بالخطير، ولكنه من ناحية أخرى أوعز للمؤسسة العسكرية بالاستعداد لمثل هكذا تهديدات أمنية خلال الفترة المقبلة. قبل عدة أيام أيضا بنيامين نتنياهو بحد نفسه كان قد تطرق إلى هذه المسألة، وحذر من احتمالية ما يصفهم بأعداء إسرائيل أن يقدموا على استهدافها خلال فترة الانتخابات واستغلال احتدام المنافس على مستوى الداخل الإسرائيلي. إذا ما أردنا أن نلخص هذه الكلمة التي صدرت عن بنيامين نتنياهو عبد القادر قبل قليل، فهي مقسمة إلى عدة محاور. في البداية هو يصف هذا الأمر بالخطير، ينتقل لتلخيص المشهد بناء على المعلومات التي جمعها نقلا عن أحد الركاب الذين كانوا على متن هذه الطائرة، يؤكد بأن هناك مساعد طيار أقدم على طعن الطيار من أجل السيطرة على هذه الطائرة وتحطيمها بركابها. كان يحاول هذا المساعد أيضا تخريب محركات وتعطيل محركات الطائرة، ولكن تم السيطرة على هذا المساعد والحد من هذه العملية عبر تواجد طاقم آخر بديل كان في إطار دورة تدريبية على هذه الطائرة، وتم احتواء الموقف. يتطرق ومن ثم إلى عمليات التحقيق الجارية من أجل معرفة ملابسات الحدث، تحديد الدوافع لماذا أقدم هذا الطيار على مثل هكذا هجوم، هل بالفعل هذا الأمر هو بدافع إرهابي كما تصفه إسرائيل أم بدافع كمعاناة نفسية أو كان يحاول الإقدام على الانتحار. لذلك هذه حتى اللحظة الخلفية ليست بواضحة. وبنيامين نتنياهو نقل هذا الأمر إلى السلطات السعودية، قال بأن السلطات السعودية الآن تحقق مع هذا الشخص لمعرفة ملابسات الحدث. إسرائيل بدورها تتواصل مع الجهات المعنية وتنتظر عودة الركاب الإسرائيليين. وكما أشرت هو ختم هذه التصريحات بالقول بأن على المؤسسة العسكرية الاستعداد. طبعا المعارضة الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية علقت على مثل هكذا تصريحات التي صدرت عن نتنياهو بالاستعداد لتهديدات محتملة، بالقول بأنه يسعى إلى بث التخويف والترهيب داخل المجتمع الإسرائيلي. ولكن اليوم بنيامين نتنياهو يشدد على هذه المسألة على اعتبار أن هنالك مؤشرات استخبارية تدل على احتمالية أن تشهد إسرائيل مثل هكذا حوادث أمنية. طبعا خلال ساعات هذا اليوم كانت العديد من السيناريوهات عبد القادر قد تم تداولها بخصوص هذا الحدث. تارة كانوا يتحدثون عن شجار، تارة يتحدثون عن خلفية قومية وبأن كان هنالك تخطيط من قبل مساعد الطيار للسيطرة واختطاف الطائرة وتحطيمها، ومن ثم كان هنالك الحديث عن الجانب النفسي، هل هذا الشخص يعاني من اضطرابات نفسية، كان يسعى للانتحار فبالتالي أقدم على هذه المسألة. لذلك حتى هذه اللحظة لا تزال الدوافع غير واضحة، ولكن بنيامين نتنياهو يوصف الأمر بالخطير، يؤكد بأنه تم احتواء الموقف وبأن جميع ركاب هذه الطائرة بالسلام وبأنهم سيعودون إلى إسرائيل، وبأن السلطات السعودية هي من تتولى مسألة التحقيقات، وبأن إسرائيل تتواصل مع الجهات المعنية، وبأنها أيضا مستعدة لكافة الاحتمالات في الفترة المقبلة نظرا لوجود تهديدات ملموسة لدى المؤسسة العسكرية الاستخبارية. عبد القادر
0: أرجو أن تبقي معي فاطمة أيضا لننقل أيضا ما تنقله الشركة الراعية والمالكة لهذه الطائرة ولهذه الرحلة فلاي دبي، لتقول مشادة وقعت في قمرة قيادة رحلة متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي اليوم. وتضيف فلاي دبي طاقمنا أي طاقم هذه الطائرة نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام بمطار تبوك في المملكة العربية السعودية. وتقول أيضا فلاي دبي بأن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم، هذا ما تقوله فلاي دبي. أيضا تقول من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي. أعود لك فاطمة أيضا ونرصد أيضا من الجانب

0: أكثر وضوحا من ناحية المصطلحات المستخدمة. بداية كاتس يقول بأن هذا الحادث الخطير الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي كان محاولة جهادية، اعتداء جهادية، ولكنها أحبطت بفضل شجاعة عدد من الركاب الإسرائيليين الذين اقتحموا قمرة القيادة وسيطروا على المهاجم. إذن هو يستخدم مصطلح اعتداء جهادي تم إحباطه بسبب تدخل بعض الركاب الإسرائيليين، ويصف ذات الحدث أيضا بالخطير. يتطرق إلى تفاصيل هذا الحدث على أنه كان قد شهد هذا الحدث اشتباك بالأيدي من أجل السيطرة على هذه الطائرة. وبحسب المعلومات الأولية كان هدف المهاجم من وجهة نظر كاتس أن يحطم الطائرة بكل ركابها. والآن يتطرق إلى مسألة التحذيرات السابقة التي كان قد أطلقها هو ونتنياهو في الأيام الأخيرة، ويقول بأن هذه التحذيرات عندما يطلقانها هي تحذيرات تستند إلى معلومات استخبارية، ومن الأفضل للجميع أن يصغوا إلى هذه التحذيرات، وهو يهدد ما يصفهم بأعداء إسرائيل. إذن بيان صادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في هذه الأثناء تلا تصريح آخر كان قد صدر على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لجأ إلى توصيف الحدث بالحدث الخطير، تطرق إلى كيفية احتواء الموقف والسيطرة على هذا الحدث عبد القادر، بينما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يستخدم تعابير حادة نوعا ما، تعابير أكثر دقيقة من وجهة النظر الإسرائيلية التي تسارع دوما إلى توظيف أي حدث على أنه متعلق بتهديدات أمنية ومرتبط بجوانب أمنية، وهذا الأمر ينعكس عبر استخدامه مصطلح إحباط اعتداء جهادي هكذا يقول، ويتباهى أيضا برد فعل سريع من قبل الركاب الإسرائيليين. بنيامين نتنياهو أيضا ركز على هذه
1: إذن
0: المسألة
1: بالقول الوزير كاتس يقطع بأن خلفية العمل خلفية جهادية بحسب ما تقولين من تصريحات الوزير كاتس، وبأن النية كانت هي إسقاط هذه الطائرة، إنما قاله رئيس الوزراء قال على ما يبدو أن الهدف كان هو إسقاط الطائرة بركابها. إذن هناك قطع من قبل وزير الدفاع كاتس.
0: بالفعل عبد القادر هي تصريحات أكثر دقة، أكثر توصيف، وشديدة اللهجة نوعا ما، على ما يبدو بأن بنيامين نتنياهو كان حذرا من ناحية المصطلحات التي استخدمها. كما أشرت هو وصف الحدث بالخطير، بينما كاتس يوصف الحدث باعتداء جهادي تم إحباطه. بنيامين نتنياهو يقول بأنه لربما كان هنالك نوايا للطيار بالسيطرة على هذه الطائرة وتحطيمها بركابها، بينما كاتس يقطع الشك باليقين ويقول بأن هنالك معلومات تفيد بأن نوايا هذا الطيار كانت بالفعل تصب في السيطرة على هذه الطائرة وتحطيمها بركابها. ولربما هذا الأمر يعود إلى حساسية منصب كل منهما عبد القادر، بمعنى رئيس الحكومة الإسرائيلية كان عائدا خلال الأسبوع الأخير من زيارة أجريت إلى دولة الإمارات، هنالك حساسية من ناحية أن يكون هناك تداعيات لمثل هكذا تصريحات غير مدروسة في سياق أوسع على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بينما وزير الدفاع الإسرائيلي يتمتع بصلاحيات أمنية، يتمتع أيضا بصلاحيات لاستخدام توصيفات أخرى لربما لا يكون لها تداعيات دبلوماسية مباشرة، خاصة وأن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف كانت تطالب في إطار الجلسات التي عقدت بخصوص هذا الحدث على إيقاف الرحلات المتعلقة بشركة فلاي دبي إلى إسرائيل، ولكن كان هنالك غضب، كان هنالك احتدام في إطار هذه المشاورات على اعتبار أن مثل هكذا خطوة هي خطوة غير مدروسة، ولربما تصب في إطار المس في المسار الدبلوماسي الأوسع ما بين البلدين.
1: هناك أيضا تفصيلة جاءت في ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي بالإشارة إلى أن من أجهض هذه العملية بحسب ما يقول الوزير كاتس بها جاءت بفضل كما قال ركاب إسرائيليين اقتحموا قمرة القيادة، بينما بيان فلاي دبي الشركة الراعية والمالكة تقول بأنه جرى إجهاض هذه العملية بفضل طاقم الطائرة. سأعود لك فاطمة، ولكن فقط أذهب إلى الرياض، معنا من هناك مراسل الجزيرة جامع نور، ومعه أيضا نرصد آخر المعطيات. وقد كان هناك بيان من قبل مطار تبوك جامع.

0: نعم عبد القادر، مطار تبوك تحدث عما حدث صباح هذا اليوم، حيث قال إنهم تلقوا نداء استغاثة من طائرة فلاي دبي رقم FZ1073 في 8:44 بتوقيت مكة المكرمة، وأن أجهزة مطار تبوك قامت بالاستعدادات وحالة الطوارئ واستقبلت الطائرة في تمام الساعة 9:45. أكد بيان مطار سلطان بن عبد العزيز أن إصابة كابتن الطائرة ومساعد الطيار وأنهما نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأيضا تحدث البيان أن سلطات المطار في تنسيق وتواصل مستمر مع شركة فلاي دبي لتوفير طائرة بديلة لنقل المسافرين. ما رشح إلى هذه اللحظة من معلومات هو يدور حول المساعدات والدعم الذي قدمه مطار تبوك للطائرة ولطاقم الطائرة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأنهم على تواصل مع شركة فلاي دبي لنقل المسافرين إلى وجهتهم النهائية وهي إسرائيل. أكد بيان المطار أيضا أنهم ملتزمون بتعليمات وقوانين الملاحة الطيران المدني في تقديم المساعدة لمثل هذه الحالات. وإلى هذه المعلومات هي المتوفرة حتى هذه اللحظة، وبعد هناك بعض المعلومات التي تتحدث عن وصول طائرة لفلاي دبي لنقل هؤلاء المسافرين إلى وجهتهم النهائية. لكن ما تؤكده سلطات مطار سلطان بن عبد العزيز في تبوك هو أنها إلى هذه اللحظة تقوم بتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المسافرين، وأنها على تنسيق مع شركة فلاي دبي لنقل المسافرين.
1: شكرا لك جامع نور من الرياض، سنتابع معك حال صدور أي بيانات أو متابعات جديدة من مطار تبوك حيث توجد ونزلت هذه الطائرة، طائرة فلاي دبي. نعود إلى زميلة فاطمة خميس أيضا إن كان هناك جديد من ردود فعل متابعات حتى الآن من الجانب الإسرائيلي.
2: نعم عبد القادر، التيار اليميني المتطرف أيضا بطبيعة الحال يتفاعل مع هذا الحدث، يطالبون إسرائيل بتدفيع الثمن للجهة التي تقف وراء هذا الطيار الذي حاول الاستيلاء على هذه الطائرة وتدميرها بركابها. وزير المالية بتسليل سموتريتش يقول بأن يجب إسرائيل أن تحاسب الأشخاص على نيتهم فقط ولا يجب عليها أن تنتظر النتائج. أيضا هناك إشكالية ألا وهي هي التحذيرات السابقة التي كانت قد صدرت على لسان بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة، كيف تنعكس على مستوى الداخل الإسرائيلي؟ المعارضة الإسرائيلية اعتبرت هذه التحذيرات الصادرة عن بنيامين نتنياهو بأن على المؤسسة العسكرية أن تستعد، وبأن على أعداء إسرائيل أيضا أن لا يقدموا على مسها خلال الأيام القادمة خلال فترة الانتخابات. بطبيعة الحال المعارضة الإسرائيلية تفاعلت مع هذا الأمر ووصفته بأنه بمثابة خطوة متعمدة من قبل بنيامين نتنياهو لترهيب المجتمع الإسرائيلي لتخويفه، ولا يوجد هنالك بالفعل أي تهديدات أمنية على أمن إسرائيل. فبالتالي الآن أيضا يتم استثمار هذا الحدث في إطار هذه الغاية، على اعتبار أنه عندما يقول رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه للمجتمع الإسرائيلي بأن هنالك تهديدات أمنية، بأن على المؤسسة العسكرية الاستعداد لكافة السيناريوهات، فيجب على الجميع أخذ هذه التصريحات وهذه المواقف على محمل الجد، ولا يجب أن يتم التشكيك فيها. لذلك نرى بأن كاتس يشدد على هذه المسألة في بيانه بمعزل عن الحدث نفسه. عبد القادر كذلك الأمر بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يختتم كلامه بالقول بأنه أوعز للمؤسسة العسكرية بالاستعداد لمثل هكذا تهديدات خلال الفترة المقبلة. هنالك حالة من الاستنفار، هنالك حالة أيضا من التجييش في الداخل الإسرائيلي، وكل هذا انعكس في إطار هذه الحادثة التي توصف بالخطيرة. أيضا في سياق التغطية الإعلامية الإسرائيلية دوما ما يتم ربط ما حصل صباح اليوم مع هذه الطائرة بما حصل في حادثة عمارة التوأمين في الولايات المتحدة، نتحدث عن هجمات 11 سبتمبر، ويقولون بأنه بمعجزة لم يتكرر هذا الأمر وبسبب التدخل السريع من قبل الركاب الإسرائيليين من قبل الطاقم البديل الذي كان يتواجد على متن هذه الطائرة، تم إحباط تكرار مثل هكذا كارثة بحسب التوصيف الإسرائيلي. ولكن بلا شك
1: طيب طبعا نظرا لشح المعلومات حتى الآن وضبابية المشهد حتى الآن، رغم التصريحات الواردة من الجانب الإسرائيلي سواء من قبل رئيس الوزراء أو وزير الدفاع، يصبح التدقيق في بعض المصطلحات ربما قد يقربنا من فهم ما يجري عندما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي بأن من أو يقف خلف هذه العملية من وصفه بالتيار أو تيار الإرهاب الجهادي. من الذي يدخل في طبعا بالحسابات الإسرائيلية، من الذي يدخل في دائرة هذا الاتهام بناء على هذا المصطلح إرهاب جهادي؟
2: هناك تركيز كما ذكرت عبد القادر على هجمات هجمات سبتمبر 11 من سبتمبر، وهذا ما يتم التركيز عليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ربط هذا الحدث بهذا التطور الذي وقع صباح هذا اليوم. ولربما هذا الأمر يفسر لماذا أقدم وزير الدفاع الإسرائيلي على استخدام مصطلح عمل جهادي، إحباط مثل هكذا هجوم، لربما هو يسعى إلى تعزيز هذا الترابط ما بين هجمات 11 من سبتمبر وما بين ما أحبط اليوم من هجوم واستيلاء على هذه الطائرة. طبعا أيضا هنالك بعض الشخصيات الأمنية التي باتت تتحدث لوسائل الإعلام الإسرائيلية، هنالك التفاوت بطبيعة الحال بخصوص من هي الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم، هل هذا الطيار تصرف من تلقاء نفسه أم بأن هناك جهة تقف من ورائه وهي ما دفعته إلى محاولة تنفيذ هذا الهجوم. حتى هذه اللحظة هنالك تضارب، مسؤول أمني رفيع للقناة 15 الإسرائيلية تحدث بأن إيران هي من تقف وراء هذه المحاولة وبأنها ستدفع الثمن غاليا، بينما القناة 12 الإسرائيلية تفيد نقلا عن مصادر أمنية مطلعة بأنه لا يوجد هنالك مؤشر حقيقي يدل على أن إيران تقف وراء هذا الهجوم. لذلك لربما هذا الأمر أيضا يفسر لماذا استخدم وزير الدفاع الإسرائيلي مصطلح إحباط عمل جهادي. عبد القادر
1: شكرا لك فاطمة، أرجو أن تبقي معنا. من نابلس معنا سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك سيد سليمان. بداية، استمعت إلى ما قاله نتنياهو وإلى ما قاله كاتس، ما الذي تشكل في ذهنك في إطار المتابعة والتحليل لفهم ما جرى؟
3: تحية أستاذ عبد القادر. واضح جدا أن إسرائيل وبالتحديد المستوى السياسي الإسرائيلي ممثلا ببنيامين نتنياهو ووزير الجيش هما كانا يعملان على بناء رواية وسردية تحاول إسرائيل أن تستغلها في هذه الظروف لتحقيق أمرين اثنين. الأمر الأول وهو أن إسرائيل هي بحاجة فعليا إلى استخدام مبدأ القوة في التعاطي والتعامل مع كل ما يجول في المنطقة من أخطار، هكذا تحاول إسرائيل أن تظهر في هذه المرحلة أنها تتعرض إلى استهداف مباشر. ولهذا السبب إذا ما ربطنا ما جرى اليوم وتفسير ما جرى اليوم وعملية القراءة الإسرائيلية وتقديم الرواية الإسرائيلية مع التصريحات التي جرت
1: فقط لأشير لهذا الخبر العاجل، نقل وكالة الأنباء الفرنسية ركاب طائرة فلاي دبي غادروا إلى تل أبيب. تفضل سيد سليمان.
3: نعم، كنا نتحدث إذا ما ربطنا كل ما جرى اليوم من تصريحات ومواقف مع ما ذهب إليه بنيامين نتنياهو بالأمس، وكان هناك حديث عن أن إسرائيل من الممكن أن تتعرض أو لدى إسرائيل معطيات ومعلومات من إمكانية أن تتعرض إلى خطر أمني أو تهديد أمني على الرغم من نفي بعض الأطراف والقيادات العسكرية والأمنية لهذا الخطر، واضح جدا أن هناك محاولة استثمار في البعد السياسي أولا فيما يتعلق بمكانة إسرائيل ودور إسرائيل والحالة السياسية الإسرائيلية، وأيضا محاولة تبرير ممكنة لذهاب إسرائيل إلى تفعيل مبدأ القوة وفائض القوة لديها في التعاطي والتعامل مع ملفات أخرى. وربما واحدة من القضايا التي كانت ملفتة للنظر ولافتة للنظر أن التعامل العسكري الإسرائيلي المباشر مع هذه الحادثة منذ اللحظات الأولى على أنها حادثة أمنية وتعاطي وتعامل سلاح الجو الإسرائيلي معها، وكأن إسرائيل كانت هي تسعى إلى عملية ترتيب إلى مسار معين تخدم فيه الرواية والسردية الإسرائيلية. إذا ما لاحظنا أيضا هناك عملية ربط وتشبيه ما بين، وهذا ربما استخدمته بعض المصادر الإسرائيلية عندما تقول أن إسرائيل كانت قاب قوسين أو أدنى من 9 سبتمبر، بمعنى الحادي عشر من سبتمبر. وكأن هناك عملية ربط في الذهنية الإسرائيلية ما بين ما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية وما بين ما يمكن أن يحدث في إسرائيل.
1: أعود بك مرة أخرى سيد سليمان لما قاله نتنياهو وما قاله كاتس. بدأ نوعا ما حذر رئيس الوزراء في تصريحاته ويدقق في اختيار مصطلحاته، بينما وزير الدفاع كاتس وصف العملية بأنها إرهاب جهادي كما قال، وأعطى بعض التفاصيل أيضا بأن الركاب من كانوا في الطائرة من الطاقم الإسرائيلي هم من سيطروا على الوضع. وبالتالي كيف نفهم حتى الآن ما قاله رئيس الوزراء وما قاله وزير الدفاع؟
3: بطبيعة الحال وزير الدفاع ورئيس الوزراء هما الاثنان يحاولان أن يكملا بعضهما البعض، ولكن هناك ربما نوعا من الضوابط في طبيعة التوصيف السياسي وما بين التوصيف الأمني والعسكري. ولكن واضح جدا عندما يذهب وزير الجيش كاتس ويتحدث من أن هناك عملا إرهابيا، هذا لا يمثل فقط وزير الجيش وإنما يمثل المنظومة السياسية والمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بنفس الوقت. وبالتالي قد يكون هناك إيحاء لمبرر الذهاب إلى تنفيذ عمل ما. ودعنا نلاحظ أنه كان هناك محاولة ربط أو إيحاء بالربط أن أطرافا أو دولة هكذا أطلق عليها قد تكون خلف هذا العمل، وبالتالي وكأن هناك إيحاء لخلق مبرر لإمكانية العودة إلى التصعيد فيما يتعلق بتوجيه ضربات إلى إيران. هذه ربما واحدة من القضايا المهمة، خصوصا إذا ما ربطناها ما بين ما تحدث به بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وما بدأت تتحدث به إسرائيل في الأيام القليلة الماضية من إمكانية أن يكون هناك تصعيدا بالملف الإيراني في محاولة لإسقاط النظام السياسي الإيراني ما بعد عملية القضاء على البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي واضح جدا أن ما يسعى إليه بنيامين نتنياهو وكذلك الأمر وزير الجيش هو محاولة لجعل الجميع يخلق بيئة يمكن أن تسمح لإسرائيل لتنفيذ برنامج أو رؤية أو تنفيذ ضربات تحت إطار الدفاع عن النفس أو محاولة مواجهة أي خطر أمني محتمل في أي لحظة من اللحظات. ولهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل تحاول أن تستغل الحادثة في بعدها السياسي والأمني بشكل كبير جدا، وهذه ربما هي المعادلة التي حاول بنيامين نتنياهو وزير الجيش أبنيها في هذه المرحلة.
1: فقط أعود وأذكر بما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية قبل قليل بأن ركاب طائرة فلاي دبي قد غادروا إلى تل أبيب، وأبني على ما ذكرته في آخر كلامك سيد سليمان بتقديرك كيف سيتم استثمار ما جرى أيا كانت ما ستبينه نتائج التحقيقات أو تصريحات مختلف الأطراف في حقيقة ما جرى في طائرة فلاي دبي؟
3: هناك بعدين أساسيين للاستثمار، الاستثمار الداخلي الإسرائيلي، ونحن نعلم أن إسرائيل الآن على بعد أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية، وبنيامين نتنياهو واحدة من الأطراف أو واحدة من الشخصيات التي تحاول أن تستثمر إما في إعادة مكانتها السياسية في إسرائيل أو لمحاولة خلق بيئة غير مهيئة لإمكانية الذهاب للانتخابات. مسألة الذهاب إلى حالة من الطوارئ وحالة من عدم الاستقرار في إسرائيل تخدم رؤية بنيامين نتنياهو في إمكانية الذهاب إلى تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة. المسار الثاني وهو أنا باعتقادي خلق البيئة التصعيدية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وهذه ربما واحدة من الأهداف التي تخدم أيضا بنيامين نتنياهو في المسار الأول.
1: وبالتالي واضح جدا أن الوقت.
3: إسرائيل
1: سليمان
3: تحاول أن تستغل ذلك.
1: بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من نابلس. تواصل معكم وسيلة هذه التغطية.
4: شكرا جزيلا لك عبد القادر. إذن رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية. لانسحاب التحالف الدولي من العراق وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن ولتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي آخر المستجدات أعلن البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق، وقال إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق. بدوره قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة إن السلطات العراقية جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية، وإن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة

0: المتحدة على المقترح المقدم من الجانب الوسيط القطري. ومن جانبه قال الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز يشهد كل 24 ساعة مواجهات، ويستهدف سفنا صغيرة تنوي العبور دون رد من واشنطن. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات تجديد نصفي. في قطاع غزة، أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة. كما أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد صحفي بقصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي القرارة شمالي مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 2468 مستوطنا اقتحموا اليوم المسجد الأقصى في القدس المحتلة. في موضوع آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حادث طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى مطار بن غوريون كان خطيرا جدا. وأضاف نتنياهو أن أحد الطيارين طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط طائرة، وأشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت الطيار الذي هاجم زميله وأخضعته للتحقيق. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن ما جرى كان محاولة تنفيذ عملية إرهاب جهادي. أما شركة فلاي دبي فأوضحت أن مشادة وقعت في قمرة قيادة الطائرة. وننوه مشاهدينا إلى هذه العواجل. المقاومة الإسلامية بالعراق تقول أجرينا منذ نحو 40 يوما مفاوضات مع الحكومة عبر الإطار التنسيقي بشأن تنظيم سلاحنا، وقالت إن مفاوضات تنفيذ أو تنظيم السلاح مرتبطة بتحقيق السيادة وانسحاب القوات الأمريكية والناتو. المقاومة الإسلامية بالعراق قالت لم نتلقى بعد رد الحكومة رغم توقيع الاتفاق من الإطار التنسيقي وفصائل المقاومة الأربع، وقالت لسنا ملزمين بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. المقاومة الإسلامية بالعراق تقول إن سلاح المقاومة سيظل بأيدي مقاتلين وموجها ضد أي جهة تستهدف العراق وشعبه، وهي تحتفظ بحق الرد المباشر كما تقول على أي خرق أو انتهاك أمريكي أو إسرائيلي لسيادة العراق. ومن بين ما قالته المقاومة الإسلامية بالعراق في هذه الأخبار العاجلة التي تشاهدونها الآن على الشاشة، أبوابنا مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق. طبعا سنتابع من بغداد تفاصيل أكثر حول هذا البيان وما قالته المقاومة الإسلامية بالعراق، لكن نرصد مشهد الانسحاب الأمريكي من العراق وصدى في أربيل. ستير حكيم، كيف تتابع كردستان العراق هذا الانسحاب الأمريكي من العراق؟
1: نعم، هناك على ما يبدو بيانات مختلفة من حكومة إقليم كردستان تشكر فيها الولايات المتحدة وأيضا قوات التحالف الدولي على كل الجهود والدعم الذي قدمته طوال سنين ماضية. تنتهي العملية العسكرية أو المهمة العسكرية لقوات التحالف الدولي اليوم، لكن العلاقة بين واشنطن وحكومة إقليم كردستان لا تنتهي بحسب هذه التصريحات التي تصدر من جهات رسمية تقول أن العلاقة مستمرة مع واشنطن، وهي علاقة تبنى حسب احتياجات المرحلة وأيضا هي علاقات أمنية قد تدخل مجالات أخرى. بالتالي حكومة إقليم كردستان تقول أن ما تغير الآن هو نمط العلاقة بين واشنطن وأربيل، وأن شكل هذه العلاقة هو ما تغير ولم تنتهي العلاقة بين قوات التحالف الدولي وأيضا إقليم كردستان. أفغانستان، لكن الآن الأنظار تتجه إلى المرحلة القادمة بعد انسحاب هذه القوات التي كانت تدعم وتسند إقليم كردستان سواء بالتدريب وأيضا الدعم العسكري واللوجستي. كيف سيكون المشهد بعد انسحاب وخروج هذه القوات، لا سيما وأن إقليم كردستان ما زال أمامه تحديات جمة فيما يتعرض بخلايا تنظيم الدولة وأيضا الهجمات التي تشن على إقليم كردستان عبر الطائرات المسيرة. مع خروج هذه القوات تخرج معها أيضا أنظمة الدفاع الجوي التي كانت تحمي إقليم كردستان وتتصدى للطائرات المسيرة، لذلك هناك بعض الهواجس لدى الجهات الرسمية هنا في إقليم كردستان وأيضا لدى المواطنين وعامة الشعب مع خروج هذه القوات. صحيح معظم المواقع أو جميع المواقع إن صح التعبير تعود لقوات البشمركة، المواقع التي كانت تتواجد فيها طبعا قوات التحالف سواء في المطار أو في مواقع أخرى تعود لقوات البشمركة، التي تؤكد في بياناتها أنها لديها إمكانيات للتصدي لأي هجمات أو تهديدات قد تطال إقليم كردستان. لكن هذا لا يعني إلغاء الهواجس المرتبطة بالتحديات التي ما زالت أمام إقليم كردستان، لا سيما موضوع حماية الأجواء العراقية وأيضا أجواء إقليم كردستان. لذلك هي تطالب الحكومة العراقية بمزيد من التنسيق وأيضا بتولي مسؤولياتها لحماية أجواء البلاد بما فيها إقليم كردستان، لا سيما وأن إقليم كردستان كما ذكرنا تعرض لأكثر من 1000 هجوم خلال الفترة الماضية بالطائرات المسيرة، وهذا الآن هو التحدي الأبرز. إن عادت هذه الهجمات إلى إقليم كردستان أو على إقليم كردستان، كيف سيتم التصدي لها؟ وهل تمتلك حكومة إقليم كردستان الإمكانيات للتصدي لهذه الهجمات التي تشن عليها وفي ظل عدم امتلاكها لأنظمة دفاع جوية متطورة؟ هي أيضا طالبت بغداد بمدها بهذه الأنظمة. لذلك الآن الأنظار تتجه إلى المرحلة المقبلة. هناك تصريحات للمسؤولين تطمئن فيها المواطنين بالإمكانيات وأيضا جاهزية قوات البشمركة، إضافة إلى التنسيق الأمني الجيد بين القوات العراقية والبشمركة في معظم المحاور والمناطق وأيضا على كافة الأصعدة.
0: شكرا جزيلا لك ستير حكيم مراسلتنا من أربيل. معنا الآن من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكوبيسي. إذا سامر، انسحاب القوات الأمريكية رسميا وبشكل تام من العراق، ومعه بيان للمقاومة الإسلامية بالعراق يقول إن سلاح المقاومة سيظل بأيدي مقاتلينا وموجها ضد أي جهة تستهدف العراق وشعبه. ضعنا في سياق ودلالات وأبرز ما جاء في هذه أو هذا الموقف من قبل المقاومة الإسلامية بالعراق.
2: نعم، فعليا اليوم أعلن رئيس الوزراء انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق وكذلك انسحاب هذه القوات القتالية والقوات التدريبية كما تتحدث الحكومة. علي الزيدي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة شكر التحالف الدولي على ما قدمه من دعم وإسناد للقوات العراقية. أيضا أكد علي الزيدي رئيس الوزراء أن القوات الأمنية العراقية قادرة على حفظ أمن واستقرار البلاد بدءا من الحدود وصولا إلى قلب العاصمة بغداد، وأن هذه القوات بدأت زيادة قدراتها الاستخباراتية والأمنية في حفظ الأمن. أيضا أكد أن القوات العراقية قادرة على دحر تنظيم الدولة أو ما تبقى من تنظيم الدولة من خلايا موجودة هنا وهناك في المناطق الصحراوية. كان هناك مجموعة من ردود الفعل نستطيع أن نوجزها بأن جميع القوى السياسية تدعم هذا الانسحاب وتؤكد أيضا بدعم القوات الأمنية وتقويتها، لكن كان هناك على ما يبدو من مقتدى الصدر رد فعل من مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي أعلن عن حل لواءين عسكريين، لواء اليوم الموعود وكذلك جيش المهدي، وكذلك طالب بتقوية القوات العراقية الأمنية للسيطرة على الأمن. لكن أيضا المقاومة الإسلامية في العراق كان لها موقف أكدت فيه أنها مستمرة بالاتفاق مع اللجنة الرباعية التي شكلها الإطار التنسيقي، لكنها تنتظر الرد من هذه اللجنة. أيضا المقاومة الإسلامية أكدت أن سلاح المقاومة سيظل بأيدي مقاتلي المقاومة المقاومة إلى تحقيق السيادة. تتحدث المقاومة الإسلامية في أكثر من بيان على السيادة، تتحدث عن السيادة على الأرض وحتى السيادة على الملف الاقتصادي المرتبط بالدولار، المرتبط أيضا بالولايات المتحدة. هذا ربما أبرز ما جاء فيها. أيضا تقول أن المقاومة الإسلامية تحتفظ بحق الرد إذا ما هاجمت القوات الأمريكية أو القوات الإسرائيلية، أي من أسلحة المقاومة، أو هاجمت العراق بشكل عام. بالمجمل ردود الفعل

0: السياسية الأمنية من الفصائل من الكتل السياسية المختلفة تتحدث عن الترحيب بانسحاب التحالف الدولي، وأيضا تؤكد على تقوية القوات الأمنية العراقية. عدا ذلك تنتظر العاصمة بغداد احتفالا رسميا بانسحاب التحالف الدولي. أيضا شهدت عدة محافظات، نينوى ومحافظة النجف ومحافظات أخرى، مجموعة من الاحتفالات بانسحاب التحالف الدولي وإعلان يوم السيادة. الحكومة العراقية أعلنت أن اليوم هو يوم عطلة رسمية، وستستمر الاحتفالات إلى مدة يومين من الآن بانسحاب التحالف الدولي من العراق وإعلان يوم السيادة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من بغداد سامر الكبيسي. وننوه إلى هذه الأخبار العاجلة هذا الموقف من زعيم تحالف السيادة بالعراق خميس الخنجر، يقول: نؤكد ضرورة إنهاء احتلال المناطق والسماح بعودة أهلها المنفيين. وقال: استكمال مهمة التحالف الدولي يمثل محطة مهمة بمسار تحمل الدولة مسؤوليتها. وقال زعيم تحالف السيادة بالعراق: لا سيادة مكتملة مع سلاح فوق القانون وجماعات تحتكر قرار الحرب والسلم. خميس الخنجر قال: ندعم جهود الحكومة في مسار نزع سلاح الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون وسلطة الدولة. وكذلك قال وأكد ضرورة إنهاء احتلال المناطق والسماح بعودة أهلها المنفيين. إذن هذه المواقف تتوالى في أعقاب هذا الانسحاب للقوات الأمريكية من العراق ومعها قوات التحالف الدولي. هذا جاء بعد محطات وتحولات استراتيجية عصفت بهذا الوجود العسكري خلال السنين الماضية.
2: بعد أكثر من عقدين يسدل الستار على حضور قوات التحالف بالعراق الذي بدأ بالغزو وانتهى بالمغادرة. 23 عاماً مرت منذ أن دخلت قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية إلى العراق عام 2003. في بداية غزو العراق انتشر على أراضيه أكثر من 136,500 جندي من 35 دولة ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة وشارك في اجتياح العراق. هذا التحالف لم يدم طويلا، وتقلصت المشاركة العسكرية لدوله على مدى العامين التاليين، وكان الانتشار الأبرز للقوات الأمريكية التي قدرت في عام 2003 بنحو 130 ألف جندي، وظل العدد يتأرجح لسنوات بين 100 و150 ألفا. في عام 2007 اشتد العنف الطائفي في العراق، ما دفع واشنطن لتعزيز وجودها ب30 ألف جندي إضافي ليرتفع العدد إلى نحو 170 ألف عسكري. عام 2008 أبرم العراق مع الولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ووضع جدول زمني لخروج القوات الأمريكية بحلول ديسمبر عام 2011. بدأ الانسحاب الفعلي عام 2010، فنحو 90 ألف جندي غادروا العراق، فيما بقي 50 ألفا قبل أن ينتهي الوجود القتالي الواسع في ديسمبر 2011. في عهد الرئيس باراك أوباما أنهت الولايات المتحدة الأمريكية غزوها للعراق وسحبت قواتها من البلاد وأبقت فقط على عدد من المستشارين العسكريين. رحيل القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق لم يدم طويلا، ففي عام 2014 فتحت صفحة العودة من جديد، ومع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من البلاد دفعت واشنطن بأكثر من 5000 جندي من قواتها. ثم بدأ العدد يتراجع مجددا بضغط من البرلمان العراقي، نحو 3000 في عام 2021، ونحو 2500 جندي غادروا بين 2023 و2024. 2500 عسكري يشكلون قوات التحالف بقيادة أمريكية لمحاربة تنظيم الدولة هم من بقي في العراق منذ 2024. أعلن وزير الدفاع العراقي وقتها أنهم سيرحلون بحلول العام الحالي.
1: معنا من بغداد الدكتور طالب محمد كريم، أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية. أهلا بك دكتور طالب. إذن بعد أكثر من عقدين الانسحاب الأمريكي من العراق تم بشكل تام، ما الذي يعنيه ذلك وما الذي يفرضه من مشهد سياسي وأمني في العراق برأيك؟

0: يعني شكرا جزيلا، تحياتي لك وللمشاهدين. طبيعة الحال أعتقد وحدث مهم، يعني حدث ربما ينطلق من الداخل العراقي، باعتبار أنه هناك غالبا ما تعودنا التعريفات في السياسة العراقية منقسمة، ليس هناك تعريف جامع مانع، وبالتالي ترتبت ربما على هذه الاحتدامات أو الانقسامات السياسية كثير من المواقف بين الكتل السياسية التي تشكل العملية السياسية. اليوم هو يوم مهم، حدث تاريخي، انجلاء جميع القوات الأجنبية تحالف الناتو، ولا سيما قوات الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد هذه رسالة فاعلة مهمة جدا إلى الفاعل السياسي العراقي. مصداقية الولايات المتحدة عندما تكلم الرئيس ترامب أنه في 30/9 ستنسحب القوات من العراق، وبالتالي ستسلم سيادتها الكاملة، وهذا طبعا أيضا يفترض أن تتبع بإجراءات أيضا داخلية عراقية حتى أيضا نؤمن السيادة الداخلية، بمعنى احتكار القوة بيد الدولة، بمعنى تسليم السلاح، تنظيم السلاح.
1: في هذه النقطة بالتحديد من المهم الوقوف عند أبرز وآخر المواقف في هذا الصدد. المقاومة الإسلامية في العراق تقول إن سلاح المقاومة سيظل بأيدي مقاتليها، ولسنا ملزمين بأي اتفاق وبأي توقيت. ما الذي يعنيه هذا الموقف؟
0: يعني ربما قد نكون أمام صورة متناقضة، لأن باعتبار أن السيد رئيس الوزراء قبل أيام قليلة أنه أعلنت الحكومة هناك برنامج واتفاق تام من خلال المحادثات مع قيادي الإطار التنسيقي الشيعي أو السياسي الشيعي أنه ينتهي حتى تنظيم السلاح بسنة 2000 شهر سادس 2027. هذا طبعا ربما قد يتعارض مع ربما مبدأ مهم ويربك المشهد السياسي، وربما قد تداعياته تنعكس حتى على رؤية المجتمع الدولي للدولة العراقية. نحن يفترض اليوم بعد انجلاء القوات الأجنبية وحتى ربما القوات الموجودة في شمال العراق في إقليم كردستان، تركيا أيضا بدأت تتفاعل ووضعت جدولا للانسحاب، يفترض أيضا نبدأ بسيادة سياسية، القرار السياسي والقرار القوى الأمنية، ومن ثم حتى ننتقل إلى سيادة الاقتصادية، نحرر اقتصادنا في سبيل أن تنهض الدولة العراقية بواقع.
1: وهذا ما تؤكد عليه قوى أخرى، مثلا موقف زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر يدعو لإخراج الجماعات المسلحة من المدن وإنهاء ما سماها بعسكرة الشارع. وبالتالي الأسئلة المطروحة الآن، ما التحديات الأمنية التي ستواجه القوات الحكومية، وما مدى قدرة هذه القوات على تحمل هذه المسؤوليات الأمنية؟
0: ربما ثلاث موضوعات متداخلة سيدتي الكريمة. الموضوع الأول، عندما نسمع هذا التصريح لزعيم السيادة، هذا أيضا طبعا ضمنيا أعطانا إشعار على أن هناك حقيقة احتقانات مختبئة، أو لربما قلق من مستقبل العراق، يعني بمعنى أن هناك أيضا خلافات، هناك مناطق سنية لا زال موجود بها جيش، موجود بها الحشد، فصائل، بالتالي هذا الموضوع لم يحسم، وهذا طبعا يحتاج كان يفترض إلى أنه توافق سياسي يحقق على الأقل برنامج، إعلان عن البرنامج حتى يعطي طبيعة على أن القرار السياسي بات قويا أو لربما أكثر استقلالية. النقطة الثانية أيضا حتى أقليم كردستان، عندما نستمع إلى التصريحات، قلقون طبعا من الاستهدافات، قلقون من حماية أجواءهم، أكثر من 1000 مسيرة خلال هذه الفترة. السيد مسعود البرزاني يتكلم في لقاء الأخير عن أنه ربما مواجهات أمنية ستواجه الدولة العراقية، هناك نقص في اتجاهات، ثغرات، ضعف، هذا طبعا يقلق حقيقة المجتمع العراقي. بالتالي أعتقد اليوم الدولة العراقية أمام اختبار قوي جدا. نعم، نجح السيد الزيدي في طبعا ربما أول توقيت للجدولة، لكن هذه تتبعها أيضا توقيتات أخرى. يفترض أن يدعم أو تدعم الحكومة في سبيل أن يكون هناك تعزيز لعامل الثقة، يعني الدولة اليوم، المجتمع الدولي تنظر إلى كل خطوة تخطوها الحكومة وكيف تتفاعل مع القوى السياسية. أعتقد أغلب القوى السياسية هي عارفة ومدركة للوضع وأهمية الموقف وخطورتها، بالتالي هي داعمة للحكومة، لكن تجدين أن هناك أيضا تصريحات لبعض الفصائل. نعم، شكرا جزيلا.
1: شكرا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور طالب محمد كريم، أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية، ضيفنا من بغداد. أنهى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة مهمة في العراق اليوم الأربعاء بعد 12 عاما. وقد ساعد التحالف من خلال عملية سميت بالعزم الصلب القوات الكردية والعراقية والسورية في القتال ضد تنظيم الدولة. وبدأ انسحاب القوات الأجنبية والأمريكية الفعلي من القواعد والمواقع العسكرية في بغداد وفقا للاتفاق المعلن في سبتمبر 2024. أبرز القواعد التي اتخذها التحالف في العراق والمهمات التي اطلع بها في هذا التقرير لرانيا حلبي.
2: في سبتمبر 2014 ومع التهديد الذي شكله تنظيم الدولة، تكون تحالف دولي ضم أكثر من 90 دولة وضع كهدف استراتيجي هزيمة تنظيم الدولة عبر التصدي عسكريا لتهديداته. وكان نطاق عملياته الأساسي في سوريا والعراق، حيث وفر غطاء جويا ونفذ ضربات مباشرة ضد مقرات التنظيم وتحركاته، واطلع بدور استطلاعي في جمع المعلومات وتحديد الأهداف. شملت مهمته أيضا تدريب القوات العراقية والتصدي لتدفق مقاتلين أجانب عبر الحدود وصولا إلى مواجهة البنية التحتية المالية والاقتصادية للتنظيم. أبرز قواعد التحالف في العراق كانت قاعدة عين الأسد بالأنبار غرب العاصمة بغداد، موقعها الجغرافي الاستراتيجي أتاح لها التحكم بمساحات واسعة تمتد حتى الحدود السورية. تحولت القاعدة بين 2014 و2017 إلى مركز لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وباتت أكثر القواعد نشاطا على الجبهة الغربية. تعرضت لهجمات من تنظيم الدولة بين 2015 و2016، وفي يناير 2020 استهدفها الحرس الثوري الإيراني بصواريخ باليستية ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس قاسم سليماني. كما تعرضت لضربات بين الأعوام 2021 و2024 دون أن تسفر عن أضرار بشرية أو مادية كبيرة. قاعدة حرير الجوية الأمريكية في مدينة أربيل، وهي قاعدة جوية للعمليات الخاصة للقوات الأمريكية، استخدمت بشكل رسمي بداية من عام 2015 في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة. قاعدة فيكتوري بمحيط مطار بغداد الدولي، وتضم 12 مبنى رئيسيا ومهابطا للمروحيات وغرفا لتحليل المعلومات الاستخباراتية ومنشآت لوجستية وغرف عمليات وقاعات تدريب وملاجئ. تعرضت لهجمات متكررة من فصائل عراقية مسلحة منذ بدء الحرب على إيران. القرار بانسحاب قوات التحالف يترك المجال لشكل جديد من العلاقة مع العراق، حيث نص بيان مشترك على الانتقال إلى نموذج شراكات أمنية ثنائية. كما تحدثت بغداد عن تشكيل لجنة لتحديد طبيعة العلاقة مستقبلا مع التحالف.
1: إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، حيث قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح عبر الوسيط القطري، وأنه نقل المقترح الأمريكي للرئيس بيزشكيان خلال اجتماع الحكومة. في الأثناء نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران، وذلك بعد انتخابات التجديد النصفي. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما، نبدأ معك أمينة وجديد المواقف والتصريحات في واشنطن، وماذا عما نقله موقع أكسيوس بخصوص احتمال العودة للعمليات القتالية واسعة النطاق بعد الانتخابات؟
3: نعم وسيلة، ننتظر إلى حدود اللحظة ردا من البيت الأبيض فيما يتعلق بالرد الذي سلم لطهران، لكن إلى حدود الساعة من غير الواضح معالم هذا الرد. كل ما هو واضح هو ما تسرب لوسائل إعلام مفادها أن ما تريده واشنطن هو اتفاق شامل ويركز بشكل أساسي على مسألة الملف النووي الإيراني وليس على ما تطلبه طهران من إعادة لفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري ورفع بعض العقوبات. بحسب أيضا ما تسرب لوسائل الإعلام الأمريكية أن هناك عدم ثقة ما بين الطرفين وعدم رغبة في المبادرة كخطوة أولى من الجانب الأمريكي. كل طرف ينتظر الطرف الآخر ليبادر بالخطوة، لكن الإدارة الأمريكية مرتاحة لهذا الوضع، ترى بأن إيران هي المتضررة الأكبر بالنظر إلى ما تفرضه من عقوبات آخرها موجة جديدة يوم أمس من قبل الخزانة الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى الحصار البحري وأيضا تسهيل مرور السفن التجارية وبراميل النفط وارتفاع منسوب ذلك إلى معدلات ما قبل الحرب، أي ما قبل 28 من فبراير. مسألة تفكير الرئيس الأمريكي في استئناف الضربات العسكرية والعودة إلى التصعيد العسكري، هذه مسألة لم ينفها الرئيس ترامب حتى نفسه عندما قال بأنه يفكر في الأمر، لكن القرار لم يتخذ إلى الآن بحسب عدد من المصادر المقربة من الرئيس ترامب. وكانت عدد من وسائل الإعلام تناولت هذه المسألة طيلة الفترة الماضية. بعض مستشاري الرئيس ترامب نصحه بتهدئة الأوضاع قبيل انتخابات التجديد النصفي حتى يعطي فرصة أكبر لحلفائه في الحزب قبيل هذه الانتخابات، على اعتبار أن تداعيات الحرب مع إيران تكلفهم الكثير على مستوى ناخبيهم في مختلف الولايات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع المعيشة بصفة عامة. لكن بحسب هؤلاء الرئيس يمكن أن يستأنف هذه الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي دون تحديد ما إذا كانت أصلا تشكيلة الكونغرس الأمريكي ستؤثر في هذا القرار أم لا. نعلم وسيلة بأنه حتى الآن هناك أغلبية جمهورية في النواب وفي الشيوخ، ومع ذلك بين الفينة والأخرى تخرج مشاريع قرار في الغرفتين تحاول سحب صلاحيات الحرب من الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب مع إيران بشكل أساسي. ناهيك عما إذا أصبحت هذه الأغلبية بين يدي الديمقراطيين فإن هذا الخيار سيصبح معقدا أكثر أمام الإدارة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري، مراسلتنا من البيت الأبيض باب أول حرمة. هل استجدت أي معطيات من الجانب الإيراني بعد تلقي الرد الأمريكي؟
4: نعم وسيلة، في الحقيقة المعلومات المتوفرة هي تلك التي أدلت بها المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، التي أكدت تلقي إيران وزير خارجيتها بالتحديد عباس عراقجي الرد الأمريكي على تلك المقترحات والشروط التي كان عباس عراقجي قد أجرى محادثات بشأنها مع الوسيط القطري ساعات قبل أن يغادر نيويورك حيث كان يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعرض ما قدم للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ذلك الرد اليوم خلال الاجتماع الحكومي في طهران، لكن السلطات الإيرانية ومن مختلف الجهات والمستويات تلتزم الصمت حتى الآن بشأن مضمون ذلك الرد وطبيعته، ما إذا كان رفضا قبولا تحفظا على بعض النقاط وقبولا لبعضها ورفضا لبعضها الآخر. لا تفاصيل في الحقيقة حتى الآن، لكن بالتزامن مع لنقل ساعة الانتظار هذه هناك هذه التأكيدات من طرف المسؤولين العسكريين والسياسيين. هناك هذا التأكيد من الرئيس مسعود بازشكيان يقول إن بلاده تلتزم بضمان الأمن والأمن الملاحة في مياهها الإقليمية، ويقول إن الأمن المستدام في مضيق هرمز وفي الممرات المائية يعتمد على التعاون بين دول المنطقة. يؤكد الحرس الثوري بدوره هذه السيطرة على مضيق هرمز، ويقول إن المضيق يشهد يوميا كل 24 ساعة يشهد تلك الهجمات التي يشنها الحرس الثوري، وكذلك مهاجمة بعض السفن الصغيرة التي تحاول العبور دون التنسيق مع إيران من طرف ما تصفه طهران بالممرات غير القانونية والممرات المخالفة في إشارة إلى الممر الجنوبي من مضيق هرمز. هناك هذه التأكيدات أيضا المتتالية من طرف المسؤولين العسكريين الحرس الثوري من الجيشية الإيراني على أن لإيران هذه القدرات ولديها هذا الاستعداد. يؤكد الحرس الثوري أن البلاد ما تزال في حالة حرب، يقول ويقول إنهم مستعدون لكل السيناريوهات. هناك هذه التأكيدات أيضا على أن لدى إيران هذه القدرات العسكرية، هذا التأكيد على أنها سترد ردا سريعا وحازما وقويا على أي ضربة توجهها لها واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك بابا والحرمة مراسلنا من طهران. معنا في الاستوديو دكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور سليم. مرحلة تبادل الرسائل المستمرة، هناك حالة من الغموض لكن ما هو معروف من المواقف، هناك حالة تباعد، وبالتالي أي تفاوض باعتقادك سيكون على أي أساس ووفق أي شروط؟
5: يعني لا شك أن الفجوة ما زالت كبيرة. يعني عندما تقدم الطرف الإيراني بمقترحه قدموا على أساس شروط، وهذا ما رفض من الجانب الأمريكي. أعتقد أن الوسطاء يقومون بعمل كبير في هذا الموضوع من أجل جسر هذه الفجوة. ربما الأجدى في هذه المرحلة أن يكون التركيز على، يعني دائما الحديث على اتفاق مرحلي، وعندما نقول اتفاق مرحلي هو لا يعني اتفاق مؤقت ولكن يعني اتفاق على مراحل. ربما يجب التركيز على بناء الثقة في مرحلة من مراحل هذا الاتفاق، وهذا يكون يعني هناك علاقة جدلية بين الثقة والالتزام. كيف يمكن أن نحقق التزام لكل طرف على مدى من الزمن من أجل بناء الثقة؟ وربما هنا يجب عند تفكيك مذكرة التفاهم، المرحلة ليست عمودية بمعنى ننتهي من ملف ونذهب إلى ملف آخر، بل أن تكون أفقية بمعنى التوازي بين الملفات. الجانب الإيراني يريد التركيز على مسألة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار بشكل أساسي كمرحلة أولى، ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية وهي ملف النووي. عندما نقول التفكيك والذهاب إلى مستوى أفقي بمعنى أن يكون هناك خطوات في الملف الأول وهو المضيق مقابل الحصار، وخطوات في الملف النووي في نفس التوقيت، بمعنى أن تبنى الثقة بهذا الشكل، أن يكون هناك خطوات على نفس التزامن في الملفات.
1: المؤكد الآن والواضح من خلال التصريحات والتسريبات كذلك أن ثقة غائبة تماما. الحرس الثوري يقول إنه ما زال في حالة حرب ومستعد للمواجهة في أي لحظة. كذلك التسريبات من الجانب الأمريكي تتحدث عن أن ترامب قد يلجأ إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق بعد الانتخابات. غياب الثقة هنا كيف باعتقادك سينعكس على كل هذه العملية؟
5: صحيح، يعني هذا جزء من العملية التفاوضية، بمعنى كل طرف من الطرفين يحاول تحديد كلفة عدم الاتفاق، يعني كلفة الخيار البديل. في حال لم يكن هناك اتفاق، ما هو كلفة الخيار البديل؟ الولايات المتحدة وضعت عملية التصعيد، ورئيس ترامب بتصريحاته يحدد مدى التصعيد الذي ممكن أن يذهب إليه، والجانب الإيراني أيضا. فهذا على المستوى إيصال الرسالة متبادلة بين الطرفين، بمعنى أن عدم الاتفاق ستكون كلفته عالية. وهذا أيضا يرتبط ب نقطة ثانية، وهي أن عدم الذهاب إلى الاتفاق والذهاب إلى التصعيد العسكري له تداعيات كبيرة لا يمكن ترجمتها في السياسة، بمعنى أن كل طرف يريد إيصال رسالة ثانية إلى الطرف الآخر أن أي تصعيد لن يؤدي إلى ترجمة سياسية، بمعنى تبقى هذه الكلفة العالية في التصعيد العسكري يمكن تغاضي أو عدم الوصول لها من خلال الوصول إلى اتفاق القائم حاليا.
1: وبالتالي ما السيناريوهات المتوقعة باعتقادك؟
5: أعتقد أن في هذه المرحلة، يعني قبل الانتخابات النصفية، على ما نحن عليه، بمعنى من الجانب الأمريكي الحفاظ على الضغط الاقتصادي على الحصار وعلى الحظر الجوي من أجل ازدياد الضغوط، من الجانب الإيراني محاولة تفكيك هذا الموضوع من دون الذهاب إلى تصعيد. ولكن يجب أن لا ننسى أن مذكرة التفاهم أخذت نحو 60 يوما والكثير من المفاوضات، ما زال هناك فرصة لموضوع الدبلوماسية، هناك فرصة للوسطاء من أجل استمرار في إيجاد صيغة للتسوية يمكن أن تكون مقبولة من الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية ضيفنا هنا في الاستوديو. وفي تطورات حادثة طائرة فلاي دبي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث الطائرة والتي كانت متجهة إلى مطار بن غوريون بالخطير جدا. وأضاف نتنياهو أن أحد الطيارين طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة، وأشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت الطيار الذي هاجم زميله وأخضعته للتحقيق. أما شركة فلاي دبي فأوضحت أن مشادة وقعت في قمرة قيادة الطائرة. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، ماذا في آخر التصريحات التي يقدمها الجانب الإسرائيلي بخصوص هذه الحادثة؟
6: نشير وسيلة بداية إلى أن الطائرة قد أقلعت من الأراضي السعودية باتجاه إسرائيل، ومن المقرر أن تصل إلى تل أبيب بعد نحو 45 دقيقة من الآن بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. الركاب الذين كانوا على متن طائرة فلاي دبي جميعا

0: الآن على متن طائرة أخرى لنفس الشركة، وذلك بعد رفض السلطات في المملكة العربية السعودية السماح لطائرات إسرائيلية عسكرية ومدنية الهبوط على أراضيها من أجل إجلاء هؤلاء الركاب. تصريحان كان واضحين قبل قليل، أحدهما لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخر لوزير الدفاع إسرائيل كاتس، لكن نتنياهو كان أكثر حرصا كما يبدو على انتقاء وصفه لما جرى صباح هذا اليوم، إذ وصفه بالحدث الأمني الخطير الذي وقع على متن هذه الطائرة. وقال أيضا نتنياهو بأن أحد الطيارين حاول تدمير هذه الطائرة بجميع الركاب الذين كانوا على متنها، وهو أشار أيضا إلى أنه أوعز للجهات الأمنية المختصة بدراسة التحديات الإضافية والتهديدات الإضافية المحتملة لإسرائيل ربما خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. وهذا جاء بعد تحذير نتنياهو بالأمس، قال إن إسرائيل تقف أمام تهديدات وتحديات، وقد قال عدد من المعارضين لنتنياهو إن تلك التصريحات كانت لها علاقة بالانتخابات وبأنه يدب الذعر لدى الإسرائيليين. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فكان أكثر صراحة عندما وصف هذه العملية بأنها عملية جهادية، وقال إن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل وهي معلومات أولية تفيد بأن مساعد الطيار حاول أن يدمر هذه الطائرة على من كان في على متنها من الإسرائيليين، وهو وجه رسائل إلى الخارج والداخل، وقال إن على الجميع سواء الأعداء في الخارج أو من يسمون أنفسهم بالمسؤولين السابقين في الداخل أن يستمعوا إلى التحذيرات الصادرة عن وزارة الدفاع وعن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأنها تستند على معلومات أمنية واستخباراتية. أكثر ما يشغل الإسرائيليين في هذه الأثناء بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي وغيرها من وسائل الإعلام هو من يقف خلف هذه العملية كما يسميها وزير الدفاع. التساؤلات التي يطرحها جهاز الموساد في هذه الأثناء هو من هي الجهة التي دفعت هذا الطيار أو مساعد الطيار إلى ارتكاب هذه العملية وتنفيذ هذه العملية؟ هل تقف دولة ما من خلف هذه العملية أو شبكة عالمية أو عمل بمفرده؟ ولذلك فقد وجه رئيس الموساد الإسرائيلي الطواقم المعنية وأوعز بالتحقيق مع مساعد الطيار لمعرفة من يقف خلف تنفيذ هذه العملية، خاصة أنها باتت عملية بشكل رسمي لدى إسرائيل. وتفيد المصادر الإسرائيلية المختلفة أيضا بأن المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية صباح هذا اليوم وعندما وقع هذا الحدث كانت أحدى السيناريوهات التي بحثتها هو أن تكون إيران قد وقفت خلف هذه العملية أو وجهت مساعد الطيار كما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، إلا أن هذه المعلومات على وجه التحديد قد جرى نفيها من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وإن كان الأمر ليس بشكل قاطع. وزير الدفاع وكذلك الموساد وغيره من الجهات الإسرائيلية لا تزال تؤكد أن كل ما لديها الآن هو معلومات أولية. نتنياهو كان قد أشار إلى أنه يجري التحقيق مع مساعد الطيار في السعودية، وقال إن إسرائيل على تواصل مع الجهات المعنية للتأكد من سلامة الركاب وكذلك من أجل إجلاء الركاب والتأكد من وصولهم إلى المناطق الإسرائيلية بشكل سليم. هذا الحدث يوصف إسرائيليا بأنه حدث جلل خطير جدا، وهناك في وسائل الإعلام من يقارن بين هذا الحدث وهجمات 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان أيضا وفق القناة 12 الإسرائيلية مسؤولون إسرائيليون قد حذروا خلال الفترة الماضية من إمكانية خطف طائرات إسرائيلية أو تنفيذ عمليات بواسطة الطائرات، خاصة في ظل التصعيد المتفاقم والمتزايد في الشرق الأوسط. بناء على ذلك وقبل قليل أوعز رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي للجهات المعنية في داخل الجهاز ببدء تحقيقات واسعة النطاق في إمكانية واحتمال تنفيذ عمليات ضد إسرائيل جوا بواسطة طائرات ركاب أو بغيرها من دول مختلفة في المنطقة. وقال أيضا إنه يجب أن تدرس في هذه الأثناء إمكانية تنفيذ عمليات جوية بشكل عام، أو ما سماه رئيس الموساد بحسب موقع والله الإسرائيلي عمليات إرهاب جوية ضد إسرائيل، وخاصة في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية والحديث المتواصل لدى جهات في الحكومة الإسرائيلية وبخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إمكانية تعرض إسرائيل لهجمات كلما اقتربت هذه.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله، ونتابع الآن

0: مزيد عن هذه الحادثة مع الزميل صهيب العصا على الخريطة التفاعلية. إليك صهيب.
1: وسيلة، نحن نتحدث عن حدث استثنائي بلا شك في خضم هذه التطورات في المنطقة، وحدث أيضا استثنائي في الزمان والمكان. إذا ما كنا نتحدث على الخريطة

0: في هذه الرحلة يتحرك من دبي ويدخل إلى الأجواء السعودية ومن ثم إلى الأجواء الأردنية ومباشرة إلى تل أبيب. الذي حدث خلال الساعات القليلة الماضية أو في هذا الحادث هو أن الشجار الذي وقع أو التغير الذي وقع في هذه المنطقة، أي أننا نتحدث تقريبا عن الثلث الأخير من مسار هذه الرحلة التي انطلقت فجرا. موقع فلايت دبي يشير إلى مسار هذه الرحلة. هذه الرحلة تحركت كما شاهدنا بهذا الشكل عند تقريبا الساعة الثالثة فجرا، ولكن عند وصولها إلى هذه النقطة بدأ الحدث بالتغير. إذا ما لاحظنا الارتفاع، كان ارتفاع الطائرة حوالي 34 ألف قدم عن مستوى سطح الأرض، وعند الساعة الخامسة وسبعة عشر دقيقة تقريبا أو 19:20 تقريبا بدأ الانخفاض المباشر والملحوظ من 32 ألف قدم إلى 18 ألف قدم ومن ثم إلى 16 ألف قدم، وبدأت الطائرة تتأرجح في السماء في هذه المنطقة في الأجواء الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية، أي أنها عند المساحة أو عند النقطة التي كان لها يجب أن تنحرف وتدخل إلى الأجواء الأردنية في تلك اللحظات. وعلى مدى دقائق حوالي استمر الوضع حوالي إلى أكثر من 40 دقيقة، استمر التأرجح في السماء والمشاجرة في قمرة القيادة، واستمر أيضا تأرجح الطائرة، وصل انخفاضا إلى 14 ألف قدم هبوط الطائرة، بمعنى أننا نتحدث عن هبوط حاد من 35 ألف قدم في الجو إلى 14 ألف قدم، وتأرجحت الطائرة خلال هذه الدقائق التي استمرت فيها الأزمة في داخل قمرة القيادة. دخلت الطائرة إلى الأجواء الأردنية ثم عادت وانحرفت واستدارت إلى الأجواء السعودية، وبدأت بالصعود شيئا فشيئا حتى وصلت إلى المنطقة في المنطقة تقريبا التي بدأ فيها الحدث، وثم دخلت إلى أجواء السعودية ومن ثم انتقلت إلى تبوك وهبطت في مطار تبوك. الهبوط حصل في هذه المنطقة، الحدث كله وقع في المنطقة الشمالية الغربية من السعودية. كما ذكرت كان مفترض أن تأتي الطائرة من المنطقة الجنوبية الشرقية وباتجاه ميقوع وسكاكا. عند هذه النقطة حدث التطور النوعي الذي أدى إلى هذا الحدث. كان يجب على الطائرة أن تستمر من مغيرة باتجاه الشمال وباتجاه الأردن ومن ثم إلى تل أبيب، ولكن الذي حدث هنا بأن الطائرة فقدت السيطرة أو الأزمة في قمرة القيادة وقعت في هذه المنطقة، فدخلت الطائرة في الأجواء، بقيت في الأجواء السعودية وثم دخلت في الأجواء الأردنية ثم عادت بعد أن استقرت الأمور ووصلت إلى تبوك في الأجواء. كما شاهدنا عادت إلى تبوك ودخلت أو هبطت بسلام بعد حوالي 45 دقيقة إلى ساعة تقريبا من هذا الحدث الاستثنائي. على الخريطة هذا الذي حدث، ولكن حتى هذه اللحظة نحن أمام مجموعة من الأنباء غير المكتملة إن صح التعبير. هناك بيان من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن ما وصفها بعملية إرهابية، هناك أيضا حديث مقتضب أو بيان مقتضب من شركة فلاي دبي المالكة أو المسيرة لهذه الرحلة، ونحن في انتظار التحقيقات. نتنياهو قال إن السلطات السعودية اعتقلت منفذ هذا الهجوم أو من قام بهذه العملية في قمرة القيادة، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن القول أو الجزم برواية واضحة لما حدث بالتفصيل ولنوايا من قام بهذا الفعل. وبالتالي وسيلة نحن بلا شك أمام حدث استثنائي في الجغرافيا وفي الزمان أيضا.
1: وطبعا هذا الحدث صهيب طرح ويطرح الكثير من التساؤلات. أشكرك جزيل الشكر صهيب العصا على كل هذه المعطيات، ونواصل الوقوف على ملابسات هذه الحادثة. معنا في الاستوديو أليكس ماتشيراس الخبير في شؤون الملاحة الجوية والطيران، أهلا بك سيد أليكس. بناء على المعطيات التي توفرت حتى الآن بخصوص هذه الحادثة، برأيك ما حقيقة وطبيعة هذه الحادثة وما جرى؟
2: هذه الطائرة عانت بسبب شيء هائل، ونحن نتحدث عن هبوط مفاجئ بواقع 15 ألف قدم، من 30 ألف إلى 15 ألف قدم خلال 30 ثانية فقط، وهذا شيء غير معتاد وغير طبيعي في أي سيناريو أو على متن أي رحلة، وهذا مستوى كبير من القوة التي واجهتها الطائرة والمسافرون على متنها. إذن ما حدث ولماذا حدث لهذا الهبوط المفاجئ بواقع 15 ألف قدم ما زال غير واضح السبب.

0: سبب لذلك. ولكن الآن الأضرار التي نراها للطائرة هي تتسق مع البيانات المتاحة لنا إلى الآن، وهو شيء يعتبر كارثيا حدث على متن الطائرة. وهذه الطائرة كانت على بعد 10 ثواني من الارتطام بالأرض.
1: لنحاول التفصيل والتدقيق في بعض المعطيات التي يجري الحديث عنها الآن. شجار بين الطيارين داخل قمرة القيادة لانتقال من رمز الطوارئ 7700 إلى 7500، إلى ماذا يشير كل ذلك؟ وهل إذا ما كان هناك شجار بين الطيارين يحدث هذا المشهد الذي تبعناه، هبوط بهذه المسافة الكبيرة؟
0: بنهاية المطاف السيناريو كما حدث على متن الطائرة أو في القمرة أو داخل غرفة الطائرة ما زال غير واضح، ولكن أنت محقة. كان هناك نداء استغاثة لعملية طوارئ، وكان رقمها 7700، وكانوا يخبرون قطاع الطيران بأنهم يعانون بسبب حدث طارئ على متن الطائرة، وهذا يؤدي إلى تغيير مسارها ويساعد في ذلك، وأيضا بأن يكون هناك مساعدة تقدم. إذا بعد ذلك بوقت قصير تحول الأمر إلى نداء استغاثة آخر 7500، وهذا يتسق مع عملية اختطاف أو تدخل غير قانوني في قمرة القيادة. وقمرة القيادة المفروض أن تكون مكانا آمنا وبابها موصد، وليس هناك دخول لأي شخص إليها ممكن. إذن فالأمن داخل الطائرة تم الآن تعريضه للخطر، وكان هناك تطلب لشخص أن يقوم بإطلاق هذا النداء بالشأن هذا التدخل غير القانوني، وهذا كان يجب أن يتم يدويا من شخص ما. لماذا فعل ذلك ومن؟ هذا غير واضح، ولكن طاقم الطائرة كانوا يخبرون العالم كله بأن هناك شيء طارئ يحدث، وهناك سبيل للوصول إلى قمرة الطائرة قد تم، وهذا عرض الطائرة للخطر.
1: بغض النظر عما جرى وربما هذا ما سيظهر في التحقيقات، باعتقادك ما الذي أدى إلى عدم تحطم الطائرة، وكيف استطاع الطاقم استعادة السيطرة عليها بعد هذا الهبوط الحاد؟
0: بيانات الطائرة تشير إلى أنه بعد الهبوط المفاجئ الحاد بواقع 15,000 قدم خلال 30 ثانية فقط، وهذا يعتبر 30,000 قدم كل دقيقة، وهذا كان سيؤدي إلى الارتطام بالأرض. وعلى 15,000 قدم شخص ما من الطاقم استطاع أن يسيطر على الطائرة، والطائرة قامت بإيجاد التوازن، وكان هناك تقلب وتأرجح في الارتفاع يزيد ويقل، ولكن كانت مستقرة رغم ذلك. إذن بغض النظر عن الشجار الذي حدث خلال تلك الفترة، كان شخص ما استطاع الحصول على السيطرة على الطائرة، ومن هناك الطائرة أو الرحلة استطاعت إطلاق نداء إغاثة وحولت مسارها إلى تبوك في السعودية، حيث كان هناك هبوط طبيعي بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي تضررت بها الطائرة وخاصة في مؤخرتها. كان هناك مكون للطائرة تم اقتلاعه وانتزاعه، وهذا أمر مهم، وما حدث يعتبر معجزة أن هذه الطائرة استطاعت الهبوط بسلامة بالنظر إلى الأضرار التي حدثت.
1: شكرا جزيلا لك سيد أليكس ماتشيراس الخبير في شؤون الملاحة الجوية والطيران على كل هذه التفسيرات والتوضيحات، شكرا جزيلا لك. في جديد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال مجمع الشفاء الطبي إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، أطلعنا على المزيد من التفاصيل وتطورات هذا اليوم.
2: نعم وسيلة، وإن أكثر ما هو لافت في هذه الأوقات هو ما نشهده من انخفاض لطائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة في المناطق الغربية من محافظات القطاع، وربما هذه من المرات التي القليلة التي ربما نراقب فيها ثلاثة أو أربع طائرات تدور في محيط واحد في غربي مدينة غزة هنا، والأمر بات ملفت بالنسبة للفلسطينيين. وعلى ضوء هذا التحليق يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين. اليوم استهدف مركبة تقل فلسطينيين يتنقلون بين المناطق، وكانت هذه المركبة متجهة إلى جنوبي القطاع. الاستهداف وقع بصاروخ مسيرة إسرائيلية، خمسة من الشهداء وثلاثة عشر مصابا آخرين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. وكان لافتا أيضا في ما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي هنا أن شهيدان من بين الخمسة حتى هذه اللحظة هم من مجهولي الهوية، لا يعرف هوية هؤلاء الشهداء بالنظر إلى وصولهم كأشلاء إلى المجمع هنا. وأيضا من بين المصابين هنالك أطفال ومدنيين كانوا موجودون في تلك المركبة. وسبق ذلك استهداف آخر شهدته منطقة حي الرمال بالتحديد في شارع الوحدة الذي يعتبر من الشوارع الرئيسية التي يتنقل فيها الفلسطينيون باستهداف شقة سكنية بصاروخ مسيرة إسرائيلية. استشهدت فلسطينية وأصيب زوجها ويتلقى الرعاية الآن داخل مشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. كذلك في المناطق الجنوبية في خان يونس كان هنالك استهداف في منطقة مواصي القرارة، على إثرها استشهد صحفي يعمل في إذاعة محلية هنا، وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد خرج ببيان يتحدث فيه عن استمرار سياسة استهداف الصحفيين الفلسطينيين، ومشيرا إلى أن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال هذه الحرب قد ارتفع إلى 263 صحفيا منذ بداية الحرب وحتى هذا اليوم، وبالتالي ندد بعملية استهدافهم بصورة مباشرة.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. إلى تطورات في اليمن، حيث تتواصل الاشتباكات والقصف المتبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية في عدد من الجبهات، أشدها في محافظات تعز ولحج ومأرب. ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هدير، آخر تطورات هذه المعارك والاشتباكات.
3: نعم، لنبدأ هنا من مدينة تعز حيث نسمع صوت انفجارات ما بين الوقت والآخر كان آخرها قبل قليل باتجاه المناطق الشمالية والشمالية الغربية قبلها بساعات. وفق مصادر طبية قتل طفل وأصيبت امرأة بشظايا بمناطق مختلفة من جسدها نتيجة إطلاق جماعة الحوثي بالهاون باتجاه منطقة صالة في الجبهة الشرقية لهذه المدينة. أما إذا تحركنا قليلا نحو المناطق التي تجري فيها اشتباكات عنيفة منذ الليل تقريبا حتى ساعات الظهر، اشتباكات عنيفة في السلسلة الجبلية التي في الريف الغربي لمحافظة تعز. نحن نتكلم عن الوازعية بالذات وعن محافظة لحج وما بين المناطق في حدود هذه المحافظتين. هناك اشتباكات عنيفة، كما قالت القوات الحكومية أنها نفذت ضربات جوية باتجاه تمركز جماعة الحوثي وأيضا تحاول صدهم بهذه الضربات، لكن التعزيزات كبيرة جدا. وقد قالوا أنها منذ ثلاثة أيام تحاول هذه الجماعة حشد كل طاقاتها باتجاه هذه الجبهة، جبهة تعز، وحذرت المواطنين من عدم الاقتراب من أي نشاطات لهذه الجماعة أو من المواقع التي يتواجدون فيها لأنها ستكون مستهدفة بشكل عام. نسمع صوت الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية تنفذ ضربات مختلفة ليس فقط في محافظة تعز وإنما في مأرب وفي شبوة وهو الجديد حاليا وفي عمران وفي صعدة وفي مناطق أخرى. التحشيدات العسكرية التي كانت تصل من صنعاء وإب وأيضا دمار قامت هذه القوات الحكومية باستهدافها، وقالت أن جماعة الحوثي تحاول قدر الإمكان الدفع بهذه التعزيزات نحو الجبهات المختلفة لكنها تقوم بصدها. شكراً. ثم تندلع بعد ذلك اشتباكات عنيفة خاصة في مديرية الشمايتين، كما تقوم إطلاق جماعة الحوثي وفق مصادر عسكرية صواريخ باليستية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان. نعم،
1: شكرا لك هديل اليماني مراسلة الجزيرة من تعز. معي في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. وتيرة المعارك والاشتباكات إلى ماذا تؤشر؟
4: يبدو أننا نرصد أكثر من تصعيد في أكثر من اتجاه، ليس فقط في اتجاه الحرب التي تدور في مركز القتال الرئيسي حاليا في الساحل الغربي وفي

0: في جنوب وفي غرب تعز، وفي أيضا سلسلة جبال كهبوب، لا زالت هذا القتال يدور بشكل كبير، ولكن لا أحد من الطرفين يحقق نجاحا في هذا في هذه المواجهات. الحوثيون يحاولون البقاء بعد أن تقدموا في مناطق الساحل الغربي خلال 10 سبتمبر، والقوات الحكومة اليمنية تحشد في اتجاه منعهم من تثبيت مكاسبهم في هذه المنطقة، وأيضا تحشد في اتجاه ألا يأخذوا أيضا مواقع أكثر في مناطق غربي تعز مثل الوازعية والبرح ومقبنة وجبل حبشي وهذه المناطق، وأيضا في جنوبها في حيفان والأحكوم وكثير من المناطق. لكن الملاحظ أيضا بأن المسرح العملية يتسع ليس فقط على الموضوع القتالي والذي يدور الآن في مناطق تعز، ولكن يتسع أيضا بغطاء قانوني. يعني مثلا إعلان التعبئة هو مهم جدا، لأنه اليوم مثلا في محافظة تعز بدأت السلطات المحلية بإجراء يعني عملية التعبئة بالنسبة للمواطنين،
1: وكيف هي الاستجابة حتى الآن؟
0: الاستجابة كبيرة كما تقول مصادرنا المحلية، وخاصة أنا يعني نحن نتصل ببعض المصادر المحلية في محافظة تعز. هناك فتح للمعسكرات، هناك أيضا الحكومة تحاول أن توفر الكثير من يعني المقاتلين في هذه المناطق، تحشد في كل المناطق التي يتم فيها القتال، سواء في لحج، في تعز، في المناطق الأخرى، وربما انضمت الكثير من القوات من لواء العمالقة، من درع الوطن، وأيضا من المحافظات حتى الجنوبية. الكثير من الجنود بدأوا يتواجدون في هذه المناطق ويشاهدهم المواطنون.
1: وهل يعتقد أحمد أن هذه التعبئة قد يكون لها أي تأثير أو تغيير على الأرض، لا سيما مع استمرار المعارك كل هذه الفترة؟
0: هي إذا ما نظرنا إلى الوضع عموما، سواء العسكري أو السياسي أو القانوني، هي طبعا ملمح ومؤشر كبير بأن المواجهات في المستقبل القريب والقادم ستكون كبيرة جدا. يعني نحن نتحدث عن يعني تعبئة ربما تحصل لأول مرة، والحديث عن التعبئة يعني أن هناك غطاء قانوني لعمل عسكري تستخدم فيه جميع المجهود الحربي للدولة اليمنية، ويعني أننا لسنا فقط بصدد أن تظل المواجهات في نفس هذه المناطق، نتحدث عن تعز أو عن مسارح العمليات الأخرى. هذا يعني أن هناك مواجهة شاملة ومفتوحة تستخدم فيها جميع أدوات المتطوعين، أدوات الدولة، ما يتعلق أيضا بالذخائر والأدوات العسكرية والطيران الجوي والطيران الحربي وكل هذه الأمور.
1: الحديث عن معارك طويلة المدى، ما الذي يعني ذلك بالنسبة للطرفين؟
0: طبعا نحن الآن إذا ما تحدثنا عن مركز القتال الرئيسي، فهو نحن أمام استنزاف، كلا الطرفين يستنزف الآخر. بالنسبة للحوثيين، إذا إذا إذا إذا استمرت القتال فهذا يعني استنزاف للمقاتلين وللقوات ولكل الأدوات يعني. وبالنسبة للحكومة اليمنية أيضا، إذا ما استطاعت أن تقوم بهذا الأمر، فهذا يعني أنها لن تستطيع الاستمرار في مناطقها وفي مواقعها.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشالفي، شكرا جزيلا لك معنا هنا في الاستوديو، محرر الشؤون اليمنية رأس الساعة. أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، ولتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلن البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق، وقال إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق. من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنتهي مهمة التحالف. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة إن السلطات جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية، وإن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. من جهتها، قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري. من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز يشهد مواجهات كل يوم، وإنه يستهدف سفنا صغيرة تنوي العبور دون رد من واشنطن. من ناحيته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية الواسعة النطاق ضد إيران بعد الانتخابات المقبلة. في قطاع غزة أفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة. كما أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد صحفي بنيران مسيرة إسرائيلية في مواصي الجرارة شمال مدينة خان يونس. في موضوع آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طيارا كان يقود طائرة تابعة لشركة فلاي دبي متجهة إلى إسرائيل طعن زميله ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. وإن السلطات السعودية حيث هبطت الطائرة اضطراريا اعتقلت المهاجم وأخضعته للتحقيق، في حين وصفت شركة فلاي دبي ما وقع بالمشدح. البداية من العراق، ومعنا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي، معنا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك سامر لرصد ومتابعة أصداء وآخر المواقف السياسية في العراق في أعقاب هذا الانسحاب.
2: نعم، اليوم رسميا أعلن في بغداد من قبل رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة انتهاء مهمة التحالف الدولي التي استمرت على مدى 12 عاما. أيضا الزيدي أكد شكره للتحالف الدولي على ما قدمه من دعم وإسناد للقوات العراقية، مؤكدا أن القوات العراقية لديها الجاهزية والقدرة على حماية استقرار وأمن البلاد حتى مع انسحاب التحالف الدولي. أيضا أكد الزيدي أن انسحاب التحالف الدولي لا يعني إنهاء العلاقة مع الدول التي شكلت التحالف الدولي. إذا ما تحدثنا عن فرنسا وألمانيا، وقع العراق في وقت سابق عدة معاهدات وأيضا اتفاقات مع هذه الجهات لتسليح القوات العراقية والدعم والإسناد وإضافة إلى التدريب، بمعنى أن التحالف الدولي الذي سيغادر سيعيد العراق بعضا من التعاون مع دول التحالف الدولي وليس بالشكل الذي غادر به التحالف الدولي، أي بمعنى ستكون علاقات ثنائية مع الدول التي شكلت التحالف الدولي. أما أبرز المواقف التي جاءت بعد انسحاب التحالف الدولي، نستطيع أن نوجزها بأن جميع القوى والكتل السياسية رحبت بهذا الانسحاب، لكن أيضا أكدت على دعم القوات العراقية لحماية الأراضي العراقية بدءا من الحدود وصولا إلى قلب العاصمة بغداد. لكن ربما موقف زعيم التيار الصدري كان الأبرز بحل فصيلين عسكريين، نتحدث عن لواء اليوم الموعود وجيش المهدي. أكد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إنهاء هذه القوات العسكرية وتحولها إلى قوات اجتماعية كما جاء في البيان، لكن أيضا طالب بدعم القوات الأمنية والحفاظ على الأمن الداخلي. إضافة إلى المقاومة الإسلامية في العراق، كان لها بيان اليوم أكدت فيه أن السلاح سلاح المقاومة سيبقى بأيدي المقاتلين، وأنها تحتفظ بحق الرد إذا ما قامت القوات الأمريكية أو الإسرائيلية بخرق السيادة العراقية. ربما هذه أبرز المواقف السياسية وفصائل المقاومة وكذلك زعيم التيار الصدري. على المستوى الشعبي ستكون هناك احتفالات في العاصمة بغداد بعد قليل في ساحة التحرير وبعض الساحات في بغداد، احتفالا بيوم السيادة الذي أطلقته الحكومة العراقية وأعلنت أن اليومين المقبلين سيخصص للاحتفالات بهذا اليوم والذي أطلقت عليه يوم السيادة، إضافة إلى احتفالات أخرى كانت صباح اليوم في محافظات مثل محافظة نينوى وكذلك محافظة النجف وبعض المحافظات الأخرى. عدا ذلك الأجواء هنا في العراق أجواء طبيعية وأجواء احتفالية بهذا اليوم الذي أطلقت عليه الحكومة العراقية يوم السيادة.
1: شكرا جزيلا لك سامر الكبيسي من بغداد. إذن أجواء احتفالية في بغداد. ماذا عن أربيل؟ كيف تبدو المواقف وأصداء هذا الانسحاب سير؟
3: في إقليم كردستان لا تبدو تداعيات انتهاء مهلة التحالف الدولي عسكريا محصورة في الجانب الميداني فقط، يبدو أنها تمتد إلى الدبلوماسية والسياسة، لا سيما في موضوع التنسيق الأمني. يبدو أن قوات البيشمركة التي كانت طوال أكثر من عقد شريكا قويا للولايات المتحدة وللتحالف الدولي سواء في موضوع التنسيق الأمني والتدريب العسكري، الآن انتقلت انتقلت من هذه المرحلة إلى مرحلة التنسيق والشراكة الأقوى مع القوات العراقية أو مع جانب العراقي. أيضا سياسيا جميع المواقف الرسمية في إقليم كردستان هي منسجمة مع المواقف العراقية بشكلها العام. هناك ترحيب بهذا القرار، قرار انسحاب قوات التحالف الدولي، وشكر للدعم الذي قدمته قوات التحالف على مدى سنوات من تدريب ودعم واستخبارات لقوات البشمركة وأيضا القوات العراقية، مع وجود نبرة من القلق في التصريحات الرسمية لإقليم كردستان حول شكل وآلية المرحلة القادمة، لا سيما في ظل استمرار التحديات الأمنية على إقليم كردستان، سواء من موضوع تنظيم الدولة الإسلامية وأيضا موضوع الطائرات المسيرة التي كانت تستهدف إقليم كردستان. على الصعيد الدبلوماسي أيضا يتوقع أن يكون هناك زيارة أو مشاركة إن صح التعبير لرئيس الإقليم نيتشيروان بارزاني غدا في العاصمة بغداد للمشاركة في مراسيم عملت عليها الحكومة العراقية للاحتفال بانتهاء مهمة التحالف الدولي عسكريا. وهذه المشاركة بحد ذاتها تقرأ بأنها رسالة من الجانب الكردي بأنه يحرص على أن يكون جزءا من تشكيل المرحلة المقبلة في العراق، ويرفض أن يكون جزء فقط من هذه التغييرات التي تحدث في المنطقة. بالتالي الآن إقليم كردستان لا سيما قوات البشمركة بحسب ما تقول عليها تقديم مزيد من الدعم والتنسيق الأمني مع القوات العراقية بكافة المناطق، لا سيما المناطق المتنازع عليها أو مناطق التماس التي تتواجد فيها القوات العراقية وأيضا قوات البشمركة، لا سيما وأن عدد من هذه المناطق تشهد فراغ أمني وأيضا تحركات بين الحين والآخر لعناصر تنظيم الدولة. هذا بالنسبة للصعيد السياسي والدبلوماسي. أمنيا طبعا إقليم كردستان ما زالت لديه خشية ومخاوف أيضا من موضوع استمرار الهجمات عليه بالطائرات المسيرة، لذلك هو يؤكد على موضوع منحه دفاعات جوية لحماية أجوائه، وأيضا يطالب الحكومة العراقية بتولي مسؤولياتها ودورها في حماية أجواء العراق بما فيها إقليم كردستان.
1: شكرا لك إستير حكيم مراسلة الجزيرة من أربيل. ومعنا من واشنطن أحمد هزيم. أحمد، ما المطروح حاليا في واشنطن من نقاش ومواقف كذلك حول مرحلة ما بعد الانسحاب وطبيعة العلاقة المستقبلية سواء مع بغداد أو أربيل كذلك؟
4: وسيلة، إذا تحدثنا عن بيانات أو تصريحات رسمية أمريكية فلدينا بيان القيادة المركزية الذي نشر عن هذا الانسحاب باعتبار أن إكمال الانسحاب من قاعدة أربيل الجوية هو نهاية عملية العزم الصلب في العراق لمكافحة تنظيم الدولة وليس نهاية هذه العملية على المستوى الإقليمي، وتم نقل مقر التحالف الدولي إلى الأردن للتعاطي مع خطر تنظيم الدولة في الأراضي السورية بالاشتراك مع شركاء الولايات المتحدة في هذا التحالف والحكومة السورية على حد سواء. وأن هذا الانسحاب جاء نتيجة تفاهمات بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي، بدأ أولا بإنهاء المهمة القتالية لقوات التحالف في العراق في سبتمبر من العام الماضي، وانتهى اليوم بانسحاب جميع القوات الأمريكية والمعدات العسكرية من قاعدة أربيل الجوية. و قائد القيادة المركزية صرح من أن خطر تنظيم الدولة في العراق لم يعد قائما، وأن القوات العراقية الأمنية والقوات في كردستان قادرة بما لديها من معدات وما حصلت عليه من تدريب من قوات التحالف على التعاطي مع أي خطر ينشأ من تنظيم الدولة مجددا في العراق، وأن القوات الأمريكية وقوات التحالف المتواجدة في المنطقة ستبقى يقظة لأي خطر يشكله تنظيم الدولة سواء خرج مرة أخرى في العراق أو حتى في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط. ومسؤول أمريكي أيضا تحدث لوسائل إعلام أمريكية من أن قوات التحالف الموجودة في الأردن قادرة على التعاطي مع أي تهديد في العراق إذا طلب منها ذلك وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. أنهى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة مهمة في العراق اليوم الأربعاء بعد 12 عاما. وقد ساعد التحالف من خلال عملية سميت العزم الصلب القوات الكردية والعراقية والسورية في القتال ضد تنظيم الدولة. وبدأ انسحاب القوات الأجنبية والأمريكية الفعلي من القواعد والمواقع العسكرية في بغداد وفقا للاتفاق المعلن في سبتمبر أيلول 2024. أبرز القواعد التي اتخذها التحالف في العراق والمهمات التي اطلع بها في هذا التقرير لرانيا حلبي.
5: في سبتمبر 2014 ومع التهديد الذي شكله تنظيم الدولة تكون تحالف دولي ضم أكثر من 90 دولة وضع كهدف استراتيجي هزيمة تنظيم الدولة عبر التصدي عسكريا لتهديداته. وكان نطاق عملياته الأساسي في سوريا والعراق حيث وفر غطاء جويا ونفذ ضربات مباشرة ضد مقرات التنظيم وتحركاته واطلع بدور استطلاعي في جمع المعلومات وتحديد الأهداف. شملت مهمته أيضا تدريب القوات العراقية والتصدي لتدفق مقاتلين أجانب عبر الحدود وصولا إلى مواجهة البنية التحتية المالية والاقتصادية للتنظيم. أبرز قواعد التحالف في العراق كانت قاعدة عين الأسد بالأنبار غرب العاصمة بغداد. موقعها الجغرافي الاستراتيجي أتاح لها التحكم بمساحات واسعة تمتد حتى الحدود السورية. تحولت القاعدة بين 2014 و2017 إلى مركز لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة وباتت أكثر القواعد نشاطا على الجبهة الغربية. تعرضت لهجمات من تنظيم الدولة بين 2015 و2016 وفي يناير 2020 استهدفها الحرس الثوري الإيراني بصواريخ باليستية ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس قاسم سليماني. كما تعرضت لضربات بين الأعوام 2021 و2024 دون أن تسفر عن أضرار بشرية أو مادية كبيرة. قاعدة حرير الجوية الأمريكية في مدينة أربيل وهي قاعدة جوية للعمليات الخاصة للقوات الأمريكية استخدمت بشكل رسمي بداية من عام 2015 في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة. قاعدة فيكتوري بمحيط مطار بغداد الدولي وتضم 12 مبنى رئيسيا ومهابطا للمروحيات وغرفا لتحليل المعلومات الاستخباراتية ومنشآت لوجستية وغرف عمليات وقاعات تدريب وملاجئ. تعرضت لهجمات متكررة من فصائل عراقية مسلحة منذ بدء الحرب على إيران. القرار بانسحاب قوات التحالف يترك المجال لشكل جديد من العلاقة مع العراق حيث نص بيان مشترك على الانتقال إلى نموذج شراكات أمنية ثنائية. كما تحدثت بغداد عن تشكيل لجنة لتحديد طبيعة العلاقة مستقبلا مع التحالف.
1: معنا من بغداد سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي. أهلا بك سيدة سهاد. برأيك كيف ستكون مرحلة ما بعد الانسحاب وما الذي سيتغير؟
6: تحية طيبة لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام. أعتقد أنها مرحلة جديدة وفق المعطيات والمرتكزات التي بدأت بها حكومة الزيدي منذ توليه منصب رئاسة الوزراء المكلف ووصولا إلى استكمال الخطوات التي بدأتها الحكومة السابقة بجدولة الانسحاب ومن ثم إتمام الانسحاب بشكل كامل هذا الذي رأيناه اليوم. أعتقد أنه أيضا أن المسارات الاقتصادية المسارات السياسية ستحددها المسارات الاقتصادية إضافة إلى أنه تعزيز الجانب الأمني بتوحيد القرار السياسي والعسكري العراقي هو مهم جدا. اليوم انتفت الحاجة لوجود قوات التحالف على الأراضي العراقية بوصف أنه قواتنا الأمنية بكافة صنوفها وبكامل جهوزيتها تستطيع الحفاظ وحماية الأراضي العراقية. من هذا الباب أعتقد انطلقت حكومة الزيدي التي هي تعتبر أنه حكومة يقودها رجل تكنو اقتصاد برع في هذا المجال وهو أيضا أتى في وقت صعب جدا، هو لملم البيت السياسي أولا ومن ثم وضع خطوات للنهوض بالاقتصاد العراقي إزاء أن يكون هناك تعامل مع كافة الدول المهمة. طيب. لم تنتهي يعني فقط بعثة، يعني لم تنتهي قوات وجود قوات التحالف فقط، بل بدأنا مسارات جديدة للتعامل مع ذات الدول التي كانت موجودة في العراق.
1: لكن بالتأكيد ستكون هناك تحديات أمنية ستواجهها الحكومة، ما مدى قدرة هذه الحكومة على مواجهة كل ما ستواجهه من تحديات؟
6: يعني أعتقد لو رأينا التحديات السابقة وكيف تم يعني القضاء عليها وتم الخلاص منها بتكاتف أبناء الشعب العراقي، وهي كانت درس لكافة يعني المكونات أولا وكافة صناع الرأي أو صناع القرار السياسي في العراق. مررنا بتجربة صعبة، نتاج هذه التجربة كان خبرة وحنكة سياسية وأيضا محاولة مسك الأمور بما يتلائم مع موقع العراق الحالي والقدرة العسكرية الحالية. سابقا قواتنا كانت تفتقر للجهوزية التي هي عليها اليوم، وأيضا وحدة القرار السياسي والانتقال النوعية للمشهد السياسي العراقي خصوصا في السنوات الأخيرة. أعتقد أيضا أنه رسم مسار تصحيحي لإدارة الدولة، فاليوم الجميع يبحث عن الاستقرار السياسي. نحن لا نتكلم على أن الأوضاع ستكون وردية وأن الطرق لم تكن معبدة، ستكون معبدة أمام حكومة الزيدي، بالتأكيد هناك مطبات، لكن أعتقد أنه القوات الأمنية والقوة العسكرية هي قادرة على تجاوز هذه التحديات.
1: طيب بخصوص هذا الانسحاب، هل نحن أمام عراق ما بعد الوجود الأمريكي فعلا أم أن الوجود الأمريكي تغير شكله فقط؟
6: يعني أولا أنه حتى لو كان هناك انسحاب لكن نوع العلاقة قد اختلف. الولايات المتحدة لم تغادر المشهد السياسي العراقي جملة وتفصيلا، كان هناك يعني اتفاق على أن العلاقة تنقل من علاقة عسكرية إلى علاقة أمنية ثنائية تشرف عليها لجان مشتركة من جميع الأطراف، فبالتالي يعني الصانع الأمريكي موجود باعتبار أنه من ذهب لصنيعة هذا المشهد السياسي منذ تغيير النظام ولحد الآن. الولايات المتحدة تعتبر العراق مرتكز مهم لها في المنطقة، بل وعلى لسان ترامب يعني يعتبر الحكومة الحالية هي حكومة ناجحة، وأيضا يعتبر أنه العراق حليف استراتيجي للولايات المتحدة. فلو تكلمنا بعين الواقعية السياسية أن الولايات المتحدة تغادر المشهد جملة وتفصيلا، هذا بعيد عن الواقع لعدة تداعيات وعدة اعتبارات. لكن بحد ذاتها الخطوات الحالية هي تعزز مفهوم السيادة العراقية. يعني نحن حين نتكلم عن السيادة، هذا ليس معناه أن العراق كان فاقد السيادة واليوم بخروج القوات هو أصبح كامل السيادة. السيادة موجودة لكن كانت أمامها عقبات ومشكلات كثيرة، ومنها تواجد قوات التحالف. شكرا. لأنها فتحت أبواب كثيرة للتدخل بالمشهد السياسي العراقي.
1: شكرا جزيلا لك سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي ضيفتنا من بغداد. في ملف التوتر الإيراني الأمريكي، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح عبر الوسيط القطري، وإنه نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس بيزشكيان خلال اجتماع الحكومة. ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن البيت الأبيض معنا مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أهلا بكما من جديد. نبدأ معك بابا ولد حرمة، بعد تسلم الرد الأمريكي هل استجدت أي مواقف وتصريحات إيرانية؟
7: نعم وسيلة، بعد تأكيد طهران تسلمها الرد الأمريكي من طرف الوسيط القطري، التصريحات التي صدرت حتى الآن هي من المسؤولين العسكريين ولم تكن ذات علاقة بمضمون هذا الرد وفحوى لا تفصيل بشأن ذلك. لكن هناك هذه التأكيدات التي يدري بها المسؤولون الإيرانيون من مختلف المستويات من عسكريين أو سياسيين، يؤكد الرئيس بيزشكيان أن بلاده تضع أمن الممرات المائية في نصب أعينها وتحفظ وتطلع بدورها في حماية هذه الممرات وتوفير الأمن فيها، ويقول إن ذلك أمر إن استدامة الأمن في الممرات المائية لا سيما في مضيق هرمز يعتمد على دول المنطقة وعلى التعاون بينها. بالنسبة للتصريحات العسكرية هناك هذه التأكيدات التي تستمر وتتكرر ومنذ عدة أيام، منذ ذلك الترويح الذي رفعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولون العسكريون في إيران من الجيش الإيراني ومن الحرس الثوري، يؤكدون هذه الاستعدادات العسكرية لدى طهران، يؤكدون سيطرتهم على مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري أنه كل يوم يوميا وبشكل شبه يومي هناك هذه المواجهات التي تجري في مضيق هرمز، ويؤكد أن بلادها تهاجم تلك السفن التي يصفها بصغيرة التي تحاول العبور من الممرات المسومة إيرانيا بالمخالفة بغير القانونية في شرائع الممر الجنوبي. يؤكد الحرس الثوري أيضا أن بحريتها تبقي القوات البحرية الأمريكية بعيدة عن مضيق هرمز على بعد أكثر من 500 كيلومتر على بعد 500 كيلومترا من مدخل المضيق. ويؤكد الجيش الإيراني لا سيما على لسان المتحدث باسمها العميد محمد أكرمنياه أن ماكينة التصنيع العسكري في إيران مستمرة وأن هناك هذه الاستعدادات وأن إيران تستغل فترة وقف إطلاق النار من أجل صناعة أسلحة جديدة، رسم بنك جديدة، خريطة جديدة من الأهداف لاستهدافها وتوجيه ضربات إليها في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على إيران. هناك هذه التحذيرات التي تتكرر من أن إيران سترد هذا الرد الحاسمة والسريعة والمؤلمة والقوية على أي هجوم على أي ضربات تشنها عليه الولايات المتحدة الأمريكية. ذاك ما يؤكده مثل محمد بقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني، ويؤكده أيضا الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي، بالإضافة إلى تصريحات من مسؤولين مختلفين فيما يتعلق بشأن الدبلوماسي. الانتظار هو سيد الموقف لتكشف طهران عن ذلك الرد، وربما أهم وأهم من ذلك عن تصرفها واستقبالها لفحوى ذلك الرد ومواقفها التي ستتخذ بناء على طبيعته.
1: شكرا جزيلا لك بابو الحرمة مراسلنا من طهران. أمينة، هل استجدت أي معطيات بخصوص فحوى هذا الرد؟ هل من مواقف جديدة من واشنطن؟
8: وسيلة، إلى حدود هذه اللحظة البيت الأبيض لم يقدم أي تفاصيل بخصوص الرد الذي توصلت به طهران. كل ما يصدر هو بناء على تسريبات نقلا عن مصادر لمواقع أمريكية ووسائل إعلام أمريكية تركز على فحوى الرد الأمريكي وليس تفاصيله ولب الخلاف بين واشنطن وطهران، وهو رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في أن يكون أي اتفاق مع الجانب الإيراني يشمل كل الجوانب وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، في الوقت الذي تتمحور فيها المطالب الإيرانية حول مسألة رفع الحصار البحري ورفع العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز. هناك على ما يبدو عدم ثقة بين الطرفين بحسب المصادر لوسائل الإعلام الأمريكية، كل طرف ينتظر الآخر ليبادر بالخطوة الأولى. الإدارة الأمريكية تقف مكانها، تعتقد بأنها الطرف الأقوى باعتبار أو على اعتبار أنها تسيطر الآن على مضيق هرمز بحسب المعطيات التي تقوم بتحديثها بشكل شبه يومي. هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأن مستويات تدفق النفط الآن سواء عبر مضيق هرمز باتت تقارب المستويات التي كانت عليها قبل 28 من فبراير أو حتى عن الطرق البديلة التي باتت دول المنطقة تستخدمها متجاوزة المضيق، بالتالي لا يوجد أي ضغط على الإدارة الأمريكية حتى تحاول تقديم تنازلات. بنظرها من يجب أن يقدم هذه التنازلات هو الجانب الإيراني بالنظر إلى الضرر الذي لحق والاقتصاد الإيراني عبر الحصار والعقوبات. لكن بين الحين والآخر وسيلة، تظهر بعض المصادر تتحدث عن تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسألة التصعيد العسكري لكن عقب انتخابات التجديد النصفي، وهذه مسألة لم يخفها الرئيس ترامب في مناسبات سابقة لكنه لم يحسم أمره فيها. هناك عدة عراقيل أو عقبات أمام هذا القرار، قرار التوجه نحو التصعيد، أوله مسألة تركيبة الكونغرس الأمريكي عقب انتخابات التجديد النصفي. سيكون الأمر أصعب على الإدارة في حال حصل الديمقراطيون على هذه الأغلبية واستمر الوضع على ما هو عليه داخليا على الأقل فيما يتعلق باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات التي يعد الرئيس ترامب الأمريكيين بأنها ستعود إلى أسعارها الطبيعية والمعتادة بعد انتخابات التجديد النصفي.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري مراسلتنا من البيت الأبيض. وللنقاش معنا هنا في الاستوديو الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومعنا كذلك في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكم. أبدأ معك دكتورة عاطفة، يعني في انتظار فحوى الرد الأمريكي والتي لم يعلن عنها أي طرف حتى الآن، ما هو معروف أن الجانب الأمريكي يريد في هذه المرحلة مناقشة كل الملفات على رأسها النووي، في مقابل أن إيران تصر على موضوع رفع الحصار وكذلك العقوبات، في ضوء تباعد وهذه هذا الاختلاف في الأولويات، هل يمكن الوصول إلى أي أرضية مشتركة باعتقادك؟
9: النقطة الأولى هي أن الإيرانيين يحاولون أن يلتزموا بواجباتهم بموجب مذكرة التفاهم المستند الذي وقع عليه.

0: وهذه نقطة فيما يتعلق بما تفعله إدارة ترامب مثلا، تفعل الأمر عكسه. وإذا إدارة ترامب تقول أن إيران تخرق هذه الواجبات، ولكن إيران تحاول أن تلتزم بهذه الواجبات وأن تعود إليها. والإيرانيون يحاولون القول أن مذكرة التفاهم هي المستند الذي تم التوقيع عليه، ولذلك هم يحاولون الوصول إلى مستوى معين من المرونة بدون تغيير المستند بأكمله بشكل كامل. وهم يحاولون القول أنهم إذا كان هناك في الواقع خطوط حمراء مثلا، أو حتى إذا كان هناك أمور تتماشى مع خطوطهم الحمراء، هم يريدون التعبير عن المرونة أو أن يتحلوا بالمرونة. وهم يحاولون معرفة ما الذي يطرحه الأمريكيون على طاولة المفاوضات، لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكن أم لا، أو ما إذا كان يفي بالخطوط الحمراء أم لا.
1: وربما هذا السؤال نقله لك أدميرال جون، ما الذي يطرحه الأمريكيون على طاولة المفاوضات في هذه المرحلة، والتي يبدو فيها كل طرف ينتظر الخطوة الأولى من قبل الطرف الآخر؟
0: عندما ننظر إلى مذكرة التفاهم، ما تعلمناه من ذلك وهذا أمر نعرفه منذ فترة طويلة، هو أنه لا يمكننا أن نصغي إلى ما يقوله النظام، بل أن نراقب أفعاله. وإذا كان من المفترض أن يتم فتح مضيق هرمز وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم، ولكن ما فعله الحرس الثوري هو أنه شن هجمات على الدول على الطرف الآخر من الخليج، وأيضا على السفن في مضيق هرمز، وتخلوا عن وقف إطلاق النار. ووزير الخارجية روبيو قال أن وقف إطلاق النار قد مات من جراء أفعال الحرس الثوري. ما تريده الولايات المتحدة في الجولة القادمة هو اتفاق يمنع إيران من إطلاق النيران على السفن، وهم أطلقوا النيران على ثلاث سفن الأمس، أحدها ناقلة للغاز الطبيعي المسال، وهناك أيضا سفينة ضربت وهي تحاول عبور مضيق هرمز. على إيران أن تتوقف عن فعل ذلك وأن تتوقف عن مهاجمة جيرانها، وعندما يتحقق ذلك سيكون هناك أسس لنقاشات إضافية. أعتقد أن هذا ما سنراه عندما نرى مضمون الرد الأمريكي.
1: دكتورة عاطفة، موقع أكسيوس عن مصدر مطلع، طبعا هناك تلويح بأن الخيار التصعيدي ما زال قائما بالنسبة لترامب بعد الانتخابات. كذلك يقول لا تقدم ملموس في محادثات الاثنين، والإيرانيون يطالبون بأمور لا تستطيع واشنطن قبولها. باعتقادك ما الذي يطالب به الإيرانيون ويتمسكون به في هذه المرحلة؟
0: يمكن العودة هنا إلى ثلاث نقاط بإمكاننا رؤيتها في الخطوط الحمراء الإيرانية. أولا، هم يريدون ضمان أن الأمريكيين سينهون هذه الحرب، وأن هذه الحرب لن تتجدد على الإيرانيين في جولات قادمة. وطبعا هم أيضا يحاولون أن يكسبوا شيئا ما على الصعيد المالي، وهم لا يريدون أن يخرجوا من هذه الحرب بوضع أسوأ مما كان عليه الحال قبل بدء هذه الحرب. هذه هي من بين النقاط المهمة، وربما بإمكانهم أيضا أن يحصلوا على مكاسب تتعلق بالأصول المجمدة وتخفيف العقوبات. والإيرانيون أيضا يودون أن يضمنوا أن كل ما يقدمونه للأمريكيين يمكن التراجع عنه. هذا الأمر لا يعني أن هذه المطالب ستهدد سياسة إيران، وأعتقد أن هذه النقاط الثلاثة التي يتمسك بها الإيرانيين ليحصل عليها من الأمريكيين. ولكنهم يشككون بجهوزية الولايات المتحدة لتقديم أي تنازلات، لأنه بناء على ما رأيناه في الميدان، الأمريكيون يقومون الآن بنقل كميات ضخمة من الأسلحة، وهذا الأمر يبين أنهم يجهزون لجولة قادمة من الهجمات. وهم لا يزالون يصغون للإسرائيليين أكثر من أي وقت مضى، ولذلك يبدو وكأن الإسرائيليين يخططون لهذه الحرب الكبيرة التي ستأتي، وما من تغيير بالحسابات والسياسة الخارجية للأمريكيين. ولذلك نحن نشكك بهذه المفاوضات.
1: أدميرال جون، عندما يخرج مسؤولون أمريكيون عبر موقع أكسيوس للحديث عن أن الخيار العسكري ما زال قائما لدى ترامب وقد يلجأ إليه بشكل واسع بعد الانتخابات، ما دلالة ذلك أن يأتي في فترة من المفترض أنها تفاوضية وفترة تبادل رسائل؟
0: أنا لا أعتقد بأن هناك أي سبب من الجانب الأمريكي لتوقع أن يكون هناك زيادة بالعمليات العسكرية سواء كان ذلك قبل الانتخابات أو بعدها. وإليكم السبب. إن نظرنا إلى الوضع اليوم، كميات النفط التي تخرج من منطقة الخليج مرتفعة أكثر من أي وقت آخر مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب، وقد وصلنا تقريبا إلى ما فوق 13 مليون برميل كل يوم، والكميات الأخرى تعبر عبر أنابيب النفط، وإذن لا حاجة لمضيق هرمز. نحن ننظر هنا إلى مستويات مرتفعة، هذا ليس وضع مثالي وليس هو الوضع الذي نريده لوقت طويل، ولكنه وضع مقبول خاصة وأن إيران لا يمكنها أن تصدر أي نفط، و 80% من اقتصادها كان يعتمد على هذا النفط، ولكن هذا المجال قد توقف. ما من سبب يدفع الولايات المتحدة للمهاجمة الآن؟ والولايات المتحدة باتت الآن في موقف بإمكانها فيه أن تنتظر ليعي النظام أنه لا يمكنه أن يتحمل تكلفة عدم التفاوض بنية حسنة، ومن ثم بإمكاننا أن نصل إلى المفاوضات بشأن الملف النووي.
1: شكرا جزيلا لك الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس، ضيفنا هنا في الاستوديو. والشكر موصول لضيفتنا كذلك هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وتأخر التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، يتحمل طرفا الحرب تكاليف اقتصادية باهظة بسبب الوضع القائم. نستعرض بعض خسائر الطرفين الاقتصادية في التقرير التالي للزميل محمود الزيبق.
2: في ظل عسكرة مضيق هرمز وتوتر حركة الملاحة فيه، ثمة فاتورة اقتصادية باهظة يحملها طرفا الحرب كل بطريقته. في إيران قد يكون المؤشر الاقتصادي الأوضح هو ارتفاع سعر الدولار أمام الريال الإيراني من 65,000 قبيل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي إلى نحو 2.5 مليون حالياً. ترى صحيفة وول ستريت جورنال أن مخزون النفط الإيراني الواقع خارج منطقة الحصار سينضب بشكل كامل منتصف شهر أكتوبر. ومع استمرار فائض الإنتاج قد تنتهي خيارات التخزين بما يستدعي إيقاف عمل بعض الآبار، ومن المعلوم أن لذلك أخطاراً فنية واقتصادية كبيرة على المدى الطويل. ينعكس كل ذلك على المواطن الإيراني، حيث تزيد أرقام التضخم الرسمية عن 80%، بينما زاد ارتفاع بعض الأساسيات كالغذاء والنقل بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل تحاول واشنطن التأكيد على سيطرتها العسكرية على المضيق وعلى استمرار حركة عبور النفط فيه. وفقا لوزير الخزانة الأمريكي، فإن 10 ملايين برميل على الأقل تعبر المضيق في كل يوم. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن شحنات النفط عبر المضيق والطرق البديلة وصلت إلى نحو 80% مما كانت عليه في سابق عهدها. للوهلة الأولى قد يبدو الرقم مغرياً.
1: مشاهدينا، إذن ننوه لهذه الصور التي وردت إلينا للحظة من مطار بن غوريون، إذن هي صور مباشرة لهبوط طائرة تابعة فلاي دبي، هي طائرة بديلة للطائرة الأخرى التي تعرضت لحادثة اليوم. إذن هذه الصور هي مباشرة من مطار بن غوريون. هذه إذن صور مباشرة من مطار بن غوريون للطائرة البديلة التي عادت إلى مطار بن غوريون في أعقاب الحادثة التي تعرضت لها طائرة تابعة لشركة فلاي دبي. ونذكر بآخر المواقف الإسرائيلية في هذا الشأن، كان قد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن طيارا كان يقود طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، كانت هذه الطائرة طبعا متجهة إلى إسرائيل، طعن زميله ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. وإن السلطات السعودية حيث هبطت الطائرة اضطراريا اعتقلت المهاجم وأخضعته للتحقيق، في حين وصفت شركة فلاي دبي ما وقع بالمشادة، وبعد ذلك تم إرسال طائرة بديلة نشاهدها الآن، هذه الطائرة التي هبطت الآن في مطار بن غوريون وهي تقل المسافرين الإسرائيليين الذين كانوا على متن الطائرة التي شهدت الحادثة صباح هذا اليوم. طبعا تحقيقات عديدة ما تزال جارية بخصوص حقيقة ما جرى وطبيعة الحادثة. معنا الآن من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. إذا محمد، طائرات فلاي دبي البديلة التي تقل مسافرين إسرائيليين هبطت الآن في مطار بن غوريون، قربنا من آخر المواقف والمعطيات والتفاصيل التي يقدمها الجانب الإسرائيلي.
3: بالفعل وسيلة هبطت الآن هذه الطائرة وهي طائرة بديلة تابعة لشركة فلاي دبي في مطار بن غوريون. هناك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستقبال من كان على متن هذه الطائرة. تفيد القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن نحو 180 مسافرا وراكبا على متن هذه الطائرة، وبأن غالبية هؤلاء هم من الإسرائيليين كما يفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كذلك الإسعاف الإسرائيلي وطواقم الإطفاء دفع بها إلى مطار بن غوريون قبل قليل من أجل تدارك حدوث أي خطر ما خلال عملية الهبوط. ينضاف إلى ذلك بأن مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي كانت ترافق هذه الطائرة بعد دخولها إلى الأجواء الإسرائيلية. نشير هنا إلى أن نتنياهو وكذلك القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية حاولت منذ صباح هذا اليوم إرسال طائرة إجلاء عسكرية ومدنية إسرائيلية إلى الأراضي السعودية لإجلاء الركاب، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من السلطات في المملكة العربية السعودية. من المقرر خلال الدقائق القادمة هذه أن تقام مراسم استقبال لركاب هذه الطائرة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هو نتنياهو الذي أشار في خطاب له قبل قليل إلى أن ما حدث صباح اليوم كان حدثا أمنيا خطيرا، وقال إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن مساعد الطيار حاول تدمير هذه الطائرة بمن فيها من ركاب إسرائيليين، وبأن عددا من الركاب الإسرائيليين هم الذين استطاعوا اقتحام كمرة القيادة بالتالي إنقاذ هذه الطائرة وركاب هذه الطائرة. وقد أشار أيضا إلى أنه أوعز للجهات الأمنية المختصة بدراسة كل التهديدات المحتملة والممكنة ضد إسرائيل. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أيضا وفي بيان له أشار إلى أن هذا الحدث كان عبارة عن عملية سماها بالجهادية، وقال أيضا إن مساعد الطيار حاول إسقاط الطائرة وتدمير هذه الطائرة بمن فيها من ركاب، ووجه تحذيرات للخارج وكذلك للداخل. لكنه قال إن هذه التحذيرات الموجهة لأعداء إسرائيل في الخارج ليست بديلة عن العمليات التي تبادر إليها إسرائيل وهي العمليات الهجومية. قبل قليل أفاد موقع والله الإسرائيلي بأن رئيس جهاز الموساد قد أوعز للجهات المختصة بالتحقيق مع مساعد الطيار الذي تشير المعلومات إلى أنه طعن الطيار وحاول إسقاط هذه الطائرة. ولكن المعلومات المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل بحسب هيئة البث الإسرائيلية تشير إلى أن مساعد الطيار وفق الأنباء الأولية عمل بمفرده، بمعنى أنه لم يوجه من قبل تنظيم دولي أو أي تنظيمات وكذلك من قبل أي دولة، وذلك في عقاب معلومات كانت تتناقلها وسائل إعلام إسرائيلية بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية وفي عقاب وقوع هذا الحدث كانت تبحث ما إذا كانت إحدى الدول تقف خلف هذه العملية وبخاصة إيران، لكن هذه المعلومات قد نفيت من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية خلال مشاورات جرت بعد ظهر اليوم. قبل قليل عقد أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس مشاورات أمنية مصغرة مع رئيس المجلس القومي الإسرائيلي وكذلك مع سكرتيره

العسكري ينضاف إليهم عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وهو أشار إلى أن مثل هذه المشاورات ستبقى مستمرة. إسرائيل تتعامل مع هذا الحدث بأنه حدث خطير، وهناك وسائل إعلام إسرائيلية تشبه هذا الحدث بأنه قريب مما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر، وقالوا إن ركاب هذه الطائرة من الإسرائيليين وكذلك طاقم الطيارين البديل استطاعوا تدارك

0: التي كان يتحدث عنها نتنياهو مختلفة تماما عن مثل هذا الحدث. وهناك من يقول بأن ركاب هذه الطائرة هم الذين أنقذوا الطائرة وأعادوها إلى حالة الاستقرار بعدما هبطت بشكل مفاجئ نحو 4000 متر خلال دقيقة واحدة، وبلغت عن وقوع حدث استثنائي على متنها، بمعنى أن إسرائيل لم تكن مستعدة لمثل هذا الحدث. وتشير أيضا وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن جميع السيناريوهات قد بحثت خلال بعد إصدار هذه الطائرة اخطارا بتعرضها للخطر، خاصة أن البروتوكولات لدى الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية طويلة الأمد وتوصف بالبيروقراطية للتعامل مع مثل هذه الأحداث، لأن عملية خطف طائرة تستدعي في البداية استنفار سلاح الجو الإسرائيلي ثم الحصول على موافقة الجهات الأمنية الإسرائيلية للتعامل معها، ثم قرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي ومن يقف على رأس سدة الهرم بشأن آلية التعامل مع الطائرات المختطفة، هل ستتعرض إلى الإسقاط أم تسقط في الأجواء الإسرائيلية أم في غيرها من الأجواء في الدول القريبة. كل هذه السيناريوهات كانت موضوعة على الطاولة، حالة استنفار طويلة الأمد كانت في إسرائيل، رغم أنها كانت عدة دقائق إلا أنها كانت دقائق بالنسبة للإسرائيليين طويلة، وأدت إلى استنفار قيادة الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية، وخاصة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان في طريقه إلى قطاع غزة رفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس، وكذلك إلى زيارة عدة بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف قطاع غزة، وعادوا أدراجهم بعد سماعهم بهذه الأنباء، وعقدت عدة مشاورات أمنية. والآن قرر نتنياهو أيضا الاستجابة إلى طلب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف ومنع أو تعليق طيران شركة فلاي دبي إلى إسرائيل في المرحلة الحالية حتى استكمال التحقيقات.
1: وعلى ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ووصف الحادثة بعملية إرهاب جهادية، يأتي ذلك بعد تضارب للروايات من اختطاف إلى مشاجرة ثم الاشتباه بمحاولة إسقاط الطائرة. كيف يمكن فهم استخدام المصطلحات هذه رغم أن التحقيقات لم تنتهي بعد؟
0: هذا بالضبط ما تشير إليه وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة، وهي تقول إن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو وحده من قطع بأن ما جرى كان عبارة عن عملية سماها بالجهادية، خاصة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يصف ما جرى بأنه عملية وقال إنه حدث أمني خطير. الواضح بأن إسرائيل لا تزال حتى الآن لا تمتلك معلومات مؤكدة حول ما جرى ولا معلومات كافية بشأن هذه العملية، والدافع الذي دفع مساعد الطيار إلى تنفيذ ما نفذه على متن هذه الطائرة. ولذلك فإن إسرائيل تحاول بكل الوسائل الممكنة أن تحقق بنفسها مع مساعد الطيار. حتى الآن لا يعلم آلية وكيفية إجراء هذه التحقيقات من قبل إسرائيل. نتنياهو أشار إلى أن مساعد الطيار تعرض إلى التحقيق في هذه الأثناء في المملكة العربية السعودية. هو يقول إنه على تواصل مع الجهات المعنية، ولكن هذا التواصل كان له علاقة بعودة الركاب الإسرائيليين وبإجلائهم من المملكة العربية السعودية إلى المناطق الإسرائيلية، وليس له علاقة بالتحقيق الجاري مع مساعد الطيار. من الواضح بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك من تصريحات نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن كل المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل في هذه الأثناء هي معلومات أولية فقط غير مقطوع بصحتها، ولم تستكمل حتى هذه اللحظة بشكل كامل من أجل أن تعتمد إسرائيل عليها بشكل كامل لإصدار بيانات واضحة المعالم لتصف ما جرى بشكل دقيق. كل ما جرى هو بعض المعلومات المستندة كما أفاد نتنياهو إلى حديثه مع عدد من الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن هذه الطائرة، وكذلك وفق ما قاله وزير الدفاع إسرائيل كاتس تستند على معلومات أولية. يتوقع الآن أن تحقق الجهات الأمنية الإسرائيلية المختصة مع عدد من الركاب الإسرائيليين الذين وصلوا قبل عدة دقائق إلى مطار بن غوريون للوقوف على تفاصيل ما جرى، علما بأن تفاصيل كثيرة كانت قد وصلت إلى وسائل إعلام إسرائيلية بعدما وصل الركاب الإسرائيليون إلى الأراضي السعودية. حاول أو اتصل بعضهم إلى وسائل إعلام إسرائيلية وإلى ذويهم وأخبروهم ببعض التفاصيل، وكانت تشير إلى أن هناك من حاول طعن الطيار الرئيسي في داخل كمرة القيادة، وبأن عددا من الإسرائيليين استطاعوا اقتحام

0: أما هذه القمرة وإنقاذ الطيار وكذلك تكبيل مساعد الطيار بواسطة كابلات لسماعات كانت في داخل قمرة القيادة، وقد وثقوا ذلك بمشاهد توثيق وكذلك بصور تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولكن الدافع خلف هذه العملية وماذا كان ينوي مساعد الطيار فعله تماما حتى الآن هذا غير واضح. هناك وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن السيناريوهات مختلفة، إما أنه حاول تنفيذ عملية فعلا بإسقاط هذه الطائرة أو تنفيذ هجوم بواسطة هذه الطائرة، أو أنه إحدى السيناريوهات بأنه معتل ربما نفسيا أو لديه مشاكل ما دفعته إلى ارتكاب ما دفعه، علما بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنفي هذا السيناريو الأخير وهي تحاول التأكيد فيما تنشره في وسائل الإعلام بأن ما جرى كان عملية وهناك نية واضحة لارتكاب وتنفيذ هذه العملية وإسقاط الطائرة التي كان على متنها أكثر من 180 شخصا غالبيتهم كانوا من الإسرائيليين.
1: أرجو أن تبقى معنا محمد خيري. نرحب الآن بضيفنا من القدس دكتور شادي الشرف الخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور شادي. انطلاقا من التصريحات التي لم تتوقف طوال هذا اليوم سواء من قبل نتنياهو أو مسؤولين إسرائيليين بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي، كيف تقرأ طريقة تعامل نتنياهو والحكومة الإسرائيلية مع هذا الحادث في ضوء تضارب كبير في الروايات من اختطاف إلى مشاجرة ثم الاشتباه بمحاولة الإسقاط؟
2: تحية لك وللمشاهدين. واضح أن إسرائيل استبقت كل التحقيقات وأعلنت أن هذه عملية أمنية، حتى أن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال عنها عملية جهادية، مما يعني وحدد أن هوية المنفذ تنتمي إلى التيارات الإسلامية المتطرفة بالمنظور الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيل حسمت أمرها. وهذا الحسم السريع نابع من أغراض لها علاقة بالتوظيف السياسي بالنسبة لنتنياهو. هذه ما جرى يخدمه إلى حد بعيد جدا، لذلك هو الآن موجود في المطار لاستقبال الطيارة، استقبال الركاب، لأن هذا يخدمه لحد كبير سياسيا. بمعنى بالأمس فقط كان نتنياهو يقول ويحذر من مخاطر أمنية تهدد إسرائيل، وهي الشماعة التي دائما يخوف فيها المجتمع الإسرائيلي لكي بمعنى يتم تصويت له وإعطائه الثقة دائما على اعتبار أنه رجل الأمن. المعارضة بالأمس استهزأت بنتنياهو وقالت أن لا يوجد تهديدات كما يقول نتنياهو، ثم جاءت هذه العملية ليصبح يعني نتنياهو وائتلاف الحاكم وكاتس يهاجمون المعارضة بأن هذا دليل أن ما قاله نتنياهو جاد، أن هناك تهديدات دائما ومستمرة، وبالتالي هذا جزء من التوظيف السياسي الذي يعني برع فيه نتنياهو لحد كبير جدا. وبتقديري ما يحاول نتنياهو تقديمه أمام المجتمع الإسرائيلي أنه رجل الأمن وأنه الوحيد القادر على حماية المجتمع الإسرائيلي. لاحظي بكل خطابات نتنياهو على مدار السنوات الماضية تعتمد فكرة التخويف وأن هناك خطر وشيك، مثلا هناك خطر من حماس، هناك خطر من إيران، هناك خطر من حزب الله. هذه السياسة التي يعتمدها نتنياهو، ثم تأتي هذه الطائرة لتؤكد أنها دائما إسرائيل تقع في خطر وأن المنقذ لإسرائيل في هذا الخطر هو نتنياهو. ولكن أيضا لم تجري الأمور كما يريدها نتنياهو بالضبط، بمعنى يعني تلقى نتنياهو صفعة عندما أرادت إسرائيل أن تقل الركاب بطائرة عسكرية تهبط في المملكة العربية السعودية وترحل بالركاب إلى إسرائيل. هذا لم يحصل. الرفض الذي تلقته إسرائيل من المملكة العربية السعودية هو شكل صفعة لنتنياهو، وهي دليل على حدود التطبيع الإقليمي في المنطقة، بمعنى ليس كل شيء متاح لإسرائيل.
1: ومن جانب ما ذكرته فيما يتعلق بالتخويف، هو أمر المنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتملة، برأيك أمر كهذا كيف سينعكس عمليا؟
2: يعني هذا الأمر دائما موجود، ودائما الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل على أساس أنه هناك دائما أخطار وشيكة ومحدقة. الإشكالية ليست الأمر لنتنياهو وهي جزء من التسويق الإعلامي للمجتمع الإسرائيلي، الإشكالية التحضيرات العسكرية التي نراها ونعيشها اليوم في فلسطين المحتلة الإسرائيلية، والتي تعطي الانطباع وكأن إسرائيل ذاهبة إلى مواجهة. لا نعرف مواجهة إلى أين، هل هي ذاهبة إلى تصعيد بالضفة الغربية بشكل كامل وشامل أم إلى غزة بمعنى الاحتلال كم قطاع غزة أم

0: تريد تصعيد بلبنان أم تريد حرب على إيران، لكن ما نستطيع أن نقرأه من خلال التصريحات الإعلامية ونراها على الأرض من استعدادات أن إسرائيل وكأنها على وشك يعني جولة عسكرية كبيرة، وعلى ما يبدو أن هذه الخلاف حول الجولة العسكرية مرتبط في موعد الانتخابات، مما يعني المعارضة الإسرائيلية لا تريد جولة عسكرية كبيرة قبيل الانتخابات، الأمر الذي ممكن أن يؤدي إلى تمديد حالة الطوارئ، إعلان تأجيل الانتخابات، أو ممكن أن تشكل مكسبا سياسيا جديدا لنتنياهو. نتنياهو يبحث عن مكاسب جديدة، وهذه المكاسب الجديدة لأن نتنياهو فشل في كل الجبهات، بمعنى هو أراد النصر المطلق ولم يتحقق النصر المطلق. لكن هناك قضية أخرى بالغة الأهمية بها حادثة الطائرة اليوم. اليوم استطاع نتنياهو أن يحرف الأنظار عن القضايا الأساسية التي يحملها المعارضة ضد نتنياهو، وهي قضايا الانقلاب القضائي، قضايا الانقلاب على الإعلام والسيطرة على الإعلام، القضايا المرتبطة في أحداث 7 من أكتوبر وتشكيل لجنة التحقيق في 7 من أكتوبر، القضايا الاقتصادية الصعبة التي تعيشها إسرائيل، كل ذلك ينحرف ويصبح كما يريد نتنياهو. الملف الأمني هو الملف الأساسي الموجود على الطاولة والذي يناقش بكل وسائل الإعلام العبرية، وهذا يعني يساعد نتنياهو وائتلاف الحاكم إلى حد بعيد جدا، لأن نتنياهو يريد أن يحرف الأنظار عن كل السلبيات في إدارة حكمه على مدار السنوات الماضية، لأن المجتمع الإسرائيلي على ما يبدو منقسما لحد كبير جدا، وهذه الانتخابات حتى الآن غير محسومة، كل استطلاعات الرأي تشير أن الانتخابات غير محسومة، وبالتالي يسعى نتنياهو إلى كسب كل صوت ممكن من أجل هذه الانتخابات، واللعبة
1: وبالتالي
0: التي يتقنها أكثر هي اللعبة الأمنية.
1: وبالتالي أن تأتي هذه الحادثة قبيل هذه الانتخابات، وأن نشاهد ربما بعد قليل صورة لنتنياهو ويستقبل المسافرين الإسرائيليين في الطائرة البديلة، باعتقادك ما المكسب السياسي الذي يسعى نتنياهو إلى تحقيقه هنا؟
0: يعني هو الآن يقدم نفسه باعتبار أنه هو المنقذ للمجتمع الإسرائيلي، وهو الذي أنقذ الركاب، وهو الذي يحميهم، وهو الذي يعني حدد أن هناك مخاطر أمنية مسبقة وإلى آخره. هذا المشهد يعني ممكن أن يدغدغ عواطف بعض من المجتمع الإسرائيلي، لكن لا يخدمه إلى حد كبير جدا كما يريد نتنياهو أو كما يتصور نتنياهو، لسبب بسيط، وهو أن المجتمع الإسرائيلي أساسا منقسما أفقيا وعموديا، وهناك هناك فئة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي كل همها أن لا يكون نتنياهو على سدة الحكم بعد الانتخابات القادمة، وهذه الفئة لن تغير موقفها فيما يتعلق في نتنياهو مهما فعل ومهما قدم من إنجازات، لأنها تعتبر أن نتنياهو برغم إنجازاته العسكرية هو هناك إلا أنه يساهم في تفكيك وتفتيت المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وأن نتنياهو بالأساس يعني موجود على الحكم من خلال أولا تعزيز المخاوف الأمنية، وثانيا تعزيز الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، بمعنى خطابا نحن وهم، هذا خطاب نحن وهم هو الذي يؤثر في التماسك المجتمعي للمجتمع المستوطنين في إسرائيل. لأول مرة إسرائيل منذ إقامتها لا نستطيع أن نقول أنها قادرة على إنشاء حكومة وحدة وطنية، هذا دليل أن هناك انقسام حاد، في هناك رفض وإقصاء للآخر إلى حد كبير جدا، وهذا الرفض والإقصاء ليس فقط على مستوى المؤسسات الحكومية السياسية، إنما يتعمق في الجيش ويتعمق في المؤسسات الإعلامية ويتعمق أكثر وأكثر في القضاء وحتى المؤسسات التربوية، وبالتالي نحن نشهد يعني تصدعات داخلية كبيرة جدا، والذي يغذي هذه التصدعات في المجتمع الإسرائيلي هو نتنياهو. الآن هو موجود في المطار ويتصور ويتحدث ويقدم نفسه باعتبار أنه البطل وأنه المنقذ، لكن هذا لا ينفعه كثيرا أمام الفئات الاجتماعية التي لفظت نتنياهو وتعتقد أن نتنياهو مسؤول عن الكثير من الأضرار التي تعلقت ب
1: طيب،
0: أو مرتبطة في إسرائيل
1: وفي
0: بدءا من
1: انتظار
0: 7 من أكتوبر وصولا إلى الرأي العام الدولي الذي يرفض إسرائيل.
1: وفي انتظار ما ستنتج عنه التحقيقات الجارية بخصوص هذه الحادثة، باعتقادك ما التداعيات المرتقبة لحادثة الطائرة هذه سياسيا وأمنيا كذلك؟
0: يعني أنا يعني أولا كنت قبل قليل أتابع القناة 14 العبرية، وهي القناة التي تؤيد نتنياهو لحد بعيد، وهي التي تتحدث باسم نتنياهو. يعني أولا الموقف الإسرائيلي سمعناها من أحد المعلقين يقول أنهم لا يثقون أساسا بالتحقيقات السعودية، يعني هذه واحدة من القضايا التي تطرح الآن، وهناك من طرح من أحد المعلقين يطالب بأن يتم إحضار مساعد الطيار إلى إسرائيل للتحقيق ومحاكمته في إسرائيل. إلى هذه الدرجة وصل حالة الاستعلاء الموجودة في إسرائيل على المنطقة وعلى قدرات

0: الأمنية لكل دول المنطقة. بتقديري أراد نتنياهو أن يستغل هذه الحادثة من أجل تعزيز أيضا التطبيع وفكرة التطبيع مع المملكة العربية السعودية، لكنه تلقى كما قلت صفعة كبيرة في رفض السعودية قدوم طائرة عسكرية لكي تقل الركاب من المملكة، وهذا يعني يعتبر يعني ضربة لنتنياهو، وهذا يعني دليل أن المسألة ليست متعلقة في إجراءات طفيفة هنا وهناك، المسألة التطبيع مرتبطة في مواقف معلنة من المملكة العربية السعودية لها علاقة بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وبدولته وإلى آخره، ولكن هذا سياق آخر ممكن نقاشه لاحقا. الآن نحن أمام معطى جديد، وهذا المعطى أن هناك استهداف لأول مرة منذ سنوات لطائرة تقل الإسرائيليين،
1: نعم،
0: وبتقديري هذا سوف يعيد ترتيب كل الترتيبات الأمنية
1: شكرا
0: في المطارات على العالم في العالم أجمع، خاصة في
1: شكرا،
0: الطائرات التي سوف
1: أشكرك
0: تأتي إلى
1: دكتور
0: إسرائيل.
1: شادي أشرف الخبير بشؤون الإسرائيلية من القدس، شكرا جزيلا لك، وأعود إلى مراسلنا محمد خيري. محمد، هل هناك أي جديد؟ طبعا ونحن ننتظر هبوط وصور استقبال المسافرين الإسرائيليين.
2: سمح قبل قليل للركاب ببدء عملية النزول في داخل مطار بن غوريون، وهناك وجدت أيضا وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، وهي تقول إن إسرائيل دفعت بطواقم الإسعاف وبالطواقم الأمنية وبغيرها من الجهات المعنية إلى المطار من أجل فحص الركاب الإسرائيليين والتطمن والاطمئنان على صحة الركاب الإسرائيليين. الجهات الأمنية الإسرائيلية التي أشارت إليها الوزيرة كانت تتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهي التي ستجري تحقيقا مع عدد من الركاب الإسرائيليين للوقوف على ما جرى على متن طائرة فلاي دبي، خاصة أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تمتلك المعلومات المؤكدة حول ما جرى والوافية بشأن ما يوصف إسرائيليا على الأقل حتى هذه اللحظة بأنها كانت عبارة عن عملية تهدف إلى إسقاط هذه الطائرة وتدمير الطائرة على من كان في على متنها من ركاب إسرائيليين. من المقرر أن يصل أو قد وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المطار. نشر عدد من الإسرائيليين صورا لموكب نتنياهو وهي قريبة من مطار بن غوريون من أجل استقبال الركاب الإسرائيليين.
1: شكرا لك محمد خيري، لكن أرجو أن تبقى معنا، التغطية مستمرة. سيكون معكم الآن الزميل عبد القادر عياض.
3: شكرا لك وسيلة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لانسحاب قوات الاحتلال قوات التحالف عفوا الدولي من العراق، وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. إذا هذه التغطية مستمرة، ونتابع هذه الصور مباشرة من مطار بن غوريون بوصول طائرة فلاي دبي بعودتها، كما نتابع في هذه الصور ونتابع أيضا التصريحات من الجانب الإسرائيلي من مختلف المسؤولين في إسرائيل. نعود للزميل محمد خيري أيضا معه، نتابع أهم ما رصده حتى الآن في تفاعلات هذه القضية. محمد،
2: عبد القادر، يفيد الإسعاف الإسرائيلي في هذه الأثناء والذي كان مستنفرا في مطار بن غوريون بأن غالبية الركاب الذين وصلوا إلى إسرائيل ليسوا بحاجة إلى أي علاج ضروري أو خاص، عدا عن راكبين اثنين يبدو أن الدماء قد سالت منهما، ربما هم أو هما من ضمن الذين شاركوا كما قيل إسرائيليا في عملية السيطرة وتحييد مساعد الطيار أثناء محاولته طعن الطيار من أجل تنفيذ ما يوصف إسرائيليا بأنها عملية كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي جهادية تهدف إلى إسقاط هذه الطائرة وتدمير هذه الطائرة مع كل من كان على متنها من الإسرائيليين. حتى الآن تفيد وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك مسؤولون إسرائيليون بأن إسرائيل لم تمتلك المعلومات الكاملة بشأن الحدث الذي وقع على طائرة فلاي دبي، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووفق صحيفة معاريب قد استجاب إلى طلب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف قبل قليل وقرر تعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل حتى الاستكمال التحقيقات بهذا الحدث. نتنياهو بنفسه كان قد أصدر بيانا خلال الساعات الماضية إلى الإسرائيليين، وقال بأن ما جرى على متن هذه الطائرة كان حدثا أمنيا خطيرا، وأشار إلى أنه تحدث مع عدد من الركاب الذين كانوا

0: على متن هذه الطائرة، وبأنه تأكد بأن مساعد الطيار حاول تدمير الطائرة مع من كان على متنها. وقال نتنياهو بأنه أوعز للجهات الأمنية المختصة بدراسة وبحث التهديدات المحتملة ضد إسرائيل في الفترة المقبلة، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان أكثر صراحة، وهو الجهة الرسمية الإسرائيلية الوحيدة التي سمت ما جرى على متن الطائرة بأنها عملية جهادية، وقال بأنه ووفقا للأنباء الأولية التي وصلت إلى إسرائيل فإن مساعد الطيار حاول إسقاط هذه الطائرة وتدمير هذه الطائرة بمن فيها من الإسرائيليين، ووجه تحذيرات للخارج والداخل. وقال إن التحذيرات التي يوجهها إلى الخارج وهي مستندة على معلومات أمنية ليست بديلة عن المبادرة الهجومية الإسرائيلية لتنفيذ عمليات. وكانت هناك رسائل حملها بيان كاتس لبعض الجهات في داخل إسرائيل، وهي رسائل يصفها البعض بأنها رسائل انتخابية، بأن على من يسمون أنفسهم بالمسؤولين السابقين في داخل إسرائيل بأن يستجيبوا ويسمعوا جيدا للتحذيرات التي يصدرها رئيس الوزراء ووزير الدفاع، خاصة أنها تستند على معلومات أمنية. هذا كله يأتي بعد يوم عاصف شهدته إسرائيل يوم أمس، بعدما قال نتنياهو من أحد معسكرات سلاح الجو الإسرائيلي وقاعدة عسكرية إسرائيلية بأن إسرائيل تقف أمام تهديدات وشيقة من قبل جهات عدة خلال اقتراب الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة الإسرائيلية ووصفته بأنه محاولة للدب الذعر لدى الإسرائيليين، وبخاصة يائر لبيد وزير المعارضة الإسرائيلية.
1: هل يرتقب مؤتمرات صحفية في الساعات القادمة ارتباطا بهذا التطور؟ وماذا عن الرواية الإسرائيلية؟ هل ما زالت هي ذاتها كما تبعناها وذكرتها قبل قليل من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع؟
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج في بيان مصور إلى الإسرائيليين وتحدث عن هذا الحدث. هناك من يتوقع أن يصدر نتنياهو مزيدا من التصريحات ربما خلال مراسم استقبال ركاب هذه الطائرة، وخاصة أيضا ربما تصدر معلومات أو بيانات إسرائيلية جديدة بعدما تتحقق إسرائيل من حقيقة ما جرى على متن هذه الطائرة وتتأكد. حتى الآن تقول إسرائيل إن كل ما تمتلكه هو معلومات أولية. كان قد طالب رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي قبل قليل بأن يتم التحقيق مع مساعد الطيار لدى إسرائيل من أجل معرفة كل ما يجري وكل ما جرى، وخاصة ووفق موقع والله الإسرائيلي للتأكد من أن مساعد الطيار قد عمل بمفرده. إسرائيل تحاول أن تتأكد من هي الجهة أو إذا ما كانت هناك جهات تقف خلف هذه العملية كما توصف من قبل وزير الدفاع. هل هي دولة بعينها أو تنظيم دولي أو محلي يقف خلف ما يوصف بالعملية، على الرغم من أن هذا السيناريو قد بحث صباح هذا اليوم وفق القناة 14 الإسرائيلية، إلا أن الجهات المعنية في إسرائيل قد نفت، وبخاصة نفت ضلوع إيران في مثل هذه العملية على الأقل حتى هذه اللحظة وإلى حين استكمال التحقيقات فيما جرى على متن طائرة فلاي دبي. من المتوقع أن تصدر أيضا تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق. عبد القادر، نحن على مقربة من الانتخابات الإسرائيلية، 27 يوما فقط تفصلنا عن موعد الانتخابات، لذلك فإن هناك سباق محموم إسرائيليا وسباق أيضا في التصريحات الإسرائيلية والمواقف لدى المسؤولين سواء من الائتلاف الإسرائيلي أو المعارضة الإسرائيلية، وهذه المناكفات نشهدها منذ ساعات الصباح لهذا اليوم مع بدء تداول وتوارد المعلومات حول هذا الحدث الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي. المعارضة الإسرائيلية لديها موقف، هي تقول إن ما كان يحذر منه نتنياهو مختلف تماما عما جرى هذا اليوم، هو كان يحذر من نية تنظيمات وبخاصة مثل حزب الله أو حركة حماس وإيران تنفيذ عمليات ضد إسرائيل قبل موعد الانتخابات أو في محاولة لتشويش الانتخابات الإسرائيلية، لكن ما جرى على متن الطائرة كان عملا فرديا من قبل مساعد طيار، وبأن إسرائيل لم تكن مستعدة لمثل هذا الحدث، وبأن من أنقذ الموقف وسيطر على الطائرة واستعاد السيطرة عليها بعدما هبطت خلال دقيقة واحدة مسافة 4000 متر هم ركاب إسرائيليون وليست جهات أمنية إسرائيلية. التحقيقات في إسرائيل على كافة الأصعدة في هذه الأثناء وبخاصة هذه العملية، النية من خلف هذه العملية، ما الذي كان ينويه مساعد الطيار، هويته، تحديد هوية مساعد الطيار. هناك من يشير إلى أنه من أصول عربية وبأنه من دولة عربية ومن سلطنة عمان على وجه التحديد، لكن هذه المعلومات غير مكتملة لدى الإسرائيليين في هذه الأثناء. كلهم يشيرون من ضمنهم نتنياهو وكاتس ووسائل الإعلام والجهات المعنية الإسرائيلية إلى أن المعلومات المتوفرة هي معلومات أولية. قبل قليل نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية القول بأن إسرائيل لم تتلقى معلومات صريحة حتى اللحظة على الأقل بوقوف دول أو تنظيمات خلف هذه العملية التي توصف بأنها عملية خطيرة، وبأن الركاب الإسرائيليين الذين اقتحموا كمرة القيادة استطاعوا تدارك ما يسمى إسرائيليا بالمأساة، خاصة أن إسرائيل استنفرت وبشكل واسع النطاق خلال الدقائق التي صدرت فيها إنذارات من قبل هذه الطائرة بتعرضها إلى الخطر، وبأن القيادة السياسية والقيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية قد عقدت مشاورات واسعة النطاق، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع كانا في طريقهما إلى قطاع غزة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، وعدا أدراجهما من أجل المشاركة في مشاورات أمنية، خاصة أن البروتوكول العسكري الإسرائيلي للتعامل مع مسألة خطف الطائرات هو معقد نوعا ما كما تفيد وسائل الإعلام الإسرائيلية، لأن وصول التحذير من قبل طائرة يستدعي حالة استنفار ثم يستدعي إطلاق مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، وهذا ما حدث الصباح هذا اليوم. ولكن آلية التعامل مع طائرة مختطفة هو قرار يرجع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو صاحب الأمر الأخير فيما إذا كانت إسرائيل ستسقط هذه الطائرة أو ستتعامل معها بطريقة مختلفة.
1: أرجو أن تبقى معنا محمد. معنا من حيفا الدكتور إمطانوس إشحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث. سيد إمطانوس، قراءتك الأولية للتصريحات الإسرائيلية حتى الآن، هذا الجدل وهذا النقاش في داخل إسرائيل بين ما تقوله الحكومة تفاعلا مع هذا التطور وأيضا ما تقوله المعارضة في هذه الساعات.
2: مساء الخير، تحياتي. يعني واضح أن الحكومة وعلى رأسها يعني رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن كاتس سيحاولوا تجنيد ما حدث اليوم وتسخيره في الحملة الانتخابية وفي عمليا تضخيم من مكانة نتنياهو والتحذيرات الأمنية التي أطلقها في الأيام الأخيرة، والإدعاء أن هذه التحذيرات عمليا أو أن الحدث هذا يعزز التحذيرات الأمنية التي أطلقها نتنياهو في الأيام الأخيرة، لأن كان في موجة من عدم الرضا أو من الاستهتار بما صرح به نتنياهو، والإدعاء أنه عمليا يستغل أو يحاول خلق جو من القلق والتوتر الأمني لكي يستغله في الحملة الانتخابية. الآن نتنياهو بطبيعة الحال يجند ما حدث ووزير الأمن، ولكن المعارضة أيضا يعني لا تنتقد ما حدث، هي تتبنى رواية الأجهزة الأمنية، ستحاول بطبيعة الحال يعني أن تخفف أو أن تمنع نتنياهو من استغلال ذلك سياسيا وانتخابيا، ولكنها بالمجمل في مثل هذه الحالات تتبنى الرواية الأمنية الإسرائيلية وتتبنى موقف أجهزة الأمن. سيستمر محاولة تضخيم ما حدث في هذا النهار في الحملات الانتخابية، خاصة حملة نتنياهو،
1: في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات فيما يتعلق بهذا الحادث بما جرى في هذه الطائرة، طائرة فلاي دبي. بتقديرك ما تأثيرها حتى الآن؟ ذكرت هذه الحسابات الانتخابية في الداخل الإسرائيلي، ماذا عن بقية الأبعاد دكتور إمطانوس؟
2: يعني فعلا هناك رواية واحدة الآن في إسرائيل، يعني حتى دون التحقق من دقة وصحة هذه الرواية وما حدث فعلا داخل الطائرة، إسرائيل تدعي أنها محاولة لإسقاط الطائرة على غرار ما حدث في الهجمات في الولايات المتحدة عام 2001، وأن الطيار يعني العماني عمليا أراد تنفيذ عملية إرهابية كما تدعي إسرائيل. والمجتمع طبعا والإعلام الجميع يتبنى هذه الرواية دون أي استئناف على ما حصل ودون انتظار التحقيق الرسمي، على الرغم أنه لا يوجد لغاية الآن رواية رسمية من شركة الطيران فلاي دبي لما حدث. هذا هو حالة الإجماع الإسرائيلي، يعني تنعكس بالحالات الأمنية والأحداث الأمنية بشكل فوري وبشكل مباشر، الجميع يتبنى رواية المؤسسة الأمنية.
1: دكتور إمطانوس، بإشارتك لهذا التضارب أيضا حتى ما نتابعه الآن نقلا عن وزير الأمن الداخلي الأمريكي يقول التحقيق بحادث طائرة فلاي دبي مستمر، وتلقينا اليوم تقارير وصفها بالمتضاربة بشأن ما جرى، وبالتالي حتى أطراف أخرى ما زالت الصورة حتى الآن ضبابية، وبالتالي تفسير هذا الاندفاع الرسمي الإسرائيلي باتجاه هذه السردية في حقيقة ما جرى.
2: يعني دائما إسرائيل تريد أن يعني تذهب إلى الأبعاد الأمنية وأبعاد الأحداث الأمنية ومحاولة يعني الأعمال الإرهابية بشكل فوري، خاصة لدى الحديث عن يعني طائرة عربية أو مصدرها من دولة عربية وقائد الطائرة عربي وفي هذه الحالة من عمان. فلذلك يعني هذا يلقى أرض خصبة في إسرائيل كافة هذه الادعاء. الشعور الدائم لدى المجتمع الإسرائيلي أنه ملاحق وأنه هناك من يريد عمليا إلحاق الضرر فيه وتنفيذ عمليات إرهابية ضده، هذا الجو متوفر، يعني هذا قائم أصلا ولا يحتاج إلى تغذية. مجرد أي حادث ينتقل يتحول بشكل فوري إلى عمل إرهاب أو محاولة لعمل إرهاب. نحن لا نعرف ما حصل فعلا داخل الطائرة، لا يوجد رواية رسمية لغاية الآن، لم يتم التحقيق لا مع الطائر المصاب الطيار المصاب ولا حسب الرواية الذي اعتدى عليه، لذلك الأمور غير واضحة. ولكن هناك رواية رسمية الآن في إسرائيل والجميع يردد هذه الرواية دون أي تشكيك أو استئناف. هذه هي طبيعة أو العقلية والذهنية الإسرائيلية في هذه الحالات.
1: هو حتى الآن بناء على ما ذكرت دكتور إمطانوس، حتى الآن فقط الجانب الإسرائيلي تحديدا رئيس الوزراء وبشكل أوضح ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي هو ما وصف ما جرى بأنه ما وصفه في إطار اعتداء إرهاب جهادي كما قال وزير الدفاع، بينما بقية الأطراف حتى الآن لم يصدر أي تصريح فيما يتعلق بما جرى في هذه الحادثة. ومن هنا أيضا نشاهد هذه الصور المباشرة من مطار بن غوريون، ربما هؤلاء هم ركاب الطائرة طائرة فلاي دبي التي هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون كما نتابع في هذه الصور. ربما نعود إلى الزميل محمد خيري وهو يتابع معنا هذه الصور للتعليق عليها. سوف نعود للزميل محمد خيري ونحن نتابع هذه الصور. إذن للركاب الذين كانوا على متن الطائرة طائرة فلاي دبي والتي انطلقت باتجاه تل أبيب، ثم جرى ما جرى وتم نزول الطائرة في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي عما وصفها بأنها مؤشرات على عمل كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي عمل جهادي إرهابي كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي. كما تابعنا قبل قليل نقلا عن الجانب الأمريكي قال حتى الآن المعلومات متضاربة فيما يتعلق بحقيقة ما جرى في استهداف هذه الطائرة. هؤلاء ركاب الطائرة يدلون بتصريحات صحفية لوسائل إعلام إسرائيل تنتظرهم في مطار بن غوريون كما نقل قبل قليل الزميل محمد خيري، قال بأن الركاب جلهم تقريبا أو كلهم كانوا في صحة جيدة ولا يحتاجون متابعة صحية، اللهم إلا اثنان، وربما بحسب تقديرات الزميل محمد خيري قال ربما يكون ممن شارك في ما يقول الجانب الإسرائيلي بأن طاقم الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن الطائرة هم من سيطروا على الوضع بعد محاولة مساعد الطيار الاعتداء على قائد الطائرة بالسكين، ومن ثم ما نقله حتى الآن الجانب الإسرائيلي من محاولة إنزال هذه الطائرة بشكل أو بآخر. إذن هذه الصور مباشرة من مطار بن غوريون ونتابع فيها وصول هؤلاء الركاب على متن الطائرة البديلة التي أوصلتهم من مطار تبوك التابعة لمطار فلاي دبي. إذن نعود للزميل محمد خير ونتابع معه هذه الصور التي تنقل وصول الركاب إلى مطار بن غوريون. محمد،
0: دعني أشير عبد القادر بداية إلى أن موقع ولا الإسرائيلي ينقل الآن عن مصادر بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة، قد يكون له علاقة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية بما جرى على متن طائرة فلاي دبي. الآن تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن مراسم استقبال ركاب هذه الطائرة قد بدأت في مطار بن غوريون الدولي، وتشير إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن عدد الركاب هو 180 راكبا، وبأن غالبية هؤلاء الركاب وفق ما جاء على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هم من الإسرائيليين. وتشير أيضا وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو بنفسه يستعد لاستقبال ركاب هذه الطائرة في داخل مطار بن غوريون الدولي، ولذلك فإن هناك تقديرات بأن تصريحات ربما تصدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد قليل خلال مراسم الاستقبال. الإسعاف الإسرائيلي يشير إلى أنه نقل إسرائيليين اثنين إلى المستشفيات، وهذا ما تؤكده الآن هيئة البث الإسرائيلية. أحدهم كما يبدو تسيله أو كانت تسيله منه الدماء، ربما كان مشاركا في عملية إعادة واستعادة السيطرة على هذه الطائرة بعد تعرض الطيار إلى الطعن كما تشير هيئة البث الإسرائيلية. وهم يؤكدون الآن لهيئة البث الإسرائيلية بأنهم تلقوا معاملة جيدة أيضا بعد هبوط الطائرة في المناطق والأراضي السعودية. هنا نشير إلى أن السعودية رفضت السماح ولم تقبل بطلب الحكومة الإسرائيلية إرسال طائرات عسكرية لإجلاء الإسرائيليين من أراضيها، ولذلك فإن هؤلاء الإسرائيليون نقلوا على متن شركة أو طائرة تابعة لشركة فلاي دبي. مرة أخرى نتنياهو قبل قليل صدق على قرار وزيرة المواصلات بتعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل، وذلك حتى استكمال التحقيقات فيما جرى على متن هذه الطائرة. تشير كل التقديرات الإسرائيلية التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذه الأثناء إلى أن الصورة غير مكتملة حتى هذه اللحظة لدى إسرائيل، وبخاصة أن إسرائيل لا تمتلك المعلومات الكاملة عما جرى على متن هذه الطائرة، ولذلك فإن الأجهزة الأمنية ستحاول الحصول على معلومات دقيقة من قبل الإسرائيليين الذين وصلوا إلى مطار بن غوريون. ولذلك فإن وزيرة المواصلات قد أعلنت قبل قليل بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حاضرة ومستنفرة وموجودة أيضا إلى جانب طاقم الإسعاف في مطار بن غوريون لاستقبال الإسرائيليين الذين وصلوا إلى هذا المطار ربما من أجل الحصول على هذه المعلومات. الآن من غير المعروف الساعة التي سيتحدث خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس ترامب، لا إعلان رسميا في إسرائيل عن وجودنا في
1: محمد
0: هذا الاتصال، إلا أن
1: محمد
0: كل
1: فقط
0: ما يجري
1: أشير فقط.
0: نعم.
1: عذر محمد، ولكن فقط أشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني يقول نعتقد أن إيران متورطة في حادثة قاعدة فيرفورد هذه المرة فيما يتعلق بما جرى قبل أيام في قاعدة فيرفورد في بريطانيا. إذن هذا الخبر متعلق بما جرى في قاعدة فيرفورد. تفضل محمد.
0: بما أنك كنت تتحدث عن إيران، فإن إسرائيل صباح هذا اليوم كانت تبحث سيناريوهات عدة تتعلق بهذا الحدث الأمني الخطير كما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أحد هذه السيناريوهات هو أن تكون إيران قد وقفت خلف هذه العملية، إلا أن هذا الأمر قد نفي بشكل قاطع من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. الصورة لم تستكمل حتى الآن في إسرائيل، ولكن هناك محاولة للنفي ضلوع أي دولة أو أي تنظيم في هذه العملية. والمعلومات المتوفرة لدى إسرائيل على الأقل في هذه المرحلة تشير إلى أن المساعد الطيار الذي حاول إسقاط هذه الطائرة أو خطفها أو تنفيذ ربما عملية تهدف إلى تدمير هذه الطائرة قد عمل من تلقاء نفسه. على الأقل هذه هي المعلومات التي متوفرة أو توفرت لدى إسرائيل في هذه الأثناء، حتى إن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات أكد أيضا بأن المعلومات التي حازت عليها إسرائيل هي معلومات أولية. ولذلك فإن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي قد أوعز قبل قليل أيضا للجهات المعنية بأن تحاول إسرائيل التحقيق بنفسها مع مساعد الطيار من أجل الوقوف على كافة المعلومات ومحاولة الحصول على المعلومات الكافية.
1: دعني أعود معك لما ذكرته قبل قليل نقلا عن والا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيجري اتصالا في الساعات القادمة مع الرئيس الأمريكي.
0: هذا ما نقله موقع ولا الإسرائيلي فعلا عن جهات إسرائيلية ومسؤولين إسرائيليين. هم يشيرون إلى أن نتنياهو يبتغي إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن إسرائيل تخطر الولايات المتحدة الأمريكية بالمعلومات المتوفرة لديها حول هذا الأمر الذي جرى على متن هذه الطائرة على وجه التحديد. من غير الواضح الساعة التي سيتحدث فيها نتنياهو ويجري هذا الاتصال مع الرئيس ترامب وعن فحوى هذا الاتصال، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة تشير إلى أن الاتصال سيبحث ما جرى على متن هذه الطائرة وعما كان نتنياهو يسميه التهديدات المحتملة ضد إسرائيل مع اقتراب الانتخابات
1: محمد.
0: الإسرائيلية
1: أرجو أن تبقى معنا فقط أيضا لأشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن ولي العهد السعودي يقول: نبذل كل جهد لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية دون أدنى تهاون في حفظ أمننا. نذهب إلى بيروت، معنا من هناك مازن السماك الخبير بشؤون الطيران. سيد مازن، ما التصور الذي تشكل لديك بعد متابعة كل هذه الساعات مما جرى فيما يتعلق بطائرة فلاي دبي؟
3: مساء الخير سيدي. يعني اولا التصور الذي يعني بحسب المعطيات التي لدينا اليوم، هنالك ما حصل في قمرة القيادة اكثر من مشادة. لقد راينا معركة بين طيارين اثنين استعملا فيها آلات حادة، وراينا دماء، وراينا حالة من الهستيريا واللاوعي وعدم المسؤولية كادت أن تودي إلى كارثة حقيقية. يعني هذا لم نشهده قبل في عالم الطيران. يعني الهبوط الحاد لمسافة 14,000 قدم خلال 30 ثانية، هذا يعكس فقدان للسيطرة على النفس الذي أدى إلى فقدان السيطرة على الطائرة. هذا موضوع خطير جدا، كاد أن يودي فعلا إلى كارثة حقيقية. لو استمر هذا الموضوع دون السيطرة على الطائرة كادت أن تلتطم بالأرض. طبعا تم التدخل لإنقاذ الموقف من قبل الطاقم الإضافي الذي حدث أنه كان موجود على متن الطائرة، واستطاعوا بقدرة قادر الهبوط بها بسلام في مطار تبوك.
1: هل ما يتوفر حتى الآن سيد مازن من معطيات حتى الآن بشكل غير رسمي أو شكل شبه رسمي عما جرى في الطائرة في قمرة القيادة، ومن ثم تدخل سواء كما يقول الجانب الإسرائيلي بعض الركاب من الإسرائيلي الذين كانوا على متن الطائرة، أو كما تقول فلاي دبي بأن طاقمها هو من تحكم في الوضع؟ الحديث عن مساعد قائد الطائرة ومحاولته طعن زميله قائد الطائرة، إذا حدث السيناريو بهذه الطريقة هل بالإمكان من هو خارج قمرة القيادة أن يدخل؟ وبالتالي ماذا عن الأبواب التي كانت موجودة؟ نعلم بأنه بعد أحداث 11 من سبتمبر تغيرت الكثير من البروتوكولات فيما يتعلق بالدخول إلى قمرة القيادة.
3: طبعا قمرة القيادة كما تتفضل سيدي هي مكان مقدس. يعني قبل الإقلاع عندما يغلق قائد الطائرة قمرة القيادة، ما يعني لا يمكن لأحد أن يدخل تلك القمرة إلا بإذنه شخصيا، لديه كاميرا. يعني عندما يعني يطرق أحد من ما باب القمرة حتى من أفراد طاقم الضيافة، يعني يتطلع الكابتن ليرى بكاميراته إذا كان هذا الشخص مؤهل لدخول قمرة القيادة أم لا. ولكن بالحالات الطائرة في كود، في رمز معين يكون عادة مع أحد أفراد الطاقم السينيور بيكونوا موجودين، تستطيع به أن تدخل به قمرة القيادة. طبعا يعني لتقديم للتكلم مع قائد الطائرة أو لتقديم الطعام أو لأي سبب آخر. هلا ما حدث هو حسب التكهن الأولي أن طاقم الضيافة استطاع مع الطاقم الإضافي الموجود على الطائرة والذي كان موجودا يمكن بغرض السياحة أو بغرض التدريب عادة، استطاعوا السيطرة على الطيار الآخر وإنقاذ الموقف.
1: طيب أيضا بناء على ما يتوفر من معطيات أولية حتى الآن، وحضرتك قد أشرت إلى هذا النزول السريع للطائرة من مستوى إلى مستوى آخر، وهنا أيضا نتكلم عن الجغرافيا لفهم ما جرى. إذا ما بنينا على الرواية الإسرائيلية بأنه كان هناك تخطيط لتفجير هذه الطائرة في يعني بإسقاطها إلى الأرض، تصورك يعني ربطا بهذا النزول من مستوى إلى مستوى، هل هذا حدث عندما حدثت العراك بين مساعد القائد وبين القائد، أو ضعنا في تصورك لما جرى في هذه الساعات الحرجة سيد مازن؟
3: يعني لا نعرف بالضبط الأسباب التي دفعت إلى الطيار إلى يعني إلى أخذ الطائرة بالهبوط بهذا الشكل الغير محسوب والغير مسؤول، كما حدث مثلا في شركة جيرمن وينجز منذ حوالي 10 سنوات كان هنالك

0: طياراً بحالة نفسية غير مستقرة قام بإنزال تلك الطائرة وصدمها بالجبال وقتل كل من فيها. هلا هون علينا أن ننتظر حقيقة نتيجة للتحقيق وليس علينا أن نتكهن. التحقيق يبنى على الكوكبيت فويس ريكوردر، أي التسجيلات التي تتم داخل خمرة القيادة والتي تسجل الحديث بين الطيار ومساعده وبين الطيار وبرج المراقبة وبين الطيار والطاقم، والاف دي ار اي فلايت داتا ريكوردر والذي يسجل بيانات الطائرة بالضبط ماذا كانت تفعل في هذا الوقت بالذات اي قبل هذا الهبوط الحاد، ولنرى مدى التجانس بين محادثات الطيارين وبين تصرف الطائرة. طبعا هذا كله سيتقاطع مع شهادات الطيارين وشهادات الركاب وشهادات الطاقم الإضافي وبرج المراقبة، وبناء عليه يعني يصدر تقرير نهائي وتبنى عليه الحقيقة. يعني علينا فحص أيضا سجلات الطيارين، حالتهم النفسية، وضعهم الصحي، هذا كله هلأ أصبح الفحص النفسي إجباري في فحوصات الطيارين التي تجرى كل 6 أشهر.
1: عندما نتكلم عن محاولات طعن، هل ما يتوفر في الطائرة وتحديدا في قمرة القيادة، وهنا نتكلم عن أداة الجريمة في حد ذاتها بناء على ما ينقل حتى الآن، هل هذا ممكن أن يعزز هذا السيناريو؟
0: يعني نحن لا نعلم إذا كانت أداة الطعن كانت بسلاح مهرب من أحد الطيارين أم قد استعملت سكين طعام ضمن الوجبات التي تقدم للطيارين. هون يعني في علامة استفهام. طبعا الطيارين يفتشون كما الركاب ويمكن بشكل أكبر كمان عند دخولهم الطائرة، وخاصة إلى يعني وجهات حساسة كتل أبيب. طبعا بتعرف أن هذه وجهة حساسة والتدقيق الأمني يتم على الطيارين وعلى سجلاتهم وعلى وتفتيشهم بشكل يمكن يكون أدق من أي وجهة أخرى.
1: هنا أيضا بالعودة إلى ما يتوفر من معلومات من سيناريو ما جرى، بين إذا ما بنينا على ما يروى حتى الآن بأنها مشادة، محاولة طعن من قبل مساعد الطيار للطيار، ومن ثم نزول الطائرة، ومن ثم التدخل للتحكم في الوضع، بتقديرك هل هناك فرق؟ فقط اعذرني نشاهد هذه الصور التي نتابعها الآن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي كما نشاهد الراكب وفي قميصه دم، يكون الراكب الذي ساعد في التحكم في محاولة الطعن داخل الطائرة بحسب الرواية الإسرائيلية والدخول إلى قمرة القيادة كما نشاهد في هذه الصور، وأيضا تم تناقل هذه الصور طبعا صورة هذا الراكب من خلال وسائل التواصل. إذا نشاهد في هذه الصور الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يستقبل هذا الراكب، بالإضافة إلى بقية الركاب ركاب هذه الطائرة، طائرة فلاي دبي. أعود لك أيضا سيد مازن لمحاولة فهم السيناريو ما الذي جرى في الساعات الحارجة وعامل الوقت الذي ربما ساهم في أن تكون النهاية بهذه الصورة.
0: يعني الوقت، إذا كنت تسأل عن عملية الإنقاذ، لو نعم. استمرت عملية الهبوط الحاد ولم يتدخل أحد لتصحيح الموقف وللسيطرة على الطائرة، كان يمكن أن تصطدم تلك الطائرة بالأرض، وخاصة إذا كان هذا العمل مقصودا، يعني أي مدفوعا بتصرف أحد الطيارين، وهذا تصرف أرعن طبعا، وإذا كان هدفه فعلا صدم تلك الطائرة بالأرض كان يمكن أن يكون أن ينجح بذلك لو لم تتم السيطرة عليه. هلا إذا كان عمل غير مقصود، هلا ما عدنا نعرف، او كان يعني نتيجه عطل معين، ولكن هذه احتماليه مستبعده اصبحت الان، لان الشجار او المعركه بين الرجلين قد تاكدت. يعني كان السيطره على الطائره يمكن ان تتم، ولكن يعني بهذا الارتفاع وصلنا الى ارتفاع خطير، لم يبقى من الارتفاع الا حوالي 16,000 قدم. عم نحكي هبطت الطائره بخلال 30 ثانيه، يعني كان بعد في 30 ثانية أخرى للاصطدام بالأرض. هذا موضوع يعني جزء من الثانية بالطيران له حساباته. فهذا موضوع كان ممكن فعلا كانت كارثة وشيكة جدا وقريبة جدا.
1: شكرا لك من بيروت مازن السماك الخبير بشؤون الطيران، كنت معنا من بيروت. نعود مرة أخرى إلى زميل محمد خير ونتابع هذه الصور التي يلتقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بركاب الطائرة، وكما نشاهد في هذه الصور يحتضن الراكب الذي قيل بأنه هو الذي ساهم في السيطرة على قمرة القيادة. محمد.
2: نعم عبد القادر، وهذه الدماء التي تظهر على قميص هذا الراكب، وهو الذي يوصف إسرائيليا بأنه من أنقذ هذه الطائرة وركاب هذه الطائرة تعود لمساعد الطيار. هذا ما قاله هذا الراكب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يؤكد أن مساعد الطيار تعرض إلى الضرب بشكل مكثف من قبل الإسرائيليين. لكنني سمعت قبل قليل أيضا نتنياهو وهو يقول مخاطبا هذا الراكب بأنه لم ينقذ فقط راكبي هذه الطائرة، إنما ساهم بعملية إنقاذ أكبر كما يحاول نتنياهو أن يوحي. ويقول هذا الراكب أيضا بأن الطائرة لو دخلت الأجواء الإسرائيلية وهي كانت قريبة من ذلك لحدث شيء أعظم. بمعنى هذا ما كانت تشير إليه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إذا وصلت هذه الطائرة المناطق الإسرائيلية فإن حجم ما يوصف إسرائيليا بالمأساة سيكون أكبر من ذلك. وهو يحاكي كما كانت تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية ما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر. إسرائيل تتعامل مع هذا الحدث بهذه الضخامة وبهذا الحجم، ووصفه نتنياهو بنفسه بأنه حدث أمني خطير. هناك توقعات بأن من كان يريد خطف هذه الطائرة ربما كان يريد أن يستكمل الرحلة باتجاه إسرائيل ثم تنفيذ هذه العملية كما توصف بالعملية، وتدمير هذه الطائرة ربما في المناطق الإسرائيلية، أو تدمير هذه الطائرة بمن كان على متنها من الإسرائيليين. وهذا تقريبا ما يظهر الآن في حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يتحدث مخاطبا هذا الراكب بأنه لم ينقذ فقط من كان على متن هذه الطائرة. هذا يظهر حجم التعامل الإسرائيلي مع هذا الحدث. لكننا نؤكد عبد القادر مرة أخرى بأن المعلومات التي حازت عليها إسرائيل والتي وصلت إلى إسرائيل حتى هذه اللحظة هي غير كافية من أجل اتخاذ موقف واضح، كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية بعلما، وهذا يعني بأن الرواية غير مكتملة لدى الإسرائيليين حتى هذه اللحظة. وقد أكدت على ذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية عندما أشارت إلى أن نتنياهو بنفسه لم يعلن صراحة بأن ما جرى كان عبارة عن عملية، هو اكتفى بالقول إن ما جرى كان حدثا أمنيا خطيرا. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هو الجهة الإسرائيلية المسؤولة الوحيدة التي أعلنت بكل صراحة بأن ما جرى كان عبارة عن عملية سماها بالجهادية الهادفة إلى قتل الإسرائيليين على متن هذه الطائرة من خلال تدمير هذه الطائرة والاستيلاء عليها. الركاب قد نزلوا قبل قليل إلى مطار بن غوريون، نتنياهو باستقبالهم استقبل في بداية هذا الراكب الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، وسبق أن شاهدنا صور هذا الراكب على وجه التحديد من على متن هذه الطائرة قبل عدة ساعات، إذ تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية توثيقات له وهو يمسك بمساعد الطيار، وكذلك أظهرت لقطات الطيار وهو ينزف دما إلى جانبهم في نفس التوثيق.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى الملف العراقي، حيث أعلن البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق، وقال إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق. بدوره قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة إن السلطات جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية، وإن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. من جهتها قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. للمتابعة معنا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي، ومعنا من أربيل مراسلة الجزيرة سير حكيم. نبدأ معك سامر، وأيضا وآخر المتابعات ببغداد لهذا الانسحاب ولهذه المغادرة وردود الفعل حتى الآن.
3: نعم عبد القادر، أعلن اليوم رسميا في بغداد انسحاب التحالف الدولي وانتهاء مهمته في مؤتمر عقد هنا في بغداد بين ممثل التحالف الدولي وبين رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي. علي الزيدي رئيس الوزراء شكر التحالف الدولي على دعمه طيلة الفترة الماضية نحو 12 عاما كان فيها التحالف الدولي يدعم القوات العراقية بالمهام القتالية والمهام التدريبية والدعم اللوجستي، كذلك الدعم الاستخباراتي كما تتحدث الحكومة. أيضا رئيس الوزراء اليوم أعلن أن القوات العراقية قادرة على حماية الأراضي العراقية وضمان الاستقرار في البلاد حتى بعد انسحاب التحالف الدولي. أبرز المواقف كانت من قبل الكتل السياسية، نستطيع أن نجمل هذه ردود الفعل والمواقف بأنها مرحبة بانسحاب التحالف الدولي ودعم القوات العراقية، لكن ربما زعيم التيار الصدري أو موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان الأبرز بحل يعني حل عسكري لقوة تسمى بجيش المهدي وكذلك لواء اليوم الموعود وهي قوات عسكرية حلها، وقال بأن هذه القوات ستتحول، القوات العسكرية ستتحول إلى قوة اجتماعية، إضافة إلى أنه طالب بحصر السلاح بيد الدولة من قبل الحكومة العراقية بشكل جدي وواضح، إضافة إلى دعم القوات العراقية في تسلم المهام الأمنية إن كان على مستوى الحدود أو حتى على مستوى داخل البلاد. المقاومة الإسلامية في العراق كان لها موقف آخر وقالت أنها ملزمة بالرد على أي انتهاك للسيادة من قبل الأمريكان أو حتى من قبل إسرائيل. بالتالي هذه المواقف التي ظهرت اليوم بعد انسحاب التحالف الدولي، لكن أيضا الحكومة العراقية أكدت بأن انسحاب التحالف الدولي لا يعني بالضرورة انتهاء العلاقة بين العراق وبين التحالف الدولي، ستتحول هذه العلاقة إلى علاقة ثنائية، وبما تحتاجه القوات الأمنية العراقية إن كان على مستوى التسليح والتجهيز أو حتى على مستوى التدريب كما تقول الحكومة العراقية. بتصريحات خاصة للجزيرة أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية خلو جميع المقار وكذلك القواعد التي كان يشغلها التحالف الدولي، بالتالي لا يوجد أي عنصر للتحالف الدولي على مستوى القوات القتالية أو حتى على مستوى التدريب داخل العراق بعد هذا الانسحاب، لكن ستكون هناك شراكات ثنائية على مستوى التدريب والتسليح كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية. بعد دقائق من الآن ستكون هناك احتفالات شعبية في ساحة التحرير، سنواكبها هناك بعد دقائق من الآن.
1: سنكون معك سامر. نذهب إلى أربيل إلى سير حكيم أيضا، ماذا عن هذا الانسحاب وماذا عن، هل هناك إجابات للأسئلة المعلقة فيما يتعلق ماذا بعد هذا الانسحاب سير؟
4: عبد القادر، بالنسبة للمواقف الرسمية في إقليم كردستان تبدو واضحة في هذه المرحلة، ترحيب بانتهاء مهلة التحالف الدولي ولكن دون اعتبار ذلك نهاية للشراكة بين إقليم كردستان والقوات الأمريكية والجانب الأمريكي وأيضا قوات التحالف. إقليم كردستان وعلى لسان رئيس الوزراء اليوم عبر عن هذا الموقف بشكل واضح، حيث قال مسرور بارزان رئيس حكومة إقليم كردستان أن انتهاء مهلة التحالف وخروج قوات التحالف من أراضي العراق لا يعني انتهاء العلاقة بين واشنطن وأربيل، وإنما انتقال لمرحلة جديدة بصيغ تعاون جديدة بحسب وصفه. وأيضا أكد في كلمته عن أن أكد على أن قوات البيشمركة وأيضا القوات العراقية لديها الأهلية والإمكانيات لصد أي تهديد قد تتعرض له البلاد. طبعا هذا الموقف يقرأ بعيدا أو يتجاوز قراءته البعد الدبلوماسي وأيضا الترحيب، فإقليم كردستان على ما يبدو يحاول صياغة مرحلة جديدة مبنية على أساس الاعتراف بانتهاء مهلة التحالف الدولي في إقليم كردستان وأيضا العراق واحترام القرار العراقي مقابل الاحتفاظ بعلاقات تعاون وأيضا تنسيق مع الولايات المتحدة، لا سيما وأن الولايات المتحدة كانت شريك قوي لإقليم كردستان طوال سنوات. هذه الشراكة لم تكن تقع فقط في نطاق التعاون أو المساعدة في محاربة تنظيم الدولة، بل تعدى ذلك إلى موضوع الدعم اللوجستي وأيضا تدريب لقوات البيشمركة إضافة إلى تسليح قوات البيشمركة. لذلك إقليم كردستان الآن يسعى إلى الحفاظ على هذه العلاقة بين أو مع الجانب الأمريكي تحديدا، وأيضا مع دول التحالف بحسب ما يقوله إقليم كردستان أن هذه العلاقات ستبقى على بل ستبقى لكن قد تأخذ شكل آخر من التعاون بحسب ما تفرضه طبيعة الواقع أو التطورات في المنطقة. أما بالنسبة لسؤالك حول الأجوبة للمرحلة القادمة، إقليم كردستان وجميع المتابعين للشأن الآن أنظارهم إلى المرحلة القادمة باعتبار أن السؤال الأبرز الآن في إقليم كردستان ليس من انسحب بل كيف ستبقى أو من سيبقى وكيف ستبقى هذه العلاقة مع الأطراف التي تضم التحالف الدولي وأيضا مع

0: القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، في من العراق وأقليم كردستان، هو حقيقة من حيث الشكل كان قرارا عراقيا، لكن من حيث المضمون كان هناك ممارسات وضغوطات سياسية مورست على الحكومة في العراق لأجل اتخاذ هذا القرار. ورأينا أنه كيف الكتل السياسية التي لها ولاء لإيران داخل مجلس النواب العراقي كانت منحمسة، يعني متحمسة لاتخاذ هذا القرار، وبالتالي القرار اليوم تم، ورأينا آخر أرطال العسكرية لقوات التحالف القوات الأمريكية خرجت من العراق ومن أقليم كردستان. ولكن في نفس اللحظة رأينا كيف الأصوات تعالت من قبل بعض المجاميع المسلحة والميليشيات التي سمت نفسها بالمقاومة، وهددت بإسقاط الحكومة العراقية، وأكدت على
1: ولكن
0: أن
1: دكتور ريبوار،
0: السلاح
1: هذا
0: لا
1: القرار
0: يمكن
1: ألن
0: أن
1: يعطي
0: ينتزع
1: أكثر
0: منه.
1: مصداقية للحكومة العراقية في مسألة نزع السلاح وجمع السلاح بيد الدولة إذا ما ربطناها بهذه الخطوة؟
0: يعني أولا من حيث المبدأ كان المبررات التي كانت بحوزة المجاميع المسلحة العقائدية التي لها ولاء لإيران هي أنه عندما كانت تشن هجمات على أقليم كردستان وعلى المناطق التي تتواجد فيها القوات الأمريكية خاصة، هي تواجد هذه القوات. لكن المبررات الآن أسقطت عن هذه المجاميع، وبالفعل يعني الحكومة العراقية الآن عليها مسؤوليات كبيرة فيما يخص بالسلاح الذي لا الذي إلى الآن يوجد بيد هذه الميليشيات، والذي يعتبر أنه أكبر تهديد للدولة العراقية والحكومة العراقية وحتى لأقليم كردستان، باعتبار أنه الانسحاب يفتح الأبواب لهذه المجاميع بالسيطرة على بشكل كامل أو بشكل شبه
1: ولكن
0: كامل أو
1: عندما
0: بشكل
1: تقول
0: أكبر
1: الحكومة
0: على
1: دكتور ريبوار،
0: المفاصل السياسية والأمنية.
1: عندما تقول الحكومة بأنها جاهزة لهذه الخطوة، وحتى فيما يتعلق بهذه المخاوف ومن بعضها مسألة الدفاع الجوي على سبيل المثال كطرحت واحدة من النقاط المرتبطة بهذا الانسحاب، الحكومة تقول بأنها جاهزة، وأيضا قوات التحالف تقول بأن التعاون مع العراق سيبقى مستمرا، وبالتالي ما الذي قد يستدعي أو يفسر، لست أدري أسميها مخاوف أو هواجس؟
0: يعني هو شكل العلاقة من التحالف مع في إطار يعني عسكري مع مجموعة من الدول في تحت إطار يعني حلفاء، سينتقل هذه العلاقة أكيد إلى علاقات ثنائية مع دولة، هذه الدولة أو تلك في مجال العسكر أو في مجال الأمني. لكن مسألة أنه الحكومة العراقية جاهزة للرد اي عدوان، اعتقد ان فيها نوع من المبالغه، باعتبار ان القوات الامنيه في العراق الى الان غير جاهزه ولا تمتلك ادوات القوه لرد اي عدوان سواء كان من الداخل او خارج العراقي، ولا
1: ولكن
0: تمتلك
1: قد يقول
0: حتى
1: الطرف الآخر دكتور
0: الرادارات.
1: ريبوار، حتى بوجود هذه القوات على سبيل المثال مثلا إقليم كردستان تعرض إلى أكبر كمية من الصواريخ في الأشهر الماضية، وبالتالي قد يرد على هذه بتلك.
0: يعني بالفعل يعني على صعيد العراقي وعلى صعيد المنطقة، ربما أقليم كردستان هو أكبر المناطق التي يعني واجهت مسيرات، يعني أكثر من 1000 مسيرة أطلقت من إيران وأطلقت من الميليشيات على أقليم كردستان، وبذلك يعني أقليم كردستان واجهت تحديات كبيرة في الفترات السابقة. هذا يعني أنه هذه المجاميع هي المخاوف التي هي تلك الجهات التي تشكل مخاوف لدى أقليم كردستان، باعتبار إلى الآن الحكومة العراقية عاجزة بالسيطرة والضبط ضبط هؤلاء الخارجة عن القانون، والسلاح لا يزال بيد هذه المجاميع. هذا السلاح أنا أعتقد أنه لا يمكن للحكومة العراقية بنزع سلاح هذه المجاميع بهذه السهولة، لأن هذا السلاح هؤلاء يعتبرونه أنه جزء من العقيدة التي يمتلكونه، هو أنه يمثل النفوذ الإيراني في العراق، وأنه إنهاء هذا السلاح ونزع هذا السلاح يعني بالنهاية إنهاء النفوذ الإيراني في العراق، وهذا ما حقيقة لا يسمح به لا إيران ولا هذه المجاميع المسلحة.
1: طيب باعتقادك ما نوع الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة بعدما أصبح هذا الانسحاب واقعا الآن؟ ما الأسئلة الموجهة أمام العراقيين وعلى رأسهم الحكومة العراقية؟

0: يعني هذه الأسئلة هي أنه بعد الانسحاب ما هو البديل؟ يعني هل الحكومة العراقية تمتلك أدوات القوة، وهل القوى الأمنية بكافل صنوفاتها في العراق جاهزة للتصدي لأي عنوان ربما يشن خارج الحدود أو يتم يعني داخل العراق؟ حضرتك تعرف أنه للسيادة وجهين، يعني هناك محاولات يعني تهدد أمن العراق خارج العراق، وهناك مصادر القلق والخوف شكرا. داخل العراق. أعتقد أنه هذه المصادر داخل العراق هي التي تقوم بالتهديد
1: أشكرك
0: أمن العراق
1: وأعتذر
0: أمن أقليم كردستان.
1: منك فقد أدركنا الوقت. ضيفي من أربيلة دكتور ريبوار بابكي، أستاذ العلوم السياسية. في ملف التوتر الإيراني الأمريكي، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح عبر الوسيط القطري، وإنه نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس بيزشكيان خلال اجتماع الحكومة. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا والحرمة. أبدأ معك أمينة، ما ينقل أمريكيا عن وصول هذه الرسالة الأمريكية إلى القيادة في طهران؟
2: نعم عبد القادر، وتواصلنا مع الإدارة الأمريكية لمعرفة تفاصيل هذا الرد، لكن إلى حدود اللحظة لا توجد أي ردود من قبل البيت الأبيض. كل ما هو موجود حاليا ما تسرب لوسائل الإعلام الأمريكية بخصوص طبيعة الرد أو الاتفاق الذي تريده الإدارة الأمريكية، والذي تريد أن يشمل كل النقاط الخلافية مع الجانب الإيراني وعلى رأسها الملف النووي الإيراني. وكان الرئيس ترامب قد سبق وصرح أو نقل عنه بشكل أدق استعداده لتقديم تنازلات من خلال رفع التجميد عن بعض الأصول، وبعض التنازلات التي يمكن أن تقدمها الإدارة الأمريكية للتوصل لاتفاق في حال قررت طهران أيضا تقديم تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ليعود بعد ذلك وينفي هذه التصريحات. كل ما هو متوفر حاليا هو أن الإدارة الأمريكية ليست مستعجلة للوصول إلى هذا الاتفاق. الجانب الإيراني هو المتضرر بالنظر إلى العقوبات التي تستمر الإدارة في فرضها ضمن المنبوذ الاقتصادي، والحصار البحري أيضا مستمر، ما تبقى في رصيد الجانب الإيراني من نفط لا يتعدى 15 مليون برميل من النفط موجودة في عرض البحر. وتعتقد الإدارة الأمريكية بأن هذه آخر شحنة يمكن للنظام الإيراني أن يقايضها بالسلع، بالتالي الوضع سيزداد سوءا. الرئيس ترامب قالها لا يعلم متى سيستسلم النظام الإيراني، لكنه سيستسلم لا محالة، تراهن الإدارة الأمريكية على الوقت. لكن بحسب التسريبات مرة أخرى المتوفرة، الهوة ما تزال واسعة بين الطرفين، لكن ليس بخصوص فحوى الاتفاق، وإنما بشأن ترتيب بنوده ومن سيبادر بالخطوة الأولى، واشنطن أو طهران. لذلك ما تزال الوساطة تعمل على تضييق هذه الهوة، بناء الثقة ما بين الجانبين. لكن مرة أخرى الإدارة الأمريكية ترى بأنها غير مضطرة للمبادرة بهذه الخطوة، بل حتى إنها تعود بين الحين والآخر للتلويح بمسألة التصعيد العسكري كما جاء على لسان الرئيس ترامب في عدة مناسبات.
1: شكرا لك يا أمينة. نتابع طهران بابا والحرمة، ماذا عن الجانب الإيراني؟
3: نعم عبد القادر، الجريبو الإيراني يلتزم الصمت حتى الآن، لا يعلق لا يعقب لا يعطي تفاصيل عن تلك الرسالة، عن ذلك الرد الذي أكدت النطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أنه وصل إلى وزير الخارجية عباس عراقجي بواسطة القطريين عبر الوسيط القطري من الولايات المتحدة الأمريكية. لا تعليقات من أي جهة كانت، ولا معلومات متوفرة عن فحوى، عن مضمون، عن طبيعة، عن شكل ذلك الرد الذي وصل بالفعل طهران كما تؤكد ناطقة باسم الحكومة الإيرانية، وتقول إن وزير الخارجية عباس عراقجي عرضه على رئيس الجمهورية مسعود بيزشكيان خلال هذا الاجتماع الحكومي الذي كان اليوم جرى اليوم في العاصمة الإيرانية طهران. فيما يتعلق بالشأن العسكري، هناك هذه التأكيدات المتكررة والمتواترة من طرف المسؤولين العسكريين من الجيش، من الحرس الثوري، من بحرية الحرس الثوري، عن هذه الاستعدادات، عن هذه السيطرة خاصة على منطقة هرمز.

0: وهذه المواجهات التي تدور كل 24 ساعة يقول الحرس الثوري. وعن أيضا مهاجمة البحرية الحرس الثوري للسفن الصغيرة التي تحاول العبور من ممرات توصف إيرانيا بأنها ممرات غير قانونية وممرات مخالفة. يؤكد الناطق باسم الجيش الإيراني وناطق باسم الحرس الثوري الإيراني كلاهما يؤكدان هذه الاستعدادات القائمة لدى طهران، هذه الاستمرار في عملية التصنيع العسكري، رسم خريطة جديدة من الأهداف، إدخال أسلحة جديدة إلى العمل تحسبا لهجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران. يقول المسؤولون الإيرانيون لعل من أبرز تلك التصريحات في هذا الصدد ما جاء على لسان الرئيس البرلمان محمد بكر قليباف، يقول إن أي عدوان على إيران سيقابل برد حاسم وقوي وسريع ومؤلم. ويؤكد أيضا بكر قليباف في هذه التصريحات الأخيرة له أنه ما لم تتمكن طهران من بيع النفط فإن دول المنطقة لن تتمكن أيضا من ذلك. وهناك هذه التأكيدات عموما في مجملها على هذا الاستعداد، على أن لطهران هذه القدرات العسكرية التي بنتها وتواصل بنائها وتواصل أيضا رسم خريطة جديدة من الأهداف، إدخال منظمات عسكرية جديدة إلى الخدمة تحسبا لأي هجمات ولا تفاصيل حتى الساعة رغم مضي هذه الساعات عن طبيعة ذلك الرد الأمريكي على المقترح الإيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.
1: من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حربة، شكرا لك، وكذلك لزميلة أمينة سريري من البيت الأبيض. معنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور حسن أهلا بك، كيف وجدت المؤشرات حتى الآن في انتظار الردود الرسمية بوصول الرد الأمريكي إلى طهران؟
2: يعني عبد القادر لغاية هذه اللحظة لا يمكن القول بأن هذه الجولة فشلت، هناك يعني تحفظ أمريكي على المقترح الإيراني هذا كان واضحا. الولايات المتحدة تريد أن تنقل مركز الثقل من مضيق هرمز إلى الملف النووي، ويبدو لي أن الرئيس ترامب لا يريد أن يتفاوض على نتائج الحرب وإنما على الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الحرب وهو الملف النووي. هنا التقط الوسيط القطري الرسالة وقدم مقترحا كان له يتعلق بتقديم تنازل نووي ما حتى تبدأ عملية التفاوض وربما أيضا عودة على صيغة ما من مذكرة التفاهم. هناك رد أمريكي، لا نعرف فحوى الرد الأمريكي، سلم الرئيس وزير خارجي عراقجي الذي بدوره سيناقش مع القيادة الإيرانية لإعلان الموقف. فبالتالي أنا أعتقد أن هناك مساحة ما للاتفاق لكن ليست كبيرة إذ لم يكن هناك موافقة إيرانية على مستوى معين من التنازل في الملف النووي.
1: طيب، كلا الطرفين يذكر بالبعد العسكري، تابعنا قبل قليل بوصول المذكرة إلى الجانب الإيراني. مصادر في طبعا من الجانب الأمريكي تقول بأن الرئيس دونالد ترامب قد يقوم بضربات واسعة بعد الانتخابات النصفية. وكما تابعنا أيضا ردود الفعل من الجانب الإيراني، الحرس الثوري والجانب الإيراني يقول بأنه مستعد لأي عمل عسكري. وبالتالي ماذا عن تزامن هذين المسارين؟
2: يعني الولايات المتحدة الأمريكية تبقي الباب مواربة للمفاوضات لكنها أيضا تريد أن تذكر بأن الخيار العسكري ما زال على الطاولة وهو من أجل رفع سقف المطالب وأيضا يعني إثارة الخوف عند الإيرانيين بمعنى أنه لم يتم التوافق على صيغة ما الآن، فالبديل لن يكون الوضع القائم وإنما سيكون عمليات عسكرية، في حين أن إيران أيضا تفيد بنفس الشيء بأنها مستعدة بأنها جاهزة وأنها أيضا تتحدث عن بنك أهداف، وهذا ليس جديدا، هو محاولة الحفاظ على مستوى معين من الردع لدى الجانبين.
1: أيضا بالعودة للمقترح الإيراني، كان بآلية 7 أيام فيما يتعلق بمضيق هرمز ومن ثم جاء الرفض الأمريكي كما أعلنه الرئيس الأمريكي. باعتقادك ما المطروح الآن أمام الطاولة، أمام ما قدمه الإيرانيون ورفضهم لتقديم أي تنازلات أخرى وبين الرد أو عودة المقترح الأمريكي إلى الملعب الإيراني هذه المرة؟
2: أنا في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية تستند إلى انطباع تكون لديها بأن ورقة مضيق هرمز لم تعد قائمة، لا يمكن أن تكون رافعة جيوسياسية للإيرانيين ولا يمكن أن تستخدم كأداة من أجل تغيير سلوك الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي الموضوع المهم ومركز الثقل بالنسبة لترامب الذي يمكن من خلاله إن توصل إلى اتفاق أن يقدم داخليا على اعتبار بأنه إنجاز هو الملف النووي لأنه هو السبب الذي أدى إلى اندلاع هذه الحرب في البداية. لذلك المقترح الإيراني رفض رفضا كاملا بالصيغة المطروحة لأنه اقتصر على رفع العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز، هذا لا يعطي ترامب ما يريده داخليا وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات التجديد النصفي. لذلك أنا في ظني أن الرد الأمريكي هو رد من أجل أيضا إنزال إيران من الشجرة، بمعنى يجب تقديم تنازل ما في الملف النووي حتى يمكن العودة إلى صيغة ما تشبه المقترح الإيراني أو حتى مذكرة التفاهم.
1: دكتور حسن، هذا التكتم الإيراني حتى الآن في الرد على ما وصله من الجانب الأمريكي، كيف تقرأه؟
2: أنا أقرأه في سياق حقيقة أن هناك فريقان داخل النخبة الحاكمة، هناك من يريد أن يتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ورفع العقوبات على اعتبار أن ذلك هو الوسيلة الأولى والوحيدة ربما لإبقاء نظام حاكم في إيران، وفريق آخر يريد التصعيد على اعتبار أنه لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تصمد في هذه المواجهة إلى ما لا نهاية، فبالتالي لا يمكن لأي فريق الآن أن يعلن وبخاصة عراقجي عن أي موقف دون أن يكون هناك توافق داخلي، فبالتالي علينا أن ننتظر ربما يوم أو يومين.
1: طيب أنت ترى بأن هذه المؤشرات دكتور حسن تعود لأسباب داخلية في إيران وليس لربما طبيعة ما نقل إلى الإيرانيين؟
2: وربما أنا لا أعرف ماذا نقل الإيرانيين بالمناسبة، يعني لم يعلن عن ذلك، هناك تكتم من قبل الإيرانيين، لكن واضح تماما بأن ترامب لا يمكن أن يقبل بأي اتفاق لا يضمن الموضوع النووي، ثم ربما الحديث عن من يتراجع أولا، هنا الحديث عن التزامن بمعنى خطوة مقابل خطوة.
1: شكرا لك.
2: مع آلية تحقق هذه صيغة
1: معروفة، لكن دكتور
2: الموضوع النووي يعني في ظني هو الأهم.
1: دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك، تواصل معكم وسيلة.
3: شكرا عبد القادر، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لانسحاب قوات التحالف من العراق ولتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في أربع محطات رئيسية: بغداد وواشنطن وطهران وغزة. البداية من بغداد مع سامر يوسف، إليك سامر.
4: شكرا جزيلا، أهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، ونبحث فيها آخر تطورات المشهد في الساحة العراقية، وآخرها هو الإعلان الرسمي عن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق اليوم، وما تحدث به رئيس الوزراء خلال احتفالية يوم السيادة كما أطلقت عليها الحكومة العراقية، قائلا أن وجود التحالف الدولي انتهى، وهذا ما عقب عليه التحالف الدولي، وقال أن 12 عاما تكللت بالنجاح والقوات الأمنية قادرة على حفظ الأمن. الزيدي رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة قال أيضا أن لا سلاح خارج إطار الدولة، وأن لا أسباب لوجوده بعد انسحاب القوات الأجنبية. أناقش في هذه النافذة ضيفي في استوديو النافذة الدكتور خالد اليعقوبي، المستشار السياسي للرئيس العراقي. أهلا بك دكتور. دكتور، أنت أحد الشخصيات القلائل جدا، واحد من ثلاثة ربما من فاوض الأمريكيين قبل سنتين أو أكثر للانسحاب، وصلنا إلى هذا اليوم، كيف جرت المفاوضات؟
5: شكرا جزيلا على الاستضافة أستاذ سامر. طبعا كأي مفاوضات في وضع معقد مثل الوضع اللي شهده الوضع العراقي وتداخل ملفات كثيرة وما شهدها مخلفات احتلال داعش للأراضي العراقية وتشكيل تحالف دولي يضم 86 دولة بقيادة الولايات المتحدة، ما كانت العملية عملية سهلة، عملية شاقة. بدأت حقيقة أنا كنت شغلت المستشار الأمني للسيد رئيس الوزراء من شهر 12 2022، لحد قبل شهرين يعني طلعت. فبدت حقيقة في حكومة السيد السوداني بعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي في إدارة بايدن جنرال أوستن للعراق، وطرح السيد رئيس الوزراء السابق السيد السوداني في ذلك الوقت موضوع انسحاب القوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية. قوة العزم الصلب كانت بعنوان بقرار مجلس الأمن بعنوان مكافحة محاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا. تعرف الوضع السوري اهتز بشكل كبير جدا في ذلك الوقت، وأصبحت الدولة السورية لا تسيطر على معظم الأراضي المجاورة للعراق، وكان التنظيم يحتل الموصل. فعلى ضوء هذه المعطيات تشكل التحالف الدولي. العراق حقيقة في زمن قياسي في 2018 عند إعلان النصر أصبح ممسك بكل أراضيه ومسيطر على كل شبر من أراضيه. فكانت فكرة السيد السوداني في ذلك الوقت أنه لا يمكن معاملتنا كالمعاملة الوضع السوري. فهنا بدأ محور الحديث، وتكلفت في وقتها من قبل السيد رئيس الوزراء بأن أمثله في الاجتماعات بوفد كان يرأس السيد وزير الدفاع ثابت العباسي والسيد رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله، الفريق عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب في ذلك الوقت عبد الوهاب الساعدي. إحنا اللي خضنا التفاوض بشكل كامل، واستغرقت المفاوضات حوالي 4 شهور أو 5 في بغداد، ومن ثم انتقلنا إلى واشنطن في آب 23 اللي وقعنا فيها محضر اجتماع وصدر بيان ختامي في ذلك الوقت على موقع البنتاغون الرسمي في وقتها.
4: دكتور، البيان الختامي ينص على انسحاب كامل أم تطور علاقة أم علاقة جديدة؟ ما تفاصيل هذا
5: الأمر؟ إحنا في وقتها كانت اللجنة تبعنا يسموها JSCD، الأمريكان يحبوا الاختصارات، اللي هي الحوار الأمني، التعاون الأمني المشترك. على ضوء لجنتنا شكلنا لجنة سميناها HMC، الهاي ميلتري كوميشن، لأنه في وقتها صممنا في مفاوضاتنا على أنه أن نعزل السياسيين ونترك الملف للعسكر، أن يكون تقييم حتى لا تتكرر تجربة 2014 بالعراق. فالعسكر حددنا لهم 3 محددات يناقشون بها عملية الوضع. الأول تهديد تنظيم داعش ومقدار تهديده في ذلك الوقت. المسألة الثانية الظروف البيئية والعملياتية، تعرف المنطقة خصوصا في شمال العراق والحدود العراقية السورية والحدود العراقية التركية في تشابك رهيب في القوى الموجودة في ذلك الوقت. 3 القدرات العسكرية العراقية. فإحنا أسسنا اللجنة العسكرية الدائمة بين العراق وأمريكا. أمريكا بصفتها قائدة للتحالف الدولي. فبدأ الحوار أن يكون وفق هذه المعطيات 3. استمر هذا الحوار الحقيقة أكثر من 1.5 سنة إلى أن وصلنا في أقل من 1.5 سنة في آب 2024 في جلسة الحوار الثاني للجنة التعاون الأمني المشترك، اتفقنا على وضع الجدول اللي يتم بموجبه انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من العراق، وكان في 30/9. انسحبوا في سبتمبر 25 من بغداد، و26 ينسحبون من أربيل ومن كافة الأراضي. احتفظوا بمقرين في بغداد في ذلك الوقت، واليوم الحمد لله ومن خلالك أيضا نهنئ السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء والسيد رئيس مجلس النواب وكل القادة السياسيين العراقيين على الاحتفال بهذا اليوم.
4: كيف ننظر إلى الوضع الآن للقوات العراقية، للوضع الداخلي وقدرة هذه القوات والسلطات على أن تحل محل التحالف الدولي؟ هل هذا التوصيف دقيق بداية؟ متداول كثيرا
5: أستاذ سامر. أولا يعني خلينا نعترف أنه ما جرى اليوم هو شهادة من المجتمع الدولي للعراق بأنه أصبح بلد قادر على حماية أمنه بنفسه، وهذا يفتح باب آخر أيضا، شكر وعرفان لكل الدول التي شاركت بالتحالف الدولي ودعمت العراق في محاربة أعتى التنظيمات الإرهابية بالعالم، أنه لازم تكون بيناتنا علاقات ثنائية مستدامة، لأنه تنظيم الإرهابي هو تنظيم فكر، ولا تزال هنالك يعني مخاوف من استعادته، لأنه إذا تشوف التحالف الدولي اللي اليوم خرج من العراق يضم أمانة عامة، اليوم أصبحوا 90 دولة، وفي وزراء مالية ووزراء دفاع. وزراء المالية لمتابعة الأصول المالية لتجنيد وتسليح هذا التنظيم، ووزراء الدفاع لمحاربته.
4: اسمح لي بسؤال، الوقت يدركنا أكيد. طبعا لا زالت هناك قوات تركية؟
5: لا تزال.
4: كيف يمكن التعامل معها؟ هل الوقت المحدد وهو ما معلن في 1 تشرين من العام المقبل قابل للتنفيذ برأيك بشكل سريع؟
5: القوات التركية بها شقين، الشق الأول فيما يتعلق بسنجار والحكومة العراقية وضعت خطة متكاملة وأعلنها السيد رئيس الوزراء الزيدي وكلف بها السيد رئيس الأركان بتنفيذها، وأيضا كنت من المساهمين في صياغتها في 23 و24.

0: ومتكاملة. هاي الخطة نالت رضا الجانب التركي حتى تبدد مخاوف اللي هو أيضاً موجود بسببها. وأعلن السيد رئيس الوزراء الزيدي في زيارته لأنقرة واجتماعه مع السيد أردوغان في نيويورك على قبل أيام أنه في جدولة واتخذ القرار كما اتخذ قرار انسحاب التحالف الدولي من العراق.
1: سؤال أخير أريد أن أسأل عن موضوع الفصائل وما وردت من تصريحات قبل قليل من الآن على لسان قادة لفصائل عراقيين يقولون بأنهم سيستمرون في عملياتهم تجاه الطيران المعادي حسب وصفهم حسب ما جاء في البيان. هل يمكن أن الأمر لم يحسم بعد إلى الآن بشكل مختصر؟
0: يعني بأمانة أنا ما مطلع على تفاصيل التفاوض بين اللجنة المشكلة مع الفصائل، ولكن تجربة دا أتكلم فيها، إذا تم احترام سيادة العراق من قبل الولايات المتحدة ودول أساسية في التحالف الدولي ولا تتكرر ما جرى في الأيام الحرب بين إيران والولايات المتحدة من انتهاك لسيادة العراق، لا أعتقد لهذا الكلام يكون أي مبرر. فأتمنى احترام سيادة العراق حتى نتجنب هذه المشاكل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد اليعقوب المستشار السياسي للرئيس العراقي، كنت معنا. مشاهدينا، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة إن لا مبررات لوجود سلاح خارج إطار الدولة، وأن هناك علاقة جديدة ستنظم بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي بشكل منفرد. وقال أيضا في هذا اليوم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أن الإرهاب ما زال خطره لم يزل، وأن قوات العراقية تبدو أكثر جاهزة من أي وقت مضى، وقوات البيشمركة مستعدة لأي خطر ربما مرتقب. أذهب الآن إلى مراسلينا في بغداد سامر الكبيسي وفي أربيل سير حكيم. أبدأ معك سامر، من حيث أنت اجمل لنا كيف يبدو المشهد في العراق هذا اليوم والموقع الذي تقف فيه أيضا.
2: نعم سامر، أعلن اليوم في بغداد انتهاء مهام التحالف الدولي على المستوى العسكري وحتى على مستوى التدريبات كما تتحدث الحكومة العراقية. في مؤتمر عقد اليوم بحضور رئيس الوزراء وممثل التحالف الدولي انتهى مسير 12 عاما من الدعم اللوجستي وكذلك الدعم القتالي للتحالف الدولي للعراق. أتواجد هنا تحديدا في ساحة التحرير حيث الاحتفالات الشعبية هنا في هذه الساحة كما يظهر هنا أمام الكاميرا. هناك ترفع الأعلام العراقية وأعلام صنوف القوات الأمنية إن كان على مستوى الحشد الشعبي أو الجيش العراقي أو حتى الشرطة الاتحادية. هناك الأهازيج الشعبية والأغاني التي تتغنى ببطولات القوات الأمنية، كما تطلق الألعاب النارية هنا في ساحة التحرير احتفالا بيوم السيادة 30 من سبتمبر كما تتحدث الحكومة العراقية. هذه الاحتفالات الشعبية لا تقتصر على العاصمة بغداد بل على مختلف المحافظات، نتحدث عن محافظة النجف ومحافظة نينوى حيث تم الاحتفال بهذا اليوم يوم السيادة الوطني، كما أطلقت عليه الحكومة العراقية بسحب آخر جندي من قوات التحالف العراقية وتسليم جميع المقار. إذا ما تحدثنا عن المقار في بغداد وفي صلاح الدين وكذلك في الأنبار، إضافة إلى آخر موقع تم تسليمه من قبل التحالف الدولي إلى السلطات العراقية في محافظة أربيل، هذا ما موجود هنا في بغداد حتى الساعة سامر. مجموعة من الاحتفالات في مناطق مختلفة، لكن هناك احتفال مركزي هنا في ساحة التحرير حيث ترفع الأعلام العراقية وصور الشهداء كما يقولون هنا الجمهور الموجود هنا في ساحة التحرير. إضافة إلى ذلك هناك أجواء احتفالية في شوارع العاصمة بغداد بانسحاب قوات التحالف الدولي والذي أعلنت الحكومة العراقية احتفاء بهذا اليوم عطلة رسمية. نعم سامر.
1: إليك استير حكيم في أربيل. رئيس الوزراء في إقليم كردستان العراقي يقول أن قدرات القوات العراقية أفضل من ذي قبل وأن قوات البيشمركة أيضا مستعدة للدفاع عن الإقليم وعن أي خطر قد يواجهه. كيف تبدو المواقف في إقليم كردستان؟
3: المواقف الرسمية هنا في إقليم كردستان تبدو منسجمة تماما مع المواقف العراقية، حيث هناك ترحيب من قبل الجهات الرسمية في إقليم كردستان بانتهاء المهلة المحددة لقوات التحالف وانسحابها من كافة الأراضي العراقية، وهناك رسائل طمأنة من قبل رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى المواطنين حول استعدادات قوات البشمركة وأيضا القوات العراقية، حيث أكد اليوم أن هذه القوات هي في جاهزية ولديها الأهلية الكاملة للتصدي لأي تهديدات قد تتعرض لها، ولكنه أكد أيضا بأن خطر الإرهاب ما زال قائما، وهذا الأمر طبعا أكدته معظم المواقف الرسمية في إقليم كردستان. لكن إقليم كردستان وفي مواقفه يؤكد بأن العلاقات مع دول التحالف وأيضا مع واشنطن هي مستمرة، لكن طبيعة هذه العلاقات هي التي سوف تتغير في المرحلة المقبلة. لذلك الآن السؤال هو ماذا في المرحلة المقبلة، كيف سيكون شكل وصياغة هذه العلاقة التي يتم الحديث عنها بين جانب أو بين الجانب الكردي وأيضا واشنطن وكذلك مع قوات التحالف الدولي، مع تأكيدات رسمية هنا بأن المشهد الأمني في العراق قد تغير، وبالتالي مطلوب من القوات العراقية وأيضا البشمركة مزيد من التنسيق ورفع الجاهزية الأمنية فيما بينهم، لا سيما في المناطق المتنازع عليها والتي توصف بأماكن أو مناطق فراغ أمني.
1: شكرا سير حكيم من أربيل، أهلا بكم مشاهدينا مجددا. أنتقل لمناقشة هذا الملف مجددا مع الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والسيد اللواء ضياء الوكيل الخبير في شؤون الأمن والدفاع. أهلا بكم، أبدأ معك دكتور طارق، كيف نقيم المواقف العراقية بشكل سريع لو سمحت هذا اليوم؟
4: نعتقد المواقف العراقية أغلبها مؤيدة، وتعتقد أنها مرحلة نهاية تبدي لمرحلة جديدة أو تؤسس لمرحلة جديدة، ونعتقد هذا الحدث مهم لأنه فيها أبعاد مهمة، لا سيما البعد الاجتماعي فيما يتعلق بتعزيز ثقة الفرد بالدولة العراقية ومؤسساتها، وفيه بعد أيضا اقتصادي لأن يوفر البيئة المناسبة، وفيه بعد عسكري لأن يعطي الفرصة الكبيرة للدولة العراقية أن تستعيد المبادرة، والأهم من ذلك البعد السياسي المتعلق باستثمار هذه الورقة لكي تفاوض الفصائل التي ترفض حصر السلاح، والدولة ممكن أن توظف هذا الحدث توظيف إيجابي.
1: الوضياء الوكيل، أبدأ من حيث انتهى الدكتور طارق، الفصائل التي ترفض تسليم سلاحها، قبل قليل جاء بيان لفصائل عراقية تتحدث عن أنها ستستمر بعملياتها ولن تسلم السلاح طالما الطيران العسكري ما زال يخترق أجواء بغداد، كيف يمكن للحكومة العراقية التعامل مع هذا الأمر؟
5: يعني في الاستراتيجية، في المبدأ الاستراتيجي، أنه يقول الحكمة السياسية هي أم الحكمة العسكرية، الحكمة السياسية في يديها جميع موارد القوة وهي التي تديرها من أجل أن تحقق يعني الأمن الاستراتيجي في داخل البلد. 9 أعشار الحكمة السياسية هي أن تكون حكيما في الوقت المناسب. أنا في اعتقادي على جميع الأطراف أن تستثمر هذه المناسبة، مناسبة الانسحاب الأمريكي من العراق، تستثمرها فوق أحداثيات التاريخ الوطني. ماذا أقصد يعني أحداثيات التاريخ الوطني؟ هو العودة إلى بناء مشروع الدولة، مشروع المؤسسات، الاحتكام إلى الدستور والقانون، واللقاء مع شركاء الوطن من أجل إعادة بناء العراق، والبناء يعني يتواكب بالضبط مع يعني مع فرض حقائق جديدة، استراتيجية جديدة، وهي تحقيق الأمن والسيادة للعراق.
1: دكتور طارق، في أربيل يبدو أن هناك هواجس لدى السلطات في إقليم كردستان العراق، كيف يمكن للحكومة تدارك هذا الأمر خصوصا في ظل تحذير من مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني من إمكانية عودة تنظيم الدولة؟
4: المخاوف الكردية تركز على احتمالية عودة التنظيمات الإرهابية، ولكن أنا أعتقد عودة التنظيمات الإرهابية صعب للغاية لاعتبارات متعددة، أن أغلب المناطق بدأت تمتلك وعي يختلف عن الوعي السابق، إضافة إلى ذلك جهوزية القوات الأمنية والعسكرية تختلف عن جهوزيتها فيما سبق. فضلاً عن ذلك أنا أعتقد إقليم كردستان اليوم ينسق تنسيق كبير مع الحكومة الاتحادية، وهذا التنسيق الكبير هو الذي سوف يساعد في إملاء الفراغ أولاً، وثانياً باستطاعة حكومة الإقليم وحكومة الاتحادية إيجاد وسائل جديدة للتواصل.
1: التخوف أيضاً من فصائل عراقية تبنت في السابق هجمات على أربيل،
4: وأتوقع أن المبررات للهجمات بالوقت الحاضر انتفت وانتهت، ولذلك أتوقع أن الفصائل سوف لن تهاجم أي موقع باعتبار أن قوات التحالف انتهت، وأتوقع أن هذه فرصة يفترض أن تستثمر، وفي نفس الوقت يفترض أن يحافظ عليها. الاستثمار من خلال التعامل الإيجابي، والحفاظ عليها من خلال الامتثال لمقررات الحكومة المستقبلية.
1: الوكيل، كيف يمكن أن تستفيد الحكومة في العراق من اتفاقات أمنية ثنائية مع دول التحالف الدولي؟ في أي إطار يمكن الاستفادة من هذا الأمر؟
5: يعني أنا لاحظت أنه بعض الأخوة السياسيين يبدون يعني تخوفا او قلقا يعني من الانسحاب الامريكي. هذا القلق مبني على مخاوف تخص تنظيم داعش وعوده تنظيم داعش. انا يعني كتقييم للحاله الامنيه لا يمكن للارهاب ولتنظيم داعش ان يعود كما كان في السابق، يعني يحتل مناطق او يعني يقوم بعمليات كبرى. هذا يحتاج نمط جديد يعني من المتابعة الأمنية. يعني هناك مثلا مسح عسكري، تمشيط أمني، مطاردة، ملاحقة، معلومات استخباراتية، حرب الاستخبارات. في اعتقادي أن القوات الأمنية العراقية وبالتعاون يعني فيما بينها في غرفة العمليات تستطيع أن يعني تواجه هذا الخطر الأمني، ولكن هذا يعني لا ينهي مرحلة القلق. القلق أحيانا مشروع، لا ينهي مرحلة القلق. القوات الأمنية، الانسحاب الأمني، الانسحاب الأمريكي من العراق، نعم
1: تفضل أكمل الفكرة.
5: الانسحاب الأمريكي من العراق يثير القلق، لأنه الأمريكان أعادوا انتشار قواتهم في مناطق أمنية، وهذا ينذر بخطر كبير على العراق، لأنه قد يتعرض، هذا يعني يضع احتمالات أمنية خطيرة، ومنها أنه قد تقوم إذا ما عاد التوتر إلى المنطقة قد يتعرض العراق إلى مخاطر محدقة.
1: نعم. شكرا لك اللواء ضياء الوكيل الخبير في شؤون الأمن والدفاع، وشكرا لك الدكتور طارق زبيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. إذن مشاهدينا هكذا كانت تبدو آخر التطورات والمواقف في العراق في يوم السيادة كما أطلقت عليه الحكومة العراقية، وهو 30 من سبتمبر، حيث انسحاب قوات التحالف الدولي على رأسها القوات الأمريكية من البلاد. الآن إلى ملف جديد ومشهد جديد من واشنطن مع فادي منصور. إليك فادي.
6: شكرا سامر، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. قبل البدء بهذه النافذة أريد أن أنوه بالأخبار العاجلة على شاشتنا، حيث يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال: نغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك، وذلك في سياق إعلانه عن مغادرة آخر القوات الأمريكية من العراق، وذلك بعد نحو 23 عاما منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003. رئيس ترامب يقول: يسرني أن أعلن أن آخر القوات الأمريكية تغادر العراق اليوم. الرئيس الأمريكي اعتبر أن هذا القرار كان خاطئا ومثل مستنقعا للولايات المتحدة، وقال، أضاف ترامب: مغادرة قوات التحالف ومعداته من قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ قبل سنوات، وبالتالي هذا الانسحاب يختتم فصل من فصول الحرب الأمريكية في المنطقة مع استمرار فصل الحرب على إيران. ترامب أضاف: كان أمامي خيار البقاء في العراق أو المغادرة، وقررت أن الوقت حان لعودة الأمريكيين إلى الوطن. طبعا سنتابع هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، ولكن أعود إلى النافذة وبالتالي بعد التفاؤل الذي أشاعته المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، نقل موقع أكسيوس عن مصادر وصفها بالمطلعة أن جهود الوسطاء القطريين هذا الأسبوع لتحقيق اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران لم تحرز تقدما. وأضاف الموقع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة بعد انتخابات التجديد النصفي. على ماذا يراهن ترامب في التشدد في موقفه إزاء إيران؟ وهل العودة للحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ممكنة في حال فوز الديمقراطيين بها؟ لنقاش هذين المحورين أستضيف في الاستوديو السفير مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة السابق لدى السعودية والمستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن. كما يسرني أن أستضيف العقيد سيرجيو دالابينيا، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لشؤون نصف الكرة الغربي. لكن أتوجه قبل ذلك إلى البيت الأبيض مع مراسلتنا أمينة السريري. أمينة، هل أكد البيت الأبيض أو علق على ما نقلته أكسيوس حول انفراط عقد هذه المفاوضات والمخاوف من إمكانية عودة الحرب أو العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: فادي، الصمت مستمر داخل البيت الأبيض إلى حدود هذه اللحظة فيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات والرد الأمريكي الذي تقول طهران إنها تلقته عبر الوسطاء. سألنا البيت الأبيض عن طبيعة هذا الرد، لكن إلى حدود هذه اللحظة لا توجد أي تفاصيل سوى ما تسرب إلى وسائل الإعلام التي تعطي لمحة عما تريده ولا تريده الإدارة الأمريكية من هذا الاتفاق. الإدارة بحسب هذه التسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية تريد اتفاقا يشمل كل النقاط العالقة مع الجانب الإيراني، وعلى رأس ذلك وهو أهم نقطة بالنسبة لواشنطن الملف النووي الإيراني. سبق لي بعض المصادر نقلت أن الرئيس مستعد لتقديم التنازلات التي طلبتها طهران مقابل الحصول على ما تريده فيما يتعلق بضمانات لعدم الحصول على السلاح النووي والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يتواجد لدى طهران قبل أن يتراجع الرئيس ترامب وينفي هذه المعلومات. وتعطى إيحاءات من قبل الإدارة الأمريكية أنها ليست على عجلة من أمرها للتوصل إلى هذا الاتفاق، وأن الجانب المتضرر أو الطرف الأضعف في هذه المعادلة هو الجانب الإيراني بالنظر إلى العقوبات المستمرة من قبل إدارة الرئيس ترامب، بالإضافة أيضا إلى الحصار وأيضا استمرار قوات البحرية الأمريكية في مرافقة السفن التجارية ورفع منسوب النفط المتدفق عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما كان عليه الحال في 28 من فبراير. الآن بات التلويح بالخيار العسكري يتزايد، والرئيس لم يخفي هذا الأمر، قال إنه يفكر فيه لكنه لم يحسم أمره بهذا الشأن إلى ما بعد الانتخابات التي قد تغير تشكيلة الكونغرس هذا الخيار بالنسبة للإدارة الأمريكية. فهدي،
6: أمينة السريري مراسلة الجزيرة كنت معنا من البيت الأبيض، شكرا لك. سفير مايكل راتني، لفتني في منشور رئيس دونالد ترامب في إعلانه عن انسحاب آخر القوات الأمريكية من العراق أنه وصف قرار خوض الحرب في العراق بأنه قرار خاطئ أو سيء، bad decision، واستخدم كلمة كواغماير، مستنقع، في الوقت الذي تكاد تدخل الحرب مع إيران شهرها الثامن. ألا يلفت النظر هذه المقاربة بين رؤيته لما يحصل في العراق وما يرى أنه يحصل مع إيران؟
7: نعم، هذه مقاربة غريبة، وبالنسبة لي الرأي هو أن الحرب في العراق كانت بالفعل مستنقع، لأننا هنا نتحدث عن سنوات عدة من الالتزامات الأمريكية العسكرية والمالية، وأنه أمر جيد أن الولايات المتحدة قد انسحبت. هذا رأيي. هل الحرب في إيران هي مستنقع؟ ربما هنا نحن نتحدث عن نسبة صغيرة من الوقت مقارنة بالحرب في العراق، ولكن يبدو وكأن الحرب في إيران تتحول بشكل تدريجي إلى مستنقع، بما أن الأهداف ليست واضحة بشكل كامل وهي تتغير، وطريقة الخروج من هذه الحرب ليست واضحة. ولذلك أعتقد أن الرئيس ترامب وجهت إليه الانتقادات بأنه قد أدخلنا في هذا المستنقع الذي كان قد انتقد الرئيس بوش على إدخال الولايات المتحدة فيه في العام 2003.
6: العقيد دالابينيا، في نهاية المطاف تبين أن حرب العراق لم تحظى بدعم شعبي في الولايات المتحدة، كانت هناك معارضة كبيرة لها خصوصا الأسباب التي بنيت عليها. الآن الحرب مع إيران أيضا لا تحظى بشعبية، لماذا يستخلص الرئيس الأمريكي دروس مختلفة بين هاتين الحربين ويصر على الاستمرار في هذه الحرب مع إيران؟
7: في بعض الأوقات صانعو القرارات والرؤساء يتعين عليهم أن يتخذوا هذه القرارات الصعبة، وإذا نظرنا إلى العلاقة التي كانت تجمعنا مع إيران، كنا في السابق أصدقاء، وبعد الثورة الإيرانية في العام 1979 تغيرت الأمور بشكل جذري، ومنذ البداية كنا خصوم بدءا من العام 1979، وبعد ذلك عندما علمنا بأنهم يقومون بأبحاث ويحاولون التوصل إلى نوع من التطور النووي للوصول إلى سلاح، هناك رؤساء سابقون قبل الرئيس ترامب كانوا قد قالوا أن الأمر غير مقبول، ولا طالما اعتقدت الولايات المتحدة بأن هذا الأمر غير مقبول، ولكن الرئيس ترامب قام بخطوة إضافية وقال أنه لن يسمح لهم بأن يحصل على سلاح نووي واتخذ إجراءات لمنع ذلك. المفاوضات الآن باتت تركز على الأسلحة النووية، وهذا كان السبب الأساسي للوصول إلى مذكرة تفاهم في المقام الأول. وإذا صرنا ب 360 درجة، والآن علينا فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران علينا أن نمنعها من الحصول على سلاح نووي وعدم تطوير أو تخصيب اليورانيوم إلى مستوى التسليح.
6: السفير راتني، رغم أن إيران وضعت مقترحا على الطاولة مختصرا للغاية مدته 7 أيام تحصل على بعض الإعفاءات من العقوبات والأموال مقابل الخوض مباشرة في مسألة الملف النووي الإيراني، لكن الإدارة الأمريكية رفضت هذا المقترح رغم عدم شعبية هذه الحرب، لماذا إذا أمكن القول يتصلب الرئيس دونالد ترامب في موقفه من إيران في الوقت الحالي؟
7: أعتقد بأن الرئيس ترامب عالق ما بين هدفين. من الواضح أنه يفهم السياسات الداخلية في الولايات المتحدة ويفهم أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية، وأعتقد أنه يريد إنهاء الحرب، وذلك لأسباب عدة، ولكنه يواجه مفاوض إيراني متصلب جدا أيضا، وأعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد أن ينهي الحرب بطريقة تجعل الأمور تبدو وكأن الولايات المتحدة قد خسرت، والإيرانيون أيضا لا يريدون إنهاء الحرب بطريقة تخسرهم النفوذ الذي قد اكتسبوه باستخدام مضيق هرمز، ولذلك نحن نشهد على لحظات صعبة جدا، ولقد باتت أصعب لأن الرئيس ترامب يستمر بوصف هذه الحرب علنا ونشر تغريدات بشأنها، في حين أنه ربما يتعين على المفاوضين أن يعملوا خلف الأبواب الموصدة وأن يتمكن المفاوضون والوسطاء من الوصول بطريقة هادئة إلى الاتفاق، وإذا كلما كان هناك ضجيج أكثر كلما كان من الأصعب الوصول إلى مرحلة نخرج فيها من الحرب بطريقة مختلفة.
6: أخي دلابينيا، باختصار الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه يبعث بإشارات أنه ربما يستأنف الحرب بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر، في حال، وهذا نحن نسأل، في حال خسر الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، هل يكون قرار الحرب أسهل بالنسبة للرئيس ترامب أم أصعب؟ هل يضغط الجمهوريون لإنهاء الحرب أم يمنحه مساحة للتعامل مع إيران؟
7: أعتقد بأنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الدورة الانتخابية. بعد انتهاء الانتخابات النصفية هناك مرحلة ستمتد حتى شهر يناير، والتي قد يكون فيها الرئيس ترامب بمثابة البطة العرجاء، وإذا سيتعين على الرئيس ترامب أن يستخدم هذه المساحة، ربما أن يستخدم القوة العسكرية، وستستمر أيضا الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية، ويكون لديه مساحة لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا أراد ذلك، وهذا الأمر طبعا يعتمد على الوضع الديناميكي، والأمر يعتمد على الوضع في الميدان.
6: العقيد سيرجيو دالا بانيا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لشؤون نصف الكرة الغربية، شكرا لك. كما أشكر السفير مايكل راتني سفير الولايات المتحدة السابق في السعودية ومستشار مركز الدراسات الدولية السياسية والدولية هنا، استراتيجية والدولية هنا في واشنطن. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعة هذه النافذة من العاصمة الأمريكية واشنطن، والآن ننتقل إلى طهران مع نافذة جديدة يقدمها مدير مكتب الجزيرة في إيران نور الدين إدغير.
8: شكرا فادي، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الجديدة هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر التطورات والمستجدات وملف يبدو أنه أصبح مطروحا بشكل كبير ذو بعد أمني، وهناك من يرى بأنه قد تكون له تداعيات كبرى إذا لم يتم محاصرته. يبدو أن الجانب الإيراني يتعامل معه بشكل كبير، وهي ملف الحدود الإيرانية والتهديد القادم من الحدود الشرقية الجنوبية لإيران من محافظة سيستان وبلوچستان، وكذلك من الحدود الشمالية الغربية والتحركات التي تقول طهران بأنها ترصدها من داخل إقليم كردستان. اليوم هنا في طهران تم الإعلان عن انفجار قرب أحد مقرات الشرطة بمدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوچستان، وهنا نتحدث عن معارضة مسلحة. قال الحرس الثوري الإيراني قبل ذلك بأيام بأنه قام بعملية أمنية حيث قضى على مجموعة من الخلايا في السياق ذاته وعلى مستوى الحدود الشمالية الغربية. قال الحرس الثوري بأنه يرصد ويرقب التحركات على الحدود، بل أكثر من ذلك يتم الإعلان عن استهداف لمواقع داخل إقليم كردستان، ويقول الإيرانيون أنهم يستهدفون مواقع للمعارضة الكردية المسلحة. إذن كيف تتعامل طهران مع مسألة الحدود وما تقديراتها العسكرية لأي عمل على مستوى الحدود في ظل التوتر القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل وتأثير ذلك على الداخل الإيراني؟ هي أسئلة نطرحها هنا من طهران مع الدكتور حسين ريفران، الدكتور الباحث في الشؤون الإقليمية، وكذلك الدكتور شاهو صبار أستاذ الاتصالات والاتصال بجامعة طهران. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا بابا ولد حرمة لمعرفة آخر المواقف من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، خاصة وأن الحكومة قالت بأنها تسلمت الرد الأمريكي على مقترحاتها. بابا، ماذا لديك من تفاصيل حول ما يقوله الإيرانيون عن الرد الأمريكي، وما هي ما هو المتوقع خلال المراحل المقبلة سواء بما يخص هذا الرد أو تعاطي طهران مع مجموعة من القضايا، ونتحدث التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك ما يحدث بمضيق هرمز؟
9: نعم نور الدين، بالفعل الحكومة الإيرانية وعلى لسان المتحدثة باسمها فاطمة مهاجراني أكدت أن وزير الخارجية عباس عرقجي قد سلم من الوسيط القطري الرد الأمريكي على ذلك المقترح الذي كان عباس عرقجي قد ناقشه ساعات قبل أن يغادر نيويورك مع الوسطاء القطريين. وقال عرقجي أنه ركز على الشروط الإيرانية، ناقش أفكارا متعلقة بالشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز، وأكد أن تلك المشاورات كانت حصرا حول ذلك الموضوع، مؤكدا أن الملف النووي الإيراني، موقف بلاده من الملف النووي الإيراني لم يتغير رغم مضي هذه الساعات. لا تفاصيل بشأن عن ذلك المقترح طبيعته أو فحواه بالتزامن مع ذلك، هناك هذه التأكيدات نور الدين التي يطلقها المسؤولون العسكريون في إيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز والاستعدادات لأي هجوم عسكري أمريكي.
8: إذن بابا ولد هرمو مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات والتفاصيل. دكتور ريفران، موضوع يبدو أنه مطروح بشكل كبير جدا، ويبدو أن الجانب الأمني والعسكري الإيراني يأخذه بعين الاعتبار. حتى هناك بعض التقديرات العسكرية هنا في طهران تقول أن من بين احتمالات التحرك العسكري والأمني ضد إيران سيكون من الحدود، وبالتحديد يتحدثون عن الحدود الشرقية الجنوبية الشرقية والحدود الشمالية الغربية. أولا، على ماذا يستند هذا التقدير العسكري والأمني لإيران في هذا التوقيت بالذات؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن هذه الحدود كانت وما زالت هي مناطق رخوة أمنيا، خاصة مع وجود معارضة تستقر في الجانب الآخر مع دعم وحرية عمل مطروحة لها. من هنا هذه المناطق ممكن أن تكون مسرح، ولكن مسرح لعمليات إرهابية وليس لعمليات عسكرية واسعة. لماذا؟ لأن القوات الجيش والحرس مستقرة في المناطق الحدودية. الموضوع الآخر، يعني في كل منطقة لها خصوصيتها. في إقليم كردستان هناك حزبان، حزب بيجاك وحزب كومله، كلا الحزبين هم يساريان وأكل عليهم الدهر وشرب، لا زالا قائمين بدعم أمريكي إسرائيلي وليس لأن لهما قاعدة شعبية في الداخل الإيراني. الموضوع الآخر في ما يخص إقليم كردستان، أنه إقليم كردستان يعلم علم اليقين أن أي تحرك عسكري من الإقليم باتجاه إيران سيرتد من خلال رد الفعل الإيراني ضد إقليم كردستان، وهذا سيستهدف الكثير من البنى التحتية. الموضوع الثالث فيما يخص كردستان هو أن موضوع الكردي ليس موضوع ثنائي، هو موضوع يهم تركيا أيضا شئنا أم أبينا، وتركيا تهدد بشكل واضح أنها ستتدخل فيما إذا حدث أي شيء. الموضوع الآخر في جنوب شرق إيران، يعني هذه المجموعة التي تعمل أنه ضد الحكومة، أولا هم أقلية جدا.
11: دكتور، كذلك نحاول أن ننوع النقاش. نعم. كذلك نذهب إلى الدكتور شاهو صبار. دكتور شاهو صبار، هناك مسألة الاعتماد في بعض الأحيان، يقول بأن هناك محاولة من الاعتماد على الخارج على الحدود من أجل التأثير على الداخل وربما تحريك الداخل الإيراني، ويبدو أن هذا كذلك من بين الرؤى والتقديرات الأمنية هنا في طهران. إلى أي حد يمكن أن نقول بأن تحريك الحدود وتحريك الداخل ربما قد يساعد أو أن يكون مبرر لكي تكون هناك عمليات عسكرية أمريكية أو حتى إسرائيلية ربما بمفهوم عام وباستراتيجية عامة وهي للإطاحة بالنظام؟
7: شكرا على استضافتي. في الواقع أعتقد أن الوضع هو عكس ذلك تماما. عندما يكون هناك أو بات من الواضح بشكل متزايد أن الاجتياح البري ضد إيران لن يؤدي إلى أي نتيجة، وكالمعتاد الجهات الخارجية والجهات الأجنبية حاولت أن تمارس الضغوطات على القوى السياسية المركزية في إيران من خلال تحريك المجموعات الإثنية على مقربة من الحدود، وقد يحاولون فعل ذلك مرة أخرى. خلال هذه الحرب الأمريكيون، الإدارة الأمريكية بالتحديد، والإسرائيليون قد حاولوا من خلال طرق عدة، جربوا طرق عدة من أجل زيادة الضغوطات على الحكومة المركزية وعلى الشعب الإيراني أيضا، من أجل خلق وضع فيه انقسامات ما بين هذه الجهات، وأيضا من أجل تدمير الوحدة داخل البلاد. ولذلك أنني أعتقد أن هذه مجرد محاولة أخرى لزيادة الضغوطات على الحكومة الإيرانية.
11: إذن مشاهدينا الكرام، الآن نتوجه إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
12: أن هذا الجزء من التاريخ سوف ينتهي، لقد إنه يوم الرائع للولايات المتحدة، ونحن نغادر ونترك العراق مع رئيس وزراء ممتاز هو علي الزيدي، إنه رجل رائع وهو صديق لي وهو شخص دعمته منذ اللحظة الأولى وأيدته بشكل كامل. كان مترشحا للانتخابات ولم يعطه أحد فرصة، ولكنني أيدته، وفي نهاية المطاف فاز بفارق كبير وتغلب على شخص لم يكن شخصا جيدا برأيي، وأنا فخور به إلى أبعد الحدود وأمل أن يقوم بعمل ممتاز، ولكنه فاز بالانتخابات وكانت نتيجة غير متوقعة ونتيجة كبيرة، وهو فاز في الانتخابات بفارق شاسع. انطلقت في العام 2003 تحت رئاسة جورج دبليو بوش وتواصلت تحت رئاسة باراك حسين أوباما، هل سمعتم به، في العام 2014، واستمرت أيضا تحت إدارة جو بايدن النائم، عملية Inherent Resolve كما يسمونها تنتهي أخيرا في العام 2026 تحت قيادة الرئيس دونالد جي ترامب. سوف نخرج من هناك. هذا اليوم هو نصر للولايات المتحدة ونصر للعراق، وهو نصر حاسم على تنظيم الدولة الذي تم القضاء عليه بشكل كامل، وهذا كان سبب ذهابنا إلى هناك في المقام الأول. أنا قضيت على تنظيم الدولة وذلك كان خلال ولايتي الأولى، ولا أعرف بالتالي لماذا استغرقوا هذا الوقت الطويل لكي يدلوا بالإعلان الذي أدلي به اليوم. إذن الأمر كان يتعلق بتنظيم الدولة، لم يكن يجب أن يسمح بتأسيسه، لكنه تأسس وكنت الشخص الذي تمكن من القضاء عليه، لكنه أمر بالغ الأهمية وأردت أن أتحدث عنه قليلا. ولا بد من بعض المقارنات هنا، بخلاف أفغانستان حيث تم التخلي عن كمية كبيرة من المعدات العسكرية وغيرها من الأمور وخسرنا 13 محاربا. أنا في الواقع تعرفت إلى عائلات هؤلاء الأشخاص المميزين، وقد تعرفت إلى هذه العائلات بشكل جيد في الأعوام القليلة الماضية. ما حصل لأولادهم ما كان يجب أن يسمح بحصوله. بالإضافة إلى ذلك لدينا 48 جديا تعرضوا لإصابات بالغة، ما من أحد يتحدث عنهم ولكنني أنا أتحدث عنهم. بعضهم فقدوا سيقانهم وأذرعهم ووجوههم. إذن خروج قوات التحالف من قاعدة أربيل يمثل نهاية هذه الرحلة المكلفة إلى الجحيم. ومجددا نحن أخرجنا كل المعدات، قلت لهم خذوا كل الوقت الذي تحتاجون إليه.

بأن يتحول حضور مؤقت إلى حضور دائم. هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا أن نتواجد هناك بشكل دائم. كان لدي خيار البقاء أو المغادرة، وشعرت بشكل مؤكد أن الوقت قد حان للولايات المتحدة لكي تعود إلى ديارها. رئيس الوزراء الزيدي شخص رائع، وأمل أن يتمكن من التعامل مع الأمور بشكل جيد. لقد أتينا لمحاربة الخلافة، والخلافة لم تعد موجودة، وبالتالي فنحن بالفعل سوف نعود إلى ديارنا. على سبيل المقارنة، نحن نخوض تلك الحرب منذ 23 عاما، وفقدنا أكثر من 4500 جندي أمريكي عظيم، وتعرض أكثر من 31 ألفا لإصابات بعضها بليغ، بالإضافة إلى مئات المتعاقدين المدنيين الذين قتلوا. إذا فكروا بذلك، 23 عاما 4500 جندي قتلوا، بالإضافة إلى 31 ألف جندي تعرضوا لإصابات بليغة، وهذا لا يشمل طبعا المتعاقدين الذين قتل عدد كبير منهم. على سبيل المقارنة، في حربنا ضد فنزويلا، وهو مكان تعرفونه جيدا، هل لم نقم بعمل جيد في فنزويلا؟ نعم، أنا أتحدث مع المجموعة المناسبة، أتحدث مع المجموعة المناسبة، ولكن على سبيل المقارنة، في حربنا مع فنزويلا لم نفقد أي جندي. ولا أعرف إذا كنتم تعرفون ذلك، ولكننا في الواقع داهمنا حصنا عسكريا، مجمعا عسكريا حصينا يحرسه آلاف الجنود. نحن دخلنا بمئتي وواحد، هذا كان عدد الجنود الأقوياء، ولم نفقد أي جندي، وحققنا مهمتنا المتمثلة في القبض على الراعي الأول للإرهاب. هو كان المصنف رقم واحد، وفي الواقع اعتقلناه وبات خلف أبواب، وعفوا كان مختبئا خلف أبواب حديدية، وهذه الأبواب انهارت في ثوان، والحرب استمرت لمدة 148 دقيقة فقط. طبعا الأخبار المزيفة لا تتطرق إلى هذا الأمر، ولكن الوضع اليوم في فنزويلا رائع. نحن نساعد الشعب الفنزويلي لكي يصبح ثريا مجددا، وشركات النفط الكبرى تعود إلى فنزويلا، وقد عوضنا تكلفة تلك الحرب أضعاف الأضعاف من خلال النفط، ونحن نتفق بشكل جيد جدا مع الدولة الجديدة. وطبعا الشعب يشعر بالسعادة لأنه يلاحظ هذه التغيرات الإيجابية، والأموال تتدفق على فنزويلا. كما أعدنا فتح فنزويلا فيما يتعلق بالسفر، وأنتم طبعا جزء كبير منكم يتحدر من فنزويلا، ولدينا منطقة دورال التي تسمى بفنزويلا الصغيرة، ودورال هي فنزويلا الصغيرة، وهي منطقة رائعة يقطنها أشخاص رائعون. وكما تعلمون فإن الرحلات الجوية عادت إلى فنزويلا. من كان يتوقع حصول هذا الأمر في وقت قريب؟ الرحلات الجوية عادت إلى فنزويلا. إذن فكروا في الأمر، 148 دقيقة مقابل 23 عاما لم نفقد أي جندي، وحققنا انتصارا عسكريا كاملا وحاسما. في السياق ذاته، في إيران نحن متواجدون منذ 6 أشهر، وفقدنا 18 جنديا. على فكرة، فقدان جندي واحد هو خسارة كبيرة، ولكنهم في العراق فقدوا 4500 جندي، أما في إيران فقد فقدنا 18 جنديا. وقريبا ستلاحظون أن أمورا ستحصل في وقت قريب جدا، ولكن لدينا دولة تدمرت تقريبا، اقتصادهم ليس بحالة جيدة، نسبة التضخم تفوق 300%، قوتهم البحرية اختفت، قوتهم الجوية تدمرت، منظومات الدفاع الجوي اختفت. الأسبوع الماضي في مضيق هرمز الذي نسيطر عليه بشكل شبه مؤكد، طبعا يمكنني أن أقول أنا نسيطر عليه بشكل شبه كامل، ولكن بين الحين والآخر يقومون بإلقاء بعض الألغام. إذا نسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وفي الأيام الثلاثة الماضية فإن كمية النفط التي خرجت من مضيق هرمز كانت أكبر من أي مرحلة في تاريخ المضيق. أنا لا أتحدث فقط عن الفترة التي سبقت بداية الحرب، بل عن أي فترة في التاريخ. إذن قنوات الأخبار المزيفة لا تحبذ التحدث عن هذا الموضوع، لكنني أحب أن أتحدث عنه، ولكن فكروا في الأمر. لدينا حرب انتهت في غضون 148 ساعة، ولدينا حرب ثانية بدأت منذ 6 أشهر وقضينا فيها بشكل كامل على جيش العدو، وهذه الحرب سوف ننتصر بها بسرعة كبيرة، بطريقة أم بأخرى.

0: طريقة أم بأخرى. هل يعرف أحدكم ما الذي يعني هذا الأمر؟ لا أعرف إذا ما كان شون دافي يعرف ذلك. أنا أنظر حاليا إلى شون وريتشل وشقيقتك هنا أيضا يا ريتشل، أليس كذلك؟ لا أعرف من منكما أكثر جمالا. طبعا بصفتي سياسيا لا يحق لي أن أتحدث عن جمال امرأة، لأن هذه تمثل النهاية الفورية لمسيرة السياسية، ولكنكما تتمتعان بجمال خارق، وأسمع أنك تقومين بعمل ممتاز كسفيرة. إذن تهانينا. شون قام بعمل ممتاز كوزير للنقل، وهو يعرف تمام المعرفة ما الذي يحصل، وهو ورث فوضى حقيقية. نتحدث عن معدات تعود إلى 50 عاما تساعد الطائرات على الهبوط، ولا أعرف في الواقع كيف تقومون بهذا العمل الرائع، ولكن أحد المشاريع التي نعمل عليها تتمثل في تركيب منظومة جديدة قائمة على أكثر المعدات تطورا في العالم، حتى استبدال أبراج المراقبة القديمة والتي أوشك بعضها على السقوط. إذن كل أبراج المراقبة الجوية يتم تغييرها، وقريبا ستصبح لدينا أفضل أبراج المراقبة في العالم. قد يتحقق ذلك بحلول نهاية عهد هذه الإدارة، أي بعد 2.5 عامين تقريبا. حين أسمع هذا الرقم أقول أن الوقت يمر بسرعة، ولكن ما من أحد حقق الإنجازات التي نحققها في هذه الإدارة. إذا نظرتم إلى أكبر الاقتصادات وأقواها في العالم، فنحن لدينا الاقتصاد الأعظم في العالم. لقد استقطبنا استثمارات بقيمة 21 تريليون دولار، وهو رقم قياسي لأي دولة وبفارق كبير. إذا نظرتم إلى إدارة بايدن، في غضون 4 أعوام هم استقطبوا استثمارات بقيمة 0.5 تريليون، أما نحن في غضون 15 شهرا فاستقطبنا 21 تريليونا. إذا الوضع مختلف بعض الشيء. نحن نبلي بلاء عظيما، و لكن ما من أحد يتحدث عن هذا الأمر. اعتقدت أن الحملات انتهت بالنسبة لي، ولكن أريد أن أساعد الجمهوريين، لأننا بحاجة إلى الأصوات، وإلا فإن المختلين الذين يؤيدون سياسة الحدود المفتوحة سوف يعودون. إنهم الأشخاص الذين انتهجوا سياسة الحدود المفتوحة وسمحوا للسجناء ليس فقط من أمريكا اللاتينية بل من جميع أنحاء العالم بدخول بلادنا. في جميع أنحاء العالم، السجون من الكونغو في إفريقيا ومن جميع مناطق العالم فتحت أبوابها وسمحت لنزلائها بدخول بلادنا، وقد أخرجنا عددا كبيرا منهم، ونركز بشكل خاص على أسوأ المجرمين أو أسوأ الأسوأ، ولكننا أخرجنا آلاف القتلى من بلادنا، واضطررنا في الواقع للزج ببعضهم في السجون. الآلاف، إنهم قتلة، إنهم تجار مخدرات. في الواقع هناك دول أفرغت مصحاتها العقلية، وأنا في الواقع كنت لأقوم بالأمر ذاته لو كنت مسؤولا عن إحدى تلك الدول الأخرى. حين طبقنا سياسة الحدود المفتوحة لم يكن هناك أحد يتحقق من هوية الأشخاص، وهذا سمح ل 25 مليون شخص بدخول بلادنا، والجزء الكبير من هؤلاء الأشخاص لم يكن من الأشخاص الذين تريدون أن يدخلوا بلادنا. وفي الواقع تلك كانت المهمة الأصعب، لأنهم يقولون لي أنت تبالغ في القسوة، أنت تبالغ في المرونة، سواء تصرفت بقسوة أو بمرونة يتم انتقادك، ولكننا تصرفنا بقوة كبيرة، وعلى مر الأشهر 17 الماضية لم يدخل شخص واحد بلادنا بصورة غير شرعية. لدينا أشخاص يدخلون عبر الحدود، ولكنهم يدخلون عبر الآليات القانونية. إذن يسعدني أن أرحب بكم. دعونا الآن نعود إلى الأمريكيين من أصول لاتيني. لقد تحدثت عن
1: إذن مشاهدينا، نتابع معكم هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران، وبحث ملفنا حول مسألة الحدود، أمن الحدود وتأثيره على الداخل الإيراني. دكتور ريوران، توقفنا عن مسألة الحدود وتأثيرها، لكن هناك من يتخوف ويقول أن تأثير الحدود ربما لن يبقى في الحدود، ولكن ربما قد ينتقل إلى الداخل، وربما تم تسجيل مثل هذه النماذج في الاحتجاجات السابقة. إلى أي حد يمكن القول بأن هذا فعلا سيؤثر على الداخل ويدفع الداخل إلى الحراك؟ وما هو تقدير السلطات الأمنية لمثل هذا الارتباط ما بين الحدود والداخل؟
2: يعني في تصوري الحدود يمكن أن يؤثر، ولكن ضمن إطار عمليات إرهابية محدودة، وليس عمليات يعني توسيع أو تجيش الشارع ضد النظام. لماذا؟ لأن التيارات في يعني في المقلب الآخر من إقليم كردستان هي تيارات يسارية، والمجتمع الكردي في كردستان إيران هو مجتمع متدين وليس على يعني وئام مع هذه التيارات اليسارية التي أبقتها أمريكا وإسرائيل أنه من خلال التنفس الصناعي موجودة على الساحة. فيما يخص أنه إقليم بلوشستان والحدود مع باكستان، عدد يعني التيارات المعارضة قليل بالمئات وليس بالآلاف بخلاف كردستان، وهي لا تستطيع أن تقوم إلا مثلا هذا اليوم ما قامت به من تفجير إرهابي في زاهدان. هي ممكن أن تقوم بهكذا أشياء، وهذا ما يعبئ المجتمع ضدها باعتبار أن ما تقوم به هو عمل إرهابي يستهدف المجتمع.
1: إذن دكتور، ننقل الآن للسؤال الأخير وبإجازة دكتور شاهو صبار. الوضع الاقتصادي الحالي، التحرك على مستوى الحدود، الوضع الاجتماعي، ألا تخشى السلطات من أن هذين العاملين الحدود والداخل ربما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار النظام السياسي هنا في إيران؟
3: إنني أعتقد بأنه يجب أن يكون هناك فهم أفضل للفرق ما بين المعارضة الفعلية داخل البلاد. طبعا هناك اختلافات في الآراء، وهناك أشخاص لا يتفقون مع الآخرين بشأن كيفية إدارة الأمور في البلاد، وهذا الأمر يختلف عن ما نشير إليه عندما نتحدث عن مجموعات مسلحة موجودة على الحدود تدخل من دول أخرى. وكما قال الضيف في استوديو، أنا لا أعتقد بأن هذا الأمر سيؤثر على الوضع داخليا في إيران أو على الشعب الإيراني، خاصة وأن التاريخ كان قد بيّن لنا وحتى العلوم السياسية قد بيّنت لنا أنه خلال أوقات الحرب الأنشطة خارج البلاد.
1: إذن دكتور شاهو صبار، يبدو أن الوقت يداهمنا وهذا المبحث يحتاج إلى نقاش طويل. إذن دكتور شاهو صبار، دكتور حسين رفران، شكرا على مشاركتكم لنا في هذه النافذة، والآن ننتقل إلى استديوهاتنا بالدوحة والزميلة وسيلة.
4: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، والشكر موصول لشبكة مراسلينا وجميع مكاتبنا التي قدمت هذه النوافذ طوال هذه الساعة الإخبارية. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الساعة، تغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة.
5: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالمياً. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
2: يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.
3: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المسجدات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة آخر القوات الأمريكية العراق، وقال إنه كان أمامه خيار البقاء في العراق أو المغادرة، وقرر أن الوقت حان لعودة الأمريكيين إلى بلدهم. بدوره قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. مستشار الرئيس العراقي قال للجزيرة إنه إذا احترمت الولايات المتحدة سيادة العراق فلن يكون هناك مبرر لأي عمليات من جانب الفصائل. من جهتها قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وقال إن النفط الذي خرج من المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية كان أكبر من أي وقت مضى. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 15 بقصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس. في موضوع آخر، وصل ركاب طائرة فلاي دبي الإسرائيليين إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طيارا كان يقود طائرة تابعة لشركة فلاي دبي متجهة إلى إسرائيل طعن زميله، ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. وإن السلطات السعودية حيث هبطت الطائرة اضطراريا اعتقلت المهاجم وأخضعته للتحقيق. في اليمن أعلنت القوات الحكومية استهداف آليات لجماعة الحوثي في جبهة الوازعية غربية تعز. من جانبه أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم التحالف لحكومة اليمن لبسط سلطتها وتصدي للميليشيات الحوثية. نبقى في متابعة كل هذه التطورات، بداية من ملف العراق حيث نتابع آخر التصريحات والمواقف المرتبطة بانسحاب قوات التحالف الدولي مع مراسلة الجزيرة أمينة سريري تنضم إلينا من البيت الأبيض. أهلا بك أمينة، نتابع معك إذن المواقف الأمريكية بخصوص الانسحاب وما قاله الرئيس الأمريكي.
1: نعم عبد السلام، قبل قليل كان هناك منشور للرئيس ترامب، لكنه بعد ذلك بدأ ببعض التصريحات وحقيقة لا يزال يتحدث، لكنه وصف هذا اليوم باليوم العظيم للولايات المتحدة الأمريكية وللعراق، وبأن هناك قرارات سيئة اتخذت على مدار السنوات الماضية وحان الوقت لإيقافها. يقول بأنه اتخذ قرارا بعدم إبقاء القوات الأمريكية بشكل دائم في العراق، وأن هذا الانسحاب الذي تم اليوم لينهي بشكل كامل عملية العزم الصلب هو انسحاب منظم على عكس ما حدث في أفغانستان، في انتقاد بطبيعة الحال وجهه لإدارة الرئيس بايدن. الرئيس ترامب يقول بأنه على ثقة بأن العراق قادر على حماية أراضيه، قدم كلمات يعني جيدة في حق رئيس وزراء العراقي بشكل شخصي، وهذا بطبيعة الحال تكرر بعد لقاءات الرئيس ترامب مع علي الزبيدي. الرئيس ترامب أيضا قال بأن تم القضاء على داعش، وهذه حقيقة ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها، أعلن عن ذلك قبل سنوات، لكنه قال لا يوجد أي مبرر لبقاء القوات الأمريكية هناك. قوات المهام المشتركة بحسب القيادة المركزية عبد السلام ستنتقل إلى الأردن وستساهم مع القوات السورية في محاربة داعش هناك بحسب بيان للقيادة المركزية، لكن هذه القوات ستبقى على أهبة الاستعداد في حال كان هناك أي خطر محدق بالأمن أو مصالح الأمن الأمريكية، بالإضافة إلى مصالح حلفائها في المنطقة كما هو الحال في العراق. لكن القيادة المركزية قالت بأن القوات الأمن العراقية بالإضافة أيضا إلى قوات البشمركة وقوات الأمن الكردية لديها من القدرة والاستقلالية ما يمكنها من الحماية أو حماية أمنها بشكل منفرد، وبذلك تنقل الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة التعاون التعاون الأمني إلى مرحلة دفاعية ثنائية ما بين بغداد وواشنطن، هكذا تقول القيادة المركزية التي اليوم أنهت وجودها بشكل كامل بعد أن أنهت أو حلت مركز العمليات الأساسي في أربيل الذي كان يضم أكثر من 1500 جندي أمريكي.
0: شكرا جزيلا لك أمينة سريري من البيت الأبيض على كل هذه الإيضاحات. ونذهب للعراق نتابع المشهد من هناك. انضم إلينا الآن من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي، ومن أربيل مراسلة الجزيرة سير حكيم. أهلا بكم. أبدأ مع سامر الكبيسي، وكيف يتفاعل هذا التطور داخل بغداد؟
2: نعم، اليوم أعلن في بغداد رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى السلطات العراقية. جرى اليوم في مؤتمر بين رئيس الوزراء وممثل التحالف الدولي في بغداد إجراءات تسليم التحالف الدولي جميع القواعد رسميا إلى السلطات العراقية، بدءا من القواعد والمراكز التي كانت تواجد فيها في بغداد والمحافظات، تحديدا في محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين، إضافة إلى قاعدة حرير وهي القاعدة الجوية الموجودة في أربيل. اليوم انتهت مهمة التحالف الدولي بشكل رسمي، ولا يوجد أي قوات قتالية أو قوات تدريبية كما تتحدث الحكومة من التحالف الدولي، لكن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي سيبقى هذا التعاون مستمرا بين الحكومة العراقية وبين الدول التي تشكل منها التحالف الدولي، كون العراق ما زال يحتاج إلى بعض الخبرات على مستوى التسليح، على مستوى التجهيز وبعض التدريب، لكن حتى الساعة لم يتم رسم شكل هذه العلاقة بين دول التحالف الدولي وبين العراق، لكن على ما يبدو أن استمرار التعاون سيكون بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، تحديدا فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. أيضا على مستوى ردود الفعل، كان هناك ردود فعل واضحة وصريحة من قبل الكتل السياسية. نستطيع أن نقول أن جميع الكتل السياسية السنية الشيعية والكردية رحبت بهذا الانسحاب ودعت إلى تقوية القوات الأمنية العراقية. أيضا فاتني أن أذكر أن رئيس الوزراء أكد أن القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية الأراضي العراقية وحفظ الأمن واستتبابه هنا في العراق حتى بعد انسحاب التحالف الدولي. أيضا من ضمن ردود الفعل رد فعل لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي أوضح في موقف لافت بحل لواءين عسكريين، لواء اليوم الموعود وجيش المهدي، وتحويلهم إلى قوة اجتماعية كما جاء في البيان. أيضا أضاف إلى أن على الحكومة أن تعمل بشكل واضح وصريح وبشكل سريع إلى حصر السلاح بيد الدولة وتقوية القوات الأمنية العراقية. فصائل المقاومة الإسلامية في العراق أيضا كان لها رد فعل، أكدت أن هذا الانسحاب يجب أن يكون انسحابا كاملا لإعلان السيادة كما جاء في بيانات، إضافة إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق أكدت أن لها الحق في الرد على أي انتهاك للسيادة العراقية إذا ما كان من الجانب الإسرائيلي أو حتى الجانب الأمريكي. ربما هذه ردود الفعل السياسية وردود فعل المقاومة وزعيم التيار الصدري. على المستوى الشعبي كان هناك احتفالات في ساحة التحرير، غطيناها قبل ساعة من الآن، وما زالت حتى مستمرة حتى الساعة باحتفالا بيوم السيادة كما تقول الحكومة العراقية أن هذا اليوم هو يوم للسيادة العراقية. نعم،
0: ننوه هذا الخبر العاجل على شاشتنا. نقلا عن مراسلة الجزيرة، هجوم بطائرة مسيرة على مخيم أزادي التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في أربيل. نذهب لمتابعة هذا المشهد مع ستير حكيم.
1: نعم، بالفعل بحسب ما وصلنا قبل قليل كان هناك هجوم بطائرة مسيرة على مخيم أزادي التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة كويسنجق التابعة لأربيل. هذا طبعا الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية بحسب ما أعلنه الحزب في بيانه، لكن يأتي في وقت حساس اليوم.

0: هو اليوم المعلن لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب كافة القوات الأمريكية وأيضا قوات التحالف من الأراضي العراقية. أما إذا أردنا الحديث عن المواقف الرسمية في إقليم كردستان فهي تجمع بين الترحيب والتأكيد على عدم انتهاء الشراكة مع قوات التحالف وأيضا مع واشنطن. وإقليم كردستان في بياناته سواء على لسان رئيس الحكومة مسرور بارزاني أكد بأن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب هذه القوات من إقليم كردستان لا تعني انتهاء الشراكة، وسيكون هناك تعاون على عدة أصعدة أمنية ودبلوماسية قادمة. هذا الأمر أيضا أكده قبل قليل بيان لدائرة خارجية إقليم كردستان حيث أكد على أهمية التنسيق ورفع حجم هذا التنسيق بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بالملف الأمني تحديدا. أيضا أكد بأن بغداد وأربيل عليها العمل على عدم عودة تنظيم الدولة إلى البلاد، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق ورفع هذا التنسيق. نحن نعلم أن التحالف الدولي كان يعتبر جزء هام من المشهد الأمني في العراق وأيضا إقليم كردستان، وكان يعتبر شريك للاستشارة وأيضا التدريب ودعم القوات العراقية وأيضا قوات البشمركة. بالتالي الآن يجب أن يكون هناك دعم أكثر من قبل وزارة البشمركة مع الجانب العراقي، لا سيما وكما نشهد لا تزال التحديات موجودة أمام إقليم كردستان. لا تزال هناك هجمات بالطائرات المسيرة تشن على مواقع مختلفة في إقليم كردستان. كما تحدثنا قبل قليل هناك طائرة مسيرة قامت بشن هجوم على موقع تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في كويسنجق. بالتالي إقليم كردستان الآن أمامه تحديين مهمين، هو موضوع الطائرات المسيرة وأيضا موضوع الخشية من عودة عناصر تنظيم الدولة لا سيما في مناطق الفراغ الأمني بين القوات العراقية والبيشمركة.
1: سؤال ربما المخاوف التي طرحت في الإقليم متعلقة بتنظيم الدولة، وهو الأمر الذي دعا التحالف للتدخل بداية ربما الدفاع عن العراق كما يقول الرئيس الأمريكي في تلك المرحلة، لكن هذا المعطى انتهى الآن. بالنسبة للمسؤولين الرسميين في أربيل ماذا يقولون عن هذه المخاوف؟
0: المسؤولين الرسميين في إقليم كردستان اليوم تحدث رئيس الحكومة مسرور بارزاني وأكد بأن خطر الإرهاب ما زال قائما في المنطقة. وقبلها أيضا كان هناك حديث لمسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قال بأن هذا الانسحاب أو أبدى خشية وقلق من هذا الانسحاب في وقت وصفه بالحساس وغير المستقر في المنطقة عموما. بالتالي موضوع الخشية من التهديدات الأمنية على إقليم كردستان ما زال قائما بحسب تصريحات المسؤولين هنا في إقليم كردستان. أيضا بالتزامن مع ذلك هناك شيء من الطمأنة للمواطنين بأن إمكانيات قوات البشمركة وأيضا القوات العراقية هي جيدة وهي تملك الأهلية للدفاع والتصدي لأي تهديدات قد تطال هذه الأراضي. لكن الموضوع الأبرز والأهم هنا موضوع الطائرات المسيرة لا سيما وأن إقليم كردستان لا يملك دفاعات جوية. نحن نعلم أن الدفاعات الجوية التي كانت تتصدى للطائرات التي تشن هجمات على إقليم كردستان كانت تابعة للتحالف، وأيضا مع انسحاب قوات التحالف بالتالي تسحب أيضا هذه المنظومات التي كانت تتصدى للطائرات والهجمات التي تشن على إقليم كردستان.
1: شكرا جزيلا لك سير حكيم مراسلة الجزيرة من أربيل، والشكر موصول لسامر الكبيسي كان معنا من بغداد. نبقى في ذات الإطار، ينضم إلينا الآن من أربيل اللواء سروان بارزاني قائد المحور السادس لقوات البشمركة. أهلا بك معنا سيادة اللواء، تعليقكم على هذه الخطوة بالانسحاب من قبل التحالف وإعلان الجانب الأمريكي الانسحاب الكامل اليوم بخصوص أمن الإقليم والمخاوف التي طرحت سابقا، ما تقييمكم؟
2: أهلا وسهلا بكم وبمشاهدي الجزيرة الكرام. الخطوة التي اليوم تم وهو كان آخر جندي أمريكي تم انسحابه، أو التحالف الدولي اللي كان شكل 2014 لمحاربة إرهابي داعش، اليوم رسما تم انتهاء هذه المهمة. حقيقة هذه يعني الانسحاب بوجهة نظري كقائد ميداني هذه يؤثر قليلا على المعنويات المدنيين أكثر مما على العسكريين. ولا إذا نقول إذا اليوم سواء الجيش العراقي، قوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة في جهوزية أكبر، يعني لا ليس هنالك أي مقارنة بين اليوم وبين 2014 عندما جاء إرهابي داعش واحتلوا أكثر من ثلث العراق، يعني تتذكرون في ذاك الوقت أكثر من 3 محافظات. اليوم هنالك جاهزية أكثر أكيد، وهنالك خبرة أكثر، لأنه خاصة بالنسبة لنا كقوات بيشمركة ما كان عندنا خبرة في المناطق السهلة وقتال في المناطق السهلة، وحتى الإمكانيات وحتى نوع السلاح. فهذه راح تأثر خاصة بالنسبة للتنسيق اللي كان موجود بين قوات التحالف وبين قوات البيشمركة والجيش العراقي.
1: هل وضعت بدائل إذا سمحت لي؟ ما البديل الآن للتحالف في هذه النقاط التي ذكرتها وبأنها ستؤثر؟ هل التنسيق سيكون أكثر مع بغداد؟
2: أكيد هنالك تنسيق عالي، يعني كان دائما هنالك عمليات مشتركة بين قوات البيشمركة وبين الجيش العراقي، وكان بالتنسيق أكثرية العمليات كانت بالتنسيق مع التحالف ومع الأمريكان، ولكن التنسيق جيد جدا، والتنسيق يجب أن يكون أكثر تماسكا وأسرع مما كان عليه سابقا، لأنه هذا الأمر الوحيد الذي ساعدنا، لأنه هنالك أكيد اليوم حسب المعلومات الاستخباراتية بعد قرار أو القرار النهائي لانسحاب التحالف في جميع أنحاء العراق، هنالك عندنا معلومات استخباراتية أكيدة أنه الجماعات الإرهابية صار عندهم أكثر معنويات مثل ما تقول، وصار عندهم حركة أكثر، يعني اليوم صار في حركة للمفارز الصغيرة. أكيد يعني مخاطر داعش راح ترجع، ولكن
1: القوات الأمريكية إذا سمحت لي أو التحالف قال إنه سيبقى عاملا في المنطقة عموما، لأنه يحارب أيضا تنظيم الدولة في بادية الشام. والسؤال هنا، هل هناك اتفاق على تنسيق في هذا الإطار مع التحالف وإن خرج من العراق؟
2: حسب معلوماتي ليس هنالك أي اتفاق، يعني طبعا أكيد هنالك تنسيق، وراح تكون ملاحق عسكرية في السفارة حال العراق، حال أي دولة أنه لم يكون يعني أن تكون في حالة حرب، وفي ملاحقة عسكرية فيكون في القنصلية في أربيل وكذلك في السفارة في بغداد. ولكن التنسيق أكيد مستمر، يعني علاقات العراقية عموما مع أمريكا بحالة جيدة جدا، ومثل ما تسمعون من رئيس ترامب خاصة مع الكابينة الجديدة مع سيد الزيدي هنالك تنسيق عالي، وأكيد راح يكون. ولكن مثل ما كان في تحالف وتم طلب من الحكومة العراقية في وقتها في 2014 كان في اتفاق رسمي وجاءوا تحالف وصار تحالف دولي، فهذه المهمة انتهت اليوم.
1: بخصوص مهام الدفاع عن الإقليم نعم، في ظل التحديات الأمنية وآخرها الحادث الأخير لهذا الهجوم بالطائرات المسيرة، هل الإقليم مجهز دفاعيا؟
2: هذه أكيد هذه نقطة ضعف كبيرة بالنسبة لكل العراق، ولكن الهجوم الأكثر خلال الحرب الأمريكية الإيرانية كان الهجوم مثل ما تعلمون حضراتكم أنه الهجوم أكثر كان أو كل الهجوم اللي كان سواء بالصواريخ البالستية سواء بالدرون كان على أقليم كردستان، أكثر من 1000 حالة يعني قصف صار بالطريق درون وبالطريق الصواريخ، هذه كانت على اقليم كردستان، ومثل ما تفضلتم قبل دقائق كان هنالك على مجمع لكرد اللي هم لاجئين من كردستان ايران موجودين هنا، اليوم كان في قصف ثاني ولكن ليس هنالك اي ضحايا. فهذه حقيقه راح يكون الفراغ الامني الفراغ يعني للتغطية الجوية اللي كان موجود بها التحالف في أربيل كان يساعد الإقليم بحد كبير حقيقة. هذا راح يكون فراغ كبير، ولكن بالمقابل نتمنى أنه حسب ما كنا نسمع من الجانب الإيراني أنه هذه الذريعة كانت بأنه التحالف التحالف الدولي خاصة أمريكا موجودة قواتها في إقليم كردستان، لذلك يتم هذا القصف كل بين حين وآخر. فنتمنى أنه هذه الذريعة راحت، وهذا
1: شكراً.
2: رسما، وغدا راح يكون هناك احتفال رسمي في بغداد بانتهاء مهمة التحالف. فنتمنى أنه الجانب الإيراني بعد انسحاب التحالف راح تتوقف على قصف إقليم كردستان، وليس ولم يبقى هنالك أي ذريعة لذلك حقيقة.
1: نعم.
2: نتمنى ذلك.
1: وإلا شكرا جزيلا لك.
2: أكيد هذا فراغ كبير، حتى العراق يعني عامة وخاصة إقليم كردستان، يعني بالنسبة دفاعات جوية وخاصة الأنظمة ضد الدرون والصواريخ ليست موجودة.
1: جزيل الشكر للواء سيروان بارزاني قائد المحور السادس لقوات البشمركة كان معنا من أربيل. والآن مشاهدينا إلى الزميلة وسيلة علمي وفقرة سياق الحدث وقراءة في اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق بين استعادة القرار الأمني وتحدي حصر السلاح.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق وسياق الأعماق بين نهاية مهمة التحالف وبداية اختبار السلاح. هل يفتح باب تثبيت القرار الأمني الوطني أم تكشف صعوبة حصر السلاح بعد زوال ذريعة الوجود الأجنبي؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: السلطات العراقية، الفصائل المسلحة، والولايات المتحدة والتحالف. مواقف هؤلاء اللاعبين برزت في جملة من التصريحات على مدار اليوم. السلطات العراقية قدمت اكتمال الانسحاب بوصفه انتقالا إلى مرحلة السيادة الكاملة، فقد قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن مرحلة جديدة بدأت عنوانها سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته وشراكاته مع أصدقائه. وأضاف أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة وفقا للدستور وما تريده المرجعية وما يطلبه الشعب. وقال رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي إن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممرا للاعتداء على الآخرين. من جهته قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن هناك تنسيقا جيدا للغاية مع الحكومة العراقية الاتحادية لمواجهة أي نوع من التهديدات أو المخاطر. أما الفصائل المسلحة فقد تعاملت مع الانسحاب من زاوية مختلفة، إذ قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها أجرت منذ نحو 40 يوما مفاوضات مع الحكومة عبر الإطار التنسيقي بشأن تنظيم سلاحها. وأضافت أن مفاوضات تنظيم السلاح ارتبطت بتحقيق سيادة وانسحاب القوات الأمريكية والناتو، لكنها صرحت بأنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. وقالت إن سلاح المقاومة سيظل بأيدي مقاتليها وموجها ضد أي جهة تستهدف العراق وشعبه. أما الولايات المتحدة والتحالف فقد قدما الانسحاب بوصفه نهاية لمهمة عسكرية لا نهاية للتعاون الأمني. وقال البنتاغون إن أمريكا وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق. وأضاف أن واشنطن ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائها العراقيين. كما قال التحالف الدولي في العراق إن مهمته أنجزت وإن آخر عملية انسحاب تمت من أربيل. إذن هذا هو مشهد بالغ التعقيد في العراق بعد اكتمال انسحاب قوات التحالف، يضعنا في صورته الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
4: بالفعل، أول دخول للقوات الأجنبية إلى العراق كان قبل 23 عاما، واليوم يغادر كل الجنود الأجانب البلاد بعد اتفاق مع الحكومة العراقية، وهذا الانسحاب يشمل أيضا إقليم كردستان العراق. إذا ما ذهبنا إلى الخريطة مباشرة وبتتبع لمسار التحركات الأجنبية العسكرية ودخول قوات العسكرية الأجنبية إلى البلاد، يمكننا ملاحظة أن القوات الأجنبية تمركزت بشكل عام في منطقتين أساسيتين. المنطقة الأولى هي المنطقة الوسطى من البلاد وتحديدا من العاصمة بغداد، والمنطقة الوسطى الغربية ومحافظة الأنبار، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية في كركوك وأربيل ونينوى. توزعت هذه القواعد العسكرية في هذه المناطق وفي هذه المحافظات.

0: الخمس بدرجة أساسية. ولكن الوجود العسكري الأجنبي في العراق تذبذب منذ عام 2003 وحتى الانسحاب الكامل. هذا الجدول يبين لنا عدد القوات الأجنبية وعدد القواعد تحديدا التي وجدت في العراق خلال السنوات الماضية ابتداء من الاحتلال عام 2003. منذ عام 2003 إلى عام 2011 كانت الذروة تقريبا في عام 2008، ووصلت هذه المواقع إلى نحو 500 موقع. طبعا ليست كلها قواعد عسكرية كبيرة، ولكن نتحدث عن كل المواقع العسكرية التي تواجد فيها الجنود الأمريكيين والجنود الأجانب بشكل عام. هذا الأمر انسحب ونزل إلى صفر عدد قواعد بين عامي 2011 إلى 2014، قبل العودة إلى قراري أو قبل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، والقرار بالقرار التحالف بالعودة إلى العراق ومحاربة التنظيم لتعود القوات مرة أخرى عام 2014، لتتمركز حوالي بين 2014 و2017 في 10 قواعد رئيسية في البلاد. ثم انسحبت الانسحاب الأول هذه القوات بين مارس وأغسطس من العام 2020، بقيت 4 قواعد حتى الانسحاب الكامل النهائي الذي بدأ في أغسطس من العام الماضي ووصل ذروته في 30 من سبتمبر من هذا العام، لتنسحب كل القوات الأجنبية من البلاد. هذا فيما يتعلق بالقواعد العسكرية والقوات العسكرية الأجنبية. ولكن ماذا عن الفصائل العراقية المسلحة التي ربطت بشكل أساسي بين انسحاب القوات الأجنبية من البلاد وبين قرارها أو موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة؟ هذه الفصائل هي الفصائل الأساسية الرئيسية الكبيرة المسلحة في العراق، وبعضها منضوي تحت لواء ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق. إذا كنا نتحدث عن كتائب حزب الله أو عن عصائب أهل الحق أو عن نجباء أو عن كتائب سيد الشهداء أو منظمة بدر، كل هذه الفصائل الكبرى الخمس في العراق المسلحة بطبيعة الحال، التي كانت ترفض فكرة حصر السلاح بيد الدولة ما دام هناك وجود للقوات العسكرية الأجنبية. الآن بعد الانسحاب الأمريكي وانسحاب قوات التحالف من العراق، معظم هذه الفصائل رحبت، بعضها قال بأن الانسحاب جاء بضغط من المقاومة أو ما تسميه بالمقاومة في العراق، والآن تقول أنه لا يجب ربط ملف نزع سلاح هذه الفصائل ودمجها في الدولة أو في مؤسسات الدولة العسكرية بهذا الانسحاب، إنما يجب أن يكون هناك دراسة لهذا الموضوع. على كل الأحوال نحن نتحدث عن حدث استثنائي في العراق مع وجود القوات العسكرية أو القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد منذ عام 2003، صعدت ثم خفضت ثم عادت في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة، وهي هي الآن تنسحب بشكل كامل، ليتم الإعلان من الجانبين من العراق ومن الولايات المتحدة الأمريكية عن سحب كامل هذه القوات. يبقى التخوف في إقليم كردستان العراق بأن هذه الانسحابات ستؤدي إلى بعض الأزمات الأمنية في المنطقة الشمالية تحديدا، إذا ما تحدثنا عن القواعد العسكرية التي كانت موجودة بدرجة أساسية في المنطقة الشمالية كذلك.
1: شكرا صهيب. ومعنا في الاستوديو دكتور سليم مزخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور زخور. ما الذي يعنيه اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق عمليا؟
2: يعني كما تفضلت منذ قليل، يعني من الجانب الأمريكي يصنف على أنه انتهاء عملية عسكرية، من الجانب العراقي كما صرح رئيس الوزراء العراقي هو اكتمال السيادة، وهو فعلا نوع من اكتمال السيادة خاصة على المستوى الخارجي. الآن هناك مسؤولية عند الحكومة العراقية كما أخذت القرار من قبل بموضوع حصر السلاح، وهو جزء من استكمال السيادة على المستوى الداخلي.
1: ما حجم التحدي الذي يفرضه هذا الأمر حصر السلاح؟
2: يعني هناك تحديات كبيرة. الحكومة العراقية أخذت القرار وهي مصرة على هذا الموضوع، وكان للفصائل المسلحة نوع من الشروط أو شرط أساسي هو انسحاب قوات التحالف، انسحاب قوات الأمريكية، والآن وقد تحقق هذا الموضوع. ولكن هذا لا يعني غياب التحديات، خاصة أن ما يطرح هو ولاء هذا السلاح، وظيفة هذا السلاح. وتابعنا اليوم تصريحات المقاومة الإسلامية في العراق أن هذا السلاح سيبقى في يد هذه الفصائل إلى مرحلة لاحقة،
1: وهي قالت كذلك إنها غير ملزمة بأي توقيت وبأي اتفاق. ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟
2: صحيح، يعني الحكومة العراقية كان يفهم أن هناك نوع من اتفاق مع هذه الفصائل على الموعد الأول، كان 30 من سبتمبر، وتم تمديد هذا الموعد إلى سنة مقبلة على شرط أن يكون هناك فترة هدنة أن تنسحب قوات التحالف، وكان يفهم أن هذا اتفاق مع الفصائل.

0: الآن هذا التصريح يعتبر نوع من الانسحاب من هذا الاتفاق أو اعتباره غير موجود.
1: هذا الانسحاب لقوات التحالف ما الذي يعنيه بالنسبة لإقليم كردستان؟
0: هناك إشكالية بالنسبة لإقليم كردستان، خاصة في الفترة الماضية كانت تتعرض للكثير من الهجمات من الجانب الإيراني من خلال المسيرات والصواريخ، وكانت المنظومة الدفاعية الأمريكية التي قائمة في إقليم كردستان كانت تؤمن نوع من الحماية، خاصة أنه في الفترة الأخيرة تم استهداف بعض المقار الرسمية لحكومة إقليم كردستان، لذلك هناك خوف عند حكومة إقليم كردستان من أن لا تتوفر الحماية الفعلية في حال تجدد هذا النوع من الهجمات.
1: وبالتالي هل يمكن القول أن إقليم كردستان يخسر مظلة أمنية مهمة في المرحلة المقبلة؟
0: يعني هو يخسر المظلة الأمريكية التي كانت موجودة، ولكن في حال تم تبديل هذه المنظومة بمنظومات أخرى عبر التعاون مع الحكومة الاتحادية، عبر إيجاد منظومات بديلة، من الممكن أن يتم وضع منظومة بديلة، ولكن هذا يحتاج على الأرجح إلى وقت، لذلك المخاوف عند حكومة إقليم كردستان.
1: الحديث الآن عن أن العلاقة بين قوات التحالف والعراق ستكون وتشمل التدريب وأمور عديدة، ما طبيعة هذه العلاقة باعتقادك وملامحها في المرحلة المقبلة؟
0: يعني هناك اتفاقية استراتيجية بين الولايات المتحدة تحديدا وبين الحكومة العراقية، وهذه الاتفاقية الاستراتيجية تحتها مجموعة من المجالات سياسية، دبلوماسية، اقتصادية، ثقافية، وأيضا عسكرية وأمنية، وهذا سيشمل التدريب، التسليح والأمن والمخابرات بشكل أساسي.
1: باعتقادك دكتور زخور، ما ملامح المرحلة القادمة في العراق أمنيا بعد هذا الانسحاب؟
0: يعني لا شك أن هناك بعض التحديات خاصة على المستوى الداخلي، يعني في موضوع حصر السلاح يجب دائما نتنبه أن الفصائل المسلحة ليست هي فصائل مسلحة فقط، ولكن لها امتدادات سياسية، لها امتدادات على مستوى مؤسسات اقتصادية، مؤسسات رسمية، يعني تمثيل في البرلمان. يعني من الصعب الذهاب إلى حصر السلاح بطريقة أمنية عسكرية، لذلك يجب، يعني أحد أبرز المحاذير أو التحديات هي كيفية حصر السلاح أو وضع القرار لهذا السلاح تحت قيادة واحدة، قيادة الحكومة العراقية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، ضيفنا هنا في الاستوديو. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك وسيلة. في ملف التوتر الإيراني الأمريكي، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح عبر الوسيط القطري، وإنه نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس مسعود بزكيان خلال اجتماع الحكومة. نبقى في متابعة هذا التطور. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما. نبدأ مع بابا ولد حرمة، وما الذي يقال الآن داخل طهران حول هذا المقترح، وما الذي يمكن أن يكون عليه رد الفعل الإيراني الآن؟
3: نعم عبد السلام، الانتظار هو سيد الموقف من ذلك الإعلان، إعلان الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني عن تلقي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ذلك الرد، وإيصاله أيضا ذلك الرد، استعراضه إياه أمام الرئيس الإيراني مسعود بزشكان في هذا الاجتماع اليوم للحكومة الإيرانية في طهران. لا تعليقات رسمية حتى الآن، لا تفاصيل عن ذلك الرد وطبيعته وفحواه. لعل طهران القيادة الإيرانية ما تزال تدرس كيفية الرد عليه، لكن لم يتسر به شيء عن مضمونه، ما إذا كان الرد الأمريكي ردا رافضا، أما كان ردا يقبل بتلك الشروط ويقبل بها ويرفضها ويتحفظ على بعضها. طبعا المقترح الإيراني وفق وزير الخارجية الإيراني كان متعلقا بالشروط الإيرانية لفتح منطقة هرمز، وكان قد بحثه مع الوسيط القطري ساعة قبل مغادرة نيويورك ليلة الاثنين الثلاثاء الماضية، وكان هناك هذا الأمل لدى عباس عرقجي من أن الرد الأمريكي سيصل يوم الاثنين، لم يتأخر كثيرا، جاء بعد ذلك بيوم. في انتظار أن تكشف طهران عن موقفها من ذلك الرد. هناك هذه التأكيدات العسكرية للمسؤولين الإيرانيين للرئيس مسعود بازشكان بشأن موقف بلاده من مضيق هرمز واستدامة الأمن فيه وتعويله في تحقيق ذلك على التعاون بين الدول. يؤكد أن بلاده تولي ذلك الاهتمام وتولي تلك المسؤولية أهمية كبيرة فيما يتعلق بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وهناك أيضا هذه التأكيدات العسكرية للمسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني بشأن السيطرة على مضيق هرمز. وهذه الاستعدادات أيضا القائمة الدائمة لدى طهران ولدى المسؤولين العسكريين بشأن التصدي والرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران. يقول المسؤولون في الحرس الثوري إن مضيق هرمز بقبضتهم ويقول أنهم يبعدون عنه القوات البحرية الأمريكية بمسافة تقترب من 500 كيلومتر ويؤكدون أن لديهم هذه الخريطة الجديدة من الأهداف، هذه الأسلحة الجديدة وهذه الترسانة من الأسلحة التي بإمكانهم أن يواجهوا من خلالها وعبرها أي تهديدات أمريكية تتعلق بهجمات من أي نوع على الأراضي الإيرانية لا سيما باتجاه مضيق هرمز كما يقولون.
2: شكرا جزيلا لك بابا أبو الحرمة على كل هذه الإيضاحات، كان معنا من طهران. نذهب لأحمد هزيم الذي يرصد أيضا مجمل المواقف الأمريكية.
4: عبد السلام، الموقف الأمريكي بعد أن كان قد أو كان يحاول اختبار المسار الدبلوماسي بعد عزوف استمر أسابيع عاد مرة أخرى ليركز أكثر على مسألة الانتصار في هذه الحرب والعزوف أكثر فأكثر أو الابتعاد ربما عن الخيارات الدبلوماسية المطروحة على الطاولة حاليا. الرئيس الأمريكي تحدث قبل قليل من أن الولايات المتحدة ستنتصر في هذه الحرب بشكل أو بآخر وأنها هي من يسيطر على مضيق هرمز وأن كمية النفط التي تدفقت عبر المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية تفوق وأكثر بكثير من أي وقت مضى وهي ربما الأكثر في التاريخ حسب قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن الاقتصاد الإيراني يعاني كثيرا وفقدت إيران من قدراتها العسكرية فقدت الكثير من قدراتها العسكرية وليست قادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وما نقله موقع أكسيوس أيضا يعزز هذا الشعور هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن من أن المسار الدبلوماسي الذي اختبر على هامش أروقة الأمم المتحدة يبتعد كثيرا فكثيرا. الوسيط القطري حاول كثيرا بين الجانبين ونقلت وكالة إكسيوس بأن الطرف الإيراني والطرف الأمريكي متمسكان بموقفيهما رغم محاولات الوسيط القطري لتقريب وجهات النظر بين الطرفين أو بحث إمكانية أن يقدم كل طرف تنازلا ما. الجانب الأمريكي تنازل في مسألة الحصار البحري المفروض على إيران والجانب الإيراني تنازل فيما تريد الولايات المتحدة من تقدم باتجاه حل المسألة النووية التي قامت على أساسها هذه الحرب. وجمود هذه المحادثات يعزز لدى الطرفين الإيراني والأمريكي حسب موقع إكسيوس بأن عودة الصراع وعودة الخيار العسكري أمر محتوم. الولايات المتحدة التي عولت منذ أسابيع على مسألة أو على خطة أو حملة المنبوذ الاقتصادي والضغط الاقتصادي والمالي والتجاري على إيران إضافة إلى الحصار البحري على موانئها والتهديد الأمريكي الذي أطلقه الرئيس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن لديه الخيار العسكري الذي سيؤدي إلى القضاء كليا على إيران وحديثه المتكرر خلال الأيام الماضية من أنه قد يستأنف الضربات العسكرية على إيران بعد انتخابات التشديد النصفي، كل هذا يعقد جهود الوصول إلى أي تفاهم عبر المسار الدبلوماسي. عبد السلام،
2: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بك دكتور. من خلال ما يرشح الآن من معلومات حول ما يتم نقاشه وهذا المقترح الذي يدرس الآن في طهران بعد أن درس في واشنطن، الحديث الآن بازشكيان يقول الربح لابد أن يكون مقابل الربح، مسؤول إيراني يقول الخلاف الرئيسي هو ترتيب الخطوات وليس عناصر خطة الأيام السبعة، يعني أمور إجرائية، هذه وجهة نظر وتصريحات إيرانية في مقابل أيضا عدم وضوح في الموقف الأمريكي، لا نعلم ما هو الرد الأمريكي، كيف تقرأ المشهد؟
5: يبدو أن الرد الأمريكي لم يكن في مستوى توقعات الطرف الإيراني بدليل أن هناك تريث الآن لم يفصح الجانب الإيراني عن هل قبل الرئيس ترامب أم رفض كلية، بمعنى المسألة لا تزال قيد الدرس. ويبدو أن ترامب لا يذهب بعيدا بالنسبة للعرض الإيراني، سواء بالنسبة لإعادة فتح مضيق هرمز لسبعة أيام أو حتى العرض الخاص باليورانيوم على التخصيب، لأكثر من سبب، وخاصة أن ترامب يبدو أنه استقر على استمرار المنبوذ الاقتصادي. وهناك مؤشرات في واشنطن وخاصة حول البنتاغون تقول أن هناك تخطيط لعملية عسكرية.

0: قياسية وقد تكون حتى على المستوى البري. فبالتالي يبدو أن بنية التفكير عند ترامب لم تعد يعني تجاري هذا الانفتاح الإيراني. فربما نحن في فترتين ذهنيتين مختلفتين، أصبح الإيرانيون مستعدين للتنازل عن بعض المواقف التي لم نكن نتخيل أنهم يبحثونها في السابق، قضية إعادة فتح مضيق هرمز لسبعة أيام. ولكن
1: لكن في إدارة الصراع لماذا الموقف الأمريكي يبدو متشددا ويريد التصعيد سواء الاقتصادي أو الذهاب لربما تنازلات أكبر من قبل الإيرانيين، أو السيناريو الآخر الذي تقول أنه قد يكون مرجحا وهو التصعيد العسكري، لماذا هذا الإصرار على تنازلات أكبر من الجانب الإيراني؟
0: كان ترامب في نيويورك خلال أشغال الأمم المتحدة يبدو وكأنه يلامس مسار المفاوضات، ولكن حالما عاد إلى البيت الأبيض عاد إلى جلسائه وهم وزير الحرب هيكسيث، وزير الطاقة كريس رايت، وزير الخزانة سكوت بيسنت. هؤلاء لا زالوا يعتقدون أن فرضية القهر الاقتصادي بدأت تؤتي أكلها مع الإيرانيين، فهم لا يريدون قلب هذه الفرضية أو هذه الورقة التي يعتقدون أنها ورقة استراتيجية وفعالة. فبالتالي أيضا العنصر الآخر أن ترامب لم يعد متحمسا أو عليه ضرورة الحسم أو التفاوض قبل نتائج الانتخابات على مستوى الكونغرس. هو يبدو أنه تحرر من عقدة خسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلس النواب، وإلى حد ما هناك تكهنت باحتمال أيضا خسارة الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. إذا هو الآن كمن يؤجل مسألة الحسم، ولكن وإن بدا مرتاحا في هذا الموقف إلا أن الخيار العسكري لم يخرج من النفذة، لا زال حاضرا بقوة، وربما قد نشهد أي يعني إجراء من هذا النوع خلال الأيام التي تمهد لعملية الاقتراع في الولايات المتحدة.
1: الوسيط القطري نشط في هذه المرحلة يبحث عن أرضية مشتركة بحسب التصريحات القادمة من وزارة الخارجية لجلب الطرفين إلى النقاط للنقاش. لكن الجانب الإيراني ما زال متمسكا في التصريحات الرسمية بمذكرة التفاهم، والجانب الأمريكي تجاوزها. هل يمكن بناء أرضية مشتركة في ظل هذه الظروف؟
0: يمكن إذا جدد الوسيط القطري وأيضا الباكستاني مساعيهما لكي يتم تجسير الخلافات. وينبغي أن لا نقلل من أهمية ما حدث في الموقف الإيراني. إذا أصبحت هناك فكرة إعادة فتح مضيق هرمز، هذا مؤشر أساسي على الإمكانية توسيع هذه الطريق والبناء عليها. ولكن ما ينقصنا في هذه المرحلة هو ضرورة إقناع الطرف الأمريكي بأنه ينبغي ألا نفوت مرة أخرى فرصة المفاوضات، بمعنى ضاعت مذكرة التفاهم أدراج الريح. الآن الوسيط القطري يحاول أن ينفخ روحا جديدة في مسار المفاوضات، سواء من خلال العودة إلى مذكرة التفاهم أو تركيب وثيقة جديدة للتفاوض خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طيارا كان يقود طائرة تابعة لشركة فلاي دبي متجهة إلى إسرائيل طعن زميله، ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. وإن السلطات السعودية حيث هبطت الطائرة اضطراريا اعتقلت المهاجم أو أخضعته للتحقيق، في حين وصفت شركة فلاي دبي ما وقع بالمشادة. معنا في المتابعة من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بك محمد، هل اتضحت صورة ما حدث على الطائرة؟
2: ليس بعد عبد السلام، لأن إسرائيل تقول أن التحقيقات لم تستكمل وبأن المعلومات التي بحوزتها هي معلومات أولية فقط. قبل قليل أعلن في إسرائيل بأن الحكومة قررت تعليق رحلات شركة فلاي دبي حتى 6 أيام، وذلك لاستكمال التحقيقات حول ما جرى من أحداث وصفت بأنها كانت مأساوية وأمنية خطيرة على متن تلك الطائرة صباح هذا اليوم. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقدمة المستقبلين لركاب الطائرة البديلة، وهي تابعة أيضا لفلاي دبي التي هبطت خلال الساعات الماضية في مطار بن غوريون الدولي الإسرائيلي. وقال نتنياهو إن عملية إنقاذ ركاب هذه الطائرة يعد بمثابة معجزة عيد العرش الإسرائيلي، وذلك لأن عددا من ركاب الطائرة كانوا قد وصفوا بأنهم تعرضوا لحالة صعبة خلال عملية أو محاولة خطف هذه الطائرة على يد مساعد الطيار كما تقول إسرائيل. نتنياهو وصف هذا الحدث بأنه أمني خطير، وقال إنه أمر الجهات المعنية لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية بدراسة كل التحديات والتهديدات المحدقة بإسرائيل وبخاصة الجوية، وهذا أيضا ما أمر به رئيس الموساد الإسرائيلي لبحث كل التهديدات الجوية الإرهابية.

0: كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت بأن نحو 180 شخصا كانوا على متن هذه الطائرة، غالبية هؤلاء كانوا من الإسرائيليين وفق ما أفادت به هذه الوسائل. لا تزال إسرائيل تحقق في مسارات واتجاهات وسيناريوهات مختلفة. أحد هذه السيناريوهات هو أن تكون هناك دول أو تنظيمات تقف خلف هذه العملية وهذه المحاولة، ولكن تستبعد الجهات الاستخباراتية الإسرائيلية هذا الرأي. وهناك من يشير إلى أن منفذ هذه العملية كان يعمل بشكل منفرد، ولذلك فإن إسرائيل تحاول كما قالت مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تحقق بنفسها مع مساعد الطيار الذي حاول تنفيذ هذه العملية من أجل معرفة كافة التفاصيل والتداعيات والأسباب التي دفعته لمحاولة خطف هذه الطائرة. تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إن الطائرة لو وصلت فعلا أو اختطفت بعدها وصلت إلى الأجواء الإسرائيلية لكانت ما وصفت بالكارثة أو المأساة كما يقول نتنياهو أصعب من ذلك بكثير.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا في الأستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا. حتى الآن لا وضوح فيما حدث، التحقيقات لم تعلن بشكل رسمي، كيف تقرأ ردود الفعل حتى الآن بداية بتصريحات نتنياهو؟
2: نتنياهو لديه مصلحة في تضخيم وتعظيم هذا الحدث الآن بغض النظر عن التفاصيل، نحن لا نعلم التفاصيل، ولكن في الخطاب الذي أطلقه نتنياهو على مدار هذا اليوم كان له مصلحة، والمصلحة متمثلة بثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هو يريد أن يظهر أمام الإسرائيليين بأنه قائد يستطيع أن يرصد المخاطر والتهديدات المقبلة على إسرائيل. هذا الأمر يتم الآن في سياق النقد الشديد الذي كان على نتنياهو أنه تجاهل التحذيرات التي كانت في إسرائيل أو التي وصلت إلى إسرائيل قبل عملية 7 أكتوبر 2023، ولذلك هو يحاول الآن أن يصحح هذا الانطباع عن ذاته أمام الإسرائيليين بالقول أنه كان يعلم ويرصد هذه التهديدات. النقطة الثانية، نتنياهو معني بشكل كبير جداً أن يضع القضية الأمنية والخوف والتخويف والتهديدات في مركز جدول الأعمال الانتخابي في إسرائيل من أجل التغطية على القضايا الأخرى التي ترتد عليه سلبيا. والنقطة الثالثة، ربما أيضا يكون ذلك تمهيدا لتصعيد إسرائيلي عسكري قبل الانتخابات، بمعنى هذا الأمر أيضا غير مستبعد أن نتنياهو يحضر الأجواء الداخلية في إسرائيل على أساس أن هناك في تهديدات خطيرة جدا، وظهرت هذه التهديدات على شكل التهديد اليوم بالطائرة من أجل القيام بعملية عسكرية أو التصعيد على جبهة معينة أو عدة جبهات. ولذلك ما نراه الآن هو تضخيم كبير جدا للشعور بالخوف في داخل المجتمع الإسرائيلي.
1: بنيامين نتنياهو يتحدث الآن، يقول تصرفات الطيار الهندي بطائرة فلاي دبي أنقذت 174 روحا من بينهم إسرائيليون ومواطنو دول أخرى. احتمال أن يكون مشادة لا زال على الطاولة، وكما ذكرنا في البداية التحقيقات لم تنتهي بعد، إسرائيل تطالب أن تشارك في التحقيق مع المنفذ أو الذي طعن الطيار. فالسؤال هنا، لماذا مسؤول بحجم وزير الدفاع يتحدث عن عمل جهادي؟
2: أولا إسرائيل ووزير الدفاع تحديدا ونتنياهو معنيين أن يخلقوا حالة من الخوف في داخل إسرائيل. ولاحظ بالسلام أن إسرائيل قررت حددت أن هذا العمل هو عمل إرهابي، عمل جهادي، وأنه كان عملية إرهابية ضد إسرائيل وضد إسرائيليين على الطائرة، على الرغم أنه لا الجانب السعودي ولا الجانب الإماراتي حتى هذه اللحظة أصدر بيانا رسميا حول حيثيات هذه الحادثة، بمعنى أن إسرائيل انتقلت إلى النتائج وبسرعة، على الرغم أنها لم تحقق في الموضوع، لم تحقق مع الطيار وحتى لم تحقق مع الإسرائيليين الذين وصلوا من دبي إلى إسرائيل.
1: شكرا لك دكتور مهند، نتابع هذه الصور والخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا. نقلا عن وكالة الأنباء السورية، خروج 3 محطات توليد كهرباء عن الخدمة إثر انفجار خط أنابيب غاز، وهذه الصور الأولية لما يظن بأنه انفجار بأنبوب غاز يغذي محطة تشرين الحرارية في منطقة حران العواميد شرق دمشق، وهذه المعلومات أفاد بها مراسل الجزيرة بوقوع انفجار كما نتابع في هذه الصور. نذهب لمراسل الجزيرة من دمشق صهيب الخلف، أهلا بك صهيب، ما المعلومات المتوفرة؟
3: نعم، نحن نرى الكهرباء انقطع.

0: وقعت في بعض مناطق العاصمة السورية دمشق بعد وقوع الانفجار بدقائق قليلة. الانفجار وقع في الخط الرئيسي، خط الغاز الذي يدخل إلى محطة تشرين الحرارية والذي ينقل كميات الغاز لهذه المحطة لكي تقوم أو لتقوم الفرق المسؤولة عن هذه المحطة بتشغيلها، وكذلك إيصال الكهرباء إلى المحطات الأخرى التي توزعها إلى العاصمة السورية دمشق وإلى ريف دمشق. حتى اللحظة لا أنباء تتوفر عن سبب وقوع هذا الانفجار، فيما إذا كان عملا تخريبيا أو انفجار لسبب ما داخل المحطة وفي الأنبوب الغاز الرئيسي فيها. لكن بطبيعة الحال الانفجار كان قويا، وما يزال حتى اللحظة ما تزال النيران تشتعل في هذه في هذا الأنبوب. وبحسب الوكالة الرسمية السورية فإن فرق الصيانة في المحطة ما تزال حتى اللحظة تحاول إغلاق الغاز المتدفق إلى داخل المحطة عبر هذا الأنبوب للسيطرة على الحريق، لكن حتى اللحظة ما يزال الحريق مشتعلا، وهو حريق كبير أيضا. وهذا الحريق طبعا هذا الحريق اشتعل في خط الأنبوب الرئيسي، وطبعا هو حريق كبير، ونستطيع أن نشاهده من مناطق بعيدة في العاصمة السورية دمشق. يعني نرى ألسنة اللهب من الجهة الشرقية وباتجاه طريق المطار، ألسنة اللهب ما تزال تتصاعد حتى اللحظة. وعلى ما يبدو فعلا أن فرق الصيانة في المحطة لم تستطع حتى اللحظة السيطرة على هذا الحريق. بحسب المعلومات التي أوردتها وكالة سانا فإن فرق الصيانة تحاول أن تقطع خط الغاز الذي يصل الغاز إلى مكان الانفجار، لكن يبدو أن العملية معقدة وتحتاج إلى مزيد من الوقت. بطبيعة الحال شركة الكهرباء السورية قالت بأن الكهرباء سوف تقطع عن عدة مناطق من العاصمة السورية دمشق، وكذلك الأمر سوف تزيد ساعات التقديم بسبب انخفاض كمية الكهرباء الواردة إلى المحطات المسؤولة عن تزويد مدينة دمشق بالكهرباء. وفي ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية حول العاصمة دمشق سوف تتوقف عن تزويد دمشق وريف دمشق بالكهرباء. لذلك فإن الشركة تتوقع أن تنقطع أو ينقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من دمشق حتى تتمكن فرق الصيانة من صيانة الخط الأنبوب الذي وقع فيه الانفجار، ويبدو أن ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت. حقيقة بطبيعة الحال ما نزال حتى اللحظة يعني نشاهد ألسنة اللهب التي تنبعث من مكان من المنطقة الشرقية من العاصمة السورية دمشق. نحن نتحدث عن طبعا مسافة تفصل بين دمشق وبين هذه المنطقة قرابة يعني 30 كيلو مترا باتجاه مطار دمشق الدولي. ما تزال طبعا ألسنة اللهب حتى الآن تنبعث من ذلك المكان ومن الأنبوب الذي تعرض للانفجار. وطبعا نحن ننتظر أي بيان رسمي يصدر عن وزارة الداخلية السورية التي تتحدث في مثل هذه الحالات وتحدد أسباب الانفجار، فيما إذا كان هجوما أو عملا تخريبيا أو ما إذا كان يعني انفجارا عاديا في محطة تشرين الحرارية. بطبيعة الحال الأحداث المشابهة التي تقع بين الحين والآخر في دمشق، نحن يعني نشهد عدة أعمال تخريبية تستهدف مواقع مشابهة، وكذلك انفجارات في مخازن أسلحة تعود لوزارة الدفاع السورية بين الحين والآخر. لكن نعم الانفجار اليوم يقع في محطة خدمية، هذه المحطة مسؤولة عن إيصال التيار الكهربائي إلى مناطق واسعة من دمشق وريفها.
1: سأبقى معك صهيب، فقط ربما ننقل ما ذكرته الشركة السورية للكهرباء. تقول تنوه الشركة السورية للكهرباء إلى خروج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة نتيجة انفجار وقع على خط الغاز في محطة تشرين أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات، ولا يزال الحريق الناجم عن الانفجار مستمرا حتى الآن، فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث. إذن التأكيد على أنه لم يتم احتواء الحريق الناتج عن هذا الانفجار حتى هذه اللحظة، مع عدم وجود معلومات حول المسبب له. أنت ذكرت سياقات أخرى تتعلق أيضا ربما بما كان يحدث في الفترة الماضية، ومنها نهاية سبتمبر ربما في مناطق في بادية الشام أو مناطق الجزيرة لتخريب لبعض أنابيب الطاقة هناك، لكن حتى أن تصل معلومات وزارة الداخلية نبقى في متابعة هذه الصور وهذه المعلومات الواردة. أعود إليك صهيب.
0: نعم، قبل قليل أعلن الدفاع المدني السوري عن وصول فرقه إلى المحطة الحرارية في محطة تشرين الحرارية في منطقة حران العواميد بالقرب من مطار دمشق الدولي وعلى طريق مطار دمشق الدولي. وصلت فرق الدفاع المدني السوري إلى المنطقة لتشارك فرق الصيانة المسؤولة في تلك المحطة وفي محاولة للسيطرة على الحريق. وبحسب ما علمنا من مصادرنا في وزارة الطاقة السورية، فإن الفرق الصيانة في محطة تشرين الحرارية تواجه صعوبات كبيرة في إغلاق الغاز المتدفق إلى أو عبر ذلك الأنبوب الذي تعرض للانفجار، ولذلك فإن ألسنة اللهب ما تزال تنبعث حتى اللحظة من محطة تشرين الحرارية، وما تزال النيران مشتعلة فيها. ورغم طبعا محاولات فرق الصيانة ورغم وصول لفرق الدفاع المدني، يبدو أن الحريق كبير فعلا، وهو كما ذكرت نتج عن الانفجار في خط أنبوب الغاز الذي يغذي محطة تشرين الحرارية والذي ينقل الغاز إلى تلك المحطة. تعرض هذا الأنبوب لانفجار حتى اللحظة، غير معلوم ما إذا كان هجوم أو عمل تخريبي، لكن طبيعة الحال النيران ما تزال تشتعل في هذه المحطة. وطبعا فرق الدفاع المدني تشارك الآن في عملية في محاولة إخماد الحريق. نعم،
1: ونحن انتظار أيضا أي معلومات عن الطوارئ أو الإسعاف بخصوص أي إصابات إن كانت موجودة، لكن هذا الانفجار كان قويا بحسب المعلومات الواردة أيضا من المصادر الرسمية، أنه سمع في الغوطة الشرقية بريف دمشق، من حيث قوة الانفجار كان كبيرا لهذه الدرجة. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن الآثار المنتظرة لخروج ربما الخدمة في بعض المناطق، الشركة الكهرباء السورية الشركة السورية للكهرباء أوضحت بأن خروج هذه المحطات سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل كما تقول في بيانها في القدرة التوليدية المتاحة، وسيتم نشر المسجدات المتعلقة بوضع المحطات وواقع التغذية الكهربائية تباعا. ضعنا في سياق الأثر لما حدث من انقطاعات محتملة أو حدثت بالفعل.
0: في الحقيقة يعني بعد الانفجار بوقت قصير لاحظنا انطفاء الكهرباء أو توقف التيار الكهربائي في مناطق متعددة من العاصمة السورية دمشق، ولا سيما في سفح جبل قاسيون. جبل قاسيون الآن يعني توقف التيار الكهربائي فيه بشكل كامل. وطبعا بحسب بيان الشركة السورية للكهرباء، فإن توقف ضخ الغاز إلى محطات حول العاصمة السورية دمشق والمسؤولة عن وصول التيار الكهرباء إلى العاصمة السورية دمشق سوف يزيد من ساعات التقنين، كذلك سوف يقطع التيار الكهربائي عن مناطق من العاصمة السورية دمشق، وقطع هذا التيار سوف يستمر حتى تتمكن فرق الصيانة من إعادة تغذية محطة تشرين الحرارية بالغاز. طبعا هذا الأمر سوف يكون بعد السيطرة على الحريق بشكل مبدئي، وبعد ذلك صيانة الخط الأنبوب الذي طبعا تعرض للانفجار، وربما ذلك سوف يأخذ وقتا طويلا وسوف يزيد من فترات قطع الكهرباء عند دمشق وريفها.
1: صهيب الخلف مراسل الجزيرة من دمشق، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وسنبقى في متابعة أي تطورات بخصوص هذا الانفجار وما نتج عنه. مشاهدينا نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. تستمر دائرة الغموض بشأن الخطوة المقبلة من المواجهة الأمريكية الإيرانية، حرب أم سلام؟ بينما يحبس العالم أنفاسه في انتظار معرفة الرد الإيراني على الرد الأمريكي بخصوص مقترح طهران الأخير. دائرة تعزز قلق أسواق الطاقة وترفع أسعار النفط، رغم تأكيدات مؤسسات مالية أن صادرات الخليج النفطية عادت إلى مستوى يقارب ما كانت عليه قبل الحرب. وفي العراق، وفي يوم اكتمال الانسحاب الأمريكي، تطل التحديات الأمنية برأسها ببيان لفصائل مسلحة يؤكد عدم التزامها بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي بشأن سلاحها. أما حادثة رحلة فلاي دبي وركابها الإسرائيليين فقد جاءت في موسم انتخابي ساخن، ووسط تحديات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين. ورغم غياب الكثير من تفاصيل ما حدث، سارع أحد وزرائه إلى الدعوة لمعاقبة خصوم إسرائيل على النوايا لا الأفعال فقط. فكيف يتم توظيف الحادث داخليا وانتخابيا؟ هذه القضايا والتساؤلات وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، معني البياري رئيس تحرير صحيفة العرب الجديد، والدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء، وسأبدأ معك مباشرة دكتور محجوب الزويري بحادثة طائرة فلاي دبي وركابها الإسرائيليين من خلال التعاطي الإسرائيلي معها رغم عدم وجود معلومات موثقة. كم كبير من المعلومات، لكن أي شيء غير مؤكد حتى الآن. هل تعتقد أن إسرائيل ستتعامل معها على أنها مفصلية، مرحلة مفصلية؟
1: حسن، هذه الحادثة تقع قبل 26 يوم من بدء التصويت في إسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي مكتبه بدأ بإعطاء وجهة نظر وتقييم حول الحادثة بعد أقل من ساعة وخمسين دقيقة من صدور أول معلومات الساعة 8:44 دقيقة من مطار تبوك. هذا معناه أن هنالك استعداد نفسي لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي وشعور بالقلق من وضعه الانتخابي. هذه الحادثة جاءت لتوقظ شيئا أساسيا بالنسبة للرئيس الوزراء الإسرائيلي. أولا، تذكير الإسرائيليين بأن بفكرة التهديد وأنه هو سيد الأمن، هو الذي يستطيع تأمين الإسرائيليين. ثم المسألة الثانية، هو يريد أن يسير في سرديته التي قالها بعد 7 أكتوبر أن إسرائيل هي ضحية المنطقة وضحية كل جوارها، وبالتالي يستعمل هذه الحادثة من أجل استفزاز مشاعر الإسرائيليين حول فكرة الاستهداف وأنهم مستهدفون من كل محيطهم الجغرافي. الآن إذا نظرنا لكم المعلومات الذي صدر منذ الساعة 8:44 دقيقة حتى الآن، نحن ليس لدينا إلا الرواية الإسرائيلية، إلا ما يقولونه في إسرائيل. لا تجد أي رواية متماسكة إلا ما تصدره وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين وعسكريين. وهذا معناه أن الرواية والسردية الإسرائيلية هي تسيطر على المشهد الآن. ودعني أذكر أنه أخطر ما في هذه الحوادث هي الساعات 24 الأولى، من يستطيع أن يشكل سردية لهذه الحادثة. للأسف إسرائيل هي تسيطر الآن، لدرجة أنه كل المعلومات التي نسمعها الآن مصدرها إسرائيل.
2: قضية الثالثة باعتقاد في بيان طيران فلاي دبي، تصدرت بيان
1: لكن مثلا،
0: بس البيان تقني، يعني تقني.
1: مثلا بيان
2: فلاي، هناك مشاجرة تمت وهناك تحقيق
1: مثلا. نعم. فلاي دبي لم يقل من جنسية الطيارين.
2: نعم.
1: يعني القضية الأساسية الآن التي تحسم الموضوع، انه فلاي دبي طلع بيان كان المفروض يقول انه قائد الطياره ومساعده يحملوا هاي الجنسيه،
2: لان هذا كان ستحسن كان سواء مش صحيح جنسيته يعني، لكن ما هي دواطعه لفعل ما فعل
1: بالضبط. هذا جزء من السرديه، مع جزء من السرديه يتعلق الان، واللي اسرائيل بتحاول تروج له هو من يقود الطائره، وانهم لديهم حوافز معينه اخرى. لو الشركه التي تمتلك الرحله قالت انه قائد الطيار هو كذا ومساعده كذا، ربما لانتهت كثير ولقل استفاده اسرائيل من هذه الحادثه.
3: من اكثر ما عرف عن نتنياهو تاريخيا هو قدرته على توظيف الحدث لاهداف انتخابيه ولاهداف سياسيه، فهو معروف بانتهازيه سياسيه عاليه، وان لم يوجد الحدث حتى يستثمر سياسيا لدعايته الانتخابيه ولسياساته الامنيه، هو يبتكر نوع من الأسطورة والقصة والرواية حول موضوع ما ليستثمره بهذا الموضوع. باعتقادي الاستثمار بدأ واضحا منذ اللحظة الأولى بالنسبة لنتنياهو، وهي تتمركز حول مسألتين أساسيتين. أولا تأكيد روايته وسرديته بأنه كان صرح في الأسابيع الماضية أن الأخطار الأمنية قبل الانتخابات ستتزايد، وهذه استغلها بشكل جيد أن هذا ما يحدث، هذا واحد. واثنين برأيي اللي هو أخطر من ذلك بالنسبة له، هي قضية إعادة إيران إلى السردية الأمنية بالنسبة إلى الانتخابات، أن الحرب مع إيران لم تنتهي وأن التهديد الأمني ما زال موجود، فهو يستثمرها باتجاهين. الاتجاه الأول باتجاه الانتخابات وإثارة الخوف والهلع في داخل عند الداخل الإسرائيلي، وبعلم النفس الاجتماعي يعني ثبت أنه أكثر شيء يحرك بالنسبة للانتخابات قبل الانتخابات هو الخوف، مسألة الخوف وليس الترغيب. ولذلك هو رأينا أنه أعاد الموضوع السردية الإيرانية إلى هذا الطائرة إلى مركز الحدث وبدأ يستثمر.
0: سيد معن، هل مجرد صدفة أن يقول بنيامين نتنياهو بالأمس أن هناك تهديدات أمنية واليوم تحصل؟
2: يعني أنا بتصور مصادفة هاي، ولكن مصادفة أنه قال امبارح هيك واليوم حدث هيك، أعتقد أنه مصادفة، ليس هناك من رابط. هو
0: حاول أن يربط.
2: نعم، هو بالتأكيد بده يحسس زي ما تفضل الدكتور إبراهيم أنه هو نحن مستهدفون في كل وقت وفي كل حين. لكن بحب أكد ملاحظة، ليس نتنياهو فقط يتكلم اليوم، كلهم تكلموا، لم يبقى أحد في المولاء في المعارضة وفي الوزارة وفي الحكومة، كاتس وبن غفير وفي المعارضة كلهم تحدثوا في هذا يعني إحنا كنا اليوم أمام بازار كلامي وثرثرة هائلة، لدرجة أنه كاتس عرف أنه هذا جهادي عماني، جهادي سماه جهادي. من وين عرفت؟ طيب ماشي، يعني من اين تحقق، من اين وصلت كل المعلومات؟ لا صندوق اسود تم تحليله، ولا تحقيقات اكتملت، ولا شيء. اذا يعني بداوا بث كلهم نتنياهو طبعا انه الوجه الابرز، والان طبعا قبل ساعه كان في المطار باستقبال العائدين. صحيح. يعني هناك شو اعلامي يريد توظيفه وتكثيفه لخدمته في الـ في الـ في الانتخابات المقبله، ولتظهير بانه هناك وحتى حكايه انه في هناك بواعث ارهابيه، حتى الان لم يتاكد شيء، ربما يكون حادث نفسي، ربما ثوره غضب، ربما يكون ارهاب، ما بنعرف.
0: نعم.
2: يعني لا شيء يدل على ان بواعث هذا الرجل ايا كانت هي قتل الاسرائيليين.
0: نعم. دكتور فيصل،
4: نقطة بأنها طائرة إسرائيلية، نقطة أخرى كانت متجهة إلى إسرائيل.
2: نعم.
4: وهي طائرة إماراتية أتت من الخليج، وأيضا في ظل ظروف الحرب الحالية، وأيضا في سبتمبر تعيد إلى الأذهان أحداث 11 سبتمبر استخدام طائرات مدنية في أعمال إرهابية، وأيضا في العلاقات الدولية هناك نظرية السكيورتيزيشن أو نظرية الأمننة. يكفي ربط هذه العمل بخطاب لفظي، بمعنى يكفي الحكومة الإسرائيلية أن تربط مثل هذا العمل بدولة ترعاه مثل إيران، وبالتالي تبرير أي عمل عسكري تجاهها واندلاع حرب إقليمية تكون في المنطقة مرة أخرى وعمل عسكري مرة أخرى. أيضا قاعدة فيرفورد في بريطانيا، وأيضا هناك اتهامات لإيران بأعمال إرهابية أو بتفجير مثل هذه القاعدة. هذه المشكلة، المشكل بأن يكون هناك خلال هذه الفترة القادمة توظيف لمثل هذه الأعمال أو الحوادث في تبرير أعمال عسكرية قادمة في المنطقة.
0: نعم.
4: على الجانب الآخر، إذا ثبتت هناك اتهامات لإيران بأنها فعلا وراء مثل هذه الحوادث، هذا الأمر سوف يدخل المنطقة

0: في دائرة أكبر من الصراع، وهذا يعيدنا إلى الأذهان ربط النظام العراقي بأعمال 11 سبتمبر، وهذا يفتح الباب أمام أعمال عسكرية أكبر وأكثر شمولا.
1: وهذا يدفع للسؤال عن تصريح كاتس وزير الدفاع دكتور لقاء عندما قال إنه حادث إرهاب جهادي، كان لافت مع أنه حتى بنيامين نتنياهو نفسه فقط وصفه بالحادث الخطير، يعني الوحيد الذي عرف أنه طبعًا إرهاب جهادي هو كاتس.
2: هو طبعا مزايدة انتخابية يعني لأنه هي بالحقيقة الأقوال التي تطلق الآن كلها تكون قابلة للتصديق، هي الإشاعات عموما كيف تخلق بهذه الطريقة، ويقول الكلمة وتتدحرج في وسائل الإعلام، يصدقها من يصدقها وربما الآخرين يكذبوها، ولكن في النهاية ستحدث أثر. لذلك أولا جهادي، بعدين الجهادي بما أنه الجهاديين مش موجودين الآن وما عندهم في السياق العام النفسي ما في حضور، من الحاضر عدو إسرائيل إيران، وإيرانيين قريبين من الجهاديين على الأقل كانوا مع حماس،
3: هو للحق
2: قريبة من حماس،
3: ما جاءت على إيران اليوم يعني تصريحات إسرائيل لم تأتي على إيران،
2: لم تأتي، ما هو الفكرة، أنت لم تأتي، ما في دليل، الطائرة بالسعودية، التحقيقات في السعودية مع الطيار، فبالتالي ما في أي دليل، والسعودية ما تكلمت ولا الإمارات، فعملية ربطها بشيء مطلق جهادي، وهو طبعا الاتهامات بالإرهاب للجهاديين لفكرة الجهاديين هذه اتهامات مطلقة على مرسلة كده،
3: يكفي يكون مسلم وعربي،
2: أيوة هذا معنى أنه واتهم بجنسية محددة، هذا معنى أنه إذا ما أحدهم قالوا إيران صارت إيران. نفس القصة من كان يتهمون الزنوج في أمريكا، اللي يقتل أبيض بس بعدين يصير يعني لأنه فيش تصور أنه ما حد يجرم غير الزنوج، هذه بالستينات كانت شائعة. الآن أيضا على خلفية ما ذكر الدكتور فيصل في بريطانيا رئيس الوزراء، مش تحقيق عادي
1: صح،
2: أنه قد يكونون على الأغلب مرتبطة بإيران.
1: نعم.
2: الآن والإخوان تتكلمون العاجل اللي إجا، الحكومة الشرعية اليمنية أبلغت مجلس الأمن أن الحوثي لديه أسلحة أرض جو إيرانية تبقى القنبلة في الجو 25 دقيقة، أنا ما أعرف شو هذه، لذلك يحذرون الطيران المدني في جنوب الجزيرة والبحر الأحمر، جنوب البحر الأحمر، أنه قد يتعرض لصواريخ الحوثي، هذا معناه أنه الحوثي اللي هو إيران وإيران اللي هي إيران أو الجهاديين يعني وإيران في بريطانيا، فبالتالي خلق سردية حول إيران التي بدأت لا ترعى الإرهاب فقط وإنما تقوم بعمليات إرهابية مباشرة.
4: ممكن حسن؟
1: نعم تفضل.
4: أنا تقديري أنه يعني في اليمن بس يا دكتور ما في طيران مدني أساساً،
2: هذا كلام محاصر. لا مش طيران مدني، الطائرات التي تمر صح من جنوب البحر الأحمر، يعني تدري هذا
4: بس
2: الطريق،
4: هو الكلام
2: طريق دولي
4: عن الكلام عن أنه هناك شيء في أجواء اليمن يؤثر على الملاحة، لكن لا يوجد طيران مدني. أنا نقطتين بسرعة يا حسن، النقطة الأولى هو أنه الأمننا سيف ذو حدين، يعني يمكن أن يستخدم لصالح نتنياهو يمكن أن يضر به، المنافسيه في الانتخابات يقولون بأنه أضر بأمن إسرائيل منذ 7 أكتوبر إلى اليوم ويركزون على ذلك، هذا الحادث قد يأتي ضد ما يريده نتنياهو، يعني ليس بالضرورة أمننة أي حدث وتركيبه بخطاب انتخابي يولد ما يريده نتنياهو. وهذا طبعا تقديري أنه أيضا حدث في مراحل سابقة، النقد الكبير له أنك لم تنهي أيا من الملفات، قال بأنه أجهزنا على أعدائنا، قبل يومين يتكلم عن أنه هناك استشعار بأن إسرائيل ستستهدف من قبل إيران وحلفائها، بالتالي الخطاب الأمني تراجع وبذلك تراجعت حدوده الانتخابية، ما زال يعني له آمال لكنه ليس بالمستوى الذي كان. النقطة الثانية هي أنه إسرائيل والولايات المتحدة عبرتا كل الخطوط المرتبطة بالقانون الدولي، لذلك لا حاجة للتبرير، يعني لا يحتاجان لتبرير، ما سابقا هاجما إيران وقاما بما قاما به بناء على دعاية، ولا يحتاجان، يعني ذات الدعاية موجودة، ما زال الرئيس الأمريكي وبيان أن البرنامج النووي دمر في الحرب الـ 12 يوم ما زال على موقع البيت الأبيض، يتكلم عن أنه إيران ما زالت تطمح لصناعة قنبلة. بالتالي التبريرات موجودة، لا يحتاجون أن يبرروا شيء إذا إيران.
3: إذا ممكن أبني عليها بس بشكل بس كثير سريع.
1: باختصار شديد لأنه بدنا نطلع للموضوع الآخر.
3: إنه الموضوع يعني أصبح في تجاذب سياسي في الداخل الإسرائيلي. يعني يائير لبيد المعارضة تحاول أن تجيرها بصالحها أيضا. بحيث أنه صرح بأنه بالأمس قبل الحادث الطائرة كان لدي اجتماع أمني مع نتنياهو وتحدث عن قضايا ليس لها علاقة بالطائرات وحاول أنه أن يجيرها لصالحه في الادعاء الانتخابي ضد نتنياهو.
1: نعم، وزير الحرب الأمريكي حسب ما يظهر على شاشتنا دمرنا البحرية وسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وألحقنا أضرارا بقاعدتها الصناعية. يعني ليس فقط البرنامج النووي الإيراني، هذا الموضوع أيضا الدرع التقليدي لإيران تعرض لضربة قاسمة وطموحاتها النووية كشفت أمام العالم. هذا ما يقوله وزير الحرب الأمريكي. لديك تعليق دكتور على موضوع الطائرة باختصار قبل أن ننتقل مباشرة إلى الأدميرال جون؟
5: ما هو مؤكد يعني كما تفضل الزملاء أن هناك محاولة إسرائيلية من أجل خلق السردية واحتكار السردية باتجاه معين يخدم التوظيف السياسي على المستوى الداخلي. يعني لا أريد أن أقول لإسرائيل، لبنيامين نتنياهو، إن كان على المستوى الداخلي على مستوى الانتخابات وإن كان على المستوى الخارجي. ومن المرات القليلة التي أتفق مع دكتور حسن، صحيح أنه لا يوجد حاجة من أجل دفع بهذه الاتجاهات إن كان في بريطانيا أو في إسرائيل باتجاه إيران، لأن هذا الدفع مراكمة الحجج يجب أن توظف سياسيا أو ميدانيا. والآن المساحة هي للتفاوض، بمعنى هناك إمكانية فرصة للتفاوض، لا يوجد مساحة للتوظيف لا السياسي ولا الميداني بأي حدث ممكن أن يتم توظيفه.
1: أدميرال جون ميلر، ما قاله وزير الحرب الأمريكي فيما يتعلق بتدمير الترسانة الإيرانية، وكان الرئيس ترامب تحدث أيضا عن تدمير البرنامج النووي الإيراني والمنشآت النووية، طيب كل هذا كيف يتم التحقق منه على الأرض وإيران ما زالت حتى الآن قادرة على إغلاق مضيق هرمز، قادرة على القصف وقادرة على تهديد السفن الأمريكية والسفن سفن النفط العابرة؟
6: واضح أن إيران ما زالت تمتلك السلاح، لديهم مسيرات قادرة على أن يتم إنتاجها بطريقة رخيصة وليس هناك حاجة لقاعدة عسكرية كبيرة، وما زال لديهم صواريخ بالستية وقدرتهم على صنع الصواريخ البالستية في المستقبل أيضا أمر نحن نقوم بمراقبته. لذلك أي شيء يصنعه الإنسان يمكن أن يدمره الإنسان، وهذا مثل مشهور. إذن عندما ننظر إلى البرنامج النووي وننظر إلى الحقيقة بأن إيران ما زالت تمتلك مواد نووية مخصبة بنسبة 60% أو 20%، إذن فما زال لديهم القدرة على أن يضعوا برنامجا نوويا مستقبليا، وهذا هو محط القلق الرئيسي بالنسبة لهذا الوضع. عندما ننظر إلى بداية الحرب كان هناك تسريع في بناء الصواريخ البالستية من قبل النظام الإيراني وبعد الحرب ذات 12 يوما، وهذا أيضا هو ما أدى إلى التسبب بالحرب أصلا.
1: طيب الآن فقط أود منك إجابة مختصرة فيما يتعلق بالرد الأمريكي. وصل الرد الأمريكي إلى إيران، هذا الرد لم نعرف ما هو، هل هو رفض مطلق لمقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران؟
6: ما سنراه في الرد الأمريكي حقيقة هو عبارة عن الدروس التي استقيناها من الهدنة في أبريل ومذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم فور توقيعها الحرس الثوري الإيراني كان يهاجم السفن في مضيق هرمز وكان يطلق الصواريخ على بعض دول الخليج، وحتى قبل أن يجف الحبر الخاص بمذكرة التفاهم. إذن بالتالي الولايات المتحدة تعلمت من هذا. والولايات المتحدة تود أن ترى مضيق هرمز يتم فتحه. كان هناك عدد من السفن هوجمت في 24 ساعة القادمة من قبل النظام الإيراني. هذا العمل يجب أن يتوقف قبل أن يكون هناك أي نقاشات بشأن ما الذي سيحدث في المستقبل.
1: الرد نعم أم لا أم بين بين، ماذا تعتقد؟ باختصار
6: أعتقد أنه يجب أن توقف هذا ومن ثم نناقش. العقوبات هي مرتبطة بالبرنامج النووي وليس بمضيق هرمز.
1: إيران دكتور حسن كيف ستتعامل مع هذا الرد الأمريكي؟
4: إيران كما يبدو قدمت طرحا لإعادة تأطير المذكرة التفاهم كما نوقش سابقا، وتصلبت في أجزاء منه، و يقال بإيران أن هذا المقترح هو لتثبيت مذكرة التفاهم في إطار مختلف، لأنها لم ترى قدم تنازلات، وهو مفهوم لأن إيران ترى بأن لها اليد العليا خلافا للدعاية الأمريكية. وبذلك الرد لا نعلم ما هو، لكن ما نسمعه من نقاشات هو أن هناك اختلاف حول محورين. المحور الأول هو أن الولايات المتحدة تريد إبقاء مسارها العسكري إلى الجنوب من هرمز بعد التفاهم، وثانيا تريد البدء بالاتفاق بعد أن تصل إلى تفاهم بالبرنامج النووي، والاثنين إيران ترفضهم.
1: لكن أنا سؤالي الاثنين إيران ترفضهما، أنا سؤالي الآن إذا وصل الرد الأمريكي بمنطق لا، وعلى ما يبدو لا، يعني كما فهمنا من تصريحات الرئيس الأمريكي، إيران هنا كيف ستتصرف؟
4: من تقديري إيران ستعود كما اعتدنا في الأسابيع والأشهر الماضية، وتستمر الصدامات بين الطرفين، وبعد أشهر
1: يعني سيكون هناك تصعيد في البحر
4: طبعا، وإيران ستعود بذات المذكرة، بل ربما تتصلب أكثر. النقطتين بسرعة حسن. أولا إعادة بناء البرنامج النووي لم يحدث، لا يوجد أي تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حرب 12 يوم لتحرك إيراني في هذا الإطار الذي اتخذته الولايات المتحدة ذريعة. ثانيا تكرار أن إيران سببت سقوط مذكرة التفاهم، الإيرانيون ما زالوا يصرون على مذكرة التفاهم والأمريكيون يتهربون منها. هذا يقول لنا من خرقه، والبيان الإيراني الذي أصدر لي أو أرسل للأمم المتحدة قبل رد إيران على المسار العسكري يوضح أن هناك 42 خرق قامت بهم الولايات المتحدة
1: دكتور.
4: ردت عليهم إيران.
3: مجموعة من النقاط حسن. أولا الفجوة ما زالت كبيرة ما بين الطرفين، والفرصة النجاح ضئيلة ولكنها لم تنتهي. لا. يعني الرد عشان أجاوبك على سؤالك، الرد الأمريكي لا يعني نهاية العملية التفاوضية، هذا واحد. اثنين هناك والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة قدمت ردا مفصلا حسب رويترز من خلال الوسيط القطري وتم تسليمه إلى إيران. هذا يعني أنه إذا كان هناك رفضا أمريكيا للعرض الإيراني هذا يعني أنه لا يوجد هناك رد، ولكن الولايات المتحدة حسب رويترز مرة أخرى قدمت ردا مفصلا من خلال الوسيط القطري، وهذا يعني أن ترامب يتعامل مع المفاوضات وما زال منفتح على موضوع التفاوض بهذا الموضوع.
1: نعم.
3: المسألة الثانية واللي هي مهمة جدا برأيي أن الخلاف يدور في الوقت الحالي هو ما إذا افترضنا أنه لم تنعدم لم تتوقف المفاوضات، هو مسألة التراتبية، من الذي سيقدم التنازلات أولا؟ هل تفتح إيران المضيق هرمز أولا وهو ما يريده ترامب حتى لا يظهر بأنه قدم إلى إيران، وإيران تريد العكس من ذلك؟ فمن يبدأ أولا هي هذه المسألة. الموضوع الآخر ليس التراتبية ولكن بالمحتوى أنه تم إضافة من الجانب الأمريكي موضوع المفاوضات النووية أو الجانب النووي على محتوى التفاوض الذي لم يكن موجودا في السابق، وهذا باعتقادي أيضا عقد من ناحية المحتوى، ولذلك الفرصة ضئيلة ولكنها غير معدومة.
5: استكمالا لتفضل به دكتور إبراهيم، يعني صحيح أن الفرصة للمفاوضات مستمرة، وسد الفجوة يكون عبر ثلاثة مفاهيم. الأول هو التوازي، التدرج والتزامن. هو التوازي في الملفات، بمعنى الأولوية عند إيران هي الملف الحرب، الأولوية عند الولايات المتحدة الملف النووي، وهناك ملف ثالث غائب حتى الآن وهو ملف الحوافز الاقتصادية، وهذا من الممكن أن تطرحه دول المنطقة. بمعنى هناك ثلاث ملفات، عند تفكيك مذكرة التفاهم التوازي بالملفات والتدرج بالخطوات في كل ملف وتزامن في تنفيذ الخطوات. يعني عندما يتم تفكيك مذكرة التفاهم بهذا الشكل، هذا يعني أن هناك مجموعة من الخطوات بالتزامن في الملف النووي وفي ملف الحرب، بمعنى الحصار. هذه إمكانية لسد الفجوة، بمعنى عندما تتزامن الخطوات في الملفات المختلفة يمكن بناء الثقة بين الجانبين.
1: لكن رئيس ترامب عاد للحديث عن الاستسلام يا دكتور محجوب.
3: هو واضح تماما بأنه الإشكال الرئيسي يكمن في قضية أخرى الحقيقة لا يذكر عنها الكثير وفق ما

0: أعرفه أن المقترح الإيراني كان يشمل نقطة حول الاتفاق الإيراني العماني بشكل أساسي، ويبدو أن الأمريكي متشدد في هذه القضية لأنه لا يريد أن يعطي شرعية لإجراءات ما بعد 28 من فبراير مهما كانت لإيران، لأن أي موافقة أو قبول بهذه الترتيبات هذا يعني أن ما تفعله إيران صحيح في المضيق، والولايات المتحدة لا تريد أن تعطي شرعية لهذا. المسألة الثانية باعتقادي، الولايات المتحدة معنية بأن تسمع شيئا حول البرنامج النووي، وتحديدا يورانيوم على التخصيب، لأن هناك مقترح من الوكالة الدولية لأخذه إلى البنك الدولي.
1: مقال الرئيس بزشكيان تحدث عن الموضوع.
0: نعم، لا هو الإيراني يعني الأمريكي معني أنه يشوف هذا شيء في المقترح، يسمع ردا عمليا.
1: نعم.
0: يعني يتم التوافق عليه من خلال الوسطاء وتلتزم به إيران.
2: اسمح لي حسن، نقطة سريعة.
1: تفضل.
2: أنا أعتقد بأننا يجب أن نسأل أنفسنا سؤال رئيسي، وهو من هو الطرف الأكثر تضررا من استمرار الوضع الراهن؟ هل هو الطرف الأمريكي أو الإيراني؟ والسؤال الآخر، هل هناك اختلاف اليوم مقارنة بالوضع عند إبرام مذكرة التفاهم قبل شهور؟ أنا أعتقد بأن هناك اختلاف، وأعتقد بأن الطرف الأكثر تضررا اليوم من استمرار الوضع الراهن هو الطرف الإيراني مقارنة بالطرف الأمريكي. هذا لعدة مؤشرات مهمة اختلفت خلال هذه الفترة، أهمها زيادة الصادرات النفطية وفق تقارير المؤسسات الاقتصادية عالمية، وبالتالي إضعاف ورقة مضيق هرمز من الجانب الإيراني. على الجانب الآخر، استمرار ورقة الحصار البحري الأمريكي على إيران وزيادة الخنق الاقتصادي على الاقتصاد الإيراني وعلى الداخل الإيراني، أنا أعتقد بأن أهم مؤشر يشير إلى هذا الضغط الذي تشعر به إيران مقترح عراقجي أو مبادرة عراقجي بفتح مضيق هرمز خلال فترة قصيرة نسبيا، وهي 7 أيام. والنقطة الأخرى، أنا أعتقد بأن تصريح قاليباف تصريح انتحاري، لا نبيع النفط أو لا أحد يبيع النفط، وتهديد دول المنطقة باستهداف بنيتها التحتية. نعم. أنا أعتقد بأن هذا التصريح يعبر عن حجم الضغط الذي يشعر به النظام الإيراني. هذا الأمر لا يعني بأنه لن يتم التوصل إلى تسوية قادمة، لكن التسوية القادمة أنا برأيي بأنها لن تكون مثل مذكرة التفاهم. النظام الإيراني أضاع فرصة مهمة، وهي مذكرة التفاهم التي أعطت له مكتسبات مهمة. العودة اليوم ربما تكون بشروط أمريكية أكبر، ومن بينها إدخال، أنا أتفق مع دكتور محجوب ودكتور إبراهيم، إدخال الملف النووي، البرنامج النووي بمؤشرات من الجانب الإيراني خلال هذه الفترة تعبر عن تنازلات من الجانب الإيراني في الملف النووي.
3: أنت قبل قليل أشرت في سؤالك للدكتور عن موضوع الاستسلام.
1: نعم.
3: أمس تحدث ترامب،
1: هذه المرة الثانية التي يتحدث عنها بوضوح،
3: وفي طريقة خارج السياق.
1: نعم.
3: لاحظت خارج السياق، يعني خارج سياق الأحداث.
1: صح.
3: أنت عندك مبادرة وفي مفاوضات تجري بنيويورك، أو يعني في كلام وفي وسيط يشتغل بشكل جاد، ويبدو أن هناك مبادرات جادة، يعني أكو في حوار جاد على الأقل. هذا الحديث وغيره كثير بالمناسبة طوال الفترة 7 أشهر الماضية، ما أعرف رجعوا لها، بس أنا لاحظت هذا، كل ما تصل الأمور إلى مرحلة فيها فرصة نافذة للتسوية، فرصة لقبول إيران بالانخراط أو التقارب مع الولايات المتحدة، يأتي ترامب ليستفز الإيرانيين، استسلمون سنفرض عليهم غصبا عنهم يوافقون، أنا منتصر، يبطلون الإيرانيين،
1: يعني أنت
3: يتراجعون،
1: أنت توافق على أنه
2: تكتيك تفاوضي.
3: لا مو تكتيك تفاوضي، يعني نعم أنا معك،
2: لكن تفاوضي. لو تلاحظ دكتور، رفض ترامب لمقترح الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية هذا تغير في السلوك الأمريكي
3: دكتور،
2: هذا يعبر عن تقوية المركز التفاوضي الأمريكي
3: طبعًا
2: خلال
3: طبعًا
2: هذه الفترة.
3: الأكثر من هذا، أعتقد أنه ترامب حتى لما كان المركز التفاوضي مختلف، كان مضيق هرمز فعلا تحت السيطرة الإيرانية، كان لا يريد السلام بالحقيقة. الولايات المتحدة لا تريد تسوية.
4: من هون لو سمحت،
3: لا تريد تسوية، تريد إيصال الأمور إلى مرحلة. أنا دوما في ذهني ما جرى مع العراق،
1: يعني أنت هنا
3: دوما يقترحون أشياء.
1: يا دكتور، أنت توافق على فكرة أنه مذكرة التفاهم كان الهدف منها فقط فتح المضيق، تغذية مخزونات العالم من النفط،
3: كسب وقت،
1: وأنه الولايات المتحدة لا تريد
3: إضاعة وقت، دوما يجب الولايات المتحدة USA دوما.

0: يجب يعني عندهم انه انت يجب ان تقترح على الايرانيين ما يمكن ان يرفضوه. هم قداسين النفسيه الايرانيه.
1: ايش مصلحه الاداره الامريكيه باطاله امد الصراع؟
0: قبول ايران بالتسويه دكتور الان حتى لو بتنازلات ملحوظه.
1: على العكس هذا مكسب سياسي لاداره ترامب في اي انتخابات
0: عظيم
1: قادمه.
0: عظيم جدا، ولكن سيبقى النظام في ايران.
1: وهل تعتقد لا اليوم ان الاداره الامريكيه هدفها اسقاط النظام الايراني؟
0: نعم اسقاط الدوله.
2: انا استغرب ان عفوا من جمله الدكتور فيصل
0: ايران يا اخوان التي انتجت هذه الطائرات المسيره اللي روسيا تستخدمها.
1: على فكره دكتور الوضع مختلف عن نموذج نظام صدام.
0: اوروبا يخافون
1: يعني
0: توصل
1: انا اعرف بان تربطها ب 2003 الوضع. نعم. مختلف تماما.
0: الاليات مختلفه
3: من اشهر
0: الاليات مختلفه ولكن
2: انه ايران اللي اضاعت
0: نفسها الاستراتيجيه نفسها. الدوله هي المشكله وليس النظام. النظام
2: اعطينا فرصه نحكي.
3: خلينا نسمع بس
2: لا فقط هو بس يعني نقطه نظام قصيره انه الايرانيين اضاعوا فرصه مذكره التفاهم من مثل ما قال الدكتور فيصل. انا بستغرب. لا اللي اضاعوا فرصه السبب واللي عطلوها واللي خربوها من الامريكان. الالحاح الايراني على مذكره التفاهم يومي وكل يوم وكل دقيقه.
1: اللي استهدف المسار العماني هو الذي اضاع مذكره يعني التفاهم. إيران هي التي استهدفت المسار.
2: المكاسب الإيرانية في مذكرة التفاهم عالية، كيف بدها تخربها؟
1: وهذا هذا
2: أنا
1: هذا
2: لو كنت المستوى. إيراني ما يعني الإيرانيين هي مكسب التفاهم، مذكرة التفاهم مكسب ممتاز، شيء 5 أو 6 نقاط من ال 14 إيرانية تماما. بالتالي التملص والتهرب والتأويل والتفسير الملتوي والغمو كله شغل الأمريكان يعني مش إيران يعني للحق.
1: هذا يشير إلى خلل في عملية اتخاذ القرار في النظام الإيراني. هي تضيع الفرص وأكثر من فرصة أضاعتها، ليست فقط في مذكرة
2: هذا مش دفاع عن إيران. أنا بحاول أوصف
1: وهذا يعني. وهذا الأمر الذي حصل
4: بالفعل حسن، هو المذكرة بالفعل كانت لصالح إيران.
2: أي ولا
4: أن الإيرانيين ردوا على المسار الأمريكي، المسار العسكري الأمريكي، بعد أن أعلنت سنتكوم فتح مسار ومواكبة السفن التجارية خلافا للمذكرة. المذكرة تقول بأن إيران تتخذ ترتيبات لفتح المضيق لمرور السفن التجارية بالنص، لا يوجد سفن عسكرية في المذكرة. والإيرانيون اعترضوا في الأمم المتحدة ثم قاموا بإطلاق طلقات تحذيرية بعدها بأيام، يعني 4 أيام أو 5 أيام الإيرانيون لم يردوا. النقطة الثانية يا حسن بس إذا أمكن.
1: استهدفوا المياه الإقليمية العمانية.
4: ما هذا وفق المذكرة.
1: أي مذكرة تفاهم سوف تعود لن يكون فيها كلمة arrangement حتى لا تستغلها إيران مرة أخرى في التلاعب.
4: وفق المذكرة استغلتها لم تستغلها. وفق المذكرة لشهرين كانت ترتيبات إيرانية، بعدها ستخلفها ترتيبات إيرانية عمانية بموافقة إقليمية. الأمريكيين بعد 20 يوم قاموا ب 80 هجمة على إيران، لأن السبب ليس
5: تنص عليه مذكرة التفاهم.
4: السبب ليس الخلل في اتخاذ القرار في إيران، بل هو الفضيحة التي خلفتها مذكرة التفاهم في واشنطن. الآن 7 بنود التي عرضتها إيران فضيحة ستتراكم بناء على ما يفهمه الإيرانيون، لذلك يعرضون عليه ولذلك يرفضها الرئيس ترامب.
3: اسمح لي أن نسمع سيد جون ميلو.
5: دعونا لا ننسى أنه بعد مذكرة التفاهم أن تم توقيعها الولايات المتحدة قامت برفع الحصار كما قالت أنها ستفعل، والوعد من الجانب الإيراني كان أن المضيق سوف يفتح. لا أحد بحاجة إلى أن يسيطر أي معبر سواء كان ذلك قانونيا أو غير قانوني. هناك آلية لفصل المرور وكانت قائمة على مدى عقود وهي في جوهر المضيق وفي منتصفه، ولكن هذا لم يتم استخدامه بسبب تلغيم الإيرانيين. وبعد الحصار استمر الإيرانيون بالهجوم على السفن في مضيق هرمز، وكانوا يهاجمون السفن المدنية التي تعبر المضيق، وهذا ما قتل مذكرة التفاهم. كان الحرس الثوري وليس الولايات المتحدة بل إيران من قتلت مذكرة التفاهم. والآن علينا أن نعود إلى الموقف بأنه إذا ما أراد الإيرانيون للحصار أن يرفع، وهم يريدون ذلك بسبب الوضع الاقتصادي، فعليهم أن يرفعوا أيديهم عن المضيق وأن يتركوا كل الدول تستخدم المضيق لمصالحها الخاصة.
3: لأن المضيق تسيطر عليه الولايات المتحدة، لماذا تطالبون إيران برفع يدها عن المضيق؟
5: لا أحد يسيطر على المضيق حالياً.
3: الرئيس ترامب يقول
5: الولايات المتحدة هي قادرة على أن إبقاء إيران بعيدة عن استخدام المضيق بسبب الحصار البحري، ولذلك فإن إيران تمنع هذه السفن من العبور، وقطر والكويت والسعودية لا علاقة لها بهذا الأمر، بل هي تقوم بإجراء عمليات تجارية عبر المضيق. إذن بمرور الوقت أنت لا تريد أي شخص أن يسيطر على هذا المضيق، فهناك اتفاقية دولية وهي معاهدة الأمم المتحدة الخاصة
4: بالنقطة المحورية،
5: تسمح للسفن بالمرور عبر كل المضايق بحرية.
4: موقع السنتكم أن هناك مسار عسكري، من أنتم لتحددوا المسار العسكري؟
2: مسار عسكري دكتور حسن، أنت مصر على مسار عسكري.
4: مسار عسكري إلى الجنوب.
2: يقول أن البحرية الأمريكية ستحمي السفن، لم يقل مسار عسكري.
4: تحمي.
2: هذا قبل.
4: تحمي بماذا؟
2: قبل بثلاثة أسابيع، قبل ثلاثة أسابيع، أربع أسابيع من مذكرة التفاهم أصلاً. يعني لا يوجد ربط بمذكرة التفاهم. ما أتى بعد مذكرة التفاهم هو الإعلان العماني عن المسار مع تنسيق مع الجانب الإيراني. طيب. مع رئيس
4: ويوم بعد لا راجع التواريخ يوم بعد إعلان عمان والإيرانيين كانوا ممتعضين من هذا الإعلان لأنه خلاف لسياستهم. الولايات المتحدة يوم بعدها التواريخ موجودة أعلنت أنها ستواكب عسكريا السفن.
3: وهذا خلاف يمكن مراجعة الموضوع بكل بساطة. يعني
6: على نفس الموضوع أنه من يحكم المضيق في الوقت الحالي، وهنا حسن يجب أن نميز ما بين مجالين، المجال العسكري والمجال السياسي. المجال العسكري أعتقد صار في اتفاق عند الجميع أن الولايات المتحدة تتحكم بجزء مهم من مضيق هرمز، وتقارير تتحدث عن أنه براميل النفط اللي استطاعوا أنه ينفذوها حوالي 15 مليون، يعني مقارنة مع 20 مليون اللي كانت قبل الحرب، بطرق مختلفة طبعا، هذا شرحها تقنيا بشكل كثير. فعسكريا يوجد هناك نفوذ أمريكي من الواضح في موضوع هرمز. طيب. ولكن الوجود العسكري أو الإحكام القبضة العسكرية لا تعني الاستقرار السياسي في موضوع المضيق. يعني هذا لم يحل الأزمة، أزمة الاستقرار السياسي، ولم يحل أزمة الطاقة لأسواق الطاقة، بحيث أنه اليوم سعر البرميل وصل ل 103. فإذا كان في هناك فعلا 15 مليون برميل بمره من أصل 20 مليون اللي كانت قبل الحرب، لماذا ترتفع أسعار النفط إذن؟ إذن في هناك أنه هذه القبضة العسكرية لم يتم ترجمتها إلى استقرار، والاستقرار لا يتحقق إلا بنوع من الاتفاق ومن خلال تحديد إذا كان
4: ليس فقط استقرار بس جملة. أنا تقديري أنه هذا جزء من الدعاية الانتخابية الأمريكية أننا نسيطر. طيب تسيطر كيف لا يتراجع سعر النفط؟ والنفط يباع أغلى بهذا،
3: ولكنه لا يرتفع، لكنه لا يرتفع بالشكل الذي كان متوقع.
4: أسعاره على البحار البيع أعلى بكثير من 103.
3: طيب. يعني دكتور محجوب، هناك
7: يعني أولا الإيرانيون توقفوا عن ذكر عبور ناقلات عن طريق مسارهم، وهذا في حد ذاته مؤشر مهم. يعني عندما نتحدث أن الأمريكيين سيطروا على أجزاء من المضيق، هم عمليا أربكوا عمل المضيق أو أربكوا الترتيبات التي أفعلتها إيران. يعني اليوم تصريح الحرس الثوري يتحدث انه في مناوشات مستمره بينهم وبين الولايات المتحده،
2: تقريبا يكذبوا يكذبوا كثير من كلامه،
7: بمعنى اخر
2: الارقام الكبيره اللي مرت كذبوها.
7: احنا في الاسابيع القليله الماضيه لم نسمع ليس هناك اي تقرير يتحدث عن مرور سفن مما يسمى بالمسار الايراني، وكل النفط الان الذي يمر من المسار اللي هو الجنوبي او العماني او الى غير
2: ما برضو في سمسره.
7: بغض النظر، المهم الحديث عن المسار الإيراني تراجع، هذا له دلالة كبيرة، واضح تماما أنه الذين كانوا يتعاونون ربما تراجعوا الاعتبارات كثيرة، أو أنه هناك غياب في المعلومات. المسألة الثانية باعتقادي مسألة ارتفاع النفط، خلينا نكون نتذكر أنه أزمة أو حرب الأوكرانية الروسية رفعت البرميل إلى 137 دولار. هذه الحرب لم ترفعها وقت التزود بالوقود أو ما يسمى ملء الاحتياطيات، كان بين شهر 4 وبين شهر 6. في هذا الوقت إذا كان في سفن في المياه الدولية عبأت الدول منه أخذ احتياجاتها، وبالتالي هذا أثر على أنه أسعار ما ترتفع لفترة زمنية طويلة. لكن إذا اقتربنا من موعد تزود جديد وكان النفط صحيحا، سيرتفع سعر النفط إلى أكثر من 130 دولار، لكن مع ذلك لن يصل إلى 200 دولار كما كانت تتوقع إيران إذا ما أغلق المضيق.
3: طيب.
6: أو إذا أضيف باب المندب.
7: أو إذا باب المندب نعم.
3: لديك تعليق دكتور على هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى
8: يعني الوقائع تتكلم
3: إلى الموضوع العراقي؟
8: يعني الوقائع تتكلم، يعني إن كان الأسعار، إن كان مرور السفن، كمية النفط الذي يمر، لا يوجد هناك أي مؤشر على أن هناك ضغط أو هناك إقفال تام للمضيق. طيب. وهذا ما يعطي الجانب الأمريكي اليد العليا في هذه المفاوضات.
3: طب هذا كم يكلف سيد جون ميلر، بما أنه حضرتك قائد عسكري، جنرال عسكري، يعني تأمين المضيق بهذه الحالة إلى أي مدى هذا الأمر مكلف عمليا وماديا للولايات المتحدة؟
5: إن هذا مسعى مكلف جدا إذا ما نظرنا إلى الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، فهو يتطلب ما بين 12 إلى 15 سفينة يوميا للإبقاء على هذا الحصار. إذن فهو مكلف بالنسبة لقدر الأموال التي تنفق، وبالنسبة لعدد السفن في البحر التي تستمر بوجودها، وأيضا بالنسبة للاستعداد طويل المدى. فهذه السفن تقوم بهذا العمل هذه الوظيفة، وهي تمنع من أن تقوم بوظائف أخرى في أماكن أخرى في العالم. قبل يومين الحاملة ثيودور روزفلت ومع حاملات أخرى ومدمرات أخرى أتت من سان دييغو لكي تقوم بحلول محل حاملة طائرات أخرى. إذن فبالتالي السفن يجب أن تعبر بطريقة سلمية، ولكن الآن هذا شيء يمكن للولايات المتحدة أن تفعله.
9: نقطة سريعة، مؤشرات مهمة اليوم على أن قدرة النظام الإيراني على عرقلة المرور في مضيق هرمز تضاءلت وتناقصت إلى حد كبير مقارنة بالشهور الماضية. أما النقطة الأخرى المتعلقة بالمسار عسكري ومسار مدني، هذه أيضا حقائق. النظام الإيراني قام باستهداف ناقلات مدنية، سفن مدنية، وبالتالي البحرية الأمريكية هي أرادت حماية هذه السفن المدنية من أجل تحقيق حرية الملاحة، وهذا أمر وقع في المياه الإقليمية العمانية، لم يقع حتى في المياه الإقليمية الإيرانية.
4: هي مرحلة حرب أساسا، وفي الحرب الوضع يختلف، يعني ليس فقط القضية عسكرية، أو هي منطقة حرب War zone. لا تستطيع بسهولة أن تمرر ما تريد ثم تقول لإيران خارج رغبة.
3: دكتور،
4: وهذا ما تحاول
9: فيه. سفينة مرة تايلندية، يعني سفينة تايلندية.
4: لماذا إذا كانت تايلندية وتحمل النفط بس لنقبل بهذه السردية، لماذا ترفض الرقابة؟ ما الإيرانيين لم يطالبوا بشيء.
3: دكتور،
4: قولوا لنا ما لديكم ومروا.
3: يا دكتور،
4: هذا ما كانت
3: دكتور
9: طلبوا الوصايا على مضيق هرمز.
3: هناك
9: وهذه
3: حرب.
9: نقطة يعني
4: في مرحلة الحرب
3: بالفعل، وهناك مرحلة
4: الحرب بالفعل
3: اسدل الستار عليها في العراق، يجب ان نضيء عليها ايضا. اليوم يوم السيادة في العراق يا دكتور،
2: باركنا له، ما حلانا، ما عملنا حلواننا.
0: اي طبعا، هو الحقيقة الأمريكان انسحبوا بال 2011 حسب الاتفاق اللي حصل استراتيجي مع الولايات المتحدة في حينها، عقد في 2008، وانسحبوا فعليا، وكانوا فعلا ذاك الانسحاب الكبير لأنه كان عددهم ضخم يعني بعد الغزو. رجعوا بال 2014 بعد يعني قصة داعش، و طبعا بطلب من الحكومة العراقية مع قوات أخرى أوروبية ودولية،
3: تحالف دولي.
0: نعم. وما زالت موجودة خلال هذه المدة. هم انسحبوا الآن، اليوم آخر معدات وقوات انسحبوا من أربيل، وهذا الانسحاب العراق اعتبره عودة للسيادة واستعادة للسيادة يعني. لكن هناك أصوات أخرى قالت أن أولا كانت قلقة لأنه ليس هناك منظومات دفاع جوي في العراق، سواء في كردستان أو في بغداد، للطائرات المسيرة، للصواريخ القادمة من أي طرف، وغالبا في أربيل، لأنه اتجاه اليوم قبل ساعة كانت في طائرة مسيرة قصفت فيها مخيم للاجئين.
3: بطاريات صواريخ اعتراضية أيضا ما في
0: ضد لا الطائرات ولا الصواريخ ولا أي شيء. وكان في للأسف يعني في رادارات متقدمة بالبصرة قصفت من الداخل، وكانت تتهم بأنها تساعد الأمريكان يعني هكذا. طبعا الأمريكان كانوا مسيطر يعني جزء من آلية القيادة المشتركة، وهذا النظام بعد داعش يعني كان مستخدم، وهذا اللي عموما الآن انسحبوا. قلت لك في مخاوف وفي قلق من استمرار وجود الفصائل المسلحة، اللي كان يجب أن يتزامن
3: في نزع قرار السلاح بحصر السلاح
0: يوم كان يعني الفكرة كانت في الصيف أنه يتزامن نزع السلاح مع انتهاء الوجود الأمريكي.
3: نعم.
0: اللي حصل انتهى الوجود الأمريكي وبقى الفصائل. بعض الفصائل سلمت سلاحها وبعضها لا. الرئيسية الكبرى القريبة من إيران تحديدا النجباء حزب الله سيد الشهداء. هذه الفصائل أصدرت اليوم أحدها بيانات وبيان باسم المقاومة.
2: مقاومة الإسلامية.
0: نعم.
2: مقاومة الإسلامية.
0: مقاومة الإسلامية اللي تضم فصائل يعني بعضها معروف وبعضها غير معروف لكن تتحدث عن أنه إحنا ما ملزمين بأي وعود أو توقيتات وهذا طبعا يعني أو يلمح إلى الكلام اللي تحدث به 30 حزيران.

0: حسب ولديها قدرات قد تفوق الجيش في بعض المناطق مواقع يعني. لذلك الحرب معها يعني مؤذية بالتأكيد غير مقبولة على الصعيد الوطني. لذلك هناك تفاهمات. المشكلة إلى أي مدى تستمر هذه التفاهمات أولا، والأهم من هذا أنه في حال اندلاع نزاع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، هل ستلتزم هذه الفصائل بالصمت؟
1: طيب هذا السؤال.
0: أم أنها ستشارك؟ وإذا ما شاركت انتهت العملية يعني.
2: هو أنا بالنسبة لي لافت أنه مدد الرئيس الوزراء علي الزيدي وقال 30 يونيو 30 حزيران المقبل هو الموعد البديل عن موعد أمس 30 سبتمبر. 30 سبتمبر كان مفترض آخر يوم بتنتهي قصة حصر السلاح في الميليشيات. هو ما هل حصل على موافقة أمريكية أم لا؟ يعني طرح الموضوع
0: باراك أيد الموضوع واعتبره جيد. اعتبرت موافقة أمريكية.
2: وقال إنه يعني المفترض إنه طرح الموعد على في لقائه مع ترامب في نيويورك، لكن ما يعني حسينا في تسامح أو على الأقل تفهم لتمديد هذا الموعد من الأمريكان، بمعنى إنه فعلًا في يعني في نوع من التسامح مع هذا الحالة أمام عجز أو تفهم لعجز الحكومة العراقية لإنجاز حصر السلاح في الموعد السابق. وايضا زي ما اشر الاستاذ لقاء بانه يعني يبدو من الصعب حتى الالتزام بالموعد اللاحق لانه في تعنت، واللي بيدل عليه بيان اليوم بيقول انه لن نلتزم باي مواقيت، بمعنى 30 يونيو ولا 30 غير يونيو ما في هناك قابليه
0: بس
2: عندهم.
0: ملاحظه بس سريعه،
2: ما عندهم قابليه لتسليم السلاح.
0: ملاحظه سريعه، اذا لاحظت اليوم طبعا قبل قليل ترامب كتب تدوينه وباراك ايضا توم باراك. ترامب لم يشر ابدا في تدوينته الطويله لموضوع الفصائل، تحدث عن الخروج من مستنقع العراق.
2: نعم.
0: واعتبر نصر ورطهم باوباما وبعدين قبل بوش طبعا وبايدن
2: عدد جنود القتلى عدد جنود القتلى الامريكان.
0: لذلك امريكا غير مهتمه بموضوع الفصائل الان.
3: في هناك نقطتين رئيسيات برايي لفهم موضوع بيان اليوم وهو التطور الاكبر. نعم. موضوع بيان المقاومه الاسلاميه. اولا ان سواء حصر السلاح او نزع السلاح هو ليس المقصود بالسلاح نفسه كقوة عسكرية، ولكن السلاح أهميته بأنه يحدد موقع هذه الفصائل بالنظام السياسي العراقي، وهذا المهم. يعني لن ينفع لا نزع ولا حصر، لأنه النزع أو الحصر أو التنظيم أو السلاح أو أي ما شئت هو يفقد أو يجرد العملية من الجانب السياسي أو موقع الفصائل بالنظام السياسي العراقي ككل، وهذا ما هو مرفوض بالنسبة إلى الفصائل المقاومة الإسلامية التي رفضت التوقيت هذا وباعتقادي سترفض التوقيت القادم أيضا. وهناك كان في حجج بقضية الوجود التركي العسكري، الخطط الإسرائيلية لم تنتهي، والهيمنة الانسحاب الأمريكي حدث ولكن الهيمنة لم تتخلص من العراق. فهذا يعني هناك خطاب ما زال مستمرا. المسألة الثانية هي تتعلق ليس فقط بالنظام السياسي العراقي ولكن بمحور المقاومة ككل، اللي هي النظام الإقليمي ككل أو الأجندة الإقليمية ككل، لأنه هذه الفصائل إنه هي أيضا مرتبطة لها ارتباطات في إيران يعني وفي محور المقاومة ككل اللي بتنتمي له، والانتماء هو ليس فقط مع الدولة العراقية. فإذا ما طالما هذا يعني ماذا حسن؟ إنه طالما وجدت المعركة الإقليمية والصراع الإقليمي
1: هذه الفصائل باقية. نعم دكتور
4: حسن، نقطتان بشكل سريع. أولا ما حدث اليوم أو الانتهاء الوجود الأمريكي في العراق كان يمكن أن يكون احتفالية في طهران لو حدث قبل هذه الحرب. إذا رجعنا إلى سنوات سابقة ربما أكثر من 120 تصريح تتحدث عن وجوب خروج الولايات المتحدة من العراق وأفغانستان تحديدا العراق. هذه التصريحات كان اليوم كان يمكن أن تحصل فيها احتفالية، لكن حصوله بعد هذه الحرب يحول العراق من شريك محتمل إلى عبء محتمل على موضوع في موضوع الاستقرار الإقليمي. بعبارة أخرى هناك سؤال محدد الآن، ما هو شكل العلاقة القادمة بين إيران والعراق؟ بمعنى آخر كيف، ما هو الدور الذي تلعبه إيران في استقرار العراق؟ زمان كانت إيران تقدم سردية على أن الوجود الأمريكي سبب يجعلها ويحفزها أن تكون منخرطة في العراق دفاعا عن أمنها. الآن الولايات المتحدة غير موجودة، كيف تبرر علاقاتها؟ كيف تبرر وجودها؟ كيف تبرر

0: وبرر حالة الاشتباك الموجود في المشهد السياسي العراقي. النقطة الثالثة بشكل سريع، حتى في ظل هذه العلاقة المشتبكة بين أمريكا وإيران، كان العراق منحة اقتصادية لإيران في سنوات سابقة، وأخذ كثير من الاستثناءات من أجل استمرار علاقات الاقتصادية من إيران، بيع النفط إلى غير ذلك. الآن الوضع العراقي الحالي سيتحول إلى نوع من العبء على إيران، بمعنى آخر لا يمكن لإيران أن تستفيد من العراق اقتصاديا كما كانت تستفيد سابقا، خاصة إذا حصل هناك نوع من عدم الاستقرار في العراق.
1: لماذا؟ ومنعت الأموال. لماذا إذا بقيت الفصائل وإذا بقي إذا بقيت القوى الموالية لإيران في الحكم؟
0: ستمارس الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الدولة في العراق وستمنع الأموال عنها وستحولها إلى دولة هشة. ستحول العراق إلى دولة هشة. استثناءات.
2: معلي بشكل سريع، إضافة إلى النقطة المهمة اللي ذكرها دكتور محجوب، أنا لا يمكن لنا عزل العراق عما يحدث في المنطقة. التخوف خلال المرحلة القادمة بأن يقوم النظام الإيراني بإثارة النزاع بين هذه الفصائل العسكرية المسلحة وبين الحكومة العراقية، وهذا الأمر ينعكس على المنطقة بشكل عام. من بين البدائل المطروحة أمام النظام الإيراني خلال الفترة القادمة إذا استنفدت جميع البدائل هي إثارة الفوضى في المنطقة. إثارة الفوضى في المنطقة يخدم النظام الإيراني. لذلك أنا برأيي المفتاح الرئيسي لمنطقة الخليج هو العراق. استقرار العراق هو من استقرار منطقة الخليج. وبالتالي يجب على الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي أن تركز على استقرار العراق خلال المرحلة القادمة وتدعم جهود حكومة الزيدي في هذا الشأن.
3: بس ملاحظة صغيرة عفوا حسن. بعض الآراء تتحدث عن انسحاب القوات الأمريكية قد يكون أيضا من بين تحضيرات الحرب، لأن الحرب الإيرانية الأمريكية، لأن واحد من الأهداف المهمة إذا ما نشبت الحرب
0: جولة جديدة
3: بالنسبة للفصائل أو بالنسبة لإيران هي الأمريكان الموجودين داخل العراق، وما مقللين إذا ماتوا 10 كويس، يعني هذه حصيلة جيدة. فانسحابه من أربيل من قاعدة فيكتوري في بغداد، في مطار بغداد، هذا يساعد على تجنيبهم أي ضربات محتملة انتقامية في حال تجدد الحرب.
1: دكتور حسن،
4: لاحظ حسن، النقطة الأولى هي أنه الإيرانيون كما أفهم لا يرون عراقا ديمقراطيا يضر بهم، يعني هناك قناعة أنه مهما انتخب العراقيون لن يعود العراق للثمانينات ويستعدي إيران، حكومة ديمقراطية لن تستعدي إيران. ولذلك في الدوائر الاستراتيجية عندما تسمع النقاش يقولون بأن العراق بالعكس تعزيز قدراته الدفاعية مكسب استراتيجي لإيران،
1: حتى لو كان حليفا للولايات المتحدة
4: ولن يتحالف مع أحد ضد إيران. هذه هي القناعة. النقطة الثانية حسن، طبعا هي خطوة مهمة خروج القوات الأمريكية، لكن أهم من ذلك إن راجعنا الخطاب الحكومة العراقية بعد عودتها من نيويورك، وهي قامت بدأب كبير أنه أخذت وعدا باستمرار شحنات النقد إلى العراق، يعني هذا هو محور الاستقلال المالي. إذا كان العراق سيحاول تعزيز قدراته الدفاعية، يعني اخترقت أجوائه وأرضه من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في استهداف إيران أو أي دولة أخرى في المستقبل، كيف سيمكن للولايات المتحدة أن تعطي إذنا لتمرير المال لتمويل مشاريع تعزيز قدرات دفاعية للعراق والعراق يحاول أن يبقى مستقلا؟ يعني أنا أقول يصطف لجانب إيران أو مع طرف آخر، العراق بقدراته الجغرافية والديمغرافية تقديري أنه ينظر إليه كخطر على إسرائيل، على القدرات الأمريكية في المنطقة مستقبلا إن تعززت القوة. طيب. ولذات السبب إيران تنظر له عكس ذلك، أنه حليف طبيعي لإيران، وذلك تعزيز قدراته في المرحلة المقبلة بالعكس شيء إيجابي لإيران.
2: الحكومة الديمقراطية في العراق لن تستعدي إيران مستقبلا، هذا على أي أساس، على أي دليل؟ والحكومة الديمقراطية في سوريا قبل الثورة سوف تستعدي إيران، بالتالي هذا المعيار على أي أساس؟ هل هو على أساس مكونات اجتماعية؟
4: قلت لك هذه قناعات في الدوائر الاستراتيجية الإيرانية بناء على، لاحظ الإيرانيين من أكثر الأطراف انخراطا مع العراقيين في نقاشات استراتيجية منذ 2003 عندما قاطعت الدول العربية كل العراق إلى اليوم. يعني لذلك يفهمون العراق جيدا.
3: صحيح. قاطعة النظام الجديد في العراق.
2: مقارنة في وضع في سوريا.
4: لذلك مقارنة ذلك بسوريا. سوريا النظام.
2: لماذا تربطها بالديمقراطية؟ لا لا لا. يعني الحكومة الديمقراطية.
4: النظام إذا كان منتخب والشعب ينتخب، هذا الشعب لا يستعدي إيران.
2: لماذا لم تترك الشعب السوري ينتخب حكومته؟ يعني
4: لأنه كان مشروع. اسمح لي. للسي آي إيه كما تفضل.
1: دقيقة. أحد المسؤولين. جون ميلر والدكتور سليم.
5: العراق هو مساحة صراع نفوذ بين الولايات المتحدة وإيران. يعني الحديث على أنه إيران تدعم المسار الديمقراطي والآليات الديمقراطية وما تنتجه الديمقراطية،
2: هذا شيء مستغرب.
5: بعكس الولايات المتحدة. أساساً النظام العراقي كما نشأ هو نشأ في آليات يخدم إيران بشكل أو بآخر. عندما نشأ بطريقة الأكثريات التي تتشكل إن كان في السلطات الدستورية وإن كان في عمل الميليشيات والفصائل المسلحة، هي كلها تخدم إيران. يعني ليس صحيحاً القول أن الألية الديمقراطية، إذا كانت الألية الديمقراطية تفرز سلطة قريبة من دولة ما، هذا يعني أنها تخدم هذه الدولة. ليس دقيقاً أن الألية ديمقراطية بالمطلق. وعمل الفصائل المدعومة من إيران، واليوم بالذات عند انسحاب القوات الأمريكية كانت الإشارات واضحة. كل المخاوف التي كانت حول المستقبل أتت في بيانين للفصائل العراقية، كتائب حزب الله وأتت بهجوم مسير على كردستان.
1: سيد جون ميلر، متسامحة الولايات المتحدة مع بقاء الفصائل أو تمديد مدة حصر السلاح في العراق؟ تقبل ذلك؟
6: أعتقد أنه على المدى البعيد كلا. الولايات المتحدة قالت إن هذا الأمر يعود للحكومة العراقية أن تتعامل معه. أنا لا أدري كيف ستسير النقاشات لو لم يكن هناك اتفاقية قبل عامين وسحبنا قواتنا. هذا لا يشير إلى أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالعراق ولا تريد مساعدة العراق، بل بالعكس الحكومة العراقية تقول إنها مستعدة للتعامل مع القضايا المحلية، وما زلنا لا ندري عن ذلك. ولكن بالنسبة للتحركات الإيرانية في العراق لم تكن أي شيء سوى أنها مؤسفة للشعب العراقي. وعندما يكون للإيرانيين فرصة لزعزعة الاستقرار فسوف يستمرون بفعل ذلك.
4: يعني بس جملة يا دكتور، جملة يا دكتور، إيران لم تؤسس داعش.
3: لم تؤسس داعش.
4: بل حاربت داعش نصرة للعراق.
3: بس المسألة المهمة، نعم من الجيد أن العراق سحبوا الأمريكان منه، هذا جيد جدا للسيادة والمفهوم السيادة ووحدة العراقيين. الأمر الثاني، من الجيد أنه لو تحقق استقلال اقتصادي عن الولايات المتحدة رغم التعقيدات التقنية في ذلك. لكن أيضا علينا أن ننتبه أن وجود الفصائل المسلحة في العراق هو سرقة لاستقلال الدولة، سرقة لمفهوم الدولة، مفهوم الدولة من وستفاليا إلى اليوم. بحيث أنه اليوم هذا البيان لحضراتكم تحدثون عنه يقول شنو يعني خلي يكون أكثر من مجموعة مسلحة بالدولة. هذه دول كثيرة، أنا ما أعرف أي دول أخرى تسمح بوجود أكثر من قوة مسلحة غير الدول الفاشلة، سابقا الصومال، سابقا مش الآن، والعراق اليوم
5: المسلحة إيرانية.
3: وهذه الإشكالية التطرح هي مو فقط هذه، اترك موضوع المقاومة لأنه ليس كذلك. هؤلاء لما تسألهم لماذا لا تنزعون السلاح يقول لك هو الحاكمية، شلون من يدافع عنها؟ الفكر هو السلطة. طيب. والنظام السياسي القائم على المحاصصة وليس الدولة.
1: شكرا، شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الأعزاء، وشكرا مشاهدينا على متابعة نقاش الساعة. عودة الآن بكم إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الجديدة، نتابع فيها تطورات عاجلة في سوريا، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية باستهداف حافلة من قبل مجهولين على جسر مصياف بريف حماة وسقوط قتلى وجرحى. وهذه الصور التي نتابعها، لصور أولية لهذا الحادث، نحاول أن نستفسر أكثر عن المعلومات المتوفرة. ينضم إلينا الآن من دمشق مراسل الجزيرة عمر الحاج. أهلا بك عمر، ما الذي يرصد الآن؟ عمر تسمعني، نحاول أن نفهم منك المعلومات الواردة الآن. نوه الخبر العاجل على شاشة الجزيرة، وكالة الأنباء السورية تقول الأمن الداخلي باشر التحقيق بجريمة استهداف حافلة على جسر مصياف لتقديم المتورطين للعدالة. إذن هذه الأنباء تأتي عن وكالة الأنباء السورية، وسنبقى في متابعة هذه التطورات. أيضا وكالة الأنباء السورية كانت قد أعلنت عن سقوط قتلى وجرحى إثر استهداف حافلة من قبل مجهولين كما وصفتهم على جسر مصياف بريف حماة. والأمن الداخلي بحسب وكالة الأنباء السورية يقول إنه باشر التحقيق بجريمة استهداف حافلة على جسر مصياف لتقديم المتورطين للعدالة. مديرية إعلام حمص في هذا الخبر العاجل على شاشة الجزيرة يقول مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف. إذن مديرية إعلام حمص تعلن مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف. كما ذكرنا هذه الصور الأولية لهذا الاستهداف لمركبة بالرصاص من قبل مجهولين كما وصفوا بحسب مديرية إعلام حمص. عدد القتلى حتى الآن 7 أشخاص والإصابات 4، وحتى الآن لا حديث عن من المتسبب أو من الذي قام بهذا الاستهداف، حتى الآن الوصف بالمجهولين. نحاول أن نفهم أيضا صورة أقرب. ينضم إلينا من دمشق مراسل الجزيرة عمر الحاج، أهلا بك عمر، ما الذي يتابع الآن؟
8: عبد السلام، حتى الآن الحديث عن وصول 7 وفيات كما ذكرتم في الخبر و4 إصابات إلى مشافي حمص جراء هذا الاستهداف الذي وقع على جسر مصياف قبل ساعتين تقريبا أو أقل. وقع هذا الاعتداء على هذه الحافلة. حتى الآن السلطات لم توجه أصابع الاتهام إلى أي جهة، ولكن فرق الدفاع المدني إضافة إلى فرق الأمن، قوى الأمن الداخلي وصلت إلى موقع استهداف الحافلة في جسر مصياف، وكانت قبل دقائق فقط نشرت خبرا عن مباشرتها بإجراء عملية تأمين بداية للمكان ونقل القتلى والجرحى. هناك عدد من الجرحى حالتهم خطرة، وربما نتحدث عن ارتفاع في عدد الضحايا في هذا الهجوم المفاجئ في هذه المنطقة. الهجوم أو ليس هجوم، هو الحدث الآخر الذي لا يقل أهمية عن هذا عبد السلام، هو الانفجار في خط أنابيب الغاز الموصلة إلى محطات تشرين ودير علي في دمشق، هنا بالقرب من مطار دمشق، والتي أدت إلى انقطاع التيار مباشرة عن بعض المناطق في العاصمة السورية. هذا الحدث بالتحديد عبد السلام لا يمكن قراءته بمعزل عن حدث مشابه وقع قبل أقل من يومين في ريف دير الزور في الشرق السوري، حين انفجر أنبوب للغاز مسؤول عن توريد الغاز لمحطات وسط وجنوب البلاد، والذي أعلنت السلطات بعد تحقيقات جرت لـ24 ساعة أن هذا عمل تخريبي. إذن هجومان يستهدفان أنابيب الغاز، هجوم صنفته السلطات حتى الآن بالإرهابي على حافلة مدنية في مصياف، يؤدي إلى هذا العدد الكبير من القتلى، وأيضا حديث عن ارتفاع أعداد الضحايا خلال الساعات القادمة نتيجة وجود جرحى حالتهم خطرة. لا حديث على الأقل حتى الآن عن الجهات التي قد تكون مسؤولة عن هذه العملية، ولكن بالعودة لخريطة الأحداث التي شهدتها سوريا عقب سقوط النظام، الجهات التي كانت تزعزع الأمن خاصة في المنطقة الوسطى والغربية، فإننا نتحدث عن بقايا فنون النظام عبد السلام، الذين ما زالت السلطات تتحدث عن مسؤوليتهم عن أحداث سابقة ومسؤوليتهم عن محاولة لزعزعة الأمن. وإن كان من المبكر حتى الآن الحديث عن الجهة المسؤولة، ولكننا على الأقل باستناد للأحداث السابقة التي شهدتها سوريا، فإن من الصحيح المكان على الأقل حتى الآن أن توجه أصابع الاتهام إلى مثل هؤلاء، خاصة وأن السلطات خلال الأيام المنصرمة كانت قد شنت عمليات أمنية موسعة في تلك المنطقة وألقت القبض على الكثير من هؤلاء الضباط على الذين كانت أسماؤهم على رأس قوائم كانت تعدها السلطات، من بينهم طيارين، من بينهم مسؤولون عن سجون كان يشرف عليها النظام، ومن بينهم أيضا آخرون تقول السلطات إنهم متهمون ومتورطون في زعزعة الأمن عبر تشكيل
7: نعم. نحاول أيضا أن نفكك معك المشهد، جسر مصياف في ريف حماة، إذا أردنا أن نضع ما ذكرته من سياقات تتعلق بالعمليات التي قامت بها جهات أمنية للقبض على بعض المنتسبين كما يقال للنظام السابق، أو حتى العمليات التي استهدفت تنظيم الدولة في مناطق في بادية الشام، نريد أن نفهم سياق أيضا المنطقة نفسها، جسر مصياف في حماة، ما الذي يعرف عنها؟ هل سبق وأن حدثت حوادث في هذه المنطقة؟ ما الذي يمكن أن يقال؟
8: يعني عبد السلام، في واقعة ما عرف بمحاولة انقلاب الفلول التي جرت في 7 آذار من عام 2025، والتي شهدت عمليات هجوم على مواقع لقوات الأمن الداخلي، وأيضا هجوما على مراكز مركز محافظة طرطوس وأيضا اللاذقية، كانت هذه المنطقة أيضا قد شهدت بعض هذه العمليات، خاصة في قرى أو بلدات القدموس وكذلك وادي العيون، إضافة إلى سرحب. هذه مناطق مختلطة عبد السلام فيها من الطائفة العلوية النصيرية، إضافة إلى المسيحيين النصارى وكذلك طائفة أخرى من ما يعرف بالطائفة المرشدية موجودة في هذه المنطقة. وكان بعض ضباط النظام عبد السلام وخاصة مصياف ينتمون إلى هذه البلدة، واستفادوا من وجود عائلاتهم وأقاربهم في هذا المكان لشن عملياتهم ضد قوات الأمن الداخلي، هي مصياف وأيضا كما ذكرت القرى الأخرى القدموس، وكلما اتجهنا باتجاه الغرب كانت قد شهدت وجود عمليات من قبل ما يعرف في الفلول، وكانت السلطات حتى وقت قريب تنفذ عمليات أمنية في هذه المنطقة وتعلن اتباعا أنها ألقت القبض على بعض هؤلاء الضباط، ومن بعضهم موجودون على النشرات الحمراء إن صح القول، أو من تبحث عنهم السلطات وتعطي أهمية للقبض عليهم، خاصة من الطيارين وكذلك من ضباط الحرس الجمهوري الذي ينتمي عدد لا بأس من هؤلاء إلى تلك المناطق، والذي تصنفهم السلطات أنهم فارون وأنهم مشاركون في هذه العملية. كما ذكرت أيضا المنطقة الوسطى عبد السلام لا تخلو من خطر آخر أو من تحدي آخر للسلطات، هنا نتحدث عن بقايا خلايا تنظيم الدولة الذين نشطوا في فترة من الفترات سواء في ريف حمص الشرقي أو حتى في حمص المدينة، وكذلك التفجير الذي وقع في أحد المساجد أو دور العبادة للطائفة العلوية النصيرية في حمص. إذن هناك أخطار مختلطة بين هؤلاء، وأيضا يعني السلطات خلال الأسبوع الماضي تحديدا عبد السلام كان لها نشاط أمني واسع وملحوظ، ولعلك تذكر قبل يوم من الآن كانت السلطات تتحدث عن إلقاء القبض على خلية قالت السلطات إنها مرتبطة بحزب الله اللبناني، وأنها فككت هذه الشبكة التي كانت تسعى لإحداث عمليات سواء تفجير أو حتى اغتيالات وكذلك هجمات على مقر لمراكز الشرطة والاستخبارات سواء في العاصمة دمشق أو في مناطق أخرى. التحدي الأمني عبد السلام ما يزال الهاجس الأكبر الذي يواجه السلطات التي لم تنعم دمشق ربما منذ 20 شهرا حتى الآن، وباقي المناطق من أسابيع أو مثلا أشهر دون وجود مثل هذه العمليات أو محاولة أو إحباط مثل هذه العمليات، سواء حدث عن التحدي الداخلي أو حتى كما تقول السلطات أنها خلايا مرتبطة بجهات الخارجية وعلى رأسها حزب الله، كما حدث في أكثر من مناسبة تحاول أن تستهدف مقر الشرطة والاستخبارات، أو حتى تحدث السلطات عن وجود قوائم للإغتيالات ضد أشخاص معينين سواء ممن كانوا يعرفون سابقا بقادة للجيش الحر أو بالناشطين الثوريين. عموما السلطات كما اعتدنا عبد السلام تتمهل كثيرا في إعلان نتائج تحقيقاتها في مثل هذه الهجمات، تركز ابتداء كما تقول بياناتها على أولا تأمين المنطقة المستهدفة كما حدث بعد ذلك قبل قليل، وبعد ذلك تقوم بإجلاء الجرحى والمصابين، ثم بعد ذلك تسعى إلى بناء خطة أو وضع المشتبهين بهم على القائمة، ثم بعد ذلك البحث عن هؤلاء الذين قد يكون لاذوا بالفرار أو ربما يزالون في تلك المنطقة. ولكن الصعوبات أيضا عبد السلام هي طبيعة تلك المنطقة. نتحدث عن عاصمة الغابات إن صح القول، هذه المنطقة تحديدا للسياف ومشت الحلو، وهذه المناطق مليئة بالأحراش وبالغابات، وهناك أيضا مرتفعات جبلية. وإن كنا نتحدث عن سياق، أنا أقول إن كنا نتحدث عن سياق سيكون فيه الفنون مسؤولون عن هذه العملية، فإننا نتحدث عن أشخاص ضليعين وعارفين جيدا بجغرافية هذا المكان، مما يصعب عملية البحث عليهم ويصعب عملية البحث عنهم ويسهل عملية فرارهم من أيدي السلطات.
7: نبقى في متابعة أيضا هذه الصور عمر، وسنعود إليك. فرق البحث الجنائي باشرت تحقيقاتها كما هو واضح في الصور التي ننقلها الآن على شاشتنا، وتأتي من مصياف في ريف حماة، لما قالت مديرية إعلام حمص بأنه قتل في هذا الحادث 7 أشخاص حتى الآن، وأصيب 4 باستهداف مركبة بالرصاص. حتى الآن الوصف للمنفذين هو مجهولين، وكان ذلك على جسر مصياف، والتصريحات الرسمية حتى الآن تشير إلى مباشرة فرق الدفاع المدني أيضا على للحادث لتأمين المصابين، وقوى الأمن تعمل أيضا على تأمين المنطقة وسط إغلاق للطريق وأيضا تطويق للمكان الذي وصفه عمر قبل قليل بأنها منطقة حرشية أيضا تكثر فيها الغابات، وهذا ربما يفسر حتى الآن عدم وجود معلومات حول المنفذين أو إلى أين ذهبوا وفي أي جهات ربما اتجهوا. وسنحاول أن نقف على أي تفصيل يأتي من قبل الجهات الرسمية المتعلقة بهذا الهجوم. نعود لك عمر، كما واضح في الصور فرق البحث الجنائي وصلت وتباشر عملها، نحن في انتظار أي تصريح رسمي سواء من قوى الأمن أو أي جهة في المنطقة.
8: نعم عبد السلام، كما ذكرت حتى الآن السلطات تتوفى عن حذر وتتمهل كثيرا في الحديث عن تفاصيل إلقاء القبضي أو الاشتباهي أو حتى الملاحق، وهذا يفهم في إطار الجهود الأمنية، ربما لا تريد أن تنشر أي معلومات قد يستفيد منها هؤلاء المنفذون. ولكن من الجيد بمكان أن نعود للتفكير بالحادثة التي كما ذكرت 7 قتلى حتى الآن، ولكن المصادر تتحدث عن إمام كبير ارتفاع عدد القتلى نتيجة هذا الهجوم الذي جرى على جسر المصياف، حيث قام هؤلاء المسلمون بفتح أو إطلاق النار مباشرة على هذه الحافلة، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من القتلى والجرحى. ويبدو أن الاستهداف من حيث طبيعته ومن حيث عدد القتلى يشير إلى أنه وقع من مكان قريب. السلطات ابتداء قالت ان فرق الاسعاف ستصل الى المكان، تحاول الوصول الى المكان. بعد ذلك قوى امن الداخلي قبل قليل قالت ان عناصرها باشروا بتامين المنطقه، ثم بعد ذلك تمكنت فرق الاسعاف من الوصول الى لجنه هؤلاء المصابين ونقلهم على عجل الى حمص الاقرب من بين المحافظات لتلقي العلاج، واشارت الى وجود حالات خطره بين صفوف هؤلاء المصابين. مره اخرى هذه المنطقه كانت قد شهدت في الفترات السابقه وتحديدا في
7: يبدو أننا فقدنا الاتصال بعمر، سنعود إليه في حال عودته إلينا. ونذكر أيضا بما قالت وكالة الأنباء السورية أن الأمن الداخلي باشر التحقيق بجريمة استهداف حافلة على جسر مصياف لتقديم المتورطين للعدالة. وبطبيعة الحال وضعنا عمر ربما في سياقات أخرى تتعلق بالتحديات التي واجهتها الجهات الأمنية على مدى سنة كاملة منذ سقوط نظام الأسد، واستمرت أيضا بعض العمليات التي توصف داخل سوريا بالتخريبية ومحاولات للفلول في مناطق الساحل، ونحن في انتظار أي تأكيد من الجهات الرسمية حول طبيعة هذا الهجوم و

0: المهاجمين الذين يوصفون حتى الآن بالمجهولين، لم تنسب ولم تتبنى أي جهة هذا الحادث الذي استهدف مجموعة من المدنيين المواطنين كانوا في حافلة تقلهم في طريق واضح أنه طريق سفر، وهذه الحافلة كانت على جسر من الصياف، وحتى الآن هناك احتمال كما ذكر مراسل الجزيرة بارتفاع عدد ربما المصابين. حتى الآن المعلومات الواردة 4 من المصابين، لكن عدد القتلى 7 أشخاص. لا نعرف الحالة من حيث الخطورة بالنسبة للمصابين، ننتظر أي تصريحات رسمية. نحن وزارة الداخلية أو الأمن العام ربما تكون هناك معلومات جديدة تفيد في هذا الاتجاه، لكن المؤكد أن فرق البحث الجنائي باشرت البحث والتدقيق والتحقيق كما هو واضح في هذه الحافلة المركبة. نعود لعمر. نعود إليك عمر.
1: نعم عبد السلام، كنت أتحدث عن مباشرة فرق الأمن الداخلي في المنطقة بالانتشار وتأمين المكان وبدء البحث عن هؤلاء الجناة والمسؤولين عن هذه العملية. كنت أتحدث عن أن هذه المنطقة كانت قد شهدت في وقت سابق نشاطا لما يعرف بمجموعات الكلول أو خلايا النظام السابق، وأيضا في الأسبوع المنصرم كان هناك عمل حثيث ونشاط ملحوظ لقوى الأمن الداخلي وجهات الاستخبارات السورية الذي ألقى القبض على عدد كبير وملحوظ من هؤلاء الضباط الذين بعدهم كانوا على أولوية البحث، منهم ضباط وطيارون وكذلك ضباط في الحرس الجمهوري وأيضا في الفرقة الرابعة، أحد الفرق التي كان لها دور في التوغلات وقمع النشاط الثوري فيما مضى، ومتهمة أيضا هي وضباطها بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين في ذلك الوقت. النشاط الأمني كما ذكرت لم يغادر تلك المنطقة، وأيضا قد يكون هناك شبهة أخرى لتورط عناصر آخرين أو مجموعة أخرى. نتحدث عن نشاط لخلايا أيضا لما يعرف به تنظيم الدولة الإسلامية الذين كان لهم أيضا دور في القيام ببعض الهجمات خاصة في مدينة حمص وما حولها، ولكن على الأقل من إمكاني القول بمكان
0: نعم.
1: يمكن توجيه الاتهام لما يعرف في الفلول الذين نشطوا في تلك المنطقة.
0: تبقى معنا عمر في المتابعة، سأعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة أو تصريحات رسمية. الآن نذهب إلى صهيب العصا على الخريطة التفاعلية لمتابعة نظرة أقرب لما حدث في هذا الهجوم.
2: عبد السلام، بالفعل نحن نتحدث عن هجوم استثنائي في هذه المنطقة، وكما كنا نستمع للزميل عمر الحاج في محيط تلك المنطقة وعلى اطلاع عما يجري هناك حتى هذه اللحظة، طبيعة الحال الحدث لا يزال قيد التحقيق، ولكن نحن نتحدث الآن عن الجغرافيا. الحديث في الجغرافيا في سوريا في تحديدا المنطقة الغربية هو دائما حديث حساس للغاية، لأننا كنا نتحدث خلال الفترة الماضية بعد سقوط النظام الرئيس المخلوع بشار الأسد والإمساك بزمام الأمور الأمنية والسياسية في البلاد، بقيت هذه المنطقة بشكل أو بآخر مصدر قلق بالنسبة للسلطات الأمنية، لأن معظم أو كثير من رجال الأمن في النظام المخلوع هربوا إليها، وحدثت هناك أيضا أحداث أمنية حساسة في تلك المنطقة، وأيضا اكتشفت السلطات الأمنية مجموعة من الخلايا والجيوب الأمنية التابعة للنظام السوري المخلوع نظام بشار الأسد وتعاملت معها في تلك الفترة، ولكن الموضوع أخذ ضجة كبيرة أو أخذ صدى كبير وأيضا أخذ وقتا وحساسية عالية في التعامل مع هذه المنطقة، لأننا نتحدث عن منطقة ساحلية تضاريسها الجغرافية صعبة إلى حد ما، لأننا نتحدث عن منطقة جبلية، منطقة حدودية أيضا مع لبنان، ومنطقة كما ذكرنا وهو الأهم أن هرب إليها كثير من ضباط وجنود رجال الأمن السوريين في النظام السابق. المنطقة التي نتحدث عنها هي منطقة مصياف، وهي مدينة صغيرة تابعة لريف حماة الغربي، ولكنها تقع على تقاطع طرق كما هو واضح على الشاشة، تقاطع طرق مهم يجمع بين حمص في الجنوب وحماة في الشرق وطرطوس واللاذقية في الغرب وفي الشمال الغربي كما نشاهد على الخريطة، وبالتالي تبقى مصياف نقطة أو عقدة التقاء مهمة في الطرق المؤدية من الشمال إلى الجنوب، سواء من منطقة إدلب واللاذقية إلى منطقة حمص أو من الشرق والغرب من حماة إلى طرطوس واللاذقية، وهذه النقطة نقطة حساسة للغاية، لذلك عقدة الالتقاء الطرق في تلك المنطقة لها حساسية ولها خاصية مهمة. بالإضافة لذلك أمر عرجت عليه سريعا وهو الطبيعة الجغرافية، بدخول أعمق للطبيعة الجغرافية للمنطقة نلاحظ أنها منطقة كثيفة بالأشجار، منطقة أيضا جبلية، صحيح أنها قريبة من الساحل حوالي 50 كيلومتر تقريبا عن الساحل السوري، ولكن هي منطقة تعتبر من المناطق المعقدة في سوريا مقارنة بمناطق أخرى في البلاد مثل المنطقة الشرقية مثلا. في هذه المنطقة، منطقة صحراوية أو المنطقة الجنوبية الشرقية، تبقى المنطقة الغربية وتحديدا محيط اللاذقية وطرطوس والريف الغربي لحماة والريف الشمالي لحمص، هذه منطقة جغرافيا صعبة على رجال الأمن للسيطرة عليها، لذلك قد تقع مثل هذه الأحداث الأمنية. نحن الآن بطبيعة الحال في انتظار التأكيد الرسمي لطبيعة هذا الحدث، إن كان هجوما إرهابيا بالفعل أو له أبعاد سياسية أمنية داخلية، هذا أمر بالغ الحساسية وسيكون له ما بعده في تعامل الأجهزة الأمنية مع هذه المنطقة والتفتيش أكثر وأكثر على ربما تكون خلايا نائمة. أيضا التحقيق الأعمق والوصول إلى الفاعلين أو المهاجمين في هذه العمليات سيوضح النوايا وخبايا الدوافع وراء هذه الهجمات، وبالتالي هذا الأمر سيكون له تبعات عبد السلام، والتبعات ستكون بلا شك أمنية بدرجة أساسية.
0: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه الإيضاحات. ينضم إلينا الآن من دمشق ياسر النجار الخبير في الشؤون الاستراتيجية، أهلا بك معنا سيد ياسر، قراءتك الأولية لما حدث.
3: حياكم الله. يعني قراءة واضحة تقول أن هناك أشخاص غير مسؤولين بتطورات الأوضاع التي تحصل في سوريا نحو الاستقرار. سوريا عندما تستقر يعني لي بأن هناك أشخاص يفقدون الأمل بأن يكون لهم دور من جديد في التدخل بتفاصيل حياة اليومية لدى الشارع السوري. أعتقد أن هناك عناصر من فلول النظام لديهم حالة يأس، هذا اليأس يترجمونه بالاعتداءات على المدنيين بجعل بعض المناطق بؤر لمناطق، يعني جعلها كأنها بؤر لمناطق إرهابية. ظني أن هذه المناطق لديها خصوصية الجبال التي احتمى بها بعض الفلول للنظام، وأصبحت مدة يعني الاحتماء في هذه المناطق فترة طويلة. اليوم سندخل يعني في الأيام القادمة إلى مرحلة الشتاء البارد، هذه المناطق لا يستطيع هؤلاء يعني أن يتكيفوا بسهولة مع هذه مع الطقس وبرودة الطقس، وبالتالي هم يريدون أن يعني يكون لهم أصوات تعلو. وأنا ظني أن هذا الأمر من مسؤولية الآن وزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارة الدفاع، إما أن يكون هناك فعلا إخلاء لكل هذه الأوكار وضبطها بشكل كامل، أو أن يكون أيضا حالة مجتمعية لكون أن المجتمعات المتواجدة هناك من يحتمي من خلالهم يعني هؤلاء الإرهابيون أو فلول النظام، يجب أن يكون هناك دور للمجتمع المدني في يعني في المنطقة الجغرافية تلك لفضح
0: سيد ياسر إذا سمحت لي. نعم، من خلال وتيرة هذه العمليات الجهات الأمنية أيضا واجهت تحديات تتعلق باستهدافات داخل دمشق، استهدفت عدد من الحقوقيين أثناء محاكمات لما يعرفون بفلول النظام. الآن هذا الحدث، حتى الآن هناك تفاصيل غائبة تتعلق بالمستهدفين أصلا، وهم حتى الآن عدد القتلى 7 وعدد الإصابات 4، والمنفذين حتى الآن لا إعلان عنهم، لكن هل في السياقات يمكن وضع الحملة الأمنية التي قامت بها الجهات الأمنية في الفترة الماضية وحققت أيضا بعض ربما الإنجازات كما تقول في القبض على عدد من المتهمين السابقين بالعمل مع النظام السابق، هل هذا يأتي في سياق ما يجري الآن ما نتابعه؟
3: يعني إذا أردنا أن نقارن بين الأحداث

0: التي تجري نجد أن الاستهداف للمدنيين سواء الاستهدافات التي جرت في القرب في دمشق من قرب من قصر العدل أو الاستهدافات الحالية أيضا هؤلاء هم موظفين مدنيون. هذا الجانب. الجانب الآخر كما ذكرتم كلما ارتفعت وتيرة يعني عملية المحاكمات وتحقيق العدالة الانتقالية نجد أن يتم تفعيل عمليات إرهابية. إذا نحن نتكلم عن جهة متضررة من يعني المحاكمات أو التطورات الأمنية التي مخرجاتها ستكون فيها ملف تحقيق للعدالة الانتقالية. وبالتالي ظني كما ذكرت هؤلاء المتواجدون في بعض الأماكن بشكل مبعثر لديهم خطوط تواصل فيما بينهم كون أنهم كانوا في فترة ما ضمن إطار دولة وبالتالي لديهم من يستطيع التواصل من خلال أكثر من يعني طريقة ومن الخارج أيضا. ظني أن المواقع الجغرافية التي ذكرناها في الحادثة الأخيرة تعطي دلالة واضحة بأن هؤلاء يعني في مناطق يعني غير مأهولة ومناطق لديها يعني صعوبات تضاريسية وبالتالي هؤلاء يريدون أن يقولون أنهم ما يزالون موجودون. ظني أيضا أن هناك رسائل من الخارج إلى الداخل يريدون أن يقول من خلالها فلول النظام يعني شكرا. أن يخفف الحملات الضغط أو أن يكون هناك نوع من التسويات المعينة.
1: سنبقى في متابعة أي تطورات أو معلومات جديدة. شكرا جزيلا لك من دمشق ياسر النجار الخبير في الشؤون الاستراتيجية. ونبقى في سوريا أيضا حيث أفادت الشركة السورية للكهرباء بتعطل محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين بعد انفجار في خط الغاز بمحطة تشرين. ينضم إلينا الآن من ريف دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. أهلا بك صهيب، ما آخر المعلومات؟
2: نعم، وصلنا إلى موقع الانفجار بالقرب من الأنبوب الذي تعرض للانفجار. ما تزال هنا عمليات تبريد هذا الأنبوب تجري من قبل عناصر الدفاع المدني والإطفاء حيث يقومون بمحاولة تبريد هذا الأنبوب. الأنبوب تعرض لأضرار بالغة حقيقة، نحو يعني مسافة 5 أمتار من هذا الأنبوب كما أراها الآن هي يعني مدمرة بشكل كامل. قبل قليل كان هنا في هذا الموقع وزير الطاقة السوري محمد البشير، سألناه عن موعد إعادة الخدمة إلى هذه المحطة، قال بأن المحطات الأخرى التي توقفت بعد الحادث سوف يعاد تشغيلها، لكن بالنسبة لهذه المحطة ما زالوا يعملون على تقدير حجم الأضرار ومن ثم سوف يقومون بإصلاح هذا الأنبوب. هذا الأنبوب الذي طبعا يربط بين محطة تشرين الحرارية هنا في منطقة ريف دمشق وبين حقل العمر النفطي، حيث يستجلب هذا الأنبوب الغاز من ذلك الحقل بعد الانفجار. وطبعا كنا قد سألنا وزير الطاقة السوري أيضا عن سبب هذا الانفجار، قال بأن الأسباب ما تزال غير واضحة ولا يمكنه التأكد من أن الانفجار سببه خلل فني أو أن سببه عمل تخريبي، وهو بانتظار أيضا يعني الانتهاء من التحقيقات بعد الانتهاء من عمليات التبريد والوقوف على الأضرار التي حصلت في المكان. بطبيعة الحال هذا الأنبوب الذي يستجر الغاز من حقل العمر النفطي في شرق سوريا إلى منطقة ريف دمشق تعرض لانفجار وبعد ذلك اندلع حريق كبير في المكان وأدى إلى إصابة 2 من العمال هنا في هذه المحطة. تم إسعافهم إلى مستشفيات دمشق وما تزال حتى اللحظة فرق الدفاع المدني وفرق الإطفاء كذلك تعمل على تبريد هذا الأنبوب بشكل كامل بعد الانتهاء من إخماد الحريق وبعد أيضا توقف ضخ الغاز من حقل العمر النفطي إلى هذه المنطقة وإلى محطة تشرين الحرارية في منطقة حران العواميد قرب العاصمة السورية دمشق.
1: صهيب الخلف شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نتابع إذن مشاهدينا هذه الصور للبحث الجنائي وهو ربما يحرك الحافلة التي تم استهدافها وقتل فيها 7 أشخاص وأصيب 4.

0: وباشرت القوات الأمنية والجهات الأمنية والبحث الجنائي أعمالها، وأيضا الطوارئ والدفاع المدني، ويتم الآن نقل الحافلة بعد البحث الجنائي الذي تم من داخلها. هذه صور مباشرة تأتينا من الصياف في ريف حماة، وكما ذكرت الجهات الأمنية حتى الآن لا وضوح في مسألة من الذي استهدف هذه الحافلة أو الدوافع من ذلك. إلى العراق، حيث نتابع آخر التصريحات والمواقف المرتبطة بانسحاب قوات التحالف الدولي. ينضم إلينا الآن من بغداد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد، ومن أربيل مراسلة الجزيرة أستير حكيم. أهلا بكما. نبدأ مع عبد الفتاح فايد، ما الذي يقال الآن في بغداد؟
1: لا صوت يعلى على صوت الاحتفالات في الحقيقة عبد السلام، احتفالات بما يطلق عليه المسؤولون العراقيون يوم السيادة الوطنية، احتفالات تعم الشوارع العراقية في ساحة التحرير برمزيتها الكبيرة. كانت هناك احتفالات شعبية أيضا في شارع فلسطين، كانت هناك احتفالات لبعض القوى الأمنية وبخاصة قوات الحشد الشعبي، كانت هناك أيضا احتفالات للقوى الأمنية العراقية بسيارات تجوب الشوارع وترفع الأعلام فيما تسميه يوم السيادة الوطنية. كانت هناك أيضا في الحقيقة كثير من ردود الأفعال من جانب القوى السياسية العراقية على ما جرى اليوم صباح هذا اليوم من إعلان رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة داعش في العراق، وذلك بحضور عدد كبير وحشد كبير من القادة السياسيين والعسكريين سواء من العراق أو أيضا من دول التحالف المشاركة في التحالف. كان هناك أيضا إعلانا وتصريحا رسميا من جانب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وكذلك من جانب قائد القيادة قيادة قوات التحالف الدولي الأدميرال هولين، الذي أيضا أكد على أن العلاقة بين العراق والتحالف قد انتهت، لكن العلاقة سوف تنتقل إلى شكل آخر من أشكال التعاون الثنائي الذي يقوم على العلاقات وعلى الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، وأن القوات والدول المشاركة في التحالف سوف تواصل دعمها للعراق وللقوات المسلحة العراقية حتى تتمكن من التأمين الكامل للأراضي العراقية برا وبحرا وجوا. عدد أيضا من الفصائل العراقية المسلحة عبد السلام، وكان هذا لافتا، بادرت وسارعت إلى إعلان حل أجنحتها وأذرعها العسكرية، على رأسهم الطيار الصدري، حيث أعلن زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر عن حل الألوية العسكرية التابعة لتياره، ودعا أيضا بقية الفصائل إلى الالتزام بذلك، ودعا الدولة العراقية إلى ضرورة حصر السلاح حصرا في يد الدولة العراقية وأن يسلم الجميع سلاحه، وحذر أيضا الأمريكيين من العودة مرة أخرى إلى العراق. أيضا أخيرا كان هناك أيضا زعيم أيضا السيادة العراقي، والذي تحدث أيضا عن أن العراق يحتاج إلى دولة قوية ومؤسسات قوية في المرحلة المقبلة. وكنت قد أعددت تقريرا إخباريا شاملا عن مراسم إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وكذلك الاحتفالات المصاحبة له، وكذلك أيضا عمليات الانسحاب من القواعد العسكرية التابعة للتحالف من جميع الأراضي العراقية، نرصدها في التقرير التالي. هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
2: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
1: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب،
2: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
3: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
4: أن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية، إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم ونحن مستمرون في دائم العراق.
3: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيرا، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
5: بالنسبة إلى إقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضا قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
3: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار.
1: تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فايدة، الجزيرة، بغداد.
0: نذهب إلى أربيل مع مراسلة الجزيرة ستير حكيم. ستير، ضعينا في سياق أيضا المواقف من أربيل بخصوص هذا الانسحاب.
6: المواقف الرسمية هنا في إقليم كردستان تتسم بالترحيب والتأكيد على أن العلاقات مع دول التحالف وأيضا الولايات المتحدة مستمرة، أيضا تتضمن لهجة من القلق هناك على الصعيد الرسمي، قلق من هذا الانسحاب الأمريكي وأيضا لقوات التحالف، لا سيما أن وزارة البيشمركة كانت قد تحدثت قبل أيام عن أن لديها مخاوف وأيضا حذر من انسحاب التحالف الدولي دون إنشاء منظومة دفاع جوية في إقليم كردستان. وربما ما حدث اليوم يبرر هذه الهواجس في إقليم كردستان. كما نعلم، قبل قليل تعرض مخيم آزادي في قضاء كويسنجق التابع لأربيل لهجوم بطائرة جديد، طائرة مسيرة عفوا. هذا هو الهجوم الأول بعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وأيضا من إقليم كردستان. طبعا بحسب بيان أمن جهاز أمن إقليم كردستان، هذا الهجوم لم يسفر عن خسائر، لكن أهمية هذا الهجوم ليس بحجم الخسائر بقدر التوقيت الذي جاء فيه. هذا الهجوم يأتي في نفس اليوم الذي أعلن فيه إنهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب جميع قوات التحالف وأيضا القوات الأمريكية من مواقع في إقليم كردستان. بالتالي ربما هذا الهجوم يبرر هواجس إقليم كردستان، لا سيما وأن تصريحات رسمية أشارت إلى تحديات قائمة في إقليم كردستان، لا سيما على الصعيد الأمني بما يتعلق تحديدا موضوع الطائرات المسيرة والاستهدافات التي يتعرض لها إقليم كردستان.
0: شكرا جزيلا لك ستير حكيم، مراسلة الجزيرة كانت معنا من أربيل. ينضم إلينا الآن من بغداد الدكتور مجاشع التميمي المحلل السياسي، ومن بغداد أيضا علي فضل الله المحلل السياسي. أهلا بكما، وأبدأ مع الدكتور

0: المجاشع، نحاول أن نفهم الآن هل هي خطوة إيجابية عموما بالنسبة للعراق؟ في أي سياق تضعها أنت؟
1: شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد السلام. أعتقد من الطبيعي أن يكون هناك نوع من الترحيب في هذه الخطوة باعتبار أنها دليل على أن القوات الأمنية والعسكرية العراقية قد وصلت إلى مرحلة من التعافي والتنامي في قدراته، خصوصا وأن هناك كثير من التحديات، والأهم من ذلك أيضا أن العراق يواجه كثير من التحديات، وهذه التحديات أغلبها مرتبطة بالجانب الاقتصادي. وبالتالي أنا أعتقد أنه المجتمع الدولي قد اشترط على الدولة العراقية أن يكون سلاح بيد الدولة، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه خطوة في أن يكون السلاح والقرار بيد الدولة والقرار السيادي يكون بيد الحكومة العراقية. وبالتالي من وجهة نظري أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب بكثير من المرحلة السابقة، باعتبار أنه هناك تعهدات قد قدمت من الحكومة العراقية للمجتمع الدولي بأن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، ولذلك نحن ذاهبون إلى مفترق طريق، إما أن نكون دولة قوية ونعالج ونحدث خرقا في المشكلات والأزمات في العراق، أو لا سمح الله أن القوة المسلحة في العراق تعترض ولا تنفذ وعودها، وبالتالي نذهب إلى حالة من الفوضى والقطيع مع المجتمع الدولي.
0: سيد علي فضل الله، استمعت إلى هذا الحديث، هذه الخطوة تعزز استرداد العراق لسيادته وأمنه، وهنا الحديث ربما منسوب لرئيس الحكومة بأن السلاح ينبغي أن يكون بيد الدولة في هذه المرحلة. هل تعتقد بأن هذا الانسحاب للتحالف يعزز هذه الفكرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لتحت هذه الفرصة. طبعا من حيث المبدأ أكيد موضوع حصر السلاح وأن يكون السلاح بيد الدولة العراقية أو بيد الحكومة العراقية تحديدا، هذا مطلب كل عراقي حريص على أمن بلده، وبالتالي لا أعتقد يوجد هنالك تقاطع من أي شخص أو مجموعة حريصة أن يكون العراق قويا أمام المجتمع الدولي. وبالتالي أعتقد أن هنالك انسجام بدأ يحصل ما بين الحكومة العراقية والفصائل التي امتنعت عن تسليم السلاح في الفترة الماضية، وقطعا الفصائل اشترطت بخروج القوات الأمريكية، سيكون هنالك استجابة باعتبار أنه أصل وجود هذا السلاح ونتيجة التهديدات الإرهابية التي كانت تهدد العراق. أضف إلى ذلك الفصائل اشترطت على الحكومة العراقية، وهو ليس بمحل اشتراط بقدر ما هو نقطة مهمة جدا تعزز السيادة العراقية، هو العمل على جاهزية القوات الأمنية خصوصا في الجانب التقني والتكنولوجي للمرحلة القادمة. لذلك أنا أعتقد ما حصل اليوم هو الخطوة الصحيحة الأولى في طريق تحقيق السيادة، وينتظر العراق أكيد جهد كبير جدا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وأيضا على المستوى الأمني باعتبار، وأكرر هذه العبارة، اليوم انتقلنا من معارك الوكالة إلى معارك الأصالة. العراق لديه تهديدات بين الحين والآخر، وأعتقد تهديدات الكيان الصهيوني ليست ببعيدة عن الحكومة العراقية.
0: سأعود للتحديات الأمنية في ظل هذا الانسحاب وما الذي يعني، وأيضا مخاوف
2: إذا سمحت لي، عن موضوع الصراع مع المجامع الإرهابية.
0: لكن أنقل بعض الأفكار للدكتور مجاشع التميمي. دكتور مجاشع، مسألة حصر السلاح تتزامن مع ما ذكرت أنت من التزامات تقول بعد انسحاب التحالف، لكن كما ذكر سيد علي فضل الله، هل الظروف مهيئة؟ هل الاستعدادات مكتملة لدى الأجهزة الأمنية في هذا السياق؟
1: أعتقد أنه الأجهزة الأمنية لديها الإمكانيات، بالفعل هي من حيث العدد والعدة نعم لديها الإمكانيات، ولكن هناك بعض الأمور التي لا تزال تحتاج ربما إلى دعم من قبل المجتمع الدولي، وخصوصا في موضوع المعلومات الاستخباراتية إضافة إلى الدفاعات الجوية. أعتقد هذا الموضوع هو مرتبط بجوانب سياسية إضافة إلى الأمور المالية. العراق يمر بظروف صعبة جدا، وهذه القضايا المتعلقة بالدفاعات الجوية والرادارات وجوانب الاستخباراتية ربما تحتاج إلى تمويل كبير، إضافة إلى اتفاق سياسي بين القوى السياسية على توفير هذه التمويلات والموارد المالية، إضافة إلى الدعم المقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. من حيث المبدأ نعم، أنا أعتقد أن العراق التحديات الآن هي ليست تحديات أمنية، التحدي الأمني قد تراجع وهو ليس من أولويات بالنسبة للحكومة العراقية.
0: نعم دكتور، إذا سمحت لي، لأن الفكرة عند السيد علي فضل الله كأنه تحدث أيضا عن موضوع حصرية السلاح في حديثه، والسؤال هل هذا الطرح له ما يعززه من حيث الإمكانيات

0: إمكانيات بحيث أن تقبل هذه الفصائل بتسليم السلاح بعد أن يكتمل عمل الأجهزة الأمنية والاستعدادات الأمنية في الجهات الرسمية؟ هذا ما يقوله سيد علي.
1: بالضبط أستاذ عبد السلام، أنا أعتقد أن هناك التزام من قبل

0: النظام السياسي في العراق مرتبط ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة الأمريكية، ربما تكون هناك بعض الأزمات. نحن نتحدث اليوم عن تقنية وعن جانب تقني، بالنتيجة ما موجود لدى الفصائل العراقية ربما هو موجود لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية في العراق، وبالتالي هي
1: واضح دعني
0: تقليدية.
1: لكن نعم، إذا كانت هذه أمور لوجستية إذا سمحت لي، لأنه سيد علي فضل الله عاد إلينا. سيد علي فضل الله، الاستعدادات يقول ضيفنا جاهزة، لكن حصرية السلاح هل يمكن وضع مدى زمني لها إذا ما اطمأنت هذه الفصائل لهذا الوضع؟
2: شوف، لاحظ عزيزي، أكو جنبة مهمة جدا برأيي. العراق نجح في إخراج القوات الأمريكية، بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في إبقاء العراق بحاجة إلى المجتمع الدولي، وهو في التحكم في موضوع التسليح وإبقاء العراق بعدم الجاهزية، خصوصا فيما يسمى منظومة الدفاع الجوي، قوة الردع ومعالجة الأهداف الجوية. أضف إلى ذلك سلاح الجو. أنا برأيي لازلنا نعاني من عدم اكتمال هذا السلاح المهم، والذي من المفترض أن يكون بجاهزية عالية جدا لتحقيق ردع للجهات الدولية التي تحاول أن تعبث بالأمن العراقي.
1: بالمقابل أنا أعتقد
2: اليوم يعني بيان
1: فصائل، هناك إشكالية في الصوت. شكرا جزيلا لكما، علي فضل الله المحلل السياسي كان معنا من بغداد، ونشكر أيضا ضيفنا الدكتور مجاشع التميمي المحلل السياسي كان معنا من بغداد. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وقال إن النفط الذي خرج من المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية كان أكبر من أي وقت مضى. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بكما. أبدأ مع نور الدين دغير في محاولة لفهم المواقف الإيرانية، ما الذي يقال؟
3: عبد السلام، بكل تأكيد ما هو مهم في هذه الأثناء وهو الرد الأمريكي الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، والذي يوجد الآن وبالتحديد في مجلس الأمن القومي الإيراني. بكل تأكيد الجانب الرسمي الإيراني لم يتحدث عن تفاصيل ما وصل له من الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري، لكن الأجواء بحسب متابعتنا واستطلاعنا هنا يبدو أن هناك نوع من الإيجابية نوعا ما بدأ يطغى على المشهد، بمعنى آخر أن الوسيط القطري ربما استطاع أن يحدث خرقا ما، في اختراقا ما في الخلاف الذي كان حاصلا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كما تعلم عبد السلام على أن طهران كانت مصرة بشكل كبير جدا على مبدأ مذكرة التفاهم وعلى مبدأ الشروط السبعة. الجانب الأمريكي كان مصرا على مبدأ الحوار بشأن البرنامج النووي الإيراني. الإشكال كان من سيتخذ الخطوات الأولى، طهران أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ لكن يبدو أن جهود الوسطاء وخاصة الوسيط القطري، الاتصالات في نيويورك والتواصل ما بين الجانبين، يبدو أنه نوعا ما حتى هذه اللحظة قد أحدث نوعا ما اختراقا يمكن القول بأنه محاولة التقريب ما بين وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، وهذا ما كنا نشير إليه. يعني أننا الآن أمام أجواء إيجابية نوعا ما حتى هذه اللحظة، رغم أن مسألة ظلال الحرب بين الفينة والأخرى تطل بمشهدها على هذا التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن أسهم التفاؤل نوعا ما بدأت ترتفع، نسهم إيجابية التعامل مع المعطيات وما وصل من الإدارة الأمريكية إلى طهران بدأت ترتفع. يبدو أن الأمر يحتاج إلى قرار كبير من الجهات العليا، وهذا هو المتوقع. هناك بعض الأجواء كذلك تتحدث على أن الأمور إذا تمت بهذه الطريقة خلال المراحل المقبلة ربما قد نشهد أسبوعا مقبلا حافلا على المستوى الدبلوماسي، وهو مواصلة هذا الحراك الدبلوماسي للتوصل إلى شيء ما ربما قد يرضي كلا الطرفين، طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكما قلت على قاعدة مذكرة التفاهم كمطلب إيراني والبرنامج النووي الإيراني والملف النووي الإيراني كمطلب أمريكي. إذا قد نشهد أسبوعا متحركا بشكل كبير جدا من خلال الوسطاء، نتحدث عن الوسيط القطري وكذلك الوسيط الباكستاني، وبالتالي نحن الآن أمام جو من التفاؤل. لكن كنقطة أخيرة عبد السلام، هناك كذلك نوع من الحذر هنا في طهران. يقول إيرانيون أن تجربة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما كانت نوعا ما أليمة وقاسية، من حيث أنه تكون هناك مفاوضات ويكون هناك هجوم أمريكي وهجوم إسرائيلي، وبالتالي لا يخرجون أي حراك سياسي عن منطق الخديعة الأمريكية الإسرائيلية، وبالتالي يتوقعون أن يكون هناك أي تحرك أمريكي.

0: الأمريكي أو الإسرائيلي خلال هذه المراحل من المفاوضات. إذن بالخلاصة عبد السلام، جو إيجابي، تحرك دبلوماسي، تحرك نشط للوسطاء، الوسيط القطري وكذلك معه الوسيط الباكستاني، لكن بكل تأكيد الحذر لا يزال قائما هنا في العاصمة الإيرانية طهران.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. إيهاب العبسي، ما الذي انتهت إليه المواقف الأمريكية؟
2: نعم عبد السلام، في الحقيقة أجواء التفاؤل التي يتحدث عنها الزميل نور الدين ليست لها هنا أصداء في واشنطن، ربما لأن الحديث عن المحادثات من البيت الأبيض لا توجد في الحقيقة تصريحات، هناك حالة من الصمت إزاء هذه المحادثات. لكن الرئيس دونالد ترامب اليوم قال إن هناك أمورا ستحدث قريبا جدا مع إيران من دون أن يحدد ما هي هذه الأمور، هل هي على الصعيد الدبلوماسي أم على الصعيد العسكري، خاصة أنه هدد في السابق بالعودة إلى قصف إيران مرة أخرى بعد انتخابات التجديد النصفي. والرئيس ترامب أيضا لم يحدد موعد هذه الأمور، وإن قال أنها ستحدث قريبا جدا على حد قولي. لكن الرئيس أيضا كرر التصريحات السابقة بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز بالكامل، وأنها استطاعت أن تخرج كميات من النفط والغاز على مدى الأيام الثلاثة الماضية أكبر من أي وقت مضى على حد قوله. وأيضا أضاف بأن قوات الأمريكية دمرت الجيش الإيراني والقدرات العسكرية الإيرانية سواء البحرية أو الجوية أو حتى القدرات الصناعية العسكرية. ويقول أيضا الرئيس دونالد ترامب أن معدلات التضخم في إيران فاقت نسبة 300% وأن العملة في إيران في انهيار تام، وأكد بأن الولايات المتحدة ستنتصر في نهاية المطاف بطريقة أو بأخرى. الرئيس ترامب أيضا اليوم وبالحديث عن مغادرة آخر القوات الأمريكية من العراق كان يتحدث عن أن الولايات المتحدة فقدت 18 جنديا فقط خلال 6 أشهر من الحرب مع العراق، وقارن ذلك بعدد القتلى الأمريكيين من الحرب مع إيران، وقارن ذلك بعدد القتلى الأمريكيين في الحرب مع العراق، وقال أن الولايات المتحدة فقدت 4500 جندي، في إشارة إلى أن هذه العملية العسكرية لم تكبد القوات الأمريكية خسائر كبيرة على حد قولي. نعم. أيضا وزير الحرب الأمريكي وفي فعالية عسكرية بالولايات المتحدة كان يتحدث في السياق ذاته عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. في موضوع آخر، وصل ركاب طائرة فلاي دبي الإسرائيليون إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، وأعلنت السلطات بدء التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث الذي تعرضت له الطائرة واضطرت على إثره للهبوط في مطار تبوك. معنا في المتابعة من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، أهلا بك محمد. إلى ما وصلت إليه التحقيقات الأولية، و كيف هي التصريحات المتعلقة بما جرى؟
3: من الواضح عبد السلام أن إسرائيل لم تكتمل لديها الصورة بعد بشأن ما جرى على متن تلك الطائرة التابعة لخطوط فلاي دبي، إذ أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الأمر بحاجة إلى عدة أيام، قد يستغرق أياما حتى تكتمل الصورة وتعرف إسرائيل تماما ما الذي جرى على متن تلك الطائرة. السيناريوهات التي تحقق فيها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية واسعة النطاق ومتعددة، وكذلك التساؤلات التي تطرح على الطاولة بشأن تنفيذ هذه العملية كما سميها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. هل كانت هناك دول أو دولة بعينها تقف خلف هذه العملية ووجهت مساعد الطيار لتفجير هذه الطائرة واختطافها، أم تنظيم ما داخل سواء محلي فلسطيني أو دولي أم عمل بمفرده؟ على الرغم من ذلك، تفيد القناة الرابعة عشر الإسرائيلية بأن الرؤية تتعزز لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن منفذ هذه العملية قد تصرف لوحده بدون أي توجيه. تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن عملية اختطاف الطائرة كان من المخطط لها أن تصل إلى المناطق الإسرائيلية ثم تنفجر في إسرائيل لإحداث أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين. هذه هي التقديرات الأولية، وهناك إصرار إسرائيلي على التأكيد دوما بأن كل ما يتوفر الآن هي معلومات أولية، وهذا ما أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عندما قال إن هذه المعلومات تفيد بأن النية كانت هي تدمير هذه الطائرة بمن كان على متنها من الإسرائيليين. ولكن إسرائيل تحاول الحصول على مزيد من المعلومات، وهي تطلب أيضا كما جاء في وسائل إعلام مختلفة بأن تحقق بنفسها مع مساعد الطيار الذي تتهمه بهذه المحاولة.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 في اعتداءات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. نقف على المشهد من خان يونس مع مراسل الجزيرة هاني الشاعر. أهلا بك هاني، ما آخر التفاصيل؟
4: أهلا بك يا عبد السلام. لازال العدوان الإسرائيلي مستمرا على قطاع غزة حتى هذه اللحظة. 4 غارات شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية قبل قليل على 4 منازل داخل مبات يعرف باسم الخط الأصفر في حي التفاح شرقية مدينة غزة. دوي انفجارات كبيرة سمعت في المناطق الشرقية للمدينة، عقب ذلك تصاعد كثيف للدخان، وتزامنت هذه الغارات أيضا مع تحليق منخفض لمقاتلات حربية إسرائيلية، كذلك لمسيرات حلقت ولا تزال تحلق بالمناسبة في الأجواء الشرقية والغربية من مدينة غزة. كل ذلك يأتي على ضوء تسجيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد 8 فلسطينيين في سلسلة غارات من مسيرات إسرائيلية على مدينة غزة وعلى مدينة خان يونس أيضا هنا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة. 5 شهداء قضوا في قصف على مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب شرقي غربي مدينة غزة، مشهد دام وقاس كان في عقاب هذه الغارة على هذه المركبة التي كانت تقل ما يقرب من 20 فلسطينيا عند قصفها دون سابق إنذار من مسيرات إسرائيلية. فجر يوم أمس أيضا قصفت مسيرة إسرائيلية شقة سكنية غربي مدينة غزة، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد امرأة وإصابة زوجها في ذات الغارة. أما هنا في خان يونس شهيدان سقطا في غارتين منفصلتين، إحداها طالت مركز تحفيظ للقرآن الكريم في منطقة مواصل قرارة شمال غربي خان يونس، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. وتزامنت أيضا هذه الغارة مع استهداف مماثل كان من مسيرات إسرائيلية على دراجة هوائية على شارع صلاح الدين في القرارة أيضا شمال شرقي خان يونس هذه المرة، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. تزامنت هذه الأحداث أيضا مع استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في حي التفاح والشجاعية شرقي غزة في منطقة أبو العجين جنوب شرق دير البلح، وأدت هذه العمليات من القصف المدفعي وإطلاق النار بالمناسبة أيضا إلى إصابة 3 فلسطينيين في المنطقة الجنوبية الشرقية من دير البلح، نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى. وصفت جروح بعض هؤلاء بأنها حرجة بفعل هذا القصف وإطلاق النار من آليات عسكرية إسرائيلية. كذلك القصف المدفعي امتد إلى المناطق الشرقية لخان يونس هنا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة إلى جانب عمليات نسف أيضا واسعة النطاق كانت هناك في رفح جنوب عبد السلام.
1: شكرا جزيلا لك هاني الشاعر مراسل الجزيرة، كان معنا من خان يونس على كل هذه الإيضاحات، وسنعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة. رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في سوريا والانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. في آخر المسجدات، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. من جهته، قال خالد اليعقوبي مستشار الرئيس العراقي للجزيرة إنه إذا احترمت الولايات المتحدة سيادة العراق فلن يكون هناك مبرر لأي عمليات من جانب الفصائل. في حين قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. في الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانسحاب الرسمي الكامل من العراق انتصار للولايات المتحدة وللعراق وانتصار على تنظيم الدولة. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في طهران، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري. في سوريا، قالت مديرية إعلام حمص وسط البلاد إن 7 أشخاص كانوا يستقلون حافلة في مصياف بريف حمص قتلوا بنيران مسلحين مجهولين، وإن التحقيقات بدأت في الحادث. في اليمن أعلنت القوات الحكومية تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية للحوثيين في الوازعية والمخا وتحييد

0: قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 15 بقصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس أمس الأربعاء. نبقى في متابعة كل هذه التطورات، بداية بالملف العراقي وانسحاب قوات التحالف الدولي من هناك. نتابع هذا التقرير للزميل عبد الفتاح فايد.
1: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
2: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
1: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب.
2: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
1: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
3: أن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية. إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم ونحن مستمرون في دائم العراق.
1: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة. تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيرا، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
4: بالنسبة إلى إقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضا قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
1: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فايد، الجزيرة، بغداد.
0: ينضم إلينا الآن من بغداد زياد العرار المحلل السياسي، ومن واشنطن دان غريزر مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز سيمسون. أهلا بكم، أبدأ مع سيد زياد العرار، والسؤال المطروح الآن هو التحديات التي ستواجه العراق بعد انسحاب التحالف، ما هي؟
5: حضرتك وضيفك الكريم، التحديات كثيرة، في مقدمتها أن يكون للعراق قدرة على حماية الأجواء العراقية، أقصد فيها القوة الدفاعية والقوة الهجومية، الطيران والدفاع الجوي، إضافة إلى عملية الرصد والمتابعة، أي العملية الاستخبارية، لأن العراق كان يستفاد كثير من
0: هناك مشكلة في الاتصال مع سيد زياد العرار، سأعود إليك في حال إصلاح، لكن نسأل أيضا ضيفنا من واشنطن. سيد دان، الجانب الأمريكي يتحدث عن استمرار للعلاقة على الصعيد الاستخباراتي والدعم بالنسبة للعراق في المرحلة المقبلة، وبأنه غير بعيد عن المنطقة يتمركز أيضا في مناطق قريبة من العراق. هل يعني هذا أن التحالف رغم انسحابه سيبقي على علاقات من نوع ما في المرحلة المقبلة؟
6: يبدو وكأن الأمر هو على هذا الحال، وهذا الأمر منطقي أن الولايات المتحدة كانت منخرطة بشكل كبير في العراق منذ حوالي 23 عام وحتى الآن، ومن الجيد أنه لا يزال هناك تعاون ما بين الحكومتين، ويسرني أن أرى أن الجنود الأمريكيون سيغادرون، وستكون الآن المرحلة القادمة مثيرة للاهتمام لمعرفة ما هي الهيكلية التي تم تأسيسها منذ الغزو الأمريكي، وما إذا كانت قادرة على العمل بشكل مستقل بدعم أمريكي غير مباشر.
0: وأنت سمعت التحديات التي يواجهها الجانب العراقي تتعلق أيضا بالدفاعات الجوية، كان التحالف أيضا له دور كبير فيها، أيضا مسألة الاستخبارات والمعلومات الاستخباراتية. كيف يمكن لواشنطن أن تنسحب دون دعم في هذا المجال؟ هل تتوقع أن يكون هناك دعم في هذه النقاط؟
6: إذا كنتم تسألون ما إذا كانوا سيقدمون هذا الدعم للعراق، آمل ذلك، آمل أن الهيكليات التي تم تأسيسها بدعم من الأمريكيين هي أكثر صمودا من الهيكليات التي تم تأسيسها في أفغانستان، لأن الأمر مخزي عندما رأينا ما حصل في أفغانستان وكيف أن الوضع انهار بشكل سريع. ولذلك آمل أن الحكومة العراقية ستتمكن من الوقوف على قدميها بنفسها بدون دعم أمريكي مباشر، لأن هذا الأمر سيبرهن أننا كنا قد أنجزنا شيء ما في العراق، وهذا الأمر طبعا لا يمكن قوله ولا ينطبق على أفغانستان مثلا.
0: أعود لسيد زياد، يسمعني الآن بشكل أوضح. الجانب الأمريكي ما الذي يمكن أن يقدمه للعراق في التحديات التي ذكرتها، خصوصا ما يتعلق بالدفاعات الجوية، ونحن نعلم ما حدث في مناطق في أربيل اليوم تحديدا من هجوم بطيران مسير؟
5: الجانب الأمريكي يمكن أن يقدم الكثير وفق اتفاقية التعاون المبرمة بين بغداد وواشنطن 2011 التي أجريت فيها قوات الاحتلال، آنذاك كانت تسمى قوات الاحتلال. التوافقات العراقية مع الجانب الأمريكي مستمرة، والحكومة العراقية والقيادات العسكرية العراقية وضعت خطط انتقال مرنة وسهلة ووفق برنامج يشمل ما بعد الانسحاب، أي ما بعد هذا اليوم. بأن
0: هناك مشكلة أيضا في الاتصال. وضحت فكرتك عموما سيد زياد أن هناك تنسيق على مستوى معين يفترض أن يكون، وهنا نسأل السيد دان عن أيضا تنظيم الدولة لم ينتهي في المنطقة، وكان هناك أيضا الجانب العراقي في أربيل يتحدث عن مخاوف في هذا الاتجاه. بادية الشام واجهت أيضا إشكاليات، الجانب الأمريكي تعامل معها ضمن التحالف، وهذا تحديدا تقريبا قبل أقل من عام. فإذا كان خطر تنظيم الدولة لم يزل بالكامل من المنطقة، ما الذي ستقوم به يقوم به التحالف في المرحلة المقبلة؟
6: سيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحصل. والأمريكيون انسحبوا من العراق في العام 2011، ومن ثم عادوا بعد بضعة سنوات من أجل المساهمة بمكافحة تنظيم الدولة. نأمل أن تنظيم الدولة لن يعود بنفس القوة الذي كان موجود فيها قبل 13 أو 14 عام، ولكن سيتعين علينا أن ننتظر لنرى، وسيتعين علينا مراقبة الوضع عن كثب من جانب واشنطن ومن جانب بغداد أيضا. وأكرر مجددا أنني آمل فعلا أنه لن يتعين على الجنود الأمريكيين العودة إلى العراق مرة أخرى، ولكن لا يزال من المبكر معرفة كيف ستتكشف الأمور وكيف سترد الولايات المتحدة.
0: سيد زياد العرار، مسألة حصر السلاح، وهناك جهات مسلحة داخل العراق من الفصائل كانت تربط دائما حصرية السلاح بانسحاب التحالف، هل تعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد نجاحا بالنسبة للحكومة في ضبط وحصر السلاح؟ يبدو لا يسمعني سيد زياد العرار، شكرا جزيلا لك على أي حال من بغداد. كان معنا زياد العرار المحلل السياسي، ونشكر ضيفنا من واشنطن دان سيمسون مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز سيمسون. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وقال إن النفط الذي خرج من المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية كان أكبر من أي وقت مضى. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكم، أبدأ مع إيهاب العبسي، وما الذي يفهم من حديث الرئيس الأخير بعد تسليم الرد على المقترحات؟
7: نعم، في الواقع عبد السلام، الرئيس دونالد ترامب لم يتحدث بالتفصيل عن هذه المحادثات بعد إعلانه بشكل واضح وصريح رفض المقترح الأولي من الجانب الإيراني، بل أعلن بعد ذلك أيضا رفض تقديم أي تنازلات لإيران. لكن في ضوء المحادثات التي كانت مستمرة بعد هذين الإعلانين، الرئيس دونالد ترامب لم يدلي بكثير من التفاصيل سوى أن الولايات المتحدة تنتصر على إيران في هذه الحرب، وقال إن أمورا كثيرة ستحدث في القريب العاجل قريبا جدا مع إيران، من دون أن يحدد ما هي هذه الأمور، سواء تصعيدا عسكري أم ربما تقدم في المحادثات الدبلوماسية. لم يتحدث الرئيس ترامب بالتفصيل، لكنه أيضا يقول أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز بالكامل، وأن كميات النفط والغاز التي خرجت عبر المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت تفوق أي مستويات من قبل. وترامب يقول أن إيران تعاني اقتصاديا من ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 300%، وأنه تم تدمير قدرات الجيش الإيراني. وبالتالي المشهد فيما يتعلق بهذه المحادثات، نلاحظ أن البيت الأبيض يتحفظ في الإعلان على الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بهذه المحادثات التي كانت قد بدأت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآنذاك وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها كانت محادثات جيدة، لكن بعد ذلك لم يدلي بالكثير من التفاصيل. ومسؤولون أمريكيون قالوا لموقع أكسيوس أن الرئيس دونالد ترامب في حال عدم التوصل إلى تفاهم وإلى اتفاق سيقوم بشن ضربات على إيران مرة أخرى بعد انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي الآن المسألة الآن في حالة انتظار، ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بالفعل ربما سيكون مفيدا أيضا للرئيس ترامب في هذه الانتخابات وللحزب الجمهوري، على الرغم من قوله بأنه لا يخضع لأي حسابات سياسية في التعامل مع إيران وأيضا فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي. لكن في الحقيقة أيضا وفق مسؤولين في إدارة ترامب يقولون أن مسألة إيران هي مهمة في مسألة الناخب الأمريكي، وتحديدا في بعض المقاعد للحزب الجمهوري التي تبدو محفوفة بالمخاطر بسبب تداعيات هذه الحرب وارتفاع أسعار المحروقات في الشارع الأمريكي. عبد السلام،
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن. نذهب لنور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران الذي يتابع لنا مجمل المواقف الإيرانية.
8: عبد السلام، أهم حدث الآن في طهران هو ماذا ستقول طهران في الرد على المقترح الأمريكي الذي وصل هنا إلى العاصمة الإيرانية طهران. بكل تأكيد ما هو متوفر لحد الساعة على أن هذا المقترح الآن يوجد على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني للبث فيه وإبداء رأيه فيه، بما يفتح المجال ربما لنقاش سياسي ودبلوماسي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء. لحد الساعة ليس هناك أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية حول طبيعة ما وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، لكن الأجواء نوعا ما تحاول أن تعطي انطباعا إيجابيا ربما في التعاطي مع ما وصل إلى طهران، باعتبار أن الوسيط القطري استطاع بشكل أو بآخر أن يقرب ما بين وجهة نظر طهران والولايات المتحدة الأمريكية. عبد السلام، كان هناك خلاف حقيقي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد حوارا مباشرا وبشكل سريع في البرنامج النووي الإيراني. الجانب الإيراني يريد تنفيذ المطالب السبعة التي طرحها مجلس الأمن القومي الإيراني. الوسيط القطري كان يعمل خلال هذه الفترة على محاولة لتقريب وجهة هذه وجهات نظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الأمر الآن في مجلس الأمن القومي الإيراني، وكذلك ربما في انتظار ما سيقوله المسؤول الأعلى هنا في البلاد، ونتحدث هنا عن المرشد الإيراني. إذا ما نجحت هذه الخطوة التي قادتها الوسطة القطرية، يمكن القول ربما أنه خلال الأسبوع المقبل ربما قد نشهد حراكا دبلوماسيا متميزا، ربما قد يؤدي في الأخير إلى شيء ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بكل تأكيد عبد السلام، هنا الحديث وسمعناه من الرئيس الإيراني بأن مجلس الأمن القومي الإيراني هو صاحب القرار بناء على مسودة التفاهم في التفاعل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك تنسيق ما بين جميع الجهات الرسمية هنا في طهران، وهذا ما أكده كذلك الحرس الثوري الإيراني الذي قال بأن ليس هناك أي خلاف ما بين الجهاز الدبلوماسي وما بين الجهاز العسكري. ربما هذا نقطة يريد الحرس الثوري باعتبار أن كل الكلام يتحدث على أن صاحب الفصل في القرار السياسي هنا في طهران هو الحرس الثوري الإيراني. يبدو أن هذا الموقف من الحرس الثوري الإيراني لإعطاء انطباع إيجابي ما على أن هناك تفاعل وتعاون ما بين الجهاز الدبلوماسي والجهاز العسكري، وأن أي قرار سيخرج إلى العلن في علاقته بالتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية هو محل إجماع ما بين جميع الفئات السياسية والعسكرية هنا في طهران. لكن في نفس السياق عبد السلام، الجانب الإيراني هنا لا يغفل من حساباته، نعم، ربما أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على عمل ما. وهنا الجانب الإيراني يتحدث عن مسألة الخديعة بأنه عند كل المفاوضات ربما تقدم واشنطن وإسرائيل على مهاجمة إيران، وبالتالي هذه جزء من الحسابات التي يتعامل معها الجانب الإيراني. إذن هناك حساب دبلوماسي مع نوع من الأمل والتفاؤل والإيجابية ربما قد يؤدي إلى أسبوع آخر من العمل الدبلوماسي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء. في المقابل هناك حذر أمني وعسكري تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في احتمالية أن تقدم على أي عمل عسكري ضد طهران. وهنا الجانب العسكري وخاصة الحرس قال بأنه في جاهزية كاملة لمواجهة أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي.
0: نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير فرح الزمان شوقي.
9: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً فأغلقت المضيقة عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً، كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن الطور

0: التوقيت هنا هو الأهم، وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضاً، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيداً عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
1: نرحب بضيفينا من طهران، ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، ومن واشنطن الدكتور باولو فونشيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية. أهلا بكما. نبدأ من طهران مع سيد ما شاء الله شمس الواعظين، هل هناك فرصة لقبول هذا المقترح دون تعديل من قبل الإيرانيين؟
2: شكرا على الاستضافة أستاذ عبد السلام. أعتقد بأن ما جرى هذه الليلة بالتحديد وصول مقترح أمريكي معدل للمقترح الإيراني يرتكز على تلازم الملفات وتقارن المسارات، هذا مهم جدا. أعتقد بأن القيادة الإيرانية ستدرس هذا الموضوع بحذر شديد. لماذا؟ لأن في جميع الأحوال تعتقد القيادة الإيرانية إلى جانب دراستها للمقترح الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن في خضم المفاوضات أو المقترحات المتبادلة تقوم بعمل ما على جبل الرأس أو أي جبل الفأس أو أي مكان آخر، لذلك تقوم بدراسة هذا المقترح بجدية كاملة، لأن القيادة الإيرانية تعتقد بأن الوسيط القطري والباكستاني يسعيان ويحاولان اقتراب العنصرين المسيطرين على مضيق هرمز. في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تسيطر على مضيق هرمز بشكل ما، يعني لا نتحدث عن النسبة المئوية لأن هناك
1: لأنها تفرض حصارا خانقا كما يقولون على الموانئ الإيرانية وتمنعها من تصدير نفطها. سأعود إلى هذه النقطة، لكن أيضا نريد أن نفهم الموقف الأمريكي، ما الذي قدم في المقترح حتى الآن غير واضح. لكن سيد باولو، الجانب الوسيط القطري تحدث عن البحث عن أرضية مشتركة، والسؤال هنا عن ربما رفع السقف الأمريكي في الأيام الأخيرة واعتبار أن مذكرة التفاهم منتهية ومضيق هرمز مفتوح، هل واشنطن تتعامل مع المقترحات المقدمة لإيران على أساس أن إيران هي التي ينبغي أن تتنازل فقط وليس الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: نعم، أعتقد أن النقطة الأخيرة التي ذكرتموها هي النقطة التي تنطبق، سواء كان ذلك صحيح أم لا. الولايات المتحدة تعتقد بأن الأوضاع قد تغيرت، بمعنى أن إيران باتت تعاني بشكل كبير على الصعيد الاقتصادي، وذلك بفضل الحصار الناجح وبفضل فرض العقوبات المباشرة والثانوية التي وصلت أيضا إلى دول أخرى وأطراف موجودة في كازاخستان أو تركيا أو دول أخرى حتى. ولقد سمعنا أيضا عن عقوبات تم فرضها على مجال الملاحة الجوية، ولا يمكن حتى للطائرات الإيرانية أن تغط في مطارات معينة، ربما بإمكانها أن تذهب إلى الصين وروسيا، وقريبا لن يبقى لهذه الطائرات أي صيانة أو قطع غيار وما إلى ذلك. إذا لنختصر الأمور، نحن نفوز، بمعنى أن إيران باتت الآن في موقف ضعف. ضعيف، ومع مرور كل يوم الوضع يزداد سوءا بالنسبة لإيران، ولا يمكنها أن تبيع أي شيء، والموانئ تحت حصار.
1: سيد ما شاء الله، سمعت إلى هذا الحديث سيد ما شاء الله. الجانب الأمريكي الآن هي مقترحي من مصدر القوة، وبالتالي هل إيران في وارد التنازل عن مذكرة التفاهم والعودة إليها والقبول ببعض الشروط الأمريكية في هذه المرحلة؟
2: في الواقع أستاذ عبد السلام، المقترح الأمريكي هو تلفيق بين مذكرة التفاهم ومقترح جديد فيما يتعلق بالملف النووي. الولايات المتحدة أيضا تؤكد في هذا المقترح أنها لا تريد أن تبتعد كثيرا عن مذكرة التفاهم. لماذا؟ لأنه في اتفاق دولي حول ضرورة العودة الجانبان إلى مذكرة التفاهم. هناك في مذكرة التفاهم أيضا في مواد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية على مبدأ الرابح الرابح. الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تريد الابتعاد عن مذكرة التفاهم كانت تريد أن تحقق مبدأ الخاسر والرابح.
1: الرابح الظروف يقول ضيفنا مختلفة.
2: هذا صحيح.
1: نحن نفوز يقول إيران لا تستطيع أن تتعامل الآن على يعني في ورقة المضيق على أنها ورقة حقيقية، لأن النفط الرئيس الأمريكي يقول إنه يمر بكميات كبيرة. هذه الورقة سحبت من تحت اليد الإيرانية، والمفاوض عليه أن يتعامل مع ذلك.
2: أنا أستند إلى تصريح جديد في هذه الليلة للرئيس الأمريكي، يقول أن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز هو شبه كامل. هذا الشبه كامل يعني هناك نسبة مئوية للسيطرة الأمريكية، ولكن هناك أيضا السيطرة الإيرانية. لا نريد أن ندخل في النسب المئوية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تؤكد بأن إيران تصدر 480 ألف برميل يوميا من نفطها عبر المسار للمجال الحيوي البحري لإيران. هذا يعني بأن إيران تصدر البترول في هذه المرحلة وفي أوج الحصار البحري. الضيف الأمريكي محق بأن الحصار البحري يؤثر اقتصاديا على إيران. هذا واضح.
1: سيد باولو، هل تضع واشنطن شروطا تعجيزية تدفع الجانب الإيراني إلى ربما التصعيد لاحقا إن لم يكن المقترح مقبولا لديها؟
3: الأمر هنا يتعلق مرة أخرى بمحاولة فهم القوى النسبية لدى كلا الدولتين. الولايات المتحدة تقول أنها تنتصر في هذه الحرب. نحن لا نتحدث هنا عن الانتصار العسكري، ليس هناك الآن عمليات عسكرية في منطقة الخليج، ولكن الحصار ناجح والعقوبات ناجحة، وإيران لم يعود لديها أي مال، والمنتجات الأساسية قد ارتفعت أسعارها بنسبة 400% تقريبا، والتضخم يرتفع بشكل كبير، وظروف مروعة جدا. بإمكان إيران أن تمتص هذه الصدمة لفترة معينة، ولكن الولايات المتحدة تعتقد أنه بإمكانها أن تتفاوض، والولايات المتحدة تود إنهاء البرنامج النووي الإيراني. هذا هو الهدف النهائي بهذه المسألة برمتها. أما بالنسبة للنقاط الأخرى فهي ثانوية. أما بالنسبة للعودة أو استئناف الحركة الطبيعية في مضيق هرمز، هذا الأمر ضروري، ولكن بالنسبة لإدارة ترامب وكل الإدارات الأمريكية يجب ضمان ألا تحصل إيران أبدا على القدرة على الوصول إلى السلاح النووي.
1: أشكركم جزيلا شكرا دكتور باولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية، كان معنا من واشنطن. شكرا جزيلا لك. ونشكر ما شاء الله شمس الواعظي، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، كان معنا من طهران. ونذهب إلى سوريا وننوه للخبر العاجل على شاشة الجزيرة، نقلا عن قائد الأمن الداخلي في حمص يقول: مجهولون استهدفوا حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات، ما أسفر عن ضحايا وجرحى. وأضاف أيضا قائد الأمن الداخلي في حمص: ننظر إلى هذا الاعتداء باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار. وأضاف أيضا قائد الأمن الداخلي في حمص يقول: هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وستواصل قوى الأمن الداخلي ملاحقة مرتكبيها. نقترب أكثر من المشهد مع مراسل الجزيرة عمر الحاج، انضم إلينا الآن من دمشق. أهلا بك عمر، ما الذي تكشف الآن من معلومات؟
4: عبد السلام، عدد القتلى حتى الآن هو 7 و4 جرحى، بعضهم في حالة خطر. السلطات حذرة جدا في الحديث عن أي تفاصيل، وهذا يفهم من خلال أن السلطات لا تريد الحديث أو إفشاء أي معلومة أمنية قد يستفيد منها الجنات الذين ارتكبوا هذه الجريمة، كما وصفتها السلطات الآن وتتحدث عن هذا الاعتداء الذي من شأنه أو يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مدينة حمص، التي كما قال مدير الأمن الداخلي فيها أن السلطات بذلت الكثير لقرها لوضع قواعد هذا الأمن والاستقرار. ولكن عبد السلام، لا بد من الحديث عن تفاصيل الزمان وأيضا هوية المستهدفين. هوية المستهدفين هم أشخاص عاملون في شركة مدنية، مهندسون وعاملون، والآن الحديث الآن المعلومات تشير إلى أن هؤلاء من قرية قريبة من المكان المستهدف، هي قرية فاحل، هي مؤلفة من الطائفة العلوية النصيرية هنا في سوريا، أي أن المستهدفين من الطائفة العلوية. أيضا التوقيت، هذا الهجوم يأتي في اليوم الذي زار فيه أنس خطاب وزير الداخلية السوري محافظة حمص وأيضا محافظة حماة، واطلع على عمل مؤسسات الدولة وعلى الجهود الأمنية هناك. وكذلك يأتي هذا الهجوم بعد نحو 24 ساعة من زيارة لمسؤولة الأوروبية كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية، مثيرة الشؤون العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. هناك الكثير لقراءته في هذا الهجوم، إضافة إلى الهجوم على أنابيب الغاز الذي حدث بالتزامن تقريبا مع هجوم مصياف، وكذلك بعد يومين فقط من هجوم آخر على أنابيب الغاز. لا يمكن قراءة هذه الأحداث بمعزل عن بعضها البعض. الآن السلطات تحدث عن هجوم تخريبي يسعى لي وإرهابي يسعى لزعزعة الأمن هناك. المستهدفون كما ذكرنا وفق المعلومات الأولية من الطائفة العلوية، وما تزال السلطات تفرض طوقا أمنيا على المنطقة وشكلت خلية أمنية للتعامل مع هذا الحدث.
1: عمر الحاج مراسل الجزيرة من دمشق، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. انضم إلينا الآن من حمص نوار قباقيبو الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا بك معنا سيد نوار. من خلال ما أعلن الآن رسميا عن قائد الأمن الداخلي في حمص عن طبيعة الهجوم، وما ذكره عمر الحاج عن طبيعة أيضا الضحايا الذين قتلوا 7 وأصيب 4، بعضهم حالته خطيرة، من خلال هذه المعلومات ما الذي تفهمه أنت؟
5: مساء الخير بداية، شكرا على الاستضافة. النقطة جدا مهمة، التركيبة في منطقة في مدينة حمص وريف حمص متداخلة من ناحية المكونات المختلفة، في إرث إشكالي سابق، وهذا الإرث الإشكالي هو إرث أمني. ومع بداية التحرير كان في عدة حوادث منفصلة، حتى حدثت بعض الحوادث الأمنية بالقرب من قرية فاحل. قرية فاحل كان فيها بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق. هي أول نقطة، يعني في عندك أنت الإرث الأمني أو البيئة الأمنية الإشكالية اللي كانت ممكن تولد حالات من العمليات الانتقامية. خلال فترة ما بعد التحرير عملت القوات الأمنية الرسمية على حل هذه الإشكاليات بالتعاون مع مكونات من المجتمعات المحلية، اجتماعات دورية وغيرها. فإذا نحن النقطة الأساسية أنه في إرث، في بالخط العريض إشكالية أمنية. هلأ بنجي نحن، هل هي الإشكالية الأمنية موجودة؟ لا، نحن شهدنا فترة من الاستقرار في الريف الشمالي وفي الريف الغربي، كان في حالات جنائية، ولكن لم نشهد عمليات انتقامية مثل الفترة خلينا نقول اللي تلت ما بعد التحرير مباشرة. ولكن الإشكالية موجودة، يعني البذرة تبعية الإشكالية موجودة، وأي حادث يستهدف مثلا مكون معين على السريع بيتم تصريح، يعني بيتم عنوانته أنه هو لزعزعة الاستقرار، وفعلا لزعزعة الاستقرار. هذا الهجوم هو استهدف غالبية المستهدفين بحسب الأنباء اللي تم تداولها هي من أبناء منطقة فاحل، أي من أبناء المكون العلوي. وبالتالي هون صار عندك بالخط العريض هي الإشكالية، أنه هل نحن في صدد العودة إلى استهداف المكون العلوي في هذه المنطقة وبالتحديد من قرب بلدة الحولة؟
1: لكن نعم، أنت أشرت إلى نقطة مهمة، أنه قائد الأمن الداخلي في حمص قال ننظر للاعتداء، وصف ما ينظر إليه الآن، قال محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، هو ربط الموضوع بحمص. وفي بداية سقوط النظام كان هناك أحداث في حمص تتعلق بما ذكرته سابقا. هذا يعني بطريقة ما يبعد الشبهات عن أي جهات أخرى.
5: أستاذ الكريم، هلأ أنا قبل مدينة حمص، ونحن من الأشخاص اللي بنعرف قديش التركيبة متداخلة ببعض البعض، وأيضا نحن ندرك وبيقين كيف النظام السابق عمل على تجيش المكونات ضد بعض البعض، وخلق يعني النسيج الاجتماعي مهترئ كان بشكل جدا كبير، وعملنا في الفترة ما بعد التحرير على ترميم ما نستطيع ترميمه. وعند الحديث بشكل واضح من إدارة الأمن في حمص أنه هذا الهجوم لزعزعة الاستقرار، لأنه نحن كحماصنة من أبناء المدينة ندرك أنه مثل هاي الهجمات شو هدفها بالتأكيد، وهو توسيع شرخ عم نحاول قدر المستطاع ترميمه، سواء بالأدوات الأكاديمية، الأدوات المحلية، الأدوات الاجتماعية. هلأ نحن الجهة المستهدفة ما ممكن يعني القول بشكل صريح أنه من هي الجهة اللي قامت بهذه العملية الجنائية، ولكن أنا بقدر أكد لك أنه من قام بهذا العمل يدرك شو تداعيات هذا العمل.
1: من قام ما أشار إليه من ضرب الاستقرار. نترك النقاش عند هذه النقطة وننتظر أي معلومات جديدة حول من المنفذ. شكرا جزيلا لك من حمص نوار قباقيبو، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية. نبقى في سوريا، حيث أفادت شركة الكهرباء بتعطل محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين بعد انفجار في خط الغاز بمحطة تشرين. معنا من ريف دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف الذي اقترب أكثر من المشهد. أهلا بك صهيب، ما الذي ترصده؟
6: نعم، نحن في موقع الانفجار هنا. عندما طبعا وقع هذا الانفجار اشتعلت النيران في هذا الخط، وهو الأنبوب الفرعي الذي يتصل مع الأنبوب الرئيسي الذي يقوم باستجرار الغاز من حقل العمر النفطي في شرق سوريا إلى منطقة ريف دمشق. تحدثنا قبل قليل مع الفنيين هنا في هذه المحطة، توقعوا أن تطول فترة إصلاح هذا الخط لأن أجزاء كبيرة من هذا الخط يعني دمرت، وكذلك جميع الأجزاء التي تعرضت لارتفاع في درجة الحرارة فهم يتوقعون أن يقوموا باستبدالها أو يضطروا إلى استبدالها، لأنها سوف تكون قد تلفت ولم تعد تتحمل ضغط الغاز في هذا الأنبوب. لذلك فبحسب توقعات الفنيين في هذه المحطة فإن فترة إصلاح هذا الأنبوب وعودة المحطة إلى العمل قد تطول لأيام أو أسابيع، لكن هذا لا يعني توقف المحطات الأخرى في ريف دمشق عن تزويد العاصمة بالكهرباء، وإنما الحديث فقط عن محطة تشرين. وقد طبعا أوقفت الشركة السورية للكهرباء العمل في محطتين طبعا في ريف دمشق، ولكن بعد وقت قصير سوف تعود هاتين المحطتين إلى العمل، وتبقى فقط محطة تشرين لأنها تعرضت لأضرار كبيرة ولأن الانفجار وقع فيها وخرب أجزاء كبيرة من الأنبوب ومن خط الأنبوب الرئيسي. قبل قليل زار وزير الطاقة السوري محمد البشير هذا الموقع، سألناه عن الجهة أو عن توقعاته عن سبب الانفجار. قال حتى اللحظة لا يستطيع أن يخمن ما إذا كان خلل فني هو سبب الانفجار أو عمل تخريبي. الجهات الأمنية السورية والقوات الأمنية السورية ما تزال تنتشر في هذه المنطقة. وقبل قليل زار المحققون أيضا هذا الموقع وقاموا بجمع المعلومات ومشاهداتهم، وطبعا سألناهم عن أي معلومات، قالوا بأنه حتى اللحظة لا توجد توجد معطيات عن سبب التفجير وعن طبعا الجهة التي تقف وراءهما إذا كان عملا تخريبيا في الحقيقة، لكن طبيعة الحال يتوقع أن تعود الكهرباء تدريجيا إلى المناطق التي انقطعت فيها في دمشق وفي أرياف دمشق، إذ أن المحطتين الأخريتين اللتين توقفتا عن العمل سوف تعودان إلى الخدمة قريبا بحسب ما تحدث إلينا الفنيون هنا.
1: شكرا جزيلا لك صهيب الخلف مراسل الجزيرة من ريف دمشق على كل هذه الإيضاحات. إلى التطورات في اليمن، حيث قال الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي إنها نفذت عملية استهداف أدت إلى تدمير مخازن أسلحة في شرق محافظة صعدة. أضاف أن المخازن كانت تحتوي على كميات كبيرة من الذخائر، بينها صواريخ حرارية مضادة للدبابات وقذائف مدفعية إلى جانب أسلحة أخرى. معنا في المتابعة من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر، ما آخر التطورات؟
7: هنا في تعز كانت آخر التطورات قصف للحوثيين استهدف مناطق وادي الضباب الواقعة غرب تعز، وهناك أضرار لحقت بمنازل وممتلكات الأهالي. أيضا قصف الحوثيون مناطق واقعة شمال غرب تعز وهي منطقة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى قصف مناطق واقعة شرقي المحافظة أو شرقي مدينة تعز. الناطق باسم القوات الحكومية أكد قبل قليل أن القوات استهدفت ذخائر ومعدات وأيضا أسلحة نوعية للحوثيين في شرقي محافظة صعدة، بالإضافة إلى ما قاله سابقا أن هناك 8 استهدافات للحوثيين دمرت عدة آليات ومعدات للحوثيين من بينها 3 بطاريات مدفعية في الوازعية غربية تعز، بالإضافة إلى ما قال عنه وحدة دفاع جوي متطورة ومتنقلة دمرت في المخا، كانت قد طورت كما قال من قبل الحرس الثوري الإيراني. كان قال قبل ذلك أن القوات الحكومية نفذت 468 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة ماضية، وتضمنت عدة جهات في المحافظات المختلفة منها الجبهة الشرقية بالإضافة إلى تعز، وكذلك قال إنها تنوعت بين الاستهداف بالطائرات المسيرة أو القصف بالطائرات الحربية أو بالمدفعية وغير ذلك. هنا في تعز قتل طفل وأصيبت امرأة خلال قصف للحوثيين استهدف منطقة صالة شرقية المدينة. وزير الدفاع طاهر العقيلي كان قد اجتمع في عدن وأكد على ضرورة دعم الجيش، بالإضافة إلى تهيئة الأمور لما قال عنه ما يتعلق بالتعبئة العامة التي دعا لها مجلس القيادة الرئاسي. على المستوى الإنساني، مخيمات النازحين أو وحدة إدارة مخيمات النازحين أكدت أن عدد النازحين ارتفع خلال الأيام الماضية ليصل إلى 29,000 أسرة تضم 197,000 شخص معظمهم في تعز، نصف هذا العدد موجود في تعز وحدها.
1: بخصوص أيضا الأخبار الأخيرة المتعلقة بالاستهدافات في صعدة، أنا أعرف أنك في تعز بعيد عن ذلك، لكن بالنسبة للحوثيين ما أهمية هذه المنطقة؟ لماذا تستهدف؟
7: نعم، لا شك أن أهمية صعدة للحوثيين أهمية كبيرة. صعدة هي معقل الحوثيين الأول، واستهداف الحوثيين في صعدة يعني أن القوات الحكومية قادرة أن تصل إلى الحوثيين إلى أي مكان. الناطق باسم القوات الحكومية أعلن أن القوات دمرت مخازن أسلحة وأسلحة نوعية من بينها مضادات للمدفعية والدبابات وذخائر حرارية تتعلق بقصف الدبابات ونحو ذلك، وأكد أن كل ما يقوم به الحوثيون مرصود، وكل الأماكن التي يتواجد فيها الحوثيون هي أماكن مستهدفة من قبل القوات الحكومية. وكان قد دعا الأهالي في كل مناطق اليمن للابتعاد عن مناطق تواجد الحوثيين حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة كان معنا من تعز على كل هذه الإيضاحات. سنعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 في اعتداءات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر أمس الأربعاء. معنا في المتابعة من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. أهلا بك هاني، ضعنا في تفاصيل أكثر حول ما جرى. يبدو أن هاني غير جاهز، ونذكر أيضا بأن هذه التطورات جاءت بعد مرور عام على تشكيل مجلس السلام، والجانب الإسرائيلي كان له عدد من التصريحات المتعلقة بقطاع غزة وباستمرار العمليات فيها، شن عدد من الغارات صباح هذا اليوم أدت إلى مقتل عدد من

0: سكان قطاع غزة. نعود إلى هاني الشاعر لمعرفة تفاصيل أكثر حول ما جرى هذا اليوم في سياق أيضا الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.
1: نعم عبد السلام، 17 شهيدا هم حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية في مختلف مناطق قطاع غزة. 8 من الشهداء سقطوا فقط في غضون 24 ساعة الماضية، أي منذ فجر

0: ما يقل عن 20 راكبا، لأن هناك عربات موصولة في هذه المركبات على اعتبار أن هناك أزمة خانقة في المركبات في مختلف مناطق القطاع بفعل الحصار المستمر على قطاع غزة من قبل إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة. مشهد دام وقاس جدا في موقع القصف الإسرائيلي. أيضا هذه المنطقة تؤوي أعداد كبيرة من عائلات فلسطينية نازحة، لأن المناطق الشرقية والشمالية من غزة محتلة بشكل كامل، وقد نزح السكان إلى منطقة الرمال والنصر وحي تل الهوى في المناطق الغربية من مدينة غزة. مع ساعات فجر يوم أمس أيضا أغارت طائرة مروحية على شقة سكنية في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد امرأة على الفور وإصابة زوجها بجروح حرجة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. وفي ساعات المساء تواصل القصف أو استمر القصف الإسرائيلي وامتد هنا جنوبا في خان يونس ليشمل استهداف دراجة هوائية على شارع صلاح الدين، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة عدد آخر، نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى. كما أغارت أيضا مسيرة إسرائيلية على مركز لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة القرارة، أيضا أدت هذه الغارة إلى استشهاد الصحفي محمد النجار وهو يعمل مذيعا في إذاعة القرآن الكريم في مدينة أو في قطاع غزة. وبالتزامن أيضا مع جملة هذه الغارات كان القصف المدفعي مستمرا في المناطق الشرقية من مدينة غزة وفي خان يونس هنا جنوبا، وكذلك في المنطقة الشمالية لرفح والمنطقة الجنوبية الشرقية من دير البلح التي أصيب فيها 3 من النازحين بفعل إطلاق النار بشكل مكثف من آليات عسكرية تنشط بين فينة أخرى في عمليات هندسية داخل ما بات يعرف باسم الخط الأصفر في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. 4 غارات شنتها أيضا المقاتلات الحربية الإسرائيلية، دمرت فيها 4 من المباني السكنية المخلاة من السكان بالقرب من الخط الأصفر قبل نحو ساعتين من الآن في حي التفاح وكذلك في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وتزامنت هذه الغارات مع إلقاء مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية، وتناثرت الشظايا حتى وصلت الخيام التي تؤوي النازحين، وتصاعد الدخان الكثيف من موقع القصف الإسرائيلي في تلك المنطقة. لا تزال الطائرات المسيرة تحلق حتى هذه اللحظة، ربما تستمعون في الخلفية إلى أصوات هذه الطائرات التي تحلق على مستويات منخفضة في أجواء مدينة خان يونس هنا جنوبا كسائر مناطق قطاع غزة. هذه الطائرات لا تكاد تفارق أجواء القطاع على مدار الساعة، تشكل مصدر إزعاج وقلق دائم للسكان هنا في القطاع خشية تنفيذ غارات كالتي وقعت البارحة في مناطق متفرقة من قطاع غزة. نحن أمام موجات تصعيد متتالية تستهدف قطاع غزة، يتركز معظم القصف الإسرائيلي على مناطق مكتظة بالنازحين، وهي مناطق التي لا تزيد عن 30% من مساحة قطاع غزة، على اعتبار بأن نحو 70% من قطاع غزة لا يزال محتلا، بل توسع القوات الإسرائيلية عبد السلام من مساحة هذه المنطقة المحتلة عبر عمليات نسف وتفجير وغارات من الجو، إلى جانب حفريات وإقامة سواتر ترابية وإزاحة المكعبات الصفراء. والأمر اللافت أخيرا عبد السلام هو إقامة ساتر ترابي يفصل المنطقة الصفراء عن المنطقة التي تقول إسرائيل بأنها المنطقة الخضراء على طول شارع صلاح الدين من رفح جنوبا إلى بيت حنون على بطول قرابة 40 كيلومترا.
1: مشهد آخر يتكرر الآن هذه الأيام مع ربما دفن الجثامين التي يتم استخراجها، ويصعب الأمر بسبب عدد من اللوجستيات غير المتوفرة من معدات ونحوها. ضعنا في سياق ذلك هاني.
0: بالفعل عبد السلام، هذه المهام لا تزال مستمرة في أكثر من موقع في قطاع غزة، لكنها تتم بإمكانات محدودة وبدعم من الصليب الأحمر ومنظمات دولية تشارك وكذلك محلية في هذه المهمة. طواقم الدفاع المدني تبحث عن رفات ما يقرب من 8000 شهيد أسفل ركام منازل دمرتها القوات الإسرائيلية منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة. في النصيرات جرى انتشال 12 شهيدا من مربع سكني البارحة، ومنذ نحو 20 يوما بدأت العمليات عملية البحث في المنطقة الوسطى، لكنها لم تستأنف هنا جنوبا على اعتبار بأن رفح هناك في الجنوب محتلة بشكل كامل، والمناطق الشرقية لخان يونس أيضا محتلة. هناك عدد من المنازل في المنطقة الغربية تحتاج لعمليات بحث، لكن الأولوية هي لأبراج سكنية ومربعات يوجد بها العشرات من الشهداء، كمربع التاج الذي انتشلت منه قرابة 100 جثة ل

0: أو رفات لجثامين شهداء فلسطينيين، تستعد الجماهير الفلسطينية بعد ساعات من الآن للمشاركة في تشييع هؤلاء الشهداء من وسط مدينة غزة. مواكب جنائزية تتكرر بين الحين والآخر في مختلف مناطق قطاع غزة، لكن ربما هذه المشاهد تهدئ إلى حد ما وتساعد في تهدئة نفوس سكان قطاع غزة الذين كانوا في حالة قلق وترقب مستمرتين للوصول إلى أي معلومات تؤدي إلى الوصول إلى رفات هؤلاء الشهداء أسفل هذا الركام. هناك كما أشرنا ما يقرب من 8000، لكن المهمة الأصعب عبد السلام هو وجود رفات لشهداء في المنطقة الصفراء، وهذا يصعب الوصول إليهم في هذه المرحلة، وقد تكون اختفت معالم المناطق بشكل كامل في المناطق الشرقية من قطاع غزة.
1: هاني الشاعر، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. وصل ركاب طائرة فلاي دبي الإسرائيليون إلى مطار بن غوريون بتل أبيب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طيارا كان يقود طائرة تابعة لشركة فلاي دبي متجهة إلى إسرائيل طعن زميله، ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. وإن السلطات السعودية حيث هبطت الطائرة اضطراريا اعتقلت المهاجم وأخضعته للتحقيق. وليد العطار والمزيد.
2: عراك فوق السحاب، حدث أمني غير مألوف وقع على متن رحلة شركة فلاي دبي 1073 وكاد يودي بحياة ركابها البالغ عددهم 174 جلهم إسرائيليون. تحدثت الأنباء عن عراك بين الطيار ومساعده وطعنات كادت معها الطائرة تخرج عن السيطرة بعد سقوطها عموديا بشكل حاد. صباح 30 سبتمبر وعند 6:05 بتوقيت مكة المكرمة، أقلعت الطائرة التي تنتمي لطراز بوينغ 737 من مطار دبي متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. بعد أكثر من ساعتين سجلت الطائرة هبوطا حادا من ارتفاع نحو 34,000 قدم إلى أقل من 17,000 قدم في نحو نصف دقيقة فقط، وهو ما يعادل ملاحيا 7 أضعاف معدلات الهبوط الطبيعية. يظهر خط سير الطائرة خلال الدقائق العشر الحاسمة التالية اضطرابا واضحا ودورانا غير منتظم على تخوم الحدود السعودية الأردنية، انتهى بالعودة مجددا إلى الأجواء السعودية. بعد 10 دقائق تغير رمز جهاز إرسال الطائرة إلى الكود 7700 الذي يستخدم عالميا للإبلاغ عن حالة الطوارئ. لم يلبث بعدها أن تغير إلى الكود 7500 ذي الحساسية الأمنية العالية، والذي يشير ملاحيا إلى تدخل غير مشروع على متن الرحلة، ويتيح لطاقم الطائرة إرسال إنذار صامت للسلطات الأرضية بوقوع تهديد أمني. بعد نصف ساعة اختفت الطائرة من نطاق تغطية موقع فلايت رادار، ثم لم تلبث الأقمار الصناعية أن التقطت إشارة الرمز 7700 المستخدم عند الطوارئ. بعد استقبال نداء استغاثة يطلب الهبوط الاضطراري، قالت سلطات مطار تبوك شمال غرب السعودية إن الطائرة هبطت قبل 10:15 وإن قائدها ومساعده مصابان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طيارين آخرين كانا على متن الطائرة وأنهما نفذا الهبوط الاضطراري في مطار تبوك. العدد الكبير من الركاب الإسرائيليين على متن الطائرة دفع تل أبيب للدخول على الخط ورسم سيناريوهاتها الخاصة للحدث الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمني الخطير.
3: عند اقتراب الطائرة من إسرائيل طعن طيار زميله، وكما يبدو حاول تدمير الطائرة بمن فيها. تم تحييد الطيار وعمل طاقم آخر كان على متن الطائرة على قيادتها.
2: وصفهم نتنياهو بالأبطال وشكرهم، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد أمام مزيد من التهديدات المحتملة وفق قوله. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ما وقع على متن طائرة فلاي دبي محاولة لتنفيذ عملية إرهاب جهادي، مثمنا ما قال إنه تدخل الركاب الإسرائيليين لإجهاضه.
1: وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة مع زميلنا شوان حسين. إلى اللقاء.
4: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن

0: إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
1: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
2: والله زقنا. اليوم عن يوم بنتمنى نموت.
3: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
4: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
5: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
6: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضاً جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضاً وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
1: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.

0: حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة من الجزيرة للتطورات في سوريا وكذلك الانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. إذن في آخر المستجدات قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. من جهته قال خالد اليعقوبي مستشار الرئيس العراقي للجزيرة إنه إذا احترمت الولايات المتحدة سيادة العراق فلن يكون هناك مبرر لأي عمليات من جانب الفصائل، في حين قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. في الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانسحاب الرسمي الكامل من العراق انتصار للولايات المتحدة وللعراق وانتصار على تنظيم الدولة. في الملف الإيراني قال ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقشي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري. في سوريا قالت مديرية إعلام حمص وسط البلاد إن 7 أشخاص كانوا يستقلون حافلة في مصياف في ريف حمص قتلوا بنيران مسلحين مجهولين، بينما اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص أن الاعتداء محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنه لن يمر دون عقاب. في اليمن أعلنت القوات الحكومية تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية للحوثيين في الوازعية والمخا وتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. أما في قطاع غزة فأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 15 بقصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس أمس الأربعاء. مشاهدينا الآن سنستقصي مزيدا من المتابعة والمعلومات لآخر التطورات. البداية بطبيعة الحال كما أشرنا من العراق انسحاب قوات التحالف الدولي من هناك، إذ قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كما أشرنا آنفا إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، وجاء ذلك عقب إعلان البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية للعراق وتأكيد واشنطن وشركائها في التحالف الاختتام الرسمية لعملية العزم الصلب في العراق. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة إن السلطات جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية وأن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل لإدراجها تحت مظلة الدولة. من جهتها قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي.
1: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
2: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
1: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب،
2: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
1: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
3: عن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية، إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم ونحن مستمرون في دعم العراق.
1: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيرا، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
4: بالنسبة إلى إقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضا قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
1: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فايدة، الجزيرة، بغداد.
0: لمناقشة هذا الملف معنا من بغداد دكتور غالب الدعمي، الباحث المحلل السياسي. دكتور غالب، أهلا بك. ملفات مثل الأمن لا شك على رأس أولويات الحكومة العراقية في المدى المنظور، أيضا السلاح والفصائل يعني كبندين يتداخلان فيما بينهما. إلى أي مدى تعتقد بأن الحكومة العراقية الآن تبدو مطمئنة إلى السيطرة على هذين الملفين؟
5: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. في واقع الحال أن هذين الملفين متداخلين ومعقدين إلى حد كبير. ملف الفصائل وسلاح الفصائل هو أكثر تعقيدا اليوم في الاحتفالات بعد في يوم السيادة. تكلم الكثير في بيان كتائب حزب الله، أشار إلى اشتراطات أخرى وكأنه يشترط على الحكومة ويقول سنراقب السماء الجو، ربما هناك ما زال خرق وهذا ما لا نتفق عليه. إذا قصة السلاح، سلاح الفصائل، سيبقى ملفا معقدا، إلا أن الحكومة أعتقد أرجح يعني أن الأمور تذهب باتجاه الحكومة، لأنها الآن تمتلك الرأي العام، أطراف كبيرة بالإطار التنسيقي، إدارة الدولة، المجتمع الدولي كله يدعم موقف الدولة في حصر سلاح الفصائل أو كل سلاح خارج عن سلطتها، لا سيما بعد انسحاب
0: دكتور غالب القوات. يعني إلى أي مدى يمكن أن يترجم هذا الدعم السياسي للدولة مقابل هذه السردية للفصائل، إلى أي مدى يمكن أن يترجم كموقف عملي يخدم بيان الدولة وسردية الدولة؟
5: شوف، سردية الفصائل بدأت تضعف إلى حد كبير وتتراجع في موقفها وموقعها بين الناس. سردية الدولة أصبحت أقوى وهناك فعالية كبيرة. الأيام الماضية ربما لم يتبادر، يعني لم يظهر للإعلام بشكل واضح، هناك أحكام صدرت ل 15 سنة على بعض المتهمين من هذه الفصائل لأنهم استخدموا أسلحة استخدامات أو حاولوا إطلاق صواريخ على منشآت أو أهداف ربما تكون خارجية أو بعضها داخلية. إذن الدولة، الحكومة العراقية تحديدا والقضاء العراقي ماض في تنفيذ هذه المهمة التي وصفتها أنا بالمعقدة، بمعنى مع الأيام ربما 30/6/2027 سنشهد تقدم كبير في الملف، ولكن أرجح أنه سيتجاوز ذلك الوقت. إلا أنني أقول أن كل شيء، كل الوضع يسير باتجاه سيطرة الدولة على سلاحها وإضعاف كل الجماعات التي تحمل سلاح. اليوم يوم السيادة رأينا بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا المحور وهم يحملون أعلام غير عراقية.
0: طيب دكتور غالب، ربط العمليات التي تستهدف جهات خارج العراق كما قال خالد اليعقوبي مستشار الرئيس العراقي للجزيرة، ربطها باحترام واشنطن للسيادة العراقية، إلى أي مدى يبدو هذا الربط منطقيا، وإلى أي مدى يبعث على القلق من احتمال خروج هذه الفصائل عن السيطرة بالفعل في حال كان هنالك أي تحرك من واشنطن يفهم على أنه استهداف لها؟
5: هي يعني من الخطأ أن نسمح لجماعات مسلحة لا تخضع للدولة أن تفرض على الدولة، وحتى هذا التصريح أنا لا أتفق معه. لكن المشكلة الأكبر في لو نشبت حرب جديدة أو أعيدت الحرب بين إيران وطهران، هل أن هذه الفصائل ستنضبط بالمدة الزمنية أو بالهدنة اللي حامتها 90 يوما بين الفصائل وبين الولايات المتحدة، أن لا تستهدف الولايات المتحدة أي من الفصائل، كما أن الفصائل تلتزم بعدم استهداف أي هدف محلي أو خارجي. وهذا هنا العقدة الكبيرة التي تواجه الحكومة العراقية. بالنتيجة أطراف مهمة اليوم بالإطار التنسيقي كانت دائمة للفصائل الآن سحبت دعمها. 3 جهات رئيسة فصائلية بدأت تتحدث أنها ستدعم الحكومة إلى مديات كبرى. كتائب حزب الله وإن أعلنت اليوم بعض الاشتراطات، لكنها قالت نحيي وسنذهب للحوار مع الحكومة. كل هذه التي ذكرتها لك هي تصب في صالح سردية الحكومة العراقية في بسط سيطرتها ونفوذها على أي سلاح خارج سلطتها.
0: طب لو يعني الآن تحدثنا عن الملف الأمني الداخلي، من يمسك بالأمن هي القوات العراقية، وهذا ليس حدثا جديدا، هذا مرت عليه سنوات الآن. إلى أي مدى يجعل هذا الأمر أو يشكك بمن يتحدث عن أن خروج القوات الدولية يمكن أن يؤثر على الملف الأمني الداخلي بعيدا عن التهديدات الخارجية؟
5: فأنا أعتقد أنه الملف الداخلي أصبح مسيطر عليه أمنيا، والتهديد الوحيد اللي يهدد الوضع الداخلي ربما حدوث مشاحنات بين السلاح الذي لا يخضع للدولة وبين الدولة في حالة وصولنا اليوم 30/6/2027. هذا خطر. الخطر الآخر ظهور جماعات هنا وهناك من الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية داعش وغيرها في بعض في المناطق الغربية، في كركوك، في الموصل، في وادي حوران. هذا ممكن يسبب مشاكل، لكن بتقديري جاهزية السلاح وقوته إذا الجماعات الإرهابية يحمل ردة فعل كبيرة جدا. لكن لا يمكن لهذا السلاح، سلاح الدولة، أن يواجه سلاح الفصائل بهدوء، لأنه تعرف أنت السلاح ينتمي إلى عنوان مقدس، وهذا العنوان يجعل كثير من المقاتلين أنه يبتعدون عن مواجهته. إذن الدولة لهذه الأسباب، الحكومة العراقية مع الإطار التنسيقي، ذهبت باتجاه إقناع هذا السلاح أن ينضم تحت إدارة الدولة. الشيء الآخر اللي يخدم مساعى الدولة، الحكومة العراقية، هو أن لا تنشب حرب جديدة، وإذا نشبت حرب تأكد أن هذا السلاح لن يبقى متفرجا، لأنه سيطبق مبدأ وحدة الساحة.
0: أشكرك، شكرا جزيلا على مداخلتك دكتور غالب الدعمي المحلل والكاتب السياسي من بغداد. انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومعها قوات التحالف الدولي جاء بعد محطات وتحولات استراتيجية عصفت بهذا الوجود العسكري خلال السنوات الماضية.
6: بعد أكثر من عقدين يسدل الستار على حضور قوات التحالف بالعراق الذي بدأ بالغزو وانتهى بالمغادرة. 23 عاماً مرت منذ أن دخلت قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية إلى العراق عام 2003. في بداية غزو العراق انتشر على أراضيه أكثر من 136,500 جندي من 35 دولة ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة وشارك في اجتياح العراق. هذا التحالف لم يدم طويلاً وتقلصت المشاركة العسكرية لدوله على مدى العامين التاليين، وكان الانتشار الأبرز للقوات الأمريكية التي قدرت في عام 2003 بنحو 130,000 جندي، وظل العدد يتأرجح لسنوات بين 100 و150 ألفاً. في عام 2007 اشتد العنف الطائفي في العراق ما دفع واشنطن لتعزيز وجودها ب30,000 جندي إضافي ليرتفع العدد إلى نحو 170,000 عسكري. عام 2008 أبرم العراق مع الولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ووضع جدول زمني لخروج القوات الأمريكية بحلول ديسمبر عام 2011. بدأ الانسحاب الفعلي عام 2010، فنحو 90,000 جندي غادروا العراق، فيما بقي 50,000 قبل أن ينتهي الوجود القتالي الواسع في ديسمبر 2011. في عهد الرئيس باراك أوباما أنهت الولايات المتحدة الأمريكية غزوها للعراق وسحبت قواتها من البلاد وأبقت فقط على عدد من المستشارين العسكريين. رحيل القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق لم يدم طويلاً، ففي عام 2014 فتحت صفحة العودة من جديد، ومع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من البلاد دفعت واشنطن بأكثر من 5,000 جندي من قواتها. ثم بدأ العدد يتراجع مجدداً بضغط من البرلمان العراقي، نحو 3,000 في عام 2021، ونحو 2,500 جندي غادروا بين 2023 و2024. 2,500 عسكري يشكلون قوات التحالف بقيادة أمريكية لمحاربة تنظيم الدولة هم من بقي في العراق منذ 2024. أعلن وزير الدفاع العراقي وقتها أنهم سيرحلون بحلول العام الحالي.
0: في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، وقال أن النفط الذي خرج من المضيق خلال الأيام الثلاثة

0: الماضية كان أكبر من أي وقت مضى. سنتابع مزيدا من التفاصيل عن حيثية هذه التصريحات وآخر المواقف في الولايات المتحدة بشأن التوتر ما بين الولايات المتحدة وكذلك إيران وآخر المواقف. انضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الزميل إيهاب العبسي مراسل الجزيرة. إذن إيهاب، يعني ما يزال الرئيس الأمريكي يترك الخيارات مفتوحة ما بين تصعيد عسكري محتمل وما بين اتفاق، ولكنه يشير إلى معلومة قد تكون لافتة هنا، يعتبر هو أن كمية النفط التي تمر عبر المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت قياسية، قياسا حتى بما قبل انطلاق الهجمات على إيران.
1: نعم بالفعل نشوان، والرئيس ترامب تحدث اليوم بتوقيت واشنطن في مناسبات عدة حول الوضع مع إيران، لكن آخر التصريحات ترامب كانت قبل قليل في البيت الأبيض، قال إنه إما يتم قصف إيران أو يتم التوصل إلى اتفاق، وإن هذا الأمر سيحدث قريبا جدا وإن هذه الحرب ستنتهي قريبا على حد قوله. وبالفعل يستند في تصريحاته نشوان على مسألة إخراج كميات كبيرة من النفط من مضيق هرمز، يقول إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر بالكامل على المضيق وأن إيران لا تستطيع أن تفعل أي شيء حيال هذا الأمر، مشيدا بالقوات الأمريكية والبحرية الأمريكية التي ترافق السفن أثناء إخراجها من المضيق هرمز. لكنه أيضا في الحقيقة أشار إلى نقطة مهمة وقال إن هذا الأمر قد يتغير إذا نجحت إيران في إسقاط أي لغم بحري في مضيق هرمز، وقال إن السفن أو إن الشركات لن ترسل السفن لنقل النفط والغاز إذا نجحت إيران في هذا الأمر. وهذه النقطة نشوان تشير إلى ما كان يتحدث عنه الخبراء بأن الوضع في مضيق هرمز وإن كانت القوات الأمريكية استطاعت السيطرة عليه من إيران إلا أنه يجب التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، لأن أي حدث أمني وإن كان صغيرا سيؤدي إلى تدهور الأوضاع مرة أخرى فيما يتعلق بإخراج كميات النفط والغاز. لكن الرئيس ترامب يتحدث عن أن الولايات المتحدة دمرت قدرات الجيش الإيراني بالكامل سواء القدرات البحرية أو الجوية، وأيضا يتحدث عن أن هناك ارتفاع كبير في معدلات التضخم في إيران فاقت نسبة 300% على حد قولي، وإن العملة في إيران تنهار بشكل كبير. فيما يتعلق أيضا بالشأن الداخلي ومسألة المحروقات، وهي مسألة مهمة بالنسبة للناخبين الأمريكيين تحديدا مع قرب انتخابات التجديد النصفي، الرئيس ترامب يعد الأمريكيين بانخفاض كبير في أسعار البنزين بعد انتهاء الحرب مع إيران على حد قوله، وأيضا يقول للأمريكيين إن ارتفاع معدلات الديزل في الولايات المتحدة الأسعار والتي بلغت مستويات قياسية لم تبلغها من قبل، يقول إن هذا الأمر ليس له صلة بالحرب في الشرق الأوسط وإنما بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف المصافي في روسيا، وبالتالي يقول الأمريكيين أنه ليس مسؤولا عن هذه المسألة، مسألة ارتفاع أسعار الديزل. الرئيس ترامب لم يتحدث كثيرا عن جدوى المحادثات، تبقى التصريحات بين التهديد العسكري وبين الدعوة إلى التوصل إلى اتفاق، لم يتحدث عن ما كانت إليه المحادثات أو ما آلت إليه خلال الأيام القليلة الماضية، لكن التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية وتحديدا في موقع أكسيوز بأنه كان هناك تمسك من الطرفين بموقفيهما، تحديدا الولايات المتحدة لا ترغب في تقديم تنازلات للجانب الإيراني على الأقل كخطوة أولى، وترفض حتى مسألة الحل الوسط اعتقادا من إدارة الرئيس ترامب بأنها هي التي تسيطر على مضيق هرمز وأن إيران هي التي تسعى بجدية إلى وتحتاج إلى الاتفاق أكثر من الأمريكيين. وأيضا إيران كانت تتمسك وفق ما يقول هذا المصدر لأكسيوز بأنه يجب أن تعود الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم أولا قبل التقديم تنازلات تتعلق بتفكيك البرنامج النووي والملف النووي. وبالتالي ما زالت التصريحات هنا والانتظار هو سيد الموقف نشوان ما إذا كانت المحادثات ستؤول إلى اتفاق.
0: أشكرك إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة. في طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس أراغچي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري، وأضافت أن الرئيس الإيراني أكد أن هناك إجماعا في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسات المتبعة بخصوص مذكرة تفاهم إسلام أباد. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في طهران نور الدين دغير.
2: طهران إذن أعلنت أنها توصلت بالرد الأمريكي عبر الوسيط القطري، وأن هذا الرد يدرس هنا في العاصمة الإيرانية طهران من قبل الجهات المعنية وبالتحديد هنا مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن الرد الأمريكي وبتدخل الوسطاء وبالتحديد الوسيط القطري ربما يحاول أن يسد فجوة الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، مطالب إيرانية بتنفيذ البنود السبعة ومطالب أمريكية بالحديث عن الملف النووي. إذن الجميع ربما يحاول الوصول إلى خط الوسط ليلبي مطالب طهران ومطالب الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني كان واضحا بأن جميع القرارات تتخذ بمجلس الأمن القومي الإيراني على قاعدة أن يتم العودة إلى مذكرة التفاهم، وأن المشاورات قائمة ما بين جميع الجهات السياسية هنا في إيران. هنا الحرس الثوري تحدث بشكل واضح بأنه لا يوجد أي خلاف ما بين الجهاز العسكري والجهاز السياسي، لكنه على المستوى الدفاعي أكد على جاهزية إيران لمواجهة أي اعتداءات أمريكية، ويقول بأن إيران لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مرة أخرى الحرس الثوري الإيراني على أنه لا يزال مسيطرا على مضيق هرمز.
0: يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. المزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن نتابعها مع الزميلة فرح الزمان شوقي.
3: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية. تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً فأغلقت المضيقة عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضاً، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيداً عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن

0: بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
1: سنناقش مشاهدينا هذا الملف مع ضيوفنا، معنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، ومعنا من فيلادلفيا سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. أهلا بكما دكتور عباس. هل يفوت الوقت على تفاهم بسبب تمسك الطرفين بمواقفهما؟
2: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين والصباح الخير.
1: أهلا بك.
2: الحقيقة الأمر معقد للغاية، يعني هناك ربما نعم تسابق على الزمن. الوسطاء عندما نشاهد كثافة العمل عند الوسطاء وخروجهم من دائرة كالساعي البريد إلى مجتهدين في هذا الإطار، يدل بأن هناك هم يحصون هذه المخاطر. على هذا الأساس يجتهدون بأطروحات جديدة ليقنعوا الطرفان بضرورة هذا التسابق الذي تتحدث عنه حضرتك. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، أنا أتصور هناك جوهريا ربما قد وصلوا إلى نوع من الاتفاق الضمني، ولكن تبقى النقطة الأهم وهذا الهاجس لدى الإيرانيين لمرور سنوات على عدم الثقة بالطرف الآخر، وهو من يبدأ أولا أو من يبدأ الخطوة الأولى أولا، لأنه هذه الآلية كانت واضحة في مذكرة التفاهم. الأمريكيون لن يقبلوا ورفضوا وخرجوا مبدئيا من هذه الورقة أو مزقوا هذه الورقة. والنقطة الأهم في كل هذه الحالة أتصور وحسب قراءتنا لواقع العلاقات الإيرانية الأمريكية المتدهورة أصلا، هو الهاجس لدى الإيرانيين بأنه هل هذه الاتفاقيات الضمنية هل هي ذريعة وخديعة لحرب شن حرب واعتداءات جديدة كما حدث في نهاية الجولة الخامسة في عمان، وكما حدث في مسقط في جنيف، ومؤخرا في إسلام آباد؟ هل هذه خديعة؟ تصور لذلك العسكريون يتحدثون بالاستعداد الكامل والجهوزية الكاملة لمواجهة أي مغامرة أمريكية وإسرائيلية. الأحداث التي شاهدناها والتي حدثت خلال اليومين الماضيين وخاصة اليوم تشجع هذه الرؤية بأن نعم هناك هاجس إيراني تجاه.
1: طيب سأعود لك في موضوع الهواجس الإيرانية والتشكيك الإيراني بالموقف الأمريكي وبالتالي مسألة الثقة، لكن دعنا أيضا نشرك سكوت أولينجر. الحقيقة يعني الرئيس الإيراني أعاد الحديث مرة أخرى سيد أولينجر لمذكرة التفاهم بشكل أكثر وضوحا وأكثر تمسكا، مثل ما أن الرئيس ترامب كان يرفض هذه المذكرة بشكل واضح وعلني وصريح وقطعي، أقول قطعي لأنه لم يترك مجالا للتشكيك بذلك. وإذا بنا نسمع معلومات لاحقا خاصة إبان الحراك في نيويورك يشير إلى وجود حالة من التفكير الأمريكي بتقديم وتأخير بعض البنود من البنود، أي بنود الأيام السبعة كما عرف عنها صحفيا بالنسبة للمقترح الإيراني. وبالتالي ألا تعتقد بأن هذا التشدد يمكن أن يزول بمجرد وجود عنصر مرن في التفاهم بين الطرفين؟
3: كلا، أنا لا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستخفف من التمسك بهذا الموقف، وذلك بسبب الوقائع البسيطة على الأرض. الواقع هو أن الأوضاع تتدهور بالنسبة لإيران، وقيادتها قد تدمرت، واقتصادها يتدمر، وجيشها قد دمر بالفعل. وهذا النظام، وأود أن أقول أنني أتعامل مع قضية إيران، وكنت أعمل على توظيف إيرانيين ضد النظام مع الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية منذ عقود عدة، وأنا أعلم بناء على هذه التجربة أن ما يحصل الآن يشير إلى أن النظام في حالة من الذعر، ويخشى أن الشعب الإيراني سيتظاهر وينهض ضده. هناك الآن تدهور كبير للعملة الإيرانية، والرئيس الإيراني يشعر بالقلق إزاء الاجتماعات المؤخرة ما بين إسرائيل وأيضا الدول الأخرى في المنطقة مثل الإمارات وما إلى ذلك. وفي الوقت ذاته أيضا البرلمان الإيراني يبدو وكأنه في خلاف مع الحرس الثوري الإيراني. الرئيس ترامب يرى كل ذلك ويفهم أنه بناء على التاريخ الإيرانيون سابقا لم يتفاوضوا بنية حسنة، وهم من خرقوا مذكرة التفاهم من خلال شن الضربات على السفن المدنية البريئة. والآن دول الخليج تعقد اجتماعات في دبي، وهذا الأمر يملأ النظام الإيراني بشعور مفادها أن النهاية باتت وشيكة. والرئيس ترامب يعرف ذلك ويعرف أن النهاية باتت وشيكة للنظام الإيراني، ومن غير المرجح أنه سيصل إلى وقف لإطلاق النار مع الإيرانيين أو حتى أي نوع من التفاهم معهم.
1: طيب دكتور عباس، أشرت إلى موضوع الثقة، والحقيقة مثل ما أن الإيرانيين لا يثقون بالأمريكيين، الأمريكيون يعتبرون أن الإيرانيين لا يتزحزحون عن موقفهم. بمعنى لو أخذنا الواقع التاريخي حتى قبل 2015 اتفاقية أوباما مع الإيرانيين، الإيرانيون رغم فترة طويلة من التفاوض مع الخارجية الأمريكية لم يتحركوا قيد أنملة في كثير من المواطن المتعلقة بنقاط الخلاف، وبالتالي بناء على ذلك هل الصدام حتمي بين الطرفين؟
2: جلال الدين الرومي له بيت شعر بوضوح يقول: عندما تسطع الشمس هو دليل على وجودها. ما تحدث فيه ضيفك الأمريكي قبل قليل هو يدل بأن هؤلاء لا من غير الممكن الفقه بهم. هو يريد أن يتفاوض ويتحدث عن تدخله في الشؤون الإيراني وارتكابه يعني الجرائم بحق الشعب الإيراني، عندما يتحدث بدعم المعارضة المسلحة الانفصالية الإيرانية التي استهدفت في عامين أكثر من 17,000 اغتيال من المدنيين. هو يعترف الآن، وهذا يدل بأن نعم من غير الممكن الثقة بالأمريكيين. إضافة إلى ذلك، نحن وكما قال ضيفك، هو هذا التدخل ليس تدخل يوم أو يوم أمس، هو يعمل منذ عقود على هذا التدخل السافر. 47 سنة يوعدون الشعب الإيراني بانهيار النظام وبنهاية النظام، وهذا ما سمعناه عدة مرات، وخاصة بولتون عند المستشار الأمني القومي البيت الأبيض عندما قال في الذكرى السنوية 40 في انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، وعد الشعب الإيراني بأن لن تحتفلوا بهذه الذكرى، وهو الآن تمر 7 سنوات على تلك المقولة الشهيرة التي ألقاها عند القوى المعارضة المسلحة الإيرانية، وهو ذهب إلى مزبلة التاريخ، وما زال الشعب الإيراني يحافظ على إنجازاته.
1: إذن هل الصدام حتمي بناء على ذلك؟ هل الصدام حتمي دكتور عباس؟ باختصار حتى أذهب بنفس السؤال لسكوت.
2: نعم، بس بالفعل هذا يعني كما قلت، هناك عندما نتحدث عن هواجس لا نتحدث عن يعني عن هذه حقائق، وهذه مش سردية، هذه حقائق واضحة. الأمريكيون قصفوا طاولة المفاوضات عندما كانت تأتي الأمور إلى نتائج مثمرة بين الجانبين. الأمريكيون عندما يتحدثون عن المفاوضات يتحدثون عن ضرورة الاستسلام، قالها اليوم الرئيس الأمريكي بأنه يريد ينتظر ليرى هل تستسلم إيران أم لا. هو طيب. يتحدث دائما عن ضرورة القضاء على النظام الإيراني، وأساسا الأهداف التي رسمها في بداية العدوان هي تصب في هذا الإطار. هذا
1: مفهوم.
2: ليس
1: مفهوم. سكوت،
2: لسنا بحاجة إلى أدلة
1: سكوت
2: وإلى
1: ألينجر،
2: هذه أمور واضحة.
1: نفس السؤال لك، هل الصدام حتمي العسكري؟
3: يمكن القول أن هناك فرصة 70% بأن هذا الصدام حتمي. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هناك عدد كبير من الإيرانيين الذين يعدون تخريد ما تتحدث عنه القيادة الإيرانية وما تخشاه القيادة الإيرانية الآن، وأن يكون هناك ضربات أمريكية ستؤدي إلى القضاء على الصف الحالي من القيادة، وربما الصف القادم من القيادة سيكون مستعد للاستسلام إذا حصل ذلك. وأعتقد أن هذا مبعث قلق أساسي بالنسبة لهم، لأن هناك احتمال بنسبة 70% أن هذا السيناريو سيتحقق، لأنه من الواضح أن هناك خلافات على السلطة داخل النظام، ومن غير الواضح ما الذي تفعله هذه القيادة. مذكرة التفاهم انهارت لأن بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني لم يتعاونوا مع السلطات المدنية. هناك كابوس الآن في إيران، وفي بلوشستان هناك اغتيالات ضد قادة في قوى البسيج، وهناك أيضا فوضى عارمة، وهناك قواعد تمنع الإيرانيين من الحديث عن هذه الأمور، وكل هذه الإشارات تبين أن النظام يستعد للانهيار. إنني آمل أن زميلي هنا في هذا النقاش لديه خطة للخروج، لأن النهاية باتت وشيكة.
1: طب نسمع تعليقا منك دكتور عباس على فكرة أن الوضع في الداخل الإيراني منهار، وأن الأمور يعني تسير بشكل يؤدي إلى نهاية هذا النظام السياسي في إيران.
2: قلتها قبل قليل، يعني هذه سردية أمريكية كنا نسمعها على مدى 47 عاماً منذ أن قام الدبلوماسيون الأمريكيون في داخل السفارة الأمريكية التي كانت تطلق عليها هنا الوكر الجاسوسي، عندما كانت تتواطأ وتتآمر لإعادة الأمور إلى ما كانت عليها سابقاً، وإعادة الشاه إلى إيران كما عملت عام 1953 بإعادته والانقلاب على الدكتور محمد مصدق ذلك الرئيس الوزراء الوطني الإيراني والمنتخب إيراني شعبيا. هذه سردية نسمعها دائما، وهذه المشكلة يا أخي. المشكلة هنا الأمريكيون بعدهم بعد هذه العقود الكبيرة الكثيرة، وبعد هذا التدخل السافر، وهذه الخسائر التي يعني نالتها الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت تجهل الواقع الإيراني، تجهل الشعب الإيراني. انظر إلى ما قاله الرئيس ترامب في الأيام الأولى من الاعتداءات، قال بأن مدينة مشهد قد سقطت، وهو لم يعرف ما هي مشهد ولا يعرف كيف الإيرانيون يكونون الاحترام لهذه المدينة، كما كان يقول بأن 1,500,000 هم يحتلون شوارع طهران والمؤسسات، وقال المساعدات في الطريق. يعني كل هذه الأمور تشير بأن هناك جهل حقيقي للشعب الإيراني وللمنظومة الإيرانية. ما يتحدث به ضيفك هذه أحلام وآمال لن تتحقق. أنا أتصور هنا في إيران يقال بأن هذه الأحلام للبعض تذهب معهم إلى القبور وتدفن معهم، وهذا ما حدث بالفعل لكثير من المسؤولين الأمريكيين السابقين الذين كانوا
1: عباس.
2: يتحدثون بهذه اللغة.
1: شكرك شكرا جزيلا من طهران دكتور عباس خميار، دبلوماسي الإيراني السابق، أستاذ العلاقات الدولية، وشكرا أيضا لسكوت ألينجر من فيلادلفيا، الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. إلى سوريا مشاهدينا، إذ أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف في ريف حمص. من جانبه اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص الجريمة محاولة لضرب أمن المدينة وزعزعت الاستقرار، مشيرا إلى أنها لن تمر دون عقاب وأن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبيها. ينضم إلينا من أمام جسر المصياف في ريف حمص مراسل الجزيرة ميلاد فضل، نسمع منك تفاصيل أوفى ميلاد عن حيثيات الواقع الميداني.
4: نعم، يعني حقيقة ما حصل هو أن سرفيس أو حافلة كانت تقل عددا من الأشخاص، هم يعملون في شركة خاصة، مقر هذه الشركة والمصنع في داخل مدينة حمص. عندما وصلوا إلى هذا الموقع تعرضوا لعملية إطلاق الرصاص. إطلاق الرصاص كان تحديدا هنا في هذه البقعة التي تظهر الآن على الشاشة. آثار الدماء التي نلاحظها أيضا هنا في هذا الموقع، توقفت هذه الحافلة بعد إطلاق الرصاص عليها، وبعدها جاءت القوات الأمنية وأيضا الفرق الإسعافية التي قامت بنقلهم إلى المستشفيات. الحصيلة وفق ما ذكرت في الخبر ونقلا عن مديرية إعلام حمص أن الضحايا هم 7 أشخاص وأيضا 4 مصابين. طبعا هذا الموقع عمليا هو يقع في محيط مدينة حمص، بعد يعني نهاية هذا الطريق يأتي حي الوعر الواقع داخل المدينة، ونتحدث عن مسافة قريبة جدا. ركاب الحافلة هم من قرية تسمى فاحل، وهي في ريف حمص، تبعد عن مركز المدينة أي مدينة حمص حوالي 30 كيلومترا، أي من هذا الموقع الذي تعرضوا فيه لإطلاق الرصاص حتى موقع بلدتهم نتحدث عن قرابة 25 كيلو متر. وطبعا يعني القوات الأمنية هنا وأيضا الجهات الرسمية حتى اللحظة لم تشر لأي جهة بوقوفها خلف هذا الهجوم، لكن أكدوا وفقا لما قاله الأمن الداخلي، أكد بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وأن القوى الأمنية قوى الأمن الداخلي ستلاحق مرتكبيها حتى إلقاء القبض عليهم. ووصف أن هذه العملية هي لزعزعة الاستقرار وأيضا لضرب أمن محافظة حمص وزرع الفتنة. طبعا يعني كما ذكرت هذا الجسر هو جسر مصياف ويقع على مدخل المدينة مدينة حمص. الذين قاموا بعملية إطلاق الرصاص يعني حتى الآن لا توجد أي رواية واضحة أو رواية رسمية يعني تتحدث عن تفاصيل عملية إطلاق الرصاص، لكن وفق مشاهداتنا ومعاينتنا للمكان على ما يبدو بأنهم قاموا بعملية إطلاق الرصاص ومن ثم هربوا بسيارة أو ربما يعني آلية أخرى من هذا الموقع. يعني على ما يبدو أنهم كانوا ينتظرون هذه الحافلة حتى وصولها إلى هذا الموقع ومن ثم إطلاق الرصاص وعملية الهرب، لأنه كما تلاحظ يعني خلال فترة التواجد في هذا المكان حركة العبور هي قليلة جدا، ونحن نتحدث عن منطقة تربط بين حمص ومناطق في ريفها. نتحدثون عن منطقة مصياف باتجاه منطقة مصياف أو فاحل أو عدد آخر من القرى، لكن خلال الساعة التي حدثت بها العملية ربما كانت المنطقة لا تشهد حركة عبور كبيرة تقريبا عند الساعة 10:30 من ليلة الأمس حدثت هذه العملية، أي قبل حوالي 3 إلى 4 ساعات من الآن. لذلك يعني المنطقة شبه مقطوعة تكون خلال يعني عند منتصف الليل وبعد منتصف الليل، ويعني هذا ما عيناه في المكان، لكن السلطات الأمنية والسلطات السورية حتى اللحظة لم تشر بأصابع الاتهام لأي جهة، ولكن قالت بأن الجهة التي تقف خلف هذه العملية أرادت زعزعة الاستقرار وزرع الفتنة ومن خلال عملية استهداف لمدنيين كانوا في هذه الحافلة. نعم،
1: من جسر مصياف في ريف حمص زميل ميلاد فضل، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. سنأخذها إلى ضيفنا عبد الكريم العمر من دمشق الباحث السياسي. سيد عبد الكريم العمر أهلا بك. حتى لو أعدنا الحديث هنا عن ضرورة حضور العنصر الاستخباري، حوادث كهذه يصعب يعني طبعا العنصر الاستخباري لبناء منظومة أمنية وقائية قبل حدوث أحداث أو حوادث كهذه، يبدو الأمر أيضا يعني صعبا للسيطرة على حوادث كهذه. وبالتالي برأيك ما الطروحات الأمنية التي تناسب حوادث كهذه؟
5: نعم، بداية صباح الخير. أعتقد أنه مثل هذه الحالات الأمنية التي تحصل، يعني هي ربما تحصل في أي مكان في العالم، ولكن اليوم في سوريا على سبيل المثال بعد 20 شهر على إسقاط النظام

الفائض وإعادة بناء منظومة أمنية واستخباراتية وشرطية جديدة. نحن بحاجة إلى أدوات لوجستية يعني وأجهزة اتصالات ورصد ومتابعة من أجل أن تتواجد في أيدي الأجهزة الأمنية، الأجهزة الشرطية والاستخباراتية. يجب لا شك أن وزارة الداخلية وإدارة الاستخبارات ووحدة مكافحة الإرهاب تعمل على وضع

0: قبل قيامهم بتنفيذ عمليات. هذه الحوادث التي يعني هذا حادثة مصياف اليوم على سبيل المثال ليست حادثة عادية، ولكن أيضا أعتقد أنها حادثة يجب أن لا تتكرر. ولذلك اليوم يعني هناك تواجد لكل على كل مفارق ومراكز وطرق العامة لدوريات ما يسمى إدارة أمن الطرق التي دائما تسير حتى على الطرق الطويلة، يعني طريق M5 M4 والطرق الفرعية الرئيسية الكبيرة هناك تواجد وتمركز لدوريات حتى في الليل، يعني نشاهد هذه الدوريات تتحرك. ولكن المسافة كبيرة، المساحة كبيرة، نحن بحاجة إلى أجهزة لوجستية، إلى معدات، إلى سيارات، إلى أجهزة اتصالات، أيضا إلى متطوعين جدد، يعني كل الذين انتسبوا إلى وزارة الداخلية وإدارة الاستخبارات خلال الفترة لا يمكن أن يغطي كل سوريا. وبالنهاية يعني عملية مثل هذا النوع، عملية إجرامية واضحة مثل هذا النوع، يعني قد لا تكون الأمر يعني هناك دوريات متمركزة في تلك المنطقة أو هناك، لكن هناك يجب يعني على سبيل المثال هذه النقطة أو هناك نقاط حساسة حول المدن الرئيسية والطرق الرئيسية يجب أن تتواجد فيها دوريات لمنع حدوث هكذا حالات.
1: وبالتالي يعني وبالتالي ربما هنا ربما قد تبرز الأهمية أو الحاجة لسياسة خارجية سورية تسهم في تثبيط المحفزات لحوادث أمنية بهذا المستوى، لأن أنت تعلم حضرتك سيد عبد الكريم العمر أن الوضع السوري السياسي الحالي هو ليس على هوى بعض الأطراف الخارجية وعلى رأسها إسرائيل التي تجاهر بالعداء لوضع سوريا في الوضع الحالي، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تعزز سياسة خارجية ما هذا العنصر؟
0: نعم، أنا أعتقد أنه ما تبذله الدولة السورية والحكومة السورية خلال الفترات يعني منذ التحرير حتى اليوم من جهود من أجل ضبط الواقع الأمني، وهو شيء يشهد له على سبيل المثال مقارنة بدول أخرى مثل العراق يعني أو ليبيا التي سقط فيها النظام على سبيل المثال، الوضع السوري كان أفضل بكثير من ضبط الحالة الأمنية والاستخباراتية وإلقاء القبض على العديد من الخلايا التي تحاول زعزعة الفوضى في الداخل السوري، وكل دول العالم تحاول أن تراقب ماذا سيحصل في سوريا. اليوم هناك احتضان سياسي ودعم سياسي دولي للدولة السورية، ولكن أيضا يعني أي اليوم حتى يكون هناك بيئة آمنة للعمل اقتصاديا وحتى سياسيا يجب أن يكون الواقع الأمني مضبوط بشكل أكثر قوة وأكثر قدرة على منع حدوث الجريمة قبل حدوثه، ألا تحدث هذه الجرائم قبل حدوثه. وبالتالي لا ننكر على الإطلاق أن العامل الخارجي موجود، إسرائيل موجودة على سبيل المثال، يعني أنا أربط بين حادث بين حادث جسر المصياف وحوادث استهداف محطات الطاقة خلال 24 ساعة ثلاث محطات، أنا أربط بين الحالتين. إسرائيل لها يد في هذه العملية، لا تريد سوريا مستقرة، لا تريد سوريا آمنة. هناك حديث دولي أمريكي ترامب بالتحديد على أن سوريا قد تكون هي بديل لمضيق هرمز، هناك إصلاح لإنبوب النفط والطاقة من دول الخليج باتجاه سوريا، وكذلك الأمر من العراق باتجاه سوريا، وهذا ما يفيد الواقع السوري، بينما سابقا قبل سقوط النظام كان هذا الخط قد يمر في إسرائيل. اليوم بعد سقوط النظام سوريا هي المرجحة أكثر، ولذلك تعمل الحكومة ليل نهار على أن يكون الواقع الأمني أفضل بكثير، على ضبط الحالة الأمنية في هناك كما ذكرت دوريات على مختلف في مختلف الطرق العامة والرئيسية ليل نهار ولا تتوقف من أجل أن يكون هناك ضبط للواقع الأمني ومنع حدوث أي جريمة. ولذلك إسرائيل لا تريد، يعني وهناك ليس إسرائيل على سبيل المثال، هناك أطراف أيضا لا تريد سوريا أن تستقر، ليس من مصلحتها أن ترى سوريا آمنة مستقرة، لأنه بالنهاية هذا الاستقرار السياسي والانفتاح على المجتمع الدولي
1: عبد الكريم
0: هو عائد بالخير على سوريا.
1: الباحث السياسي من دمشق، شكرا لك. وصل ركاب طائرة فلاي دبي الإسرائيليون إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن الطيارا كان يقود طائرة تابعة لشركة فلاي دبي متجهة إلى إسرائيل، طعن زميله ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة.

0: أن السلطات السعودية حيث هبطت للطائرة اضطراريا اعتقلت المهاجمة وأخضعته للتحقيق. وليد العطار يستعرض في التقرير التالي مسار الرحلة وملابساتها وردود الفعل الإسرائيلية الرسمية عليها.
1: عراك فوق السحاب، حدث أمني غير مألوف وقع على متن رحلة شركة فلاي دبي 1073 وكاد يودي بحياة ركابها البالغ عددهم 174 جلهم إسرائيليون. تحدثت الأنباء عن عراك بين الطيار ومساعده وطعنات كادت معها الطائرة تخرج عن السيطرة بعد سقوطها عموديا بشكل حاد. صباح 30 سبتمبر وعند 6:05 بتوقيت مكة المكرمة، أقلعت الطائرة التي تنتمي لطراز بوينغ 737 من مطار دبي متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. بعد أكثر من ساعتين سجلت الطائرة هبوطا حادا من ارتفاع نحو 34,000 قدم إلى أقل من 17,000 قدم في نحو نصف دقيقة فقط، وهو ما يعادل ملاحيا 7 أضعاف معدلات الهبوط الطبيعية. يظهر خط سير الطائرة خلال الدقائق 10 التالية اضطرابا واضحا ودورانا غير منتظم على تخوم الحدود السعودية الأردنية، انتهى بالعودة مجددا إلى الأجواء السعودية. بعد 10 دقائق تغير رمز جهاز إرسال الطائرة إلى الكود 7700 الذي يستخدم عالميا للإبلاغ عن حالة الطوارئ. لم يلبث بعدها أن تغير إلى الكود 7500 ذي الحساسية الأمنية العالية، والذي يشير ملاحيا إلى تدخل غير مشروع على متن الرحلة، ويتيح لطاقم الطائرة إرسال إنذار صامت للسلطات الأرضية بوقوع تهديد أمني. بعد نصف ساعة اختفت الطائرة من نطاق تغطية موقع فلايت رادار، ثم لم تلبث الأقمار الصناعية أن التقطت إشارة الرمز 7700 المستخدم عند الطوارئ. بعد استقبال نداء استغاثة يطلب الهبوط الاضطراري، قالت سلطات مطار تبوك شمال غرب السعودية إن الطائرة هبطت قبل 10:15 وإن قائدها ومساعده مصابان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطيارين آخرين كانا على متن الطائرة وأنهما نفذا الهبوط الاضطراري في مطار تبوك. العدد الكبير من الركاب الإسرائيليين على متن الطائرة دفع تل أبيب للدخول على الخط ورسم سيناريوهاتها الخاصة للحدث الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمني الخطير.
2: أيو إسرائيلي،
3: عند اقتراب الطائرة من إسرائيل طعن طيار زميله، وكما يبدو حاول تدمير الطائرة بمن فيها. تم تحييد الطيار وعمل طاقم آخر كان على متن الطائرة على قيادتها.
1: وصفهم نتنياهو بالأبطال وشكرهم، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد أمام مزيد من التهديدات المحتملة وفق قوله. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ما وقع على متن طائرة فلاي دبي محاولة لتنفيذ عملية إرهاب جهادي، مثمنا ما قال إنه تدخل الركاب الإسرائيليين لإجهاضه.
0: مشاهدين هذه التغطية لمختلف الملفات في العراق، في سوريا، وكذلك مستجدات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. تابعونا رأس الساعة بحول الله حيث ألقاكم. إلى اللقاء.
4: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
5: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
6: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
7: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
8: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
9: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
10: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
11: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
12: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
13: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

حياكم الله من جديد، وصلنا بكم إلى رأس الساعة والتغطية من الجزيرة مستمرة للتطورات لانسحاب قوى التحالف الدولي من العراق، وكذلك للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات كذلك في سوريا وفي اليمن. إذا نتابع في آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. من جهته قال خالد اليعقوبي مستشار الرئيس العراقي للجزيرة إنه إذا احترمت الولايات المتحدة سيادة العراق فلن يكون هناك مبرر لأي عمليات من جانب الفصائل، في حين قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. في الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانسحاب الرسمي الكامل من العراق انتصار للولايات المتحدة وللعراق وانتصار على تنظيم الدولة. في الملف الإيراني قال ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقشي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري. في سوريا قالت مديرية إعلام حمص إن 7 أشخاص كانوا يستقلون حافلة في مصياف في ريف حمص قتلوا، وذلك برصاص أو بنيران مسلحين مجهولين، بينما اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص أن الاعتداء محاولة لضرب أمن المدينة وزعزعة الاستقرار فيها، مشيرا إلى أنه لن يمر دون عقاب. في اليمن أعلنت القوات الحكومية تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية للحوثيين في الوازعية وفي المخا، وتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. أما في قطاع غزة فأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 15 بقصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس، وذلك يوم أمس الأربعاء. البداية إذن بتفاصيل انسحاب قوى التحالف الدولي من العراق، إذ قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، جاء ذلك عقب إعلان البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق وتأكيد واشنطن وشركائها في التحالف الاختتام الرسمية لعملية العزم الصلب. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة إن السلطات جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية وأن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل إدراجها تحت مظلة الدولة. من جهتها قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق

0: تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي.
1: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
2: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
1: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب.
2: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
1: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
3: أن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية. إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم ونحن مستمرون في دائم العراق.
1: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام. أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيرا، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
4: بالنسبة إلى إقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضا قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
1: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فيدال، الجزيرة، بغداد.
0: ومعنا لمناقشة هذا الملف من بغداد دكتور غالب الدعمي، الباحث المحلل السياسي. دكتور غالب، أرحب بك مجددا على شاشة الجزيرة. الحقيقة حديث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن أن الأجهزة الأمنية العراقية باشرت ببسط سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي، من الناحية العملية ما الذي يمكن أن يختلف في المرحلة المقبلة بغياب هذه القوات في العراق؟
5: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. اليوم برز يعني قلق كبير لدى كردستان من انسحاب قوات التحالف، كما برز قلق لدى السنة، قادة بعض قادة السنة بدأوا يتحدثون عن قلق وخشية. هم يخشون تمدد الفصائل وسلاح حتى الحشد الشعبي على المناطق الغربية ومناطق كردستان، فضلا أن كردستان اليوم لم تعد تملك منظومة دفاع جوي يواجه مئات أو عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف بعض المنشآت المدنية ربما والنفطية والغازية. إذن هذا أثار قلق كبير لدى الشارع العراقي. الحكومة العراقية باشرت وطمأنت كردستان وطمأنت المواطنين حتى في العراق عبر بياناتها. القوات العراقية أصبحت جاهزة بشكل كبير، جهاز مكافحة الإرهاب الشعب العراقي يثق به إلى حد كبير ويعول عليه، قام بنشاطات كبيرة، مدرب تدريب كبير. أبعد هذا الجهاز لغاية اليوم عن أي اتصال بالجانب السياسي، وهذا يعطيه قوة مهمة، وزارة الدفاع أيضا. إذا الحكومة العراقية تمتلك الآن أدوات كبيرة جدا ومهمة، ربما لن تسمح بعد الآن لا للجماعات الإرهابية اللي يقصد بها داعش ومن معها ومن يدعمها، ولا للسلاح الذي هو خارج السلطة سواء كان سلاح العشائر أو سلاح المافيات والجماعات التي تعمل في تجارة المخدرات أو سلاح الفصائل.
0: هل يعني هذا الانسحاب أيضا إلغاء التعاون الاستخباري مع الولايات المتحدة دكتور غالب؟
5: أبدا، اليوم تم تأكيد على لسان ترامب وعلى لسان بريطانيا أيضا، أحد المتحدثين في بريطانيا تحدثوا بصراحة، قالوا سنستمر بالتعاون مع العراق في كل المجالات، وحتى ترامب قال لن أسمح لأي دولة أخرى بالتدخل بالعراق، وطبعا هو كالعادة يشير إلى طهران في هذا الشأن. وحتى السيد مقتدى الصدر في تغريدة قبل 10 أيام أثار هذا الموضوع وتحدث عن قلق، وقال نخشى أن تكون انسحاب قوات التحالف أن يؤدي إلى تمدد قوات أو نفوذ إقليمي آخر في العراق، بمعنى أن هذا القلق نعم ينتاب الأوساط الشيعية والأوساط السنية والكردية، إلا أن الشيء الذي يدعم فكرة أنه نزيل هذا القلق هو الثقة العالية بقواتنا الأمنية على مستوى العراق بشكل عام.
0: طب أشرت إلى الجانب الكردي دكتور غالب، والأمريكيون حين تحدثوا عن موضوع الانسحاب من المناطق في الشمال بمعنى في إقليم كردستان تحدثوا استعملوا مصطلح الانسحاب المنظم. طيب هل تسمح أي صيغة قانونية أي صيغة سياسية معتمدة في العراق حاليا بأي نوع من أنواع التعاون لإقليم كردستان مع أطراف أخرى خارجية؟ طبعا أشير هنا بشكل صريح وواضح إلى الولايات المتحدة خارج إطار الدولة.
5: لا أعتقد، القانون لا يسمح بذلك، وهم كردستان شعروا أن يعني بقائهم مع بغداد وتعاون أفضل لهم من يعني الاتكاء على قوة أخرى. ما سيتبقى في العراق فقط 80 مستشارا عسكريا، واجبهم الصيانة ودعم القوات الأمنية والتدريب لا أكثر، لكن هناك منظومات دفاع جوي ستزود فيها كردستان من وزارة الدفاع، وهذا أيضا يحفز الحكومة العراقية لتجهيز قواتنا الأمنية بشكل عام. أيضا هناك تنسيق عالي المستوى مع البيشمركة اللي هي نص عليها الدستور إنها حرس للإقليم، والآن ربما بعضها انتمى يعني في حكومة الكاظمي هناك لواءان تم إضافتهما للجيش العراقي، وأعتقد هناك أيضا تنسيق عالي المستوى. هذا مهم جدا، يشعر حين تشعر كل الأطراف العراقية بالمكونات الثلاثة أن العراق هو الجامع لهم، وبالتالي ينتهي التنسيق الخارجي مع أي قوة خارجية. حتى الحكومة العراقية لا أعتقد تقبل أن يكون هناك تنسيق خارجي دون علمها أو بموافقتها.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور غالب دامي المحلل السياسي من بغداد. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. قال ترامب إن النفط الذي خرج من المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية كان أكبر من أي وقت مضى. نتابع مزيدا من التفاصيل حول الموقف الأمريكي في واشنطن مع إيهاب العبسي مراسل الجزيرة الذي انضم إلينا مباشرة. إيهاب، نتابع معك الموقف في ظل هذه التصريحات للرئيس ترامب، وأيضا في ظل ربما هذا التعثر المستمر في مسألة التواصل سياسيا مع الطرف الآخر أعني إيران.
6: نعم نشوان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه إما سيتم قصف إيران أو التوصل إلى اتفاق على حد قوله، وقال أن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا وأن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ستنخفض. ترامب يقول أن هناك أمورا ستحدث قريبا جدا مع إيران من دون ما يحدد ما هي هذه الأمور، هل تتعلق بالمسار الدبلوماسي، المحادثات، أم التصعيد العسكري، خاصة مع تهديده بالعودة إلى قصف إيران بقوة بعد انتخابات التجديد النصفي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب دائما ما يكرر بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن كميات النفط والغاز التي خرجت عبر المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية تفوق مستويات ما قبل الحرب على حد قوله، وذلك لمرافقة القوات الأمريكية للسفن من مضيق هرمز. لكن الرئيس ترامب أيضا يتحدث عن استمرار المخاطر الإيرانية ويقول أنه إذا نجحت إيران في إسقاط أي لغم بحري في المضيق فإن هذا الأمر سيدفع ملاك السفن والشركات إلى عدم إرسال السفن لنقل النفط، وبالتالي سيكون أمرا محفوفا بالمخاطر. لكن يقول أن إيران لا تستطيع أن تفعل أي شيء حيال سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز. أيضا ترامب يتحدث عما يصفه بالإنجازات العسكرية والإنجازات ونتائج العقوبات الاقتصادية على إيران وأيضا الحصار البحري. يقول إن معدلات التضخم في إيران ارتفعت إلى أكثر من 300% بسبب الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية، وإن هذا الأمر يحقق نتيجة إيجابية للغاية أيضا للأمريكيين. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات، يقول إن أسعار البنزين ستنخفض بقوة بعد انتهاء هذه الحرب، ويقول إن أسعار الديزل التي هي مرتفعة بشكل قياسي في الولايات المتحدة تعود أو يعود هذا الارتفاع إلى مسألة أو إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها على مصافي الديزل في روسيا، ويقول إنه ليس مسؤولا عن هذا الأمر. وبالتالي فيما يتعلق بتصريحات الرئيس دونالد ترامب ما زالت تتراوح بين التصعيد العسكري والدعوة إلى اتفاق من دون في الحقيقة من دون التطرق إلى أي مسألة تتعلق بها المحادثات، وما أعلنه الجانب الإيراني من أنه تسلم ردا من الولايات المتحدة حول المقترح. لم يتطرق الرئيس ترامب إلى الكثير من التفاصيل في هذه المسألة، لكنه يبقي على التهديد. ووفق التسريبات التي خرجت لوسائل الإعلام الأمريكية فإن ترامب يرفض تقديم تنازلات لإيران، ويقول إن على الإيرانيين تقديم تنازلات تتعلق بالملف النووي بشكل سريع في أي اتفاق مستقبلي نشوان.
0: شكرا لك إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة. في طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقشي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري، وأن الرئيس الإيراني أكد أن هناك إجماعا في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسات المتبعة بخصوص مذكرة تفاهم إسلام أباد. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في طهران نور الدين دغير.
7: طهران إذن أعلنت أنها توصلت بالرد الأمريكي عبر الوسيط القطري، وأن هذا الرد يدرس هنا في العاصمة الإيرانية طهران من قبل الجهة المعنية وبالتحديد هنا مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن الرد الأمريكي وبتدخل الوسطاء بالتحديد الوسيط القطري ربما يحاول أن يسد فجوة الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، مطالب إيرانية بتنفيذ البنود السبعة ومطالب أمريكية بالحديث عن الملف النووي. إذن الجميع ربما يحاول الوصول إلى خط الوسط ليلبي مطالب طهران ومطالب الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني كان واضحا بأن جميع القرارات تتخذ بمجلس الأمن القومي الإيراني على قاعدة أن يتم العودة إلى مذكرة التفاهم، وأن المشاورات قائمة ما بين جميع الجهات السياسية هنا في إيران. هنا الحرس الثوري تحدث بشكل واضح بأنه لا يوجد أي خلاف ما بين الجهاز العسكري والجهاز السياسي، لكنه على المستوى الدفاعي أكد على جاهزية إيران لمواجهة أي اعتداءات أمريكية، ويقول بأن إيران لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد مرة أخرى الحرس الثوري الإيراني على أنه لا يزال مسيطرا على مضيق هرمز.
0: يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. مزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير الزميلة فرح الزمان شوقي.
8: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحاً أكثر جدية، تختلف قوتها صعوداً ونزولاً بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولاً فأغلقت المضيقة عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيراً مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات أولاً كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولاً بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولاً بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقاً من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقاً لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضاً مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماماً. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكداً عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضاً، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيداً عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولاً ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجياً. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
0: سنناقش هذه المعطيات وسواها أيضا من آخر المواقف مع ضيوفنا، مع ضيفينا. أولا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. نرحب بمختار حداد من طهران، وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكما. الحقيقة سأبدأ بمقدمة يعني مختصرة جهد الإمكان لكليكما سيد مختار حداد وأيضا لبول ديفيس. صحيح أن طهران استعملت هرمز كورقة ضغط، وللورقة هذه فاعلية إلى حد ما، لكن الانفجار الكارثي للأسعار لم يحصل، بمعنى تلك التوقعات المتشائمة لأسعار النفط لأن تقفز على عتبة $200 لم تحدث لعدة أسباب، منها وجود بدائل، خطوط أنابيب، منها أيضا أمر لافت وهو موقف الصين. يقول التقرير بحثي حديث أصدرته الفورن أفيرز إن الصين حافظت بقوة على مستوى معين من الأسعار، وهذا الحقيقة لا يخدم ما تريده إيران من حالة تأثير أقوى لهرمز. أبدأ معك سيد مختار حداد، وبالتالي ما تريده إيران مقابل ما تريده الصين في ظل هذه المعركة على الاقتصاد.
9: الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أولاً عن الموقف الصيني أو ما تريده الصين، الصين هو موقفها واضح، يعني موقف داعم لإيران، وحتى يعني تشير المعلومات خلال كل هذين اللقاءين مع الرئيس الأمريكي، يعني سواء زيارة الرئيس الصيني إلى أمريكا أو زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، يعني موقف الصين كان واضح وموقف داعم لإيران. أما بالنسبة لما يدور في وضيق هرمز، يعني حتى في هذا الموضوع نعم الصين صحيح تتحدث عن فتح مضيق هرمز، ولكن ما زالت الصين داعم أساسي لإيران وفي جميع النواحي. ويعني هناك حتى يعني عندما أمريكا بدأت هذه كانت تسميها الحرب الاقتصادية، الداء الكبيرة قالتها الصين، وهي من أكبر يعني شركاء إيران التجاريين. وبالنسبة لفاعلية ورقة مضيق هرمز، هذه الورقة حتما فاعلة، الذي نرى مثل هذه ردة الفعل من جانب الرئيس الأمريكي. وعندما نقترب من الشتاء سنرى يعني هذه الورقة ستكون فاعلة أكثر، يعني نظرا لموضوع يعني برودة الأجواء، ويعني أن هناك كثير من دول العالم تكون بحاجة إلى الوقود. وفي هذا الجانب يعني لا أعتقد كذلك الصين تستطيع أن مثلا تخفف من برودة الأجواء. وهناك يعني حتما يعني هذه الورقة سنرى تأثيراتها بشكل أكبر، وهذا من الآن يعني نرى كذلك بعض الدراسات تتحدث أنه إذا الحرب استمرت إلى حد فصل الشتاء هذا سيؤدي يعني إلى مشكلة. ففي نهاية المطاف يعني هذه الورقة تبقى فاعلة، أمريكا إذا وسعت من هذه الحرب أرادت حرب واسعة، كذلك إيران تفعل أوراق أخرى، يعني هي واضحة في هذه الأوراق، ولكن من أبرز هذه الأوراق نعم ممكن تؤثر على المضايق الأخرى أو حتى تغلق مضايق أخرى. في هذه الحالة يعني باعتقادي ستتفاقم الأزمة، والأسعار يعني ممكن تصل إلى تلك المرحلة الذي كان البعض يتوقعها. ولكن أقول لكم يعني وكما أشرت يعني في بداية الرد على سؤالكم، هناك لا يعني عندما نصل إلى فصل الشتاء حتما يعني إطلاق مضيق هرمز سيؤثر أكبر يعني على أسعار النفط، ولكن طيب. مضيق هرمز ما زالت ورقة قوية.
0: بول ديفيس بحسب نفس المصدر الذي أشرت إليه فورن أفيرز، الصين عندما ارتفعت الأسعار انسحبت جزئيا من السوق حتى تحافظ على الأسعار، تركت كميات كبيرة من النفط للمشترين الآخرين وساهمت في منع ارتفاع أكثر حدة في الأسعار. هل يشير ذلك إلى تفاهم غير معلن بين بكين وواشنطن، تفاهم ضمني؟
10: في بداية الأمر أريد أن أقول إن الصين بدأت بالعمل على هذا الأمر منذ فترة طويلة من الزمن، لديهم احتياطيات كبيرة يحافظون عليها. بالإضافة إلى ذلك الولايات المتحدة هي دولة تصدر النفط وتمكنت من أن تورد بعض نفطها إلى الصين. الولايات المتحدة قامت بإعادة فتح كذلك مسارات من فنزويلا إلى الصين، وبالتالي فإن الصين لديها فرص للحصول على النفط، وهذه الإمدادات لا تؤثر أو غلق المضيق لا يؤثر على اقتصاد الصين. ونعم نتحدث عن ارتفاعات في أسعار النفط بعد غلق المضيق، وخصوصا في الفترة القصيرة. بالنسبة لمنصة كابلر تحدثت عن تدفقات للنفط بالمنطقة والتي تقريبا وصلت إلى مستويات قبل الحرب. هذه التقارير تم عرضها من قبل CNN، هذه ليست تقارير للولايات المتحدة، وإنما تحدث عن مؤسسات مستقلة هي التي تتحدث عن تدفقات النفط، وإن هذا الأمر سيؤثر على آفاق الجهود الإيرانية لبيع نفطها. ونتحدث كذلك عن عدد من الأسعار مثل برنت الذي وصل إلى 97 دولار، وهذا بعيد تماما عن الأسعار الكارثية التي كانت إيران تتحدث عنها. نعم، اقترب فصل الشتاء وهو يستخدم في التدفئة في بيوت مختلفة، لكن لابد أن لا ننسى بأن الغاز الطبيعي هو المورد والمصدر الأساسي حاليا بالنسبة للتدفئة. الولايات المتحدة دولة مصدرة للغاز الطبيعي، من سيتأثر أكثر هو إيران والشعب الإيراني، لأن الاقتصاد الإيراني.
0: دعنا نقف هنا سيد بول ديفيس. مختار حداد، نقف عند هذه النقطة، تأثر الاقتصاد الإيراني بما يحدث، يعني مثل ما أن نيران هرمز، أقول ذلك مجازا، تصل إلى الأسواق العالمية، أيضا هناك ارتدادات لكل ذلك على الداخل الإيراني اقتصاديا، كيف تتحمل إيران كل ذلك في الوقت الراهن؟
9: أنا فاضي واضح نقطة بالسيد بول ديفيس، يعني هناك إيران هي الدولة الثانية يعني الغاز، والغاز يعني موجود في منطقة الشرق الأوسط وليس في أمريكا، الذي يتحدث عن تأثير ذلك للشعب الإيراني، يعني عليه أن يصحح معلوماته. فلذلك يعني هناك ذلك يعلم، نحن نملي السيارة بأقل من دولارين وليس يعني عشرات الدولارات. هناك من ناحية تحدثون عن ارتدادات، في 47 عاما إيران تواجه عقوبات، وهذا لم يكن أمر جديد أو أمر مثلا إيران تواجهه لأول مرة، وإيران حتما يهمها تخفيف العقوبات. أما بالنسبة لما تتحدثون عن ارتدادات وكأن هناك الآن في إيران الوضع سيء، هناك هذا ليس كلامي، لأنه يعني السيد بول ديفيس أشار إلى موضوع CNN ويعتبرها يعني وسيلة إعلامية جيدة. هذه الوسائل الإعلامية موجودة في طهران وليس CNN، كل وسائل الإعلام الأمريكية حتى فاكس نيوز تأتي إلى طهران وترسل مراسلين. من بإمكان يعني هناك الإعلام الدولي موجود في طهران. الأسعار منذ بداية الحرب لم تتغير، هذه نقطة، لأنه أولا إيران دولة منتجة، وكل ما يعني يخص حياة الشعب الإيراني سواء يكون من أدوية أو مواد غذائية هذا إنتاج إيراني وصناعات يعني إيرانية. وكنا نرى الخبرات الأمريكية على فكرة خلال هذه الحرب عندما كانت أحيانا تريد تبحث عن مخازن بعض المواد الغذائية لكي تستهدفها وتؤثر على معيشة الشعب، وفشلت في ذلك.
0: طيب للأسف الحقيقة سيد مختار حداد، يعني ما بقي من وقت ضئيل جدا، أسمح لبول ديفيس أسمع منه ردا بشكل أيضا مختصر. سيد بول ديفيس أقل من دقيقة لو سمحت.
10: بالنسبة لمستويات التضخم هي خارج السيطرة، لقد قرأت تقارير تقول إن التضخم تجاوز 80%، البعض الآخر يتحدث عن 200%، دعونا نقول إنها فقط في حدود 80%، وبالتالي هذا يؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني. هذه من الأمور التي هي تثير الكثير من القلق. كان هناك تقارير للجزيرة تشير إلى نقص حاد في الغذاء بطهران، خصوصا في إطار اللحوم الحمراء.
0: سنتوقف هنا واعتذر للمرة الثانية طبعا لضيق الوقت، انتهى وقت المقابلة. شكرا لكما، من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومختار حداد في طهران رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وللحديث بقية إن شاء الله. شكرا لكما. إلى سوريا، حيث أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر المصياف. من جانبها اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص الجريمة محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنها لن تمر دون عقاب وأن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبيها. نتابع مزيدا من التفاصيل. انضم إلينا ميلاد فضل، الزميل ميلاد فضل مراسل الجزيرة من مدينة حمص مباشرة. نسمع منك ربما تفاصيل أكثر، حيثيات أكثر وضوحا عن طبيعة وملابسات الحادثة. ميلاد،
11: نعم، يعني هذه الحافلة كانت قادمة من بلدة فاحل الواقعة بالريف الشمالي الغربي لمحافظة حمص، كانت متوجهة باتجاه أحد المعامل والمصانع في المدينة، وطبعا هم عمال يتبعون ويعملون ضمن شركة خاصة. عند مدخل مدينة حمص من هذه الجهة، من الجهة الشمالية الغربية تحديدا عند جسر مصياف، قام عدد من الأشخاص بنصب كمين لهم وإطلاق الرصاص بشكل مباشر ومن مسافة قريبة على الحافلة التي كانوا داخلها، مما أدى وفق مديرية الإعلام لمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين. إذن جغرافيا الحادثة تمت ضمن المنطقة الإدارية التابعة لمدينة حمص. من يقف خلف هذا الهجوم؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشرات أو دلائل تشير إلى يعني هوية المرتكبي هذا الأمر ومن قام

0: بعملية إطلاق الرصاص، وكانت يعني هنا قوى الأمن الداخلي قالت بأنها ستلاحق المجرمين وستقوم بعملية إلقاء القبض عليهم كما قال مدير الأمن في حمص، وأكد بأن الحادثة يعني استهدفت حافلة تقل مدنيين كانوا متوجهين باتجاه المنطقة. إذن يعني حتى هذه اللحظة رسميا لا يوجد أي تصريحات حول من يقف خلف هذا الهجوم وما هو الدافع وراءه، لكن يعني عمليا هنالك استهداف لهذه الحافلة ومقتل 7 بالإضافة إلى جرح 4 آخرين. طبعا يعني حتى الآن ربما يعني كانت هذه الحافلة كما ذكرت قادمة باتجاه أحد المعامل وتم نصب الكمين عند جسر مصياف. على ما يبدو يعني كنا نحن قد عاينا المنطقة ويعني وفق يعني ما شاهدناه على الأرض أرض الميدان ومن موقع الحدث ربما أن الأشخاص كانوا يعلمون بقدومهم وقاموا بعملية نصب الكمين، فعملية إطلاق الرصاص كانت من مسافة قريبة جدا وهي على المسافة يعني نتحدث عن أمتار، وكانت عند الطريق الذي كانت تسلكه الحافلة وهو طريق واحد ذهاب وإياب باتجاه الريف الشمالي الغربي لمحافظة حمص وأيضا للريف الغربي لمحافظة حماة، فمنطقة مصياف تتبع جغرافيا لحماة والجسر يسمى بجسر مصياف. الطريق يعني تحديدا نتحدث عن عرض تقريبا حوالي 12 متر أو أكثر بقليل. إذن الكمين كان محكما على ما يبدو أن المرتكبي هذه الجريمة كما قالت يعني هنا قوات الأمن مجهولون، ولكن يعني يبدو على الأرض أنهم كانوا يعلمون بقدوم هذه الحافلة وقاموا بعملية نصب الكمين في هذا الموقع الذي يعتبر في الوقت الذي قاموا بنصب الكمين يعتبر شبه مقطوع، لا يوجد أي إضاءة على الطريق وأيضا حتى حركة عبور السيارات هي قليلة جدا، ويعني لذلك ربما نقول أنهم كانوا يعلمون بقدومهم. نعم،
1: شكرا لك ميلاد فضل من حمص، من مدينة حمص، مراسل الجزيرة. سنناقش هذا الملف برؤية تحليلية معنا من دمشق ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد ضياء أهلا بك. أولا أسمع منك رؤية عامة عن جدية وخطورة هذه الحادثة سواء على مستوى حمص أو حتى على مستوى سوريا بشكل عام.
2: تحياتي بداية صباح الخير لك أستاذ نشوان ومشاهدي الجزيرة. يعني أولا يجب أن نتحدث عن طبيعة الاستهداف، هذا الاستهداف من الطبيعة الإرهابية التي تقوم به المجموعات التخريبية الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي، ربما إثارة نعرات طائفية خاصة في منطقة وسطى مثل منطقة حمص التي معروف عنها أنها منطقة تشهد تنوع يعني مجتمعي وتنوع ديني وتنوع طائفي. مثل هذه الأحداث وقعت في حمص كان وراءها يقف تنظيمات إرهابية مثل داعش، مثل تفجير مسجد الإمام علي في قلب مدينة حمص، بعض الأحداث الجنائية التي أريد لها أن تصويرها على أنها أحداث طائفية وأدت إلى نوع من التوترات، لكن الدولة السورية كانت حينها متيقظة واستطاعت أن تصل إلى الجنات الحقيقيين. مثل هذه الأحداث خطيرة ويجب على الدولة السورية بأجهزتها كافة أن تستنفر وأن تصل إلى طرف خيط وبأسرع وقت أن تلقي القبض على المتورطين في هذه الجريمة. بالتأكيد هذه الجريمة تسعى إلى زعزعة الاستقرار، تدمير جهود الدولة السورية في بناء دولة مستقرة ومزدهرة وتنعم بالسلم الأهلي. هذه أحد المحاولات أعتقد التي يعني لن تنجح لإثارة نعرات طائفية. حمص خاصة هنا تحدث عن منطقة الحولي أو الريف الشمالي الغربي بعد سقوط النظام، على الرغم من أنه متنوع طائفيا لكنه شهد حالة من التعايش السلمي بين كافة الطوائف والمكونات.
1: هو الحقيقة سيد ضياء يعني آسف على مقاطعتك، لكن أنت تعلم جيدا بأن مسألة يعني الداخل والحواضن الشعبية للمنظومة الأمنية أو للمعادلة الأمنية هي حاضرة يعني وحسن النوايا حاضرة، لكن مسألة يعني إثارة النعرات

0: قد تخرج حتى خارج إطار حدود الدولة نفسها إلى أطراف حتى خارجية. وبالتالي سؤال هنا إلى أي مدى يمكن حصر هذه الحادثة ومثيلاتها في إطار سوري داخلي بحت، بمعنى ليس هنالك احتمالية لأطراف أو أياد خارجية تسهم في إذكاء النعرات الطائفية والعرقية؟
1: نعم، نحن هنا لا نتحدث عن أطراف خارجية ولا نتحدث عن شيء يشبه نظرية المؤامرة، نحن نتحدث عن حدث داخلي سوري وقع ضمن الجغرافيا السورية ويجب على الدولة السورية أن تتعامل فيه. الفيصل في ألا تتوسع المشكلة كما ذكرت حضرتك، ولا نتحدث عن يعني أشياء أخرى لا علاقة لها بالقضية، هو التحقيقات الحكومية، مدى سرعة استجابة الأجهزة الرسمية الحكومية في الوصول إلى طرف خيط. هذه على المستوى يعني العاجل، على المدى القريب أتحدث والمباشر، لكن على المدى البعيد يجب هناك إجراءات أيضا على المستوى الاستراتيجي أن تتبعها الدولة السورية فيما يتعلق بفوضى السلاح، هذه الشروخ المجتمعية التي خلفتها سنوات الحرب وسياسات النظام البائد، كيف يمكن تقريب وجهات النظر ما بين مختلف المكونات. حقيقة النظام البائد جعلنا نعيش ضمن يعني مكونات مجتمعية متفرقة ومعزولة لا نتواصل فيما بيننا، وكان يستغل كل هذه التوترات وكل هذه يعني الشحن الطائفي الذي كان موجود في سوريا. أعتقد من واجب الدولة السورية ومن واجب أيضا أجهزتها ومؤسساتها القضائية وأيضا وزارة الثقافة وكل المؤسسات ذات الصلة التي تهتم ب يعني القضايا المجتمعية على المدى البعيد أن تقوم بحل هذه المشكلة، ويعني تدريجيا حتى نصل إلى مجتمع مسالم، مجتمع متعايش سلميا فيما بينه. لكن قضية فوضى السلاح،
0: ضياء قدور أعتذر على مقاطعتك لكن هذا ما سمح لنا به وقت المقابلة، الخبير العسكري الاستراتيجي من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إلى التطورات في اليمن، إذ قالت القوات الحكومية أن مواقعها في جبهة الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز تعرضت لقصف من جماعة أنصار الله الحوثي. في غضون ذلك أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية تدمير مخازن أسلحة لجماعة أنصار الله الحوثيين شرق محافظة صعدة. مزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة في تعز ياسر حسن.
2: الحوثيون استهدفوا بعض مناطق تعز بالقصف هذا اليوم. هناك قصف استهدف مناطق في وادي الضباب غربي تعز، وهناك أضرار لحقت بممتلكات المواطنين هناك. أيضا كان هناك قصف من الحوثيين في مناطق واقعة شمال غرب المدينة وهي مناطق الدفاع الجوي. أيضا استهدف الحوثيون مناطق أخرى واقعة شرقي المدينة. الناطق باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية استهدفت مخازن أسلحة وذخائر متنوعة للحوثيين شرقية محافظة صعدة، وكان أيضا قد أكد أن هناك 8 استهدافات لمعدات وآليات للحوثيين من بينها 3 بطاريات مدفعية في الوازعية غربية تعز، وكذلك منظومة دفاع جوي استهدفتها القوات الحكومية في المخا. قال الناطق باسم القوات الحكومية إنها طورت عبر الحرس الثوري الإيراني. كان أيضا قد أعلن أن القوات الحكومية نفذت 498 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، تنوعات بين القصف بالطائرات المسيرة والقصف بالطائرات الحربية وكذلك بالمدفعية. وقال إنها كانت في البيضاء والمنطقة الشرقية وكذلك في مناطق تعز بشكل عام. هنا في تعز قتل طفل وأصيبت امرأة خلال قصف للحوثيين استهدف منطقة صالة شرقية المدينة. وزير الدفاع طاهر العقيلي كان قد عقد اجتماعا في عدن أكد خلاله من ضرورة دعم الجيش، وكذلك أكد على ما يتعلق بالتعبئة العامة التي أعلن عنها مجلس القيادة الرئاسي. فيما يتعلق بوضع النازحين والموضوع الإنساني، وحدة مخيمات النازحين أكدت ارتفاع عدد النازحين إلى 29,000 أسرة وتضم 197,000 شخص معظمهم هنا في تعز.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن طيارا كان يقود طائرة تابعة لشركة فلاي دبي متجهة إلى إسرائيل طعن زميله، ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة، وأن السلطات السعودية حيث هبطت الطائرة اضطراريا اعتقلت المهاجم وأخضعته للتحقيق. وليد العطار يستعرضه في التقرير التالي: مسار الرحلة وملابساتها وردود الفعل الإسرائيلية الرسمية عليها.
3: عراك فوق السحاب، حدث أمني غير مألوف وقع على متن رحلة شركة فلاي دبي 1073 وكاد يودي بحياة ركابها البالغ عددهم 174 جلهم إسرائيليون. تحدثت الأنباء عن عراك بين الطيار ومساعده وطعنات كادت معها الطائرة تخرج عن السيطرة بعد سقوطها عموديا بشكل حاد. صباح 30 سبتمبر وعند 6:05 بتوقيت مكة المكرمة، أقلعت الطائرة التي تنتمي لطراز بوينغ 737 من مطار دبي متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. بعد أكثر من ساعتين سجلت الطائرة هبوطاً حاداً من ارتفاع نحو 34,000 قدم إلى أقل من 17,000 قدم في نحو نصف دقيقة فقط، وهو ما يعادل ملاحياً 7 أضعاف معدلات الهبوط الطبيعية. يظهر خط سير الطائرة خلال الدقائق 10 الحاسمة التالية اضطراباً واضحاً ودوراناً غير منتظم على تخوم الحدود السعودية الأردنية، انتهى بالعودة مجدداً إلى الأجواء السعودية. بعد 10 دقائق تغير رمز جهاز إرسال الطائرة إلى الكود 7700 الذي يستخدم عالمياً للإبلاغ عن حالة الطوارئ. لم يلبث بعدها أن تغير إلى الكود 7500 ذي الحساسية الأمنية العالية، والذي يشير ملاحيا إلى تدخل غير مشروع على متن الرحلة، ويتيح لطاقم الطائرة إرسال إنذار صامت للسلطات الأرضية بوقوع تهديد أمني. بعد نصف ساعة اختفت الطائرة من نطاق تغطية موقع فلايت رادار، ثم لم تلبث الأقمار الصناعية أن التقطت إشارة الرمز 7700 المستخدم عند الطوارئ. بعد استقبال نداء استغاثة يطلب الهبوط الاضطراري، قالت سلطات مطار تبوك شمال غرب السعودية إن الطائرة هبطت قبل 10:15 وإن قائدها ومساعده مصابان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطيارين آخرين كانا على متن الطائرة وأنهما نفذا الهبوط الاضطراري في مطار تبوك. العدد الكبير من الركاب الإسرائيليين على متن الطائرة دفع تل أبيب للدخول على الخط ورسم سيناريوهاتها الخاصة للحدث الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمني الخطير.
4: عند اقتراب الطائرة من إسرائيل طعن طيار زميله، وكما يبدو حاول تدمير الطائرة بمن فيها. تم تحييد الطيار وعمل طاقم آخر كان على متن الطائرة على قيادتها.
3: وصفهم نتنياهو بالأبطال وشكرهم، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد أمام مزيد من التهديدات المحتملة وفق قوله. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ما وقع على متن طائرة فلاي دبي محاولة لتنفيذ عملية إرهاب جهادي، مثمنا ما قال إنه تدخل الركاب الإسرائيليين لإجهاضه.
0: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية، ونتابع فيها مع جعفر سلامات تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على قطاع الطيران الأوروبي.
5: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. مع استمرار اضطراب إمدادات الطاقة تواجه شركات الطيران الأوروبية تحديات للتعامل مع ارتفاع تكلفة الوقود من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير الإمدادات اللازمة، لا سيما وأن التوقعات تشير إلى أن القارة الأوروبية مقبلة على عجز في الإمدادات في الربع الأخير من هذا العام. ففي ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران عن تحديثات مالية تعكس حجم الضغط الذي تفرضه تقلبات سوق الطاقة العالمي. الرئيس التنفيذي للمجموعة قال إن تكلفة الوقود الإضافية هذا العام ستتجاوز حاجز 1.5 مليار يورو، وهو ما سيرفع إجمالي الإنفاق على الوقود هذا العام لما يقارب 9 مليارات يورو، بزيادة تبلغ نحو 20% هذا العام مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار وقود الطائرات. تستحوذ تكاليف الوقود على نسبة تصل إلى 40% من إجمالي المصاريف التشغيلية لشركات الطيران في العالم. ويذكر أن أسعار وقود الطائرات في أوروبا مرتفعة بحلول سبتمبر بنحو 70% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وكان الشرق الأوسط يؤمن قبل الحرب 75% من إمدادات أوروبا من وقود الطائرات. معنا من لندن جورج شو، المتخصص في أسواق وقود الطائرات والديزل والمنتجات النفطية في كيبلر. مرحبا بك سيد جورج. أوروبا تستورد نحو 700 ألف برميل يوميا من وقود الطائرات، ومع اضطرابات مضيق هرمز ظهرت هذه الفجوة الكبيرة في المعروض. هل هي أزمة مؤقتة أم أنها نقص يصعب تعويضه؟
6: نعتبر أن هذه الأزمة أزمة أو صعوبة مستمرة،

0: فهل تستطيع آسيا سد هذه الفجوة وبأي تكلفة؟
1: نعم، التدفق القادم من كوريا الجنوبية تقريبا طبيعي، يحدث في فترة فصل الصيف عندما يكون هناك اختلالات في آسيا تسمح بوصول كميات إضافية من وقود الطائرات إلى أوروبا في فترات الذروة. الكمية التي نراها من كوريا الجنوبية طبيعية ومرحب بها أيضا بسبب أزمة المعروض في أوروبا، لكن من المحتمل أن تكون حالة مؤقتة لأن الأسواق الآسيوية ستدخل في شهر نوفمبر وديسمبر ويناير فترة طلب عالي. إذا نتوقع عند ذاك أن نرى أن نفس الكميات من الوقود الآتي من كوريا الجنوبية إلى أوروبا سيقل، وأيضا في أوروبا الطلب سيتضاءل بسبب الموسم. إذا الوضع ليس سيئا بتلك الدرجة لأوروبا، لكن المشكلة هي ماذا سنفعل عندما يأتي الصيف القادم.
0: نعلم سيد جورج بأن المصافي تحقق عائدا أعلى من إنتاج الديزل مقارنة بوقود الطائرات، فهل أزمة الكيروسين اليوم ناتجة جزئيا عن قرارات المصافي أكثر من نقص الخام؟
1: هذه الأزمة كانت دائما متعلقة، على الأقل من منظوري الشخصي، تتعلق بالمنتجات. لهذا السبب رأينا قيمة المنتجات في آسيا ارتفعت بشكل كبير بمجرد بدء هذه الأزمة، ولهذا السبب نراها تتحول إلى أوروبا الآن. لكن هذا ليس بالضرورة وفرة الخام، لكن بقدرة على التكرير وأيضا نوع التكرير وأيضا الطلب ومستوياته. ولكن القضية تتعلق بقدرات التكرير التي خسرناها من الشرق الأوسط، وهذا ما يؤثر في أماكن أخرى ويتسبب بقلق حول المعروض، وهل أن الأسواق بإمكانها أن تتحمل هذا الوضع لفترات طويلة؟
0: أشكرك جزيلا من لندن جورج شو، كبير محللي أسواق المقطرات في شركة كيبلر والمتخصص في أسواق وقود الطائرات والديزل والمنتجات النفطية المكررة. الآن من برلين ينضم لنا البروفيسور كريستوفر شتولر رئيس الاتحاد الألماني للشحن الجوي. مرحبا بك سيد كريستوفر. إذا استمرت أسعار الوقود مرتفعة لأشهر، هل نواجه مجرد زيادة مؤقتة في تكاليف الشحن أم إعادة رسم لخريطة مراكز الشحن الجوي والتجارة في أوروبا؟
1: شكرا على استضافتي أولا، ومرحبا بكم أيضا. الزيادة في وقود الطائرات لها تأثيرات كبيرة، تأثيرات على المستهلك وعلى القطاع الصناعي أيضا. بالنسبة للمستهلك وهذا طبيعي، سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار التذاكر، والشركات الطيران في أوروبا من الآن أعلنت أنها ستزيد من أسعار تذاكرها بشكل مطرد. والآن وبنهاية فترة وفصل الصيف سيكون هناك فصل أكثر كلفة للسفر والرحلات في أشهر الشتاء، لأن الناس سيسافرون إلى مسافات أبعد، وهذا من شأنه أن يقلل من الطلب على السفر جوا، وستكون لهذا تداعياته على قطاع صناعة الطيران بشكل عام، وخاصة شركات الطيران الكبرى من بريطانيا وإسبانيا إضافة إلى ألمانيا. أما بالنسبة لركاب الدرجات

0: الأعمال، فهذا قد يؤثر أيضا ليس فقط من تقليل الطلب على السفارات، ولكن أيضا سيقلل من الشراكات في مجال الأعمال، وأيضا وسيؤثر في الاعتماد الكبير على الواردات والصادرات من أوروبا، ويرفع من كلفة الشحن الجوي، وهذا ما سيؤثر بالطبع على كلفة المنتجات أيضا.
1: تحدثت عن ارتفاع كلفة الشحن، إلى أي مدى أصبحت أسعار وقود الطائرات تهدد تنافسية قطاع الشحن الجوي الأوروبي، خصوصا وأن شركات الشحن، خصوصا أقول أمام شركات الشحن في آسيا وفي الشرق الأوسط؟
0: على المدى البعيد قد يكون لذلك تأثير، لكن أعتقد أن التأثير سيكون أوضح في كميات أقل، لأن المنتجات التي يتم نقلها جوا هي من نوع القيمة العالية والثمينة والمواد العقاقير الطبية، والتي بطبيعتها تحمل أسعار أعلى وكلفا أعلى. لهذا السبب الفرق في زيادة كلفة الشحن على البضائع ذات القيمة العالية سيكون أقل أهمية من تلك التي قيمتها التجارية أقل.
1: سيد كريستوفر، هل تستطيع شركات الشحن الجوي امتصاص الزيادة في تكاليف الوقود، أم أن المستهلك الأوروبي هو من سيدفع الثمن في نهاية المطاف بارتفاع أسعار السلع؟
0: مع كل الكلف التي سيتم تحملها سيكون المستهلك هو الذي سيتحمل، ومن الآن هي يتم تمريرها إلى المستهلك. لكن بالنسبة لي ومن منظور المستهلكين، القلق الأكبر هو هذه الزيادة وماذا سيحصل في حال انخفاض أسعار وقود الطائرات. هل شركات الشحن ستقلل من أسعارها أم لا؟ أنا أشك في ذلك في هذه المرحلة.
1: أشكرك جزيلا ضيفنا من برلين البروفيسور كريستوفر شتولر، رئيس الاتحاد الألماني للشحن الجوي. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: إلى اللقاء.
3: الآن نسمع
4: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي واسع
5: تعرض، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
6: نقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
5: وصوت يصنع صداه.
7: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
8: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
5: نرصد البداية،
9: مع أن النار لم تتوقف يوما.
5: نتابع التحول،
10: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
5: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
11: حذيفة سقطت.
5: الجزيرة،
12: صاروخ باليستي.
5: نرى العالم من كل زوايا.
13: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
14: لما بيهدموا دار زي هذا، بيهدموا احلام اطفال.
15: كهوال يوم القيامه، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
16: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
17: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
18: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
3: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
11: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
12: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
18: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
19: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
20: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
5: عواجل تتوالى.
21: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
5: بث مباشر دون توقف.
22: هذه الساعة نفتح نوافذ.
5: نوافذ خاصة.
23: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
5: وتحليل للأحياء.
24: المتابعة شبكة مراسلين.
5: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
25: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة يصحبكم في ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتطورات المتعلقة بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في سوريا واليمن. في آخر المسجدات قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. من جهته قال خالد اليعقوبي مستشار الرئيس العراقي للجزيرة قال إنه إذا احترمت الولايات المتحدة سيادة العراق فلن يكون هناك مبرر لأي عمليات من جانب الفصائل، في حين قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. في الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانسحاب الرسمي الكامل من العراق انتصار للولايات المتحدة وللعراق وانتصار على تنظيم الدولة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقشي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري. في سوريا قالت مديرية إعلام حمص إن 7 أشخاص كانوا يستقلون حافلة في مصياف بريف حمص قتلوا بنيران مسلحين مجهولين، بينما اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص أن الاعتداء محاولة لضرب أمن المدينة وزعزع للاستقرار فيها، مشيرا إلى أنه لن يمر دون عقاب. في اليمن أعلنت القوات والحكومية تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية للحوثيين وذلك في الوازعية والمخا، وتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 15، وذلك جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس أمس الأربعاء. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل والتحديثات. نستهل ذلك من ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، إذ قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني. كان ذلك عقب إعلان البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق وتأكيد واشنطن وشركائهما في التحالف الاختتام الرسمي لعملية العزم الصلب. المتحدث باسم الحكومة العراقية قال للجزيرة إن السلطات جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية وإن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل وذلك لإدراجها تحت مظلة الدولة. من جهتها قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي.
26: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
27: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
26: وانتقل الزيدي مباشرة